ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل.

وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول

فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة.

ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك

0: لمن خشي ربه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة.

العربي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت.

وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد

فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة

0: فأذن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك

0: العظيم.
1: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
2: قيمنا حياة للشيخ عبد الله بن علي الشحري.
3: القناعة الكلمة التي أصبح الكثير ينفر منها. القناعة الكلمة التي إذا ذكرت صار البعض منا وبكل أسف يذكرها في إطار الهزء والتندر، والبعض الآخر يذكرها في إطار أن هذه من الأمور المتخيلة وأن هذه مثاليات وأن لا يمكن للإنسان أن يصل إلى القناعة وأن يقنع في حياته. القناعة الكلمة التي لن نشعر بالطمأنينة والاستقرار والسعادة إلا إذا دخلت إلى قاموس حياتنا. نعم كما سمعتني، وسأعيدها وسأكررها، لأنه في تصوري من أشد الكلمات التي نحتاجها في زماننا في عصرنا المتسارع المتلاطم في بحاره وفي أمواجه، الذي يأكل بعضه بعضا، الذي لا يجد الإنسان الوقت فيه ليلتقط أنفاسه ليهدأ قليلا من ضوضاء المادة ومن سرعة هذه الحياة. أقول نحن بحاجة إلى القناعة، لكن بحاجة إلى أن نفهم ما هي القناعة. القناعة يا أخواني ليست المفهوم الذي درج الآن عليه بعض الناس، أنك تنزوي إلى جانب من جوانب الحياة وتهمل الدنيا. لا، القناعة ليس ذلك المفهوم عن الزهد، أنك تدير ظهرك لكل أعباء الحياة ومشاغلها، كذلك لا. وليش هي القناعة؟ القناعة يعبر عنها حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. هذه القناعة. القناعة سكون داخلي، شعور داخلي، أنني الحمد لله في خير وفي عافية، وسأبدأ الآن وسأنطلق إلى حياتي. لا أنطلق من ضعف ولا من جوع ولا من طمع، لا لا، أنطلق لكي أعمر هذا الكون، وأنا أريد أن أبحث عن مكاني في هذا الكون، وأن أكون عنصرا إيجابيا مؤثرا، وأن أعود بالخير على نفسي وعلى أهل بيتي وعلى الناس. هذا مفهوم القناعة. القناعة إذا جاءت إلى قلب الإنسان ينتج عنها الرضا مباشرة، وإذا جاء الرضا إلى قلب الإنسان مباشرة ستأتي السعادة، معادة لا شك فيها ولا ريب. هذا الذي نحتاجه اليوم في واقعنا. ولذلك لما جاء سيدنا سلمان يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم وصية، ماذا قال؟ ما الذي عهد إليه صلى الله عليه وسلم؟ ماذا؟ أنه يكفي أحدكم مثل زاد الراكب. يعني أنت احتياجك الأساسي مثل ماذا؟ يقول له مثل زاد الراكب. طيب سيدنا بعد ذلك، سيدنا سلمان رضي الله تعالى عنه أصبح حاكما على كل فارس، أصبح والي فارس. يعني تخيل أن فارس، كل فارس كان واليها والآمر فيها سيدنا سلمان، وكان يعيش في قصرها، وكان يعني أوسع الله تعالى عليه. هذا ما يتنافى مع القناعة. قد يكون غنيا وعنده القناعة، وقد يكون فقيرا وعنده القناعة، والعكس كذلك. قد يكون من أثر خلق الله لكن سبحان الله ما عنده القناعة فيعيش في قلق مستمر، وقد يكون فقيرا وهو في حالة تشكي وفي حالة بشكل ليس طبيعي، لأنه كذلك لا يمتلك القناعة. إذا القناعة وكأنها بلسم لجروحنا، وكأنها دواء لأمراضنا. نحن بحاجة إلى أن تكون موجودة في واقعنا في حياتنا، لكي نشعر بالسلام، لكي نشعر بالراحة، لكي نستطيع أن نواجه تحديات الحياة المخيفة. لأننا في عصر مادي، المادية التي جاءت من الغرب لا تؤمن أبدا بالقناعة، هي دائما تطلب منك أن تزيد وأن تزيد وأن تزيد، فتحول الإنسان بدون أن يشعر إلى آلة. والإنسان ليس آلة، الإنسان ليس آلة. وهذا هو السبب في الاضطرابات النفسية التي لا تتوقف، وفي الاكتئابات، وفي ارتفاع نسبة القلق، وفي ارتفاع نسبة التوتر بشكل غير مسبوق على مستوى العالم، لأننا حولنا الإنسان إلى آلة، ونزعنا من قاموس الإنسان المعاصر مفهوم القناعة. هذا إشكال ينبغي أن نقف أمامه متأملين. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها الناس، أيها الناس، اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عنها. جميل جميل، معنى نحتاجه، والله معاني نحتاجها في واقعنا. هذه المعاني إذا فهمناها هذا القلق المسيطر الجاثم على صدورنا وقلوبنا سوف يهدى قليلا. ترى الإنسان القنوع حتى نظرته للحياة تختلف. الإنسان الذي عنده صفة القناعة بمعنى ماذا؟ الدراسات تؤكد أن الإنسان المعاصر يعيش حالة من الاستهلاك المخيفة، بمعنى أن دخله أحيانا قد يكفيه أو قد يكون دخله مثلا ضعيفا إلى حد ما، وأسأل الله أن يغني الجميع، لكن بسبب عقلية الاستهلاك يذهب إلى أمور كمالية وليس محتاج إليها بسبب أنه يعتقد أنه لن يكون سعيدا إلا بالتحصل عليها. هذه من إشكاليات فقد القناعة في حياتنا. فماذا قال صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عنها. يعني رزقك مكتوب مكتوب، لكن أنت عليك أن تسعى، لا تخلط في المفاهيم. قال: وإن أبطأ عنها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. عندك القناعة، أنت مستيقن أن رزقك سيأتي، ما الذي سوف يحصل؟ أنا لن أكون آلة. قال: فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. ما دام عند الإنسان القناعة سيكون حريصا أن لا يأخذ رزقه من حرام. خذوا ما حل، يعني يكون رزقك من حلال، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. هذه وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يخبر بها من؟ يخبر بها إنسانا ينطلق من إطار ماذا؟ من إطار القناعة. طيب، فرضنا أن الإنسان يعني صار عنده ماذا؟ صارت عنده صفة القناعة، فعلا صار قنوع، يشعر بذلك طمأنينة داخلية، يعرف أن الرزق سيأتيه، يبحث عن هذا الرزق لكنه يرفض الحرام ويبحث عن الحلال. ما الذي سوف ينتج في حياته؟ أولا قوة الشخصية، هذا كلام علمي، نعم قوة الشخصية. ثانيا التحسن الأخلاقي، وجد أن الإنسان الذي عنده صفة القناعة ليس مغتابا، يعني لا يغتاب الناس، ليس عنده حسد، ليس عنده نميمة ضد خلق الله تعالى أبدا، ليس عنده شيء من هذه الأمور. فوجدوا أن ثقته بنفسه ترتفع، وجدوا أن تقديره لذاته يرتفع، وجدوا أن سلوكياته الأخلاقية تتحسن بشكل كبير، فهو لا يؤذي خلق الله ولا يسب الناس ولا يذم خلق الله تعالى. ووجدوا بالدراسات أن المجتمع الذي تنتشر فيه قناعة مجتمع تشيع فيه المودة. ليش؟ لأنه أولا الطمع سوف يختفي والحسد سوف يختفي. يعني الآن الغني عنده قناعة، فبالتالي ما عنده ذلك الطمع والجشع، وأيضا الفقير عنده قناعة فما عنده حسد، فلا الفقير يحسد الغني ولا الغني يتكبر على الفقير، بل يمد يد العون بما استطاع إلى الفقراء والمساكين، فينشأ مجتمع متماسك مترابط. هذا كله من خلال ماذا؟ من خلال صفة واحدة أمر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إنها القناعة. فالقناعة ليست أمرا متخيلا، والقناعة مش حاجة مثالية موجودة في الكتب ولا شيء متخيل ما موجود في أرض الواقع، لا، القناعة صفة طلب مني كمسلم أن أعيشها في أرض الواقع وأن أتخلق بها وأن أكون حريصا على أن تدخل ضمن برنامجي الحياتي وضمن شخصيتي، لكي أحيا بمشيئة الله تعالى حياة طيبة في الدنيا، سعيدة في الدنيا وطيبة في الآخرة، ودمتم في أمان الله.
2: قيمنا حياة للشيخ عبد الله بن علي الشحري، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.
0: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان،
1: تتويجاً للإبداع وارتقاءً بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازاً للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبةً للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026، 21 فرعاً في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 31 مايو، مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.
2: لحظة الإنجاز، أجمل لوحة فنية حين يرفرف علم الوطن عالياً في سماء المحافل الدولية.
3: رفرف على رؤوس الثوار والأمجاد
2: ونرفع العلم. اللحظة المليئة بالفخر تغذي أبطالنا فيروون تجاربهم الفريدة ومشاعرهم المجيدة. ونرفع العلم، برنامج حواري يصف شعور الإنجاز لحظة رفع العلم العماني في المنصات والمحافل. إعداد وتقديم خالد بن عبد الله البداعي، متابعة وتنسيق عبد الحميد بن أحمد الرواحي، إخراج علي بن عبد الله العجمي.
4: أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم مستمعين في برنامج ونرفع العلم، حيث قصص تروى ومشاعر تحكى لتجارب يفخر بها الوطن حين يرفع علمه في سماء المحافل وفوق المنصات. آمنة بنت وهب الرسبية، الحاصلة على ميدالية مجلس التعاون الخليجي للشباب الخليجي المبدع بدولة قطر، ضيفة حلقتنا اليوم.

0: توجت آمنة جهودها لثلاث سنوات من العمل في البحث العلمي والابتكار بمجموعة من الإنجازات، أبرزها ميدالية دول مجلس التعاون للشباب الخليج المبدع، مع أنها كانت غير متوقعة حصولها على هذا الإنجاز، ولكن عملها وجهدها وثقة وزارة الثقافة والرياضة والشباب فيها وصلها للإنجاز اللي كانت فيه الفرحة الكبيرة اللي ما تنوصف بالنسبة لآمنة، اللي على طول شاركت فرحتها في مجموعة العائلة على الواتساب.
1: شعور لا يوصف، شعور حصولي على ثقة الوزارة وترشيحي للحصول على ميدالية دول مجلس التعاون للشباب الخليجي المبدع. ما تخيلت في يوم أني ممكن أحصل عليها في فترة تكاد تكون قصيرة خلال 3 سنوات تقريبا من العمل في مجال الابتكار. للأمانة ما كنت متوقع أني ممكن أحصل عليها خلال فترة قصيرة، ممكن تكون متوقعة خلال 5 سنوات 6 سنوات كذا من الشغل، بس الحمد لله يعني في النهاية حصولي عليها يعني للكثير. أول شخص شاركت الإنجاز كان في جروب العائلة، وقتها أنا كنت في مسقط، أرسلت لهم أن الحمد لله تواصلوا معي من الوزارة. أول شخص بارك لي طبعا أمي، هي أول شخص ردت على رسالة الواتساب أنه مبروك وتستاهلي.

0: أثناء فترة جائحة كورونا بدأت آمنة بالعمل البحثي وتطوير فكرة ابتكارها عشان تكون مستعدة للتنافس به في المحافل الدولية، وشاركت فكرة ابتكارها بأوراق علمية أيضاً، واللي كانت حول استخدام تقنية النانو لإزالة المواد العضوية من المياه النفطية.
1: في البداية أنا تخرجت في فترة كورونا، فترة تكون صعبة، الفرص جداً قليلة أو تكاد تكون معدومة. بعدها قررت أن أشتغل على بحث أو مشروع ممكن أنه يخليني علامة فارقة في جموع الباحثين العمل، فاشتغلت على هذا الابتكار. بديت بنشر الورقة البحثية في أحد أهم المجلات العلمية المحكمة، وشاركت في مؤتمرات خارج وداخل عمان، وبعدها بديت أشارك في المسابقات. يعني معظم المسابقات اللي حصلت فيها على جوائز ما كانت متوقعة، كانت مجرد أني أنا أختبر نفسي، أشوف نفسي كيف ممكن أقدم فيها وأتعلم منها. فحصلت على كثير جوائز داخل وخارج عمان، في دبي، في كوريا، تايلاند وغيرها من الجوائز. المشروع استخدام تقنية النانو لإزالة المواد العضوية من المياه النفطية الناتجة من عمليات التكرير في المصافي. هدف المشروع الأساسي أنه نعالج المياه بطريقة فعالة ومستدامة، بحيث أن نحن نقلل من الأثر البيئي ونحسن كفاءة معالجة المياه داخل المصافي. المشروع هو يجمع بين التقنيات الحديثة والاحتياجات الصناعية، ونفس الوقت يهدف إلى تقديم حل نهائي مبتكر يخدم قطاع النفط والغاز ويحافظ أيضا على البيئة. نحن المشاريع البحثية في الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا مشاريع فردية، نشتغل فيها شخص واحد مع اللي هو السوبرفايزر. فبديت أني أنا أشتغل على هذا المشروع من السنة الثالثة، يعني قبل التخرج بسنتين تقريبا بديت أني أنا أستعد أني أنا أقدم مشروع تخرج يكون أقدر أستمر فيه حتى ما بعد التخرج.

0: غير إنجاز آمنة في قطر، هي عندها إنجازات أخرى مثل الميدالية البرونزية من معرض سول الدولي للاختراعات 2023 في كوريا الجنوبية، وجائزة تايلاند لأفضل اختراع وابتكار دولي من المجلس الوطني للبحوث في تايلاند، والدرع الخاص من مكتب براءات الاختراع بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، والمركز الثاني في مسابقة جيبيكا للابتكار 2022 في دبي بالإمارات العربية المتحدة.
1: أول محطة حقيقية في مشواري كانت في عام 2022 في مسابقة جيبيكا للابتكار المقامة في دبي اللي تنظمها اللي هو الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات، واللي يهدف لتشجيع الطلاب والمبدعين في دول الخليج على طرح حلول وابتكر التحديات الصناعية والبيئية في قطاع النفط والغاز. شاركت فيها وللأمانة ما كنت متوقع أبدا أن أفوز بأي جائزة، كنت فقط أني أريد أختبر نفسي، والحمد لله حصلت على المركز الثاني على مستوى الخليج عن فئة البكالوريوس، وكانت لحظة لا توصف. حسيت فيها بأن بداية الطريق يعني هنا بديت صح. بعدها حصلت بدأت أمر فترة شوية تكون صعبة، انتقلت فيها إلى محاولة من أجل تطوير هذا المشروع، الحصول على دعم، طرق أبواب. نحن طلعنا من فترة كورونا وفترة تكون شوية صعبة، ففقدت الأمل إلى في يوم أتذكره كان الساعة 11 الصباح في شهر أكتوبر 2023، وصلني اتصال دولي، وأنا للأمانة ما أرد على الاتصالات الدولية، بس وقتها كنت مشاركة في مؤتمر خارج عمان، فردت عليه قال لي آمنة معك مكتب براءات الاختراع بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون، تم اختيارك لتمثيل عمان ضمن الوفد المشارك في معرض سيول الدولي للاختراعات في كوريا الجنوبية. وقتها يعني حسيت شعور جدا غريب، شعور انه انا اليوم احمل مسؤولية الوطن، مسؤولية اني انا ارفع اسم الوطن في مختلف المحافل. فوصلت الى كوريا، قدمت البحث، ما كان عندي للامانة ما كان عندي شيء، مجرد فكرة، ما كان عندي بروتوتايب، ما كان عندي اولي هو نموذج اولي، ووقتها حتى ما كنت مطلع براءة الاختراع، فكان جدا صعب والشعور جدا غريب، خصوصا انك تتنافس 400 اكثر من 400 مخترع مبتكر من مختلف دول العالم. ففي اليوم الثالث وقت اعلان الجوائز، اول ما سمعت الميدالية البرونزية لسلطنة عمان، وقتها شعور جدا غريب، شعور فخر، شعور أن اسم عمان اليوم يذكر في مثل هذه المحافل. وبعدها انطلقت الإنجازات الأخرى من جائزة تايلاند لأفضل ابتكار واختراع دولي للمجلس من المجلس الوطني للبحوث بتايلاند، وأيضا درع خاص من مكتب براءات الاختراع بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون. وكل هذه الاختراع أو كل هذه الجوائز والمشاركات أهلتني أني أحصل على ثقة الوزارة، وزارة الثقافة والرياضة والشباب للحصول على الميدالية دول مجلس التعاون.

0: طموح آمنة إنها تكمل مشوارها وطريقها وتكون لها مساهمة بمشاريع وابتكارات تخدم الوطن وتحصل على مكان يساعدها في تقديم حلول مبتكرة، ومن ثم مواصلة الدراسة في درجة الماجستير بعد 5 سنوات.
1: بصراحة رغم كل شيء حققته أحس أن الطريق بعده طويل والتحديات بعدها موجودة، يمكن تكون حتى أكثر عن قبل، بس في أيام أحس أني لا زالت هناك إنجازات أريد أحققها، طبعا مش عشاني أنا بس، عشان الوطن، عشان رفعت اسم لهذا الوطن. طموح اليوم ما بس جائزة أو تكريم أو مشاركة، أنا أريد أترك بصمة حقيقية وساهم بمشاريع وابتكارات ترفع اسم عمان وأيضا تخدم الوطن، مش فقط كلام بس فعل حقيقي. أريد أكون من الناس اللي يخلوا اليوم الشباب يحسوا بقيمة الإنجاز وقيمة النجاح، وأن الطريق الصعب ممكن أن احنا نوصل للهدف في يوم. كل إنجاز حققته ما أشوفه لي، أشوفه للوطن، لكل شخص آمن فيني ودعمني، ولكل شاب وشاب عمانية عندهم حلم يحاولوا يوصلوا له رغم كل الظروف، ومع كل خطوة وكل تحدي يزيد أصراري أكثر، لأني مؤمنة كنا كل تعب له معنى، وكل لحظة صبر مرتها توصل للنهاية وبتكون خطوة حلوة نحو مستقبل يليق بعمان وبتاريخها وأيضا طموح شبابها. أنا بالنسبة لي الابتكار هو ثقافة، والثقافة ممكن ما فقط للمبتكر، اليوم كل شخص ممكن أن يكون مبتكر بطريقة ما في مجاله، في الإعلام، في المجال التقني، في أي مجال يعني. فممكن أنا أكون في مكان يساعدني أننا أقدم حلول مبتكرة في جميع القطاعات. طبعا دراسة الماجستير شيء جدا ضروري بالنسبة لي، بس يمكن أنا حاططها لهدف بعد 5 سنوات كذا، ما بالحين يعني.

0: هذه كانت قصة إنجاز آمنة بنت وهب الرسمية الحاصلة على ميدالية مجلس التعاون الخليجي للشباب الخليجي المبدع بدولة قطر. اسمعوا قصة الإنجاز العماني القادم في حلقة جديدة من ونرفع العلم.
1: ونرفع العلم
2: رفرف على رؤوس الثوار والبلاد
1: مع تحيات خالد بن عبد الله البداعي، عبد الحميد بن أحمد الرواحي، وعلي بن عبد الله العجمي. ونرفع العلم

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: مجال أرض السفن.
2: مجال
1: ميناء السفن.
3: تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى.
1: مجال
3: الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: مجال.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامج مجان الذي يتحدث عن تاريخ عمان القديم. ووصلنا في الحلقات القليلة الماضية حديثنا عن أصل الشعوب اللي سكنت مجان والجزيرة العربية، وتحدثنا عن هجرات هذه الشعوب والفترة التي هاجرت فيها هذه الشعوب إلى بلاد الرافدين وتأسيسهم الحضارات العريقة في بلاد الرافدين، ومن الحضارة الأشورية والبابلية والكلدانية والأكادية وغيرها. وأيضا تكلمنا عن هجرة هذه الشعوب إلى بلاد الشام وتأسيسهم الحضارة الفينيقية وتأسيسهم أيضا فلسطين، ومنهم عمالقة الكنعانيين، العمالقة الكنعانيين الذين أسسوا فلسطين. وأيضا تحدثنا أن هؤلاء العمالقة من شبه الجزيرة العربية ومن مجان، هم من حكموا مصر في فترة من الفترات، وهم العمالقة الهكسوس. نواصل حديثنا عن الشعوب اللي سكنت الجزيرة العربية وهاجرت إلى بلاد الشام، ونتكلم اليوم عن كلمة كنعان وكلمة فينيق. وتكلمنا في الحلقة السابقة عن كلمة كنعان، وقلنا أن لها عدة يعني أصول، يعني اختلف المؤرخين والعلماء في أصل هذه الكلمة. فبعضهم من قال إن أصلها كلمة تعني الصبغة القرمزية وهو أصل هندو أوروبي، وبعضهم قالوا إن أصلها الصبغة الأرجوانية وقد يكون أصلها يوناني وتعود إلى القرن الثامن عشر أو التاسع عشر أو السابع عشر قبل الميلاد. لكن كثير من الباحثين وخاصة الباحثين من محافظة الظفار، ومن بينهم الباحث علي أحمد محاش الشحري وغيره من الباحثين، ذكر أن هذه الكلمة أصلها من اللغة الشحرية الجبالية، وهذه اللغة ما زالت الحديث فيها حتى الآن في محافظة الظفار، وأن معنى كلمة كنعان هي الشيء الواطئ المنخفض في اللغة الشحرية أو الجبالية، وهذا ما يتطابق مع طبيعة الشعوب الكنعانية التي سكنت أيضا في بلاد الشام، وكانت تسكن السهل من لبنان والشام. وطبعا الشام فيها مناطق سهلية وفيها مناطق جبلية، فكان الكنعانيين هم الذين يسكنون المناطق السهلية من الشام، وقد يكون أصل هذه الكلمة أو معناها هي المناطق المنخفضة أو الشيء الواطئ المنخفض أو السهل. اليوم نتحدث أيضا عن كلمة أخرى من الكلمات المهمة القديمة اللي هي كلمة فينيق، ومعنى هذه الكلمة سواء كانت معناها القديم وكما يتوقعه العلماء أو كما يعتقد العلماء والمؤرخين والباحثين، أو معناها مع الباحثين القديم، وهل لها أصل في الجزيرة العربية وفي جنوب الجزيرة العربية بالذات أو لا. فهذه الكلمة كلمة فينيقي قد تكون هي نفسها الكلمة التي تعني الكنعانيين، فهي بعض المؤرخين يقول أن الكنعانيين إما أن يسموا كنعانيين أو يسموا فينيقيين، وهي الكلمة لها نفس الأصل ونفس المعنى، وكلمة مرادفة لكلمة فينيقي، وهي ظهرت منذ القرن الثامن عشر قبل الميلاد. هذا طبعا رأي من آراء أحد المؤرخين أن الكلمة لها معنى واحد، وهي يعني ظهرت منذ القرن الثامن عشر قبل الميلاد، وأن أصل هذه الكلمة هي فينيقيا أو الفينيقيين أصلها يوناني. وأيضا قالوا أن أصل هذه الكلمة فينيقيا مشتقة من كلمة يونانية تعني القرمز أو اللون الأرجواني، وذلك لشهرة هذا اللون في أو لشهرته بصبغة اللي هي الصبغة القرمزية أو الملابس الأرجوانية، اللون اللي كانت تصبغ بها الملابس، واللي كانت طبعا هذه الصبغة يعني تستخلص من نوع من المحار يسمى موركس، تستخلص من هذه الصبغة وتصبغ به الملابس وهي تعطي لون الأرجواني أو القرمزي، فسمي الفينيقيين لأنهم اشتهروا بهذه الصبغة وكانوا يتاجروا بهذه الملابس وتباع أيضا لليونانيين، فسميت منها على أقوال بعض العلماء. إلا أن بعض العلماء يقول أن أصل هذه الكلمة يوناني ولكنه يعني اللون الأحمر نسبة إلى الأصباغ الغالبة على الصناعة في تلك البلاد، وهي مرادفة لكلمة، بعضهم طبعا يشير أن هذه الكلمة هي مرادفة لكلمة كنعان وأنها ظهرت منذ 1200 قبل الميلاد. بعض العلماء يشير أن هذه الكلمة كلمة فينيق يعود إلى طائر يعني خرافي يسمى طائر الفينيق، وهذا الطائر له لون وهو اللون الأحمر، فنسبت هذه أو معنى هذه الكلمة هي طائر الفينيق ذو اللون الأحمر حسب بعض الأساطير التي وجدت في بلاد الشام. طبعا هذا الطائر يعني الأسطورة تقول أن هذا الطائر يحرق نفسه ثم يبعث حيا من رماده. طبعا أضاف بعض العلماء أن قد تكون هذه الكلمة أصلها شجر النخيل. طبعا آراء كثيرة جدا عن أصل كلمة كنعان، ذكر أن بعض العلماء أصل فينيق أنها شجرة النخيل، وأرجعت أيضا إلى أصل يوناني وليس إغريقي كما يقول بعض الباحثين. باحثين وآخرين قالوا أن هذه الكلمة فينيقية ترادف كلمة كنعان وأن الكلمتين أصبحتا تعني شعبا واحدا، واتفقوا أن هذه الكلمة الكنعانيين والفينيقيين هي من أصل إغريقي وأنها تعني اللون الأحمر يعني كما يعني سموا باللغة الإغريقية. طبعا هم طبعا بعض الآراء تقول أن أصول هذه الشعوب هو أصول سامي، أي أصل سامي أنهم أصولهم من الجزيرة العربية ثم انتقلوا إلى فلسطين وبلاد الشام. بعض الباحثين ذكر أن هذه الكلمة اللي هي الكلمة فينيق هي تعني فنخو، وأصل هذه الكلمة هي من اللغة المصرية القديمة، وقد استعملت هذه اللغة من قبل المصريين وكان أصولها من اللغة اليونانية. فطبعا الآراء في هذا المجال كثيرة جدا جدا ومتنوعة، ولكن بعضهم أيضا ذكر أن أصل هذه الكلمة هو من الجزيرة العربية وبالذات من جنوب الجزيرة العربية، وهي تعود إلى الشعب الأحمر كما ذكر بعض المؤرخين أو الحميريين، فهي نفس المعنى كلمة الحميريين اللي هم من جنوب الجزيرة العربية. وهكذا طبعا الآراء في موضوع أصل اللغة كثير جدا كثيرة جدا جدا، فمنهم من أرجعها إلى اللغة اليونانية، منهم من أرجعها إلى اللغة الإغريقية، منهم من أرجعها إلى اللغة المصرية، ومنهم من قال أنهم هم الحميريين اللي هي قريب يعني أصلهم من الجذر حمر أو حمير وهكذا. لكن بعض الباحثين الآن ومن بينهم الباحث العماني علي أحمد الشحري في كتابه لغة عاد ذكر أن هذه الكلمة لا تعني اللون الأرجواني، وإنما كلمة فونوق أو فيناق هي كلمة باللغة الشحرية. طبعا اللغة الشحرية معروفة أو اللغة الجبالية ما زالت لحد الآن قائمة، وهي تعني في يعني معنى هذه الكلمة في اللغة الشحرية هي المستطلع أو المستكشف أو الباحث عن مواقع الكلاء والرعي والماء ومصادر الرزق. فذكر الشحري أن هذه الكلمة أصولها من الجزيرة العربية ومن جنوب الجزيرة العربية ومن جنوب عمان بالذات، واللغة هي اللغة الشحرية أو الجبالية هي معنى كلمة فينيق وتعني المستطلع أو المستكشف في هذه اللغة. يعني نكتفي

الأولى مجال. الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني. الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: الهوامش
1: على أغنية
0: على أغنية
1: في فضاء الأغاني
0: ونداءاتها الشهية
1: ونداءاتها الشهية إعداد وتقديم
0: صالح بن علي العامري
1: إخراج
0: مريم بنت عيسى البلوشي.

لقاؤنا اليوم مع سيدة الغناء العربي أم كلثوم من خلال أغنيتها أغدا ألقاك. تخيرت لنا هذه الأغنية الشاعرة رشا أحمد.

تكتب الشاعرة رشا أحمد عن أم كلثوم وعن تجربتها الغنائية وعن أغنية أغدا ألقاك قائلة: الغناء تراتير السماء، والموسيقى غذاء الروح، والأشرار في غيهم يعمهون. لم تكن أم كلثوم لتنال سدرة الجمال في الطرب والفن لو كانت تملك صوتا باذخا وأداء يلهم الفضاء فحسب، لكنها كانت أيضا ملحنة بديعة يسبقها إحساسها وشغفها، فكان لها كل هذا العلق. فيضان جارف آسر من الرومانسية، ما إن تطأ قدمها المسرح تمنح أدق تفاصيل الحب كامل صوتها وتملأنا ونفيض، تطلق الصوت تبرهن الإتقان في حرفة الغناء، تبرهن الحرية في حديث الذات، وتبقي عينا دقيقة على جمهورها يلحق بها وهي تمده بأسباب الجنون السماعي، تتحكم به بدلال المتمكنين. أم كلثوم غنت الحب حرة، أغنيتها تأتي دائما من منطقة داخلية في الإنسان وليس من سطحه، تتبناها تتملكها وتجتاح المنصت إليها في منطقته الداخلية، تصبح جزءا من مناجاته الذاتية، من حواره الداخلي. هناك في هذه المنطقة العميقة يتربع عرش أم كلثوم. لقد سقطت قوة حضورها من المقارنات، ويبدو أنها ساحبة في العيش بكامل سطوتها إلى ما بعدنا. لا مجال للمقارنات في قوة حضورها، ويبدو أنها ستستمر في العيش بكامل سطوتها إلى ما بعدنا، مثلما فعلت مع أجيال كثيرة واكبتها ورحلت. تعيش أطول من عمر سامعيها، وتنقل بصوتها وأغانيها وتفاعلهم معها بطاقات منهم وعنهم، طوابع بريدية. أم كلثوم هي موضع صلب من الثقافة العربية. كم هو لطيف أن ينظر المرء إلى امرأة بهذه القوة ويبدي برفقتها ولها كل هذه الأحاسيس الرقيقة.

يا خوف فؤادي من غدي، يا لشوقي واحتراقي في انتظار الموعد. آه كم أخشى غدي هذا وأرجوه اقترابا، كنت أستدنيه لكن هبته لما أهاب. وأهلت فرحة القرب به حين استجاب. هكذا أحتمل العمر نعيما وعذابا، مهجة حرة وقلبا مسه الشوق فذابا. أغدا ألقاك هي أغنية للحب والحياة، كتبها الشاعر السوداني الهادي آدم من ديوان كوخ الأشواق، فأبدع وظلت لعنتها تلاحقه حتى موته. الهادي آدم لا يذكر اسمه إلا ويعقبه التعليق شاعر قصيدة أغدا ألقاك. أين تنتهي الكلمات؟ يستطيع الإنسان أن يجد من المفردات ما يعبر عنه، يصف حزنه، يداوي جرحه، يسقي عطشه، لكن هل يستطيع الإنسان أن يجد من الكلمات ما يقتله؟ ربما هذا ما تمناه. أغدا ألقاك هي أغنية الحلم الجميل. كنا مع الشاعرة رشا أحمد، وقد تخيرت لنا أغنية سيدة الغناء العربي أم كلثوم أغدا ألقاك.

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سوياً إلى العالم ونرسو في مرافق السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الفن.

0: نطل عليكم يومياً من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحاً عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح الخير يا بلادي. استوديو الظهيرة، عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث، وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة، نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا، نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا، وأهم ما تخط أحبار أقلامنا. استوديو الظهيرة
1: عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، تتابعون برنامج استوديو الظهيرة من 22 دقيقة حتى 4 عصرا من الأحد إلى الخميس.
0: استوديو الظهيرة. إذاعة سلطنة عمان.

إفريقيا وزنجبار. الاستماع إلى برامجنا من الآن وحتى الساعة 8 صباحا بتوقيت مسقط على الموجة القصيرة وطولها 19 مترا بذبذبة مقدارها 15355 كيلو هيرتز.

0: سلطنة عمان.
1: بسفيوم أيون بطاقة إنتاجية تصل إلى 200,000 طن سنوياً. سلطنة عمان تفوز بجائزة لبيتم للتميز في خدمات ضيوف الرحمن على مستوى دول العالم الإسلامي. وزارة التجارة والصناعة والدوليين. غداة محادثات أمنية في واشنطن، إسرائيل تواصل غاراتها على جنوب لبنان وتصدر إنذارات إخلاء لأكثر من 10 قرى لبنانية. وشهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على قطاع غزة.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: طبعا بديت القراءة لما كنت صغير.
2: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ
3: لما كنت في الصف الخامس.
4: النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
5: نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
6: يعني الشخص يستخدم عقله في وقت الحاجة،
7: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
8: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
9: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش حصل.
0: القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجاً سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
10: أهلاً ومرحباً بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الصغار.
11: أنا الحسن بن طلال بن طالب البيوشي من مدرسة عمرو بالجموح بولاية بركة، عمري 10 سنوات.
10: الحسن يهوى القراءة ولعب كرة القدم، ويتمنى أن يصبح في المستقبل كاتباً ومعلماً. مرحباً الحسن.
11: مرحبا.
10: كيف حالك؟
11: بخير
10: ما شاء الله. انت الحين جاي من بركة؟
11: نعم.
10: انت طالب متفوق في مدرسة عمرو بن الجموح؟
11: نعم.
10: خبرني كيف كانت درجاتك؟
11: كانت اغلبها عالية.

0: اها وعلي في اي مواد؟
1: في المواد الأدبية
0: اها المواد العلمية كيف؟
1: أيضا كانت عالية،
0: ممتاز. يعني كم يعني عالية؟ يعني 90 80؟
1: 100
0: ما شاء الله عليك 100%.
1: مية مية.
0: اي مادة اخذت فيها 100%؟
1: العلوم
0: ما شاء الله عليك. اذا ما تقول لي عالية قول لي عالية جدا. ايوه ما صح. اها وتحب القراءة طبعا.
1: نعم،
0: ايش نوعية الكتب اللي تحب تقراها؟
1: قصص الأنبياء وقصص الصحابة، تفسير القرآن بطريقة مبسطة،
0: ممتاز. ايش تعرف من قصص الأنبياء؟
1: قصة سيدنا موسى وقصة سيدنا أيوب.
0: ايش قصة سيدنا أيوب؟
1: أنه جاءه مرض غريب، وعندما جاء هذا المرض ذهب بعيدا، وكانت زوجته تعمل في بيوت الناس، وعندما كانت تعمل كانت تأخذ أجرا زهيدا، وبعدها لم يرد الناس أن تعمل لديهم لأنها قد تنقل مرض زوجها، وعندها قصت شعرها وباعته وجلبت بعض المال واشترت الأكل لكي يأكل منه سيدنا أيوب عليه السلام.
0: جميل.
1: وحينها عندما حضرت الأكل إليه قال: من أين هذا الأكل؟ قالت: لقد حصلت على المال. قال: من أين؟ فعندما أردته شعرها قال: لماذا فعلت هذا؟ قالت: لأجل أن تأكل يعني. وحينها أقسم أن يضربها بعد أن يشفى 100 جلدة. وبعدها جاءت آية بأن يذهب ويغتسل ماء بارد، وبعد أن اغتسل شفي، ولكن الله رأف بها وقال أن تضربها ضربة واحدة بعصا خفيفة.
0: والعصا فيها 100 أظن، 100 غصن صح؟
1: أيوة.
0: ممتاز يا حسن، ما شاء الله عليك، يعني طريقة سردك جميلة. تخليني أطلب منك أيضا قصة سيدنا موسى، أكيد تعرفها ما دام قلت لي. احكي لي بنفس جمال سردك لقصة سيدنا أيوب.
1: عندما ولد سيدنا موسى رأت أمه في المنام وحيا بأنها يجب أن ترميه في النهر، وعندما رأته أخبرت زوجها وذهبت ورمته في النهر، وعندما رمي في النهر وصل إلى قصر فرعون، وعندما وصل رأوه وأخذته زوجة فرعون التي اسمها آسيا، وعندما أخذته ربته حتى كبر، وعندما كبر لم تكن تعرف بأن أمه هي تلك المرأة هي أمه.
0: من زوجها آسيا قلت لي؟
1: آسيا فرعون.
0: فرعون صحيح. ممتاز يا الحسن. انزين الحين انت حكيت لي قصة نبيين، أريدك تحكي لي بعد شيء من قصص الصحابة.
1: قصة مصعب بن عمير. عندما ولد مصعب كان فتى غنيا، وكانوا يلقبونه بفتى مكة من شدة غنائه، وبعدها رأى أن الإسلام هو الدين الحق، وعندما أسلم منعته أمه أن يدخل بيتها ومنعته عن المال كله، وبعدها هو أسلم وبقي على إسلامه وثبت، وصار فقيرا جدا لدرجة أنه لم يكن يملك أكلا، وعندما صار فقيرا صارت أمه تقول له: عد إلى الكفر، وكان يقول لا، وبعدها أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يثرب لكي يعلم الناس، لأنه كان لديه علم كثير.
0: نعم، ولذلك كان هو أول إيش؟
1: سفير في الإسلام.
0: أول سفير في الإسلام، ما شاء الله عليك، ممتاز، ممتاز يا الحسن. طيب غير قصص الصحابة والأنبياء قريت كتب ثانية؟
1: نعم،
0: إيش؟
1: كتاب استمتع بحياتك.
0: لمحمد العريفي؟
1: نعم.
0: عن إيش يتكلم؟
1: كيف تتعامل مع الناس بطبائعهم وكيف يفهمونك، ويروي قصصا قديمة وأشعار. هذا
0: ممتاز، ممتاز يا حسن، ممتاز. تشارك في نشاطات في المدرسة؟
1: نعم،
0: إيش تشارك؟
1: أشارك في الإذاعة،
0: أها إيش دورك في الإذاعة؟
1: أحيانا أكون المقدمة، وأيضا أشارك في المسابقات التي تقيمها المدرسة.
0: جميل، إيش شارك من المسابقات؟
1: في رمضان كان هناك مسابقة لحفظ سورة ياسين وشاركت فيها.
0: أها، حفظتها؟
1: نعم شاركت فيها وفزت.
0: أيوة ممتاز. إذا إيش رأيك تسمعني شيء من سورة ياسين؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، تنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. صدق الله العظيم.
0: صدق الله العظيم، ما شاء الله عليك يا حسن، ممتاز ما شاء الله. إيش هواياتك الثانية غير القراءة؟ قلنا لعب كرة القدم صحيح؟
1: نعم.
0: تلعب وين تلعب؟ في البيت ولا في المدرسة ولا في الحارة ولا وين؟
1: ألعب في البيت وفي المدرسة.
0: وإيش مركزك في اللعب؟
1: مهاجم.
0: مهاجم. تسجل أهداف؟
1: نعم.
0: من يعجبك من المهاجمين في العالم؟
1: ليونيل ميسي.
0: ليونيل ميسي. تعرف وين يلعب الحين؟
1: نعم.
0: وين؟
1: إنتر ميامي.
0: ما شاء الله عليك، ثقافتك الرياضية ممتازة. وتتابع دوريات أوروبية؟
1: نعم.
0: ايش تابعت؟ اي دوري؟
1: الانجليزي.
0: انجليزي. من تشجع في الدوري الانجليزي؟
1: ارسنال.
0: ارسنال هو متصدر الحين صح؟
1: نعم.
0: ومن ينافسه؟
1: سيتي.
0: مانشستر سيتي. ما شاء الله عليك معلوماتك رائعة. والدوري الاسباني ما تتابعه؟
1: اتابعه.
0: انت تشجع الريال ولا برشلونة؟
1: برشلونة.
0: اوه برشلونة انت ما شاء الله، عشان كذا تحب ميسي؟ من احسن لاعب في برشلونة الحين؟
1: الحين؟
0: ايوه
1: لامين يامال.
0: لامين يامال مصاب ولا ما مصاب؟
1: اخر مباراه كان لعب منها ضد الاتلتيكو.
0: ايوه لكن طبعا احنا نسجل هذه الحلقه هو مصاب وتقريبا بيظل لنهايه الموسم ما
1: أيوة.
0: ما بيلعب. ممتاز يا حسن ممتاز. ايش امنيتك تصير في المستقبل؟
1: اطمح ان اكون معلما وكاتبا.
0: معلما وكاتبا. ليش معلما؟
1: لاني اعلم الطلاب وفيها اجر.
0: فيها اجر.
1: واساعد الناس.
0: اي ماده تحب تكون معلم؟ تربية إسلامية ولا لغة عربية ولا إنجليزي؟
1: اللغة العربية.
0: اللغة العربية.
1: نعم.
0: أنت والدك طبعا معلم صح؟
1: نعم.
0: معلم إيش؟
1: رياضيات.
0: رياضيات. وليش ما تحب تكون رياضيات مثل والدك؟ لا لازم لغة عربية؟
1: أحب الرياضيات لكن لأني متفوق في المواد الأدبية.
0: أها أنت تحب الأدب إذن.
1: نعم.
0: عشان كذا أيضا تتمنى تكون كاتبا؟
1: نعم.
0: كاتبا يعني تكتب شعر ولا قصة ولا مقالات ولا إيش تتمنى تكتب؟
1: أكتب يعني قصص.
0: قصص. إن شاء الله تحقق أمنيتك وتصير معلم كبير في المستقبل وكاتب كبير أيضا
1: إن شاء الله.
0: إن شاء الله. في نهاية هذا الحوار الجميل معك أطلب منك حكمة.
1: حكمة؟
0: أيه.
1: قول الشافعي حين قال لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن.
0: الله جميل هذه الحكمة للإمام الشافعي. يعني إيش شرح لي إياها إيش معناها؟
1: بمعنى أن لا تتكلم عن الناس وتعيب عليهم.
0: لأنك أنت أيضا
1: فيك
0: عيوب وقد يعيبون عليك أيضا صح؟
1: نعم.
0: ممتاز يا حسن ما شاء الله عليك. إذا الحسن بن طلال بن طالب البلوشي البالغ من العمر 10 سنوات الطالب الرائع في مدرسة عمرو بن الجموح للتعليم الأساسي في ولاية بركة، شكرا جزيلا لك.
1: العفو، شكرا لكم على استضافتكم الجميلة.
0: تسلم ما شاء الله عليك.
2: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري.

مسقط، شموخ الجلال والميران، التاريخ العابق مع البحر والتجارة، درة الحضارة العمانية. استمعوا إلينا في ولاية مسقط وما جاورها على موجة الأف أم بتردد 96.2 ميجا هيرتز. إذاعة سلطنة عمان، أثيركم في كل مكان.

إذاعة سلطنة عمان. صباح الخير يا

0: اللهم إنا نبتدئ الثناء بحمدك، فأنت أهل الثناء والحمد، ومسيرتنا تتواصل ونهضتنا تتجدد بفضل منك وعون في حركة دؤوبة بقدر ما تأخذ من الماضي عبرها ومن التاريخ دروسها، فهي تتطلع إلى المستقبل بعزيمة وثبات وبتماسك أبنائها ووحدتهم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله الذي تتنزل برحمته على القلوب السكينة وتشرق بنوره الأرواح وأبرز معاني الرجاء واليقين، والحمد لله الذي جعل لنا من تعاقب الأيام دروسا ومن تبدل الفصول حكما ومن كل صباح نافذة جديدة نطل منها على الحياة بقلوب أكثر امتنانا ونفوس أكثر أملا وأرواح أكثر تعلقا بالله. نحمده حمد الشاكرين ونستعينه استعانة الواثقين، نتوكل عليه في بناء أغلى الأوطان عمان.

0: الحمد لله حمد الشاكرين على ما أنعم به علينا من نعمة الأمن والاستقرار، وأن جعلنا أمة متلاحمة يتآزر أبناؤها صفا واحدا لا ينال من عزائمهم هول الشدائد والمحن، متسلحين بروح الصبر والبذل والإخلاص لهذا الوطن العزيز.
1: صباحكم الخير أبناء الوطن العزيز عمان، هذه الأرض التي كلما تأملناها ازددنا بها حبا وازددنا يقينا بالله أنه إذا أحب بقعة من الأرض أودع فيها السماحة والسلام والجمال كما هي عماننا.

في ضجيج من هم حولها وبضجيج العالم أيضا لا تقلقوا. أدام الله السكينة والسلام والأمان على بلد النور والحكمة عمان. أهلا وسهلا بكم في صباح جديد مشرق نعود فيه إلى أعمالنا ومواطن العطاء بعد إجازة عيد الأضحى المبارك. ندعو الله أن يعود عليكم وعلى من تحبون بعافية ويسر وبركة، وأن تحصدوا في هذه الأيام الكريمة العظيمة من شهر ذي الحجة أيضا جزيل الأجر والبركة. وأكيد أنكم سطرتم العديد من تفاصيل الذكريات الرائعة خلال أيام العيد، ونعود بكل البشر والتفاؤل.

0: يجدد عهد الوفاء دوما لهذا الوطن العزيز الشامخ. أهلا وسهلا بكم في صباح الخير يا بلادي، الذي تشاطروننا فيه رسم جمال الصباح بكلماتكم وتواصلكم على 724-2410. ورائع جدا هو التوافق بين ما يطرح هنا وبين آرائكم وكلماتكم، وكذا المشاركات التي نثمنها حقا، ضمنها مشاركات الدكتور أحمد بن عبد الله العبري الذي وافق الحديث في البداية عن عمان وعن شموخها دائما بهذه الأبيات التي نبدأ بها. كتب أحمد: قف شامخا شهما مدى الأزمان، يكفيك فخرا أن تكون عماني، وعمان ما عرفت بغير سماحة، للخير تمضي دون ما استئذان، وعمان تبقى في الوجود منارة بالعقل لا بالجور والطغيان. وانظر إلى التاريخ تعرف مجدنا، والبحر يشهد سطوة الربان، قسما بمن رفع السماء فولاؤنا لله للسلطان للأوطان. نشارككم فيه نحن فريق العمل، نصحبكم بإذن الله حتى تمام التاسعة. أكون معك عزيزي المستمع إعدادا وتقديما عائشة بن سالم الهنائي، في المتابعة والتنسيق عبد الحميد بن أحمد الرواحي، أما في الإخراج جمال بن محمد الشعيلي.
1: نزف السيف وهاب العدو، يطرب الراس الرصاص النفر.

0: صباح الهمة والتفاؤل والنشاط بإذن الله تعالى. كذا أعلم أن سبحان الله العودة بعد الإجازات خاصة المطولة واللي يكون فيه مناسبات مميزة تكون يمكن أحيانا ثقيلة على النفس، ولكن الواحد يغالب نفسه دائما لاستمرارية هذه الحياة والعطاء. وذكر نفسك دائما بمقاصد الحياة الأساسية، خلقنا لنسعى ليس فقط للراحة وتفاصيلها. وأساسا هذه الأيام الجميلة الاستثنائية، أيام الأعياد وغيرها، إذا كانت بشكل متواصل ما راح تحس بطعمها ولذتها، لازم تجيك كذا بعد أيام طويلة من العناء والعمل فلتستشعر سبحان الله لذة هذه الأيام. إذن الأحد الرابع عشر من ذي الحجة من عام 1447 يوافقه 31 من مايو من عام 2026. الناس اللي تعلق على طول هالشهر مايو، خلوا في حالة شهر مايو حليه والله، صح هو طويل بس صار في أشياء بعد حلوة صح؟ مع الإنسان الآن يذهب بخيره وشره إن شاء الله. غدا عام نصف عام جديد وشهر جديد، ينطلق الشهر السادس من 2026. يا الله كيف الزمن يركض والله. إن شاء الله يا رب أنكم كذا بادين هذا الأسبوع بكل المعاني الإيجابية والتفاؤل، وكذلك أيضا عيدكم مر بسلام ومحبة ووئام وألفة والكثير أيضا من الأجور والحسنات. بما أننا طالعين من أيام عيد، بسألك عزيزي المستمع، هل وثقتم تفاصيل العيد؟ هل أنتم من الأشخاص اللي يحبوا التوثيق دائما؟ كنا قد طرحنا فكرة أن بالإمكان يكون مثلا في ألبوم خاص للأعياد، ما فقط تكون الصور حبيسة لأجهزتنا الإلكترونية، صابوا شيء هذا التليفون والله جاء فيروس ولا أي شيء وخلاص روحت كل الذكريات. بعد الناس حريصين أن يطلعوا صور كذا بشكلها المادي ويحتفظوا فيها بألبومات جميلة. إذا كنت ما من الأشخاص اللي يحتفظوا بها فربما تغير فكرك بعد هذه الحلقة إن شاء الله. خبرنا كم صورة صورت للعيد أنت شخصيا، أبنائك الصغار، تفاصيل التجهيزات. يمكن النساء مسكينات هن اللي أكثر يستعن للتوثيق، تحسهم كذا الأخت مثلا تجمع أخوانها يلا وقفوا شوية بنصور هذه الصورة، وبالزور والحيلة يوقف ليش كذا ويبتسم يعطيك الابتسام عشان يصور الصورة الجماعية. زين، فالكثير من التفاصيل الجميلة في الصور العائلية. الحين في تليفونك كم صورة مثلا للعيد اللي طاف، سواء لهندامك أنت، لحضورك، لجمعة العائلة، لتفاصيل حتى ليس فقط أول أيام العيد ولكن الأيام التي تتبع كذلك العيد اللي هو أول يوم، تفاصيل مثلا تجهيز الشواء وغيرها من التفاصيل الجميلة الدافئة. أهمية التوثيق وكيف المشاعر ترجع لنا كذا لما سبحان الله نركز لنعود في صورة من الصور، هذا موضوع دردشة ريدك تشاركني إياه. وكذا أيضا موضوع آخر يوافق 31 من مايو الذي يعد هو اليوم المخصص للاحتفاء بالامتناع عن تعاطي التبغ. كثير من الأشخاص يمكن معهم أحد من المقربين يعني ابتلاه الله تعالى بهذا الابتلاء اللي هو حب التدخين، التبغ بكل أنواعه، سواء كان المدخن اللي هو عن طريق التدخين أو حتى الممضوغ وغيرها من أنواع التبغ. طبعا الأضرار عاد الواحد ما يعني تعب أكثر ما يتكلم عن الأضرار، الكثير من الحقائق الصحية المرعبة تجاه التبغ وتعاطيه. أكثر من 8 ملايين من الأشخاص تخيلوا سنويا يموتوا كل عام من طبعا تبعات استخدامهم للتبغ. وما بس كذاك، ما هم يموتوا، يموتوا اللي معاهم بعد. يعني يقول لك 1,200,000 شخص يموتوا من غير المدخنين بسبب تعرضهم للتدخين السلبي. يعني مثلا حد في البيت، الأب يدخن، الأطفال يتضرروا، جنبك زميلك دائما تطلع معاه يدخن، أنت أيضا ما تحس بنفسك أنك ما تتأثر، لا أنت تتأثر بشكل كبير. فأنا أتحدث اليوم أيضاً عن الإقلاع عن التدخين، كيف أن الواحد يبدأ بقرار حقيقي صادق. واللي عنده تجربة وشجاع أن يشاركنا إياها، بالعكس أنت تنشر العلم وتنشر أيضاً كذا يعني تجربتك الإيجابية على أحد الأشخاص يتأثر بها. الخطوات، الأشياء الحقيقية المؤثرة والبدائل الصحية اللي تساعد كذا في التخلص من التدخين وأيضاً التبغ بكل أشكاله. 7244410 شاركنا ودردش وسولف معنا وكيف هي معنويات الأحد بعد العيد. إن شاء الله كذا كلكم متحمسين للعمل بإذن الله.
1: عطر الكلام،
2: عطر الكلام.

قيل للحسن البصري: ما سر زهدك في الدنيا؟ فقال: علمت بأن رزقي لن يأخذه غيري فاطمأن قلبي، وعلمت أن عملي لا يقوم به غيري فاشتغلت به، وعلمت أن الله مطلع علي فاستحييت أن أقابله على معصية، وعلمت أن الموت ينتظرني فأعددت الزاد للقاء الله.

كتب مصطفى صادق الرافعي: يا بني، إن أفقر الفقراء ليس هو الذي لا يجد غذاء بطنه، ولكنه الذي لا يستطيع أن يجد غذاء شعوره.

0: ذهب السخاء والكرم والجود والمواساة، فمن لم يواسي الناس بماله وطعامه وشرابه فليواسهم ببسط الوجه والخلق الحسن. إبراهيم بن أدهم.
1: عبر الكلام.

كتب جلال الخوالدة: يشغل الغبي باله في الحديث عن مدى تعاسته وسوء حظه وكم هو حزين وغير سعيد، أما الحصيف فيستثمر وقته كله في خلق السعادة وإيجادها ونشرها والاستمتاع بها.

لا تبالغ في صنع أوقاتك ولحظاتك المميزة، إن ابتكار السعادة سهل جداً. تعود أن تلتفت دائماً لمغزى الأشياء لا لقشرتها. نبه حواسك الخمس على أن يقين الشعور يختلف عن رتابة الشعور. إلهام المجيد.

ختامنا عن رسول الشوق الورد في أبيات صاغها محمد الصارمي. كتب: عهد على الورد أن يأتيك مبتسما، في خد حمرته شوق به ارتسما. الورد شعر بليغ من يبوح به، تراه فوق سماوات المجاز السماء.

صباحات الورد والمحبة لكم جميعا أعزائنا المستمعين مستمعي إذاعة سلطنة عمان، وصباح الخير يا بلادي. على طاري الورد، كثير من الأشخاص أصبحوا يهتموا بموضوع التوثيق والتصوير، حتى أنهم مثلا يشتروا لازم ورد أيام العيد. في أحد كان يخبرني أنه لازم أحد يعني من مهام العيد أنت تجيب مثلا الحلوى، أنت تجيب الكذا، الحين صارت مهمة جديدة أنت تجيب الورد بعد. هو حلو والله زين، يعني يطلع كذا ثيم حلو ومرتب خاصة للنساء الجميلات اللي سمعنا. وغالبا يكون في أحد كذا مهتم بموضوع التصوير بشكل كبير في العائلة، يعني أحد كذا يعرف يضبطكم في التصوير، أخ ولا أخت، ودائما كذا، أو حتى يعني شخص آخر من أفراد العائلة يحب يصور، فيعني تحسه مشغول هذاك اليوم، وبعدين عاد ينخروا له راسه يلا أرسلنا صور، سواء كان صور بالهاتف أو صور بكاميرا وغيرها من التفاصيل. فكونك مصور جيد يعني لها ضريبة بعد، يعني لازم تدير بالك. هنا راشد بن مبارك الهنائي، صباح النور يا راشد، يشاركنا يقول أول يوم الدوام صعب بس الحمد لله. الله يعينكم يا راشد. يقول في العيد ما صورت بس مخليني أنا صورهم. شفت، هذا هي اللي أتكلم عنها أنا، إن ضريبة إن بعد ما تحصل حد يصورك. أنا زمان مسكينة كنت كذا بعد، يعني أحصل لي كم من سيلفي، واحدة أصور نفسي والباقي يعني أهتم تصويرهم. يقول أما في موضوع التدخين، عندي ربع يدخنوا شيشة، الله إن شاء الله يصلحهم. يقول كنت أروح معهم أتابع المباريات وتأذيت، وغالبا أروح أتابع في البيت. إذن هذه هي مواضيع الدردشة الصباحية، غيرها كثير من المواضيع تنتظرك عزيزنا المستمع في صباح الخير يا بلادي. طبعا أريدك تسولف والدردش معنا عن موضوع التوثيق والتصوير في العيد. كم من صورة صورت لتفاصيل وجماليات العيد؟ وهل تحرص على التوثيق دائما؟ هل تعود للذكريات السابقة؟ هل تحتفظ بها تخليها تطلعها يعني في ألبوم كذا ملموس؟ أم تحتفظ فيها إلكترونيا في هاتفك أو حتى في كذا مستوعب للذاكرة إلكترونيا؟ كذلك موضوع اليوم العالمي للتخلص والامتناع عن تعاطي التبغ، شاركوني إذا في حد عنده تجربة إيجابية في هذا السياق. العديد من أخبار الوطن العزيز تنتظرك هنا في صباح الخير يا بلادي حتى تمام التاسعة، وكثير من المنوعات أيضا. ولكن قبلها نذهب للفترة الإخبارية الأولى والزميل أحمد بن سالم الكلباني.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، من إذاعة سلطنة عمان نقدم لكم الفترة الإخبارية الأولى ونستهلها بالعناوين. بدء الأعمال الإنشائية لمشروع إنتاج مواد بطاريات الليثيوم أيون بطاقة إنتاجية تصل إلى 200 ألف طن سنوياً. سلطنة عمان تفوز بجائزة لبيتم للتميز في خدمات ضيوف الرحمن على مستوى دول العالم الإسلامي. غدا محادثات أمنية في واشنطن، إسرائيل تواصل غاراتها على جنوب لبنان وتصدر إنذارات إخلاء لأكثر من 10 قرى لبنانية. إلى التفاصيل. تحتضن سلطنة عمان مشروعاً استراتيجياً لإنتاج مواد الأنود المستخدمة في بطاريات الليثيوم أيون في خطوة تعكس تنامي مكانتها كمركز إقليمي للصناعات المرتبطة بالطاقة النظيفة والتقنيات المستقبلية، وتعزز حضورها في سلاسل التوريد العالمية لقطاع الطاقة الجديدة. وأعلنت شركة تشونكي إلكتريك الصينية عن وضع حجر الأساس وبدء الأعمال الإنشائية للمشروع في المنطقة الحرة بصحار، والذي يشمل إنشاء مصنع لإنتاج مواد الأنود المستخدمة في بطاريات الليثيوم أيون بطاقة إنتاجية تصل إلى 200 ألف طن سنوياً، فيما تبلغ القيمة الاستثمارية الإجمالية نحو 385 مليون ريال عماني، على أن يتم تنفيذ المشروع على 3 مراحل. حصلت سلطنة عمان ممثلة ببعثة الحج العمانية على جائزة لبيتم للتميز في خدمات ضيوف الرحمن، الجائزة الفضية، على مستوى دول العالم الإسلامي، وذلك تقديراً لتميز البعثة في تقديم الخدمات المتكاملة لحجاج سلطنة عمان. وتهدف الجائزة التي تنظمها وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة إلى تعزيز التنافسية بين مكاتب شؤون الحج والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن عبر معايير دقيقة تشمل تقييم أداء المكاتب ونتائج قياس رضا الحجاج ومدى الامتثال للتعليمات والأنظمة، إضافة إلى البرامج التوعوية والمبادرات النوعية. شنت إسرائيل غارات على 10 قرى في جنوب لبنان تزامناً مع إصدارها إنذارات إخلاء لأكثر من 10 قرى غداة إعلان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو توسيع قواته توغلها في العمق اللبناني. وجاءت أوامر الإخلاء الجديدة غداة عقد وفدين عسكريين لبناني وإسرائيلي محادثات أمنية مباشرة في واشنطن، وقبل مباحثات مباشرة ترعاها الولايات المتحدة مطلع الأسبوع المقبل. هذا وأعلن الجيش اللبناني من جهته إصابة عسكريين بجروح نتيجة استهدافهما داخل سيارة بمسيرة إسرائيلية معادية على طريق عام في النبطية. في غضون ذلك أعلنت الرئاسة اللبنانية أن رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام اتفقا على تكثيف الاتصالات لوضع حد للممارسات الإسرائيلية المدانة قبيل جولة المباحثات المقررة في يونيو المقبل مع إسرائيل. في المقابل أعلن حزب الله أنه استهدف كريات شمونة بهجوم صاروخي ردا على خرق إسرائيلي لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى بين المدنيين. وأعلن كذلك عن استهداف بنى تحتية تابعة لجيش الاحتلال في مدينة صفد في شمال إسرائيل، وقال الحزب إنه نصب كمينا لقوة إسرائيلية قرب بلدة الغندورية في الجنوب وأجبرها على الانسحاب. يشهد قطاع غزة تصعيداً عسكرياً أدى إلى استشهاد وإصابة فلسطينيين بجانب عمليات اعتقال واستيطان في الضفة الغربية.
1: تتحدث إسرائيل عن التعاطي مع وقف إطلاق النار في جبهتي غزة وجنوب لبنان، لكنها فعليا تمارس النقيض عبر هجماتها العسكرية المتصاعدة. ففي غزة وخلال الساعات الماضية استشهد 8 فلسطين على الأقل وأصيب العشرات في سلسلة غارات جوية، في استمرار لموجة التصعيد التي لا تخفي إسرائيل عزمها المضي فيها والهدف تحقيق مكاسب سياسية انتخابية. النهج العسكري المتصاعد يتقاطع مع ما رصدته منظمة كسر الصمت الحقوقية عن كون سياسات إسرائيل صنعت واقع قتل للمدنيين في غزة لمجرد عبور خطوط غير مرئية. والحديث يدور عن الخط الأصفر شرق القطاع الذي حسب شهادات جنود إسرائيليين يشهد ارتكاب عمليات قتل ممنهجة، واعترف الجنود بتحويل المنطقة الصفراء إلى مصيدة لقتل الفلسطينيين. الوسيط المصري لاتفاق وقف إطلاق النار يسارع لاحتواء الموقف ومنع انهياره، إذ دعت القيادة المصرية حركة حماس إلى القاهرة لاستكمال المفاوضات المعلقة عبر ورقة معدلة بهدف تجاوز مسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو إبقاء المنطقة في مربع التصعيد. في السياق، أعلن توني بلير عضو مجلس سلام غزة عن عقد مباحثات الأسبوع المقبل مع حماس حول نقل السلطة في غزة إلى الحكومة الجديدة. لكن الأهم في كل ما يجري القدرة على إلزام إسرائيل باستحقاقات ما اتفق عليه وخفض وتيرة التصعيد ليمكن التقدم في وقف النار. الضفة الغربية في مواجهة تصعيد آخر، إذ قرر الاحتلال بناء 14 مستوطنة جديدة شمال الضفة، وشن جيش الاحتلال حملة اعتقالات ضد شبان ويواصل إغلاق المسجد الإبراهيمي في الخليل. أما القدس المحتلة فتعيش خطوات إسرائيل للتهويد. الجيش هدم 6 شقق سكنية في محيط مطار قلنديا شمال المدينة، وحذر الاتحاد الأوروبي من تدهور الوضع في الجزء الشرقي من القدس المستهدف بتصعيد خطير على مستوى عمليات الهدم والإخلاء القصري، خاصة في أحياء البستان وبطن الهوى التي طالت عشرات المنازل ومئات الفلسطينيين. في لبنان الأوضاع لا تغادر مربع التصعيد، الطائرات الإسرائيلية تواصل غاراتها العنيفة على قرى وبلدات الجنوب اللبناني، خاصة كفر تبنيت ومجدل شمس والغندورية وحريص، وأعلن عن سقوط شهداء في قرية معروب وآخرين في محيط مدينة النبطية، مع إنذار جيش الاحتلال عدة قرى لبنانية بالإخلاء. حزب الله اللبناني صعد هجماته فأطلق دفعتين صاروخيتين تسببت إحداهما في أضرار مادية فادحة في كريات شمونة شمال إسرائيل، كما استهدف عناصر حزب الله قاعدة ميرون لإدارة العمليات الجوية الإسرائيلية بصاروخ نوعي، مع استهداف قوة إسرائيلية في قرية الغندورية اللبنانية بعبوات ناسفة وصواريخ. الجمهور الإسرائيلي يعيش حالة غضب وتتصاعد موجة الانتقادات لحكومة نتنياهو بشأن أسلوب تعاطيها مع توترات الجبهة الشمالية، وهو ما يحاول نتنياهو احتوائه بالتصعيد في الأراضي الفلسطينية. لإذاعة سلطنة عمان، رول عليان، الأراضي الفلسطينية.
0: في خبر آخر، هدد وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث بالعودة إلى استئناف الهجمات على إيران إذا لم يجري التوصل إلى اتفاق. وأفاد مسؤول في إدارة ترامب أن الرئيس لم يتخذ قراراً بشأن أي اتفاق جديد مع إيران، وأكد أن قضية الأموال الإيرانية المجمدة لا تزال تشكل عقبة في المفاوضات. وعلى صعيد متصل، أعلن الرئيس الأمريكي ترامب رفع الحصار البحري المفروض على إيران، فيما أكدت الخارجية الإيرانية أنها بصدد رؤية مصداقية تطبيق التصريحات إن كانت حقيقية أم مجرد تصريحات إعلامية. أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن الرئيس دونالد ترامب لم يتخذ قراراً بشأن الاتفاق مع إيران عقب اجتماع عقد أمس في البيت الأبيض. وكانت وسائل إعلام قد تداولت تقارير تفيد بقرب توصل واشنطن وطهران إلى اتفاق مبدئي يقضي بتمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً وإطلاق جولة جديدة من المحادثات بين الجانبين. وفي السياق، صرح الرئيس الأمريكي بأن بلاده سترفع الحصار البحري المفروض على إيران في خطوة تمهد للتوصل إلى اتفاق بين الطرفين. بعدها قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية سيرفع تدريجياً. حذر وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث حلفاء واشنطن في حلف شمال الأطلسي الناتو وأوروبا التي لا تزيد إنفاقها الدفاعي بشكل كاف بأنها ستواجه تغييراً واضحاً في طريقة التعامل معها. وعلى الرغم من تعهد أعضاء الحلف العام الماضي برفع الإنفاق إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، لكن العديد من الدول تؤكد أنها قد لا تتمكن من بلوغ هذا الهدف. من جانب آخر، دعا وزير الحرب الأمريكي حلفاء بلاده في آسيا على زيادة الإنفاق العسكري لمواجهة قوة الصين، وأضاف هيكسيث خلال مشاركته في اجتماعات حوار شانغريلا بسنغافورة أن الولايات المتحدة تتوقع من الحلفاء زيادة الإنفاق الدفاعي إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي. اختتمت قمة الاتحاد الأوراسي في كازاخستان بالضغط على أرمينيا لإجراء استفتاء بشأن تحديد مسارها في البقاء داخل هذه المنظومة أو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، فيما أكد الرئيس الروسي أن الوضع الميداني في الحرب لصالح بلاده، لكن موسكو لا تزال مستعدة للتسوية السلمية مع أوكرانيا.
2: أعلن الرئيس بوتين من الأستانة خلال قمة المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى والذي يضم بيلاروسيا وكازاخستان وأذربيجان وقرقيزيا إلى جانب روسيا أن التكامل الأوراسي يحقق فوائد حقيقية لجميع دوله، بما في ذلك رفع مستوى شعوب هذه الدول ويرفع الواردات، مشيرا إلى أن إجمالي الإنتاج الصناعي والزراعي وقطاع البناء قد تحسن بشكل ملحوظ، ناهيك عن توسيع الاتفاقيات التجارية الخارجية والآفاق الواسعة في هذا المجال، إلى جانب اعتماد العملات الوطنية في جميع التسويات التجارية تقريبا، ناهيك عن تصاعد الاهتمام الدولي بالاتحاد الاقتصادي الأوراسي. ولم يكن صدفة أن يركز الرئيس الروسي على الجوانب الإيجابية العديدة التي يقدمها هذا الاتحاد للدول الأعضاء فيه، فقد كان الإشكال الناشئ مع أرمينيا من أهم المحاور التي تم تناولها في هذه القمة بعد أن مضت أرمينيا خطوات واسعة في التقارب مع الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك إقرار البرلمان الأرميني قانونا يمهد لمسار الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وعقد أول قمة بينهما لتعزيز الشراكة، ما يذكر بالتوجهات الأوكرانية التي أسفرت في نهاية المطاف عن الأزمة الدامية الحالية. فقد طالب رؤساء روسيا وقرقيزيا وكازاخستان وبيلاروسيا أرمينيا بإجراء استفتاء شعبي لتحديد مسارها اللاحق، هل ستبقى في الاتحاد الأوراسي أم ستنضم إلى الاتحاد الأوروبي، رغم تأكيد يريفان أنها ستبقى حاليا في الأوراسي لحماية مصالحها. يجيء ذلك بعد أن استضافت أرمينيا القمة 8 للمجموعة السياسية الأوروبية بحضور العديد من الزعماء الأوروبيين بمن فيهم زيلينسكي، ما اعتبر استعراضا للنفور من موسكو بعد سيطرة أذربيجان على قرباخ دون تدخل القوات الروسية لردعها، ما دفع إلى انسحاب أرمينيا من معاهدة الأمن الجماعي. بقي أن نشير إلى أن الرئيس الروسي أعلن في ختام زيارته لكازاخستان أن مسار الواقع الميداني يسير لصالح روسيا، مشددا مع ذلك بأن موسكو لا تزال مستعدة كما كانت دائما لحل النزاع مع أوكرانيا سلميا. طلال محمد، إذاعة سلطنة عمان، موسكو.
0: وإلى أخبار أخرى، حيث لقي 18 شخصا على الأقل حتفهم، أغلبهم أطفال ونساء، كما أصيب 29 آخرين بعدما انقلبت مركبة على طريق سريع في إقليم باجمان شرق أفغانستان كانت تقل عائلات عائدة من باكستان. ومنذ بداية العام الماضي عاد أكثر من 1.5 مليون شخص من إيران وباكستان اللتين استضافتا لفترة طويلة ملايين الأفغان الفارين منذ عقود من الحرب والأزمات الإنسانية بحسب الأمم المتحدة. طرحت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار حزمة من الفرص الاستثمارية المعززة بعقود مضمونة الشراء بنسبة معينة، وذلك بإجمالي يقارب 38.9 مليون ريال عماني، بهدف تعزيز جاذبية المشروعات وتقليل المخاطر التشغيلية على المستثمرين.
3: حزمة من الفرص الاستثمارية المعززة بعقود مضمونة الشراء بنسبة معينة للمستثمرين المحليين والدوليين طرحتها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بإجمالي يقارب 38 مليون و900 ألف ريال عماني في خطوة تهدف إلى تعزيز جاذبية المشروعات الاستثمارية وتقليل المخاطر التشغيلية على المستثمرين من خلال توفير طلب مؤكد على منتجات هذه المشروعات قبل بدء التشغيل الفعلي. وتأتي هذه الفرص ضمن توجه سلطنة عمان نحو تطوير مشروعات استثمارية أكثر جاهزية وربطها مباشرة باحتياجات السوق وسلاسل الإمداد المحلية، بما يسهم في رفع كفاءة المشروعات وتسريع دورة العائد الاستثماري وتعزيز فرص نموها واستدامتها. ومن بين هذه المشروعات مصنع لتصنيع الثلاجات المنزلية والتجارية والصناعية ومصنع للأقمشة والمنسوجات، كما تضم الحزمة إنشاء مصنع لأجهزة الكمبيوتر والملحقات ومصنع للأدوات المكتبية والقرطاسية، إضافة إلى مصنع للإطارات ومصنع لإكسسوارات الزي العسكري، وكذلك مصنع لأجهزة التكييف الموفرة للطاقة. وأوضحت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن العمل جار على تطوير فرص استثمارية تتجاوز مفهوم الطرح التقليدي من خلال بناء مشروعات جاهزة ومرتبطة باحتياجات فعلية في السوق، ما يمنح المستثمر وضوحا أكبر وثقة أعلى منذ المراحل الأولى للمشروع. وتتمتع سلطنة عمان بمقومات تنافسية قوية تشمل الموقع الاستراتيجي والبنية الأساسية المتطورة والتشريعات المحفزة، إضافة إلى بيئة اقتصادية مستقرة تدعم نمو الاستثمارات طويلة الأمد، كما أن التكامل بين الجهات الحكومية يسهم في تسريع جاهزية الفرص ورفع قدرتها على التحول إلى مشروعات قائمة تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتعزز مستهدفات التنويع الاقتصادي.
0: بلغت قيمة الإدراجات الجديدة في سوق السندات والصكوك ببورصة مسقط خلال العام الجاري أكثر من 589 مليون ريال عماني، من بينها 4 إصدارات من سندات التنمية الحكومية بحجم يتجاوز 312 مليون ريال عماني، وإصدار واحد من الصكوك السيادية بحجم 200 مليون ريال عماني. وتعد السندات والصكوك أحد الخيارات الاستثمارية التي تلجأ إليها الحكومات لتوفير السيولة للمشروعات التنموية والرأسمالية وتمويل عجز الموازنة، كما تعد أداة مهمة للبنوك والشركات لتوفير السيولة التي تحتاجها في مختلف مشروعاتها وتقوية قدراتها على مواجهة المخاطر وتقوية مراكزها المالية. حذرت وكالة الطاقة الدولية وصندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التجارة العالمية من أن الحرب في الشرق الأوسط تقلص إمدادات الطاقة العالمية وتلحق أشد الضرر بالاقتصادات الهشة. وأكدت هذه المؤسسات على أن الاقتصاد العالمي لا يزال متماسكا، إلا أن الصراع يؤثر تأثيرا غير متناسب على الدول الفقيرة من خلال ارتفاع أسعار الوقود والأسمدة وتزايد حالة عدم اليقين والمخاطر التي تهدد الوظائف. يستعد الاتحاد الأوروبي الذي يبدي قلقا إزاء ضعفه أمام القوى الأجنبية في المجال التكنولوجي للإعلان عن تدابير غير مسبوقة تحد من اعتماده على الشركات التكنولوجية الأمريكية الكبرى وموردي أشباه الموصلات الصينيين مع تعزيز البدائل الأوروبية. وتكشف المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء المقبل عن خطة كبرى للسيادة التكنولوجية، ما ينذر بمواجهة جديدة مع الولايات المتحدة. وتسيطر الشركات الأمريكية الكبرى للحوسبة السحابية على 70% من السوق الأوروبية، في حين تؤكد هذه الشركات من أن أوروبا ستخسر كثيرا إذا قررت الاستغناء عن خدماتها. وإلى الخبر الأخير، حيث توج حامل لقب باريس سان جيرمان الفرنسي بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد فوزه بركلات الترجيح على أرسنال الإنجليزي. وعلى ملعب بوشكاش أرينا في العاصمة المجرية بودابست انتهت المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق قبل أن يحتكم الفريقان لضربات الترجيح. هكذا مستمعينا الكرام وصلنا بكم إلى ختام هذه الفترة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. بدء الأعمال الإنشائية لمشروع إنتاج مواد بطاريات الليثيوم أيون بطاقة إنتاجية تصل إلى 200,000 طن سنوياً. سلطنة عمان تفوز بجائزة لبيتم للتميز في خدمات ضيوف الرحمن على مستوى دول العالم الإسلامي. غداة محادثات أمنية في واشنطن، إسرائيل تواصل غاراتها على جنوب لبنان وتصدر إنذارات إخلاء لأكثر من 10 قرى لبنانية. حرر لكم الفترة الإخبارية الأولى من إذاعة سلطنة عمان الزميل يعقوب بن سيف الهشامي، نفذها على الهواء مباشرة جمال بن محمد الشعيلي، وقرأتها لكم أحمد بن سالم بن عبد الله الكلباني. نعود وإياكم مرة أخرى مستمعينا الكرام إلى الزميلة عائشة الهنائية في برنامج صباح الخير يا بلادي. إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان،
1: تتويجاً للإبداع وارتقاءً بجودة المحتوى الإعلامي، وإبرازاً للطاقات الإعلامية الوطنية، ومواكبةً للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026، 21 فرعاً في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 31 من مايو. مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.
0: الجبل الأخضر، الأعالي الشاهقة، المدرجات الخضراء المدهشة، الأجواء المنعشة، الفاكهة ورائحة ماء الورد الزكية. استمعوا إلينا في ولاية الجبل الأخضر وما جاورها على موجة الأف أم بتردد 89.3 ميجا هيرتز. إذاعة سلطنة عمان، أثيركم في

صباحاتكم بكل خير ومحبة وسلام. أهلا بكم مجددا إلى صباح الخير يا بلادي. شكرا للزميل أحمد بن سالم الكلباني على الفترة الإخبارية الأولى، وكذا أيضا شكرا لكل من تفاعل معنا على 7244-2010. يوم الأحد وبداية أسبوع عمل جديد، نرجو أن يكون مليئا باليسر والإنجاز والبركة والعافية وأيضا الهمم العالية بعد إجازة عيد الأضحى المبارك. كيف الهمة والنشاط في بداية هذا الأسبوع وبعد العودة للعمل؟ من يعود أيضا لمقاعد الدراسة، ربي يسهلكم ويسلكم. أبنائنا الطلبة أيضا اللي يقدمون اختباراتهم إن شاء الله في قادم الأيام، ربي يكتب لهم إن شاء الله اليسر ويلهمهم أصوب الإجابات ويسر لهم إن شاء الله هذه الأيام ويبشرهم أيضا بأعلى الدرجات. سألتك اليوم عزيزنا المستمع اللي ما تابع معنا من بداية الحلقة اللي انضم الحين للسمع، يا حي ومرحب بك. هنسولف اليوم وندردش عن أهمية التوثيق خاصة في أيام المناسبات المميزة كعيد الأضحى المبارك. ها، كم صورة صورت نفسك لنفسك؟ يعني عندك صور كم عددها في هاتفك؟ تحرص أيضا أنك تشارك هذه الصور على منصات التواصل الاجتماعي، تصور الأهل الأحباب الأطفال تفاصيل العيد المميزة كالضيافة وغيرها، تفاصيل تجهيز أيضا المأكولات اللذيذة، الشواء وغيرها من المراحل. الناس اللي تصور أيضا فلوجات، يعني ما فقط صورة واحدة ولكن مجموعة من الصور منسقة هكذا بشكل جميل على هيئة مقطع مصور أو فيديو، يتم الاحتفاظ بها وحتى التزويد وتطعيمها ببعض العبارات أو حتى الموسيقى المواتية لأجواء العيد. خبرنا، هل أنت حريص على هذا التوثيق؟ هل عندكم أحد كذا مميز في العائلة موهبته التصوير دائما حاطين عليه ومسكين ما حد يصوره مثل بعض المستمعين اللي قالوا هذا الكلام؟ تحرصوا أنكم تخرجوا الصور في هيئتها المادية بعيدا عن النسخ الإلكترونية؟ هل سبق وضع عندك تليفون مثلا أو حتى حاسب آلي أو جهاز اللي نحتفظ فيه كذا بالذاكرة، جهاز ذاكرة خارجية نحتفظ فيه في الصور، اخترب عنك وراحت ذكريات كثيرة لسنوات طويلة؟ أعتقد اللي صار عنده هذا الموقف شوية بيندم، يحس أنه لازم يحفظ الصور في أكثر من مكان وحتى يستخرجها كذا بشكلها الملموس. 7244-2010 سولف ودردش معانا. أيضا هو اليوم العالمي للامتناع عن التبغ، يوافق كتاريخ اليوم 31 مايو. إيش هي السبل اللي تخلي الأشخاص حقيقة يوعوا للمخاطر العظيمة جدا للتبغ، سواء كان عن طريق التدخين، السجائر المختلفة اللي هي هذه السجائر الإلكترونية، الشيشة الإلكترونية وحتى التبغ الممضوغ. ذكرنا أن التبغ يودي بحياة أكثر من 8 ملايين شخص سنويا حول العالم. بعض أنواع السجائر تحتوي على 7000 مادة كيميائية، أكثر من 100 مادة منها مسببة للسرطان. وطبعا الواحد يقول لك مثلا، يجيب لك مثال، شخص ما دخن كذا كذا عام من حياته مثلا ما صار له شيء، إيش دراك أنت ما صار له شيء؟ إيش داخل هناك من البلاوي؟ إنما يحيى بلطف الله تلقاه. وأيضا الآلام المختلفة، صعوبة في النوم، الجفاف المستمر، عدا عن الرائحة الكريهة طبعا للأشخاص الله يعافيهم إن شاء الله من هذا الابتلاء. إنما يمكن الإقلاع يحتاج إلى قرار صارم وأيضا مسؤولية تجاه النفس، مسؤولية تجاه هذا الجسد اللي هو كذا نعمة من الله تعالى وأمانة عظيمة ستسأل عنها. شاركنا اللي عندك تجربة إيجابية عن الإقلاع عن التدخين أو حتى مساعدتك لشخص أقلع عن التدخين والأثر الإيجابي قبل وبعد. أنا شفتها حقيقة واقعا لبعض الأشخاص، يعني تشوفه متغير أساسا، ما تعرف إيش صار معاه، بشرة تتغيرت، إشراقة، صحة، يعني كذا حتى ابتسامة فيهم، نفسيتهم تتغير. تسأل يقول لك هو أقلع عن التدخين من كذا كذا شهر،
فشاركونا أنتم التجارب الإيجابية على 724-4410. إن شاء الله نكون معاكم نحن حتى تمام التاسعة. العديد من أخبار وطننا الغالي عمان، وكذا أيضا بعض المتفرقات من حول العالم نقتنيها لكم هنا في صباح الخير يا بلادي. وافر تحية تقبلها مني، أكون معك في الإعداد والتقديم عائشة بن سالم الهنائي، في المتابعة والتنسيق عبد الحميد بن أحمد الرواحي، وفي الإخراج جمال بن محمد الشعيلي.

وغني بعد إجازة طويلة. هذه إذن كذا بداية إيجابية يا أبو معاذ، بعيد عن الكسل وكذا، بداية بنشاط إن شاء الله تكونوا مستانسين معنا في صباح الخير يا بلادي حتى تمام التاسعة. من أرسل لنا؟ سليمان السليماني من قريات، أهلا بك يا سليمان. صباح الخير لأبو أسعد الهاشمي، أهلا بك يا أبو أسعد، صباح الجميع. ويقول صباح المجد لعمان العزيزة، صباحكم الله بالخير والسرور، وصباح الخير لطاقم البرنامج، لكم جزيل الشكر والتقدير لكل التفاصيل. شكرا لك يا أبو أسعد، بالعافية عليك الرطب والقهوة، واللهم آمين لكل دعاء طيب دعوت به يا أبو أسعد. أبو أسعد شاركنا بعض الصور اللي وثق فيها تفاصيل العيد، نحن سألناك كم صورة في هاتفك ربما وثقت بها تفاصيل العيد، أو حتى أنت صورت ممكن في كاميرا أو أحد صورك. صباح الخير لإبراهيم البحري من صحار، أهلا بك يا إبراهيم.

درجات الحرارة خلاص يعني رسميا الصيف يزداد حدة وشدة، وحتى يعني الماي يمكن أكثر شيء يتقاسب بالماء في الخزانات مدى سخونة الماء، والكثير من التفاصيل اللي تحس فيها فعلا أن الصيف دخل بقوة. من ضمن الأشياء المتأثرة بالصيف يقول لك حتى نفسية الأشخاص وضيق أخلاقهم مرتبط كذلك بارتفاع درجات الحرارة. بعدين بشارككم تفاصيل إحدى الدراسات اللي تتحدث عن هذا الموضوع وارتباط درجات حرارة الصيف بالجرائم عالميا. صباح الخير والسعادة لصاحب الرقم منتهي ب631، أهلا بك، شكرا لك على هذا الكلام الطيب عن برنامجنا، هو منكم وإليكم. وأيضا يقول التوثيق أمر مهم جدا، وفعلا كان عندي هارد ديسك يقول فيه صور أيام الجامعة كلها وذكريات الربع، واخترب الهارد ديسك يمكن تقصد، انزين، وفقدت كل الصور، ومنها أحرص أني أطلع كل الصور في البومات. وهذا العيد تقول بنتي الله يحفظها تحب التصوير، وكل أحد صورته وتفاصيل العيد الله يحميها لك يا مستمعنا أو مستمعتنا. هنا أيضا رسالة من صاحب الرسالة هذه، صاحب رقم منتهي ب323، شكرا لك، يقول التدخين آفة، الحمد لله تخلصت من التدخين من قبل 7 سنوات وكان الأمر صعب جدا. قلت تعرضت لأزمة قلبية وأنا في سن 27، وبسبب دخولي للمستشفى قررت أني أتخلص من التدخين نهائيا. زين خبرنا الطريقة يا مستمعنا. صاحب الرقم منتهي ب323، ربما أحد يستفيد من تجربتك. أيضا أبو معاذ يقول على طار الحرارة حاليا أحد الزملاء مصور، يعني كم درجة الحرارة الحين؟ 41 درجة سيليزية، متأكد هذه الحين؟ تعليق يضحك في الصورة يقول I think there is no good morning in Oman directly good afternoon، مباشرة، لأن بادي مثلا بدرجة حرارة عالية خلاص مساء الخير ما في صباح الخير، لا في صباح الخير، صباحات الخير الجميلة إن شاء الله. الحمد لله على نعمة الشمس، قايلين حتى من زمان تفاصيل كثيرة عن نعمة الشمس وكيف أنها أيضا لها الفوائد العديدة جدا. ف دير بالك يعني أنت تجحد نعم الله تعالى وركز أن عندك

الأقل مكيف، سيارة مكيفة. في أشخاص يعملوا تحت حرارة الشمس، وفي دول أساساً ما يعرفوا شيء اسمه مكيف حقيقة، مساكين بعض الدول الإفريقية. فصباح الهنا والسعادة والرضا لكم جميعاً. سولفوا ودردشوا معنا على 72 44 20 10.

0: والسعادة لكم جميعاً أعزائي المستمعين في صباح الخير يا بلادي. تحياتنا لمستمعنا أبو هاني، مصري مقيم هنا في سلطنة عمان، يعمل في عمان. شكراً لك يا أبو هاني لمتابعتك. كيف العيد عندك في عمان؟ وثقتم، صورتوا شيء، تجمعتوا أنتم وأحبابكم هنا من مصر الجميلة؟ أكيد أن العيد يختلف طبعاً بقرب الأهل والعائلة الممتدة هناك. تحياتنا لأم الدنيا مصر الجميلة. الدراسة اللي خبرتكم إياها إن شاء الله تفاصيلها بعد أولى مساحاتنا الحوارية اللي نتحدث فيها إن شاء الله عن طرح حزم من الفرص الاستثمارية. إذ أعلنت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عن طرح حزمة من الفرص الاستثمارية المعززة بعقود مضمونة الشراء بنسب معينة للمستثمرين المحليين والدوليين. طبعا هي خطوة تهدف إلى تعزيز جاذبية هذه المشروعات الاستثمارية وتقليل المخاطر التشغيلية على المستثمرين. يحدثنا عن هذه الفرص الاستثمارية ضيفنا أو ضيفتنا التي نرحب بها الأستاذة أصيلة بنت راشد النبهاني، وهي أخصائية فرص استثمارية في استثمر في عمان من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار. أستاذة أصيلة، سلام الله عليك، صباح الخير.
1: وعليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم، صباح الخير لكم للسادة المستمعين الكرام. أشكركم على هذا الاستضافة الكريمة في برنامج صباح الخير يا بلادي. يسعدني طبعا اليوم أني أكون معاكم إن شاء الله لنتحدث عن حزمة الفرص الاستثمارية الصناعية النوعية اللي تم نشرها مؤخرا في استثمر في عمان بالتعاون والتنسيق مع هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي. وطبعا ما يميز هذه الفرص وجود عقود مسبقة أو مضمونة الشراء.
0: نعم، إذن أستاذة أصيلة نرحب بوجودك معنا وبهذه التفاصيل إن شاء الله التي سنطلع عليها مستمعنا العزيز حول هذه الفرص الاستثمارية الجديدة. كيف يسهم هذا التوجه في تعزيز ثقة المستثمرين وتقليل المخاطر التشغيلية أن تكون بعقود مضمونة؟
1: نعم طبعا الأخت عائشة، خلينا في البداية نوضح للمستمعين إيش مفهوم الفرص الاستثمارية المرتبطة بعقود مسبقة الشراء أو بما يسمى بالأوفتيك أجريمنت. طبعا هي هذه الفرص تكون مرتبطة بعقود تلتزم فيها بعض المؤسسات شراء كمية محددة من المنتج بسعر متفق عليه وبفترة زمنية محددة قبل لا يبدأ المستثمر مشروعه. طبعا هذه العقود تعتبر أحد الأدوات الفعالة اللي تقلل المخاطر التجارية واللي تخلي المستثمر دائما يقلل من الريسك خاصة في المراحل الأولى للمشروع. طبعا اللي راح يشكل حافز لدى المستثمر إن حصة من إنتاجه راح يتم شرائها من مختلف المؤسسات، بالتالي تمنح المستثمر رؤية أكثر استقرارا للعوائد المتوقعة فتزيد ثقته في اتخاذ القرار.
0: جميل جدا. نتحدث بشيء من التفصيل حول هذه الحزم الاستثمارية أو حزم الفرص الاستثمارية. مشروعات صناعية متنوعة، على سبيل المثال تصنيع الثلاجات، الأقمشة، أجهزة الحاسب الآلي، الإطارات، الكثير من التفاصيل الأخرى. ما هي المعايير التي استندتم إليها أو استندت إليها الوزارة في اختيار هذه القطاعات تحديدا؟
1: نعم، تم اختيار هذه الفرص في هذه القطاعات بناء على معايير فنية بالشراكة مع فرق متخصصة وجهات حكومية مختلفة، وتم النظر إلى عدة معايير أبرزها كان وجود طلب محلي وإقليمي لهذه الصناعات، بالإضافة إلى إمكانية إحلال جزء من الواردات بمنتجات محلية الصنع، إلى جانب قدرة هذه الصناعات على خلق قيمة مضافة وفرص عمل نوعية. كما تم مراعاة يعني عند اختيار هذه الفرص على إمكانية الاستفادة من البنى الأساسية والمناطق الصناعية واللوجستية المتطورة في سلطنة عمان.
0: رائع جدا. هناك الكثير من الخطوات التي تقوم بها الجهات المعنية لتعزيز الاستثمار هنا أستاذة أصيلة في كل القطاعات، كما تحدثنا يمكن آلية عقود الشراء المسبق، شيء من التفاصيل ذكرتها حول هذه الآلية. نتوسع قليلا في حديثنا عن هذه الآلية، كيف تسهم في حقيقة تسريع حصول المشروعات على هذا التمويل وأيضا استقطاب شراكات استراتيجية جديدة خصوصا للمستثمرين المحليين وكذا أيضا الدوليين؟
1: نعم طبعا أخت عائشة، قبل لا يقدم المستثمر على التمويل رحلته يعني بعدة مراحل، ابتداء من استقطابه عن طريق منصة استثمر في عمان واختياره للفرصة في مجال خبرته أو تخصصه. بعد ذلك يقوم الفريق المعني بمناقشة المستثمر بخصوص توجهاته، بخصوص المعلومات الأولية اللي يحتاجها من أجل دراسة الجدوى المعمقة اللي راح يقوم بها من أجل المشروع اللي اختاره. وبعد ذلك يتم تقييم هذا المستثمر والدراسة اللي قدمها عن طريق عدة جهات، من ضمنها هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي والجهات المعنية بالفرصة الاستثمارية. فلما يقدم المستثمر بطلب التمويل عن طريق المؤسسات التمويلية مثل البنوك وصناديق التمويل، هنا تكمن أهمية وجود عقود مسبقة الشراء، لأن المؤسسات التمويلية تنظر لعدة مؤشرات مالية كمعايير يعني أساسية، أهمها إدارة المخاطر. فوجود عقود مسبق الشراء راح يعني يضمن تقليل هذه المخاطر بنسبة معينة، بالتالي يسهل استيفاءه لمعايير التمويل، لأن الممولين والبنوك يطمئنون عند رؤية وجود التزام فعلي بالشراء.
0: نعم بالفعل، يعني يعطي كذا موثوقية أكثر للمشروع ولجدية أيضا المستثمر، وكما ذكرت يمكن ضمان أسهل للحصول على التمويل. كذلك أستاذة أصيلة، يعني انسجام كل هذه الفرص الاستثمارية بهذا النوع أيضا من عقود الشراء المسبق مع مستهدفات رؤية عمان 2040، وكذلك أيضا ملف مهم جدا يتم الحديث عنه بشكل واسع وهو التنويع الاقتصادي وتنويع أيضا فرص العمل من خلال المراحل المقبلة لكل هذه الفرص الاستثمارية الجديدة.
1: هذه الفرص الاستثمارية واللي ترتبط بعقود مسبقة الشراء واللي تم نشرها في منصة استثمر في عمان تنسجم انسجام تام مع مستهدفات رؤية عمان 2040 اللي تركز على تنويع مصادر الدخل، تعزز مساهمة القطاعات الغير نفطية، هذا بالإضافة إلى جذب الاستثمارات النوعية ذات القيمة المضافة. طبعا تهدف هذه الفرص إلى توطين صناعات جديدة في مجالات مختلفة، بالإضافة إلى رفع مستويات اللي هو المحتوى المحلي وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي، وكل هذا بالتالي راح يساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في توفير فرص عمل ونقل المعرفة والتقنيات الحديثة للسوق العماني، وهذا يتوافق مع توجه سلطنة عمان إلى استقطاب الصناعات المتقدمة والمرتبطة بالتقنيات المستقبلية والصناعات النوعية. طبعاً يعني في ختام المحادثة أخت عايشة، أحب أكد أن هذه الفرص تمثل نماذج استثمارية واعدة تجمع بين الجدوى الاقتصادية وتقليل المخاطر الاستثمارية من خلال عقود الشراء المضمونة، ونحن ندعو المستثمرين ورواد الأعمال إلى الاطلاع على كل هذه التفاصيل وغيرها عن طريق منصة استثمر في عمان، لأنها تضم مجموعة واسعة من الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات ومحافظات سلطنة عمان.
0: نعم بالفعل أستاذة أصيلة، إذن هذه المنصة التي سهلت الكثير من الخطوات وأيضا زودت المستثمرين والراغبين في الاستثمار بعديد المعارف حول هذه الفرص الاستثمارية والمستجدات أيضا التي تطرأ. نحن نرجو لكم كل توفيق إن شاء الله وسداد في رسم خطط وأيضا استحداث جديد الخطوات حول تعزيز الاستثمار هنا في سلطنة عمان. بارك الله هذا الجهد وشكرا لوجودك معنا أستاذة أصيلة.
1: شكرا لكم على هذا الاستضافة الجميلة والمستمعين الكرام على حسن المتابعة.
0: حياك الله وبقية صباح سعيد نرجوه لك. ضيفتنا الأستاذة أصيلة بنت راشد النبهاني، أخصائية فرص استثمارية في استثمر في عمان من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، حدثتنا مشكورة عن طرح حزمة جديدة من الفرص الاستثمارية بعقود مضمونة الشراء لتعزيز جاذبية الاستثمار في سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: تتويجاً للإبداع وارتقاءً بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازاً للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبةً للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026، 21 فرعاً في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 31 من مايو. مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

مجدداً أعزائي المستمعين في صباح الخير يا بلادي، 4 دقائق بعد 8 صباحاً نواصل معكم هذا المشوار بإذن الله حتى تمام 9. صباح الخير من محمد بن صابر السعدي، أهلا بك يا محمد من شمال الشرقية دوام تايم كاتب. إن شاء الله ربي يسمح دروبك يا محمد، واللهم أمين. شكرا للدعوات الطيبة التي دعوت بها. أيضا صباح الخير لمن؟ لمسعود العوائد، أهلا بك يا مسعود، صباح السعادة لكم طاقم العمل يكتب. وهذا يوم الأحد وأسبوع جديد بعد إجازة العيد، إن شاء الله يكون مليء بالنشاط والاجتهاد والرزق الحلال. يقول اللهم احفظ عمان السلام كما هي عمان السلام من كيد كل الكائدين، اللهم آمين. آمين يا مسعود. صباح الخير والسعادة لك يا أم خالد، تقول التصوير لا بد منه فعلا لما يكون وقت وأجواء العيد فيها تفاصيل التزيين الجميلة مثل الورد، البعض حتى يصنع شيء من التجهيزات بنفسه مثل التوزيعات أو حتى يشتريها جاهزة، تضيف جمال للصور في وقت العيد. وطبعا إن نعود لمتابعة الذكريات ونشوف عيالنا كيف يتغيروا عيد بعد آخر ويكبروا وهم حتى يحبوا يمكن يشوفوا صورهم دائما بشكل مستمر. يا أم خالد إن شاء الله يا رب الله يحفظهم لكم وتستمروا في توثيق جماليات وتفاصيل العيد. عاد ما مسكين إلا في العائلة تحصل واحد من الأخوان يعني يكون أقل عدد صور عنده من أخوان البقية، عاد لما يكبر يجلس يعاتب ليش أنا ما عندي صور نفس أخواني، يمكن قل شغف التصوير. يمكن اللي يحوز على القسم الأكبر من التوثيق هو الابن الأول، يصير يعني شيء جديد كذا وكل شوية على كل أسبوع يمكن من عمره تحصل له صورة، أما بعدين عاد خلاص يعني يمكن يقل هذا الشغف والحماس للتوثيق. فلا تغلطوا هذه الغلطة، أبنائكم كلهم يكون في تساوي حتى في هذا الموضوع عشان بعدين والله ما يلوموكم إنها ليش أنا ما عندي صور نفس أخواني. صباح الخير والسعادة لمن أيضا أرسل لنا. أبو عساف أهلا بك، صباح النور عليك، السلام ورحمة الله وبركاته، يقول عيدكم مبارك، أيامكم سعيدة، كل عام وانتم بخير دائما حكومة وشعبا وكل من هو على أرض عمان الحبيبة. شكرا لك يا أبو عساف. يقول فعلا درجات الحرارة تأثر، هذا من اللي راسل؟ هو مرسل قديم بس خليني أرجع أشوف اسمك ولا تخبرنا اسمك تختصر علينا الوقت. صاحب الرقم المنتهي ب481 يقول درجات الحرارة فعلا تأثر على الأخلاق، تشوف محط طايق حد وكل الناس عصبيين حتى في الشارع خاصة الظهر، يكتب عاد راجع من الدوام وذيك الزحمة والشمس في راسك، فمعلي نوسع صدورنا البعض ويعني ننتبه دائما لضبط النفس خاصة في ارتفاع درجات الحرارة. وعدتكم أني بخبركم هذه الدراسة، هي دراسات عديدة حقيقة مرتبطة سبحان الله بارتفاع درجات الحرارة والحالة النفسية والمزاجية. في أوائل المؤشرات وأقدم الدراسات اللي تحدثت عن هذا الموضوع وهي تأثير درجات الحرارة البالغة على العقول من خلال العديد مثل ما قلنا من الدراسات نشرت يعني أغلبها في بداية القرن 19، عندما لاحظ أحد العلماء في بلجيكا وهو أدولف كوتيليه أن جرائم العنف في فرنسا بالتحديد، كانت يعني منطقة دراسته فرنسا، وصلت إلى ذروتها خلال شهور الصيف. رصدت أبحاث لاحقة صلة بين ارتفاع درجات الحرارة وبين جرائم العنف خاصة باستخدام الأسلحة النارية، وكذلك زيادة معدلات دخول المستشفيات بسبب المشاكل النفسية ومحاولات الانتحار وممارسات أيضا أعمال المقامرة. خلص الباحثون أنه عندما ترتفع درجات الحرارة تتراجع القدرة على اتخاذ القرارات الصائبة،
فضلا عن وظيفة الذاكرة. وتوصلت أيضا عديد من الدراسات إلى أن ارتفاع درجات الحرارة بواقع درجة واحدة فهرنهايت يؤدي إلى تراجع الدرجات في الاختبارات الدراسية حتى في المدارس التي يعني تعاني من سوء تكييف ولو كان بنسبة 1%. بما أن أبنائنا إن شاء الله مقبلين على اختباراتهم، إن شاء الله يا رب أن كل المدارس تكون مهيئة تهيئ الجيد من خلال التكييف الجيد. يعني كثير معاناة نسمع أنه لما يكون في فصل دراسي مثلا المكيف في عطلان، حقيقة من غير أن النفس تكون ضيقة خلاص ما متحملين يستقبلوا أي معلومات جديدة. حتى يقول لك أن الدراسات تؤكد أن سوء الأداء الأكاديمي مع انعدام أو حتى سوء أجهزة التكييف في فصل الصيف. الأمر تعدى ذلك، يقول لك أن حتى ارتفاع درجات الحرارة تؤثر على الحيوانات تجلكم الله، وذلك من خلال تتبع عديد من أنواع الحيوانات ضمنها الطيور، النحل، حتى بعض الحيوانات اللي هي الضارية والمفترسة. أغلبها تكون أكثر عنفا خلال فترة الصيف، وبعض الطيور يقول لك حتى تمتنع من البحث عن الغذاء وتغذية صغارها. كثير من الطيور تموت في فصل الصيف لأنها ما فيها برضه تروح حتى تطلع تجيب غذائها. متخيلين يعني كثير من الصغار، صغار الطيور تموت خلال هذه الفترة، لأن يعني اللي بالعادة الأم والأب يجيبوا الغذاء لأطفالهم قلصوا عدد المرات اللي يذهبوا لجلب الغذاء أو حتى انقطعت في بعض الأحيان. فترى الحرمة مأثر عليك وحدك، كل الكوكب متأثر، فلا تسوي فيه أنك يعني أنت الوحيد اللي يعني لازم أنك ترى نعذرك جميعا لأن معصب لأنك حران أو معصب لأن الشمس وأنت راجع من الدوام. الجميع يعاني ما تعانيه، لذا نحاول نلطف على أنفسنا ومن نحب أيضا الأجواء. شوف ابتسم، عين من الله خير، إن شاء الله هي أشهر وتمر بإذن الله تعالى. توا مخرجنا يقول ترى بعدنا ما دخلنا فلكيا في الصيف، صح؟ وما دخلنا الجو ربيع، والجو بديع والدنيا ربيع، ولا إيش تقول الأغنية؟ يلا صباحات الابتسامة لكم جميعا أعزائنا المستمعين في صباح الخير يا بلادي.

0: والسعادة والرضا لكم جميعا أعزائنا المستمعين. الضوياني صباحك ورد وعافية، تبدو لي رسالتك الأولى، إن شاء الله ما تكون الأخيرة. صباحك نور وسعادة، ونستأنسين معاكم في الطريق ولو أننا رايحين المستشفى. الله يسلمكم إن شاء الله، يسلم الجميع وتصلوا بسلام وسلامة الوالدة. يعني دائما حتى في حلقة العيد كنت أتكلم ثاني العيد أن ندير بالنا على صحتنا أيام العيد، الغذاء شوية نعتدل فيه، الكثير من التفاصيل المرتبطة بسوء الهضم بعد فترة العيد. ذكرتوني في خبر صحي إن شاء الله مرتبط بهذا الموضوع، إن شاء الله بنخبركم بعض المشروبات اللي تساعدك على تهدئة جهازك الهضمي وتعزيز الهضم خاصة بعد هذه الفترات اللي نتناول فيها وجبات كذا تكون ثقيلة، غالبا الكثير كميات كبيرة من اللحوم والسكريات اللي ترافق أجواء العيد. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، كما اعتدتم دائما هناك مساحة للمبتكرين للمبدعين هنا في سلطنة عمان، من يسطرون اسم عمان في المحافل العلمية الدولية. ومساحتنا القادمة بهذا الصدد إذ حقق المبتكر العماني لقمان بن سليمان الظفري إنجازا دوليا في المعرض الدولي للاختراع والابتكار والتكنولوجيا آيتكس بحصوله على الميدالية الذهبية وجائزة أفضل اختراع للمؤسسات البحثية عن مشروعه المبتكر العدسة المسيرة درون لينز. سعدنا أن نرحب في هذه الدقائق بضيفنا المبتكر لقمان بن سليمان الظفري. وبداية يا لقمان، بعد السلام عليك نقول مبارك لك هذا الإنجاز.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سلام عائشة، جزاكم الله خير وانا على الاستضافة، وكل عام وانتم بخير.
0: أهلا وسهلا بك لقمان. بداية نتحدث عن هذا الإنجاز، طبعا هو يعني إنجاز دولي، معرض دولي للاختراع والابتكار، مشاركين من دول العالم وأيضا ابتكارات في مختلف المجالات. فهل توقعت بداية أن يفوز ابتكارك يا لقمان؟
1: بصراحة كانت يعني منافسة قوية ما بين مؤسسات جامعات وهيئات بحثية مختلفة من دول عالمية، فكنا نحن رايحين متوكلين على رب العالمين أنه نسأل الله يعني التوفيق. حاولنا يعني أنا والشباب ما قصروا، نشد حيلنا نبرز مشاريعنا بأفضل وجه ممكن، يعني نطلع لي أمام خلنا نقول المقيمين، أمام الجمهور. نعم. والحمد لله كانت مفاجأة، بس الشباب كانوا متوقعين يعني فوز أحد المشاريع العمانية.
0: ما شاء الله ما شاء الله، الحمد لله ما مخيبين ظننا أبد. يعني في كل التظاهرات العلمية العالمية غالبا يكون هناك في المراكز الأول مبتكر عماني، فنبارك هذا الجهد وإن شاء الله يا رب ندعو بالاستمرارية والعطاء في مجال الابتكار. دعنا نقرب المستمع العزيز لابتكارك يا لقمان. إذن هي العدسة المسيرة، كيف جاءت هذه الفكرة؟ حدثنا عن الابتكار، أبرز التقنيات التي اعتمدت عليها أيضا في هذا الابتكار.
1: طبعا المشروع بديناه أنا وزملائي والدكاترة في 2023 كفقط اللي هو بحث علمي، أو خلنا نقول مشروع تخرج. طبعا العدسة المسيرة هي نظام ذكي يستخدم الطائرات بدون طيار، تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لفحص هياكل الطائرات بشكل آلي وسريع. كنا يعني ندرس هندسة الطيران، فجاتنا هذه الفكرة من ملاحظة أن عمليات فحص الطائرات التقليدية تحتاج وقت وجهد كبير، فخطأ عند فحص الأجزاء الخارجية للطائرة. لذلك فكرنا في تطوير حل يعتمد على طائرة مسيرة تقوم بالتقاط صور عالية الدقة، وأيضا الذكاء الاصطناعي يقوم بتحليل هذه الصور واكتشاف العيوب وأي تشققات محتملة في جسم الطائرة. فالمشروع جمع بين الطائرات بدون طيار والرؤية الحاسوبية والذكاء الاصطناعي وتحليل الصور بهدف تسريع عملية الفحص وتحسين دقتها وتعزيز مستويات السلامة. طبعا استمرينا في هذا المشروع من 2023، دخلنا خلنا نقول عدة حاضنات تابعة سابقا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. دخلنا أيضا مع مطارات عمان، فكان المشروع في مرحلة تطور طويلة. من بعد ذلك عاد دخلنا اللي هو في حاضنة أبجريد، أو الحاضنة اللي كانت في جامعة سلطان قابوس. فهذه كانت يعني آخر المراحل اللي وصلنا عليها، ومن بعد ذلك دخلنا في عدة مسابقات والحمد لله حصدنا يعني على عدة جوائز على مستوى السلطنة، وهذه أول خلنا نقول جائزة خارج السلطنة. الحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله. بإذن الله تعالى تشاركون أيضا في تظاهرات علمية أخرى، وعليكم تحصدون جوائز أخرى وتطورون المشروع أكثر. نتحدث عن تطلعاتكم للمشروع واستخدام أيضا تقنيات الذكاء الاصطناعي اليوم بعد يوم نشاهد جديد مرتبطها. إذا صناعة الطائرات خاصة وارتباطها أيضا بالطائرات بدون طيار، كل ذلك يسهم في أكيد تعزيز الأمان في قطاع الطيران ورفع مستويات السلامة والكفاءة التشغيلية. هل تحرصون على تطوير المشروع وربما تواصل مع جهات قد تتبنى هذا المشروع وتستثمر فيه أكثر؟
1: بالفعل اليوم خلنا نقول قطاع الطيران يشهد تحول كبير نحو الأتمتة واستخدام التقنيات الذكية. فلما نستخدم خلنا نقول طائرات بدون طيار في الفحص، نستطيع الوصول إلى أجزاء مختلفة من الطائرة بسرعة وأمان. بينما أيضا يساعد خلنا نقول الذكاء الاصطناعي على تحليل كميات كبيرة من البيانات والصور بدقة عالية، هذا يسهم كثير في اكتشاف المشكلات في وقت مبكر وتقليل زمن الفحص اللي في العادة يعني تحتاج شركات الطيران أو شركات الفحص، وتقليل فترة بقاء الطائرات خارج الخدمة اللي هو مكلف للشركات، ويرفع الكفاءة التشغيلية أيضا، يعزز أيضا السلامة القوية في نفس الوقت. فأعتقد أن المستقبل سيشهد خلنا نقول اعتماد أكبر على هذه التقنيات في مجالات الصيانة والتفتيش بشكل أوسع.
0: نعم جميل. يعني هذا المشروع الذي استحق هذا التتويج الدولي، أكيد أن لكم أيضا تطلعات مستقبلية نحو يعني وأيضا تطوير هذا المشروع، توجه ممكن لتوسيع استخداماته في مجالات وقطاعات أخرى. حدثنا عن كيف ترون مستقبل مشروع العدسة المسيرة.
1: بالتأكيد نحن الآن قاعدين نعمل على تطوير قدرات النظام ليصبح أكثر ذكاء ودقة، ومع توسيع خلنا نقول قاعدة البيانات اللي يعتمد عليها الذكاء الاصطناعي، فندرس إمكانية تطبيق التقنية في قطاعات أيضا أخرى تحتاج إلى الفحص البصري الذكي مثل البنية الأساسية والمنشآت الصناعية والطاقة والنفط والغاز، لأن الفكرة ممكن يتم اعتمادها في مجالات الصيانة المختلفة بشتى أنواعها. وعلى مستوى الشركة نسعى إلى بناء شراكات محلية ودولية وتحويل هذا الابتكار إلى منتج عماني قادر على المنافسة إقليميا وعالميا، بحيث أنه يسهم في دعم الاقتصاد المعرفي وتعزيز مكانة السلطنة في مجال الابتكار والتقنيات المتقدمة.
0: بإذن الله تعالى تحققون كل النجاحات فيما يرتبط بهذا الابتكار وربما أيضا ابتكارات أخرى قادمة في ذات السياق. شكرا لك لقمان، ونرجو لك كل توفيق إن شاء الله لكم ولكل المشاركين أيضا في هذا الابتكار الجميل. بارك الله فيك.
1: جزاكم الله خير ونشكركم على الاستضافة.
0: شكرا جزيلا لهذا الحديث الملهم من المبتكر لقمان بن سليمان الظفري، وهو المبتكر العالمي الذي حصد إنجازا دوليا في المعرض الدولي للاختراع والابتكار والتكنولوجيا آيتكس، إذ حصل على الميدالية الذهبية وجائزة أفضل اختراع للمؤسسات البحثية بابتكاره العدسة المسيرة.

عبانيون حيث نكون. تحية لكل عباني حر أبي ينطلق الآن في طريقه للعمل، سمح الله دربك ووفق إن شاء الله هذا المسير وكتب أجرك إن شاء الله في بناء هذا الوطن العزيز، وكذا أيضا كل مقيم طيب محب لهذا البلد وأيضا يخدم هذا البلد. تحية للجميع متابعينا إذا سلطنة عمان، من يتابعنا أيضا عبر منصة عين في أي مكان في العالم أو خارج حتى القطر العزيز عمان، وأيضا ندعوك لمتابعة قناة إذاعة سلطنة عمان عبر الواتساب ليصلك كل جديد. سنسولف مع المبتكر لقمان ظفري وتحدثنا عن الطائرات المسيرة في خبر رياضي مرتبط بالطائرات المسيرة، طبعا على مشارف كأس العالم المرتقب. إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية أعلنت قبل يومين حظر تحليق الطائرات المسيرة فوق مباريات كأس العالم المنتظرة لكرة القدم 2026 وكل الفعاليات الجماهيرية المصاحبة لها في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وذلك في إطار جهود الإدارة الأمريكية لمعالجة المخاوف الأمنية كما يصفون. خلال أيام المباريات يحظر تحليق جميع أنواع الطائرات بما فيها الطائرات المسيرة ضمن دائرة نطاقها 3 أميال بحرية وعلى ارتفاع يصل إلى 3000 قدم فوق سطح الأرض حول الملاعب، ولا يتم ذلك إلا بتصريح خاص من مراقبي الحركة الجوية. واللي خالف سيصادف يعني الكثير من الاشتراطات القانونية ضمنها غرامات قد تصل إلى $100,000 أمريكي ومصادرة طبعا للطائرة المسيرة، ملاحقات جنائية فيدرالية والكثير من التفاصيل القانونية المعقدة. الناس اللي متحمسين والمصورين واللي خلاص مخطط وحاجز تذاكرة وبيروح ومخطط أنه ياخذ معه درون يركز شوية في القوانين. طبعا بطولة كأس العالم 2026 بتكون في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك أيضا في الفترة بين 11 يوليو المقبل حتى 3 يوليو. كل دولة منهن بيكون فيها 13 مباراة من هذه البطولة اللي لأول مرة يشارك فيها 8 منتخبات عربية. نرجو لهم إن شاء الله كل توفيق، سجلوا كذا يعني حضور إيجابي في هذه المنافسات الدولية. من قارة آسيا بيكون موجود الشقيقة السعودية وشقيقة أيضا قطر والعراق ولأول مرة أيضا الأردن. أما من أفريقيا فالمغرب، مصر، الجزائر وتونس. هذا موضوع الطائرات المسيرة، ونحن نحلق بكم كذا من محطة لأخرى في صباح الخير يا بلادي. إن شاء الله الصحة والعافية لكم جميعا. المتابع لصباح الخير يا بلادي يجد أننا نخصص مساحات لأحاديثنا الصحية دائما، صحتكم وعافيتكم تهمنا. وقبل شوية كان في أحد المستمعين يقول أن ماخذ والدته الله يحفظها للمشفى بعد انتكاسة بعد العيد مرتبطة بالجهاز الهضمي، وعدتك أني بذكر بعض التفاصيل اللي تساعدك في تهدئة المعدة وكذلك أيضا تعزيز الجهاز الهضمي بعد أيام الأعياد خاصة والمناسبات والإكثار من الأكل. لكن جدير بالذكر أن قبل عدة أيام بالتحديد في 29 مايو اليوم 31 يعني قبل أمس، 29 مايو هو اليوم العالمي لصحة الجهاز الهضمي. وكم مرة اللي متابعنا كذا بحرص نسولف إن صحة الأمعاء يا جماعة الخير تتعدى فقط صحة الأعضاء المرتبطة بالجهاز الهضمي. صحة الأمعاء أمر جد مهم يعني يأثر في تفاصيل حياتك بشكل أنت ما متصور إنه، حتى النفسية تتغير، المزاج، الكثير من الأمراض ممكن إن يعني تدرأها صحة أمعائك، وممكن أيضا الكثير من الأمراض تعززها سوء صحة الأمعاء.
اليوم العالمي لصحة الجهاز الهضمي في هذا العام ركز فقط على صحة الأمعاء وتأثيرها على جوانب كثيرة في حياتنا تتجاوز عملية الهضم. تشير الدراسات أن الأمعاء البشرية تؤدي دوراً محورياً في المناعة وعمليات الأيض والصحة النفسية، كل ذلك طبعاً يجعلها أحد أهم أجهزة الجسم. تركزين متخيلين أن 70% من خلايا المناعة موجودة في جهازكم الهضمي ومعتمدة على النظم البيئية الحيوية داخل الأمعاء. الأمعاء يعني شغالة بشكل مستمر جدا كذا، من أكثر الأعضاء أيضا اللي ما تهدأ غالبا في جسم الإنسان، تعمل دائما على معالجة الطعام سواء اللي تتناوله تو أو اللي كان مخزن سابقا، وحتى بعض الأشخاص اكتشفوا فيه بقايا طعام من سنوات طويلة موجودة في أمعائهم وفي القولون بشكل مخصص. إذا كانت أمعائك بخير فأنت تدعم عمليات الأيض، تساعد أيضا في حماية جسمك من البكتيريا الضارة، من الفيروسات، من السموم، وأكثر من 80% من فضلات الجسم وسمومه تطرح طبعا عبر الجهاز الهضمي. صحة جهازك الهضمي قد تبدأ من فقط بعض الممارسات اليومية البسيطة كتناولك المزيد من الخضار والفواكه، تمارس الرياضة بانتظام، تحافظ على وزنك الصحي، وتلتزم نقطة مهمة جدا بالنوم المنتظم. إذا كنت ما تنام زين أمعائك ما رح تكون بخير، وأيضا ستعاني صعوبة وربما هي بوادر لإصابات أكثر مرتبطة بالجهاز الهضمي، متلازمة القولون العصبي وعسر الهضم الوظيفي، التهابات الأمعاء، وسلمنا وسلمكم الله من سرطان القولون والمستقيم. هذا السرطان بالتحديد يحتاج له تقريبا 10 سنوات حتى يظهر بشكله الواقعي، يعني أنه خلاص تعرف أنه في مراحل أنت من هذا السرطان، سلمنا وسلمكم الله. لذلك عليك أن تحافظ بشكل دوري على أيضا الاختبارات والفحوص التي تتأكد من خلالها حول صحة جهازك الهضمي. مواصلين معكم مشوارنا إن شاء الله حتى تمام 9، لا تروحوا بعيد.

يعطي الصحة والعافية لكم جميعا. أهلا بكل من يشاركنا على 7244410. المشروبات اللي وعدتك خبرك إياها وردت في تقرير في موقع Very Well Health، وهو حول مشروبات عشبية يمكن أنها تساعدك في تحسين عملية الهضم وتهدئة الاضطرابات الهضمية، من ضمنها الزنجبيل، فهو مهدئ للمعدة ومقلل للحموضة. طبعا الزنجبيل جاء في مقدمة هذه المشروبات المفيدة للهضم عشان أنه يحتوي على مضادات أكسدة، مركبات مضادة للالتهاب، وكلها تساعد على راحة الجهاز الهضمي وتقلل من اضطرابات المعدة، وتساهم في تقليل إفراز أحماض المعدة والحد من ارتداد الحمض. كل ذلك يسهم في تخفيف أعراض الحموضة وارتجاع المريء، وأيضا خاصة الحموضة المرتبطة بالوجبات الدسمة. النعناع اللي يخفف الانتفاخ وعسر الهضم من أشهر المشروبات طبعا لتهدئة الجهاز الهضمي، النعناع لأن يساعد على إرخاء عضلات الجهاز الهضمي ويقلل من التقلصات والانتفاخات. وأظهرت عديد الأبحاث أن النعناع يساعد في تخفيف أعراض متلازمة القولون العصبي، خاصة الانتفاخ والشعور بعدم الارتياح بعد الطعام. الكركم وفوائده العظيمة جدا المرتبطة بمادة الكركمين المعروفة بخصائصها المضادة للالتهابات، اللي تساعد في تخفيف الغازات وتحسين توازن البكتيريا النافعة داخل الأمعاء. الشاي الأسود، حاول أن يكون ما فيه سكر، لأنه غني بمركبات الفلافونويد، وهي مركبات تسهم في تعزيز صحة الميكروبيوم المعوي وتقليل الالتهابات داخل جهاز الهضم. يعني دير بالك على صحتك وعافيتك، مأكولاتك ومشروباتك، تناول مزيد من الخضروات، اتحرك شوية في الحركة، بركة إن شاء الله وصحة وعافية. وما ننسى أمر مهم جدا، وهو شرب كميات كافية من المياه، لأن ترطيب جسمك يساعد في تقليل الالتهابات ويساعد أيضا في زيادة البكتيريا النافعة في جهاز الهضم. من الأشياء اللي تأثر أيضا في الصحة العامة وفي جهاز الهضم هي السفر، سبحان الله.

يمكن عدم اعتيادك على الأجواء المختلفة، الحركة المختلفة أيضا في السفر. وأعظم سفر نستقبل منه أحبابنا هو الحج إن شاء الله يا رب، كذا يكون حجا مبرورا وسعيا مشكورا لكل حجاجنا، الله يحفظهم يا رب، ويعودوا بأمان وسلام لأحضان أسرهم ولمن عاد أيضا. طبعا أكيد أن أجواء البيت كذا في استقبالهم كلها فرح وابتسامة ورحلة إيمانية عظيمة جدا، ومن تأثرت صحته وعافيته شوية معلي في سبيل هذا جهاد النفس طبعا، وفي سبيل هذه الرحلة العظيمة التي لن يتكرر إحساسها وشعورها طبعا مع أي رحلة أخرى.

وعلى طاري الحج، الحمد لله سلطنة عمان تحصد الجائزة الفضية في جائزة لبيتم للتميز في خدمات ضيوف الرحمن. نحاول إن شاء الله التواصل مع أحد المعنيين في بعثة الحج العمانية للشؤون الإدارية والمالية، يحدثنا عن تفاصيل هذا الإنجاز وأي سباق هو كسباق خدمة ضيوف الرحمن طبعا. والحمد لله على منه وفضله وجوده وإحسانه أن الجميع إن شاء الله يتسابق لتلبية احتياجاتهم ولتيسير أيضا هذه الرحلة الإيمانية العظيمة.

0: 7-2-4-24-10. شكرا لمن تواصل معنا حتى الدقائق الأخيرة. صباح الخير والسعادة لك يا أبو حكيم. يصبح على الجميع في طاقم البرنامج والمستمعين. يقول: توثيق الصور للمناسبات المختلفة شيء جميل والذكريات الجميلة لتلك المناسبات. يقول: أذكر لكم قصة عن التوثيق. قمت أنا وبعض من الإخوة والأصدقاء بالسفر لجمهورية إيران الإسلامية في عام 2006. كان معنا الأخ والصديق حمدان الجداوي ومعه كاميرا للتصوير والتوثيق. ويقولنا في كل رحلة سفر لازم كاميرا للتصوير ويحتفظ بالألبومات الخاصة. وبالفعل الصور موجودة ليومنا هذا وتعود بك الذكريات بعد مشاهدة هذه الصور. وبخصوص اليوم العالمي للتخلص من التبغ والامتناع عن التدخين، يقول أيضا قصة واقعية عن التدخين. كان معنا أحد المعلمين من الجالية العربية كان كثير التدخين ويرافق يعني السيجارة كوب شاي الأحمر. يقول: في الوقت نفسه وكان هذا زميل العمل معي أيضا وجاري، وقبيل الفجر بنصف ساعة تقريبا رن جرس المنزل وإذا بولد هذا المعلم يقول يعني خبر مستمعنا عبد الله أن والده تعبان ونريدك توصل للمستشفى. فبعد دقائق ذهبنا به للمستشفى، مستشفى صحار. وبعد وضع الدكتور للسماعة على صدره قال: المريض مدخن؟ قلنا: نعم كثير التدخين، مدمن تدخين. يقول: لاحقا تم تنويمه في المستشفى. وبعد زيارته والاطمئنان عليه لم نجده في الجناح والغرفة التي كان بها لأن حالته كانت حرجة، وذهب به إلى العناية المركزة. ظل بها عدة أيام والحمد لله كتب الله له عمرا جديدا. وبعدها طبعا الدكتور منع باتا عن التدخين. إن شاء الله يا رب كل حد مبتلى بالتدخين يترك هذه العادة السيئة ويتخذ القرار الصائب بشأن تركها. سلطنة عمان الحبيبة تحصد الجائزة الفضية في جائزة لبيتم للتميز في خدمات ضيوف الرحمن. يحدثنا عن هذا الإنجاز ضيفنا الدكتور أحمد بن علي الكعبي، وهو نائب رئيس بعثة الحج العمانية للشؤون الإدارية والمالية. دكتور أحمد، سلام الله عليك، كل عام وأنتم بخير وصحة وسعادة، ومبارك لكم هذا الإنجاز.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وكل عام وانتم بخير والمستمعين الكرام، والحمد لله رب العالمين على هذا الإنجاز.
0: الحمد لله. إذن جائزة لبيتم كيف لها أيضا أن تؤكد على التميز في خدمات ضيوف الرحمن ومدى أهميتها لبعثة الحج العمانية؟
1: أولا نحمد الله سبحانه وتعالى على هذا الإنجاز، ولا شك أن مثل هذه الجوائز الاعتبارية تمثل فخر واعتزاز لسلطنة عمان ولجميع العاملين في بعثة الحج العمانية وشركات الحج المساندة. جائزة لبيتم بالتميز في خدمات ضيوف الرحمن هي من الجوائز الاعتبارية في المملكة العربية السعودية التي تقدمها وزارة الحج والعمرة، وهي جائزة تقيس مستوى الخدمات المقدمة للحجاج وفق معايير يتم الإعلان عنها سابقا، تشمل الالتزام بالأنظمة ورضا المستفيدين. لذلك حصول مكاتب شؤون الحج على أحد هذه الجوائز يؤكد نجاح الجهود المشتركة التي بذلت لخدمة حجاج سلطنة عمان، وأيضا توفير تجربة حج ميسرة وآمنة.
0: نعم جميل. أبرز الجهود والخدمات التي أسهمت في حصول سلطنة عمان على هذه الجائزة بالتحديد الجائزة الفضية ضمن فئة مكاتب شؤون الحج على مستوى دول العالم الإسلامي.
1: حقيقة هناك عدد من الجهود التي قامت بها دائرة الحج في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، بالإضافة أيضا إلى الأعمال التكميلية للوفود في بعثة الحج العمانية. وهذه الجائزة يعني كانت نتيجة عدد من الجهود والتنسيق طوال الموسم، ولعل من أبرز تلك المعايير في تحديد هذه الجائزة والفوز بهذه الجائزة هو الالتزام الكامل بالأنظمة والخطط الزمنية المعتمدة من الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية. ولعل من أبرز تلك الالتزام بالخطة وما يتعلق بداية بآلية تسجيل الحجاج والأنظمة الرقمية المعتمدة لتسجيل الحجاج وآلية فرز الحجاج وآلية الاستحقاق، إضافة أيضا إلى أخذ التطعيمات اللازمة على الحجاج قبل وصولهم، بالإضافة أيضا إلى الاستعداد المسبق وتسجيل البيانات في الوقت المحدد ووصول الحجاج بحسب المواعيد المحددة سواء كان في خطوط الطيران أو في النقل البري. أيضا من ضمن المعايير الامتثال للتوجيهات والإرشادات الصادرة من الجهات ذات العلاقة، والعمل أيضا بالشراكة والتنسيق المستمر لتحقيق أفضل النتائج. كذلك رضا الحجاج عن الخدمات التي تقدم لهم من قبل مكاتب شؤون الحج، ورفع مستوى الخدمات في الإسكان وفي النقل وفي الرعاية الصحية، والإرشادات التي تقدمها مكاتب شؤون الحج لحجاجهم سواء في بلدهم أو أثناء تنقلهم بين المشاعر، وحثهم على الالتزام بأيضا التعليمات التي تصدر من الجهات المختصة سواء بأوقات التفويج، سواء ما يتعلق بالرعاية الصحية وتوفير العلاج في الحالات الطارئة وغيرها. هذه المعايير ساهمت بالتنسيق مع شركات الحج وأيضا بوعي الحاج العماني، كان لها دور محوري في نجاح الخطة التشغيلية وتحقيق هذا الإنجاز الذي نفخر به جميعا. وهذه الجائزة لم تكن يعني تحصل عليها بعثة الحج العمانية لولا وعي الحاج العماني أولا والتزامه بالأنظمة والتزامه أيضا بالتعليمات سواء كانت الصحية أو التنظيمية أو الإدارية، وكذلك شركات الحج التي أيضا ساهمت في تحقيق معيار التزام شركات الحج بتعاقدات الإسكان في الوقت المحدد، وبالإضافة إلى أيضا التعاقدات مع النقل في الأوقات المحددة والشركات المعتمدة في المملكة العربية السعودية.
0: نعم فعلا، يعني هو إنجاز نباركه لجميع من أسهم فيه كما ذكرت دكتور أحمد، سواء كان المعنيين في بعثة الحج العمانية، شركات الحج، وأيضا الحاج العماني بوعيه ومسؤوليته. هذه الخدمات تسعون دائما المقدمة لضيوف الرحمن لتعزيزها، لتحسين أيضا جودتها ورفع مستوى الرضا من الحاج العماني. ما هي خططكم المستقبلية لتطوير هذه الخدمات في بعثة الحاج العمانية والمحافظة أيضا على هذا الرقي في تقديم الخدمات في المواسم المقبلة؟
1: هو الحصول على هذه الجائزة يبعث في عند جميع أعضاء بعثة الحج وخصوصا المختصين بملف الحج في الوزارة الحرص الدائم على المحافظة أولا على هذه الخدمات التي قدمت خلال هذه السنة والتي هي نتيجة تراكمية لخبرات سابقة وأعمال سابقة لبعثات الحج خلال السنوات السابقة، ويعني هو حافز أيضا للمحافظة والرقي بالخدمات التي نقدمها إن شاء الله تعالى لحجاج سلطنة عمان. هناك أيضا عدد بإذن الله تعالى من الخدمات التي نحافظ عليها والمبادرات التي حقيقة أيضا مبادرات كانت لها إسهام في الحصول على هذه الجائزة، نعزز تلك المبادرات، نزيد من تلك المبادرات، خاصة المبادرات التي تلامس الحاج مباشرة سواء ما يتعلق بتتبع الحجاج من كبار السن أو رفع مستوى أيضا الخدمات والمرافق في مخيم منى وعرفات.
0: بإذن الله تعالى موفقة كل هذه الجهود ونسخ مقبلة في المواسم أيضا القادمة كلها إن شاء الله رقي في تقديم الخدمات، وهذا أيضا الإحساس بالمسؤولية والإنجاز الدائم لكم. دكتور أحمد شكرا جزيلا لوجودك معنا، وإن شاء الله تقبل الله منكم كل خير وسعي وبركة وإعادكم سالمين غانمين لأرض الوطن، بارك الله فيكم.
1: شكرا لكم أستاذ العزيزة والمستمعين الكرام والحمد لله.
0: بارك الله فيك. إذن هذا كان حديث ضيفنا دكتور أحمد بن علي الكعبي، نائب رئيس بعثة الحج العمانية للشؤون الإدارية والمالية. حدثنا مشكورا عن إنجاز سلطنة عمان بحصدها الجائزة الفضية في جائزة لبيتم للتميز في خدمة ضيوف الرحمن.

يا هي فرحة استثنائية جميلة لما يستقبل البيت الحاج وهو عائد بالابتسامة بالشعور بالرضا بالسعادة بالذكريات الرائعة، أيضا عادة كيوم ولدته أمه. إن شاء الله يا رب الله يتقبل منهم جميعا ويرزقنا هذه الرحلة الإيمانية العظيمة. من الأخبار الفنية العالمية، إن كان صح تسميتها بالفنية، هي في الإعلام بالتحديد، فاز برنامج فولت لايت أو فولت لايز لاينز عفوا لقناة الجزيرة الإنجليزية بثلاث جوائز إيمي عن فيلمين استقصائيين، وأعلن عن الفوز أو أعلن عن الفوز خلال حفل توزيع جوائز إيمي للأخبار والوثائقيات في دورتها 47 الذي أقيم في نيويورك يوم العيد بالتحديد 27 من مايو. لافت في الموضوع أن تسلم الجائزة جوش راشينغ وهو مراسل الجزيرة الإخبارية الإنجليزية، وأهدى الفوز إلى أرواح شهداء الجزيرة 11 طبعا صحفي اللي استشهدوا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة، وأيضا 270 صحفي وعامل في مجال الإعلام اللي استشهدوا أيضا خلال حرب الإبادة الجماعية. دعونا نختم بالسكر، إن شاء الله نرجو لكم بقية صباح حلو كالسكر بإذن الله تعالى. هناك في قرى ولاية بهلة في محافظة الداخلية يبدأ المزارعون جني محصول قصب السكر في مزارع الولاية، بدأ موسم الحصاد طبعا في محافظات السلطنة المختلفة. إن شاء الله يا رب موسم فيه الإنتاجية والجمال من السكر العماني. إلى هنا أصل وإياكم إلى الختام، أرجو لكم إن شاء الله بقية صباحات سعيدة وأن نلقاكم على خير في حلقات أخرى. تقبلوا مني التحية، كنت معكم عائشة بنت سالم الهلاي، تحيات عبد الحميد بن أحمد رواحي في المتابعة والتنسيق، ومخرجنا يحييكم جمال بن محمد الشعيلي. إلى اللقاء.

إذاعة سلطنة عمان. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، من إذاعة سلطنة عمان نقدم لكم عناوين الأخبار. بدء الأعمال الإنشائية لمشروع إنتاج مواد بطاريات الليثيوم أيون بطاقة إنتاجية تصل إلى 200,000 طن سنويا. سلطنة عمان تفوز بجائزة لبيتم للتميز في خدمات ضيوف الرحمن على مستوى دول العالم الإسلامي. وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تطرح حزمة من الفرص الاستثمارية المعززة بعقود مضمونة الشراء للمستثمرين المحليين والدوليين. غداة محادثات أمنية في واشنطن، إسرائيل تواصل غاراتها على جنوب لبنان وتصدر إنذارات إخلاء لأكثر من 10 قرى لبنانية. شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على قطاع غزة. هكذا مستمعين الكرام، قدمنا لكم من إذاعة سلطنة عمان عناوين الأخبار.

0: سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: بانوراما بانوراما بانوراما بانوراما رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد إلى الخميس من الخامسة وحتى السابعة مساءً عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما بانوراما تتويجاً للإبداع وارتقاءً بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازاً للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبةً للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026، 21 فرعاً في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 31 من مايو. مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: صالح زعل، نجاة سعد، أحمد الحمداني في مخالف ملتزم جدا جدا جدا. بطولة وليد لغداني ووفاء المعشرية. ضيوف الحلقات: زهى قادر، صالح القاسمي، جاسم البطاشي، يعقوب الحارثي، يونس البلوشي، سعود القنجري.

مخالف ملتزم جدا. تأليف أحمد بن درويش الحمداني. شارك في الحلقات أحمد البلوشي، سعود الشيداني، نورة الفارسية، عهود عبد العزيز. الحالة المقدمة والمخرج المساعد

0: ملتزم جدا للمخرج محمود بن عبيد الحسني.
1: ما قادرة أتصور إن عبد الخالق يسحب الأرصدة اللي في حساباتي البنكية.
2: البركة في التوكيل العام اللي وقعتيه بتصرف في أموالش كلها حالة.
3: أمي ما له داعي هذا الكلام الحين، ترى اللي صار صار.
1: لا خليها تتكلم، هي ما قالت شي غلط، بالعكس الغلط كان مني أنا.
3: كل شي بيتعوض، اطمني بس.
1: انتو وش تظنوا؟ تظنوا اني ندمانة على اللي سواه؟ لا انا مغطاظة انه هو هان كرامتي يا عقيلة.
2: وانتي هنتي كرامته قدام الكل آلاف المرات وكان ساكت.
1: كان يمثل، يمهد لمثل هذا اليوم، عاش تحت أمارتي عشان ياخذ كرامتي. أنا ما راح أتركها، ما راح أتركها مهما صار.
3: يا غزالة إذا تقدر تنسي اللي سواه انسيه، ترى كل شي صار بموافقتك أنت.
1: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، كل شي سواه غصبا عني لكن بطريقته.
2: الحين ما هنا المشكلة، انتو ما خبرتوها؟
3: خالتي هذا ما وقته الحين.
1: ايش هو اللي ما وقته؟ ايش اللي ما وقته؟ ايش بعد سواه؟ خبروني، لا تسكتوا وقولوا، ترى ما في اقصى علي من اللي صار. مرة ارجوش تكلمي.
3: اعفيني وعذريني يا اختي، ما اقدر اتكلم.
2: انا بقول لك بس بالاول كوني غزالة القوية اللي انا اعرفها.
1: اسمعك قولي، وانا بنت مطلوب.
2: في هناك مخالفات قانونية باسم الشركات اللي باسمش، وعليهم قضايا صارا من فترة، وهو كان يماطل وما يتكلم.
1: بعد؟ يعني خلاني مدانة ومطالبة من الناس؟
3: قلت لك كل شيء مقدور عليه ما دام أخوك مخالف ورا ظهرك.
1: ترى مخالف كان معي وفي ظهري وما قصر معي، أعطاني كل اللي كنت أحلم فيه، وكان يسألني إذا أريد زيادة، وأنا إيش سويت؟ إيش سويت؟ وأنا اللزقة من غشوميتي سلمت لعبد الخالق الحقير.

0: اتفقنا من البداية ما في أي أسئلة خارج موضوع الشغل اللي جاي.
1: أيوة، بس اللي جالس ساكت هناك.
2: اسمع الكلام يا عمي وتكلم في شغلك.
1: طيب أسمعك يا أخ، يا أستاذ نجيب.
0: بغيت تشتري المخططات السكنية اللي نملكهن أو تدخل شريك في بنائهن ومن ثم البيع؟
1: أعتقد
0: ما في شيء اسمه أعتقد في التجارة.
1: إذن الشراء أفضل لي، لأني ما عندي الإمكانية أني أدخل شريك من الأساس.
3: في هذه الحالة يشتري، بشرط أن البناء والبيع يكون عن طريقنا.
1: وبالنسبة للأراضي الممنوحة لكم للاستثمار السياحي
3: نجيب، ظهر ما قار السوق هذا بشكل جيد.
0: لا صقر، أنت الأراضي اللي نملكهن ما قدرت تدخل شريك، فما بالك يعني بالأراضي الممنوحة للاستثمار.
1: أنا قصدي إنه
2: أنت بعدك بتجلس تقصد وتشعر. أذيك أراضي الهوامير.
3: تمت الموافقة على البيع حسب الأسعار القائمة، ولكن على شرط.
0: حرصا على سمعة شركتنا العريقة، فشرطنا إن ما نريد نسمع أن عليكم شكاوي أو دعاوي من أي نوع كان.
1: أي بس نحن بعدنا ما تكلمنا في ال...
0: خليل.
2: حاضر عمي، قوم من فضلك جلس في الغرفة الداخلية وفكر وقرر وخلص أمورك مع الناس، أحسن لك. قوم.
0: ما أعتقد إنه بينجح.
4: بيكون ثور لو ما خلص اللي عليه للناس، وفي كل الحالات نحن بنساعده علشان ينجح. نادوا نمر.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
6: أنا وين؟ في الطيارة؟
7: قمت من رقادك يا الغاوي؟ إذا تبى تنزل بنزلك على الباراشوت.
8: لا لا لا، إنه عاقل وسيصبر إلى أن نصل إلى بلادنا، بلاد الخير.
7: ها عبد الخالق، بتصبر ولا نشوح بك فوق السحاب؟ وهناك اركب لك بساط الريح بغوازيك.
6: لا لا لا لا لا لا، من نوصل بنتفاهم يا جماعة.
7: قول عمامي الباقع.
9: فيني أخدمكم شباب؟
8: نعم نعم، أحضري أي شيء يساعد هذا الشاب على النوم.
7: أقول يبي ليوب ذاك العصير أبو ريحة اللي شرب ذاك الرال وانغضن ونام.
2: باه، ما لين صوابعك ذاك ضرب من الطاولة؟
3: قرأ عني المعوذات يا خليل.
2: نسيت المعمول المعوذات انت؟
3: ظهر انهم هم نسوا اللي طلبته. اشوفهم يتشاوروا.
0: يعني انت يا اخ نمر تريد تشتري مقار مراكز التسوق فقط، ولا يعني تشارك في ادارتهن بعد ما نقوم بتوسيعهن اكثر؟
3: هو
2: ضربة دبل با ضربة دبل دبل وتسهل امورك.
3: هو شوركم زين يعني، لكن أخاف إن المبلغ اللي عندي ما يقضي كل اللي قلته عليه.
10: أنت بتدخل بالنسبة اللي بتدفعها، وفايتك أكيد بتزيد عن الحين 3 مرات. لكن
0: هذا طبعا مرهون بشرط واجب التنفيذ.
3: موافق وبدون تفكير بعد.
2: أنت أول اسمع الشرط الأول.
3: نعم نعم نعم، تفضل تفضل. شرطه
10: المعلومات اللي عندنا انك فاشل اسريا وما مهتم باسرتك وزوجتك واولادك.
0: واذا كنت بهذه الحاله يعني مع اسرتك، فكيف بتقدر تدير المحلات بالشكل المناسب اللي نحن نريده؟
3: انت خبرتهم يا ردي؟
2: ابوي يقولكم انه
3: موافق بالثلاث. اسرتي في حضني وبيحظوا بالرفاهية، وبإمكانكم تتأكدوا من أمرهم اليوم.
2: أنا أريد نسبة.
3: بعطيك بس اسكتوا.
2: زين، قوم تو عند أخوك صقر في الغرفة الداخلية، روح هناك فكر وراجع نفسك ولا تتهور كالعادة. روح روح بابا روح.
0: ليث الباقي
7: يا الله ان روحي ردت في مكانها يوم شفتك يا مهيرتي.
11: انا احمد ربي ان جمعنا مع بعض يا ضاحي.
7: سويت اللي قلت لك عليه مع اختك غزاله.
11: تطمن ما تركتها ولا دقيقه.
7: وشملان ايش اخباره؟
11: الحين انت تسال عن بعيرك قبل لا تسال عن اولادك يا ضاحي.
7: ايش اسوي؟ تاكلهم بمعز وحده.
0: شيخنا يريد يقول لك شرطه بنفسه.
12: هو يشرط ويامر ويتدلل وانا العبد لله الفقير علي التنفيذ.
10: المفروض انك انسان راقي ومهتم بشكلك وملابسك، وهذه طبعا من مواصفات رجال الاعمال. ولكن
12: هي فيها لكن؟
10: لكن اللي وصلني عن طريقاتك واولادك ما عجبني وما شجعني في التعامل معاك.
12: كل شيء ممكن يتصلح شيخنا.
10: إذا تردهن مع أولادهم ما مشكلة، بنوفر لك مزرعة بيت يستقروا فيها كلهم وانت معهم بعد.
12: بس واحدة تزوجت شيخنا.
0: رد الموجودات والأهم الأولاد. نعم الأولاد بدل يعني نعشلتهم اللي ما لها داعي، لأنه هذا الأمر يعني ما يليق برجل الأعمال.
2: أقول لك عمي أرفض أرفض لا تخليهم يتحكموا فيك.
12: غريب من قدامي. أنا تحت الأمر شيخنا.
10: نجيب دخل لي صقر ونمر بالمرة.
0: طيب
1: نحن موافقين بتدخل
3: علي شيخنا.
4: إذن خليهم يقرئوا العقود ويوقعوا عليهن يا نجيب.
3: من؟
1: مخالف؟
2: لا هذا الشبح.
13: عمري ما حسيت بسعادة مثل هذه قبل اليوم.
14: يعني ما متأسفة على عبد الخالق؟
13: عبد الخالق خط جزايا أمي، لكني أحس أني أنا السبب للي هو وصل له من طمع.
14: ما تنلامي يا بنتي، لأنش تربيتي وسط أخوان الطمع محاوطنهم من كل صوب.
11: ما عاد مهيرتك يا الغالية.
0: إيش أخبار أبوك وأعمامك؟
2: والله والله سحر عمي مخالف مسوي عمايل معاهم. أقول لك بغيت أسألك يعني بما أني خلصت كليتي فأنا ترى يعني أريد منصب كبير.
0: تستاهل تستاهل يا خليل. وصديقك شنان أنا بعدني ما مصدق إنه دخل تقنية المعلومات.
2: شنان شنان خلاص الحين يفكر يفتح مصنع مشروبات.
0: مشروبات إيش يا خليل؟
2: تموين له.
11: ليت أنا خاطر في بيذام هاليومين.
12: ليكون أنت
11: أيوة أنا حامل.
12: ما مشكلة بيتربع مع أخوانه وأبوه.
4: الحمد لله على سلامتك يا عقيلتي. ها فكرتي إيش بتسميه؟
11: لو كانت بنت أنا بسميها، لكنه ولد
4: إذن أنا بسميه.
10: لا تنسوا أن نحن هنا.
4: طبعا بسميه مطلوب مخالف مطلوب.
8: نهاية سعيدة، ولكن ماذا يوجد حقيقة تحت الكواليس؟
15: بدفعوا يعني بدفعوا، ولا تعرفوني يا ما برحمكم في المحكمة.
3: رايحين يا أبو مازن رايحين، ورحلتنا هذه المرة إن شاء الله إلى بلاد المزايين.
12: باقي مكان واحد للرابعة، واللي تريديه يوصل لبيتكم.
10: لا أولاد مطلوب يا جماعة، تراهم ما يخلو من العيوب.
4: أبو نعيم
8: نعم
4: إلغي كل الاتفاقيات اللي سويناها معهم.
8: عشنا
16: وإياكم مع مخالف ملتزم جدا. مع تحيات أحمد الحمداني، صلاح الرئيسي، ومحمود بن عبيد الحسني ومخالف.

0: إذاعة سلطنة عمان. ماذا لو؟ سؤال يجيب عن ما يجول بخاطرنا. نحلل الماضي ونستشرف المستقبل لنصنع واقعا أجمل. ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.
1: أهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة تمس مشاعرنا وأعماق نفوسنا من برنامجكم ماذا لو؟ كل منا يحمل في حقيبة ماضيه ذكريات يتمنى لو أنها لم تحدث، مواقف محرجة، انكسارات أو فقدان أحبة. ماذا لو أصبح بإمكانك اليوم أن تتوجه إلى عيادة متخصصة وبضغطة زر واحدة تمحو تلك الذكرى التي تؤرقك إلى الأبد؟
2: للوهلة الأولى يبدو الأمر رحمة كبرى. تخيل أن تتخلص من عقدة نفسية دامت سنوات، أو أن تنسى خيانة أو فشلا ذريعا حطم ثقتك بنفسك. سيصبح الناس أكثر سعادة، وستختفي أمراض مثل اكتئاب ما بعد الصدمة. ولكن هل السعادة المبنية على الجهل هي سعادة حقيقية؟
1: هذا هو السؤال الأصعب. الذكريات بمرها وحلوها هي التي تصنع شخصيتنا. نحن نتعلم من الألم أكثر مما نتعلم من اللذة. ماذا لو محوت ذكرى فشلك في مشروع تجاري؟ ستفقد معها الخبرة التي اكتسبتها، وربما تقع في نفس الخطأ غدا. محو الذكريات يعني محو الدروس المستفادة، وبالتالي سنظل أطفالا في مدرسة الحياة لا ننضج أبدا.
2: ولنتخيل الجانب الأخلاقي والقانوني. ماذا لو محى المجرم ذكرى جريمته؟ لن يشعر بتأنيب الضمير ولن يتوب أبدا. وماذا لو قام شخص بمحو ذكرياتك أنت دون علمك؟ سيصبح التلاعب بالعقول سلاحا فتاكا. يمكن للأنظمة أن تمحو أحداثا تاريخية من الذاكرة الجماعية للشعوب لتصبح الشعوب بلا هوية أو مطالب.
0: ماذا لو؟
1: وهناك مسألة العلاقات الإنسانية. تخيلي خلافا بسيطا بين صديقين. يقرر أحدهما محو الصداقة كلها ليهرب من العتاب. ستصبح الروابط هشة جدا. لن يبذل أحد مجهودا للإصلاح أو التسامح، لأن الحذف أسهل من المواجهة. سنفقد قيمة الوفاء، لأننا سنمحو كل ما سبب لنا الإزعاج ولو كان بسيطا.
2: ولكن لا يمكننا أن نقسو على من يعانون صدمات فوق طاقة البشر. هناك ضحايا للحروب والكوارث يعيشون في جحيم يومي بسبب مشاهد لا تفارق خيالهم. لهؤلاء قد يكون زر المحو هو طوق النجاة الوحيد ليستمروا في الحياة. ربما يكون الحل في تقليل حدة الألم دون محو الحدث نفسه، ليبقى الدرس ويختفي الوجع الذي يشل الإرادة.
1: في الختام، يبدو أن ذكرياتنا مهما كانت قاسية هي الخيوط التي تنسج ثوب حياتنا. إذا سحبنا خيطا واحدا فقد ينهار الثوب كله. ربما كان النسيان الطبيعي الذي منحنا الله هو التوازن المثالي بين بقاء الدرس وتلاشي مرارة اللحظة.
2: أعزائنا المستمعين، شكرا لمتابعتكم، ونلتقي بكم في حلقة قادمة من ماذا لو.
0: ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.

0: ومشاعرهم المجيدة ونرفع العلم. برنامج حواري يصف شعور الإنجاز لحظة رفع العلم العماني في المنصات والمحافل. إعداد وتقديم خالد بن عبد الله البداعي، متابعة وتنسيق عبد الحميد بن أحمد الرواحي، إخراج علي بن عبد الله العجمي.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين في برنامج ونرفع العلم، حيث قصص تروى ومشاعر تحكى لتجارب يفخر بها الوطن حين يرفع علمه في سماء المحافل وفوق المنصات. آمنة بنت وهب الراسبية الحاصلة على ميدالية مجلس التعاون الخليجي للشباب الخليجي المبدع بدولة قطر ضيفة حلقتنا اليوم.
2: ونرفع النشيد والعلم، ونرفع النشيد والعلم.
1: توجت آمنة جهودها لثلاث سنوات من العمل في البحث العلمي والابتكار بمجموعة من الإنجازات، أبرزها ميدالية دول مجلس التعاون للشباب الخليجي المبدع، مع أنها كانت غير متوقعة حصولها على هذا الإنجاز، ولكن عملها وجهدها وثقة وزارة الثقافة والرياضة والشباب فيها وصلها للإنجاز اللي كانت فيه الفرحة الكبيرة اللي ما تنوصف بالنسبة لآمنة، اللي على طول شاركت فرحتها في مجموعة العائلة على الواتساب.
3: شعور لا يوصف، شعور حصولي على ثقة الوزارة وترشيحي للحصول على ميدالية دول مجلس التعاون للشباب الخليجي المبدع. ما تخيلت في يوم أنه ممكن أحصل عليها في فترة تكون قصيرة خلال 3 سنوات تقريبا من العمل في مجال الابتكار. للأمانة ما كنت متوقع أنه ممكن أحصل عليها خلال فترة قصيرة، ممكن تكون متوقعة خلال 5 سنوات 6 سنوات كذا من الشغل، بس الحمد لله يعني في النهاية حصولي عليها يعني للكثير. أول شخص شاركت الإنجاز كان في جروب العائلة، وقتها أنا كنت في مسقط، أرسلت لهم أن الحمد لله تواصلوا معي من الوزارة. وأول شخص بارك لي طبعا أمي، هي أول شخص ردت على رسالة الواتساب أنه مبروك وتستاهلي.

0: أثناء فترة جائحة كورونا بدأت آمنة بالعمل البحثي وتطوير فكرة ابتكارها عشان تكون مستعدة للتنافس به في المحافل الدولية، وشاركت فكرة ابتكارها بأوراق علمية أيضاً، واللي كانت حول استخدام تقنية النانو لإزالة المواد العضوية من المياه النفطية.
1: في البداية أنا تخرجت في فترة كورونا، فترة تكون صعبة، الفرص جداً قليلة أو تكاد تكون معدومة. بعدها قررت أن أنا أشتغل على بحث أو مشروع ممكن أنه يخليني علامة فارقة في جموع الباحثين العمل، فاشتغلت على هذا الابتكار. بديت بنشر الورقة البحثية في أحد أهم المجلات العلمية المحكمة، وشاركت في مؤتمرات خارج وداخل عمان، وبعدها بديت أشارك في المسابقات. يعني معظم المسابقات اللي حصلت فيها على جوائز ما كانت متوقعة، كانت مجرد أني أنا أختبر نفسي، أشوف نفسي كيف ممكن أقدم فيها وأتعلم منها. فحصلت على كثير جوائز داخل وخارج عمان، في دبي، في كوريا، تايلاند وغيرها من الجوائز. المشروع استخدام تقنية النانو لإزالة المواد العضوية من المياه النفطية الناتجة من عمليات التكرير في المصافي. هدف المشروع الأساسي أنه نعالج المياه بطريقة فعالة ومستدامة، بحيث أن نحن نقلل من الأثر البيئي ونحسن كفاءة معالجة المياه داخل المصافي. المشروع هو يجمع بين التقنيات الحديثة والاحتياجات الصناعية، ونفس الوقت يهدف إلى تقديم حل نهائي مبتكر يخدم قطاع النفط والغاز ويحافظ أيضا على البيئة. نحن المشاريع البحثية في الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا مشاريع فردية، نشتغل فيها بشخص واحد مع اللي هو السوبرفايزر. فبديت أني أنا أشتغل على هذا المشروع من السنة الثالثة، يعني قبل التخرج بسنتين تقريبا بديت أني أنا أستعد أني أنا أقدم مشروع تخرج يكون أقدر أستمر فيه.

0: غير إنجاز آمنة في قطر، هي عندها إنجازات أخرى مثل الميدالية البرونزية من معرض سول الدولي للاختراعات 2023 في كوريا الجنوبية، وجائزة تايلاند لأفضل اختراع وابتكار دولي من المجلس الوطني للبحوث في تايلاند، والدرع الخاص من مكتب براءات الاختراع بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، والمركز الثاني في مسابقة جيبيكا للابتكار 2022 في دبي بالإمارات العربية المتحدة.
1: أول محطة حقيقية في مشواري كانت في عام 2022 في مسابقة جيبيكا للابتكار المقامة في دبي اللي تنظمها اللي هو الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات، واللي يهدف لتشجيع الطلاب والمبدعين في دول الخليج على طرح حلول وابتكر التحديات الصناعية والبيئية في قطاع النفط والغاز. شاركت فيها وللأمانة ما كنت متوقع أبدا أن أفوز بأي جائزة، كنت فقط أني أريد أختبر نفسي، والحمد لله حصلت على المركز الثاني على مستوى الخليج عن فئة البكالوريوس، وكانت لحظة لا توصف. حسيت فيها بأن بداية الطريق يعني هنا بديت صح. بعدها بدأت أمر فترة شوية تكون صعبة، انتقلت فيها إلى محاولة من أجل تطوير هذا المشروع، الحصول على دعم، طرق أبواب. نحن طلعنا من فترة كورونا وفترة تكون شوية صعبة، ففقدت الأمل إلى في يوم أتذكره كان الساعة 11 الصباح في شهر أكتوبر 2023، وصلني اتصال دولي، وأنا للأمانة ما أرد على الاتصالات الدولية، بس وقتها كنت مشاركة في مؤتمر خارج عمان، فردت عليه قال لي آمنة معك مكتب براءات الاختراع بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون، تم اختيارك لتمثيل عمان ضمن الوفد المشارك في معرض سيول الدولي للاختراعات في كوريا الجنوبية. وقتها يعني حسيت شعور جدا غريب، شعور انه انا اليوم احمل مسؤولية الوطن، مسؤولية اني انا ارفع اسم الوطن في مختلف المحافل. فوصلت الى كوريا، قدمت البحث، ما كان عندي للامانة ما كان عندي شيء، مجرد فكرة، ما كان عندي بروتوتايب، ما كان عندي اولي هو نموذج اولي، ووقتها حتى ما كنت مطلع براءة الاختراع، فكان جدا صعب والشعور جدا غريب، خصوصا كنت تتنافس 400 اكثر من 400 مخترع مبتكر من مختلف دول العالم. ففي اليوم الثالث وقت اعلان الجوائز، اول ما سمعت الميدالية البرونزية لسلطنة عمان، وقتها شعور جدا غريب، شعور فخر، شعور ان اسم عمان اليوم يذكر في مثل هذه المحافل. وبعدها انطلقت الانجازات الاخرى من جائزة تايلاند لافضل ابتكار واختراع دولي للمجلس من المجلس الوطني للبحوث بتايلاند، وايضا درع خاص من مكتب براءات الاختراع بالامانة العامة لدول مجلس التعاون. وكل هذه الاختراع او كل هذه الجوائز والمشاركات اهلتني اني احصل على ثقة الوزارة، وزارة الثقافة والرياضة والشباب للحصول على الميدالية دول مجلس التعاون.

0: طموح آمنة إنها تكمل مشوارها وطريقها وتكون لها مساهمة بمشاريع وابتكارات تخدم الوطن وتحصل على مكان يساعدها في تقديم حلول مبتكرة، ومن ثم مواصلة الدراسة في درجة الماجستير بعد 5 سنوات.
1: بصراحة رغم كل شيء حققته أحس أن الطريق بعده طويل والتحديات بعدها موجودة، يمكن تكون حتى أكثر عن قبل، بس في أيام أحس أن لا زالت هناك إنجازات أريد أحققها، طبعا مش عشاني أنا بس، عشان الوطن، عشان رفعت اسم لهذا الوطن. طموح اليوم ما بس جائزة أو تكريم أو مشاركة، أنا أريد أترك بصمة حقيقية وساهم بمشاريع وابتكارات ترفع اسم عمان وأيضا تخدم الوطن، مش فقط كلام بس فعل حقيقي. أريد أكون من الناس اللي يخلوا اليوم الشباب يحسوا بقيمة الإنجاز وقيمة النجاح، وأن الطريق الصعب ممكن أن احنا نوصل للهدف في يوم. كل إنجاز حققته ما أشوفه لي، أشوفه للوطن، لكل شخص آمن فيني ودعمني، ولكل شاب وشاب عمانية عندهم حلم يحاولوا يوصلوا له رغم كل الظروف، ومع كل خطوة وكل تحدي يزيد أصراري أكثر، لأني مؤمنة كنا كل تعب له معنى، وكل لحظة صبر مرتها راح توصل للنهاية، بتكون خطوة حلوة نحو مستقبل يليق بعمان وبتاريخها وأيضا طموح شبابها. أنا بالنسبة لي الابتكار هو ثقافة، والثقافة ممكن ما فقط للمبتكر، اليوم كل شخص ممكن يكون مبتكر بطريقة ما، في مجاله، في الإعلام، في المجال التقني، في أي مجال يعني. ف ممكن أنا أكون في مكان يساعدني أن أنا أقدم حلول مبتكرة في جميع القطاعات. طبعا دراسة الماجستير شيء جدا ضروري بالنسبة لي، بس يمكن أنا حاططها لهدف بعد 5 سنوات كذا، ما بالحين يعني.
2: ونرفع النشيد والعلم، ونرفع النشيد والعلم.
0: هذه كانت قصة إنجاز آمنة بنت وهب الرسمية الحاصلة على ميدالية مجلس التعاون الخليجي للشباب الخليجي المبدع بدولة قطر. اسمعوا قصة الإنجاز العماني القادم في حلقة جديدة من ونرفع العلم.
3: ونرفع العلم،
4: رفرف على رؤوس الثوار ونجاه،
3: مع تحيات خالد بن عبد الله البداعي، عبد الحميد بن أحمد الرواحي، وعلي بن عبد الله العجمي. ونرفع العلم

0: إذاعة سلطنة عمان
1: بانوراما بانوراما بانوراما بانوراما رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد إلى الخميس من الخامسة وحتى السابعة مساءً عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما بانوراما
0: استوديو الظهيرة عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا. استوديو الظهيرة
1: عبر أثير إذاعة سلطنة عمان تتابعون برنامج استوديو الظهيرة من 22 دقيقة حتى 4 عصرا من الأحد إلى الخميس.
0: استوديو الظهيرة إذاعة سلطنة عمان
2: مساكين رجال البحر حين تضيع منهم السفن فيصبحون بلا حول أو قوة ويضطرون أن ينتظروا المجهول ترى ماذا يفعلون كل ليلة في مكان مظلم غامض تعالوا معنا في نفس الموعد كل يوم للتعرف على غرائب بحر الهند القديم عجائب الهند التأليف الدرامي محمود قاسم بطولة أحمد درويش عصام الزجالي هلال الهلالي محمد السيابي بدر الشيباني أحمد الكلباني مريم الفارسية طلال الكلباني حمد الوردي بالاشتراك مع النجمة فخرية خميس والنجمة رشا البلوشية الموسيقى التصويرية والمؤثرات الصوتية رائد الفارسي المخرج المنفذ حمد الوردي المراجعة الدرامية إبراهيم اليحمدي عجائب الهند تمثيل وإخراج سعود بن سالم الدرمكي

0: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. بسم الله الشافي، هو وحده الذي يعرف اسم كل ترياق يجب أن يتعاطاه الإنسان الذي تقرصه الحيات كثيرة العدد، أو العقارب المختبئة وراء كل قطعة حجر في الصحراء.
1: اسمي أبو الحسن، أعطاني الله القدرة على اكتشاف أنواع عديدة من ترياق السموم التي تعجل بالموت، وقد اضطرتني ظروف الإبحار والرحيل والنزول في الجزر والموانئ أن أجمع وأن أشاهد أنواعا متعددة من الحيوانات السامة، خاصة الثعابين والحيات.
2: طبعا طبعا، نحن الحاضرون هنا في هذه الليلة المعتمة 28 لنا في هذه الجزيرة التي غاب عنها الضوء والأمل، نحن الحاضرون لدينا معرفة مؤكدة أن الثعابين هي الذكور، ونطلق على إناث الثعابين بالحيات.
1: يا أيها النوخذة القديم بزرك بن شهريار، سبقني زملائي في سرد الحكاية، وهذا يضيق المجال علي في إيجاد موضوع مدهش يجذب انتباه المستمعين في هذه الدائرة حول النيران التي تكاد شعلاتها أن تنطفئ.
0: أعرف ما أنت فيه أيها النوخذ أبو الحسن، بعد 27 ليلة من الحكايات، هل لديك ما سيجعلنا نلتف حولك طيلة الليل فتدفئنا حكايتك؟
1: آمل هذا يا بزرك بن شهريار.
0: أعرف أن حكايتك لو جاءت بالجديد فهذا يعني أن تنقشع الغمة شيئا ما وينجلي الكرب.
1: الخلاء، وما أدراكم ما الخلاء؟ حينما ينزل البحارة وحيثما يذهبون يقابلون الخلاء، وفي هذه الأماكن تنتشر الكائنات السامة، خاصة الحيات والثعابين، وما أكثر أنواعها، إنها موجودة في الجو والبحر والبر.
3: في غيابك وعندما نفتقد إلى الوقود، فإن ضوء القمر ينعكس على سطح البحر، وهذه الثعابين كأن الحياة تدب فيها.
1: يا زوجتي، لا أتصور أن امرأة في الدنيا يمكنها أن تخاف وتخشى مجرد حيوانات ميتة.
3: ليست ميتة، عندما يسقط الضوء من خارج النافذة على هذه الثعابين الملتوية فإن الأضواء تبدو كأنها تدب فيها الحياة.
1: أولاً أنت زوجتي، وقد سلخت هذه الحيوانات أمامك وحشوت أجسادها بالقطن والمنسوجات، هي ليست حية.
3: لست أنا وحدي يا أبا الحسن الذي يخاف الليل وهذه الثعابين، أبناؤك أيضاً، حتى أكبرهم سناً الحسن.
1: أكاد أخشى على هذا الغلام، يبدو أنه لا يحب أن يصير بحاراً مثل أبيه، إنه يفتقد الشجاعة. هل أنت واثقة يا امرأة أنك أنجبت صبياً؟
3: أولاً لا أريد أن أفقد ابني وأن أجعله يمتحن البحر وأن يجابها الأخطار وهذه الثعابين التي تجلبها لنا من البحر.
1: البحر؟ من قال لك إنها من البحر؟
3: من أين تأتي بهذه الثعابين إذن؟
1: من الجزر، من الصحراء، من الغابات والرمال، وأحياناً من البحر.
3: ثعابين البحر وثعابين البر كلها اجتمعت في بيتنا، وقمت برصها على الجدران وفي الحديقة وفي السقوف.
1: هل تريدين أن أخذها معي وأضعها في المركب؟
3: ليتك تفعل هذا.
1: خسارة، تصورتك ستقولين ليتك لا تفعل هذا. اليوم فقط أتمنى ألا أكون بحارا. نعم، سافرت بحثا عن الحيات والثعابين في كل مكان، وفي الوقت الذي كنت حريصا على اصطياد المزيد من الثعابين حرصت أيضا على عمل ترياق مضاد للسموم.
4: يا أبا الحسن، هذه هواية مربحة للغاية، نحن نبيع الترياق بأسعار عالية للمهتمين بالأدوية.
1: بودي لو قابلت الحية الأطول في العالم، إنها هناك في تلك الغابة التي جئنا إليها.
5: أبحرنا إلى هذه الغابة لأكثر من 28 يوماً بلياليهم، ثم وصلنا هنا. يبدو أن الثعابين عرفت بأمرنا فقررت أن تهجر الغابة.
1: نحن هنا منذ أكثر من أسبوع ولم نعثر على ثعبان واحد فيما يسمى بجزيرة الثعابين العمالقة.
4: وأين ذهبت الثعابين؟
6: لا أحد يعرف.
4: لعله موسم التكاثر، أو لعل هذه الثعابين ترتدي الطاقية الإخفاء.
5: ترى هل هناك سر في هذا الشأن؟
4: انظروا، انظروا، ماذا دهاك؟ إنها تتحرك، أراها بعيني، الثعابين.
5: ياه، بالفعل هذا هو أطول ثعبان شاهدته في حياتي. إنه يلتف حول الجذع السميك لهذه الشجرة كأنه صار الجذع نفسه.
4: أنا لا أصدق عيني، إنه ليس ثعبانا واحدا بل ثعابين تملأ الغابة.
7: ها؟ خدعتنا أبصارنا.
4: لا تخافوا شيئا، كل منا لديه ترياقه الخاص ويجب أن يستخدمه عند الضرورة.
7: كل ثعبان يلتف حول جذع شجرة بشكل لولبي.
4: هناك مشكلة، لا يمكن أبدا اصطياد أي من هذه الثعابين وإبعادها عن جذوع الأشجار.
5: لا أحد يعرف بالضبط الطول الحقيقي لكل الثعابين التي تدفن رؤوسها في الأوراق الكثيفة للأشجار.
1: من الأفضل لنا أن ننسحب من هذه الغابة وأن نعود إلى مراكبنا دون أن يلحق بنا الأذى. وكانت هذه الثعابين والحيات الأطول التي شاهدتها أثناء رحلاتي بحثاً عن المزيد من غرائب هذه الكائنات السامة العجيبة. نعم، بالكاد لا يكاد يوجد ثعبانان متشابهان.
7: إنه الثعبان متعدد الرؤوس، الثعبان الأسطوري.
4: لكن هذا الثعبان ليس متعدد الرؤوس،
7: له رأسان فقط. لكن الغريب أن أحد الرأسين أطول من الأخرى.
4: بالفعل،
5: ترى أي رأس هي الأطول من الأخرى؟ اليمنى أم اليسرى؟
4: اليمنى لا، بل اليسرى، بل اليمنى. لا لا لا، إنها الأخرى.
5: أؤكد لكم أن الرأسين تتبادلان الطول فيما بينهما. أحيانا أرى أن الرأس اليمنى تصبح أطول ثم تعود مرة أخرى لتكون الأقصر.
4: هذا الثعبان القصير له رأسان طويلان، وتلتف الرأس اليمنى حول نفسها من اليمين إلى اليسار.
7: لا، الرأس اليسرى هي التي تدور حول نفسها من اليمين إلى اليسار.
4: أما الرأس الثانية فتفعل العكس، كأنما هذا الثعبان يتوقع عدوا شرسا وعليه معركته.
5: نحن هنا نختبئ في مكان آمن أقرب إلى الكوخ، ونحن نراقب هذا الثعبان الموسوس.
7: انتبهوا، انتبهوا، إنه يتجه ناحيتنا، لقد رآنا.
4: أعدوا أنفسكم لمعركة فاصلة مع الثعبان.
1: ونجونا بأعجوبة من هذا الثعبان ذي الرأسين الذي كان في طريقه للاشتباك مع قنفذ ضخم يبدو أن بينهما خصومة لا تنتهي. فسرعان ما غرس القنفذ أشواكه في الثعبان وأسقطه أرضا. أما نحن فقد استفدنا بشكل مضاعف، أخذنا القنفذ معنا واستخرجنا الترياق من الثعبان ذي الرأسين. حكاياتنا مع الثعابين والحيات ما زالت مستمرة، فما أكثر حاجتنا إلى الترياق لكثرة ما نقابل في سفراتنا.
7: هل سيموت؟ كانت اللدغة قوية هذه المرة.
4: إنها الحية اللاسعة تعيش في أعماق البحر، ولم يستطع إنسان أن يستخرج منها أي ترياق.
5: لم تخرج قط من مكمنها، فأرسلنا إليها هذا البحار كي يصطادها في الأعماق.
4: عندما خرج من أسفل كان جسده كله يرتعش، لقد لدغته الحية المائية ورمت به إلينا، لعلها تهددنا.
5: هذا هو جسده يرتعش وهو راقد على المحفة.
1: أنا النوخذة أبو الحسن، أعترف أنني لم أشاهد أبداً مثل هذه الحالة من السمية، وأعتقد أن الله عز وجل سوف يسترد عطيته قبل طلوع الشمس.
7: ألا يوجد أي أمل أيها النوخذة؟
1: صباح الغد سوف تأخذ الأمواج هذا الملسوع، وسنقف فوق ظهر السفينة وننزله إلى مصيره حتى يبتعد عنا ويختفي.
7: يختفي عند الأفق حيث يلقى مصيره، ولن نراه أبدا بعد ذلك.
5: ربما ستأكله الحيتان،
7: أو ربما ستدب فيه الحياة من جديد.
5: ليكن الله في عونه.
6: غدا لدينا رحلات غامضة مثيرة. محمود قاسم المؤلف، والمخرج سعود بن سالم الدرمكي.
8: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان.
9: غرت في البادية ومفاليها، فرمالها وتلالها ومراعيها، وغزلانها وذلايلها ومغانيها، بنزورها وبنوقف على ماضيها، وبننقل للأجيال كل ما فيها، في زمن عهد الخير لي كاسيها، غير ملامحها ورواسيها، واصبح ساكنها من عن فيها. تغاريد.

0: المعد والمقدم
1: عيد بن حارب المشافري.
0: المخرج
1: حبيب بن عبد الله.

0: السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم وبرنامجنا تغاريد. اليوم أعزائي المستمعين احنا في منح، ونعود إلى الأخت فاطمة بنت حميد
1: بن
0: حمود جنيبية. كيف حالك؟
1: الحمد لله.
0: عساك بخير.
1: سالكم العافية.
0: طيبة؟
1: خير الحمد لله.
0: الله يعطيك الخير
1: وقايل في الخير.
0: الله يحييك.
1: يا مرحبا.

0: انا بسالك انت عن ايضا عن البدويات، عن البخور، سوون بخور؟
1: لا
0: ما شاء بخور،
1: بس نشريه.
0: تشرونه من برا؟ يشرونه من نزوي،
1: من اي مكان،
0: من اي مكان،
1: من هنا يخدم خلينا.
0: لكن هن الروح يصنعنا هني؟ لا
1: لا
0: ما يصنع لنا،
1: خد منا لنا الحواري،
0: يجيب لنا من من من من الخارج.
1: ايوه
0: من من من خارج، يعني خارج المناطق البدويه. يجيب أيوة. من خارج مناطق البدويه، من نزوه، من
1: ايوه
0: من من احماض،
1: خد منا الحواري لنا.
0: الحواري؟
1: الحواري
0: الحضاري.
1: ونعطيهن فلوس.
0: تعطينا فلوس؟ أيوة. يعني الحضريات هن اللي خد منهن البدويه ما تخبر،
1: نجيب لنا العتاد وبيخد منا لنا ونعطيهن ما بذولها.
0: شيختم كانت اول لبسن ايضا
1: وايدات
0: بدو
1: معني.
0: سمي لي يعني كل صبع له خاتم معين، سمي لي البدويات يسمينه الختم.
1: هذا شاهد
0: نفس البحريات ايضا يسمينه شاهد هو. نفس الشيء انت تسمونه شاهد.
1: ايوه
0: بعد
1: هذه يبيره.
0: ها
1: يبيره؟
0: يبيره. بدويات يسمونها يبيره.
1: يبيره
0: حضريات لا ما يسمونها يبيره.
1: شو يسمونها؟
0: الشاهد العود هذا.
1: هذا الشاهد.
0: هذه
1: يبيره.
0: يبيره.
1: هذه اسمها خاتم كحل.
0: خاتم كحل.
1: شواقط على في الحنحو. سوى عليه ذهب.
0: موجوداتها من فضة أيضا.
1: وهذه هني حيسف.
0: الحيسة بتكون هنا. هنا بتكون في الحيسة.
1: أيوة الحيسة هني.
0: فاطمة.
1: هي.
0: زمان كان عندكم أغنام، بعد لا يزال عندكم أغنام موجودات الحين، لكن ما مثل أول.
1: الحمد لله. الحمد لله.
0: كيف ترعنهن أول في السيح هذه؟
1: نرعاهن ننشر فيها من الصبح على نجي الساعة 4
0: الصبح.
1: على نجي الساعة 4
0: للعصر،
1: مرة
0: أو خلاف العصر،
1: ومرة هي الساعة 5 مرة نجي مغرب،
0: يعني من الصبح الفجر.
1: أول أول أول
0: أول أول إلين يعني خلاف العصر.
1: أول أول عليها ذيب. ذيب يهوي عليهن وياكلهن، جاي يراعيهن فيهن ويرعاهن بعيد. بعيد يرعاهن عن بيت عادي. جاي شال مي فوق ظهره، شال سعن، يسمونه سعن بدو. شال سعن وظهره وشال فيه مي وشال عاد شيء، شال سح ولا حليقه ولا شيء. وجاي الناق عنده
0: السعن هذا فيه ماء.
1: فيه مي
0: وشال. السح ايش خليه؟
1: شال داخل خلق ولا في قرطاسه؟
0: قرطاسه.
1: هو مربوط عاد عليه.
0: ما شاء الله شيء معين، هبان ولا شيء مسواه للسعن.
1: هبان اخي شال فيه الصوف. شال فيه صوف وشال فيه مغزل.
0: الهبان شل فيه الصوف
1: ومغزل
0: والمغزل
1: ويا كان عود والطعاد فيها كالصحيح وكر وقليبا ياكله الساعة 11 من النهار غير عاد بعيد من الشرنها.
0: اللي سرحان كان الحريم ولا رجال؟
1: لا على حريم ما حد ريال،
0: ما حد ريال.
1: حريم يتسارحن كان يا رات أربع كل يوم من يوم، وكانهن ثنتين كل يوم وحدة
0: يتسايرن مع بعضهم بعض.
1: لا لا قالوا في بيت وحدة وحدة باكر تنشر، اليوم تنشر وحدة وباكر تنشر وحدة.
0: لكن تنشر وحده وحدها ولا رباعي؟
1: روحي روحي تنشر رباعي على انتي. على انتي وكانت حتى رباع يمكن تي وبالساعة وحده حتى نقول قبل
0: تنشر في السهر. روحي
1: روحي
0: ما يمشي ثنتين مع
1: لا بعض. لا ما يمشي ثنتين، ما كان تلعقن في السيح هوش غير ثاني من مكان
0: مكان ثاني. ولا كل يوم تنشر وحده؟
1: كل يوم وحده ترعى وحده تقير في البيت تخدم الشغل
0: وتقير في البيت مع
1: وتقبض قبل وتسوي وتسوي الاكل.
0: يوم كامل التم؟
1: اول ولا ذا الحين؟ لا ذا الحين رقدوهن، الحين رقدوهن كان هو يكشحون عليهن بسياره.
0: الحين رجال يكردونهن؟
1: رجال وحريم.
0: رجال وحريم.
1: ايوه لما عنده حرمه يزور الروح.
0: ولا اول كان حريم؟
1: حريم اول
0: كله كان حريم.
1: واول وقت حلو يتقلون من سيح الى سيح، يسكنون له مكان واحد
0: يشدون.
1: يشدون
0: من مكان لمكان.
1: اليوم هذه السيح ها يسكنون فيه 5 ليال 6 ليال، بعدين يتحولون ويدورون يوم الشهر هنا ويتحولون من هناك ويدورون هنا ويوم 20 يوم ويتحولون من شان انه ماشي يكون يوقن اكل حلو.
0: واحد من اللي التقيت معاهم كلموني ايضا عن الماشي وتنقلات البدو.
1: ايوه
0: عشان يتبعون الرعي، يقول احنا كنا نوصل عشان يعني هوشنا واغنامنا من الخصب نروح له، يقول نوصل حتى للباطنه المصنعه.
1: صح
0: كنا نوصل يقول للغبره.
1: لا لا بعد
0: قال لي نوصل للغبره كان هناك في مسقط
1: بعيد نشوف الحيوان بعيد.
0: كان بعيد ماشي مشقه فاطمه هذاك الايام بعيد عن
1: ماشي ماشي. الحمد لله شقا يعني حمارنا ركبناه ياتنا مطيه ركبناها يعني حد من ربعتنا قلنا له.
0: لكن بتشتلين مني انت مثلا الى مثلا الى لمحوت مسافه بعيده
1: زين. بكون في الليل بات الصبح انشر على يوم الساعة 2 3 بنوخ ركابي وحماري وحيواني ومن يصبح الصبح نفك لهم عيالهم حتى اللي يقدرون يفولون ينشرون، واللي ما ينشرون بنسوي لهم شمله، بنسميها شمله بلوكه.
0: شمله
1: اه بنغطيهم فوق بوش. بنشغلهم فوق بوش الصغيرين بهم. ويوم يكون يقدرون بهم نفكهم تحت مهات. والناشر ناشر.
0: ما شاء الله ما شاء الله.
1: فرقان يكون جيران، أربعة فرقان، خمسة، كلهم رباع شامية
0: رباع كلهم يشدوا ما
1: ايوه.
0: البلاد هاي متى يجون عاد بلادهم مثلا؟
1: لا نجيه في وقت الحر.
0: في وقت الحر.
1: مقرات نفني عليه ونقيض فيه.
0: أيام القيض.
1: اه. أيام القيض الحيوان نخليهن على صوب يقعد فيهن حد.
0: كيف كان يشربن؟ فين يشربن؟ يشربن انت غدران؟
1: لا يشربن، يشربن من الغدران ويشربن من الطويان ويشربن من الافلاي.
0: اول ماشي مثلا انت اللي رايح في الصيح هذا لين توصلين من محوت ماشي كانت يعني
1: ما يمشون غير المقرمي.
0: ها هم يتعنون المكان اللي فيه ماي
1: اللي بيقيلون فوقه
0: بيقيلون فوقه.
1: ايوه.
0: عاد هناك المكان اللي حصلوا فيه مرعى
1: حصلوا فيه مرعى بيسكنون عنده يمكن يوم 20 يوم ثلاث شهر بعدين بيتحولون في مكان ثاني في مفلي. يعني يعذونهم الحيوان يدوروا لهم تعذيه يدوروا لهم مكان حلو ما يخلونهم في مكان واحد.
0: كيف يصير يعني هم واحد مثلا الان يتساءل خصوصا هالشباب الصغار اللي طالعين الحين وبعيدين عن الحياه البدويه. انت مثلا عندك كم راس مثلا؟ كم راس غنم مثلا مثلا مثلا اول كم راس واحد غنم عندك؟
1: اول 100
0: 100 راس
1: 200
0: 200 راس
1: 150 حد 40 حد 20 لعنده 10 10 رواس يشومهم
0: يشوم 10
1: والله.
0: كيف يبيعهن؟ ايش الفائده؟ كيف الفائده؟ كيف يبيعهن؟ كيف يحصل من قفاهم مرد؟
1: فخي يذبح منهن ويبيع منهن. يبيع وحده اول كل شيء في بركه، اول كل شيء في بركه يغمسون منهن اكلهم.
0: كيف تبيعهم؟ خلينا في البيع هنا. كيف بتبيعهم؟ تبيعهم ايام العياد؟ يبيعهم في المدن مثلا في ادم في
1: منها؟ نبيعهن في اي وقت محتاجين نبيعهم.
0: بعضكم بعض والله يجونكم ناس من الحرم؟
1: انا وياهم واللي يجوني خمسه عرب نذبح لهم، يجوني عرب نذبح لهم.
0: يعني عيشتكم كلها منهن؟
1: منهن.
0: اكثر شيء تحبون انتوا هنا البدو؟ اكثر شيء تحبون البدو انتوا هنا المعز ولا اليعد اكثر شيء؟
1: نحبهم كلها.
0: وين من اغلى؟ اغلى ايش؟
1: اغلى عندنا معز.
0: المعز اغلى من اليعد؟
1: ازيد عن اليعد.
0: اغلى من
1: وهن كلهم فيه هنا بركه.
0: كلهم فيه بركه، كلهم زين يعني فيه
1: الحمد لله
0: فيه بركه.
1: بعد اللي عنده يعد يحوب منهن لبن ويسوي منهن دهن مثل دهنة بقرة اللي عنده يعد.
0: اها.
1: بعد هي اللي عنده يعد هو اول
0: حليب حليب اليعد اكثر.
1: يقول لعنده سبع سبع من بنات الظان هو يقول اكو فقر ما يحاول عليه.
0: ما شاء الله.
1: هاي ويسوي منها سمع تطلع منها دهنة دهنة بقرة يقول برتقالة. دهنتي وبظول هناك داخل ذاك قوطي بعدين عقب اربعة ايام خمسة بزوبه بتوطيه في عكه سمي عكه هاق مدبوغ بقرط وبتخرز من تحت خرازة نظيمة وبتلم فيه السمن وبتغمسه بشوية.
0: عكه هاي تسوى من
1: من بتسوي عشي
0: تسوى من يهاب يهاب الغنم ولا يهاب
1: من يهاب الغنم؟
0: يهاب الغنم
1: من وده معز بتدبغه وبتخرزه وبتوطي فيه السمن وبتخدم خدمة يديه.
0: يعني كل اعتماد البيت بيكون على الحيوانات هي
1: على الحيوانات
0: يعني الحيوانات بيعهن السمن منهن اللحم منهن
1: اللبن منهن
0: اللبن منهن حتى الصوف بعد منهن.
1: نعم.
0: البيت اللي سواه كله
1: ونسوي الذرة منهن هذه الحابنها من هو مياد
0: من يعد
1: ومن معز
0: من المعز
1: ومعز نسويه في لي كبير أكبر من هذه بساطها ونذريب عليهن على مطار وبرق
0: في اللي هو الخيمة هذه
1: والصيف والصوف غزلها نخدمها بمدري ومن سال نتلحفه ونلحف ريالني منه
0: بعد حتى الحاف يسوون من الغنم
1: اعموه
0: الحاف يعني الفريش
1: الحاف الريال هذا يسوي منسول سودي مثل الحين انتم تسوون بش تشيلون عود وكله تلبسونه على بر هاك نسوي حمص وفيات حن الحريم بداوي
0: ما شاء الله ما شاء الله
1: نخدمه ونسوي عربني منه والحريمني منه ومركب اولادني منه
0: والثياب والثياب منه
1: كل الهوش لا ثياب من عاد ثياب نشريها
0: ثياب تشرونها بس المهم الفرش وما فرش
1: كل هذه الخدمه كلها من الهوش مغزلني ليل نهارني يشتغل
0: هذا بالاضافه الى زينه البوش بعد ايضا زينه البوش ايضا كل عبده من الصوف بعد
1: كله من الصوف
0: زينه البوش الخري وما خري
1: الله
0: والساحه هذا
1: ونتحول فوق الحمير ونتحول فوق بوش حريمنا عربنا نركب بوش وحمير والهوش ناشر عاد في حريم ثلاثه ولا اربعه يكون بعد عليه وباقي السمر ها الهوش كثره
0: الحمد لله
1: واول الامطار تروى اسبوعيه الحين عاد اني غير السنه الحمد لله
0: بسالك انا كنت على الامطار
1: السنة ربنا يعلني.
0: لكن حبيبي الحين يقول لي وقت اليوم انتهى، وباكر بنرجع بنكمل إن شاء الله. إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
0: شكرا لكم أعزائي المستمعين، وإلى اللقاء في حلقة الغد من برنامجنا تغاريد. كان عندي في هذا اللقاء الأخت فاطمة بنت حميد بن حمود قنبية، وشكرا أيضا لزميلي حبيب بن عبد الله حبيب مخرج هذا البرنامج، وزميلي علي بن مصبح. وإلى اللقاء أعزائي المستمعين في حلقة الغد وبرنامجنا تغاريد.
2: يا المستمع ما اكتملت التغرودة، باكر نكملها ونريح الفودة، ونسمع المغرد ايش مقصودة، وكيف المجاوب يكون ردودة. تغاريد.

صلالة، السهل الخصب المبخر بعبق اللبان، الموانئ التجارية القديمة قدم الحضارات، ونسمات موسمها الخريفي تروي كل المساحات. استمعوا إلينا في ولاية صلالة وما جاورها على موجة الأف أم بتردد 93.5 ميجا هيرتز. إذاعة سلطنة عمان، أثيركم في كل مكان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: الإنسان بطبيعة الحال هو المتأثر الأول.
2: الرأي هو ليس المعرفة.
1: من الذي قد يسيطر على المساحات التي يقول فيها الناس آراءهم؟
2: حتى الخبراء أو المختصين أصبحوا ينحون نحو مصالح معينة أو اتجاهات معينة.
1: أعتقد أنه محاولة خطيرة في مسارات أخرى.
2: مساحة الاختصاص في مثل هذا النوع من القضايا تكتسب خصوصيتها.
1: الإنسان بطبيعته سيقول رأيه إما في غرف مغلقة أو في مساحات وفضاءات مفتوحة.
2: لكنها قد تكون هذه مشكلات مثل النار التي تختبئ تحت الرماد.
0: المناظرة، كثير آراء يمكن تتصدى لها حجة، ويا كثر افتراضات يدحضها دليل. بين رأي يقنع وفكرة يمكن تكون مغلوطة، تبقى للمناظرات نقطة نظام. المناظرة، إعداد وتقديم إدريس البشري، متابعة وتنسيق أصيل العمري، إخراج منى المسلمية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مستمعينا في برنامجكم المناظرة. هذا البرنامج الذي يعده بالتعاون مع مركز مناظرات عمان. المشاركة والتفاعل مع الأحداث السياسية على منصات التواصل الاجتماعي في ظل التوترات الإقليمية، هل هي حق عام ومساحة مشتركة بين الجميع؟ أم فعل يجب أن يقتصر على ذوي الاختصاص السياسي؟ في ظل التحولات الرقمية المتسارعة، أصبحت منصات التواصل الاجتماعي فضاءً مفتوحاً للتعبير عن الرأي وميداناً واسعاً للنقاشات العامة بما في ذلك القضايا السياسية، لا سيما في أوقات التوترات الإقليمية التي تشهدها بعض مناطق العالم. في هذا السياق يبرز تساؤل جوهري، هل ينبغي أن تظل المشاركة السياسية عبر هذه المنصات حكراً على المختصين في الشأن السياسي لما تتطلبه من وعي ودراية، أم أنها حق عام ومساحة مفتوحة لكل فرد؟ فبين من يرى أن الخوض في القضايا السياسية دون معرفة كافية قد يؤدي إلى تضليل الرأي العام وتأجيج الأزمات، ومن يؤكد أن المشاركة السياسية حق أصيل لا يجوز تقييده، تتشكل ملامح هذا الجدل الذي نطرحه في هذه الحلقة من برنامج المناظرة. في حلقة اليوم نطرح هذه القضية ونضعها موضع التحليل والنقاش في إطار مناظرة بين طرفين، أحدهما يمثل جانباً مؤيداً للمشاركة السياسية والثاني يمثل رأياً معارضاً حول هذه القضية. ضيفي الأول في هذه الحلقة الأستاذ مبارك الحمداني، باحث في علم الاجتماع. أهلاً وسهلاً بك أستاذ مبارك.
2: أهلاً وسهلاً بكم، سعيد بوجودي في هذا البرنامج.
3: اهلا وسهلا بك استاذ مبارك. ايضا في الطرف الاخر من هذه الحلقه وهذه المناظره الاستاذ عبد الله السعيدي، اعلامي ومقدم برامج حواريه. اهلا وسهلا بك.
4: اهلا وسهلا بك ادريس، حياك الله.
3: بدايه، كما في كل حلقه او مناظره نطرح ضوابط هذا البرنامج، طرح الموضوع لا يمت بالصله او بالضروره بصله لبلد او جهه ما. المناظره قائمه على تدافع الافكار، لا مواجهه الشخوص، الالتزام بموضوع المناظره واحترام الطرف الاخر، منع المقاطعه اثناء الحديث، استخدام اللغه مهذبه ومفهومه للجميع، والالتزام بالوقت المحدد. طبعا حتى نبين وجهتي النظر بين الطرفين، الأستاذ مبارك يدافع عن فكرة أن المشاركة السياسية يجب أن تقتصر على ذوي الاختصاص والخبرة في الشأن السياسي. الأستاذ عبد الله يدعم فكرة أن المشاركة السياسية على منصات التواصل تعد حقا عاما ومساحة مشروعة للجميع. نذهب مباشرة إلى المحور الأول وخطاب الافتتاح. المشاركة السياسية عبر منصات التواصل حكر على ذوي الاختصاص أم حق عام؟ أبدأ معك أستاذ مبارك في غضون ثلاث دقائق.
2: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن نفند في هذه القضية يجب أن نتفق على محددات عامة في تقديري. أولا، هذه المحددات مشتركة بين الرأيين، ما وصفته بالرأي المؤيد والرأي المعارض. المشاركة أصبحت ليست تقديرا أو يحكمها أحد، وإنما هي حق عام بالضرورة وبطبيعتها، ولا يمكن لأحد مهما كانت قوته أو سلطته أن يجهض هذا الحق العام. وبالتالي نقاشنا اليوم في ربما في التداعيات والآثار للمشاركة في القضايا السياسية على منصات التواصل الاجتماعي. ما أنطلق منه هو فكرة أن القضايا السياسية هي بطبيعتها قضايا معقدة يختلط فيها الأمن بالسياسة بالاقتصاد بالاجتماع بمنطق العلاقات الدولية. وما نراه ظاهرا غالبا من ظواهر سياسية أو من خلافات أو من تصادمات سياسية يختبئ خلف طبقاته الكثير من هذه الأبعاد والأوجه والتداعيات. وبالتالي عندما ندافع عن أن يكون هناك متخصصين يتحدثون في هذه القضايا ويحللون هذه القضايا فهي مدافعة عن أصل المعرفة وهي مدافعة عن تأصيل المعرفة الحقيقي. عندما نريد أن نفهم الظاهرة السياسية لابد أن تتكامل هذه الأبعاد المختلفة مثل ما ذكرت في البداية. وهذا التكامل لا يحمله إلا شخصا متخصص يستطيع أن يسبر أعماق هذه الأبعاد ويستطيع أن يصل إلى خلاصات المعرفة حولها لتكوين رأي أصيل ومستقل حول هذه الظواهر. مع ذلك تبقى آراء سطحية. هذه الآراء السطحية تداعياتها أكثر من إيجابياتها. من تداعياتها أنها قد تؤجج المجتمع، قد تنشر المعلومات المضللة، قد تؤجج الشائعات بين المجتمع. وهذه الأبعاد أيضا لها دور في التأثير على المجتمع بشكل عام. قد تكون هناك انقسامات أو توترات اجتماعية نتيجة رأي مغلوط أو رأي غير صائب. فمن هذا المنطلق ربما نحن يعني ننتصر بشكل أساس للرأي الاختصاصي خاصة في مثل هذه التوترات التي تحمل في طياتها مثل ما ذكرت أبعادا متشعبة وعميقة.
3: نعم، ولهذه المعطيات ترى أن يجب أن يكون هناك اختصاص وسردية قائمة على وجود مختص يدعم فكرة أيا كانت فيها في هذا الشأن السياسي أو الجو السياسي في مثل هذه الأوضاع. هذا ما ذكره أستاذ مبارك، يعني أستاذ عبد الله إليك خطاب الافتتاح أيضا كما ذكر هو في غضون 3 دقائق، كيف ترد على ما ذكره وأيضا تفند فيها وجهة نظرك بشكل شمولي؟
5: نعم إدريس، من وجهة نظري أنه لا يمكن الحديث عن هذا الموضوع بانتزاع بعض الجوانب المهمة من سياقاتها وقبل الحديث عن أحقية الناس في المشاركة في مختلف القضايا السياسية. يجب أن ندرك تماما أن الوصول للمعرفة أصبح أمرا متاحا وسهلا مقارنة بالسابق، وبالتالي المعرفة التي أشار لها الأستاذ مبارك الوصول إليها أصبح يسيرا وسهلا من مختلف فئات المجتمع وليس حكرا أو يقتصر على المتخصصين في هذه المجالات. قدرنا في المنطقة أن نعيش في مكان مليء بالصراعات، مليء بالنزاعات، مليء بالحروب، فبالتالي ابتعاد الناس عن مناقشة مثل هذه القضايا يجعل هناك فجوة كبيرة بين ما يدور حولهم وبين مدى معرفتهم واهتمامهم وتقديم رأيهم حول مختلف هذه القضايا. أدرك تماما مستوى التعقيد الذي ذكره الأستاذ مبارك في مثل هذه القضايا التي تتشابك فيها السياسة مع الأمن مع الاقتصاد مع المجتمع، ولكن الإنسان بطبيعة الحال هو المتأثر الأول، وبالتالي رأيه صوته يجب أن يصل بنفس المستوى الذي تصل فيه الآراء الأخرى. وهذا لا يعني بأي حال من الأحوال أن يكون هذا الرأي بعيدا عن الوعي بعيدا عن الإدراك، وبالتالي أرى أنه من الأهمية بمكان أن يكون رأي وصوت الناس حاضر في هذه القضايا بل ومؤثر كذلك في سير مجرياتها.
3: جميل، ولهذه المعطيات كلها بشكل شمولي سنذهب يعني في قارب الوقت إلى يعني جوانب بشكل أعمق نتحدث يعني حولها في إطار فرضيات يعني مطروحة بشكل عام حول هذا الموضوع. تقول الفرضية أن القضايا السياسية خاصة في أوقات التوترات تتطلب معرفة متخصصة، ما يجعل المشاركة فيها مسؤولية ينبغي أن تقتصر على أهل الاختصاص. أبدأ معك أستاذ مبارك يعني في الرد على هذه الفرضية انطلاقا من وجهة نظرك وما تؤيده.
2: نعم، في تقديري في البداية لابد أن نفند بعض ما ذكره الأستاذ عبد الله فيما يتعلق بحق مشاركة العموم في القضايا السياسية أو بالرأي في القضايا السياسية. هو ذكر أن المعرفة متاحة أصبحت للجميع وهذا مبدأ نتفق جميعا فيه.
3: نعم،
2: خاصة مع انتشار الوسائط المعرفية المتعددة والوسائط الإلكترونية. لكن ما نتحدث عنه تحديدا هو الرأي، والرأي هو ليس المعرفة، الرأي هو خلاصة التحليل الناتج عن المعرفة. الكل يستطيع أن يصل إلى معلومات، الكل يستطيع أن يصل إلى بيانات، لكن من هم أولئك الذين يستطيعون أن يكونون خلاصة فكرية مرتبطة ومحللة قادرة على تكوين رأي مستقل في هذه البيانات وهذه المعلومات؟ فهذا جانب. الجانب الآخر أيضا ذكر أن الرأي لا بد أن يكون قرينا بالوعي والإدراك، وهذه هي نقطة، أعتقد نقطة الاختلاف أو نقطة النقاش الرئيسية. ما هي الضمانات وما هي أيضا الحدود التي نقول من خلالها أن هذا الوعي والإدراك يتوفر، لا نقول لدى الجميع لكن لدى الغالبية التي تشارك في مثل هذه المساحات ومثل هذه القضايا؟ أنا أعتقد هاتين النقطتين مفصليتين في تفنيد هذه الحجة. بالعودة إلى سياق الفرضية المطروحة، عندما نقول وننادي بمشاركة المتخصصين وتكوين رأي المتخصصين، إذن نحن نعترف بالصيرورة الطبيعية لتكوين المعرفة. المتخصص هو ذلك الشخص الذي تأهل بالمعرفة، سواء كان من مؤسسات معرفية، من مؤسسات أكاديمية، وحصل على الاعتراف المؤسسي من السياق الذي يأتي منه، سواء كان من مؤسسات رسمية أو من مؤسسات إعلامية مختلفة، وهو مر بالوضع الطبيعي والتدرج الطبيعي الذي يكسبه هذه القدرة وهذه يعني المكنة على تكوين الرأي المستقل والرأي الناضج والرأي الواعي. ولكن عندما يشارك الجميع بمختلف مشاربهم، بمختلف أيضا طبقاتهم، بمختلف معارفهم، بمختلف مستوياتهم الفكرية، ما الذي يضمن أن هذه الآراء جميعها تكون آراء مسؤولة وتكون آراء واعية وتكون آراء تصب في الحقيقة التي نبحث عنها جميعا؟ أنا أدعو هنا إلى أن نتعامل مع المسألة أن أوقات الأزمات هي أوقات لا تحتمل الآراء المريحة أو الآراء التي يمكن أن تثار وجهات النظر حولها باتساع، وإنما تحتاج إلى الآراء المسؤولة، لأن مثل ما ذكرت في البداية الكلمة غير المسؤولة والرأي غير المسؤول له ثلاثة مسارات أساسية، إما أن ينتج انقساما أو توترا أو خوفا داخل المجتمع، وكلها محاذير ربما نحن نعانيها الآن في منطقتنا بتداعيات الأحداث وتدافعها الكبير في هذه المنطقة.
6: وهذا الأمر ينسحب على أي كان صاحب هذا الرأي؟
2: يعني مرة أخرى نعود إلى تأصيل المسألة. أنه نحن لابد أن عندما ننادي بمشاركة الجميع لابد أن تكون هناك محددات، لأن نقول هذا رأي مسؤول وهذا رأي واعي وهذا رأي مدرك.
6: نعم، ربما من يقرأ ما ذكره أستاذ مبارك قد يجد في نوع من المبالغة بالنسبة للرأي العام، أيا كان فئات هذا الرأي أو أصحاب هذا الرأي، وهو ينطلق من أن يكون هذا الرأي مسؤول.

0: الإدراك هي عملية تراكمية من هذه المعرفة ومن هذه النقاشات ومن هذا الطرح.
1: نعم
0: أريد أن أرد على نقطة من وجهة نظري أنها في غاية الأهمية، وهو الموضوع الذي ذكره الأستاذ مبارك حول الضمانات.
1: نعم
0: ومن وجهة نظري أجد استغرابا نوعا ما عندما نتحدث عن الضمانات. ما هي الضمانات للمختصين والمحللين المعنيين بالشأن السياسي عندما يظهروا في مختلف وسائل الإعلام في أنهم يقدموا رأيا موزونا رصينا، وهم الأكثر عرضة للاستقطابات، وهم الأكثر عرضة لمحاولة توجيه الرأي العام؟ وهذا ما نتابعه وما نراه، هذا الاختلاف الشديد الذي يطرح والذي يصل إلى مراحل أحيانا سيئة جدا من الطرح والحوار.
1: نعم.
0: ألا يأتي من مختصين؟ ألا يأتي من من نعتقد أنهم من المعنيين بتقديم رأي سياسي؟ ما أود قوله أن المشاركة ليست امتيازا حصريا للمحللين والمختصين، الذي من وجهة نظري أنهم في أحيان كثيرة يمارسوا دورا سلبيا يختطف وعي الناس ظنا منهم أن الفرد الإنسان العادي لا يستطيع أن يقدم رأيا سياسيا.
1: نعم، وهم مختصون أيضا يعني في هذا الجانب، لأنه يعني كثير أيضا من المختصين من يقدم رأيا ربما يعتد به لعدة عوامل، قد تكون أيضا حتى القاعدة الجماهيرية لهذا المختص ولهذا الخبير السياسي له تأثير معين. ولذلك أحيانا يعني يطرح سؤال، طيب بمن أثق؟ يعني هل بمن هو موجود في هذا الفضاء من التواصل السياسي والاجتماعي في هذا الفضاء الرقمي؟ لأنه في الوقت الذي نقول فيه أن هناك يعني فئة من المختصين من يجب أن يعتد برأيهم والذهاب على سرديتهم في تحليل مثل هذه الأحداث، قد تكون هناك نوع من الضبابية في مسألة توجيه الرأي العام أو الكشف عن ما هو غامض، وهذا يحيل أيضا إلى ديمقراطية التواصل الاجتماعي، وإن كان هناك ما تود أيضا الرد عليه. نذهب إلى هذه الفرضية ترد على ما ذكره أستاذ عبد الله أستاذ مبارك في المحور الثالث، تقول الفرضية أن منصات التواصل الاجتماعي أتاحت ديمقراطية التعبير أو جعلت من المشاركة السياسية حقا متاحا للجميع دون استثناء، كيف ترد على هذه الفرضية؟
2: نعم. ربما أعود إلى فكرة الضمانات وإلى فكرة القول بأن حتى الخبراء أو المختصين أصبحوا ينحون نحو مصالح معينة أو اتجاهات معينة. أنا أقول أيضا أن الأشخاص المؤدلجين لا يمكن أن ينتفوا من فضاء واقعنا أو من عالمنا، لكن لا يعني ذلك أنه إذا كانت هناك اسم أو اسمين والكل يجمع أن هذه الأسماء تتحدث من إيديولوجيات معينة ومن اتجاهات محسوبة على كيانات معينة، لا يعني ذلك أن الكل سيء. هناك من الأصوات العقلانية والأصوات التي تحترم لغة العلم ولغة الاختصاص التي تقدم رأيها أيضا بطريقة موزونة ومسؤولة. لكن إذا أخذنا ذلك عذرا أن هؤلاء الأشخاص الذين ينطلقون من إيديولوجيات ويحاولون تسويق هذه الإيديولوجيات هم من يسيطرون على المشهد، فهذا يدفعنا، وأن يكون ذلك عذرا يدفعنا إلى القول بأهمية مشاركة الجميع والسماع لرأي الجميع. أنا أعتقد أننا نحن نخلق نوع من الفوضى المعرفية في قضايا جدا حساسة وقضايا معرفية تحتاج مثل ما ذكرنا في البداية إلى نوع من التأصيل الجيد والتأصيل المعرفي والمنهجي الواضح. ردا على فرضية ديمقراطية المشاركة أو حرية المشاركة، حرية المشاركة محترمة وهي أصل إنساني بالدرجة الأولى، وأصل أيضا فرضته هذه المساحات في وسائل التواصل الاجتماعي في مختلف أيضا منصات ما يعرف بإعلام الفرد اليوم، لكن لا يعني ذلك أن نشيع الفوضى المعرفية في المجتمع. أنا أعتقد أن هناك دور أصيل يقع على عاتق المنصات الرسمية التي توجه هذه الآراء. عندما نريد أن نستمع إلى الخبراء فهناك من الخبراء المختصين المعروفين وأيضا المشهود لهم بتقديم الرأي المختص، ومثل ما ذكر لا يمكن لا ينفي ذلك وجود الأشخاص الذين يحسبون على اتجاهات أو تيارات معينة. أنا أقول أن الاختصاص في مثل هذه الأوقات
3: هو أصل

0: قومي بالنسبة لأي بلد. الاختصاص يحمي المصلحة العامة، مثلما أن هناك منظومات للأمن الاقتصادي والأمن المادي والأمن أيضا السياسي، هناك منظومات للأمن المعرفي يجب أن تتشكل وأن تتولد وأن تفعل في مثل هذه الأوقات. وأحد محركات هذه المنظومات هي مسألة القول بضرورة وجود المختصين الذين يقدمون آراء واضحة ومنطقية وعلمية ومسؤولة أيضا في مثل هذه الأحداث والتداعيات.
1: نعم بكل تأكيد. إذن أستاذ مبارك، في الرد على هذه الفرضية ينطلق من يعني مسائل وطنية مهمة جدا، يفند بها أن هذا الرأي يجب أن يكون مسؤولا تماما. أستاذ عبد الله، كيف ترد على هذه الفرضية وأيضا على ما ذكره أستاذ مبارك؟
2: من وجهة نظري أنه لا يمكن عزل القضايا السياسية عن بقية القضايا التي يقدم فيها المجتمع رأي. نحن نتحدث عن مرتكزات وثوابت، متى ما توفرت سيتوفر الطرح والرأي المسؤول في مختلف المواضيع ومنها المواضيع السياسية. عندما يرتكز الأفراد وترتكز هذه المجتمعات على منظومة قيمية تمنعهم من الانزلاق أو التجاوزات أثناء الحوار، عندما ينطلقوا من قيم أن يقدموا المعلومة الصادقة، أن يتحلوا كذلك بأدب الحوار وثقافة الحوار، فهم سيقدمون رأيا معتبرا. هذا الرأي سواء كان في قضايا سياسية أم قضايا أخرى، هذا من جانب. من الجانب الآخر، أهمية الرأي المختص، نعم هذا مهم للغاية، ولكن عندما نتحدث عن وسائل التواصل الاجتماعي، هذه المنصات التي صممت ليتبادل الناس فيها وجهات النظر وحتى تكون مساحة لتقديم آرائهم، ونأتي في قضية معينة أو نأتي في مجال معين ونقول لا، هنا يجب أن يتوقف الناس عن إبداء آرائهم لأن هذه القضية معقدة وهذه القضية حساسة وهذه القضية لها أبعاد وطنية وهذه قضية تثير الرأي العام، يدفعنا إلى طرح سؤال: من يحدد هذا؟ من يحدد هذه المساحات؟ من الذي قد يسيطر على المساحات التي يقول فيها الناس آرائهم؟ ومن الذي يقدر مستوى معرفتهم إن كانوا قادرين على تقديم رأي في هذا المجال أم لا؟ أعتقد أنه ترك ولو مساحات صغيرة لمنع أو تقنين رأي الناس في قضية معينة نظرا لحساسيتها وتعقيدها، أعتقد أنه محاولة ستكون خطيرة في مسارات أخرى، لأن الإنسان بطبيعته سيقول رأيه إما في غرف مغلقة أو في مساحات وفضاءات مفتوحة.
1: طيب، يعني أليست الأطر التشريعية والتنظيمية أحيانا، وهذا محور يعني مفتوح بين الطرفين أستاذ مبارك أستاذ عبد الله، وضعت هذه الأطر لتنظم يعني نوعا ما يقوله الناس وما لا يجب قوله، خصوصا في مثل هذه الظروف التي قد تكون الكلمة تذهب بأصحابها ذات اليمين وذات الشمال وتكون لها مجرياتها وأحداثها. يعني من وجهة نظرك أستاذ مبارك، الأطر التشريعية ألا تعتبر هي الضامن الأول وخط الدفاع الأول لما يمكن يعني أن ينظم الآراء المتناثرة في هذا الفضاء الرقمي؟
0: نعم، الأطر التشريعية إلى حد كبير تنظم مثل هذه المسألة، ولكن نحن نتحدث عن يعني آراء، والآراء بطبيعتها متنوعة ومختلفة، منها ما يمكن ضبطه من خلال الأطر القانونية والتشريعية، ومنها أيضا لا يمكن الحساب عليه بمواد قانونية أو بتشريعات معينة. لكن ربما عودة على على على نقطة ذكرها الأستاذ عبد الله، أن ما يحكم أو الضامن الحقيقي هو المنظومات القيمية والأخلاقية التي ينطلق منها أفراد المجتمع. هذا هذا هذا أمر متفهم إذا كنا نتحدث عن مجتمع واحد، ولكن المجتمع هو مجتمعات بالضرورة، وأفراد المجتمع لم يولدوا من رحم واحد لنضمن أن منظومات القيم والأخلاق كلها متشابهة. ولذلك لازلت أرى أن إن مساحة الاختصاص في مثل هذا النوع من القضايا تكتسب خصوصيتها.
1: نعم
0: لماذا على سبيل المثال تضع، يعني إذا ذهبنا إلى سياق آخر، لماذا تضع بعض الدول في قوانينها أن من ينشر معلومات مغلوطة فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية، مثلا التأثير على العملة أو ما يمس العملة الوطنية وإلى آخره، يعتبر أمرا محظورا وعليه عقوبات كبيرة،
1: نعم
0: لأن ذلك يساهم في نوع من التوتر الاقتصادي والتجاري داخل الأسواق. وكذا الحال بالنسبة للمجتمع في المشكلات السياسية وفي القضايا السياسية، الرأي غير المحسوب والرأي غير المنهجي قد يؤدي بالضرورة ليس إلى ظواهر أو إلى مشكلات ظاهرة، لكنها قد تكون هذه مشكلات مثل النار التي تختبئ تحت الرماد،
1: نعم
0: وقد يفرزها الزمن في مرحلة معينة. ولذلك أنا أعتقد من الضرورة بمكان في ظل عالم محتدم، عالم لا يعرف إلا منطق الصراع ومنطق أيضا محاولة صراع السرديات مثل ما أسميه دائما، لا بد في مثل هذا العالم أن تحكم السردية الوطنية، وأن يحكم من يتحدث بهذه السردية الوطنية ويسوقها أيضا ويلتزم بها.
1: نعم إذن أنت تؤكد على فكرة أن هذا الرأي لا يستقيم إن كان لا يستند إلى المعطيات الأساسية والوطنية. كيف ترد على هذا، على ما ذكره أستاذ مبارك، يعني أيضا في سياق الفرضية الأخيرة التي نطرحها، أن انتشار الآراء غير المتخصصة على منصات التواصل قد يسهم في نشر المعلومات المضللة وتأجيج التوترات. وربما أيضا أنت وأستاذ مبارك أيضا تحلل هذا المشهد في الفضاء الرقمي، كيف أن هذه الآراء تؤجج التوترات سواء كان من قبل المتخصصين والخبراء السياسيين أو حتى من عموم الناس.
2: بداية أتفق تماما مع الضوابط ومع مقاومة أو مواجهة الفوضى التي قد تحصل على هذه المنصات وتؤثر بشكل أو بآخر على استقرار وأمن المجتمع. وهناك نقطة في غاية الأهمية أشرتم إليها قبل قليل، وهي وجود التشريعات والأنظمة التي تحدد ما هي المساحات الممكنة لتقديم هذا الرأي دون الإضرار بالآخرين ودون الإضرار كذلك بأمن واستقرار المجتمع. وبالتالي يجب علينا أن نتحدث عن هذه الضوابط وقدرتها في حماية المجتمع، حماية الإنسان الذي يقدم رأيه، بدلا من أن نفكر في تحييد رأي الإنسان على هذه المنصات في قضية معينة. هناك جانب آخر يجب أن ندركه، إنه هذه المنصات لا حدود لها ولا تعترف بالخرائط الجغرافية حتى تضبط أنت أمرا هنا، وبالتالي تكون قد حددت مكاسب معينة. هذا الفضاء واسع جدا، لا يعترف بالحدود، وبالتالي عندما تكف صوتا
1: نعم
2: فأنت تترك مساحة لصوت آخر يعمل بطريقة ربما تكون منظمة. نحن في فضاء وساحة تتصارع فيها السرديات، بل أنه كل الآلات مسخرة لبناء سردية معينة. هذا الكم الهائل، أنا أتساءل عن هذا الكم الهائل، هذا الانفجار المعلوماتي الذي يصل إلى عقول الناس والذي ينفذ إلى قلوبهم كذلك. يعني كيف لنا أن نتخيل أنه كل هذا لن يكون رأيا معينا عند الإنسان، وبالتالي حبس هذه الآراء في صدور وعقول الناس أعتقد أنه أمر أخطر بكثير من محاولة ضبط هذه الآراء.
1: نعم.
2: لأنه كما هو معلوم ومعروف دائما، إذا ما كانت لك الأدوات الممكنة في قياس
1: نعم.
2: ومعرفة هذه الآراء واتجاهاتها
1: نعم.
2: فلن تستطيع أن تبني سرديتك أو تتدخل في وجود الطرح
1: نعم.
2: الصحيح.
1: وأنت ترى أن مسألة الضبط لن تحدث ربما أحيانا إلا إذا تدخلت الخوارزميات نفسها بأن هي من تحدد من الأشخاص من يتحدث أو لا يتحدث. نذهب مباشرة إلى خطاب الختام حول هذه القضية وموضوعنا في حلقة اليوم. أبدأ معك في إطار دقيقة واحدة أستاذ مبارك، يعني تجمل ما ذكرته بشكل عام حول ما يؤيد رأيك حول هذه القضية.
0: أنا أعتقد أنا والأستاذ عبد الله وصلنا إلى نقطة اتفاق في في في في
1: في نهاية
0: في
1: الأمر يعني.
0: في ختام حديثه، وما ذكره في ختام نقطته هي مسألة أن هناك دول تشتغل على سرديات، تصميم سرديات محكمة وإلى آخره. وأنا أطرح السؤال، من الذي يصنع هذه السرديات؟ أليس المختصين والخبراء؟ وبالتالي عندما ننادي أن يكون الرأي للمختصين والخبراء فهو دفاعاً عن السردية الوطنية بالدرجة الأولى. الأمر الآخر، لابد، يمكن ربما هناك نقطة مفقودة في خضم هذا الحديث. ما الذي تكافئ وسائل التواصل الاجتماعي؟ لمن تنتصر وسائل التواصل الاجتماعي؟ هل للرأي العقلاني والعاطفي؟ هي تنتصر للإثارة، تنتصر للتفاعل، تنتصر للعاطفة. والمجتمعات في حالة صراع مستمر مع هذا الانتصار الذي تولده هذه الوسائل للعواطف وللآراء المشحونة والمتحيزة. ولذلك عندما نريد أن نجمل هذا الموقف، فإننا عندما ننادي برأي المختصين وبضرورة مشاركة المختصين، هو نوع من الحماية للمجتمع، هو نوع من تأمين المجتمع من سرديات متلاطمة ومن آراء قد تذهب به إلى مآلات غير محمود.
1: شكرا لك أستاذ مبارك، أستاذ عبد الله بشكل مختصر وفي أقل من دقيقة.
2: أؤكد على عدم يعني دعوتنا لعزوف المختصين، يجب على المختصين أن يكونوا حاضرين على هذه المنصات، ولكن ما أريد التأكيد عليه أن رأي الناس يجب أن يكون حاضر على هذه المنصات. هناك تجارب لسنا ببعيدين عنها أثبتت أن رأي الناس كان يعني علامة فارقة في حديثهم عن الجوانب السياسية المنضبطة التي قدمت وعيهم ورأيهم للآخرين بطريقة محترمة جدا. وهناك أمثلة أخرى قد تكون أمثلة سيئة، وبالتالي العزوف أو الامتناع عن تقديم الرأي ليس حلا في كل حال من الأحوال.
1: أشكر جزيل الشكر للأستاذ عبد الله السعيدي، إعلامي ومقدم برامج حوارية، كل الشكر لك على وجودك معنا في حلقة اليوم.
2: شكرا.
1: كما أشكرك أيضا الأستاذ مبارك حمداني، باحث في علم الاجتماع، شكرا لك على وجودك معنا. وأيضا الشكر لكم مستمعينا الكرام. في ختام هذه المناظرة، يتضح أن الجدل حول المشاركة السياسية عبر منصات التواصل الاجتماعي لا يدور بين حق ومنع بقدر ما يتمحور حول حدود المسؤولية ومستوى الوعي، فبين الدعوة إلى ترشيد الخطاب وحصره في أهل الاختصاص والتأكيد على شمولية الحق في التعبير والمشاركة، تبقى المساحة الرقمية مجالا يحتاج إلى توازن دقيق بين الحرية والمسؤولية. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة من برنامجكم المناظرة، تقبلوا تحيات فريق البرنامج في أمان الله.
3: المناظرة، كثير آراء يمكن تتصدى لها حجة، ويا كثر افتراضات يدحضها دليل، بين رأي يقنع وفكرة يمكن تكون مغلوطة. تبقى للمناظرات نقطة نظام. المناظرة، إعداد وتقديم إدريس البشري، متابعة وتنسيق أصيل العمري، إخراج منى المسلمية. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

الحادية عشر صباحا في إذاعة سلطنة عمان. مستمعينا أهلا بكم، وهذه النشرة الإخبارية ونبدأها بأبرز العناوين. بدء الأعمال الإنشائية لمشروع إنتاج مواد بطاريات الليثيوم أيون بطاقة إنتاجية تصل إلى 200,000 طن سنويا. سلطنة عمان تفوز بجائزة لبتيم للتميز في خدمات ضيوف الرحمن على مستوى دول العالم الإسلامي. رئيس الوزراء اللبناني يقول إن بلاده تواجه تصعيدا إسرائيليا خطيرا، ويتهم إسرائيل بتنفيذ سياسة الأرض المحروقة. إلى التفاصيل. تحتضن سلطنة عمان مشروعا استراتيجيا لإنتاج مواد الأنود المستخدمة في بطاريات الليثيوم أيون في خطوة تعكس تنامي مكانتها كمركز إقليمي للصناعات المرتبطة بالطاقة النظيفة والتقنيات المستقبلية، وتعزز حضورها في سلاسل التوريد العالمية لقطاع الطاقة الجديدة. وأعلنت شركة تشونغي إلكتريك الصينية عن وضع حجر الأساس وبدء الأعمال الإنشائية للمشروع في المنطقة الحرة بصحار، والذي يشمل إنشاء مصنع لإنتاج مواد الأنود المستخدمة في بطاريات الليثيوم أيون بطاقة إنتاجية تصل إلى 200,000 طن سنويا، فيما تبلغ القيمة الاستثمارية الإجمالية نحو 385 مليون ريال عماني، على أن يتم تنفيذ المشروع على 3 مراحل. حصلت سلطنة عمان ممثلة ببعثة الحج العمانية على جائزة لبتيم للتميز في خدمات ضيوف الرحمن، الجائزة الفضية على مستوى دول العالم الإسلامي، وذلك تقديرا لتميز البعثة في تقديم الخدمات المتكاملة لحجاج سلطنة عمان. وتهدف الجائزة التي تنظمها وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة إلى تعزيز التنافسية بين مكاتب شؤون الحج والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن عبر معايير دقيقة تشمل تقييم أداء المكاتب ونتائج قياس رضا الحجاج ومدى الامتثال للتعليمات والأنظمة، إضافة إلى البرامج التوعوية والمبادرات النوعية. قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن بلاده تواجه تصعيدا إسرائيليا خطيرا، متهما إسرائيل بتنفيذ سياسة الأرض المحروقة، في وقت واصلت إسرائيل شن غارات على عشرات القرى في جنوب لبنان. وأضاف سلام أنه أكد على ضرورة تكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية للوصول إلى وقف سريع وفعلي وثابت لإطلاق النار. ودخل وقف إطلاق النار الذي كان يفترض أن يضع حدا للقتال بين إسرائيل وحزب الله رسميا في 17 من أبريل، لكنه لم ينفذ فعليا من قبل إسرائيل. هذا وتوعدت إسرائيل بتكثيف عملياتها في لبنان، وقالت إنها توسع عملياتها البرية في الجنوب الذي نزح معظم سكانه. وأعلن رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو أن القوات الإسرائيلية تقدمت إلى ما بعد نهر الليطاني الذي يقع على مسافة نحو 30 كيلومتر شمال الحدود اللبنانية الإسرائيلية. ووصلت إسرائيل غاراتها على جنوب لبنان، إذ أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية عن غارة على سيارة قرب مدينة نبطية وضربات على قرى أخرى، بالإضافة إلى قصف مدفعي طال محيط قلعة الشقيف العائدة إلى القرون الوسطى. أعلن البيت الأبيض أن رئيس دونالد ترامب لن يبرم اتفاقا مع طهران إلا إذا استوفى كل شروطه، وذلك بعد 3 أشهر من اندلاع حرب أثرت في الاقتصاد العالمي. وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن رئيس دونالد ترامب لم يتخذ قرارا بشأن الاتفاق مع إيران عقب اجتماع عقد أمس في غرفة العمليات بالبيت الأبيض. فقد تداولت وسائل إعلام
تقارير تفيد بقرب تواصل واشنطن وطهران إلى اتفاق مبدئي يقضي بتمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما وإطلاق جولة جديدة من المحادثات بين الجانبين. وفي السياق ذاته صرح الرئيس الأمريكي بأن بلاده سترفع الحصار البحري المفروض على إيران في خطوة تمهد للتوصل إلى اتفاق بين الطرفين. أعلن الحرس الثوري الإيراني أن الدفاع الجوي التابع له تمكن من إسقاط طائرة أمريكية مسيرة من طراز MQ-1. وأفادت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية بأن طائرة مسيرة من طراز MQ-1 تابعة للجيش الأمريكي دخلت فجر اليوم إلى أجواء المياه الإقليمية الإيرانية بهدف تنفيذ عملية عدائية، إلا أنه تم رصدها على الفور واستهدفتها صواريخ منظمة الدفاع الجوي الحديثة التابعة للحرس الثوري وتم إسقاطها. استشهد فلسطيني وأصيب آخرون في قصف طائرة مسيرة لجيش الاحتلال الإسرائيلي على مجموعة من الفلسطينيين قرب سوق فراس وسط مدينة غزة حسب وكالة الأنباء الفلسطينية وفاء. وأشارت الوكالة إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي واصلت نسف واستهداف منازل المواطنين الفلسطينيين شرق بلدة بيت لاهيا شمال القطاع. جدير بالذكر أن حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023 بلغت 72,938 شهيداً. جدد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي تحذيره من موجة جديدة واسعة النطاق من الضربات الجوية الروسية. وأكد الرئيس الأوكراني أن تقرير الاستخبارات بشأن احتمال وقوع هجوم واسع النطاق لا يزال قائما، وذلك بعد يوم من إطلاقه التحذير الأول. وحث زيلينسكي المواطنين الأوكرانيين على عدم تجاهل صافرات الإنذار الخاصة بالغارات الجوية، رغم تأكيده على أن الدفاعات الجوية الأوكرانية في حالة تأهب، مشيرا إلى وجود بعض التحديات المتعلقة بالإمدادات الغربية اللازمة للدفاع ضد الصواريخ البلستية وصواريخ كروز. يتوجه الكولومبيون اليوم إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيس جديد لمترشحين، أبرزهم إيفان سيبيدا وبالوما فالنسيا وأبيلارودا دي لاسبيريلا. ويحق لنحو 41 مليون شخص التصويت لاختيار خليفة للرئيس غوستافو بيترو الذي يمنعه الدستور من الترشح لولاية ثانية. وختاما مستمعينا، هذا تذكير بأبرز العناوين. بدء الأعمال الإنشائية لمشروع إنتاج مواد بطاريات الليثيوم أيون بطاقة إنتاجية تصل إلى 200,000 طن سنويا. سلطنة عمان تفوز بجائزة لبتيم للتميز في خدمات ضيوف الرحمن على مستوى دول العالم الإسلامي. رئيس الوزراء اللبناني يقول إن بلاده تواجه تصعيداً إسرائيلياً خطيراً ويتهم إسرائيل بتنفيذ سياسة الأرض المحروقة. حرر لكم نشرة مستمعينا سامي برجب السلومي ونفذها على الهواء مباشرة شمس الرئيسية، وهذه تحياتي في التقديم عايدة البلوشية.

إذاعة سلطنة عمان. من أرض سلطنة عمان حيث يمتد التاريخ عميقا ويولد الإبداع في كل زاوية، تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاء بالوجدان الإنساني وغرسا لقيم الأصالة والعطاء، ودعما للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان، عن فرع الثقافة، الخط العربي، عن فرع الفنون، القصة القصيرة، عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زور www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب مسيرة مستمرة وعطاء متجدد.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إصدارات عمانية.
2: إصدارات عمانية. من بين رفوف المكتبات العمانية
1: نصغي إلى أصوات المؤلفين
2: ونحتفي بالإصدارات الجديدة
1: التي تجسد مسيرة الفكر والأدب والثقافة في بلادنا.
2: إصدارات عمانية.
1: إصدارات عمانية.
2: برنامج ثقافي حواري
1: يسلط الضوء على نتاج الكتاب العمانيين في مختلف الحقول المعرفية.
2: تقرأ الكتب وتحاور مؤلفيها.
1: أمل بنت عامر السعيدية.
2: إخراج علي بن عبد الله العجمي.
3: أهلا بكم. في حلقة هذا اليوم نتحدث عن روايات عمانية كتبتها النساء ليتحدثن عن رؤيتهن للعالم والصراعات التي يواجهنها في المجتمع. إلا أن الباحث قرر فحص هذه الروايات من زاوية الدراسات الثقافية، تحديداً منهج النقد الثقافي. نتناول في هذه الحلقة كتاب الرواية النسوية في عمان 1999 وحتى 2016، الأنساق، المرجعية، الهوية، للدكتور خالد بن علي المعمري، الصادرة عن الجمعية العمانية للكتاب والأدباء 2023.

0: مرحبا دكتور خالد.
1: أهلا وسهلا أمل.
0: دكتور، ما الذي يعني أن تكون الدراسة أو تنضوي تحت مفهوم النقد الثقافي، وخصوصا فيما يتعلق بدراسة الأنساق الثقافية؟
1: نعم، أولا يعني يجب أن نفهم ماذا نقصد بالنقد الثقافي. ثانيا ينبغي أيضا أن نفرق بين النقد الثقافي والدراسات الثقافية.
0: نعم.
1: مفهوم الدراسات الثقافية هو مفهوم أوسع، مفهوم الثقافات الدراسية ظهر مع مدرسة برمنغهام في ستينيات القرن الماضي، واهتم بدراسة الخطاب وأوجه الثقافة المتشكلة في العالم، سواء كان ثقافة مقروءة أو ثقافة مسموعة أو فن تشكيلي أو ما شابه ذلك. لكن مفهوم النقد الثقافي بالتحديد، يعني خاصة يعني الذي أصل له الدكتور عبد الله الغذامي في كتابه النقد الثقافي، يهتم بأوجه الثقافة، نعم، بتحليل الخطاب داخل الثقافة سواء كانت مقروءة أو مسموعة، لكن يفصل الدكتور عبد الله الغذامي هذا الجانب بأنه من وجهة نظر الأنساق.
0: نعم.
1: الأنساق المتشكلة داخل الخطاب وقراءتها وإعادة دراستها هي مصطلح للنقد الثقافي.
0: نعم.
1: لذلك النقد الثقافي
0: يعني مقصود بها الطبقات الموجودة داخل النص.
1: في حقيقة الأمر يعني واحدة من الإشكالات التي واجهت النقد الثقافي ومفهومه، وحتى يعني كتاب عبد الله الغذامي ما أخذ عليه والسجال القوي. نعم. الذي دار حول،
0: لأنه قال بأنه هو جاي ليقتل النقد الفني، وحصل جدل حول.
1: نعم.
0: هذا وأنت تشير.
1: نعم.
0: إليه.
1: نعم. نعم. يعني أنا أنطلق في الحديث عن هذه النقطة التي ذكرتها.
0: نعم.
1: من جانبين. الجانب الأول ما أخذ على عبد الله الغذامي النقاد طبعا في تلك الفترة، أول ما صدر في عام 1999 أو 2000، كانت مفهوم النسق.
0: نعم.
1: الدكتور عبد الله الغذامي وضع يعني آراءه النقدية في الأنساق وكيف نكتشف النسق والجملة النسقية، لكنه لم يقدم للقارئ أو الناقد مفهوم واضح للأنساق، ما هي الأنساق.
0: نعم.
1: فلم يقدم، وبالتالي أنت يعني هذه من زاوية رؤية النقاد الآخرين. نعم. الذين قاموا بدراسة الكتاب قالوا أنت تقدم مفهوم شامل، أو تحاول أن تقدم مفهوم شامل من خلال وصف للنسق، لكنك لم تقدم مفهوما أو تعريفا واضحا. هذه نقطة. النقطة الثانية التي ذكرتها أنت موضوع النقد الأدبي والنقد الثقافي.
0: نعم.
1: طبعا الذي يقرأ كتاب الغذامي يرى أنه هناك دعوة إلى يعني الاهتمام بالنقد الثقافي على حساب النقد الأدبي، كون النقد الأدبي يهتم بالجماليات
0: والتقنيات.
1: نعم. نعم. والنصوص الجيدة.
0: نعم.
1: والنصوص الرديئة. أما النقد الثقافي في دعوة عبد الله الغذامي له أنه لا يهتم بكل ذلك.
0: نعم.
1: سواء كان نص قوي أو ضعيف، جمالي أو غير جمالي، يأخذ النص ويدرسه دراسة ثقافية. وهذا نعم. هذه الدعوة يعني هوجم عبد الله الغذامي هجوما عنيفا في هذا. كيف تطالب بالتخلي عن النقد الأدبي وهو منهج طويل ومستمر لسنوات طويلة؟ فهو حتى في دراساته الأخيرة، حتى في مقابلاته وفي حواراته، قال أنا لم أدعو إلى التخلي عن النقد الأدبي.
0: نعم. ربما السجال الأخير اللي حدث حول روايات المسلم في السعودية، وهي روايات موجهة تحديدا لليافعين أو حتى للشباب، ربما حدث بينه وبين سعد البازعي حتى.
1: نعم.
0: سجال في هذه المسألة، وهذه فرصة حتى نقول بأن النقد الثقافي بما أنه لا يهتم إذا كان العمل جيد أو لا، وإنما يدرس الخطاب داخل الروايات، هو بالتالي استطاع أن يذهب إلى الأقليات، إلى المهمشين.
1: نعم. المجالات النقد الثقافي عديدة.
0: نعم.
1: يعني واحدة مما ذكرتها هذه الأقليات، المهمشين، دراسات الصورة، دراسات الثقافة بكل أشكالها، دراسات المرأة على سبيل المثال، الهوية، المرجعية، كل هذه يعني النقد الثقافي يهتم بها.
0: نعم.
1: ويقرنها في الدراسة بمناهج أخرى ويقيم العلاقة في تحليل الخطاب بينها.
0: جميل. وربما يعني كتابك هو يعني تطبيق لما ذكرته قبل قليل دكتور. هنالك كتاب آخر في النقد الثقافي تحديدا للرواية العمانية، وهو ميزان الرواية العمانية للأستاذ خالد البلوشي، لكنك تقول بأن دراستك هذه تختلف عن دراسة دكتور خالد البلوشي، فما الفرق بينهما؟
1: يعني النقد الثقافي كما قلت نقد يعني واسع.
0: نعم.
1: ويضم مجالات عديدة في الدراسة، لا يمكن حتى يعني ربما أنت تخرج من الإطار الأدبي مثلا وتدرس إلى أشكال الثقافة، الصورة، التشكيل، النحت، كل هذه مجالات يعني تستطيع أن تطبق عليها النقد الثقافي. دراستي يعني ربما الدكتور خالد نحى منحى واحد معين في دراسة الرواية العمانية، لكن أنا تطرقت في الرواية النسوية بالتحديد في كتابي هذا إلى يعني ثلاثة اتجاهات. درست الأنساق، ثم بعد ذلك درست المرجعية، ودرست الهوية. فهي يعني مجالات يعني أحاول الغوص فيها، وحنا نعلم أنه ربما يعني لم أجد تلك الدراسات الكبيرة في هذه المجالات الثلاثة بالتحديد. خاصة في كتابات المرأة بالتحديد، كيف كانت تعالج المرأة قضية النسق تنطلق منها في كتابة رواية، وجدنا يعني نماذج قوية في هذا الجانب. أشكال المرجعية التي وجدت في الكتابات الروائية النسائية كانت عديدة وأشكالها متنوعة على فكرة، يعني يعني مرجعية سياسية، مرجعية تاريخية، مرجعيات عدة انطلقت منها الكتابة. فبالتالي كنا بحاجة فعلا إلى أن نطبق اتجاه أو المجال النقد الثقافي في دراسة هذه الاتجاهات. لذلك أظن أن الدكتور خالد البلوش، أنا قرأت كتابه، هو سابق لهذا الكتاب. قرأت كتابه وجدته أنه ينحى منحى آخر في دراسة الرواية النسوية.
0: نعم، جميل. طيب دكتور، هنالك خطأ ربما شائع وبعض الناس تعتبره غير بريء، يخلط بين مفهوم النسوية والنسائية والأنوثة، على اعتبار بأنه لما تقول نسوي وأنت تحتكم للجندر يعني النوع الاجتماعي، فأنت تتخلى عن حمولات سياسية وثقافية مرتبطة بمفهوم النسوية والنسائية وحتى الأنوثة. كيف عالجت هذه المسألة في الكتاب؟
1: نعم، يعني هو الشائع خلاف كبير بين النسوية والنسائية.
0: نعم.
1: يعني وهما مصطلحان مغايران لبعضهما. الرواية النسوية هي الرواية التي تنطلق من قضايا أيديولوجية.
0: نعم.
1: سواء قضايا المرأة أو أي قضايا أيديولوجية معينة، تعالج هذه القضايا، تناقش، تبرزها إلى القارئ، هذه نطلق عليها رواية نسوية، وهي الكاتب فيها سواء كانت امرأة أو رجل.
0: نعم.
1: نطلق عليه كاتب نسوي.
0: نعم.
1: لأنه يناقش أو يعالج أو يتطرق إلى قضايا من هذا النوع.
0: نعم.
1: الرواية النسائية أو الكتابة النسائية بالتحديد هي الكتابة التي تقوم بها المرأة.
0: نعم.
1: وتعالج أي قضايا تراها مناسبة في كتابتها. لذلك الفرق، لاحظتي أن النسوية يختلف عن
0: بالضبط
1: النسائية.
0: نعم.
1: سيقول البعض يعني في اختياري للعينات، هل وأنا ذكرت في الكتاب، هل عينات التي اخترتها هي نسوية بالتحديد؟ أنا أجبت بعد ربما رجوعي إلى عدد من الحوارات لعينات البحث هذا، يعني ما وجدت أن هؤلاء ممكن أن نطلق على عينات بحثية بأنهن نسويات بالدرجة الأولى.
0: نعم.
1: ولكن أنا وضعت مصطلح النسوية كواجهة للدراسة.
0: نعم.
1: كون العينات التي اخترتها كانت تناقش قضايا.
0: نعم.
1: وهي قضايا أيديولوجية مثل الطبقية.
0: نعم.
1: مثل التهميش، مثل السلطة الذكورية، مثل قضايا المرأة، التعليم والحب وغيره.
0: نعم.
1: فلذلك يعني وضعت مصطلح النسوية مع أنه الكاتبات لسنا
0: نسويات بالمعنى طبعا الثقافي والسياسي.
1: نعم. نعم.
0: طيب دكتور، ما هي الأعمال التي قمت باختيارها في هذه الدراسة؟
1: طيب الدراسة هذه يعني توقفت عند ست عينات. طبعا مختلفة النشر في الزمن زمنيا، بدءا بأول رواية نسائية في الأدب العماني وهي رواية طواف حيث الجمر لبدرية الشحي الصادرة عام 1999، وانتهاءا في تلك الفترة التي كنت أشتغل على هذا الكتاب كانت رواية الباغ لبشرى خلفان. هاتان روايتان أضفت لهما رواية جوخ الحرفي
0: سيدات القمر.
1: نعم. أضفت حفلة الموت لفاطمة الشيدي، أضفت أيضا غالية السعيد صابرة
0: وأصيلة.
1: نعم. أضفت أيضا
0: الأشياء ليست في أماكنها
1: لهدى حمد. نعم. وجميع هذه يعني العينات التي أخذتها انطلقت منها في دراسة النسق، الأنساق المتشكلة في هذه الروايات، درست فيها قضية المرجعية. وفعلا وجدت أن هذه يعني الروايات تهتم بالمرجعية وأيضا قضايا الهوية.
0: نعم دكتور، أنت أشرت قبل قليل لأول رواية عمانية لامرأة وهي 1999 لبدرية الشحي الطواف حول الجمر، وهي بالمناسبة صدر فصل منها في مجلة نزوة في العدد السابع 1996، يعني هي نشرت كاملة بعد 3 سنوات. أيضا يعني أريد أن نفكر معا لماذا تأخر نشر هذا العمل مثلا، وأيضا مقارنة بالأعمال التي كتبها رجال بعيدا طبعا عن عبد الله الطائي، ما موقع الكتابة الروائية النسائية؟ يعني تجربة الطائي ممكن نقول إنها خاصة لأسباب موضوعية، منها عمله الثقافي في الخارج، خلفيته الاجتماعية وهكذا. بعيدا عن عبد الله الطائي، أين هو موقع الرواية التي كتبتها المرأة من تاريخ الرواية المعاصرة في عمان؟
1: نعم، فيما يتعلق بالكتابة السردية تحديدا النسائية في عمان، تأخرت كثيرا فعلا، تأخرت. يعني أول رواية نسائية صادرة في 1999، في نفس العام أو بعدها بسنة صدرت أول مجموعة قصصية، يعني تأخرت بما يقارب 50 عام عن أول رواية أو أول قصة في الأدب العماني. عبد الله الطائي في الأربعينيات كتب قصصه. فالكتابة السردية النسائية تأخرت كثيرا، ربما لأسباب عدة متعلقة بالمرأة نفسها، قضية مواجهة المجتمع، قضية النشر، قضية حتى التعليم نفسه اللي تأخر كثيرا، قضية نحن مجتمع يعني بين قوسين مجتمع يهتم بالشعر أكثر من يعني أقصد في تلك الفترة من ما قبل 70.
0: نعم بالتحديد. المرأة نظمت الشعر في نعم ظفار مثلا هنالك
1: بالتحديد. نعم بالضبط. فكان اهتمام المجتمع كاملا منصبا على الشعر بالتحديد. فهذه كلها أسباب يعني ربما أخرت. يعني حتى احنا ذكرتي أن مجلة نزوة نشرت الفصل الأول من طواف حيث الجمر بمسمى مغاير على فكرة.
0: نعم.
1: الهروب أو ما شابه ذلك، اسم يعني فصل من رواية الهروب كذا تقريبا في عام 96 تقريبا هذا الكلام أو 97. نعم. أتوقع أنه فنشر العمل جاء متأخرا بعدها بسنتين تقريبا. هذا أيضا يعطيك انطباع أنه أيضا مسألة النشر في حد ذاته للمرأة يعني يحتاج إلى خطوة أولى ستتلوها خطوات بعد ذلك، وهذا ما حصل. طبعا بدرية الشحي لما قدمت العمل ونشرته صارت يعني تلته بعد ذلك كتابات وأصدرت المرأة يعني روايات.
0: يعني هنالك شيء مثير للاهتمام بأن الرواية صدرت في 1999 وأنت تشير وتقتبس من فاطمة الشيدي في مقالة هوية الكتابة الأنثوية في عمان نشرت في مجلة نزوة عام 2000.
1: نعم.
0: يعني بعد عام واحد من نشر الكتاب، وحتى خيارها في اختيار الأنثوية تحديدا في هذه المسألة. طيب دكتور، نتحدث قليلا عن الثيمات التي عالجتها هذه الروايات وتحدثت عنها وقمت بدراستها. يعني مثلا نجد مسألة العنصرية بسبب اللون، ناهيك عن العنصرية نتيجة مفهوم الأصل، انتماء لقبيلة، طبقية تراتبية، وهي حاضرة في معظم الأعمال المختارة، لكنها أيضا حاضرة بالقدر نفسه في روايات كتبها رجال. وتقريبا يعني أنا أتحمل ربما هذا القول بأنه يعني نستطيع أن نقول بأنه غالبية الأعمال الروائية التي كتبها رجال أيضا تتناول هذه الموضوعات، ربما أمثلة عليها عبد العزيز الفارسي، حسين العبري. يبدو بأنه هذا هاجس بالنسبة للكاتب العماني.
1: نعم، هو مثل ما ذكرتي كل هذه الموضوعات حاضرة في أدبنا العماني بالتحديد سردا يعني قصة ورواية. أنا قصرت الرؤية على الكتابة النسائية لأني أريد أن أقف على يعني رؤية المرأة في نظرتها لهذه الموضوعات. حقيقة يعني أدهشني أن الرواية الأولى للكتابة النسائية في عمان قائمة على هذه الصورة. صورة الألوان، التمييز، الفصل. ألفاظ الرواية الأولى الطواف الجمر مثلا كانت تتعمد يعني النبش في هذه الصفات اللي هي العنصرية بالتحديد. وعلاقة هذا ابن الأصل وهذا ابن ليس من أصل. في مواجهة يعني الآخر الذكوري، كانت زهرة في مواجهة مثلا ربان السفينة كانت ألفاظها عنصرية جدا، لدرجة أن هناك دراسة لغالية السعيد تكلمت عن هذا الجانب، أن الرواية جميعها يعني مغطى باللون الأسود بالتحديد. ليست رواية طواف حث الجمر فقط، فيها تفصيل عنصري
0: تقريبا جميعها يعني.
1: جميعها. يعني حتى سيدات القمر وإن لم تعطينا ذلك المفهوم مثل الطواف حيث الجمر،
0: بس شخصية من كان اسمها شريفة كانت مركزية.
1: نعم.
0: شخصية الامرأة التي طبعا كانت تعمل
1: الخادمة معها.
0: نعم.
1: وظهرت فيها ألفاظ أن هذه يعني ليست أصل وهذه.
0: نعم.
1: عبيد. حفلة الموت.
0: نعم.
1: يتخلى عن ابنته بسبب أنها أمها ليست ذات أصل.
0: نعم.
1: يعني ما يعترف بها وقدمها طعاما للسحرة بسبب بهذا يعني. فالعينات اشتغلت على موضوع مهم مستمد من الواقع.
0: نعم.
1: وهذا ناقشت أيضا في الفصل الثاني في موضوع المرجعية، إن مرجعية الروايات التي استندت إليها قائمة من الواقع نفسه.
0: نعم.
1: الواقع يتحدث عن العنصرية، عن تهميش دور المرأة، فلجأت الروايات إلى هذا الواقع واستمدت فكرتها منه.
0: نعم. هنالك من يقول دكتور بأنه صحيح بأنه الكثير من الأعمال التي تكتبها النساء هي ظاهريا تتحدث عن القمع الذكوري، عن البنى التراتبية في المجتمع، لكنها عندما تطرح ذلك تطرحه من منظور ذكوري وتعيد صياغة وإنتاج البنى نفسها الذكورية أو الثقافية التي ظاهريا هي تنتقدها. يعني دعني أعطيك مثال من الدراسة التي نتحدث عنها الآن. معايير الجمال مثلا تتفق مع معايير الجمال السائدة اللي فرضها المجتمع، واللي طبعا مرة أخرى نقول البنى الأبوية أو الذكورية. حالة مثلا حالة في رواية الأشياء ليست في أماكنها مثلا لهدى الجهوري، الشخصية التي تقف أمام المرآة تقول أنها تحظى بخد ناعم، أنف مستقيم كالسيف، والشفة السفلى غليظة، وهي امرأة جميلة لكنها مهانة بسبب انتمائها الطبقي الأقل. لكنك لا تقول شيئا عن مسألة مقاربة الكاتبة للجمال بهذه الطريقة، وتختار أن تتحدث عن ختام هذه الفقرة اللي أشارت للإهانة بسبب الموقع الطبقي. يعني ربما يعني كان هنالك أكثر من فرصة سانحة للحديث عن مسلمات، دعني أقول عند النساء الكاتبات.
1: نعم.
0: وهي تخفي طبقات مرة أخرى، بما أنه نحن نتحدث عن النقد الثقافي، بحمولات ذكورية أو بمنظور ذكوري.
1: بالضبط.
0: ما رأيك في ذلك؟
1: نعم، كلام صحيح.
0: نعم.
1: الكاتب عندما يعرض فكرته ونحن ننظر إليها من زاوية النقد الثقافي نحتاج أن نقدم مقارنة بين النظرتين، ربما لم تكن النظرتان مباشرتان في العمل. يعني مثل ما ذكرت الآن، الكاتبة تتحدث عن عنصر جمالي عند الفتاة، ومن زاوية أخرى تتكلم عن عنصر طبقي.
0: نعم.
1: هي الكاتبة عرضت الفكرتين. طيب.
0: نعم.
1: نحن الآن من زاوية النقد الثقافي إذا كنا نريد عقد المقارنة، فإذا نقيم مقارنة بين الصورتين.
0: نعم.
1: لكننا كنت بالتحديد في هذه الفكرة التي طرقت هنا أريد التركيز على الجانب الذي متجذر في المجتمع.
0: نعم.
1: أيهما متجذر أكثر؟ طبعا الجانب المظلم هو الذي يطغى على الجانب المضيء.
0: نعم.
1: في المجتمع ما أحد يقول لك فلان جميل، لكن يقول لك فلان ما في أصل.
0: نعم.
1: إذا أردت أن تسأل عن شخص ما يقول لك إن فلان جميل وعيونه كذا وشعره كذا، لكن يتحدثون عن ماذا؟ إنه هذا.
0: ولكن بالعصر. يعني أنا من وجهة نظري،
1: لكن حتى لا أقطع هذا، النقد الثقافي يقدم يعني فكرته.
0: نعم.
1: ويجعل للقارئ أن يحور ويدور نعم. فيما قيل.
0: يعني أنا بالنسبة لي أرى بأنه حتى هذا الربط الربط بين مسألة الجمال السائد والأصل أو الطبقة الاجتماعية بأنه كأنه يعني هي جديرة بهذا باهتمام معين لأنها جميلة ولكنه ينقصها الطبقة. يعني أريد أن أتوقف مع هذا دكتور لكن الوقت يعني ما يسمح
1: لنا. تحتاج دراسة أخرى.
0: نعم نعم.
1: العقد المقارنة بين الصورتين تحتاج دراسة أخرى أيضا دراسة ثقافية.
0: نعم.
1: دراسة ثقافية.
0: نعم. يعني أريد أن أتوقف مع هذا الموضوع بعيدا حتى عن هذا المثال. كل الأعمال تقريبا تتكلم عن الحب كلها تحديدا العلاقة بالرجل وتظهر كأنها هي الخلاص. شخصية في رواية صابر

0: يبين لنا أن الحب هو الخلاص.
1: نعم.
0: ولكن داخليا لم تنجح هذه العلاقة. يعني الطواف حيث الجمر كانت تحب سالم لكنها لم تحصل بما ما تريد.
1: نعم.
0: فذهبت خلفه، هي لم تذهب خلف سالم وذكريات سالم، ولكنها هربا من ماذا؟ من الواقع. هل نجحت؟
1: نعم.
0: من هزيمة إلى هزيمة، من زواج بحار كبير في السن، بعد ذلك اضطرت أثناء الثورة أن تتزوج شاب معه يعيل أسرته كاملة. أيضا في ما ذكرتي صابرة وأصيلة كانت تحب المعلم شهم. هل كانت علاقة الحب هنا إلا خلاصا من واقعها لتعيش في البيت؟ هي كانت تبحث عن الخلاص، فالحب كان هاجس الخلاص. لكن الروايات التي عرضت ثيمات الحب لم تجعل الحب قيمة يعني واسعة تخلص المرأة من واقعها التي يهيمن عليها التهميش والفصل العنصري أو الفصل الذكوري. ظل الحب هاجس عند المرأة، لكنه نهاية يعني صعبة على المرأة.
1: طيب دكتور، بما أنه نتحدث عن الحب، أنت أيضا تطرقت للعلاقة بالجسد والتعبير عنه، تختار أن تصف أن شيئا من الكتابة اللي ظهرت في هذه النصوص كان فضائحيا. سؤالي، فضائحي بالنسبة لمن؟ فإذا كانت البنى الاجتماعية من تحدد الفضائحي، فما ترفضه النسوية مرة أخرى أولا وقبل كل شيء هو تحطيم هذه البنى، بل إنها طبعا على الضد من ذلك. وأعتقد يعني أنك هنا مارست سلطة قادمة أيضا من هذه البنى لتحديد ما هو فضائحي وغير فضائحي.
0: نعم.
1: ما رأيك في ذلك؟
0: قد يكون منطقيا كلامك يعني.
1: نعم.
0: لكن في النهاية نحن نقيم دراسة في النقد الثقافي، ونحاول ربط معايير هذه الدراسة بالواقع أو المجتمع.
1: نعم.
0: فعندما أقول أن جسد فضائحي مثلا على سبيل المثال، فهو من زاوية رؤية الآخر لها. فنحن نتكلم عن جسد المرأة، إذن نربطه بماذا؟ هل الجسد في المجتمع، جسد المرأة محرم أم غير محرم؟ بغض النظر عن زاوية رؤية النسوية مثلا. فنحن الآن نحاول ربط هذا الجسد بالمفهوم العام للمجتمع أو رؤية المجتمع لهذا الجسد. فعندما تتحدث مثلا في إحدى الروايات عن الجسد واشتهاؤه مثلا، هنا نحاول ربط هذه الصورة وهذا المشهد بالواقع المجتمع الذي نعيش فيه، وليس من زاوية الرؤية النسوية. لذلك أنا أقول أن النقل الثقافي واسع. فما أدرسه أنا من زاوية تدرسينه أنت أو تقرأينه أنت من زاوية مغايرة، وبالتالي هذا السر، سر توهج النقد الثقافي في السنوات الأخيرة، لأنه يشتغل على معايير وأطر مختلفة يعني.
1: جميل. طيب دكتور، هنالك أيضا قسم مخصص للعلاقة بالقرية والمدينة، وفي مسألة القرية تحديدا أنا لفت انتباهي أنه تظهر في الأعمال تصورات ومسلمات تقليدية جدا. في يعني المدينة تمثل المكان اللي فيه قدر عالي من الحرية، ما في تقاليد. القرية مثلا أحد الأعمال كانت كاتبة تصف الرجال في القرية بأنهم أجلاف، علاقتهم بالنساء لا تبتعد عن الاستخدام والاستغلال وتخلو من الحنان. يعني حتى هذه الكتابة فيما يتعلق بالقرية والمدينة تكرس ما هو يعني متعارف عليه وكأنه مسلمات. يعني ربما هنالك من يقول أرق الرجال هم الرجال القادمون من الأرياف. ما رأيك في حضور القرية والمدينة في الروايات التي قمت بدراستها؟
0: هذه أعتقد أنها جاءت في الفصل الثالث فيما هو مقترن بالهوية. مفهوم الهوية في القرية مقابل المدينة، كما قلت قبل قليل أن أنا أنطلق من دراسة نصوص.
1: نعم صحيح.
0: ربما تقولين أنه فعلا في القرية ناس أرق طباعا.
1: نعم.
0: لكن نحن الآن أمام نص.
1: بالضبط.
0: فهي لما تقوم مثلا زهرة على سبيل المثال في الطواف حيث الجمر بوصف مكانين مختلفين، القرية في الجبل والبلدة أو المدينة داخل زنجبار مثلا.
1: نعم.
0: تصف أولا تعقد المقارنة بين الأهل هنا أهلها، وأنهم مثلا طبائعهم قائمة على كذا، عنصريين، فصل بين الذكور وبين الإناث، وتصف أن الناس في المكان الآخر يلعبون مع المرأة، مع الفتاة مثلا، يسمحون للفتاة بالخروج. فهي عقد مقارنة هدفها إظهار هوية المكان
1: داخل هذه النصوص،
0: داخل هذه النصوص فقط.
1: نعم.
0: لكن خارج النص لا، ربما يكون الأمر مغاير لما نتكلم به.
1: نعم. يعني أنا كان قصدي بأنه نعم نحن نوثق ما يظهر في النص، ولكن يعني ما يتوقع من النقد الثاني

0: الثقافي أن يرى ما يقف وراء تصور الكاتب ربما الذي لا يعي ويكون عنده مسلمات. بالحديث عن الهوية دكتور، في قسم خاص بعنوان الراوي المنحاز لهويات شخصياته، تتحدث عن انكشاف الشخصيات على هويات وطنية متباينة. كيف ظهر ذلك في الأعمال المختارة، العلاقة بالسلطة تحديدا وبالهوية الوطنية؟
1: نعم، وهذا يعني ربما كان أكثره في رواية الباغ لبشرى خلفان، وكون الرواية تنطلق من رواية يعني تأخذ من الجانب التاريخي السياسي بالتحديد في فترة معينة من عمان، تظهر لك مجموعة من الشخصيات. هذه الشخصيات على قدر ربما نقول معين من التربية، من الحياة الثقافية يعني، لكن في النهاية كل شخصية تميل بفكرتها إلى الآخر. يعني علي ابن أو خاله بالتحديد هو جندي في الجيش ويقهر الثوار ويحاربهم، وعلي ابن أخته اضطر أن يلتحق بالثوار. هنا العلاقة يعني الراوي، علاقة الراوي في ميله إلى إحدى الشخصيات أو في اتجاه فكرته إلى إحدى الشخصيات. هل يذهب مرة تحسي أنه يقف مع علي ورؤيته في مواجهة الظلم الواقع على المجتمع مثلا، ومحاولة النهوض ضد هذه السلطة. في مرة أخرى تجد، وخاصة لما يذكر تأثيرات أمه ووصف الحالة الشعورية للأم والأب وانكسارهم لحظة معرفة أن ابنهم واحد من الشيوعيين، فخاصة لما يكون الحوار بينه وبين أخيها وتقول له ولدي ما كافر. ولدي ما كافر، يعني ما شيوعي، أنا علي ربيته ما كافر. فهنا الراوي يأخذك إلى مناطق، يعني يأخذ القارئ إلى مناطق نعم يجذبه إلى شخصية معينة. أنه علي صح هو الآن مع الثوار، لكنه لديه نظرة
0: مختلفة
1: في مواجهة الآخر. أيضا العم خاله وهو جندي له نظرة أخرى مغايرة في مواجهة الآخر.
0: طبعا يعني الدراسة ثرية جدا دكتور، لا تسع يعني 30 دقيقة للحديث عنها. سريعا في أقل من نصف دقيقة، وأنا يعني آسفة لنفسي وللجمهور بأنه لم أستطع طرح كل الأسئلة، أنت كباحث رجل لماذا تصديت لعمل عن روايات متعلقة بالمرأة وبالنساء؟
1: هذا موضوع مهم جدا. يعني ربما لم تدور حوله كتابات عديدة، مجال خصب. وإلى الآن يعني حتى هذه الدراسة ربما ستأتي بعدها دراسات أخرى في هذا المجال ستكون خصبة أيضا. الكتابة النسائية تحتاج إلى دراسات أخرى مختلفة ومن مناهج أخرى، يعني الوقوف على زاوية فكر هذه الكاتبة أو زاوية نظرة المجتمع إلى عالم المرأة بالتحديد.
0: يعني نحن نتطلع للمزيد من الدراسات هذه دكتور. وحتى أنت توقفت 2000 ورواية الباق كانت 2016 نعم، من 1999 إلى 2016، ونحن نأمل الآن أن تقدم طبعا دراسة عن بعد ذلك، لأنه طبعا هنالك تغييرات كثيرة فيما يتعلق بالروايات خصوصا التي كتبتها النساء وحققت جوائز على مستوى العالم، ومقارنة حتى بحضور الروايات التي كتبها الرجال. شكرا جزيلا دكتور، استمتعنا كثيرا بهذا الحديث، ونتطلع دوما للحوار معك عن إصداراتك
1: إن شاء الله تعالى. شكرا لكم على هذه الاستضافة، شاكر لكم، وحقيقة يعني وقت جميل قضيناه في مناقشة هذا الكتاب.
0: إذن وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة التي ناقشنا فيها كتاب الرواية النسوية في عمان من 1999 وحتى 2016، الأنساق المرجعية الهوية، للكاتب خالد علي المعمري، والصادرة عن الجمعية العمانية للكتاب والأدباء والرافدين للطباعة والنشر والتوزيع. نلقاكم في الحلقة المقبلة مع كتاب عماني جديد، وحتى ذلك الحين كونوا في أمان، مع السلامة.
2: نلقاكم بإذن الله في حلقة قادمة
3: مع إصدار جديد وكاتب جديد،
2: لنواصل استكشاف ما تزخر به المكتبة العمانية من فكر وأدب وثقافة. إذاعة سلطنة عمان.
4: مجال أرض السفن. على تعدي
2: مجال
5: ميناء السفن.
2: تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى.
5: مجال.
2: الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: allá.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامج مجان الذي يتحدث عن تاريخ عمان القديم. ووصلنا في الحلقات القليلة الماضية حديثنا عن أصل الشعوب اللي سكنت مجان والجزيرة العربية، وتحدثنا عن هجرات هذه الشعوب والفترة التي هاجرت فيها هذه الشعوب إلى بلاد الرافدين وتأسيسهم الحضارات العريقة في بلاد الرافدين، ومن الحضارة الأشورية والبابلية والكلدانية والأكادية وغيرها. وأيضا تكلمنا عن هجرة هذه الشعوب إلى بلاد الشام وتأسيسهم الحضارة الفينيقية وتأسيسهم أيضا فلسطين، ومنهم عمالقة الكنعانيين، العمالقة الكنعانيين الذين أسسوا فلسطين. وأيضا تحدثنا أن هؤلاء العمالقة من شبه الجزيرة العربية ومن مجان هم من حكموا مصر في فترة من الفترات، وهم العمالقة الهكسوس. نواصل حديثنا عن الشعوب اللي سكنت الجزيرة العربية وهاجرت إلى بلاد الشام، ونتكلم اليوم عن كلمة كنعان وكلمة فينيق. وتكلمنا في الحلقة السابقة عن كلمة كنعان، وقلنا أن لها عدة يعني أصول، يعني اختلف المؤرخين والعلماء في أصل هذه الكلمة. فبعضهم من قال إن أصلها كلمة تعني الصبغة القرمزية وهو أصل هندو أوروبي، وبعضهم قالوا إن أصلها الصبغة الأرجوانية وقد يكون أصلها يوناني وتعود إلى القرن الثامن عشر أو التاسع عشر أو السابع عشر قبل الميلاد. لكن كثير من الباحثين وخاصة الباحثين من محافظة ظفار، ومن بينهم الباحث علي أحمد محاش الشحري وغيره من الباحثين، ذكر أن هذه الكلمة أصلها من اللغة الشحرية الجبالية، وهذه اللغة ما زالت الحديث فيها حتى الآن في محافظة ظفار، وأن معنى كلمة كنعان هي الشيء الواطئ المنخفض في اللغة الشحرية أو الجبالية، وهذا ما يتطابق مع طبيعة الشعوب الكنعانية التي سكنت أيضا في بلاد الشام، وكانت تسكن السهل من لبنان والشام. وطبعا الشام فيها مناطق سهلية وفيها مناطق جبلية، فكان الكنعانيين هم الذين يسكنون المناطق السهلية من الشام، وقد يكون أصل هذه الكلمة أو معناها هي المناطق المنخفضة أو الشيء الواطئ المنخفض أو السهل. اليوم نتحدث أيضا عن كلمة أخرى من الكلمات المهمة القديمة اللي هي كلمة فينيق، ومعنى هذه الكلمة سواء كانت معناها القديم وكما يتوقعه العلماء أو كما يعتقد العلماء والمؤرخين والباحثين، أو معناها مع الباحثين القديم، وهل لها أصل في الجزيرة العربية وفي جنوب الجزيرة العربية بالذات أو لا. فهذه الكلمة كلمة فينيقي قد تكون هي نفسها الكلمة التي تعني الكنعانيين، فهي بعض المؤرخين يقول أن الكنعانيين إما أن يسموا كنعانيين أو يسموا فينيقيين، وهي الكلمة لها نفس الأصل ونفس المعنى، وكلمة مرادفة لكلمة فينيقي، وهي ظهرت منذ القرن الثامن عشر قبل الميلاد. هذا طبعا رأي من آراء أحد المؤرخين أن الكلمة لها معنى واحد، وهي يعني ظهرت منذ القرن الثامن عشر قبل الميلاد، وأن أصل هذه الكلمة هي الفينيقية أو الفينيقيين أصلها يوناني. وأيضا قالوا أن أصل هذه الكلمة فينيقية مشتقة من كلمة يونانية تعني القرمز أو اللون الأرجواني، وذلك لشهرة هذا اللون في أو لشهرته بصبغة اللي هي صبغة القرمزية أو الملابس الأرجوانية، اللون اللي كانت تصبغ بها الملابس، واللي كانت طبعا هذه الصبغة يعني تستخلص من نوع من المحار يسمى موركس، تستخلص من هذه الصبغة وتصبغ به الملابس، وهي تعطي لون الأرجواني أو القرمزي، فسمي الفينيقيين لأنهم اشتهروا بهذه الصبغة وكانوا يتاجروا بهذه الملابس وتباع أيضا لليونانيين، فسميت منها على أقوال بعض العلماء. إلا أن بعض العلماء يقول أن أصل هذه الكلمة يوناني، ولكنه يعني اللون الأحمر نسبة إلى الأصباغ الغالبة على الصناعة في تلك البلاد، وهي مرادفة لكلمة بعضهم طبعا يشير أن هذه الكلمة هي مرادفة لكلمة كنعان وأنها ظهرت منذ 1200 قبل الميلاد. بعض العلماء يشير أن هذه الكلمة كلمة فينيق يعود إلى طائر يعني خرافي يسمى طائر الفينيق، وهذا الطائر له لون وهو اللون الأحمر، فنسبت هذه أو معنى هذه الكلمة هي طائر الفينيق ذو اللون الأحمر حسب بعض الأساطير التي وجدت في بلاد الشام. طبعا هذا الطائر يعني الأسطورة تقول أن هذا الطائر يحرق نفسه ثم يبعث حيا من رماده. طبعا أضاف بعض العلماء أن قد تكون هذه الكلمة أصلها شجر النخيل. طبعا آراء كثيرة جدا عن أصل كلمة كنعان، ذكر أن بعض العلماء أصل فينيق أنها شجرة النخيل، وأرجعت أيضا إلى أصل يوناني وليس إغريقي كما يقول بعض الباحثين. باحثين وآخرين قالوا أن هذه الكلمة فينيقية ترادف كلمة كنعان، وأن الكلمتين أصبحتا تعني شعبا واحدا، واتفقوا أن هذه الكلمة الكنعانيين والفينيقيين هي من أصل إغريقي وأنها تعني اللون الأحمر يعني كما يعني سموا باللغة الإغريقية. طبعا هم طبعا بعض الآراء تقول أن أصول هذه الشعوب هو أصول سامي، أي أصل سامي أنهم أصولهم من الجزيرة العربية ثم انتقلوا إلى فلسطين وبلاد الشام. بعض الباحثين ذكر أن هذه الكلمة اللي هي الكلمة فينيق هي تعني فنخو، وأصل هذه الكلمة هي من اللغة المصرية القديمة، وقد استعملت هذه اللغة من قبل المصريين وكان أصولها من اللغة اليونانية. فطبعا الآراء في هذا المجال كثيرة جدا جدا ومتنوعة، ولكن بعضهم أيضا ذكر أن أصل هذه الكلمة هو من الجزيرة العربية وبالذات من جنوب الجزيرة العربية، وهي تعود إلى الشعب الأحمر كما ذكر بعض المؤرخين أو الحميريين، فهي نفس المعنى كلمة الحميريين اللي هم من جنوب الجزيرة العربية. وهكذا طبعا الآراء في موضوع أصل اللغة كثير جدا كثيرة جدا جدا، فمنهم من أرجعها إلى اللغة اليونانية، منهم من أرجعها إلى اللغة الإغريقية، منهم من أرجعها إلى اللغة المصرية، ومنهم من قال أنهم هم الحميريين اللي هي قريب يعني أصلهم من الجذر حمر أو حمير وهكذا. لكن بعض الباحثين الآن ومن بينهم الباحث العماني علي أحمد الشحري في كتابه لغة عاد ذكر أن هذه الكلمة لا تعني اللون الأرجواني، وإنما كلمة فونوق أو فيناق هي كلمة باللغة الشحرية. طبعا اللغة الشحرية معروفة أو اللغة الجبالية ما زالت لحد الآن قائمة، وهي تعني في يعني معنى هذه الكلمة في اللغة الشحرية هي المستطلع أو المستكشف أو الباحث عن مواقع الكلاء والرعي والماء ومصادر الرزق. فذكر الشحري أن هذه الكلمة أصولها من الجزيرة العربية ومن جنوب الجزيرة العربية ومن جنوب عمان بالذات، واللغة هي اللغة الشحرية أو الجبالية هي معنى كلمة فينيق، وتعني المستطلع أو المستكشف في هذه اللغة. يعني نكتفي بهذا القدر أيها الأحبة الكرام، جزاكم الله خيرا على المتابعة، ونلتقي بكم قريبا لنواصل حديثنا عن أصل كلمة فينيق وأصل هذه الشعوب وهجراتهم بإذن الله تعالى. إلى اللقاء بكم قريبا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مجال تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجال الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي. إذاعة سلطنة عمان.
2: قيمنا حياة للشيخ عبد الله بن علي الشحري. القناعة، الكلمة التي أصبح الكثير ينفر منها. القناعة الكلمة التي إذا ذكرت صار البعض منا بكل أسف يذكرها في إطار الهزء والتندر، والبعض الآخر يذكرها في إطار أن هذه من الأمور المتخيلة، وأن هذه مثاليات، وأن لا يمكن للإنسان أن يصل إلى القناعة وأن يقنع في حياته. القناعة الكلمة التي لن نشعر بالطمأنينة والاستقرار والسعادة إلا إذا دخلت إلى قاموس حياتنا. نعم كما سمعتني، وسأعيدها وسأكررها، لأنه في تصوري من أشد الكلمات التي نحتاجها في زماننا، في عصرنا المتسارع المتلاطم في بحاره وفي أمواجه، الذي يأكل بعضه بعضا، الذي لا يجد الإنسان الوقت فيه ليلتقط أنفاسه ليهدأ قليلا من ضوضاء المادة ومن سرعة هذه الحياة. أقول نحن بحاجة إلى القناعة، لكن بحاجة إلى أن نفهم ما هي القناعة. القناعة يا أخواني ليست المفهوم الذي درج الآن عليه بعض الناس، أنك تنزوي إلى جانب من جوانب الحياة وتهمل الدنيا. لا، القناعة ليس ذلك المفهوم عن الزهد، أنك تدير ظهرك لكل أعباء الحياة ومشاغلها، كذلك لا. وليش هي القناعة؟ القناعة يعبر عنها حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. هذه القناعة. القناعة سكون داخلي، شعور داخلي، أنني الحمد لله في خير وفي عافية، وسأبدأ الآن وسأنطلق إلى حياتي. لا أنطلق من ضعف ولا من جوع ولا من طمع، لا لا، أنطلق لكي أعمر هذا الكون، وأنا أريد أن أبحث عن مكاني في هذا الكون، وأن أكون عنصرا إيجابيا مؤثرا، وأن أعود بالخير على نفسي وعلى أهل بيتي وعلى الناس. هذا مفهوم القناعة. القناعة إذا جاءت إلى قلب الإنسان ينتج عنها الرضا مباشرة، وإذا جاء الرضا إلى قلب الإنسان مباشرة ستأتي السعادة، معادة لا شك فيها ولا ريب. هذا الذي نحتاجه اليوم في واقعنا. ولذلك لما جاء سيدنا سلمان يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم وصية، ماذا قال؟ ما الذي عهد إليه صلى الله عليه وسلم؟ معنى أنه يكفي أحدكم مثل زاد الراكب. يعني أنت احتياجك الأساسي مثل ماذا؟ يقول له مثل زاد الراكب. طيب سيدنا بعد ذلك، سيدنا سلمان رضي الله تعالى عنه أصبح حاكما على كل فارس، أصبح والي فارس. يعني تخيل أن فارس، كل فارس كان واليها والآمر فيها سيدنا سلمان، وكان يعيش في قصرها، وكان يعني أوسع الله تعالى عليه. هذا ما يتنافى مع القناعة. قد يكون غنيا وعنده القناعة، وقد يكون فقيرا وعنده القناعة، والعكس كذلك. قد يكون من أثرى خلق الله لكن سبحان الله ما عنده القناعة فيعيش في قلق مستمر، وقد يكون فقيرا وهو في حالة تشكي وفي حالة بشكل ليس طبيعي، لأنه كذلك لا يملك القناعة. إذا القناعة وكأنها بلسم لجروحنا، وكأنها دواء لأمراضنا. نحن بحاجة إلى أن تكون موجودة في واقعنا في حياتنا، لكي نشعر بالسلام، لكي نشعر بالراحة، لكي نستطيع أن نواجه تحديات الحياة المخيفة. لأننا في عصر مادي، المادية التي جاءت من الغرب لا تؤمن أبدا بالقناعة، هي دائما تطلب منك أن تزيد وأن تزيد وأن تزيد، فتحول الإنسان بدون أن يشعر إلى آلة. والإنسان ليس آلة، الإنسان ليس آلة. وهذا هو السبب في الاضطرابات النفسية التي لا تتوقف، وفي الاكتئابات، وفي ارتفاع نسبة القلق، وفي ارتفاع نسبة التوتر بشكل غير مسبوق على مستوى العالم، لأننا حولنا الإنسان إلى آلة، ونزعنا من قاموس الإنسان المعاصر مفهوم القناعة. هذا إشكال ينبغي أن نقف أمامه متأملين. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها الناس، أيها الناس، اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عنها. جميل جميل، معنى نحتاجه والله، معاني نحتاجها في واقعنا. هذه المعاني إذا فهمناها، هذا القلق المسيطر الجاثم على صدورنا وقلوبنا سوف يهدى قليلا. ترى الإنسان القنوع حتى نظرته للحياة تختلف. الإنسان الذي عنده صفة القناعة، بمعنى ماذا؟ الدراسات تؤكد أن الإنسان المعاصر يعيش حالة من الاستهلاك المخيفة، بمعنى أن دخله أحيانا قد يكفيه، أو قد يكون دخله مثلا ضعيفا إلى حد ما، وأسأل الله أن يغني الجميع، لكن بسبب عقلية الاستهلاك يذهب إلى أمور كمالية وليس محتاج إليها بسبب أنه يعتقد أنه لن يكون سعيدا إلا بالتحصل عليها. هذه من إشكاليات فقد القناعة في حياتنا. فماذا قال صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عنها. يعني رزقك مكتوب مكتوب، لكن أنت عليك أن تسعى، لا تخلطوا في المفاهيم. قال: وإن أبطأ عنها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. عندك القناعة؟ أنت مستيقن أن رزقك سيأتي؟ ما الذي سوف يحصل؟ أنا لن أكون آلة. قال: فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. ما دام عند الإنسان القناعة سيكون حريصا أن لا يأخذ رزقه من حرام. خذوا ما حل، يعني يكون رزقك من حلال. خذوا ما حل ودعوا ما حرم. هذه وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يخبر بها من؟ يخبر بها إنسانا ينطلق من إطار ماذا؟ من إطار القناعة. طيب، فرضنا أن الإنسان يعني صار عنده ماذا؟ صارت عنده صفة القناعة، فعلا صار قنوع، يشعر بذلك طمأنينة داخلية، يعرف أن الرزق سيأتي، يبحث عن هذا الرزق لكنه يرفض الحرام ويبحث عن الحلال. ما الذي سوف ينتج في حياته؟ أولا قوة الشخصية، هذا كلام علمي، نعم قوة الشخصية. ثانيا التحسن الأخلاقي. وجد أن الإنسان الذي عنده صفة القناعة ليس مغتابا، يعني لا يغتاب الناس، ليس عنده حسد، ليس عنده نميمة ضد خلق الله تعالى أبدا، ليس عنده شيء من هذه الأمور. فوجدوا أن ثقته بنفسه ترتفع، وجدوا أن تقديره لذاته يرتفع، وجدوا أن سلوكياته الأخلاقية تتحسن بشكل كبير، فهو لا يؤذي خلق الله ولا يسب الناس ولا يذم خلق الله تعالى. ووجدوا بالدراسات أن المجتمع الذي تنتشر فيه قناعة مجتمع تشيع فيه المودة. ليش؟ لأنه أولا الطمع سوف يختفي والحسد سوف يختفي. يعني الآن الغني عنده قناعة، فبالتالي ما عنده ذلك الطمع والجشع، وأيضا الفقير عنده قناعة فما عنده حسد، فلا الفقير يحسد الغني ولا الغني يتكبر على الفقير، بل يمد يد العون بما استطاع إلى الفقراء والمساكين، فينشأ مجتمع متماسك مترابط. هذا كله من خلال ماذا؟ من خلال صفة واحدة أمر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إنها القناعة. فالقناعة ليست أمرا متخيلا، والقناعة مش حاجة مثالية موجودة في الكتب ولا شيء متخيل ما موجود في أرض الواقع، لا، القناعة صفة طلب مني كمسلم أن أعيشها في أرض الواقع وأن أتخلق بها وأن أكون حريصا على أن تدخل ضمن برنامجي الحياة وضمن شخصيتي، لكي أحيا بمشيئة الله تعالى حياة طيبة في الدنيا، سعيدة في الدنيا وطيبة في الآخرة، ودمتم في أمان الله.
3: قيمنا حياة للشيخ عبد الله بن علي الشحري، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.
4: حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على ما سمعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم.

0: صدق الله العظيم. هكذا أيها الأحبة أنصتنا وإياكم لتلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان،
2: تتويجاً للإبداع وارتقاءً بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازاً للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبةً للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026، 21 فرعاً في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية عمان.info.om. آخر موعد للمشاركة 31 من مايو. مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.
3: إذاعة سلطنة عمان.
4: إذا لم تسبح الفكرة في نفسك مرتين أو أكثر فلن تعكس الضفاف ظلك.
3: ظلال المعنى،
4: ظلال المعنى.

0: أصدقائنا أهلا بكم، مرحبا.
1: نجدد معكم نزهتنا،
0: وعبر هذه الحلقة نقترب من الترحال والسفر،
1: فأهلا بكم معنا في تطوافنا.

0: من أغاني المسافرين القدامى: الحظ المتعدد من نصيب من لا يتعب لتظل سائرا، المسافر هو الذي يعثر على العسل، المسافر يعثر على التينة الحلوة. تأمل بهاء الشمس التي رغم تجوالها الدائم لا تتعب.
1: ويروي الكاتب الرومنطيقي الألماني نوفاليس من كتاب له مشهور اسمه التلامذة في سايس، يروي على لسان شخص كان فلاحا في إحدى القرى أنه أحب فتاة من سكان قريته، فلم ترضى الفتاة به زوجا، ولم ترضى به أسرة الفتاة صهرا، فصعب على الشاب رفض الفتاة وأسرتها له، فساءت صحته لفرط هيامه بمن أحب، وخشي أهله على حياته، فجمعوا ما تيسر لهم جمعه من مال ونصحوه بمغادرة القرية والسفر بعيدا على البعد يخفف من عذاب حبه أو ينسيه الفتاة.
0: ففعل ذلك وراح يتنقل من قرية إلى قرية ومن مدينة إلى أخرى، فيزداد خبرة بالحياة وبالناس، والتحق بجمعية دينية سرية وتدرج في مراتبها حتى بلغ أعلاها، وأصبح باستطاعته الدخول إلى الغرفة السرية ومقابلة الشخص الأول فيها. وعندما دخل إلى الغرفة السرية وانزاح الستار، تملكه الذهول ولم يصدق عينيه، فقد كان من شهده أمامه هي الفتاة التي أحبها ورفضت الزواج منه.
1: وفي رواية للكاتب الأمريكي هنري ميلر تستوضح منى قائلة: أنت تبغي السفر إلى أوروبا، أليس كذلك؟
0: فرمقتها بنظرة مطولة قبل أن أرد عليها بقولي: هل أبغي الذهاب إلى أوروبا يا امرأة؟ أنا أبغي الذهاب إلى كل مكان، إلى آسيا وأفريقيا وأستراليا، البيرو والمكسيك، سيام، شبه الجزيرة العربية، جاوا، بورنيو والتبت والصين أيضا. وما إن ننطلق في السفر حتى تراودني الرغبة في الابتعاد إلى ما شاء الله. أريد أن أنسى أنني ولدت هنا، أريد أن أبقى متنقلا متجولا وهائما في الدنيا، أريد المضي إلى نهاية كل طريق.
1: ويقول الشاعر جوتا: الشمال والغرب والجنوب يتحطم، والعروش تنهد، والممالك تهتز، فالجأ أنت إلى الشرق الصافي، تنشق هواء الآباء، هنالك في ظل الحب والشراب والغناء سيجدد شبابك ينبوع الخضر، هنالك حيث الصفاء والحق. أود أن أعود بالسلالات البشرية إلى أعماق المصادر الأولى، هنالك حيث تلقت من الله وحي السماء باللغات الأرضية دون أن تتعب نفسها بالتفكير.
0: هكذا بدأ في ضوء النتاج الإبداعي الغربي الضخم في الشعر والتصوير والموسيقى والرواية والمسرح، بدأ أن الشرق العربي هو بالنسبة إلى المبدع الغربي أشبه برحم لا نهائية للتخيلات والأشكال. ولم يكن غريبا أن يجهر جوتا عام 1816 بذلك، وأن يجيبه رامبو الشاعر الذي سيهرب من المستنقعات الغربية بعد حوالي 50 سنة قائلا: عائد إلى الشرق وإلى الحكمة الأبدية الأولى.
1: تقول إحدى الحكم التاوية: سفر 1000 ميل يمكن أن ينجز بخطوة بعد خطوة.
0: وهذا قول تاوي آخر: قد يستطيع المرء أن يعرف العالم جميعه من غير أن يبرح داره، ويستطيع أن يرى السماوات من غير أن ينظر من الشباك.
1: ومقولة أخرى ترى بأنه إذا كنت لا تستطيع أن تتقدم عقدة تقهقر قدما.
0: والإنسان ليس في حاجة إلى القيام برحلة حول العالم لمعرفة أن السماء تسودها الزرقة في كل مكان.
1: وفي الهيتوباديسا الهندية نقرأ ما يلي: قدم واحدة تمضي وقدم واحدة تقيم عندما يبرح الحكيم أراضيه.
0: وفي ذات المصدر: ذراع البطل القوي وروحه الصامدة يوفران له منزلا أيان يذهب.
1: وقد كتب القاص والروائي الشهير كافكا الذي مات عن 40 عاما، والذي كان مسار حياته العامة محدودا في المكان والزمان حيث قضى عمره في براغ، كتب يقول: براغ لا تتركني، هذه العجوز تملك مخالب.
0: وللشاعر الإسباني أنطونيو ماتشادو هذه السطور: أيها العابر آثارك هي الطريق لا شيء أكثر، أيها العابر ليس ثمة طريق، تتشكل الطرق عند المسير، وعندما ننظر إلى الوراء نشاهد الدرب الذي ليس لنا أن نعود ثانية لنطأه.
1: وللشاعر الفرنسي ألان بوسكيه: أيها العابر الجميل اترك لي ظلك النضر، كم هي حارة أبديتي.
0: وتقول إحدى الحكم: إذا لم يصادف المسافر من هو خير منه أو مثله فليسافر وحيدا، إذ لا رفقة مع مجنون.
1: ومن الغريب أن نجد هذين المقطعين المتناقضين لأول وهلة مع شاعر كفرناندو بيساوا، لكنه قلق الفنان الذي يعبر عنه المتنبي، على قلق كأن الريح تحتي. يقول بيساوا في إحدى قصائده: أنا هذا الذي يرغب دائما بالسفر، والذي مع ذلك يمكث دائما، يمكث حتى موته الجسدي، يمكث حتى إذا سافر، يمكث.
0: وفي شذرة نثرية له يقول: فكرة السفر تشعرني بالغثيان، لقد رأيت كل ما لم أره من قبل، لقد رأيت كل ما لم أره بعد.

0: يقول أبو الطيب المتنبي: غني عن الأوطان لا يستفزني إلى بلد سافرت عنه إياب.
1: وفي قصيدة أخرى يقول: بما التعلل لا أهل ولا وطن ولا نديم ولا كأس ولا سكن.
0: وللشاعر والمسرحي الشهير برتولد بريخت هذه القصيدة القصصية التي عنوانها بينما نسافر في سيارة مريحة، يقول فيها: بينما نسافر في سيارة مريحة عبر طريق مطير في الريف، رأينا عند حلول الليل شخصا ثريا يلوح لنا لنوصله بانحناءة بالغة.
1: كان لدينا سقف ومتسع، لكننا واصلنا السير وسمعنا صوتي يقول برنة كئيبة: لا، لا يمكننا اصطحاب أحد. كنا قد قطعنا مسافة طويلة، ربما مسيرة يوم، حين صدمني فجأة صوتي هذا وتصرفي هذا وهذا العالم بأسره.
0: يكتب الباحث عبد الفتاح كليطو عن الرحالة المعروف ابن بطوطة قائلا: كانت الرحلة نزوعه الحقيقي، ولم يكن الزهد سوى استطراد في حياة هذا الرحالة، والنزوع نداء يستجاب له حتما وأمر ينصاع له. كان ابن بطوطة منصاعا للرحلة.
1: وإذا ذكرنا ابن بطوطة لا يمكننا إلا التفكير في ابن خلدون معاصره الذي سافر هو أيضا، لكن فحسب، إلى الأندلس وأفريقيا الشمالية وسوريا. لم يكن ابن خلدون في العمق تغريه الأسفار، لكن جو الدسائس الذي كان يعيش فيه كان يحتم عليه أن ينتقل، إما لتأدية مهمة دبلوماسية، وإما في الأغلب للهرب من غضب الأمراء. شكل الرحلة الذي يميل إليه هو الرحلة في الزمن، كما طموحه هو معرفة ماضي البشرية والتحكم في قوانين الصيرورة.
0: ابن بطوطة كما يرى كليطو لا يهتم إلا بحاضر المجتمعات التي يكشفها أثناء رحلاته، وطموحه كان التحكم في المكان وفي خريطة العالم. الرقم القياسي الذي كان يريد تحطيمه هو أن يذهب أبعد من سابقي وأن يكون أعظم رحلة في كل الأزمنة.
1: غير أنه كان له نموذج لا يذكره، لكنه حاضر ضمنيا في مؤلفه، إنه الإسكندر ذو القرنين الذي لقب بهذا اللقب لأنه بلغ طرفي العالم المشرقي والمغرب. وعلى طريقته فابن بطوطة كذلك بطر شمسي، انطلق من طنجة في المغرب وانتهى أخيرا إلى أقصى الشرق إلى المشرق. زد على أنه في تلك البلاد القصية كان معروفا باسم شمس الدين.
0: ونقرأ من دفاتر الخسران للشاعر أحمد بركات السطر التالي: حذاء واحد أبدا، حذاء واحد لكل الطرق.
1: وهذه حكمة يابانية، من يسافر على عربة تئز لا يسمع أصوات النهار.
0: أما الشاعر أوكورا فيقول: إذا لم يعرف أحد هدف رحلته فليس عليه أيضا أن يرمي حذاءه.
1: وهذا مثل آخر: أجمل ما في الرحلات رفيق السفر الذي مفتاحه إلى العالم اللطف.
2: تحت القمر المضيء أعود إلى بيتي مصطحبا ظلي.
3: ظلال المعنى.
4: إعداد صالح العمري،
2: تقديم رشا البلوشي،
4: إخراج حبيب بن عبد الله حبيب.

0: إذاعة سلطنة عمان. ماذا لو؟ سؤال يجيب عن ما يجول بخاطرنا. نحلل الماضي ونستشرف المستقبل لنصنع واقعا أجمل. ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعليا بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.
1: أهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة تمس مشاعرنا وأعماق نفوسنا من برنامجكم ماذا لو؟ كل منا يحمل في حقيبة ماضيه ذكريات يتمنى لو أنها لم تحدث، مواقف محرجة، انكسارات أو فقدان أحبة. ماذا لو أصبح بإمكانك اليوم أن تتوجه إلى عيادة متخصصة وبضغطة زر واحدة تمحو تلك الذكرى التي تؤرقك إلى الأبد؟
2: للوهلة الأولى يبدو الأمر رحمة كبرى. تخيل أن تتخلص من عقدة نفسية دامت سنوات، أو أن تنسى خيانة أو فشلا ذريعا حطم ثقتك بنفسك. سيصبح الناس أكثر سعادة، وستختفي أمراض مثل اكتئاب ما بعد صدمة. ولكن هل السعادة المبنية على الجهل هي سعادة حقيقية؟
1: هذا هو السؤال الأصعب. الذكريات بمرها وحلوها هي التي تصنع شخصيتنا. نحن نتعلم من الألم أكثر مما نتعلم من اللذة.

0: يمكن للأنظمة أن تمحو أحداثاً تاريخية من الذاكرة الجماعية للشعوب لتصبح الشعوب بلا هوية أو مطالب.
1: ماذا لو؟
2: وهناك مسألة العلاقات الإنسانية. تخيلي خلافاً بسيطاً بين صديقين، يقرر أحدهما محو الصداقة كلها ليهرب من العتاب. ستصبح الروابط هشة جداً، لن يبذل أحد مجهوداً للإصلاح أو التسامح، لأن الحذف أسهل من المواجهة. سنفقد قيمة الوفاء، لأننا سنمحو كل ما سبب لنا الإزعاج ولو كان بسيطاً.
0: ولكن لا يمكننا أن نقسو على من يعانون صدمات فوق طاقة البشر. هناك ضحايا للحروب والكوارث يعيشون في جحيم يومي بسبب مشاهد لا تفارق خيالهم. لهؤلاء قد يكون زر المحو هو طوق النجاة الوحيد ليستمروا في الحياة. ربما يكون الحل في تقليل حدة الألم دون محو الحدث نفسه، ليبقى الدرس ويختفي الوجع الذي يشل الإرادة.
2: في الختام، يبدو أن ذكرياتنا مهما كانت قاسية هي الخيوط التي تنسج ثوب حياتنا. إذا سحبنا خيطاً واحداً فقد ينهار الثوب كله. ربما كان النسيان الطبيعي الذي منحنا الله هو التوازن المثالي بين بقاء الدرس وتلاشي مرارة اللحظة.
0: أعزائنا المستمعين، شكراً لمتابعتكم، ونلتقي بكم في حلقة قادمة من ماذا لو؟
1: ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: طبعا بديت القراءة لما كنت صغير.
2: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
3: لما كنت في الصف الخامس قرأت 80 كتاب.
4: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه،
5: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
6: نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
7: يعني الشخص يستخدم أقرب وقت الحاجة،
8: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
9: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
10: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش حصل.
0: القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجا سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
11: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الصغار.
12: أنا الحسن بن طلال بن طالب البيوشي من مدرسة عمرو بالجموح بولاية بركة، عمري 10 سنوات.
11: الحسن يهوى القراءة ولعب كرة القدم، ويتمنى أن يصبح في المستقبل كاتبا ومعلما. مرحبا الحسن.
12: مرحبا.
11: كيف حالك؟
12: بخير
11: ما شاء الله. أنت الحين جاي من بركة؟
12: نعم.
11: أنت طالب متفوق في مدرسة عمرو بن الجموح؟
12: نعم.
11: خبرني كيف كانت درجاتك؟
12: كانت أغلبها عالية.
11: آها. وعالية في أي مواد؟
12: في المواد الأدبية.
11: آها. المواد العلمية كيف؟
12: أيضا كانت عالية.
11: ممتاز. يعني كم يعني عالية؟ يعني 90 80؟
12: 100.
11: ما شاء الله عليك. 100%؟
12: 100%.
11: أي مادة أخذت فيها 100%؟
12: العلوم.
11: ما شاء الله عليك. إذا ما تقول لي عالية، قول لي عالية جدا. أيوة ما صح؟
12: أيوة.
11: آه. وتحب القراءة طبعا؟
12: نعم.
11: إيش نوعية الكتب اللي تحب تقرأها؟
12: قصص الأنبياء وقصص الصحابة. تفسير القرآن بطريقة مبسطة.
11: ممتاز. إيش تعرف من قصص الأنبياء؟
12: قصة سيدنا موسى وقصة سيدنا أيوب.
11: إيش قصة سيدنا؟

0: أيوب.
1: إنه جاءه مرض غريب، وعندما جاء هذا المرض ذهب بعيدا، وكانت زوجته تعمل في بيوت الناس، وعندما كانت تعمل كانت تأخذ أجرا زهيدا، وبعدها لم يرد الناس أن تعمل لديهم لأنها قد تنقل مرض زوجها. وعندها قصت شعرها وباعته وجلبت بعض المال واشترت الأكل لكي يأكل منه سيدنا أيوب عليه السلام.
0: جميل.
1: وحينها عندما حضرت الأكل إليه قال: من أين هذا الأكل؟ قالت: لقد حصلت على المال. قال: من أين؟ فعندما أردت شعرها قال: لماذا فعلت هذا؟ قالت: لأجل أن تأكل يعني. وحينها أقسم أن يضربها بعد أن يشفى 100 جلدة. وبعدها جاءت آية بأن يذهب ويغتسل ماء بارد، وبعد أن اغتسل شفي، ولكن الله رأف بها وقال أن تضربها ضربة واحدة بعصا خفيفة،
0: والعصا فيها 100 أظن 100 غصن صح؟
1: أيوة.
0: ممتاز يا حسن، ما شاء الله عليك، يعني طريقة سردك جميلة. تخليني أطلب منك أيضا قصة سيدنا موسى، أكيد تعرفها ما دام قلت لي. أحكي لي بنفس الجمال سردك لقصة سيدنا أيوب.
1: عندما ولد سيدنا موسى رأت أمه في المنام وحيا بأنها يجب أن ترميه في النهر، وعندما رأته أخبرت زوجها وذهبت ورمته في النهر، وعندما رمي في النهر وصل إلى قصر فرعون، وعندما وصل رأوه وأخذته زوجة فرعون التي اسمها آسيا، وعندما أخذته ربته حتى كبر، وعندما كبر لم تكن تعرف بأن أمه هي تلك المرأة هي أمه.
0: من زوجها آسيا قلت لي؟
1: آسيا فرعون.
0: فرعون صحيح. ممتاز يا حسن. إنزين الحين تحكيت لي قصة نبيين، أريدك تحكي لي بعد شيء من قصص الصحابة.
1: قصة مصعب بن عمير. عندما ولد مصعب كان فتى غنيا، وكانوا يلقبونه بفتى مكة من شدة غنائه. وبعدها رأى أن الإسلام هو الدين الحق، وعندما أسلم منعته أمه أن يدخل بيتها ومنعته عن المال كله، وبعدها هو أسلم وبقي على إسلامه وثبت وصار فقيرا جدا لدرجة أنه لم يكن يملك أكلا. وعندما صار فقيرا صارت أمه تقول له: عد إلى الكفر، وكان يقول لا. وبعدها أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يثرب لكي يعلم الناس، لأنه نعم. كان لديه علم كثير.
0: نعم، ولذلك كان هو أول إيش؟
1: سفير في الإسلام.
0: أول سفير في الإسلام، ما شاء الله عليك، ممتاز ممتاز يا الحسن. طيب غير قصص الصحابة والأنبياء قريت كتب ثانية؟
1: نعم.
0: إيش؟
1: كتاب استمتع بحياتك
0: لمحمد العريفي.
1: نعم.
0: عن إيش يتكلم؟
1: كيف تتعامل مع الناس بطبائعهم وكيف يفهمونك. ويروي قصصا قديمة وأشعارهم. هذا
0: ممتاز ممتاز يا حسن، ممتاز. تشارك في نشاطات في المدرسة؟
1: نعم.
0: إيش تشارك؟
1: أشارك في الإذاعة.
0: أها، إيش دورك في الإذاعة؟
1: أحيانا أكون المقدمة. وأيضا أشارك في المسابقات التي تقيمها المدرسة.
0: جميل، إيش شارك من المسابقات؟
1: في رمضان كان هناك مسابقة لحفظ سورة ياسين وشاركت فيها.
0: أها، حفظتها؟
1: نعم، شاركت فيها وفزت.
0: أيوة، ممتاز. إذا إيش رأيك تسمعني شيء من سورة ياسين؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، تنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون صدق الله العظيم.
0: صدق الله العظيم، ما شاء الله عليك يا حسن، ممتاز ما شاء الله. إيش هواياتك الثانية غير القراءة؟ قلنا لعب كرة القدم صحيح؟
1: نعم.
0: تلعب وين تلعب؟ في البيت ولا في المدرسة ولا في الحارة ولا وين؟
1: ألعب في البيت وفي المدرسة.
0: وإيش مركزك في اللعب؟
1: مهاجم.
0: مهاجم. تسجل أهداف؟
1: نعم.
0: من يعجبك من المهاجمين في العالم؟
1: ليونيل ميسي.
0: ليونيل ميسي. تعرف وين يلعب الحين؟
1: نعم.
0: وين؟
1: إنتر ميامي.
0: ما شاء الله عليك، ثقافتك الرياضية ممتازة. وتتابع دوريات أوروبية؟
1: نعم.
0: إيش تابعت؟ أي دوري؟
1: الإنجليزي.
0: إنجليزي. من تشجع في الدوري الإنجليزي؟
1: أرسنال.
0: أرسنال. هو متصدر الحين صح؟
1: نعم.
0: من ينافسه؟
1: السيتي.
0: مانشستر سيتي. ما شاء الله عليك، معلوماتك رائعة. والدوري الإسباني ما تتابعه؟
1: أتابعه.
0: أنت تشجع الريال ولا برشلونة؟
1: برشلونة.
0: أوه برشلونة أنت، ما شاء الله، عشان كذا تحب ميسي؟ من أحسن لاعب في برشلونة الحين؟
1: الحين؟
0: أيوة.
1: لامين يامال.
0: لامين يامال. مصاب ولا ما مصاب؟
1: آخر مباراة كان لعبناها ضد الأتلتيكو.
0: أيوة، لكن المشكلة طبعًا إحنا نسجل هذه الحلقة هو مصاب، وتقريبًا بيظل نهاية الموسم ما بيلعب. ممتاز يا حسن، ممتاز. إيش أمنيتك تصير في المستقبل؟
1: أطمح أن أكون معلماً وكاتباً.
0: معلماً وكاتباً. ليش معلماً؟
1: يعني أعلم الطلاب وفيها أجر.
0: فيها أجر.
1: وأساعد الناس.
0: أي مادة تحب تكون معلم؟ تربية إسلامية ولا لغة عربية ولا إنجليزي؟
1: اللغة العربية.
0: اللغة العربية.
1: نعم.
0: أنت والدك طبعاً معلم صح؟
1: نعم.
0: معلم إيش؟
1: رياضيات.
0: رياضيات. وليش ما تحب تكون رياضيات مثل والدك؟ لا لازم لغة عربية.
1: أحب الرياضيات لكن لأني متفوق في المواد الأدبية.
0: أنت تحب الأدب إذن.
1: نعم.
0: عشان كذا أيضا تتمنى تكون كاتبا.
1: نعم.
0: كاتبا يعني تكتب شعر ولا قصة ولا مقالات ولا إيش تتمنى تكتب؟
1: أكتب يعني قصص.
0: قصص. إن شاء الله تحقق أمنيتك وتصير معلم كبير في المستقبل وكاتب كبير أيضا.
1: إن شاء الله.
0: إن شاء الله. في نهاية هذا الحوار الجميل معك أطلب منك حكمة.
1: حكمة؟
0: أيه.
1: قول الشاعر الشافعي حين قال لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن.
0: الله، جميل هذه الحكمة للإمام الشافعي. يعني إيش؟ شرح لي إياها، إيش معناها؟
1: بمعنى أن لا تتكلم عن الناس وتعيب عليهم.
0: لأنك أنت أيضا
1: فيك
0: عيوب وقد يعيبون عليك أيضا صح؟
1: نعم.
0: ممتاز يا حسن، ما شاء الله عليك. إذن الحسن بن طلال بن طالب البلوشي، البالغ من العمر 10 سنوات، الطالب الرائع في مدرسة عمرو بن الجموح للتعليم الأساسي في ولاية بركة. شكرا جزيلا لك.
1: العفو، شكرا لكم على استضافتكم الجميلة.
0: تسلم، ما شاء الله.
2: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري وسيف بن سالم الجرداني.

تتويجاً للإبداع وارتقاءً بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازاً للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبةً للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026، 21 فرعاً في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 31 من مايو. مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم من إذاعة سلطنة عمان عرض الواحدة لأهم وأخير الأنباء. قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن بلاده تواجه تصعيدا إسرائيليا خطيرا، متهما إسرائيل بتنفيذ سياسة الأرض المحروقة، في وقت واصلت إسرائيل شن غارات على عشرات القرى في جنوب لبنان. وأضاف سلام أنه أكد ضرورة تكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية للوصول إلى وقف سريع وفعلي وثابت لإطلاق النار. ودخل وقف لإطلاق النار الذي كان يفترض أن يضع حدا للقتال بين إسرائيل وحزب الله رسميا في 17 إبريل، لكنه لم ينفذ فعليا من قبل إسرائيل. هذا وتوعدت إسرائيل بتكثيف عملياتها في لبنان، وقالت إنها توسع عملياتها البرية في الجنوب الذي نزح معظم سكانه. وأعلن رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو أن القوات الإسرائيلية تقدمت إلى ما بعد نهر الليطان الذي يقع على مسافة نحو 30 كيلومترا شمال الحدود اللبنانية الإسرائيلية. وواصلت إسرائيل غاراتها على جنوب لبنان، إذ أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية عن غارة على سيارة قرب مدينة نبطية وضربات على قرى أخرى، بالإضافة إلى قصف مدفعي طال محيط قلعة الشقيف العائدة إلى القرون الوسطى. في خبر آخر، أعلن البيت الأبيض أن رئيس دونالد ترامب لن يبرم اتفاقا مع طهران إلا إذا استوفى كل شروطه، وذلك بعد 3 أشهر من اندلاع حرب أثرت في الاقتصاد العالمي. وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن الرئيس دونالد ترامب لم يتخذ قرارا بشأن الاتفاق مع إيران عقب اجتماع عقد أمس في غرفة العمليات بالبيت الأبيض، حيث تداولت وسائل إعلام تقارير تفيد بقرب توصل واشنطن وطهران إلى اتفاق مبدئي يقضي بتمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما وإطلاق جولة جديدة من المحادثات بين الجانبين. وفي السياق ذاته، صرح الرئيس الأمريكي بأن بلاده سترفع الحصار البحري المفروض على إيران في خطوة تمهد للتوصل إلى اتفاق بين الطرفين. أعلن الحرس الثوري الإيراني أن الدفاع الجوي التابع له تمكن من إسقاط طائرة أمريكية مسيرة من طراز MQ-1. وأفادت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية بأن طائرة مسيرة من طراز MQ-1 تابعة للجيش الأمريكي دخلت فجر اليوم إلى أجواء المياه الإقليمية الإيرانية بهدف تنفيذ عملية عدائية، إلا أنه تم رصدها على الفور واستهدفتها صواريخ منظومة الدفاع الجوي الحديثة التابعة للحرس الثوري وتم إسقاطها. جدد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي تحذيره من موجة جديدة واسعة النطاق من الضربات الجوية الروسية. وأكد الرئيس الأوكراني أن تقرير الاستخبارات بشأن احتمال وقوع هجوم واسع النطاق لا يزال قائما، وذلك بعد يوم من إطلاقه التحذير الأول. وحث زيلينسكي المواطنين الأوكرانيين على عدم تجاهل صافرات الإنذار الخاصة بالغارات الجوية، رغم تأكيده عن الدفاعات الجوية الأوكرانية في حالة تأهب، مشيرا إلى وجود بعض التحديات المتعلقة بالإمدادات الغربية اللازمة للدفاع ضد الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز. وإلى الخبر الأخير، حيث يتوجه الكولومبيون اليوم إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيس جديد لمترشحين أبرزهم إيفان سيبيدا وبالوما فالنسيا وإبلاردو دي لا إسبرييلا. ويحق لنحو 41 مليون شخص التصويت لاختيار خليفة للرئيس غوستافو بيترو الذي يمنعه الدستور من الترشح لولاية ثانية. إذن هكذا مستمعين الكرام، قدمنا لكم من إذاعة سلطنة عمان عرض الواحدة لأهم وآخر الأنباء. شكرا جزيلا لكم على استماعكم، وإلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان. في الاقتصاد لا تقاس الرؤى بوضوح أهدافها فقط، بل بقدرتها على التحول إلى سياسات فعالة واستثمارات مستدامة وأثر ملموس في حياة الناس. وحين يلتقي التخطيط مع الفهم العميق للواقع، تصبح القرارات أكثر توازناً وأكثر قدرة على الصمود. هذا المنتدى الاقتصادي منصة حوار وتحليل، نقرأ فيها القرار الاقتصادي في سياقه ونفهم أثره على التنمية والاستثمار والمجتمع، بمنهج مهني يواكب ما يجري محلياً وعالمياً. المنتدى الاقتصادي. الإعداد والتقديم الخبير الاقتصادي أحمد بن سعيد كشوب. الإخراج حمد بن عامر الوردي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين والمتابعين، أهلا بكم في حلقة جديدة من المنتدى الاقتصادي، حيث نبحث اليوم بلا شك عنوان في غاية الأهمية في ظل هذه المرحلة والمتغيرات الجديدة. وضعنا هذا العنوان تحت العالم يتغير، هل تغيرت طريقة حياتنا، الاستقرار المالي وجودة الحياة وإدارة الأولويات في عصر المتغيرات؟ فعلا نحن أمام تحدي كبير جدا، ربما لم يشهد العالم بهذا التغير وتسارعه منذ عقود طويلة جدا، تتناسب مع الأزمات المالية التي مرت والأزمات الاقتصادية، ثم بعد ذلك جائحة كورونا، ثم بعد ذلك ما نشهده الآن من المتغيرات المتسارعة منذ عقود. ولكن هذه المرحلة ربما تكون من أعقد المراحل التي يمر بها العالم بسبب ما نحن نشهده الآن من المتغيرات، ويطلق عليه أحيانا عدم اليقين. عدم اليقين بمعنى أنه لا الحكومات ولا الأفراد ولا المجتمعات تستطيع أن تتنبأ ماذا سيحدث غدا، بناء على تصريحات قد تكون من يعني حكومات عظمى، من جهات عليا، من أي كانت من هذه الأطراف. فعند ذلك يعني مدى مرونة هذا الاقتصاد، مدى مرونة أيضا الفرد في التكيف مع هذه المراحل. ففعلا نحن بحاجة إلى إعادة نظر فيما يتعلق بهذه المتغيرات. إذن ما قدرة الحكومات، ما قدرة الأفراد، المجتمعات على التكيف مع هذه المتغيرات؟ إن لم تكن هناك مرونة، إن لم تكن هناك أيضا مراجعة للخطط سواء كانت على مستوى الجهات الرسمية، على مستوى أيضا الأفراد، فنحن فعلا سنظل في بعيدين كل البعد مع التكيف مع هذه المتغيرات. ماذا يحدث؟ أخبار متسارعة اقتصادية، ارتفاعات في تكاليف الحياة، تحولات مستمرة في العمل والتكنولوجيا، أنماط الحياة أيضا تغيرت، فأصبحت هذه نوع من الضغط النفسي والضغط الاجتماعي والضغط الأسري على الأفراد والمجتمع. إذن العالم اليوم لا يتحدث عن النمو والاستثمار والأسواق، بل أصبح يتحدث كذلك عن الجاهزية والمرونة والصمود وجودة الحياة، وكيف تستطيع الدول والمجتمعات والأفراد التكيف مع هذا العالم السريع. ولعل أيضا من أهم الحقائق التي ندركها اليوم أن العالم لا يعاقب فقط من يملك دخلا أقل، بل أحيانا من يملك وعيا أقل. لماذا؟ بقدر الوعي تستطيع أن تتعامل مع أي متغيرات، وليس بقدر ما تملك المال. أيضا الضغوط التي يعيشها كثير من الناس لا ترتبط فقط بحجم الراتب أو مستوى الدخل، بل كذلك بطريقة الإدارة وثقافة الاستهلاك والمبالغة في الالتزامات وضعف التخطيط للحياة والمال والمستقبل. لهذا أصبح الوعي المالي اليوم ليس مجرد ثقافة إضافية، بل أصبح جزء من جودة الحياة والاستقرار والطمأنينة والقدرة على التعامل مع المستقبل بثقة أكبر. في عالم سريع التغيير قد يصبح الوعي والتوازن وحسن إدارة الحياة أحد أهم أعظم إشكال الطمأنينة الحديثة، ولهذا كانت هذه الحلقة تركز على مجموعة من المحاور. والمحور الأول سنبحث مع بعض: العالم يتغير، كيف انعكست التحولات العالمية على الاقتصاد وعلى الحياة؟ وأيضا سنبحث من الاقتصاد العالمي إلى ميزانية الأسرة. والثالث: من كورونا إلى الأعاصير، ماذا تعلمنا من الأزمات العالمية والمناخية؟ الرابع: كيف نصنع مرونة مالية ومعيشة أكثر توازنا؟ والخامس وهو الختام: خارطة الاستقرار المالي والأسري، كيف نبني حياة متوازنة في عصر المتغيرات؟ إذن المحور الذي نبدأ فيه، ويجب أن نتعامل بكل يعني أريحية في فهم هذه المتغيرات. خلال السنوات انتقلنا من جائحة عالمية، اضطرابات في الشحن والطاقة، وموجات تضخم مرتفعة، بل توترات جيوسياسية، إلى تغيرات مناخية وأزمات إمداد متلاحقة. ولعل أخطر ما كشفه هذه المرحلة أن الاقتصاد العالمي أصبح أكثر هشاشة وحساسية مما كان يعتقد كثير من الناس. في السابق كانت بعض الأزمات تبقى داخل حدود الدول والأقاليم، أما اليوم فالعالم أصبح مترابطا بصورة غير مسبوقة، وأي اضطرابات في الطاقة والمواني والممرات البحرية وسلاسل الإمداد قد ينتقل خلال أيام قليلة إلى الأسواق العالمية، والأسعار والطاقة والغذاء وحتى الحياة اليومية لملايين من البشر. ولعل جائحة كورونا كما أشرنا كانت من أوضح الأمثلة على ذلك، فبحسب تقديرات اقتصادية دولية خسر الاقتصاد العالمي خلال الجائحة أكثر من 10 تريليون دولار، كما شهد العالم تعطل مصانع وإغلاق ومواني وتوقف الحركة والشحن ونقص السلع الأساسية وارتفاعات غير مسبوقة في تكاليف النقل البحر، بل إن تكلفة شحن بعض الحاويات في هذه المتغيرات الجديدة تصل لأكثر من 400% و500% بمقارنة بما قبل الجائحة. واليوم يمر عبر مضيق هرمز وحدة ما يقارب أكثر من 20% من تجارة الطاقة عالميا، بينما تمر عبر البحر الأحمر وقناة السويس نسبة كبيرة جدا أيضا من حركة التجارة والشحن بين آسيا وأوروبا والأسواق العالمية. ولهذا فإن اضطراب هذه الممرات الحيوية لا ينظر إليه فقط كحدث سياسي أو أمني، بل كحدث اقتصادي عالمي يؤثر على الطاقة والشحن والتأمين والتضخم وأسعار السلع عالميا. وبحسب بعض التقارير الدولية ارتفعت تكاليف التأمين البحري خلال بعض فترات التصعيد الأخيرة بأكثر من 300% في بعض المسارات المرتبطة بالمناطق عالية المخاطع، كما تشير بعض النماذج إلى أن تعطل مضيق هرمز لفترات ممتدة قد يكلف الاقتصاد العالمي عشرات المليارات يوميا. لكن الحقيقة الأهم هنا، كل هذه الأرقام لا تبقى داخل التقارير فقط، بل تنتقل في النهاية إلى الغذاء والطاقة والنقل وأسعار السلع وتكاليف الحياة اليومية. ولهذا شهد العالم خلال السنوات الأخيرة موجات تضخم مرتفعة وارتفاعات في أسعار الغذاء والطاقة وضغوط متزايدة على الأسر والطبقة المتوسطة. ولذلك بدأ العالم اليوم لا يبحث فقط عن النمو الاقتصادي، بل كذلك عن المرونة والجاهزية والاستقرار والقدرة على الصمود أمام الأزمات. بل بعض الدول يعني فتحت مسارا آخر أو أنشأت مسارا آخر في الخطط الخمسية، سمي الصمود الاقتصادي النمو، ولكن أيضا نحن بحتاج إلى الصمود الاقتصادي. وما يعنى بالصمود الاقتصادي مدى قدرة كل دولة أو كل ولاية أو كل محافظة على الاستمرارية لا قدر الله سبحانه وتعالى لو حدث هناك أي انقطاع في سلاسل الإمداد، فمدى القدرة على توصيل الخدمات الغذاء والطاقة وكذلك التواصل اللي أن يكون في حدود 6 أشهر إلى 5 أشهر. وهذا هو المطلوب من التنويع الاقتصادي في المراحل القادمة وفق الميزة النسبية لكل محافظة ولكل أيضا كذلك ولاية. فلذلك دائما نقول السؤال: ما أكثر شيء تغير في حياتنا خلال السنوات الأخيرة بسبب التحولات الاقتصادية؟ هل غيرنا من تفكيرنا؟ هل غيرنا مع هذه التحولات؟ هل فكرنا في إعادة النظر فيما نصرف وفيما نقوم وفيما نخطط وفيما نفكر؟ أم ظللنا في بوتقة من الهم والضيق ومتابعة هذه الأخبار المتسارعة مما أثرت على حياتنا وعلى أسرنا وعلى أنفسنا، بعدنا كل البعد عن تفكير في حياتنا ومستقبلنا إلى التفكير في الأحداث المتسارعة التي أحيانا لا نملك فيها قرار ولا نملك فيها رأي، أكثر مما تؤثر ضغطا نفسيا واجتماعيا وسريا علينا جميعا. فأنا الأوان أن نفكر كيف نستطيع أن نقرأ هذه الأحداث وانعكاساتها على مجتمعنا، على أسرنا، على منطقتنا، وما هي الطرق والحلول كذلك الأنسب والأفضل. إذن عندما ننتقل، لماذا ربطنا في محورنا الاقتصاد العالمي مع ميزانية الأسرة؟ اقتصاد عالمي ولكن ميزانية الأسرة، كيف نستطيع أن نربط ذلك أن فعلا هذه الاقتصاديات لها تأثير مباشر على كل ما يتعلق بموضوع الأسرة؟ لماذا؟ لأن المال سيأتي من خلال منظومة اقتصادية، سواء كان الشخص الذي يعمل في وظيفة أو الذي لديه مشروع تجاري أو الذي كذلك أيضا له مصادر أخرى. هل تتأثر؟ نعم تتأثر، على اعتبار هذه الظروف وهذه المتغيرات لها تأثير مباشر في قضية التضخم، ارتفاع الأسعار. ربما لاحظتم خلال فترة هذه الأزمة التي تمر حاليا بأن هناك ارتفاع في كثير من المواد الغذائية، ارتفاع كثير من البضائع. لماذا؟ لأن الشحن البحري أو الجوي بدأ يتأثر بشكل كبير جدا، وارتفعت الأسعار بشكل ملحوظ حتى على مستوى الطاقة، حتى على مستوى الغذاء، حتى على مستوى الحركة. فأصبح كل واحد يعني ينظر إلى هذا التحول، كيف ممكن استثماره لنوجهه إلى التوجيه السليم. إذن كيف انتقلت هذه التحولات إلى حياة الإنسان اليومية وميزانية الأسرة والشعور بالاستقرار المالي والمعيشي؟ لأن الحقيقة المهمة جدا أن كثير من الناس لم يعودوا يتابعون الاقتصاد باعتباره خبر عالمي بعيدا، بل أصبحوا يشعرون به يوميا في الغذاء والإيجارات والتعليم والنقل والفواتير وتكاليف الحياة بشكل عام. العالم خلال السنوات الأخيرة شهد موجات من التضخم مرتفعة غير مسبوقة، وبعض الاقتصاديات الكبرى وصلت معدلات التضخم إلى أعلى مستويات منذ أكثر من 40 عام، وهذا انعكس بصورة مباشرة على أسعار الغذاء والطاقة والخدمات والسلع الأساسية، كما شهدت كثير من المجتمعات ارتفاعا واضحا في الضغوط المالية والقروض والالتزامات الشهرية والقلق تجاه المستقبل. نقطة في غاية الأهمية، والقلق، لأن نقول أن هناك عدم اليقين، ماذا سيحدث غدا لا ندرك ذلك، وماذا سيحدث بعد غد أو بعد أشهر أو بعد أيام. لذلك يجب أن نتعاطى مع هذا التحول، ولعل الطبقة المتوسطة عالميا كانت من أكثر الفئات تأثرا بهذه التحولات، لكن الحقيقة التي يجب أن نقولها بوضوح أن المشكلة اليوم لا ترتبط فقط بحجم الراتب أو مستوى الدخل، بل كذلك بطريقة إدارة الحياة المالية وثقافة الإنفاق والمبالغة في الالتزامات وتأثير المقارنات الاجتماعية والاستهلاك غير الواعي. فالسنوية كشفت، يعني في السنوات الأخيرة كشفت أن بعض كانوا يعيشون نمط حياة أعلى من قدرتهم الحقيقية، وهذه إحدى التحديات التي يواجهها كافة المجتمعات، أن يسعى الفرد أن يعيش بمستوى هذا المستوى الذي يعيشه، قد يكون أحيانا بناء على قروض، على التزامات، عدم وجود دراسة. فبمجرد تحدث هناك أي من التراجع، أي من الانخفاض أو من ارتفاع الأسعار أو تأثر أي مشروع من مشاريع، فيبدأ بعد ذلك يعيش يعني مرحلة صعبة جدا. إذن لماذا لا يخطط لحياة أكثر استدامة وأكثر استقرار؟ ولماذا كذلك لا يدرس ما هي الأولويات الموجودة في حياته؟ وهنا يظهر الفرق الكبير بين الرفاهية والاستقرار. فبعض الناس قد يمتلك دخلا جيدا أو مظهرا مريحا، لكنه يعيش ضغطا ماليا وقلقا دائما والتزامات تفوق قدرته الحقيقية، بينما قد يعيش شخص آخر بصورة أكثر توازنا وتنظيما وهدوا رغم أن هذا دخله أقل بكثير من الآخر. فإن الوعي المالي الحقيقي اليوم لا يعني فقط كم نملك، بل يعني كذلك كيف نعيش وكيف ندير حياتنا وكيف نحافظ على التوازن والاستقرار وجودة الحياة. لخروجنا بالفاصل أطرح لكم سؤال: ما أكثر شيء أصبح يضغط على ميزانة الأسرة؟ بعد الفاصل.
2: إن إنجاح هذه الرؤية مسؤوليتنا جميعا أبناء هذا الوطن العزيز دون استثناء، كل في موقعه وفي حدود إمكاناته ومسؤولياته.
0: رؤيتنا الطموحة ونظرتنا المشتركة نحو مستقبل عمان 2040 أردناها أن تكون واضحة المعالم، تبنى بفهم واع وإدراك متزن، لتصل بنا إلى مستويات دولية منافسة تحقق المكانة المنشودة والمستقبل المزدهر. والاقتصاد محرك التنمية الشاملة نتطلع إليه ليكون تنافسياً منتجاً ومتنوعاً، يقوم على الابتكار وتكامل الأدوار وتكافؤ الفرص، يقوده أبناء عمان ويحقق تنمية مستدامة. ومن أجل ذلك تضع رؤية عمان 2040 مؤشراتها ومستهدفاتها لقياس النجاح في صناعة المستقبل. المنتدى الاقتصادي لأجل اقتصاد بنيته تنافسية.
1: حياكم الله، مرحبا وسهلا فيكم، ولازلنا نتحاور حول موضوع العالم يتغير. هل تغيرت حياتنا، طريقة حياتنا، الاستقرار المالي، جودة الحياة وإدارة الأولويات في عصر المتغيرات؟ ثم سألنا سؤال قبل الفاصل: ما أكثر شيء أصبح يضغط على ميزانية الأسرة؟ نأخذ مكالمة. السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخير دكتور، كيف الحال؟
1: حياكم الله، مرحبا وسهلا، ضيف المنتدى دائما عبر الاتصال.
3: الله يبارك سرحان.
1: فيك، حياك الله،
3: هذا كرم من ولطف منك، يعني كرمك الله، تعطيني مساحة
1: تفضل
3: في هذا البرنامج الرائع حقيقة، لنناقش كثير من القضايا وكثير من الرؤى وكثير من الأمور التي على الساحة المحلية وأيضا على الساحة الخارجية.
1: ربي يحفظك، تفضل أستاذ.
3: آمين.
1: صراحة تفضل.
3: الحقيقة الآن إذا تسمح لي أول شيء أبدي على أعرج باختصار على التهديد الذي وصل إلى السلطنة.
1: نعم.
3: ويبدو أن أن في المجتمع تفاعل مع هذا على أساس أنه سيكون يعني ضرب أو إطلاق صواريخ أو كذا. هي الإشكالية ما هنا، الإشكالية أن أمريكا تستخدم لغة الاقتصاد أكثر تأثيرا على المجتمعات، وهذه هي اللي هي سياسة الإضعاف المجتمعات حتى تصل لقمة سائغة يسهل القضاء عليها عسكريا. هذه السياسة اللي متبعة من قبل أمريكا، اتبعتها في العراق واتبعتها في ليبيا واتبعتها في كوبا وفي فنزويلا وفي إيران وكثير من الدول، وهذه أخطر من الحرب اللي هي الحرب التقليدية.
1: صحيح.
3: نحن نعي اليوم أن ما أصبحت الحرب اليوم مثل الحرب التقليدية في السابق، اللي هي مواجهة وجه لوجه. لو كان الوجه لوجه كانت الأمور سهلة والانتصار فيها أسهل بكثير. لكن اليوم تغيرت، اليوم أصبحت حرب أقمار صناعية وتجسس وصواريخ وخلافه. على العموم ندخل في محور محور الحلقة.
1: تفضل.
3: نعم، هناك الآن أنا أعتبرها هذه رسالة إيجابية لنا نحن كعمانيين بشكل خاص. وأنا دائما أؤمن إيمان مطلق أن كل مصيبة لها وجهان.
1: صحيح.
3: وجه مشرق ووجه مظلم. فإذا نحن ننظر إلى الوجه المظلم ونظل نتحسر على هذا الوجه المظلم، إذن نحن ما راح نقدر نستفيد من هذه المصيبة. لكن إذا أخذنا الجانب المشرق من هذه المصيبة، وطبعا كل شيء في كل المصائب فيها جانب مشرق أيضا.
1: نعم. صحيح.
3: وجانب مضيء.
1: أكيد.
3: الجانب المضيء في هذا التهديد أنه يجب نحن أن نعد العدة للاستعداد، سواء حدثت المشكلة أو لم تحدث أيضا. وأنا في وجهة نظري مستبعد أنها تحدث يعني.
1: نعم.
3: ولعدة اعتبارات سياسية ودبلوماسية ومعاهدات وخلافه وعلاقات وكذا، ما هذه ما راح تحدث بالشكل اللي الناس صورتها. لكن نحن
1: ادخل في صلب الموضوع،
3: في صلب الموضوع نعم.
1: أيوة خلينا
3: هنا هنا الحراك يجب أن يكون من الحكومة ومن المجتمع.
1: جميل.
3: من الأجانب الحكومة، الحكومة الآن يجب أن تركز على الجانب الاقتصادي اللي هو الأمن، تؤمن الأمن الغذائي.
1: نعم. جميل.
3: لأنه أخطر شيء في المجتمع هو الأمن الغذائي.
1: غذائي. نعم.
3: نعم. هذه النقطة الأساسية، أن المواطن أو المقيم يجد لقمة عيشه بأسلوب سهل نوعا
1: نعم.
3: ما.
1: جميل.
3: لأنه الآن نحن لسنا كما يقال يعني في في في في قلب المعمعة، ولكن يطش علينا الشرار اللي صاير في الخليج. نحن ما تأثرنا مباشر بإغلاق المضيق، لأن نحن مفتوحين على بحر العرب.
1: جميل.
3: لكن ارتفعت الأسعار ارتفاع جنوني في
1: نعم.
3: كل شيء، في كل مدخلات الحياة.
1: نعم.
3: ارتفعت الأسعار ارتفاع لدرجة أن المواطن ما يقدر يقاوم هذا الارتفاع لو استمر على مثلا على سبيل المثال لمدة عام.
1: نعم.
3: لكن هنا يجب أن على الحكومة أن تفكر كيف تؤمن الغذاء.
1: نعم.
3: وتؤمن الماء وتؤمن نعم. الطاقة، لو لا قدر الله صارت أي مشكلة في المستقبل، سواء مشكلة مباشرة على البلد أو مثل هذه المشكلة اللي هي حوالينا يعني.
1: إن شاء الله.
3: هذه هي الأساسيات التي تركز عليها الحكومة، وتركز أيضا على قضية إدارة البلد، إدارة الاقتصاد بكوادر عمانية في القيادات العليا.
1: جميل.
3: ما نترك الموضوع لأشخاص آخرين من خارج البلد يديروا الاقتصاد البلد.
1: جميل.
3: لأن الاقتصاد البلد هي الرئة التي يتنفس منها المواطن.
1: جميل.
3: النقطة الثانية ناتي على المواطن ودور الدور الأكبر والمعول على المواطن نفسه، يجب أن يحمي نفسه بنفسه.
1: جميل. أحسن.
3: بمعنى نأخذ أولا مثلا يدير دخله بطريقة اقتصادية، بطريقة تؤمن له استمرارية الحياة، وأيضا تؤمن له في مواجهة أي صدمات في ارتفاع الأسعار أكثر مما حدث الآن.
1: صحيح.
3: هذه النقطة الأولى.
1: ممتاز.
3: النقطة الثانية عدم الإسراف، لأن نعم. نحن عندنا في خاصة في الغذاء على مستوى البلد في إسراف كبير في
1: نعم.
3: مستوى
1: صحيح.
3: الغذاء من خلال الذي يرمى، ومن خلال أيضا المكونات الوجبة الغذائية، يعني تتكون وجبة غذائية من كم من عدد من الأصناف تصل إلى 10 أصناف.
1: نعم.
3: لو جيت تفرزها كل صنف وكل نوع في الوجبة الغذائية الواحدة.
1: نعم.
3: أيضا الذهاب إلى المطاعم وإلى الوجبات السريعة وإلى هذا كله يجب أن يدرسه المواطن الآن.
1: جميل.
3: دراسة دقيقة بحيث أنه يضع له ميزانية. وأيضا نفس الشيء كما يقال في الاقتصاد، وهذا تعلمته منك دكتور، أن يجب أن الإنسان أن يقسم، يكون عنده احتياط لمدة ما يربو على 6 أشهر من دخله. وهذا طبعا للأسف ما أظن وأنا واحد منهم ما عاملين بهذا المبدأ الاقتصادي.
1: جميل.
3: النقطة الثالثة أيضا عملية الرفاهية الزائدة الأكثر من اللازم، يعني والتفاخر أني أنا عندي سيارة فاخرة قيمتها فوق 20,000 وأدفع لها أقساط شهريا. هذا يتوجب على المواطن العماني الآن أن يدرس دراسة، يعني بمعنى يعيش قدر دخله وقدر إمكانياته، على قدر إمكانياته حتى يتخطى أي صدمة قادمة.
1: جميل.
3: ناتي على السكن، أنا المواطن يقترض 50,000 40,000 60,000 ليبني مسكن فوق أكثر من احتياجاته.
1: نعم.
3: ويظل يدفع 10 سنوات إلى يصل إلى 25 سنة.
1: صحيح.
3: إذن هل هذا حقيقة على أساس أن أنا أبني بيت كمثل أخوي أو مثل ولد عمي أو مثل جاري أو مثل صاحبي؟ الآن الوضع هذا اختلف.
1: وأول ما يتوظف يرهن نفسه للبنك سيارة.
3: أحسنت.
1: وبيت.
3: نعم
1: نعم صحيح، ورفاهية سفرات
3: ويبقى
1: وجولات.
3: طول حياته
1: نعم.
3: مديون
1: صحيح.
3: تخيل دكتور، أنا ذهبت إلى البنك لأقترض 50,000 لأبني بيت.
1: ايه.
3: قال لي بترجعهم 100,000 ومئة وألف.
1: نعم 100,000.
3: يعني تخيل، يعني أكثر من 100% من قيمة القرض. فتخيل هذه المبالغ اللي من وين يجيبها هذا المواطن. صحيح. إذا كان يعتمد على راتب، والآن الرواتب أنت تعرف يعني
1: واضح.
3: أصبحت الآن الأمور جد صعبة يعني.
1: صحيح.
3: فأنا أقول أنه الآن هذه رسالة.
1: شكرا.
3: للمجتمع ليعيد حساباته ويعيد دراسة رفاهيته، يخفضها بالتدريج، ما أقول أنه مرة واحدة يعني، لكن بالتدريج حتى يصل إلى مستوى معين وينتبه لنفسه أن ما في مجال الآن أصبح للمقارنة، أو أنه أنا أقارن، أو أن لازم أن أكون مثل زميلي أو مثل أخي. هذه الآن أصبحت خلاص يجب أن ننساها كمجتمع.
1: أحسنت.
3: بس نعيش قدر استطاعتنا ونقسم الراتب أو الدخل الذي نحصل عليه سواء من راتب أو من تجارة أو كذا إلى ثلاثة أسهم.
1: نعم.
3: السهم الأساسي اللي هو المعيشة، والسهم الادخار بقدر الاستطاعة، وأنا هنا ما أقصد أن يكون بالتساوي والسهم الثالث ينظر فيه في أحوال الناس الذين يجب أن يقف في صفهم لتجاوز أي محنة أو معضلة.
1: جميل، جزاك الله خير،
3: بارك الله فيك.
1: شكرا جزيلا. جميل جدا هذا المداخلة من أستاذ سرحان، طبعا ركز على نقاط مهمة جدا، قضية الأمن الغذائي الماء والطاقة، وكيف أيضا كذلك أن نعيد التفكير فيما يتعلق بموضوع الرفاهية أو السكن أو أشبه ذلك، وكيف أيضا ننظر إلى من هو قريب مني أو من هو محتاج أو من أيضا بحاجة إلى نوع ما من الدعم والتعاون. جميل جدا. لو انتقلنا أيضا إلى المحور الثالث والذي يتعلق من كورونا إلى الأعاصير، ماذا تعلمنا من الأزمات العالمية والمناخية؟ كل منا لو استحضر كورونا ماذا حدث في كورونا، ويمكن الواحد لو يتذكر الأحداث كورونا ربما يصاب برعشة أو خوف أو قلق. يعني سبحان الله، تلك الذكريات التي يعني عطلت كل ما يتعلق بالجانب الصحي والجانب النفسي والجانب الاجتماعي، وعطلت الحركة في كل مجال، في الاقتصاد، في الطيران، في الشحن، في كذلك أيضا يعني ألغت كثير من المصالح، بل مشاريع لا زالت تعاني إلى تاريخ اليوم، بل هناك من يسدد ديون وأقساط وتعثرات لما نتجت من موضوع كورونا. إذن هذا حدث وتعاملت معه العالم في فوبيا وقلق شديد جدا، ولكن في النهاية صارت هناك نوع من إيجاد الحلول. فما بالكم ما نعيشه الآن من هذه الظروف التي تمر، ربما قد تكون أعقد وأصعب كوننا لا ندري ولا ندرك متى ستنتهي. تهديدات من هنا، تصريحات من هنا، مناوشات أيضا من عدة جوانب، حوارات جانبية، صراعات. هل ما يحدث الآن قد يعطينا انطباع بأن هناك حراك نحو تصارع بين الأقطاب الثلاثة؟ وهل هناك فعلا القطب الواحد الذي كان يتحدث يعني في يوما ما بأنه القطب الأوحد، وأنه هو أمريكا الأولى ولا الدولة الفلانية الأولى، أم هناك صراع على الأقطاب الثلاثة؟ طبعا كمصلحة اقتصادية ننظر إليها، نعم فعلا لو تعددت الأقطاب التي تدير اقتصاد العالم هي مصلحة للجميع، مصلحة للعالم، مصلحة للمجتمع، ولكن لو الأقطاب اتحدت أو هناك قطب أصبح يدير العالم مثل ما ينظر الآن أو تصريحات التي نسمعها بين الفينة والأخرى من جهة واحدة، فلكن ما حدث في اللقاء الروسي الصيني وما سبق أيضا اللقاء الأمريكي مع الصيني مؤشر يحتاج إلى مراجعة ودراسة بأن هناك صراع بين هذه الأقطاب في الوصول إلى، قد تتفق هذه الأقطاب الثلاثة على إدارة العالم بمنهجية جديدة، ولكن قد يكون المجتمعات الأخرى هي ضحية لمثل هذه اللقطة. فيجب أن نكون أيضا على وعي بالمتغيرات القادمة وكيف نستطيع أن نتعامل معها. الشيء الملفت أيضا هي أنه نحن مهما حدثت مثل هذه الصراعات ومهما نشاهد من هذه الحروب، هل فكرنا فعلا في تغيير استراتيجياتنا لحياتنا، استراتيجية الفرد، العائلة، الأسرة، المجتمع، المواطن، المقيم، أنه هذا الحراك هل سينتهي؟ هل نتوقع في 3 أشهر، في شهر، في 4 أشهر، في سنة، في سنتين؟ تداعيات هذه الأزمة لو استمرت، يعني بعض الأفكار أو بعض الدراسات أو بعض المؤسسات تشير لو استمرت لأكثر مثلا من 6 أشهر ربما قد تكون خسائر دول الخليج لأكثر من يعني 600 مليار دولار. هذه الخسائر ما حتنعكس أيضا كذلك على الأثر الاجتماعي أيضا؟ الكل يفرح أحيانا بارتفاع أسعار النفط عندما يشعر أن أسعار النفط تجاوزت 100 و120 و150، ولكن لا ينتبه أيضا مدى حدث في سلاسل الإمداد، ما هي تكاليف الشحن والتأمين الشحن الذي قد يصل إلى 300% و400%، وقد يتأثر هذا سلاسل الإمداد وتنقطع هذه السلاسل وتتوقف وتتأخر، مما ينعكس على قضية ارتفاع الأسعار والتضخم. فيجب أن نوازن في تفسير ارتفاع أسعار النفط مقابل أيضا ما سيحدث مقابل هذا الارتفاع، ومدى أيضا قابلية أوروبا والدول الأخرى أيضا كذلك على شراء الطاقة بهذه الأسعار المرتفعة. فهل تعلمنا الدرس من هذه الظروف التي تمر؟ والنصيحة أيضا، هل اجتمعنا جلسنا كأسرة لننصح الأبناء والزوجات والأزواج أن هناك متغيرات يجب أن نتعاطى مع هذه المتغيرات، هناك أحداث يجب أن لا نشاهد فقط ما يحدث من يعني ضربات عسكرية أو أمنية أو أحداث كانت أينما كانت في العالم دون أن نشعر ما تأثير هذه على المجتمع الخليجي كفرد وأسرة ومجتمع ومقيم، وكذلك أيضا مدى استعدادية الدول لهذه المتغيرات التي قد تحدث. كيف نصنع مرونة مالية ومعيشة أكثر توازنا؟ نحن فعلا ننتقل إلى المرحلة أو المحور الرابع اللي قبل الأخير، التحديات التي يعيشها الإنسان أصبحت أسرع وأكثر ضغطا وأكثر استنزافا نفسيا ومعيشيا. فالإنسان الحديث يعيش وسط التزامات متزايدة وضغوط مالية وتسارع يومي ومقارنات اجتماعية أيضا، وأشار إليه أيضا المتصل أخونا سرحان، وقلق مستمر تجاه المستقبل. مع مرور الوقت قد لا يشعر الإنسان أحيانا أن هذه الضغوط لا تؤثر فقط على المال والمصروفات، بل قد تمتد كثيرا إلى الصحة والعلاقة والاستقرار الأسري وجودة الحياة نفسها. وكثيرا من الناس اليوم يعيشون استنزافا هاديا. قد يبدو الإنسان طبيعيا من الخارج، لكنه في الداخل يعيش قلقا وتوترا وضغطا نفسيا وإنهاكا ذهنيا. لهذا أصبحت بعض ما يسمى أمراض العصر مرتبطة بصورة أو بأخرى، الضغط والأرق والإرهاق والتوتر المستمر. أحيانا لا تكون المشكلة الإنسان لا يملك ما يكفي، بل أنه يعيش ضغطا مستمرا، فقط هو لا ما يفكر ماذا يملك، ولكن يعيش هذا الجو من الضغط والأرق والقلق والخوف، وبعدا وبعدا وبعدا ماذا سيحدث، ولكن لا يملك أحيانا القرار فيما يتعلق بهذه الأحداث المتسارعة. ليبدو وكأنه يملك أكثر، وهنا تبدأ الديون والضغوط النفسية والتوتر داخل الأسرة واستنزاف الحياة نفسها. ولعل من أخطر الأمور اليوم أن بعض الناس يستهلكون صحتهم وهدوهم واستقرارهم النفسي من أجل نمط حياة قد لا يحتاجون أصلا. فالاستقرار الحقيقي لا يعني فقط كثرة المال وارتفاع الدخل أو المظاهر الخارجية، بل يعني كذلك أن يعيش الإنسان بهدوء وطمانينة وقدرة على إدارة حياته دون إنهاك دائم. ولهذا فإن المرونة المالية والمعيشة اليوم لم تعد مجرد مفهوم اقتصادي، بل أصبحت مهارة حياتية وأسلوب تفكير وطريقة لحماية الناس والأسر من الاستنزاف المتحدث.

0: إلى بنا إلى مستويات دولية منافسة تحقق المكانة المنشودة والمستقبل المزدهر. والاقتصاد محرك التنمية الشاملة نتطلع إليه ليكون تنافسياً منتجاً ومتنوعاً، يقوم على الابتكار وتكامل الأدوار وتكافؤ الفرص، يقوده أبناء عمان ويحقق تنمية مستدامة. ومن أجل ذلك تضع رؤية عمان 2040 مؤشراتها ومستهدفاتها لقياس النجاح في صناعة المستقبل. المنتدى الاقتصادي لأجل اقتصاد بنيته تنافسية.
1: حياكم الله ومرحبا وسهلا فيكم في محورنا الخامس والأخير، وأنا أعتقد أن هذا من أهم المحاور التي بحاجة إلى التركيز والاستفادة قدر ما يمكن من هذا المحور، وكلنا بحاجة إليه. خارطة الاستقرار المالي والأسري، كيف نبني حياة متوازنة في عصر المتغيرات؟ بعد ما كل ما تحدثنا في هذه الحلقة ربما نصل إلى السؤال الأهم، كيف يعيش الإنسان اليوم دون أن تستهلك الحياة، وكيف يحافظ على استقراره وأسرته وصحته في عالم سريع التغيير. الحقيقة المهمة هنا أن المشكلة ليست فقط أن الحياة أصبحت أغلى، بل أن كثير من الناس أصبحوا يعيشون بلا خطة واضحة ولا أولويات مالية حقيقية ولا توازن بين الدخل والمصروف. وأيضا الجانب فيما يتعلق بموضوع الصحة والأسرة وجودة الحياة، فالمرحلة القادمة بلا شك تحتاج إلى إعادة ترتيب الحياة وليس فقط زيادة الدخل. دعونا نتحدث بصورة عملية إيجابية. إذا أراد الإنسان أن يبني استقرارا ماليا وراحة وحياة أكثر توازن، عليه أن يبدأ بتنظيم أولوياته المالية في الحياة. الدخل قد يكون كبير، قد يكون قليل، قد يكون متوسط، قد يكون الشخص يستطيع أن يديره وفق هيكلية معينة أو وفق تقسيم معين، وقد يكون الشخص يعني أو المجتمع أو الفرد سواء كان مقيم أو كذلك أيضا مواطن. أنا في تقدير وفق هذه المعطيات التي تمر الآن، لو استطاع الشخص أن هذا الدخل يكفيه إلى نهاية الشهر لأن يأتي الدخل الآخر، فأنا أعتقد هذا يمثل 70% من النجاح، دون أن يقترض، دون أن يمر بأزمة، دون أن يمر بضغط أسري عائلي، قادر على أن يكيف هذا الدخل كان قليلا أو كثيرا إلى نهاية الشهر. فأنا أعتقد في ظل هذه المعطيات الذي يستطيع أن يصل إلى هذا المستوى فهو يعتبر قادر على تسيير شؤون حياته بدون أن تكون هناك ضغوطات كبيرة جدا. فالاستقرار الأسري في معناه المفهوم الحقيقي أنه ما بين 50-60% من الدخل قد يكون يشمل السكن والغذاء والتعليم والنقل والاحتياجات الأساسية للأسرة. فالكماليات ما هي إلا جزء لمرحلة فيها من الاستقرار، فيها من الرفاهية، فيها من الاطمئنان بأن القادم أفضل بإذن الله سبحانه وتعالى. المظاهر والشكليات هي جزء من مكملات الحياة وليست هي أساسيات الحياة. أشار أيضا الأستاذ سرحان أنه الأمان كيف يستطيع الشخص أن يخصص، المتمكن القادر أن يخصص ما بين 5-10% لنوع ما يطلق عليه الأمان المالي، وهو سواء كان ادخار أو صندوق طواري، ليستطيع لو صارت أي أزمة في هذه الحياة أن يتمكن من العودة والاستمرارية. لنبدأ بالاستنزاف، هي حقيقة أيضا جزء كبير جدا وهو الاستنزاف المالي، وهذا أيضا كذلك يعني ليس بسبب يعني قلة الدخل بل الاستهلاك الغير واعي. فلذلك كل ما نشعر فيه الآن من المظاهر ومن الدعايات ومن الإعلانات ومن السوشيال ميديا الذي يلعب دور كبير جدا في توجيه هذه العقول، توجيه المسارات إلى التأثير والضغط النفسي والاجتماعي. لكم أن تدركوا أحيانا بعض الأسر تعيش على على التواصل.

0: اجتماعي وتضغط ضغطا مباشر بناء على إعلان، بناء على الدعاية. هذه الدعاية سواء كانت من مشاهير السوشيال ميديا، سواء كانت من رحلات وسفرات خارجية، هناك من يستمتع بسفرات، هناك من يشتري ما يريد، وهناك أيضا كذلك من يستطيع أن ينتقل من مستوى معيشة معين إلى معيشة أخرى. فهذه المستويات تضغط بشكل مباشر على الأسرة، يبدأ الابن يتأثر، تبدأ البنت تتأثر، تبدأ الزوج يتأثر، يبدأ الزوج يتأثر، فينضغط تحت يعني معوقات وتحديات السوشيال ميديا، سواء كان من خلال السناب أو من خلال تيك توك أو من خلال أيا كانت من هذه الوسائل. فالضغط هذا يجب أن يكون الأب صاحب الدخل الرئيسي والذي يصرف على هذه الأسرة أن يكون واضحا يعني مع أبنائه، لا يعيش تحت ضغط بقدر ما هو أن يكون واضحا: هذه إمكانياتنا، هذه دخلنا، هناك من استطاع أن يتكيف مع دخل محدود، ولكن أنا أراهم أسعد الناس ابتسامة ولعب وتغيير جو، ولكن استطاع أن يعطي لهذه الأسرة حياة فيها من الديمومة والاستقرار دون أن يكون هناك ضغط. الجانب الآخر أيضا، عندما نبدأ نتحدث عن الأمان المالي ونقول 10 إلى 15%، يجب أن يخصص لما يطلق عليه سواء كان ادخار أو صندوق طوارئ أو استثمار لمثل هذه الظروف. أيضا الجانب الآخر، وهذا أيضا من المؤثرات حقيقة، ما يطلق عليه الآن بالشراء العاطفي. الشراء العاطفي شيء يعني من التحديات الكبيرة جدا التي يؤثر فعلا بطريقة يعني غير طبيعية. الآن الـ AI وكثير من المؤشرات تعطي نوع ما من الحراك، وكنت في أحد المحاضرات أو الندوات أنا أقول الابن من يطلع من بطن أمه على طول مباشرة يقول ودوني إلى المكان الفلاني وسفروني للمكان، بكثرة ما الأم تحدث نفسها في هذا في السوشيال ميديا، وكثرة ما تناقش نفسها، وكثرة ما تتكلم مع صديقاتها أو مع الآخرين حول بعض هذه المظاهر الموجودة، فيأتي الابن أو البنت وعلى طول مباشرة إلى المول. فهذه تحتاج إلى نوع ما من المراجعة حتى نشعر بأن نحن فعلا أسرة متماسكة. لماذا أشتري؟ وهل أسأل نفسي سؤال مباشر: هل أنا بحاجة إلى هذا الشيء؟ طيب لو تركته 24 ساعة وما اشتريت، لو تأخرت 48 ساعة وما اشتريت، لو ما اشتريت فعلا، اتخذت قرار أن لا أشتري، ماذا سيحدث؟ هل فعلا سيغير من حياتي، سيؤثر على يعني تغييرات في مزاجي معين، أم فقط مجرد أنه أريد أرتاح لمدة ساعة أو ساعتين أو يوم، أو لبس معين ليظهر أمام الآخرين، ولكن بعد يومين ثلاث أبدأ أعاني وأحاسب نفسي يا ريت ما سويت هذا الشيء. فمن غير المنطق أيها الإخوة والأخوات أن الشخص قد يكون دخله أيا كان 500 يستهلك منه 400 يعني في الكماليات أو في المظاهر، من أجل أن يشعر الطرف الآخر بأنه قادر وعنده من الإمكانيات أيضا ما تدفع لتحقيق هذا الشيء، وهذا غير منطقي في كل الأحوال بأي شكل مشكل. طيب لو أتينا أيضا، لماذا لا نقرأ؟ لماذا لا نثقف؟ لماذا لا نصرف أحيانا 1% 2% في تطوير الذات؟ نحن بحاجة أن نطور أنفسنا أيضا، أن نتعلم، نعلم الأبناء، نعلم البنات، نعلم الأسرة بأن هناك برامج، هذه البرامج تعلمك في كيفية إدارة هذا الدخل. لماذا نعطي الأبناء وكذلك أيضا للزوجة الغير العاملة الثقة بكيف تدير عن شؤون حياتها، والزوجة العاملة والزوج العامل كيف أن يتعاونوا مع بعض ويولد ما بينهم الثقة حتى يستطيعون أن يديروا منظومة هذه الأسرة إدارة حقيقية. إذا نظرنا إلى أنفسنا والكل مجتمع الخليجي لا زال ينظر بأن الحكومة هي الداعم وهي الضامن وهي الحماية وهي بلا شك، ولكن المتغيرات أحيانا التي تحدث تعطي إشارة بأن هناك عدم الإمكانية في قضية الضمان أو الصرف أو وجود الدعم بمستويات غير مقننة. فنأتي بين فترة أخرى كل سنة بعد سنة أو سنتين أو ثلاث نأتي هناك تقنين لبنود الدعم أحيانا، ولماذا التقنين؟ حتى يوجه هذا الدعم إلى المسار الصحيح، حتى يوجه هذا الدعم إلى المستحقين الفعليين. طيب هل استمرارية هذا الدعم سيستمر بما هو موجود حاليا، قد يستمر أكثر أو قد يستمر أقل، ولكن يجب أن نتعامل بالثقافة الاعتماد على أنفسنا والاعتماد كذلك على ما عندنا من الدخل دون أن نرتجي من أي طرف آخر كذلك أن نستفيد منه. طيب نأتي إلى جودة الحياة والتوازن. ما معنى التخطيط المالي؟ هل هو الحرمان؟ يجب أن نتفق لا يعني به الحرمان. قد تشتري فنجان قهوة ب3 ريال وقد تشتري بنص ريال، وقد تطبخه في البيت وتعمله ويوفر، لا يعني الحرمان، لكن يظل في ذلك إذا الإمكانيات الموجودة. ليش؟ لأنه كل واحد يسعى الآن إلى قضية يعني بدون مبالغة إلى فنجان القهوة، حتى بمجرد أن يظهر الطرف الآخر أو يظهر حالته بأن الحالة عنده نوع من التجديد والتطوير في كل يوم مكان، في كل يوم مقهى، في كل يوم صورة، حتى يثبت بأنه هو أيضا مقتدر ماليا. أحيانا ليس المرأة فقط، بل أحيانا للأسف أن الرجال قد يكون أكثر صرفا من المرأة، لكن أحيانا تكون المرأة والطفل هو المتهم، لكن في الحقيقة من واقع الدراسات أن الرجل أحيانا قد يكون أسوأ في الإدارة كذلك أيضا من المرأة. ولكن يعني الحياة تحتاج إلى نوع ما من التعاون وكذلك التكاتف. إذن نحن لا نحارب الحرمان ولا كذلك إلغاء الحياة ولا كذلك العيش بقلق دائم، بل المطلوب حياة متوازنة وهادية وقابل الاستمرار دون إنهاك. فالنجاح الحقيقي اليوم ليس فقط كم نملك، مهمة جدا كم نملك، بل كيف نعيش، وهل نعيش براحة أم باستنزاف أم بتوازن أم بمطاردة لا تنتهي. حياة فعلا المتغيرات الأخوة والأخوات في يعني تغير غير طبيعي في مسيرة الحياة وفي المتغيرات الموجودة اليوم. نعيش حدث يعني أوكرانيا وروسيا إلى الآن لم تنتهي مثل هذه الأحداث، يعني ما يحدث الآن في مضيق هرمز أيضا لم ينتهي بعد إلى الآن، وقد تكون هناك أيضا يعني انتقال لمستويات أخرى خارج مضيق هرمز إلى بلدان أخرى إلى مناطق أخرى، وهذا بلا شك سيؤثر علينا تأثير غير طبيعي جدا. والذي أراه أن التأثير النفسي حاليا والضغط النفسي من القلق والتفكير ومتابعة الأخبار والأحداث والتحليل أبعدنا كل البعد عن التفكير الذاتي في بناء أنفسنا وفي بناء أسرنا وفي بناء مجتمعنا، حتى نصل إلى نتيجة قد تكون فيها نوعا ما من العطاء. إذن هرم الأولويات الجديد للحياة يجب أن يكون كالتالي: الصحة أولا، الصحة أولا، وأكررها 3 و4 و5. إذا لم تكن صحيح في جسدك لا تستطيع أن تبني أسرة، ولا تستطيع أن تخطط لحياتك، ولا تستطيع كذلك أيضا أن تعيش بحياة مستقرة أيضا. إذن ثم بعد ذلك الاستقرار المالي، مهم جدا أن يكون لديك من الدخل ما يمكنك كما أشرت سابقا، لو يكفيك إلى آخر الشهر فأنت إذن حققت 70% من إمكانية تمكين استدامة هذه الأسرة. ثم الادخار، ثم تطوير الذات، ثم جودة الحياة، ثم تأتي الكماليات لاحقا. أيضا يمكننا بناء حياة أكثر استقرارا بالوعي والتنظيم وتقليل الهدر والانضباط التدريجي. فالاستقرار دائما لا يبدأ من حجم المال، بل كثير ما يبدأ من هدوء التفكير وحسن التدبير. الإخوة والأخوات، بلا شك في ختام حلقتنا هذا نريد أن نؤكد على نقاط مهمة جدا. ربما نستطيع أن نقول أن العالم فعلا يتغير بصورة أسرع مما اعتدنا، لكن التحدي الحقيقي اليوم ليس فقط كيف نواكب هذا التغيير، بل كيف نحافظ على إنسانيتنا واستقرارنا وأسرنا وجودة حياتنا وسط عالم سريع ومليء بالضغوط والمتغيرات. فالحياة بلا شك أمام ضغوطات كبيرة جدا، بل أمام تحديات كبيرة جدا، مما نحتاج إلى التفكير في موضوع الدخل، في موضوع الاستهلاك، في موضوع المظاهر الاجتماعية، بل أصبحت تحتاج أكثر إلى وعي، توازن وحسن إدارة للحياة وقدرة على ترتيب الأولويات. وربما من أهم الدروس التي تعلمناها من السنوات الأخيرة أن الإنسان قد يمتلك أشياء كثيرة لا لكنه لا يشعر بالطمأنينة. فمن هو أسعد الناس؟ الذي يشعر بالطمأنينة أم الذي يملك المال؟ بينما قد يعيش إنسان آخر بصورة أبسط لكنه أكثر راحة واستقرار وهدوء وقربا من نفسه وأسرته وحياته. ولهذا فإن النجاح الحقيقي اليوم ليس فقط كم تملك، بل كيف نعيش، وهل نعيش براحة ووعي وتوازن أم في سياق استنزاف لا ينتهي، وربما لن يصبح العالم أقل تغيير وأقل سرعة أو خاليا من الأزمات. كن الإنسان يستطيع، كل منا يستطيع أن يصبح أكثر وعيا وأكثر استعدادا وأكثر قدرة على حماية نفسه وأسرته وجودة حياته، وتبقى الطمأنينة الحقيقية ليست فقط في المال أو الوظيفة أو الممتلكات، بل كذلك الإيمان والرضا والثقة بالله وحسن كذلك التقدير وحسن التفكير وحسن كذلك الدراسة. نرجع مرة أخرى، أسرة متماسكة مترابطة يستطيع أن نحقق مجتمع متماسك مترابط، نستطيع أن نصل إلى وطن مترابط ووطن متماسك. هذا الوطن لن يقوم إلا بأبنائه ومن يعيش على هذا الوطن بقدرتهم وكفاءتهم وتعاونهم ودعمهم، صف واحد ضد أي معتدي أيا كان، معتدي بتواصل اجتماعي، معتدي بقنوات فضائية، معتدي بأساليب وأفكار مخالفة لما النهج المرسوم لدينا. نحن بحاجة فعلا إلى أن نحقق هذه المستويات من التقدم وأن نعيد التفكير في كل مكونات الحياة بإذن الله سبحانه وتعالى. في الختام أتقدم بخالص الشكر والتقدير لكم أعزائي المستمعين والمتابعين على حسن المتابعة والتفاعل، كما توجه بالشكر لفريق عمل المنتدى الاقتصادي الإذاعي، الأخت شمسة الرئيسية، وكذلك ماجد العبري، ولكل الزملاء القائمين على إعداد وتنسيق وإخراج هذه الحلقة. كان معكم في التقديم أحمد بن سعيد كشوب. دمتم بخير ودمتم أكثر وعيا وأكثر توازنا وأكثر قدرة على صناعة الاستقرار وسط عالم سريع التغيير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: المنتدى الاقتصادي نحو اقتصاد بنيته تنافسية. الإعداد والتقديم الخبير الاقتصادي أحمد بن سعيد كشوب. الإخراج حمد بن عامر الوردي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الثانية ظهرا في إذاعة سلطنة عمان الفترة الإخبارية. أخبار عمان استهلها بالعناوين: بدء الأعمال الإنشائية لمشروع إنتاج مواد بطاريات الليثيوم أيون بالمنطقة الحرة بصحار. طرح حزمة من الفرص الاستثمارية المعززة بعقود مضمونة الشراء بقيمة تتجاوز 38 مليون ريال عماني. بورصة مسقط تشهد نشاطا للأسهم القيادية وتوقعات بانتعاش أحجام التداول خلال النصف الثاني من العام الجاري. إلى التفاصيل في قراءتها أحمد بن حافظ العامري. بقيمة استثمارية تجاوزت 385 مليون ريال عماني أعلنت شركة تشونغ كي إلكتريك الصينية عن وضع حجر الأساس وبدء الأعمال الإنشائية للمشروع في المنطقة الحرة بصحار. المشروع الذي سيتم تنفيذه على ثلاث مراحل يشمل إنشاء مصنع لإنتاج مواد الأنود المستخدمة في بطاريات الليثيوم أيون بطاقة إنتاجية تصل إلى 200 ألف طن سنوياً. ويعد المصنع أكبر قواعد الإنتاج في مجال مواد الأنود لبطاريات الليثيوم أيون، حيث يعكس تنامي مكانة سلطنة عمان كمركز إقليمي للصناعات المرتبطة بالطاقة النظيفة والتقنيات المستقبلية، ويعزز حضورها في سلاسل التوريد العالمية لقطاع الطاقة الجديدة. طرحت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار حزمة من الفرص الاستثمارية المعززة بعقود مضمونة الشراء بنسبة معينة، وذلك بإجمالي يقارب 38 مليون و900 ألف ريال عماني، بهدف تعزيز جاذبية المشروعات وتقليل المخاطر التشغيلية على المستثمرين.
1: حزمة من الفرص الاستثمارية المعززة بعقود مضمونة الشراء بنسبة معينة للمستثمرين المحليين والدوليين طرحتها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بإجمالي يقارب 38 مليون و900 ألف ريال عماني، في خطوة تهدف إلى تعزيز جاذبية المشروعات الاستثمارية وتقليل المخاطر التشغيلية على المستثمرين من خلال توفير طلب مؤكد على منتجات هذه المشروعات قبل بدء التشغيل الفعلي. وتأتي هذه الفرص ضمن توجه سلطنة عمان نحو تطوير مشروعات استثمارية أكثر جاهزية وربطها مباشرة باحتياجات السوق وسلاسل الإمداد المحلية، بما يسهم في رفع كفاءة المشروعات وتسريع دورة العائد الاستثماري وتعزيز فرص نموها واستدامتها. ومن بين هذه المشروعات مصنع لتصنيع الثلاجات المنزلية والتجارية والصناعية ومصنع للأقمشة والمنسوجات، كما تضم الحزمة إنشاء مصنع لأجهزة الكمبيوتر والملحقات ومصنع للأدوات المكتبية والقرطاسية، إضافة إلى مصنع للإطارات ومصنع لإكسسوارات الزي العسكري، وكذلك مصنع لأجهزة التكييف الموفرة للطاقة. وأوضحت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن العمل جار على تطوير فرص استثمارية تتجاوز مفهوم الطرح التقليدي من خلال بناء مشروعات جاهزة ومرتبطة باحتياجات فعلية في السوق، ما يمنح المستثمر وضوحا أكبر وثقة أعلى منذ المراحل الأولى للمشروع. وتتمتع سلطنة عمان بمقومات تنافسية قوية تشمل الموقع الاستراتيجي والبنية الأساسية المتطورة والتشريعات المحفزة، إضافة إلى بيئة اقتصادية مستقرة تدعم نمو الاستثمارات طويلة الأمد، كما أن التكامل بين الجهات الحكومية يسهم في تسريع جاهزية الفرص ورفع قدرتها على التحول إلى مشروعات قائمة تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتعزز مستهدفات التنويع الاقتصادي.
0: أعلنت سلطنة عمان ممثلة باللجنة العمانية للسدود الكبيرة انضمامها رسميا إلى اللجنة الدولية للسدود الكبيرة خلال المشاركة في أعمال الاجتماع السنوي 94 للجنة الدولية للسدود الكبيرة الذي تستضيفه مدينة غوادالاخارا بولاية خالايسكو في الولايات المتحدة المكسيكية. وشهد الاجتماع بمشاركة واسعة من الخبراء والمختصين في قطاع السدود وإدارة الموارد المائية من مختلف دول العالم، شهد الاعتراف رسميا بانضمام سلطنة عمان إلى اللجنة الدولية للسدود الكبيرة في خطوة تعكس الحضور المتنامي لها في المحافل الدولية المعنية بإدارة الموارد المائية وتطوير قطاع السدود. ويمثل انضمام سلطنة عمان إلى اللجنة الدولية للسدود الكبيرة منصة مهمة للاستفادة من الخبرات العالمية المتخصصة ودعم الابتكار وتبني أفضل الممارسات الدولية، إضافة إلى تعزيز حضور الكفاءات العمانية في المحافل والمؤتمرات الفنية الدولية ذات الصلة. تشهد بورصة مسقط النشاط للأسهم القيادية مع بداية التداولات الأسبوعية وبدء تطبيق قرار تمديد ساعات التداول غدا الاثنين، بما يسهم في دعم مستويات السيولة وتحسين كفاءة اكتشاف الأسعار إلى جانب تعزيز استقرار السوق. ومن المتوقع أن يشهد أداء بورصة مسقط خلال النصف الثاني من العام الجاري انتعاشا في أحجام التداول مع بدء عمليات الإدراج لعدد من الشركات المملوكة لجهاز الاستثمار العماني، بما يسهم في تنويع القطاعات المدرجة في السوق وجذب شريحة جديدة من المستثمرين الأفراد والمؤسسات. هذا وبلغت قيمة الإدراجات الجديدة في سوق السندات والصكوك ببورصة مسقط خلال العام الجاري 589 مليون و200 ألف ريال عماني، من بينها أربعة إصدارات من سندات التنمية الحكومية وإصدار واحد من الصكوك السيادية، إضافة إلى عدد من الإصدارات الأخرى للبنوك والشركات. وتأتي الإصدارات الجديدة لتتيح مزيدا من الخيارات أمام المستثمرين ببورصة مسقط من الشركات والأفراد الراغبين في الحصول على توزيعات دورية منتظمة ذات مخاطر أقل مقارنة بالأسهم وبعض الأصول الاستثمارية الأخرى. وتعد السندات والصكوك أحد الخيارات الاستثمارية التي تلجأ إليها الحكومات لتوفير السيولة للمشروعات التنموية وتمويل عجز الموازنة، كما تعد أداة مهمة للبنوك والشركات لتقوية مراكزها المالية. تشارك سلطنة عمان في المعرض الزراعي والصناعي الدولي بيالجرو 2026 الذي سيقام في مدينة مينسك بجمهورية بيلاروسيا بعد غد الثلاثاء ويستمر عدة أيام. وتتمثل المشاركة بجناح يشارك فيه عدد من الشركات العمانية من القطاعين العام والخاص، يتم فيه استعراض أبرز المشروعات والمبادرات الوطنية المتعلقة بالاستدامة الزراعية والسمكية والمائية، إلى جانب التعريف بالفرص الاستثمارية التي تزخر بها سلطنة عمان في هذه القطاعات الحيوية. وسيقام على هامش المشاركة بالمعرض منتدى الأعمال العماني البيلاروسي، يناقش تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين الصديقين، ويستعرض أبرز فرص الاستثمار المشتركة في عدد من القطاعات الحيوية ومسارات الشراكات الثنائية وعقد اللقاءات الثنائية بين الشركات التي تمثل مختلف القطاعات الغذائية والصناعية والتقنية. كما تتضمن الزيارة عقد عدد من اللقاءات والاجتماعات الثنائية مع المسؤولين البيلاروس وبحث فرص التعاون المشترك وتبادل الخبرات، إضافة إلى تنفيذ زيارات ميدانية لعدد من المشروعات الزراعية والصناعية للاطلاع على التجارب والتقنيات الحديثة في مجالات الانتاج الزراعي والصناعات الغذائية. فيما سيقوم الوفد التجاري بزيارة بعض المصانع والمؤسسات في قطاع التقنيات والاتصالات والمصانع في قطاع الأمن الغذائي والمعدات والآلات. يذكر أن معرض بيلاجرو يعد من أبرز المعارض الزراعية والصناعية المتخصصة في جمهورية بيلاروسيا، ويشهد مشاركة واسعة من الشركات والمؤسسات الدولية المعنية بقطاعات الزراعة والصناعات الغذائية والتقنيات الحديثة، مما يوفر منصة مهمة لتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية بين الدول المشاركة. في الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. بدء الأعمال الإنشائية لمشروع إنتاج مواد بطاريات الليثيوم أيون بالمنطقة الحرة بصحار. طرح حزمة من الفرص الاستثمارية المعززة بعقود مضمونة الشراء بقيمة تتجاوز 38 مليون ريال عماني. بورصة مسقط تشهد نشاطا للأسهم القيادية وتوقعات بانتعاش أحجام التداول خلال النصف الثاني من العام الجاري. من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لحضراتكم أخبار عمان، هذه تحيات منيرة بنت خلفان الهنائي ويعقوب بن سيف الهشامي، كان في إعداد هذه الفترة وفي التنفيذ الزميل محسن بن سيف الحقاني. تقبلوا تحياتي أحمد بن حافظ العامري وإلى اللقاء.

0: تتويجاً للإبداع وارتقاءً بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازاً للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبةً للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026، 21 فرعاً في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 31 من مايو، مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير جميعا مستمعين أينما كنتم، أهلا وسهلا بكم في استديو الظهيرة من إذاعة سلطنة عمان. عودة مباركة للجميع وأيامكم عامرة بالخير والطمأنينة، الحمد لله على تمام العيد، والحمد لله على ما مضى، والحمد لله على ما هو آت. إذن انقضت إجازة عيد الأضحى المبارك وعاد الجميع إلى أعمالهم وإلى نشاطهم، نسأل الله أن يجعل ما عشنا من فرح وألفة وصلة رحم في ميزان الحسنات، وأن يرزقنا الرضا فيما قسم والبركة فيما أعطى. ودائما أيام العيد أيام مباركة تشهد جمعة الأهل والأصحاب والأحباب، نسأل الله أن يجمعكم على الخير دائما. ومن خلال عودتنا اليوم في برنامج استديو الظهيرة بعد إجازة العيد، ستكون معنا إن شاء الله مجموعة من المحطات، نركز بشكل كبير على قطاع البريد في عمان. سيكون معنا مدير دائرة الاتصالات والبريد بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات الأستاذ راشد العلوي، ومدير مختص بمديرية السياسات والحوكمة الأستاذ سليمان الخروصي، للحديث بشكل أكبر عن صدور المرسوم السلطاني في شأن قطاع البريد، الذي نص أن تؤول لوزارة النقل والاتصالات تقنية المعلومات من هيئة تنظيم الاتصالات كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات المتعلقة بقطاع البريد. لذا هذه فرصة أن نتحدث عن حوكمة قطاع البريد، وكذلك أهم الفرص الموجودة في هذا القطاع وتنافسية سلطنة عمان في قطاع البريد. سنتحدث إن شاء الله بشكل أكبر عن هذا الموضوع في برنامجنا لليوم من خلال وجود ضيوفنا معنا في الاستديو. كذلك مستمعينا ستكون لنا محطة أقلام، المقال الذي اخترناه لكم لهذا اليوم هو إثراء التجربة لكاتبه المكرم الدكتور صالح بن محمد الفهدي، عضو مجلس الدولة، رئيس مركز قيم، سيكون معنا للحديث عن هذا المقال وأهم ما جاء فيه. طبعا مستمعينا ما يحتاج أخبركم عن درجات الحرارة المرتفعة جدا، الكل عاش خاصة خلال إجازة العيد، خلال هذه اليومين ارتفاع كبير في درجات الحرارة وملاحظ بشكل كبير، يمكن دقائق معدودة بسيطة جدا كذا في الخارج تعطيك النتيجة مباشرة. لذا سنتواصل مع الأرصاد الجوية وبنعرف يعني إيش اللي جاي، هل درجات حرارة منخفضة مرتفعة، دخلنا فصل الصيف بالمناسبة أو لا؟ ما أعرف مروان عندك هذه المعلومة أو لا، أنا قبل لا أدخل الاستديو سمعت أن بعدنا ما دخلنا فصل الصيف، فبالتالي بنشوف نحن اصلا ما اعرف انا نحن في اي فصل الحين، يعني الموضوع معقد يعني، لكن ان شاء الله يعني سنقرا ان شاء الله التنبؤ حول درجات الحراره خلال القادم، عسى ان شاء الله ان تكون هناك نسمات هكذا لطيفه بارده جميله علينا وتقل شويه درجات الحراره، لان فعلا درجات كبيره يمكن عدت 45 في بعض الولايات. نسال الله السلامه للجميع واخذ الحيطه يعني والحذر من التعرض لأشعات الشمس بشكل مباشر. طيب مستمعينا، أكيد الكل تابع التطورات على الساحة الإقليمية والدولية، ونحن نعرف أنه هذه المنطقة فيها كثير من التغيرات، ونحن نرصد كذلك ما يكتب في صحافتنا المحلية من كتابات مختلفة. لفتني اليوم مقال رأي عمان أو رأي عمان في جريدة عمان الذي نتابعه طبعا بشكل دائم، وكان عنوان رأي عمان: عمان التي يعرفها العالم. وسأقرأ لكم بعض الاقتباسات من هذا الرأي، اقتباسات حقيقة ملفتة تعبر عن السياسة والدبلوماسية العمانية. بدت العبارة التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه سلطنة عمان صادمة في معناها وسياقها، حتى لمن اعتاد إيقاع تصريحاته الخارجة عن مقتضيات اللغة الدبلوماسية، فصدور مثل هذه اللغة تجاه عمان تحديدا هو ما يمنح العبارة خطورتها السياسية. عرف العالم عمان من موقعها السياسي الهادئ رغم الاضطراب الذي يحيط بها، وصنعت حضورها الخارجي بعيدا عن الاصطفاف والتأجيج، وحضرت في أكثر لحظات الانسداد السياسي بوصفها مساحة ممكنة للكلام تحفظ قنوات الحوار حين تضيق المساحات.
وجاء كذلك في رأي عمان الصادر في جريدة عمان: لم يكن استقلال القرار العماني يوما موقفا عدائيا من أحد، بل كان شرطا لبناء الثقة من الجميع. فالدولة التي تستطيع أن تتحدث مع واشنطن وطهران والعواصم الغربية والآسيوية بالقدر ذاته من الهدوء تحتاج إلى رصيد من الاستقلال. فالوسيط الذي يفقد استقلال يفقد قيمته، والجسر الذي ينحاز كليا إلى ضفة واحدة يتوقف عن كونه جسرا. وأي تهديد لسلطنة عمان مهما كان السياق الذي يأتي فيه فإنه يسيء إلى فكرة الوساطة نفسها. والرسالة التي تصل إلى العالم رسالة خطرة، لأن أحد أهم معانيها أن الاعتدال قد يصبح عبئا على أصحابه، وأن الدبلوماسية الحكيمة تفقد مكانها حين يعلو منطقة القوة. تدرك سلطنة عمان حساسية مضيق هرمز، وتعاملت تاريخيا مع أمن هذا الممر بوصفه مسؤولية دولية مشتركة، ولم تستخدمه ورقة للمزايدات في لحظة إقليمية شديدة الحساسية. كما أكد رأي عمان في ختامه: ستبقى عمان دولة تصنع الجسور في منطقة كثيرة الفوالق، وستبقى سياساتها المستقلة إحدى ضمانات الاستقرار في الخليج. أما الكلمات التي تخرج غاضبة فقد تمضي مع ضجيج اللحظة، والذي يبقى في الذاكرة السياسية هو ما تصنعه الدول من ثقة، وما تحفظه من حكمة، وما تمنعه من حروب. إذن هذه كانت بعض الاقتباسات من رأي عمان الصادر في جريدة عمان. مستمعينا، سنخرج إلى فاصل قصير، وبعدها إن شاء الله سنذهب مباشرة إلى الأرصاد العمانية للحديث عن ارتفاع درجات الحرارة. فاصل ولنعود.

0: لقاء الظهيرة. تحية لكم مستمعين أينما كنتم، وتحية لكل من ينضم لنا في هذه الأثناء أينما كانت وجهاتكم ومقاصدكم. نتمنى لكم وصول السلامة يا رب. والكثير منكم في وجهاتهم والآن في طرقاتهم، ممكن تلاحظوا في مؤشر السيارة درجات الحرارة المرتفعة جدا في بعض الولايات، قد تكون سجلت أكثر من 45 درجة مئوية. سنتواصل مباشرة مع يونس بن بخيت الريامي، أخصائي أرصاد جوية بهيئة الطيران المدني. أهلا وسهلا بك الأستاذ يونس.
1: حياكم الله وأهلا وسهلا بكم.
0: حياك الله وسعيدين بهذا التواصل معك للحديث عن الارتفاع الملحوظ لدرجات الحرارة. ما هي أعلى الولايات التي سجلت درجات حرارة مرتفعة من خلال رصدكم خلال هذه الأيام؟
1: نعم، بالفعل شهدنا درجات حرارة عالية في الأيام الماضية ولا تزال مستمرة خلال هذه الأيام ومستمرة خلال أيام الأسبوع هذا، وتم تسجيل درجات حرارة اليوم 48.6 في السويق، وأيضا في ولاية الخابورة سجلنا 48.4، وأيضا في قرن العلم سجلنا 47 درجة مئوية.
0: نعم، إذا شمال الباطنة يبدو بعض ولاياتها في صدارة درجات الحرارة من حيث الارتفاع.
1: بالفعل من الملاحظ تسجيل ساحل الباطنة درجات حرارة أعلى من مناطق أخرى، أيضا أعلى من المناطق الصحراوية، وأيضا من الملاحظ أنه يتم تسجيل درجات الحرارة العظمى في وقت مبكر ما قبل الظهيرة، على عكس المناطق الصحراوية التي تسجل درجات الحرارة العظمى خلال فترة ما بعد الظهيرة غالبا.
0: نعم، هو فلكيا نحن دخلنا فصل الصيف ولا لازال؟
1: فلكيا نحن بعدنا ما دخلنا فترة الصيف اللي تبتدي من أواخر يونيو، ولكن في عمان ربما ملامح الفصول يعني ما نراها بشكل دقيق.
0: يعني ممكن في دخولنا لفصل الصيف قد نسجل درجات حرارة حتى يمكن أقل مما سجلناه الآن.
1: نعم، ليس شرطا يعني نسجل درجات حرارة في، لأن حسابات الفلكية تقول إن بداية الصيف من 21/6 اللي هو 21 يونيو، ولكن ملامح الصيف اصلا في عمان تبتدي مبكرا يعني قبل موعدها الفلكي.
0: نعم، ما هي التوقعات للايام القادمه؟
1: نعم، حسب التنبؤات الموسميه متوقع ان تكون درجات الحراره حول المعدل الى اعلى من المعدل من حيث عدد الايام التي سوف يتم تسجيل درجات الحراره العاليه فيها.
0: نعم، هذا الارتفاع ارتفاع طبيعي يعني من خلال رصدكم ومقارناتكم حتى مع فترات سابقة، لأنه نحن دائما يعني ننظر إلى المناطق الصحراوية والداخل أكثر يعني في فرص ارتفاع درجات الحرارة من الساحل. الساحل يمكن معروف أكثر بالرطوبة وارتفاع معدلات الرطوبة.
1: نعم، هو حسب الأرشيف المناخي تم تسجيل درجات حرارة معتادة أو متكررة في فترة أو شهر مايو ويونيو، ولكن من حيث عدد الأيام نلاحظ أنه في هذه السنة عدد الأيام التي تم تسجيل فيها درجات حرارة عالية تجاوزت 45 ووصلت إلى مشارف 50، استمرت لعدة أيام أكثر من السنوات الماضية.
0: نعم، هل هناك ظروف معينة تهيئ لهذا الارتفاع في درجات الحرارة؟
1: بالطبع هناك بعض العوامل التي تؤثر في درجات الحرارة. عندنا مثلا وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا يدفع بالتيارات الهوائية إلى سطح الأرض ويعمل على حفظ درجات الحرارة على السطح، وأيضا سكون الهواء في بعض الأحيان وعلو الرطوبة أيضا يعمل على زيادة الإحساس بالحرارة.
0: نعم، بالنسبة لدرجات الرطوبة خلال فترات المساء، هل نتوقع يعني درجات ومستويات رطوبة أعلى خلال هذين اليومين؟
1: هو حسب الرياح يعني في الغالب في فترة المساء تتحول إلى متغيرة الاتجاه، وأيضا في بعض الأحيان تكون شمالية شرقية، لذلك ممكن تزيد الإحساس بالرطوبة وتزيد نسبة الرطوبة في الجو.
0: هل نتوقع خلال الأيام القادمة أي توقعات لحالة جوية كذا شيء يعني ممكن نتحدث عنه الآن بالنسبة للمؤشرات إذا كانت واضحة بالنسبة لك؟
1: والله ودنا نبشركم، ولكن للأسف شديد يعني ما في أي ملامح إلى الآن،
0: أسأل الله
1: ولكن
0: السلامة
1: نتفائل خير بإذن الله.
0: بإذن الله تعالى. شكرا شكرا جزيلا لك الأستاذ يونس، سعيدين بهذا
1: أهلا
0: التواصل
1: وسهلا، على
0: معك.
1: الرحب
0: الله
1: والسلامة
0: يحفظك يا
1: معك.
0: رب، شكرا.

0: لقاء الظهيرة.
1: شكرا لك يا مخرجنا العزيز على هذه الاختيارات الجميلة التي تختارها دائما بعناية فائقة. محطتنا القادمة مستمعينا ومتابعينا سنتحدث عن قطاع البريد في عمان، هذا القطاع الذي يشهد مرحلة متجددة من التطوير والتحديث مدعوم بسياسات ومبادرات تستهدف تعزيز كفاءة الخدمات البريدية ومواكبة التحول الرقمي ودعم نمو التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية. ونحن نعرف مستمعين أنه هذا القطاع من أقدم القطاعات، يعني إذا قارنا بقطاع الاتصالات البريد قد يعد يعني من كذلك أو يعد أقدم من قطاع الاتصالات نفسه. لذا سنسلط الضوء اليوم على أبرز مستهدفات هذا القطاع ومستويات الإنجاز به والجهود كذلك حوكمته بالشكل والطريقة التي تواكب تحقيق أهدافه. وتابعنا خلال الأيام الماضية صدور المرسوم السلطاني في شأن قطاع البريد الذي نصت مادته الأولى على أن تؤول إلى وزارة النقل والاتصالات تقنية المعلومات من هيئة تنظيم الاتصالات كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات المتعلقة بقطاع البريد. وتضمنت مادته الثانية أن ينقل إلى الوزارة موظف الهيئة المختصون بقطاع البريد بذات درجاتهم المالية وفقا للآلية التي يتم الاتفاق عليها بين وزير النقل والاتصالات تقنية المعلومات والرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم الاتصالات. هناك طبعا أكيد تفاصيل أخرى سنتحدث عنها، وسنركز حديثنا عن القطاع بشكل أوسع من خلال ضيوفنا في الاستديو، الأستاذ راشد بن عبد الله العلوي مدير دائرة الاتصالات والبريد بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات. أهلا وسهلا بك الأستاذ راشد.
2: حياكم الله أخي عبد الله، وسعد الله مساك ومساء مستمعين الأكارم.
1: يا هلا وسهلا فيك، وسعيدين بوجودك معنا في الاستديو. الأستاذ سليمان بن زاهر الخروصي مدير مختص بمديرية السياسات والحوكمة بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات. أهلا وسهلا بك الأستاذ سليمان.
3: أهلا وسهلا وشكرا على الاستضافة، ونتمنى أن نقدم معلومات جديدة إن شاء الله.
1: حياكم الله، وهذه فرصة أن نتعرف ونقترب أكثر من قطاع البريد، يعني واحد من القطاعات المهمة، ويمكن هذا المرسوم السلطاني يؤكد على أهميته وتنظيمه وتحديثه بشكل مستمر. من الجيد الأستاذ راشد قبل الدخول في تفاصيل القطاع أن نقدم للمستمع والمتابع نبذة عن قطاع البريد وكيف تبدو يعني حوكمة وموقعة من ضمن القطاعات بشكل عام.
2: أخي عبد الله، مثل ما تفضلت قطاع البريد قد يكون أقدم القطاعات، كان في السابق هو وسيلة تواصل واتصال تقليدية. البريد رسالة بريدية، طابع بريدي تنتظرها لمدة شهر توصل للطرف الثاني يرد عليك بعد بشهر. الحين تغير منظور قطاع البريد مع وجود الخدمات التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية، أصبح القطاع البريدي قطاع ممكن وداعم لكل هذه الأنشطة. فالمرحلة التقليدية مر فيها تغيير كبير مع وجود التحول الرقمي والخدمات الرقمية التقليدية، ونحن في سلطنة عمان كذلك شهدنا هذا التحول خلال الخمس سنوات الماضية. واللي يتبع هذه المرحلة يجد أن حوكمة قطاع البريد تدرجت، منها أول شيء اعتماد الخارطة الطريق السياسة العامة للبريد، خارطة الطريق لخمس سنوات مقبلة توضح كل ملامح قطاع البريد وين توجهات المستقبلية في قطاع البريد، آخرها كذلك المرسوم السلطاني اللي تفضلت في ذكره لإعادة حوكمة قطاع البريد ونقل تنظيم قطاع البريد من هيئة تنظيم الاتصالات إلى وزارة النقل والاتصالات لتجانس قطاع البريد مع الخدمات اللوجستية. هذا النقلة راح تخلق حوكمة جديدة لقطاع البريد تسهل أو تسهل موضوع دخول المستثمرين في الأسواق، موضوع توسع ورقعة انتشار الخدمة. فالتكامل والترابط بين قطاع البريد والقطاع اللوجستي هو اللي حدد هذه الحوكمة الجديدة.
1: طبعا نحن في عمان عندنا مركز مختص للوجستيات، مركز
2: نعم هذا مركز يتبع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات. فالمركز موجود، راح يقول أو ينتقل اللي هو نقل منه قطاع البريد إلى وزارة النقل والاتصالات إلى المركز، مركز عمان اللوجستي.
1: نعم، ما هو التغير الجذري في قطاع البريد؟ هل نستطيع القول أن التجارة الإلكترونية يعني مثل ما تفضلت في خدمات تلاشت أو ممكن اختفت تماما، يعني صحيح. من الذي يبعث يعني برسالة أو بورقة عبر البريد؟ لكن في المقابل شهدنا تحول كبير جدا يعني في نطاق مثلا التجارة الإلكترونية ونقل الطرود وهكذا.
2: صحيح، النقلة النوعية في قطاع البريد 2020 احنا نتكلم عن 19 شركة مرخصة. هالسنة أو حاليا إحنا عندنا ما يقارب 93 شركة بريدية.
1: قفزة كبيرة.
2: قفزة كبيرة في عدد الشركات البريدية. 9 شركات منها دولية و83 شركة تقدم خدمات محلية، معناها في ديماند موجود معنا في البلد الداخلي على التجارة الإلكترونية والخدمات البريدية. ناهيك عن الارتفاع في الإيرادات، إيرادات قطاع البريد من 4.6 في 2020 صارت 27 مليون ريال. قفزة كبيرة أخرى في موضوع التطور في خدمات البريد وتنوع الخدمات وكذلك نمو سلوك المستهلك نفسه. يعني تغير سلوك المستهلك من أني أروح وأشتري الغرض إلى أني أطلبه وأنا جالس أونلاين، هل خدمة توصلني بثقة وأمان عن طريق مقدم لخدمات بريدية موثوق ومعتمد يوصل لي إياها بأربحية. ناهيك عن التأمين، نسبة التأمين اللي وصلت حتى الآن 71% من إجمالي العاملين في قطاع البريد، وهذه النسبة إن شاء الله راح تشهد تزايد في الفترات القادمة بإذن الله.
1: نعم. أستاذ سليمان، يعني أشار الأستاذ راشد إلى موضوع سياسة البريد واللي يعتبرها البعض وكانها خارطة الطريق للخمس سنوات القادمة. من الجيد أن نقدم نبذة عن هذه السياسة وأبرز مكوناتها للمستمع.
3: مثل ما تفضل الأخي راشد، تعتبر السياسة هي نقلة استراتيجية مهمة، وهي تعتبر أول سياسة قطاعية في قطاع البريد. أيضا تم، لو نتطرق في البداية إلى سنة 2024 في شهر سبتمبر، تم إقرار السياسة والبرنامج التنفيذي من قبل مجلس الوزراء. طبعا بداية التنفيذ بدأ في يناير 2025، وتم التنسيق مع الجهات المعنية بالتنفيذ. وتم وضع خارطة الطريق وجدول زمني لتنفيذ المبادرات. تتكون السياسة من أهداف رئيسية. الهدف الرئيسي هو تنمية وتطوير قطاع البريد بشكل عام، لكن هناك أهداف تفصيلية، منها اللي هي تطوير البيئة التشريعية وتقديم خدمات مبتكرة، أيضا مساهمة القطاع الاجتماعية والاقتصادية، أيضا توسيع نطاق الخدمات لتشمل جميع مناطق السلطنة. هذا بخصوص الأهداف التفصيلية. أيضا تتكون السياسة من 4 محاور رئيسية. هذه المحاور تنفرع منها تقريبا في حدود 10 برامج تنفيذية. أيضا هذه البرامج التنفيذية تنفرع منها 24 مبادرة تنفيذية. هذه المبادرات موزعة على مختلف الجهات، 7 جهات تقريبا معنا، كل جهة معنية بالمبادرات اللي تخصها وفق جدول زمني منفذ.
1: نعم، هذا يشير إلى علاقة وثيقة يمكن الأستاذ سليمان ما بين دور الحكومة كمشرع ومنظم لهذا القطاع ودور القطاع الخاص كمشغل، لأنه مثل ما تفضل الأستاذ راشد قبل قليل هناك نمو كبير في عدد الشركات البريدية. كيف راعت السياسة هذه العلاقة وهذه التشاركية وهذا التكامل بين جميع المعنيين بهذا القطاع؟
3: الحمد لله، من خلال المبادئ اللي وضعت في السياسة هناك جهود واضحة ومبادرات وممارك خاصة اللي هو بخصوص التكامل بين الأدوار بين جميع الجهات. هذه الجهات أيضا هناك مبادرات خاصة تعنى بجذب الاستثمار وتشجيع الشركات الخاصة في الحصول على تراخيص حقيقية، بما نعرف أن هناك سوق رمادية تقوم شركات غير مرخصة بتقديم خدمات بريدية. لكن والله الحمد، مثل ما تفضل الأخ راشد، هناك قفزة كبيرة في عدد المستثمرين في الخدمات البريدية. فلو نرجعنا للسابق، في سنة 2020 تقريبا كان هناك 19 مرخص، الحين أكثر من 90 شركة أو شركة مرخصة. هذا دليل أن قطاع البريد هو جاذب للاستثمار وقطاع ممكن أيضا لقطاعات أخرى.
1: نعم الأستاذ راشد، يعني حتى نبسط للمستمع والمتابع، يعني نحن نشوف بشكل متنامي وبشكل كبير جدا شركات التوصيل. نعم. وما شاء الله يعني شركات عمانية أصبحت موزعة في هذا بريد. نعرف البريد، يعني متى يطلق على البريد إنه بريد، ومتى يتحول إلى شركة شحن مثلا أو نقل بضائع وهكذا؟
2: بموجب قانون الخدمات البريدية حدد تعريف البريد أو حسب القانون وتوجهات السلطنة أي شيء يقل عن 25 كيلو
1: هذا بريد.
2: بريد
1: بمسمى الطرود،
2: بمسمى الطرود
1: البريدية
2: أو البعايث البريدية.
1: البعايث
2: البريدية، نعم. وطبعا يدخل فيها محفوظات مخطوطات المكفوفين وغيرها من الأشياء، هذه كلها تدخل في منظومة البريد.
1: إيش يعني مخطوطات المكفوفين؟
2: اللي هي الأجهزة المخصوصة اللي
1: المكفوفين.
2: طبعا ما فوق 30 كيلو حسب تشريعات عمان هو لوجستيك أو نقل. حاليا هذا التشريع هو اللي حدد المعالم بين قطاع النقل وبين قطاع البريد، لكن مع نمو التجارة الإلكترونية أصبح هذا المفهوم قد يكون صعب الممارسة. هو اللي استدعى اللي هو التطرق أو النهوض إلى موضوع التغيير في الحوكمة، ناهيك كذلك عن أن موضوع توصيل الطرود والطعام، توصيل الطعام اللي الحين حاليا هو رايج، قد يكون الوزن الطعام أقل من هذا الشيء. فهل هو يدخل ضمن تشريعات قطاع البريد؟ هل هو يدخل ضمن تشريعات أخرى؟ كل هذه الأشياء تتطلب دراسة ومراجعة للوضع الحالي لخدمات التوصيل في سلطنة عمان.
1: نعم.
2: قاد هذا الشيء إلى أن ضرورة أن يكون في فصل بين التوصيل الميل الأخير أو التوصيل السريع اللي هو الأطعمة، لأنها تحتاج إلى درجة حرارة معينة، تحتاج إلى مدة توصيل سريعة، وبين قطاع البريد اللي هو قد يأخذ من يوم إلى يومين حسب المنشأ أو بلد الوصول. فهذه وجود هذا اللي هو الاختلاف بين طبيعة الاثنين، رغم أنها كلهن 25 كيلو، أصبح من الضرورة أن نحدث إحنا ونواكب أطورنا التشريعية. هل إحنا محتاجين إلى تشريع جديد يتواكب مع الميل الأخير والتوصيل السريع، وكذلك نبقي مع قانون البريد ونحدثه كذلك من منظور التقني وغيرها، أو أنه نحتاج إلى ربط آخر مع المنظومة اللوجستية، وهو حاليا قيد الدراسة كذلك في الوزارة مع المختصين، وإن شاء الله أن يكون في مخرجات قريبا إن شاء الله.
1: التشريع الحالي اللي ينظم البريد هو قانون البريد، عندنا قانون اسمه قانون البريد،
2: قانون تنظيم الخدمات البريدية،
1: نعم،
2: صدر في 2012، وكذلك اللائحة التنظيمية لقانون الخدمات البريدية.
1: نعم، بما أنه صدر في 2012 ومن 2012 إلى اليوم أكيد هناك كثير من التطورات والمستجدات، فهذا كانها إشارة إلى أهمية مراجعة يمكن التشريع.
2: نعم. وهذا الدور إحنا
1: أوردي، هذا دور أصيل للوزارة،
2: دور أصيل للوزارة، وبدأ العمل فيه بمراجعة قانون البريد، طبعا يأخذ مساره التشريعي ودورته التشريعية، بحيث أنه نضمن أنه يواكب كل المتغيرات، لأن الإطار التشريعي أو الدورة التشريعية للقوانين تأخذ مسارها مثل ما تعرف يعني،
1: نعم،
2: يمكن مسارها مختلف جدا عن موضوع سياسة واستراتيجية.
1: نعم.
2: كذلك إحنا ننظر إلى الممارسات الدولية بحيث أن نستفيد من التجارب الدولية، وكيف أن التجارة الإلكترونية وخدمات التوصيل يتم التعامل فيها مع ولو على الأقل مع دول المنطقة.
1: نعم.
2: لأن هذه تحتاج تشريعات آنية، ما تريد تأخير كثير.
1: هذا سؤال من أحد متابعينا يتابع هذا الحوار ويسأل عن شركات توصيل الطعام، هل تعتبر أنتم الآن وفق التصنيف الحالي أنها كانها شكل من أشكال شركات البريد؟
2: الحد الحين توصيل الطعام لا تدخل ضمن توصيل شركات البريد.
1: نعم.
2: الحد ما يصدر تشريع آخر من وزارة النقل والاتصالات،
1: لكنها منظمة حاليا،
2: منظمة عن طريق الوزارة.
1: نعم، يعني تابعنا في يعني يمكن جهود تنظيم هذا القطاع، لأنه من القطاعات فعلا السريعة جدا. يعني أستاذ سليمان، وفق هذه التطورات السريعة جدا يبدو أن هناك فرص كبيرة اقتصادية تأتي من هذا القطاع، لأنه ملتصق بشكل وثيق جدا مع نمو التجارة الإلكترونية، والتجارة الإلكترونية بطبيعتها تجارة عابرة للحدود يعني. فكيف ممكن أن نوصف أثر البريد الاقتصادي على منظومة اقتصادنا، وكيف ممكن أننا حن نستغل جميع الفرص المواتية والمتاحة من هذا القطاع؟ وأكبر دليل نمو الشركات اللي تفضلت وذكرتها قبل قليل من 20 إلى أكثر من 90.
3: صحيح، كما أسلفنا أن قطاع البريد هو قطاع ممكن ومعزز لقطاع التجارة الإلكترونية، أيضا هو قطاع ممكن لقطاع النقل واللوجستيات، فتوجد هناك فرص مستقبلية كبيرة للاستثمار في القطاع هذا، مثلا يعني تشمل خدمات متخصص التجارة الإلكترونية، أيضا تحسين خدمات الميل الأخير، أيضا توسيع نقاط الاستلام والتسليم، أيضا في فرص مستقبلية للاستثمار أيضا في استخدام الخزائن الذكية للاستلام والتسليم. أيضا هناك في فكرة في تعزيز الشراكة مع المنصات التجارية. أيضا نفس الشيء هناك في فرص مستقبلية فيما يخص تطوير الخدمات الموجهة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. فقطاع البريد فيه فرص كثيرة، ممكن يعني الشركات ترغب في الاستثمار في هذا القطاع.
1: نعم، الذكر أكثر من مرة الميل الأخير، يعني إيش تقصد فيها؟
3: الميل الأخير هو نقطة التسليم النهائية.
1: النهائية
3: أيوة النهائية،
1: للزبون. نعم
3: أيوة يعني الفكرة المتفاهم عليها أن هي نقطة التسليم النهائية هي المنزل،
1: نعم
3: لكن فكرة الميل الأخير لا، النقطة النهائية هي وين ما تكون يعني موجود،
1: نعم
3: ما شرط تكون في البيت، يعني أنت تكون خارج المنزل، تكون أحيانا في منطقة أخرى. فالميل الأخير يقصد فيها التسليم أو النقطة النهائية في التسليم.
1: نعم الأستاذ راشد، كيف ممكن أن نقيس نجاحنا في هذا القطاع؟ أكيد تنافسيتنا العالمية أمر مطلوب
2: صحيح.
1: حال بقية القطاعات، وقد تكون هناك يعني مؤشرات حتى وطنية تقيس نمو هذا القطاع والاستفادة منه، فما هي أبرز المؤشرات وكيف تقيس نجاح قطاع البريد والخدمات البريدية؟
2: لله الحمد، يعني سلطنة عمان ضمن مؤشر التنمية البريدي الـ 2IBD الصادر من الاتحاد البريدي العالمي. نحن في المرتبة 50 عالميا والأول عربيا في تقديم الخدمات البريدية. هذا المؤشر يعكس بالفعل تطور ملحوظ قام في السلطنة من عدة جوانب: الانتشار، الخدمة، السرعة، الاستجابة، معايير الأمن والسلامة المطبقة في الشركات البريدية. كل هذه الأشياء تدخل ضمن مؤشر التنمية البريدي، فهذا التقدم ملحوظ ويقاس على مستوى دولي وليس فقط على مستوى محلي. طبعا هو يقاس بفترة سنويا بشكل سنوي. احنا كنا في السابق المرتبة 65، قفزنا قفزة نوعية حتى ان السلطنة حصلت على اللي هو الجولدنج تشامبيون، اللي هو البطل الدولي لحدوث هذه القفزة النوعية. وصلنا للمرتبة 50، ونطمح ان شاء الله ان الفترة القادمة ان شاء الله، والاعلان سيتم خلال سنة شهرين تقريبا، ان نحقق مراكز اخرى ان شاء الله. يعني احنا نعمل مع كل الشركاء في القطاع، إما هيئة تنظيم الاتصالات، الجهات الأخرى الفاعلة في القطاع، المرخصين اللي هم العصب الأساسي للعمل القطاع البريدي، بحيث أنه يتم تطوير قطاع البريد ويواكب كل المتغيرات. ما ننسى كذلك وجود المشغل الوطني اللي هو شركة بريد عمان،
1: نعم
2: هي الذراع الاستثماري والذراع الحكومي لتقديم الخدمات البريدية في السلطنة، مع وجودها كذلك لتقديم الخدمات البريدية. كل هذا التكامل ضمن منظومة واحدة للقطاع البريدي، إن شاء الله من المعول عليه أن يزيد من تقدم السلطنة في المؤشرات
1: نعم
2: الدولية.
1: أستاذ سليمان، ذكرت أن هناك مجموعة من المبادرات والبرامج والمشاريع التي أكيد تنفذها الوزارة مع شركائها في هذا القطاع. إذا كان يعني يحضرك بعضها أو نذكر للمستمع والمتابع أمثلة عليها.
3: طبعا هناك عدة مبادرات سواء تنفذها الوزارة أو بالتعاون مع الجهات الأخرى، يعني مثلا في مبادرة أو مشروع اللي هو إعداد خطة وطنية للطوارئ خاصة بقطاع البريد. هذه الخطة هي خطة وطنية بالتعاون مع الاتحاد البريد العالمي، أيضا بالتعاون مع شركاء القطاع. هذه الخطة تتعامل في الظروف الاستثنائية فيما يتعلق باستمرارية الأعمال. أيضا عندنا مشروع اللي هو رفع تصنيف سلطنة عمان في مؤشر التنمية البريدي، أيضا بالتعاون مع اتحاد البريد العالمي. في عندنا مشروع اللي هو مشروع العنوان الوطني، هذا بالتعاون الذي تملكه وزارة الإسكان والتخطيط العمراني. في عندنا مشروع لتقليص حجم السوق الرمادية، كذلك كان بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات. فتقريبا عندنا 24 مشروع أو 24 مبادرة بالتعاون مع جميع الجهات
1: نعم
3: وفق جدول زمني بدأ من السنة الماضية ويمتد لمدة 5 سنوات.
1: نعم 2025 البداية.
3: نعم البداية كانت في 2025، إن شاء الله بتكون النهاية في 2029. طبعا عدد هذه المبادرات أو تصميم السياسة والبرنامج التنفيذي هو تصميم ديناميكي، بمعنى أنه ممكن يستحدث مبادرات
1: نعم
3: ونحدث مبادرات يعتمد على تغير الوضع الحالي وتغيرات تكنولوجية، ومثلا الحين
1: خاصة هذه التغيرات متسارعة جدا يعني.
3: فالسياسة أصلا مصممة لهذه التغيرات، في بمعنى يعني إحنا يعني في تكيف وقابلية للتغيير لحث مبادرات أو إضافة مبادرات إضافة محاور. فتقريبا تصميم السياسة مبني على هذا الأشياء.
1: نعم على على المرونة.
2: هو تعقيبا على كلام أخي سليمان مثل ما تفضل، الرؤية اللي كانت للسياسة إن قطاع البريد هو ممكن للقطاعات لنمو التجارة الإلكترونية والقطاع لنمو التجارة الإلكترونية لتكون سلطنة عمان مركزا إقليميا لها. فأي تغيير في التجارة الإلكترونية في الخدمات اللوجستية بطبيعة الحال راح ينعكس على سياسة البريد، إما عن طريق إن مبادرة تخلق جديدة، توجهات جديدة وطنية تخدم في الأخير تحقيق هذه الرؤية والمستهدفات إن شاء الله.
1: نعم. إذن مستمعينا ومتابعينا نطلع لفاصل قصير، وبعدها إن شاء الله نتطرق إلى بعض المداخلات والأسئلة التي وردتنا منكم. فاصل ولا نعود.

0: تحية لكم مستمعين أينما كنتم، وتحية لكل من انضم لنا في هذه الأثناء من برنامجكم استديو ظهيرا. نرحب دائما وأبدا بمشاركاتكم ورسائلكم وحتى صوتياتكم على رقمنا في الواتساب على 7244201070 7244201070. نتحدث عن البريد وعن الخدمات البريدية، ونجدد الترحيب بضيوفنا في الاستديو الأستاذ راشد العلوي والأستاذ سليمان الخروصي. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى، ونواصل الحديث ونشرك يعني مستمعينا ومتابعينا ورسائلهم. وأنا يعني أجد كثير من الرسائل مرتبطة بخدمات التوصيل، توصيل الطعام يعني خاصة، فما أعرف إذا كنتوا تريدوا يعني لأنه هذا أتوقع مسار، يمكن مسار خاص، ولكن من الأهمية يمكن الأستاذ راشد أن نحن نعرف مكونات القطاع نفسه، لأن هذا القطاع كل ما كبر وكل ما تمكن نبدأ نطرح سؤال، يمكن ما نطرح الآن لكن بعد كذا سنة يمكن نطرح، نقول هذا القطاع كم يساهم في الناتج المحلي وهكذا، مثل ما نتحدث عن القطاعات الأخرى. فأهمية أن تكون مدخلات القطاع واضحة وتقاس كذلك بطريقة واضحة. كنا نتكلم يمكن في الفاصل أنه البريد ما فقط التوصيل من إلى، هناك عمليات في الكواليس نحن لا نراها.
1: صحيح.
0: ونلقين نتكلم عن مدخلات ومكونات القطاع.
1: طبعا مثل ما تفضلت أخي عبد الله، لما نتكلم عن قطاع بريد ما نتكلم فقط عن توصيل طرد، لكن هذا الطرد كيف بدأ؟ أول شيء طلب أونلاين اللي أنت تقدمت فيه، فمعناها في بلاتفورم موجود. هذا البلاتفورم يخضع لسلسلة من الأمن والأمان وإجراءات، وعلاوة على حماية بياناتك أنت شخصيا. لما تدخل فيه يوصل منك كتطبيق، من التطبيق إلى المورد لك، ومن المورد يتم تجهيز السلعة اللي أنت محتاجينها إلى شخص آخر بيوصل لك إياها، إن كان عن طريق البر والبحر أو الجو، أي طريق كانت طرق المواصلة المستخدمة، ثم يصل إلى عمان عن طريق المنافذ الحدودية، يتم فرزها هناك إجراءاتها الأخرى، مخازن الموجودة في عمان للشركات البريدية لأنه جاي عن طريق مشغل بريدي، من بعدها فرز آخر وتوزيع تسليم. كل هذه الإجراءات هي إجراءات مع فرص استثمارية، يعني بإمكان أي مستثمر يجيك ويسهل نقطة من هذه التوصيلات ويروح مع شركة بريدية، وأن أنا ممكن أسهلكم إجراءات من اللي هي الإجراءات مثلا من النقطة هذه إلى النقطة هذه. عندي بلاتفورم آخر، عندي طريقة أخرى، عندي تبسيط للإجراءات، حل مبتكر أريد أستخدمه. من كذا البريد أصبح حاليا يعني ضروري أنه يواكب التقنيات هذه كلها. كنا في السابق ندفع لما توصل مكتب البريدي إذا كان في مبلغ معين، ما توصلك الرسالة أبدا في البيت، كان كل تروح المكتب وعندك صندوق بريدي.
0: صحيح.
1: الحين عندك صندوق افتراضي يوصلك وين ما أنت موجود.
0: نعم.
1: وين حددت اللوكيشن مالك بيوصلك البعيثة هناك، تدفع أونلاين، فمعناها هناك ربط مع الخدمات المالية. كل هذه الأشياء وهذه الترابطات يعني القطاع حاليا مع التغيرات الوضع الحالي، ناهيك عن استخدام الذكاء الصناعي، يعني الذكاء الصناعي دخل في عملية الفرز في الخدمات البريدية عندنا من خلال شركة بريد عمان. شركة بريد عمان تستخدم الذكاء الصناعي في عمليات الفرز للشحنات اللي تصل السلطنة، وفر عليها جهد ووقت وكذلك أيدي عاملة. فكل ما جاءت التقنيات الجديدة وتم استخدامها بالطريقة المثلى، كل هذه الأشياء راح تساهم في تطوير القطاع.
0: نعم. الأستاذ سليمان، لاحظنا الفترة الأخيرة أنه الشركات الصغيرة والمتوسطة العمانية والشباب العمانيين يعني نضجت إدارتهم لهذا القطاع، وشفنا كثير من الشركات اللي أصبحت فروعها ومكاتبها منتشرة على يعني جميع ولايات ومحافظات سلطنة عمان، هي شركات عمانية يديرها عمانيين ويعمل فيها عمانيين ويتولوا نقل هذه البعائث عمانيين. فبالتالي يعني فرص هذا القطاع ليس فقط في الجوانب الاستثمارية، حتى في جوانب توفير فرص العمل للعمانيين وإثبات إمكانياتهم وقدراتهم في أنهم يقودوا هذا القطاع. كيف تضعوا هذا الأمر من ضمن اهتماماتكم في وزارة النقل والاتصالات؟
2: طبعا بالنسبة للتوظيف والتعميم مثلا، لو انطلق إلى إحصائيات بسيطة مثلا، الحين تقريبا في حدود أكثر من 90 شركة مرخصة في قطاع البريد. من 90 شركة تقريبا في حدود 85 شركة هي مؤسسات صغيرة متوسطة، شركات عمانية يديرها عمانيين، نسبة التعميم واصلة أكثر من 80% في هذه الشركات يعني. فبالتالي هناك تشجيع قوي لهذه الشركات الصغيرة والمتوسطة، لكن أيضا تحتاج إلى دعم أكثر، تحتاج إلى تشجيع أكثر، تحتاج إلى تبسيط إجراءات أكثر مثلا، تحتاج أيضا في بعض الحاجات لمرونة، تحتاج أيضا ليأخذ بيدهم في بعض مثلا التطبيقات أو الأجهزة الحديثة أو الأفكار الجديدة. لكن الحمد لله أن هذه الشركات يعني الشركات قائمة وماخذة حصة من السوق العماني بجدارة يعني. ففي هناك أمثلة لشركات حتى عمانية حصلت على جوائز يعني في بعض الخدمات. بالتالي هذه الشركات لو ما وجدت التشجيع ولو ما وجدت الأخذ بيدها لما كانت موجودة حاليا. لكن الإحصائيات تقول أن أكثر من 80% إلى 90% من الشركات المرخصة هي شركات عمانية صغيرة ومتوسطة
0: وتنمو يعني.
2: وتنمو.
0: أنا حضرت أحد اللقاءات، كانت أحد شركات البريد أو ملاكها يتحدث عن قيمة سوقية مليونية يعني لشركته، وعنده أسطول كبير من المركبات يعني والسيارات التي تنقل. فهذا نمو يعني مفرح جدا أن يكون لشركات عمانية. الأستاذ راشد، كيف تحافظون على تنافسية القطاع؟ نحن أكيد نحتاج الشركات العالمية تكون موجودة عندنا، لأنها شركات كذلك لها ثقلها، بل إنه ممكن بعض الشركات تكون الهبة والمركز يعني هنا في في في عمان، وعمان لديها ما لديها من الإمكانيات حتى تكون هذا المركز الإقليمي للبعايات البريدية. فكيف يعني نوازن ما بين انفتاحنا على التنافسية وجذب استثمارات وما بين تشجيعنا في الشركات التي ذكرها قبل قليل الأستاذ سليمان؟
1: طبعا بموجب الانضمام لاتفاقية التجارة الحرة احنا سوق السلطنة طبعا مفتوح للكل، ان كان مستثمرين كبار او شركاتنا الصغيرة والمتوسطة. المستثمر الكبير هذاك مفروغ منه، جاي جاهز، لكن الدور اللي تقوم فيه الحكومة هو تسهيل الشركات الصغيرة والمتوسطة، تسهيل نموها بحيث انها تكون منافسة، تفتح لها ابواب لأسواق اخرى خارجية، خلق تحالفات اندماج واستحواذ بين هذه الشركات. طبعا خلال الفترة الماضية كان أحد إحدى مبادرات السياسة قامت بها هيئة مؤسسات صغيرة ومتوسطة ريادة مشكورة، قامت باحتضان حاضنة ما قبل البريد، مصرعات البريد للشركات البريدية، من خلالها يعطوا توجيه كيف ممكن إدارة الشركة، كيف ممكن أنت توسع من هذا نطاق الخدمات البريدية.
0: نعم.
1: وكذلك كيف ممكن تخلق أسواق أنت ما تفكر فقط في السوق المحلي، سوقنا إحنا محلي خلاص أنت بديت فيه وقاطع فيه مشوار.
0: نعم.
1: ابدأ وتوسع بدول المنطقة بدول الجوار. أي تحديات وصعوبات في خلق علاقات تجارية أخرى محتاج منها تدخل من الوزارة أو من الحكومة، الوزارة فاتحة أبوابها وذراعها لتساهل وتسهل معك موضوع الحصول على هذه التوسعة. كل ما تطورت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تطور الاقتصاد معنا، خلقنا فرص وظيفية جديدة، خلقنا إيرادات أخرى، عزز من نمو قطاع البريد.
0: نعم. أستاذ سليمان، إذا تحدثنا عن استشراف الفرص المستقبلية لهذا القطاع كيف يمكن قراءتها؟
2: كما ذكرنا سابقا أن قطاع البريد هو قطاع ممكن، وتوجد هناك فرص كبيرة للاستثمار في هذا القطاع عن طريق التوصيل الأخير، استثمار أيضا في التطبيقات، ويعني توسيع نقاط الاستلام والتسليم، أيضا تطوير الخدمات الموجهة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ففي فرص كثيرة مستقبلية تنتظر هذا القطاع. أيضا يعني الحوافز موجودة يعني، والسوق مفتوح ولله الحمد يعني، فقط محتاج الشركات أن تبادر وأن تستثمر يعني.
0: نعم. طبعا هو مرتبط بشكل كبير بنمو التجارة الإلكترونية.
1: نعم.
0: الأرقام العالمية كيف تقيس يعني مستويات النمو في هذا النوع من التجارة؟
1: بالنسبة للتجارة الإلكترونية ونموها، يعني حسب الإحصائيات الدولية شهدت نمو كبير. ما يحضرني الرقم كم بالضبط، لكن البعايث البريدية يعني على المستوى العالمي شهدت نمو وطفرة كبيرة خلال الفترة الماضية. بس ما يزال حصتنا إحنا متواضعة صراحة. يعني لو لاحظنا عدد الإيراد أو عدد البريد الوارد لسلطنة عمان هو نمأ خلال الفترة الماضية بنسبة 25% البريد الوارد. بس ما زلنا احنا في البريد الصادر محتاجين إلى تعزيز وزيادة في البريد الصادر اللي يخرج من سلطنة عمان إلى الخارج. كذلك الدول اللي احنا نتعامل معها في قطاع البريدي، السلطنة أو المملكة العربية السعودية قد تكون أكبر دولة هي اللي يصدر لها البريد العماني في الفترة الماضية، وهذا دليل على العلاقات التجارية الكثيرة اللي صارت بين السلطنة. في المقابل الوارد أكبر وارد اللي يصل إلى سلطنة عمان من دولة الإمارات كبريد أيضا يصل. من المؤمل أن اللي هو مراكز التوزيع والفرز تكون في سلطنة عمان، هذا راح يعزز من قيمة القيمة السوقية لقطاع البريد وإيراداته واستثماراته.
0: نعم، نحن لو نتحدث عن التحديات المرتبطة بقطاع البريد ونموه، أنت الآن أشرت إلى نقطة عميقة جدا. يعني حتى لما نتكلم عن البريد فنحن نتكلم عن، إن صح التعبير، يعني الميزان البريدي ما بين الصادر والوارد، نفس لما تتحدث عن ميزانك التجاري. بالتالي أنت محتاج عشان ينمو هذا القطاع بشكل فاعل أنك تكون مصدر كذلك
1: صحيح
0: لهذه البعائد.
1: بالفعل.
0: لكن من جانب آخر، ونحن نتحدث عن بعض التحديات لنمو هذا القطاع، أنت تريد تتوسع أكيد وتريد تنمو وتريد تكبر، ولكن ما هي الجوانب التي يجب مراعاتها؟ لأن يمكن هناك في بعض التهديدات التنظيمية الأمنية إلى آخره، لأنه أنت تنقل أعداد كبيرة من هذه البعائث لا تعلم ماذا بها يعني. فكيف النمو يرافقه كذلك تنظيم رصين؟
1: طبعا صحيح ان احنا تنقل يعني تنقل بريد كبير، بس ما انك ما تعرفه، لان هناك جهود حثيثه من خلال شرطه عمان السلطانيه في المنافذ البريه ممثله في الاداره العامه للجمارك، يتم فرز او مثل ما يقول لك سكان everything، يعني كل شيء يدخل لسلطنه عمان. ولهم جهود حثيثه في ان يتم معرفه المحتوى بحيث ان نضمن، وكذلك يعني في موجود كذلك بعض المواد المحظوره نقلها عن طريق البريد اللي تتعارض مع التعاليم الاسلاميه واللي تتعارض مع القيم اللي تضرب الصحه وغيرها، هذه اصلا محظوره نقلها عن طريق القطاع البريدي. فاي لحظه يتم مثلا عن طريق المنفذ الاول او الحد الاول لنا اللي هو الاداره العامه للجمارك يتم يعني خلنا نقول معرفة أن وجود شيء مشبوه لا قدر الله، يتم التعامل به عن طريقهم هم. التكاملية بين القطاعات الأخرى كلها، كل القطاعات، لأن في الأخير أنت مكمل لبعض، ما تعمل بمعزل كوزارة نقل والاتصالات، لا، احنا نتكلم عن تكامل بين وزارة نقل والاتصالات كمشرع، بين التنظيم والأدوات والجهات التنظيمية الموجودة، بين الجهات الرقابية وغيرها، بين المفتشين اللي موجودين يتابعوا وضع الشركات البريدية إن كان على المستوى المحلي وغيرها من الجهود. فكل هذا التكامل والترابط بين المكونات القطاع بالنفس يخلق لك، يعني خلنا نقول ولو نوصل لمرحلة معادلة بين الصادر
0: نعم
1: والوارد بين.
0: نعم الأستاذ سليمان، كيف رأيته سواء في السياسة أو حتى من خلال التشريعات أنه هذا القطاع يمارس المرخصين، يعني فقط، لأنه أحيانا تصير منافسة غير مشروعة، يمكن كثير من الشركات أو حتى الأفراد غير المرخصين يقوموا بممارسة هذا الدور، فكيف تشريعيا وتنظيميا حمينا القطاع من هذه الممارسات؟
2: طبعا احنا في الوزارة عملنا دراسة بحثية اللي هي تتعلق بمعرفة وحجم السوق المالية الموجودة في قطاع البريد، فحصلنا نسبة كبيرة من الشركات غير مرخصة، ربما لديها ترخيص لنشاطات أخرى تقوم بممارسة الخدمات البريدية. طبعا خرجت الدراسة بعدة توصيات، منها رفع العقوبات مثلا، منها أيضا اللي هو الـ يعني تم تقول الاستحواذ على هذه الشركات من خلال تحفيزهم وترغيبهم وتبسيط إجراءاتهم ومعرفة المعوقات اللي تخليهم ما عندهم ترخيص مثلا أو
0: نعم
2: يليقوا مثل هذه. فخرجنا مجموعة من التوصيات، والآن إحنا نقيد المراجعة هذه التوصيات، وإن شاء الله يعني بتخرج قريبا للنور.
0: نعم
2: إنه معظم هذه الشركات راح يتم تقليص، طبعا هو من الصعوبة في مكان في جميع القطاعات القضاء على السوق المالية في جميع القطاعات،
0: نعم
2: ولكن من خلال هذه الدراسات والتوصيات والمقترحات راح نقلل أو نقلص عدد الشركات الغير مرخصة في هذا القطاع إن شاء
0: نعم
2: الله.
0: نحن نتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله في هذا القطاع، وأكيد يعني هناك مراحل قادمة من التحديث والتطوير وصولا إلى حوكمة رصينة تخدم هذا القطاع وأداء بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا لك الأستاذ راشد.
1: كل الشكر لكم أخي عبد الله، ونتمنى أن نكون وفقنا في توصيل معلومة عن قطاع البريد. إن شاء الله قطاع البريد راح يشهد نقلة نوعية في القادم إن شاء الله في
0: بإذن الله
1: المستقبل
0: تعالى،
1: القريب،
0: بإذن الله،
1: وبإذن الله يكون لنا فترة أخرى ننقل لكم الجديد في
0: بإذن
1: قطاع
0: الله
1: البريد
0: تعالى.
1: إن شاء
0: أستاذ
1: الله.
0: سليمان شكرا جزيلا،
2: شكرا لك أخي عبد الله،
0: بارك الله فيك. إذا مستمعينا ومتابعينا نذهب مباشرة إلى الفترة الدينية لأذان العصر، وبعدها نواصل باقي محطاتنا بإذن الله.
3: إذاعة سلطنة عمان.
4: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا في فقرة أقلام، ومقالنا لليوم إثراء التجربة المنشور في جريدة الرؤية العمانية لكاتبه المكرم الدكتور صالح بن محمد الفهدي عضو مجلس الدولة رئيس مركز قيم. إذن مباشرة نرحب بالمكرم الدكتور صالح. أهلا وسهلا بك دكتور.
1: أهلا وسهلا بكم، وكل عام وأنتم بصحة وعافية وسلامة.
0: وأنت بخير وعافية، وسعيدين جدا دكتور بهذا التواصل معك.
1: الله يسعدك في الدارين إن شاء الله.
0: يبدو أن زيارتك لحارة العقر في ولاية نزوة فتحت شهية كتابة هذا المقال لتعزيز هذه التجربة وإثراءها.
1: والله أنا يعني كل مكان يعني أزوره خاصة في ربوع عمان دائما ما تدور في بالي مثل هذه الخواطر، وخاصة يعني في قرية العقر وجدت طبعا جهود كبيرة وجبارة نهضت بهذه القرية من يعني أن كانت قرية شبه الخراب وتؤول إلى الاندثار إلى ما شاء الله الآن مزار سياحي يستقطب كثير من الزائرين، ورممت الكثير من البيوت والأسواق فيها. ولذلك يعني أنا أنظر لنزوة بالتحديد. نزوة هي عاصمة للتراث وعاصمة للتاريخ وعاصمة خرج منها الكثير من الأئمة والفقهاء والشعراء والعلماء والمؤرخين والقادة، فأحرى أن يعني يخرج الزائر بتجربة ثرية عميقة من هذه الولاية، ويعرف من خلالها طبيعة الإنسان العماني، تاريخ الإنسان العماني، نضاله، تضحياته، كيف بنى عمان. يعني كثير من العناصر يمكن أن يستفيد منها الزائر ويخرج منها بتجربة ثرية. هذا ما كان يدور حول المقال.
0: يعني المكرم بشكل واضح دعوت إلى تعميق التجربة، هذه التجربة السياحية والثقافية في زيارة هذه الأماكن. يعني يبدو أننا فعلنا الأصعب في إعادة إحياء هذه المنطقة وترميمها، ويعني الحياة عادت إليها. من وجهة نظرك يعني المكرم، وحتى من خلال تواصلك مع سعادة الشيخ المحافظ، كيف يمكن أن تعمق هذه التجربة وإثراءها؟ ما هي اللمسات الإضافية التي يمكن أن تطرأ على هذا المكان وتشكل عمقا ثقافيا للزائر حول عمان؟
1: والله شوف، يعني كل عنصر من العناصر التي يمكن أن تمر بها هذه يمكن أن نعمق بهذه التجربة. النخلة على سبيل المثال، فقط النخلة. النخلة إذا أنت شئت أن تعمق من خلالها التجربة، لا تنظر لها فقط كشجرة، وإنما أولا يعني تنظر لها كعلاقة عشق بينها وبين الإنسان العماني. النخلة التي لم يقتصر دورها على فقط المورد الغذائي للإنسان، وإنما هي التي شكلت سكن للإنسان العماني، وهي التي أيضا صاغ منها الإنسان العماني قصصة النضال وأيضا الكفاح. هي فقط كشجرة، أنت لا تنظر لها كشجرة. الفلق نفسه في حد ذاته، كيف بنى العمانيون، كيف حفروا الأفلاق، كيف شقوها، ما هي التضحيات التي بذلوها من أجل أن يخرجوا هذه المياه إلى سطح الأرض، من أجل أن يروا المزروعات، القلاع كيف بناها العمانيون. يعني تستطيع أن تستخرج الكثير من القصص. على سبيل المثال أذكر لك أنا يعني يمكن أمر لم أذكره في المقال، مررنا بسكة ربما لا نعد

0: عند هذه الحادثة التاريخية، وبينت لهم بشارة الإنسان العماني وشهامته وقوته، وأيضا حرصه على الدفاع عن وطنه. هذه سيخرج منها الشباب بكثير من القيم التي تتعمق فيهم. في كل مكان، يعني في نزوة الكثير من القادة الذين وصلوا إلى أصقاع يعني بعيدة في العالم. هؤلاء يمكن الحديث عنهم، ممكن الحديث عن العلماء، ممكن الحديث عن يعني الفقهاء، ممكن الحديث عن الشعراء، يعني بحيث لما يخرج شخص لا يخرج فقط بعدة صور التقطها في مقهى أو التقطها في قلعة معينة، وإنما بتجربة ثرية، عرف من هي نجوى، ما كان دورها التاريخي والحضاري، في ليس فقط على مستوى يعني عمان، ولكن على مستوى الحضارات الأخرى، اتصالها بالحضارات الأخرى من خلال رجالها، من خلال القادة الذين كانوا فيها. في قرية قريبة من نجوى، مثلا قرية السودة أو قرية العين، أنا كنت أسمع عن شخصية أظنها كنت إنها أسطورة، شخصية الشيخ علي بن حمد التوبي الملقب بود قريدة. فذات يوم لا أقول صدفة، لأني لا أؤمن بالصدفة، إنما سمعت حكايته من أحد أحفاده، فأوقفته قلت له يا أخي أنا كنت أظن أن هذا الرجل أسطورة. قال لا، هذا جدنا، هناك بيت مثلا مرمم في هذه القرية، هذا الرجل يعني يفترض أن يسلط عليه، هو كان أحد رجال أحد الأئمة، وكان ركن من الأركان تلك الدولة، ورجل اشتهر ببسالته يعني الفريدة ومواقفه النادرة، فيفترض أن يسلط عليه الضوء. مثلا لما تدخل بيته فكأنك تدخل إلى يفترض أن تدخل إلى متحف يعرفك على شخصية هذا الرجل، وربما من خلال حتى تجسيد شخصيته. نعم. هذا الشخص.
1: نعم.
0: فهذا ما أقصده بتعميق التجربة. نعم. أو إثراء التجربة.
1: نعم، يعني المكرم يعني يشاركك الأفكار والحوار حول هذا المقال.
0: نعم.
1: اليوم.
0: نعم.
1: حتى يعني ليس فقط الزوار أو السياح، يعني حتى الشباب عند زيارتهم لهذه الأماكن هم مشغولون بشكل كبير بعناصر المكان المرتبطة بأماكن كما ذكرت، احتساء القهوة والشاي وأخذ الصور التذكارية على هذه الزاوية وتلك، ولكن لا يوجد هناك يعني تساؤلات فضولية كما ذكرت حول من سكن هنا وماذا حدث في هذا المكان بالتحديد، وكيف يمكن أن نربطه بأحداث تاريخية مهمة نستخلص منها العبر والقيم. رسالتك للشباب العماني أنفسهم وهم يزوروا هكذا أماكن، كيف يمكن أن يؤصلوا هويتهم واعتزازهم ببلدهم من خلال هذا الترابط؟ هذه فرصة ثمينة يعني أن نقف عند أماكن تاريخية مضت عليها مئات السنين.
0: أولا رسالتي لمن قام بتطوير هذه المناطق ولمن اهتم بالسياحة بصورة عامة، سواء وزارة السياحة أو الشركات المطورة مثلا في هذه المناطق أو الأفراد، رسالتي لهم أن يهتموا بهذا الجانب. يعني على سبيل المثال في ممشى سرور، على سبيل المثال بس.
1: نعم.
0: أضرب مثل.
1: نعم.
0: يعني سمعت، أنا ما زرت هذا الممشى، ولكن سمعت أيضا هناك سكة للشعراء، وهذا جزء من إثراء التجربة. يعني أوضحوا فيه أو أبانوا يعني بعض الشعراء، شعراء القرية نفسهم، وهذا شيء جيد. يعني هذا جانب ثقافي. فلذلك يعني تعرف لما إحنا نوجد الأسباب أيضا للشباب، سواء الشباب العماني أو كل من يزور عمان أو المقيمين في عمان، نوجد لهم الأسباب، نوجد لهم الأماكن التي يمكن أن يزوروها ويطلعوا فيها على حضارة عمان وعلى تاريخ عمان وعلى القيم التي يتحلى بها الإنسان العماني. كلما خرج هذا الزائر، هؤلاء الشباب خرجوا بقيمة ثرية، يعني تتعدى مسألة التقاط صورة في مقهى أو يعني على على

0: على كأس شاي أو قهوة وغيرها. ثم يعني رسالتي إلى الشباب، طبعا لا يمكن لأي إنسان أن يعتز بهويته ويعتز بتاريخه لم تكن له جذور.
1: صحيح.
0: وهذه الجذور تحتاج إلى تغذية. التغذية نقوم بها نحن الذين يعني نحن الامتداد التاريخي لهذه الحضارة. علينا أن نغذي جذورنا من خلال معرفتنا بالتاريخ، من خلال هذا السؤال: من نحن وما هي علاقتنا بهذه المراحل التاريخية، ومن هم القادة الذين كان لهم أدوار في التاريخ، الذين يستحق أن نعتبرهم قدوات بالنسبة لنا، والذين يمكن أن يشكلوا امتداد تاريخي لمن نعيش نحن من افتخار واعتزاز في حاضرنا. فيفترض على الشباب أن يعمقوا هذه الجذور بزيادة المعرفة عن التاريخ.
1: نعم المكرم، هذا أحد مستمعينا يشاركنا الحوار، يطلب مني أن أطرح عليك هذا السؤال حول رأيك في حالة التجديد التي شهدتها بعض القلاع والحصون. كيف يمكن أن نوازن ما بين هيبة ومكانة هذه الأماكن وتحويلها في أحيان معينة إلى كوفيهات ومطاعم يزورها الناس دون أن يستشعروا مكانتها وقيمتها؟
0: والله شوف، يعني هي كلمة التوازن كلمة مهمة جدا. يعني نحن كحضارة قمنا دائما على التوازن بين الأصالة والمعاصرة، وهذا هو شعارنا وهذا هو مبدأنا، دائما أن ننفتح على الآخر، ولكن أن تظل أصالتنا وحضارتنا باقية، وجذورنا أيضا واعتزازنا بتاريخنا أيضا مصدر فخر ومصدر اهتمام بالنسبة لنا. يعني أنا دائما أقول أن الحصون أو القلاع لا يفترض أن تبقى فقط جدران فارغة ما فيها شيء يعني داخلها. ما الذي يزور الزائر حينما يدخل مثلا قلعة أو يدخل حصن ولا يجد شيء، لا في الغراب ولا في الأروقة ولا في الساحات ولا في أي شيء آخر. وكنت أدعو إلى ملء هذه المساحات وإشغالها، سواء إشغالا حسيا أو إشغالا صوتيا أو غيرها أو ماديا، يعني مثل المجسمات أو غيرها، يعني تحكي قصة معينة في هذا الغرفة في هذا المجلس في كذا. فأنت لما تدخل القلعة أو الحصن إنما تدخل قصة تاريخية لها فصول ولها مراحل معينة حتى تخرج منها من الجانب الآخر. اهتمام فقط بعصرنة هذا يعني هذه القلاع، يعني بإضافة مثلا مقهى، وإهمال جانب ثقافي مهم، أنا أعتقد هذا غير توازن. يفترض لا بأس أن يكون هناك مقهى، وهذا شيء جيد. يعني رأينا في كثير من الحصون والقلاع في خارج مثلا السلطنة في بلدان العالم هناك مقاهي، وهناك هذا شيء جيد، يعني حتى فعلا يجد الزائر ما يبقيه يعني في هذا المكان. لكن أيضا يجب علينا أن نهتم بالجانب الآخر. ربما رأينا في بعض البلدان هناك تجسيد لشخصيات تاريخية مجسدة، يعني أشبه بمسرحة المكان، فتجد هناك قصة معينة ممسرحة أمامك في هذا القلعة أو في هذا الحصن، فتشاهد كأنك تشاهد يعني حقبة تاريخية معينة في هذا المكان.
1: نعم. والتقنيات قد تسعفك، يعني الآن كثير من التقنيات الحديثة التي يمكن استخدامها حتى تعطي هذا الشعور يعني للزائر وتعمق تجربته.
0: بالضبط. هذا ما يفترض أن يكون. أما أنا يعني فقط أهتم بجانب آخر بإضافة فقط مقهى والجدران فارغة والغرف فارغة، يعني ما الذي أريد من هذا الزائر أن يكسبه، يعني من خلال جولته، من خلال رحلته في هذه القلعة وفي هذا المكان التاريخي.
1: سعداء المكرم بقراءة مقالك إثراء التجربة على صفحات جريدة الرؤية العمانية، ونتطلع إلى قراءة المقالات القادمة. إذا كان هناك ثمة كلمة أخيرة تفضل.
0: يعني أنا فعلا أتمنى، يعني كان لي حديث أيضا مع مع سعادة الشيخ محمد بن سليمان الكندي أيضا محافظ شمال الباطنة منذ أيام بسيطة، وقلت له يعني عن هذا الكلمة عن إثراء التجربة، ووعدني بأننا نجلس مع بعض. ولذلك أنا أتمنى من جميع المحافظين أن يهتموا بهذا الجانب، لأنه عمان دولة حضارة، دولة تاريخ، يعني فيها الهوية متجذرة، وفيها الكثير من المواقف والحكايات والقيم العميقة. فلا يفترض أن نسطح السياحة، ولا يفترض أن فقط نرمم أماكن وندفع لها ملايين الريالات ثم نتركها هكذا. لا، يفترض أن نفعلها ونجعلها قوة ناعمة تستطيع أن تصدر قيمنا وتاريخنا إلى الآخر، وإلى شبابنا الذين هم أحوج الناس إلى التجذر في تربة حضارتهم وتاريخهم.
1: شكرا، شكرا جزيلا لك المكرم الدكتور صالح بن محمد الفهدي، عضو مجلس الدولة، رئيس مركز قيم. شكرا جزيلا.
0: بارك الله فيكم. شكرا جزيلا.
1: إذن مستمعينا، هذه كانت فقرة أقلام لليوم، وبهذه الفقرة نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية برنامجنا. نلقاكم غدا في نفس الموعد. تقبلوا تحيات فريق العمل في التقديم عبد الله السعيدي، وفي الإخراج المرئي ماجد العبري، وتحيات مخرجنا مروان السعيدي. في أمان الله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الرابعة مساء في إذاعة سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نرحب بكم في هذه الفترة الإخبارية الثانية وتتابعون فيها.
1: جلالة السلطان المعظم أيده الله يبحث مع فخامة الرئيس الفرنسي باتصال هاتفي مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود الدبلوماسية المبذولة لتقريب وجهات النظر بما يدعم الأمن والاستقرار.
0: الرئيس الأمريكي يرسل مقترحا جديدا لإنهاء الحرب على إيران، ورئيس البرلمان الإيراني يقول إن طهران لن توافق على أي اتفاق ما لم يضمن حقوق الشعب الإيراني بالكامل.
1: فريق طبي متخصص من مستشفى خولة ينجح في إجراء عمليتين جراحيتين عاجلتين ومعقدتين للعمود الفقري بمستشفى الرستاق.
0: قيمة الإدراجات الجديدة في سوق السندات والصكوك ببورصة مسقط يسجل خلال العام الجاري 589 مليون و200 ألف ريال عماني.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام وإلى التفاصيل. بحث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وفخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية الصديقة خلال اتصال هاتفي اليوم مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود الدبلوماسية المبذولة لتقريب وجهات النظر بما يدعم الأمن والاستقرار ويساعد على ضمان حرية الملاحة البحرية وحركة التجارة الدولية. كما تناول الاتصال علاقات التعاون وشراكة القائمة بين سلطنة عمان والجمهورية الفرنسية الصديقة وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات. بقيمة استثمارية تجاوزت 385 مليون ريال عماني أعلنت شركة تشونغي إلكتريك الصينية عن وضع حجر الأساس وبدء الأعمال الإنشائية للمشروع في المنطقة الحرة بصحار. المشروع الذي سيتم تنفيذه على 3 مراحل يشمل إنشاء مصنع لإنتاج مواد الأنود المستخدمة في بطاريات الليثيوم أيون بطاقة إنتاجية تصل إلى 200,000 طن سنوياً. ويعد المصنع أكبر قواعد الإنتاج في مجال مواد الأنود لبطاريات الليثيوم أيون، حيث يعكس تنامي مكانة سلطنة عمان كمركز إقليمي للصناعات المرتبطة بالطاقة النظيفة والتقنيات المستقبلية، ويعزز حضورها في سلاسل التوريد العالمية لقطاع الطاقة الجديدة.
0: أعلنت سلطنة عمان ممثلة باللجنة العمانية للسدود الكبيرة انضمامها رسميا إلى اللجنة الدولية للسدود الكبيرة خلال المشاركة في أعمال الاجتماع السنوي 94 للجنة الدولية للسدود الكبيرة الذي تستضيفه مدينة غوادالاخارا بولاية خالايسكو في الولايات المتحدة المكسيكية. وشهد الاجتماع بمشاركة واسعة من الخبراء والمختصين في قطاع السدود وإدارة الموارد المائية من مختلف دول العالم الاعتراف رسميا بانضمام سلطنة عمان إلى اللجنة الدولية للسدود الكبيرة في خطوة تعكس الحضور المتنامي لها في المحافل الدولية المعنية بإدارة الموارد المائية وتطوير قطاع السدود. ويمثل انضمام سلطنة عمان إلى اللجنة الدولية للسدود الكبيرة منصة مهمة للاستفادة من الخبرات العالمية المتخصصة ودعم الابتكار وتبني أفضل الممارسات الدولية، إضافة إلى تعزيز حضور الكفاءات العمانية في المحافل والمؤتمرات الفنية الدولية ذات الصلة.
1: نجح فريق طبي متخصص من مستشفى خولة في إجراء عمليتين جراحيتين عاجلتين ومعقدتين للعمود الفقري بمستشفى الرستاق ضمن الجهود المستمرة لتقديم الرعاية الصحية التخصصية للمرضى في مواقعهم وتقليل الحاجة إلى تحويلهم إلى المستشفيات المرجعية،
0: حيث جاءت الحالة الأولى لمريض تعرض للسقوط ما أدى إلى إصابته بكسر بليغ وغير مستقر في الفقرة القطنية الثانية، الأمر الذي استدعى تدخلا جراحيا عاجلا. وقد أجرى الفريق عملية تثبيت للفقرات باستخدام تقنيات جراحية حديثة، وأسهم التدخل السريع في استقرار حالة المريض وبدء تحسن قدرته على الحركة بصورة ملحوظة.
1: أما الحالة الثانية فكانت لمريض وافد تعرض لإصابة شديدة نتج عنها كسر بليغ في الفقرات العنقية مع عدم استقرار بالفقرات، ما شكل خطرا مباشرا على الأعصاب والحبل الشوكي. وتمكن الفريق الطبي من إجراء عملية دقيقة لتثبيت الفقرات وتخفيف الضغط عن الأعصاب، وقد تكللت العملية بالنجاح وسط متابعة طبية مكثفة للحالة.
0: وإلى الأخبار العربية والعالمية، حيث قالت وسائل إعلام أمريكية إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أرسل مقترحا جديدا لإنهاء الحرب على إيران. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن التغييرات التي أدخلها ترامب تضمنت تشديد شروط الاتفاق وإعادة إطار الاتفاق المعدل إلى إيران لمراجعته. وأفاد موقع أكسيوس بأن ترامب أراد تعزيز نقاط متعددة في الاتفاق من ضمنها مصير المواد النووية الإيرانية.
1: في حين ذكرت مصادر إيرانية أن طهران اشترطت خطوات تنفيذية قبل أي تقدم في المفاوضات مع واشنطن. في غضون ذلك قال الحرس الثوري الإيراني إنه أسقط طائرة أمريكية مسيرة من طراز MQ-1، مشيرا أن دفاعاته الجوية اعترضت فجر اليوم المسيرة التابعة للجيش الأمريكي والتي دخلت أجواء المياه الإقليمية الإيرانية. قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إن طهران لن توافق على أي اتفاق مع الولايات المتحدة ما لم تضمن حقوق الشعب الإيراني بالكامل. وأضاف قليباف أن إيران لا تثق بالضمانات الشفوية أو التصريحات السياسية، معتبرا أن الأفعال والالتزامات العملية هي المعيار الحقيقي لنجاح أي اتفاق، في إشارة إلى استمرار حالة عدم الثقة بين طهران وواشنطن رغم استمرار المسار التفاوضي. كما شدد على أن بلاده لن تتخذ أي خطوة قبل أن يلتزم الطرف المقابل بتعهداته، مؤكدا أن المفاوضات الجارية يجب أن تفضي إلى ضمانات ملموسة تتعلق برفع العقوبات وحماية الحقوق الإيرانية.
0: تأتي تصريحات قليباف في وقت تتواصل فيه المفاوضات والوساطات الإقليمية بين إيران والولايات المتحدة والحديث عن تقدم في بعض الملفات مقابل استمرار الخلافات بشأن البرنامج النووي والعقوبات والضمانات المتبادلة. أدت غارات إسرائيلية استهدفت منازل سكنية في جنوب لبنان إلى مقتل أشخاص وإصابة آخرين. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن غارات عدة شنها الطيران الحربي المعادي فجر اليوم على بلدة دير الزهراني حي العرب وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى. وقالت أن فرق الإنقاذ عملت على انتشال بعض الجثث ولا يزال عدد من الأشخاص تحت الركام، مشيرة إلى أن الغارات استهدفت منازل سكنية حيث كان قاطنوها نياما، كما أدى العدوان إلى وقوع عدد من الإصابات أيضا. ووجه جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم إنذارا عاجلا إلى جميع السكان جنوب نهر الزهراني بالإخلاء. هذا وحذرت الأمم المتحدة من التداعيات الإنسانية الخطيرة للتصعيد العسكري والمتواصل في لبنان، محذرة من موجة متزايدة من العنف والنزوح والخسائر البشرية. وأعرب منسق برنامج الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة عمران ريزا عن قلقه الشديد من اتساع نطاق الأعمال العدائية وأوامر التهجير التي تطال مناطق عدة بينها صور والنبطية ومناطق جنوب نهر الزهراني.
1: وأوضح عمران ريزا أن تقارير ميدانية أفادت بتعرض مدنيين للأذى خلال محاولتهم مغادرة المناطق المشمولة بأوامر التهجير. كما أعاقت الغارات الإمدادات الجوية والعمليات العسكرية جهود فرق الإسعاف في الوصول إلى المصابين والعالقين تحت الأنقاض. وأكد المسؤول الأممي أن استمرار النزوح يفاقم معاناة السكان، موضحا أن مراكز الإيواء بلغت طاقتها القصوى وأن العديد من المدارس ما زالت تستخدم لإيواء النازحين، ما يحرم الأطفال من التعليم.
0: ولتقديم فترتنا الإخبارية الثانية من إذاعة سلطنة عمان، وهذا تذكير بأهم الأنباء. جلالة السلطان المعظم أيده الله يبحث مع فخامة الرئيس الفرنسي في اتصال هاتفي مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود الدبلوماسية المبذولة لتقريب وجهات النظر بما يدعم الأمن والاستقرار.
1: الرئيس الأمريكي يرسل مقترحا جديدا لإنهاء الحرب على إيران، ورئيس البرلمان الإيراني يقول إن طهران لن توافق على أي اتفاق ما لم يضمن حقوق الشعب الإيراني بالكامل.
0: فريق طبي متخصص من مستشفى خولة ينجح في إجراء عمليتين جراحيتين عاجلتين ومعقدتين للعمود الفقري بمستشفى رستاق.
1: قيمة الإدراجات الجديدة في سوق السندات والصكوك ببورصة مسقط يسجل خلال العام الجاري 589 مليون و200 ألف ريال عماني. تغيير واقع الحال في الأراضي الفلسطينية بما يخدم الأهداف الإسرائيلية، استراتيجية تعمقها حكومة نتنياهو بتصعيدها في غزة وبالاستيطان والتهويد في الضفة الغربية والقدس، وسط غياب قدرة دولية على وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة.
2: إعادة تشكيل واقع قطاع غزة ديموغرافيا وجغرافيا خدمة لمخطط سياسي هو ما تعمل عليه حكومة بنيامين نتنياهو من خلال رفع وتيرة التصعيد لتحويل القطاع إلى بيئة غير صالحة للحياة وتكثيف التدمير العمراني واستهداف مكونات المجتمع المدني عبر استهداف الكوادر التعليمية والطبية وغيرها. الفصائل الفلسطينية ترى في الواقع الراهن مشروع تصفية كبير لفرض الهجرة بالقوة على سكان غزة عبر تعريضهم للضغط العسكري والحصار الاقتصادي والمجاعة. المكتب الإعلامي الحكومي بغزة وصف اتفاق التهدئة المبرم بالصوري، فما تمارسه إسرائيل يوميا هو سلسلة ممتدة من الخروقات لوقف إطلاق النار. قطاع غزة ودع شهيدا متأثرا بجروحه في غارة سابقة، وأعلن عن إصابات في استهدافات لجباليا شمالا وشرق مدينتي غزة وخان يونس، مع مواصلة الجيش نسف المباني والقصف بالمدفعية شرقا بالتزامن مع تدهور متسارع للأوضاع الإنسانية. الهلال الأحمر الفلسطيني حذر من انهيار تام للمنظومة الصحية بسبب النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، ما يهدد بوقف كامل للعمليات الجراحية. ومع استمرار منع إسرائيل إدخال مواد الصيانة والوقود لمولدات الكهرباء، حذرت مستشفى شهداء الأقصى من توقف العمل فيها نتيجة تعطل مولداتها. ووسط هذا التصعيد تستمر وتتكثف الجهود السياسية لمنع انهيار الوضع بالكامل، فيسارع الوسيط المصري لدعوة حركة حماس لمحادثات في القاهرة، كما يفترض أن تخوض الحركة محادثات مع مجلس سلام غزة الأسبوع المقبل حول تسليم السلطة إلى اللجنة الإدارية. حماس من جانبها أعلنت عبر متحدثها حازم قاسم أنها تجري مشاورات مع الوسطاء لبحث مقاربات معقولة تفضي للانتقال إلى المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار. تصعيد إسرائيل يشمل كامل الأراضي الفلسطينية، ففي الضفة الغربية نفذت آليات إسرائيلية أعمال هدم في الأغوار الشمالية مع مواصلة أعمال تجريف جنوب مدينة جنين، إضافة لتنفيذ الجيش الإسرائيلي حملات دهم اعتقل خلالها عشرات الفلسطينيين. كما اعتدى مستوطنون إسرائيليون على مدرسة وسرقوا محتوياتها، وشن آخرون هجوما على أراضي زراعية فلسطينية، وجميعها اعتداءات تصب في صالح توسيع المد الاستيطاني بهدف فرض مخطط الضم على الضفة. في القدس المحتلة يواصل المستوطنون الإسرائيليون اقتحاماتهم للمسجد الأقصى، وعمد جنود الاحتلال إلى تنفيذ أعمال هدم في باب العمود واقتحام بلدة بيت حنينة شمالا، كما نصب الجنود حواجز حديدية على مدخل بلدة بيت حزمة، حيث يتهدد القدس مخطط تهويد لعزلها عن محيطها الفلسطيني وتغيير هويتها. الأراضي الفلسطينية ساحة مفتوحة على نهج إسرائيل الإقصائي الرامي لوأد القضية الفلسطينية. لإذاعة سلطنة عمان، رول عليان، الأراضي الفلسطينية.
0: تتواصل الحرب الروسية الأوكرانية على وقع تصعيد ميداني متبادل مع تكثيف الهجمات بالمسيرات والصواريخ بعيدة المدى بين الجانبين، في وقت تتزايد فيه المخاوف من اتساع رقعة المواجهة ودخولها مرحلة أكثر تعقيدا.
1: ففي أحدث التطورات الميدانية، أعلنت موسكو تنفيذ ضربات استهدفت منشآت عسكرية وبنى تحتية مرتبطة بالقوات الأوكرانية، مؤكدة إسقاط عدد كبير من المسيرات التي أطلقتها كييف باتجاه الأراضي الروسية. في المقابل، أفادت أوكرانيا باستمرار الهجمات الروسية على مدن ومواقع حيوية، ما أسفر عن أضرار مادية وسقوط عدد من القتلى. كما قالت وسائل إعلام إن أوكرانيا شنت هجوما بطائرات مسيرة على مستودع لتخزين النفط يقع بالقرب من مدينة تاغانروج على مطل بحر أزوف.
0: بدأت ألمانيا محادثات مع فرنسا بشأن تعزيز التعاون الثنائي في مجال الردع النووي ضمن آلية التنسيق الدفاعي والاستراتيجي التي أعلن عنها البلدان في مارس الماضي. وأفادت مصادر من الجانبين بأن الجولة الأولى من المحادثات بدأت في باريس، فيما ينتظر عقد جولة محادثات ثانية في برلين قبيل العطلة الصيفية.
1: وذكر بيان للمستشارة الألمانية أن برلين وباريس اتفقتا على خطوات تنفيذية لمجموعة التوجيه النووية، من بينها اتخاذ خطوات ملموسة خلال العام الجاري، حيث ستشارك ألمانيا في تدريبات نووية فرنسية. كما ستتم عدة زيارات مشتركة لمنشآت استراتيجية، إضافة لمشاركة البلدين في تطوير القدرات الدفاعية النووية لدول أوروبية أخرى. وتشارك ألمانيا لأول مرة في هذا النوع من التدريبات في سبتمبر المقبل، على أن تكون مشاركتها مبدئيا في صورة دور مراقب، ثم في المراحل اللاحقة سيقدم الجيش الألماني دعما استراتيجيا غير متصل مباشرة بالأسلحة النووية. يتوجه الكولومبيون اليوم إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيس جديد، ويحق لنحو 41 مليون شخص التصويت لاختيار خليفة للرئيس اليساري جوستافو بيترو الذي يمنعه الدستور من الترشح لولاية ثانية. وإذا لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية، وهو أمر مرجح وفقا لاستطلاعات الرأي الحالية، فستجرى جولة إعادة في 21 من يونيو المقبل.
0: وأظهرت الانتخابات البرلمانية التي جرت في مارس الماضي بالفعل عمق الاستقطاب في كولومبيا، ورغم أن ائتلاف بيترو اليساري أصبح القوة الأكبر في مجلس الشيوخ، لم يتمكن أي حزب من تحقيق أغلبية واضحة. ومن المتوقع صدور النتائج الأولية بعد إغلاق مراكز الاقتراع. الفترة الإخبارية الثانية من إذاعة سلطنة عمان ما زالت متواصلة، وفيها بعد قليل.
1: ضمن منافسات المجموعة الرابعة في بطولة العالم لكرة اليد الشاطئية، منتخبنا الوطني يستهل مشواره بمواجهة منتخب كرواتيا المستضيف في 23 من يونيو المقبل.
0: تشهد بورصة مسقط نشاطا للأسهم القيادية مع بداية التداولات الأسبوعية وبدء تطبيق قرار تمديد ساعات التداول غدا الاثنين، بما يسهم في دعم مستويات السيولة وتحسين كفاءة اكتشاف الأسعار إلى جانب تعزيز استقرار السوق. ومن المتوقع أن يشهد أداء بورصة مسقط خلال النصف الثاني من العام الجاري انتعاشا في أحجام التداول مع بدء عمليات الإدراج لعدد من الشركات المملوكة لجهاز الاستثمار العماني، ما يسهم في تنويع القطاعات المدرجة في السوق وجذب شريحة جديدة من المستثمرين الأفراد والمؤسسات.
1: هذا وبلغت قيمة الإدراجات الجديدة في سوق السندات والصكوك ببورصة مسقط خلال العام الجاري 589 مليون و200 ألف ريال عماني، من بينها 4 إصدارات من سندات التنمية الحكومية وإصدار واحد من الصكوك السيادية. إضافة إلى عدد من الإصدارات الأخرى للبنوك والشركات، وتأتي الإصدارات الجديدة لتتيح مزيداً من الخيارات أمام المستثمرين ببورصة مسقط من الشركات والأفراد الراغبين في الحصول على توزيعات دورية منتظمة ذات مخاطر أقل مقارنة بالأسهم وبعض الأصول الاستثمارية الأخرى. وتعد السندات والصكوك أحد الخيارات الاستثمارية التي تلجأ إليها الحكومات لتوفير السيولة للمشروعات التنموية وتمويل عجز الموازنة، كما تعد أداة مهمة للبنوك والشركات لتقوية مراكزها المالية.
0: أظهرت البيانات الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار خلال الربع الأول من العام الجاري مؤشرات إيجابية تعكس تنامي الحراك الاقتصادي في محافظة جنوب الشرقية، حيث بلغ عدد السجلات التجارية الجديدة 451 سجل، ليرتفع إجمالي السجلات التراكمية إلى 2933 سجل حتى نهاية الفترة ذاتها. وتصدرت ولاية جعلان بني بوعلي قائمة الولايات من حيث عدد السجلات الجديدة ب 208 سجلات، ثم ولاية صور ب 114 سجلا، ثم ولاية مصيرة ب 56 سجلا، وولاية جعلان بني بوحسن ب 48 سجلا، وولاية الكامل والوافي ب 25 سجلا.
1: بلغ إجمالي التراخيص التعدينية في محافظة جنوب الباطنة 35 ترخيصاً حتى نهاية عام 2025، موزعة على 15 ترخيصاً تعمل بشكل فعلي، منها 14 لخام مواد البناء وواحد لخام الكروم بحسب ما أفادت به وزارة الطاقة والمعادن. وتشير الدراسات والمؤشرات الجيولوجية إلى وجود خامات معدنية متنوعة كخامي النحاس والكروم، الأمر الذي يعزز فرص الاستثمار والتوسع في الأنشطة التعدينية بالمحافظة، بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية وتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية.
0: تشارك سلطنة عمان في المعرض الزراعي والصناعي الدولي بيلاغرو 2026 الذي سيقام في مدينة مينسك بجمهورية بيلاروسيا بعد غد الثلاثاء ويستمر عدة أيام. وتتمثل المشاركة بجناح يشارك فيه عدد من الشركات العمانية من القطاعين العام والخاص، يتم فيه استعراض أبرز المشروعات والمبادرات الوطنية المتعلقة بالاستدامة الزراعية والسمكية والمائية، إلى جانب التعريف بالفرص الاستثمارية التي تزخر بها سلطنة عمان في هذه القطاعات الحيوية. وسيقام على هامش المشاركة بالمعرض منتدى الأعمال العماني البيلاروسي، يناقش تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين الصديقين، ويستعرض أبرز فرص الاستثمار المشتركة في عدد من القطاعات الحيوية ومسارات الشراكات الثنائية وعقد اللقاءات الثنائية بين الشركات التي تمثل مختلف القطاعات الغذائية والصناعية والتقنية.
1: كما تتضمن الزيارة عقد عدد من اللقاءات والاجتماعات الثنائية مع المسؤولين البيلاروس وبحث فرص التعاون المشترك وتبادل الخبرات، إضافة إلى تنفيذ زيارات ميدانية لعدد من المشروعات الزراعية والصناعية للإطلاع على التجارب والتقنيات الحديثة في مجالات الإنتاج الزراعي والصناعات الغذائية، فيما سيقوم الوفد التجاري بزيارة بعض المصانع والمؤسسات في قطاع التقنيات والاتصالات والمصانع في قطاع الأمن الغذائي والمعدات والآلات. يذكر أن معرض بيلاغرو يعد من أبرز المعارض الزراعية والصناعية المتخصصة في جمهورية بيلاروسيا، ويشهد مشاركة واسعة من الشركات والمؤسسات الدولية المعنية بقطاعات الزراعة والصناعات الغذائية والتقنيات الحديثة، مما يوفر منصة مهمة لتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية بين الدول المشاركة.
0: أعلنت وزارة التجارة الصينية أن الصين والاتحاد الأوروبي يناقشان إنشاء آلية للتشاور بشأن التجارة والاستثمار، وسيعقدان حوارا ذا صلة بهذا الشأن. وقال متحدث باسم الصين إن بلاده حافظت على تواصل سلس مع الاتحاد الأوروبي، وأضاف أن الصين والاتحاد الأوروبي تجمعهما شراكة مهمة في مجالي الاقتصاد والتجارة قائمة على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة، معربا عن أمل الصين في أن يلتزم الجانب الأوروبي بقواعد منظمة التجارة العالمية ويتمسك بالتجارة الحرة والمنافسة النزيهة.
1: مستمعينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى زاوية المنوعة في فترتنا الإخبارية، حيث سجلت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تراجعا في المعدل السنوي لاستخراج المياه الجوفية بنسبة 3% خلال السنوات التسع الماضية، بالتزامن مع ارتفاع حصة المياه المتجددة لتصل إلى 25.5% في عام 2024، في مؤشر يعكس تنامي الاهتمام بتطبيق سياسات الإدارة المستدامة للموارد المائية. وأكدت البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول المجلس أن دول الخليج العربية تواصل تنفيذ توجهات استراتيجية لتعزيز استدامة الموارد المائية وتحقيق الأمن المائي للأجيال القادمة من خلال تقليل الاعتماد على المياه الجوفية ورفع حصة المياه المتجددة ضمن منظومة الموارد المائية.
0: حذرت منظمة اليونسكو من أن الحصار النفطي الذي تفرضه الولايات المتحدة على كوبا يعرض نظام التعليم في الجزيرة للخطر من خلال تقليل ساعات اليوم الدراسي ومفاقمة النقص في عدد المدرسين. وتعاني الجزيرة وضعا اقتصاديا متدهورا بسبب الحصار النفطي والعقوبات الأمريكية، مما يتسبب في نقص حاد في السلع وانقطاعات متكررة للتيار الكهربائي واضطرابات في قطاع النقل. وقالت المنظمة إن القيود المفروضة على الطاقة واضطرابات النقل تؤثر على وجود المدرسين في المنشآت التعليمية. وفي مواجهة الأزمة اتخذت الحكومة الكوبية تدابير طارئة تشمل تقليص مدة اليوم الدراسي وإنهاء العام الدراسي مبكراً.
1: أرسلت الصين اليوم قمراً صناعياً جديداً لاختبار تكنولوجيا الإنترنت إلى الفضاء من مركز شيتشانغ في مقاطعة سيتشوان جنوب غرب الصين. وتم إرسال القمر الصناعي على متن صاروخ حامل من طراز لونغ مارش 2D، ودخل المدار المخطط له بنجاح. ويستخدم القمر الصناعي بشكل أساسي للاختبارات التقنية والتحقق من الاتصال عريض النطاق المباشر للهواتف المحمولة مع الأقمار الصناعية وتكنولوجيا الشبكات الفضائية الأرضية المتكاملة.
0: قد تؤدي موجات الحر الشديدة التي يصاحبها التلوث والرطوبة إلى إضعاف الأداء والقدرة على التحمل لدى لاعبي كرة القدم في مونديال 2026، بحسب ما يؤكد لوكالة فرانس بريس باحثون في معهد إنسيرم. وتظهر مراجعة لدراسات حديثة إضافة إلى تحليل جمع إحصاءات على مدى 30 عاما، أنه كلما ارتفع مؤشر الحرارة الذي يدمج الرطوبة والإشعاع الشمسي ازداد تأثير ذلك على المسافة التي يقطعها اللاعبون وعدد الالتحامات وجودة التمريرات. وتكون هذه الملاحظات أكثر وضوحا عندما تقام المباريات بعد الظهر، وتقام هذه النسخة من كأس العالم بين 11 يونيو و19 يوليو في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.
1: انفجر نيزك كان مندفعا نحو الأرض فوق شمال شرق الولايات المتحدة، وكما قالت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، ما أحدث دويا تردد صداه في أنحاء المنطقة جراء انفجار بقوة تعادل 300 طن من مادة TNT. وقالت وكالة ناسا إن كرة النار تفتتت فوق شمال شرق ولاية ماساتشوستس وجنوب شرق ولاية نيو هامبشير، وأوضحت أن كرة النار هذه لم تكن مرتبطة بأي زخات نيزكية نشطة حاليا، بل كانت جسما طبيعيا ولم تكن ناجمة عن عودة حطام فضائي أو قمر اصطناعي إلى الغلاف الجوي.
0: إلى جولة الرياضة ضمن الفترة الإخبارية الثانية، حيث أعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد جدول مباريات النسخة الثانية عشرة من بطولة العالم لكرة اليد الشاطئية للرجال والنساء التي تستضيفها كرواتيا خلال الفترة من 23 إلى 28 من يونيو المقبل، حيث يستهل منتخبنا الوطني مشواره في البطولة بمواجهة منتخب كرواتيا المستضيف يوم 23 من يونيو المقبل ضمن منافسات المجموعات الرابعة. وأوقعت القرعة المنتخب الوطني في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات كرواتيا وفرنسا وأستراليا، إذ يلتقي منتخبنا الوطني في مباراته الأولى مع المنتخب الكرواتي قبل أن يواجه منتخب فرنسا في اليوم ذاته، فيما يختم مبارياته في الدور الأول بمواجهة منتخب أستراليا يوم 24 من يونيو المقبل.
1: توج باريس سان جيرمان الفرنسي بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه عقب فوزه بركلات الترجيح على أرسنال الإنجليزي في المباراة النهائية للمسابقة القارية على ملعب بوشكاش أرينا في العاصمة المجرية بودابست، وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث بادر الألماني كاي هافيرتز بالتسجيل لمصلحة أرسنال مبكرا في الدقيقة السادسة، لكن الفرنسي عثمان ديمبيلي منح التعادل لسان جيرمان في الدقيقة 65 من ركلة جزاء، ولجأ الفريقان للعب وقت إضافي مدته نصف ساعة مقسمة بالتساوي على شوطين دون أن تسفر عن أي جديد، لتضع ركلات الترجيح كلمتها الأخيرة وتمنح البطولة لسان جيرمان الذي احتفظ باللقب للمرة الثانية على التوالي بعدما حصل عليها لأول مرة الموسم الماضي على حساب إنتر ميلان الإيطالي.
0: خسر المنتخب السعودي من نظيره الإكوادوري بنتيجة 2-2 في المباراة الودية التي أقيمت بينهما في ولاية نيو جيرسي الأمريكية ضمن استعدادات المنتخبين للمشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي تنطلق الشهر المقبل بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا. وتقدم منتخب الإكوادور عن طريق جاكسون بوروزو، أضاف أنتوني فالنسيا الهدف الثاني، بينما سجل سلطان مندش هدف المنتخب السعودي الوحيد. ومن المقرر أن يلعب المنتخب السعودي مباراة ودية ثانية قبل مشاركته في كأس العالم ضد منتخب السنغال في 10 من يونيو المقبل. ويوجد المنتخب السعودي في المجموعة الثامنة بمرحلة المجموعات لكأس العالم برفقة منتخبات أسبانيا وأورجواي والرأس الأخضر، فيما أوقعت القرعة المنتخب الإكوادوري في المجموعة الخامسة مع منتخبات ألمانيا وكوت ديفوار وكوراسوا.
1: استعاد سانتوس نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلتين الماضيتين ببطولة الدور البرازيلي لكرة القدم عقب فوزه الثمين 3 أهداف لهدف على ضيفه فيتوريا مساء أمس ضمن منافسات المرحلة 18 للمسابقة. وافتتح ميغيل تيرسيروس التسجيل لسانتوس قبل أن يضيف زميلاه الفارو باريال وغابريال الهدفين الثاني والثالث، فيما قلص فيتوريا الفارق عقب تسجيل لاعبه رينيه هدف الفريق الضيف الوحيد. وارتفع رصيد سانتوس الذي خسر أمام كوريتيبا وغريمو في المرحلتين الماضيتين بالبطولة إلى 21 نقطة في المركز 15، فيما توقف رصيد فيتوريا الذي تكبد خسارته الثانية في لقاءاته الثلاثة الأخيرة بالمسابقة عند 22 نقطة في المركز 12.
0: واصل فريق سان أنطونيو سبيرز حلمه بتتويج بلقب بطولة الدور الأمريكي للمحترفين لكرة السلة بعدما تأهل للدور النهائي للبطولة. وتغلب سان أنطونيو سبيرز على مضيفه أوكلاهوما سيتي ثاندر حامل اللقب في المباراة 7 والأخيرة ضمن سلسلة لقاءاتهما في نهائي القسم الغربي للبطولة. وبعدما بدأ سبيرز سلسلة نهائي القسم الغربي بفوز على ملعب أوكلاهوما سيتي، فقد أنهى السلسلة بنفس الطريقة أيضا. وللموسم 8 على التوالي سيشهد الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين بطلا جديدا له، ويفتتح سبيرز سلسلة مبارياته في نهائي البطولة على ملعبه أمام نيويورك نيكس بطل القسم الشرقي في المسابقة مساء الأربعاء المقبل.
1: مستمعينا الكرام، فترتنا الإخبارية انتهت، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها.
0: جلالة السلطان المعظم أيده الله يبحث مع فخامة الرئيس الفرنسي في اتصال هاتفي مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود الدبلوماسية المبذولة لتقريب وجهات النظر بما يدعم الأمن والاستقرار.
1: الرئيس الأمريكي يرسل مقترحا جديدا لإنهاء الحرب على إيران، ورئيس البرلمان الإيراني يقول إن طهران لن توافق على أي اتفاق ما لم يضمن حقوق الشعب الإيراني بالكامل.
0: فريق طبي متخصص من مستشفى خولة ينجح في إجراء عمليتين جراحيتين عاجلتين ومعقدتين للعمود الفقري بمستشفى الرستاق.
1: قيمة الإدراجات الجديدة في سوق السندات والصكوك ببورصة مسقط يسجل خلال العام الجاري 589 مليون و200 ألف ريال عماني.
0: إذن هكذا مستمعينا الكرام من إذاعة سلطنة عمان، وفيناكم بفترتنا الإخبارية الثانية. هذه تحيات الزملاء سليمان بن سهيل الكيومي وغانم بن عيسى النبهاني، كانوا في تحرير هذه الفترة، وزميل محسن بن سيف الحقاني في التنفيذ والإخراج.
1: شكرا لكم مستمعينا الكرام على حسن الإصغاء والمتابعة. كنا معكم في تقديم هذه الفترة أحمد بن حافظ العامري وحنيفة بنت خميس العبرية. شكرا لحسن الاستماع، وإلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: طبعا بديت القراءة لما كنت صغير.
2: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
3: لما كنت في الصف الخامس قرأ 80 كتاب.
4: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه،
5: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
6: نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
7: يعني الشخص يستخدم أقرب وقت الحاجة،
8: لأنه كتاب يتحدث عن قاع البحر.
9: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
10: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش حصل.
0: القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجاً سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
11: أهلاً ومرحباً بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الصغار.
12: أنا الحسن بن طلال بن طالب البيوشي من مدرسة عمرو بن الجموح بولاية بركة، عمري 10 سنوات.
11: الحسن يهوى القراءة ولعب كرة القدم ويتمنى أن يصبح في المستقبل كاتباً ومعلماً. مرحباً الحسن.
12: مرحبا.
11: كيف حالك؟
12: بخير
11: ما شاء الله. انت الحين جاي من بركة؟
12: نعم.
11: انت طالب متفوق في مدرسة عمرو بن الجموح؟
12: نعم.
11: خبرني كيف كانت درجاتك؟
12: كانت اغلبها عالية.
11: اها. وعالية في اي مواد؟
12: في المواد الادبية.
11: اها. المواد العلمية كيف؟
12: ايضا كانت عالية.
11: ممتاز. يعني كم يعني عالية؟ يعني 90 80؟
12: 100.
11: ما شاء الله عليك. 100%؟
12: 100%.
11: أي مادة أخذت فيها 100%؟
12: العلوم.
11: ما شاء الله عليك. إذا ما تقول لي عالية، قول لي عالية جدا. أيوة ما صح؟
12: أيوة.
11: آه. وتحب القراءة طبعا؟
12: نعم.
11: إيش نوعية الكتب اللي تحب تقرأها؟
12: قصص الأنبياء وقصص الصحابة. تفسير القرآن بطريقة مبسطة.
11: ممتاز. إيش تعرف من قصص الأنبياء؟
12: قصة سيدنا موسى وقصة سيدنا أيوب.
11: إيش قصة سيدنا أيوب؟
12: أنه جاءه مرض غريب، وعندما جاء هذا المرض يعني ذهب بعيدا. وكانت زوجته تعمل في بيوت الناس. وعندما كانت تعمل كانت تأخذ أجرا زهيدا. وبعدها لم يرد الناس أن تعمل لديهم لأنها قد تنقل مرض زوجها. وعندها قصت شعرها وباعته وجلبت بعض المال واشترت الأكل لكي يأكل منه زي سيدنا أيوب عليه السلام.
11: جميل.
12: وحينها قال عندما حضرت الأكل إليه قال: من أين هذا الأكل؟ قالت: لقد حصلت على المال. قال: من أين؟ فعندما أردته شعرها قال: لماذا فعلت هذا؟ قالت: لأجل أن تأكل يعني. وحينها أقسم أن يضربها بعد أن يشفى 100 جلدة. وبعدها جاءت آية بأن يذهب ويغتسل ماء بارد. وبعد أن اغتسل شفي، ولكن الله رأف بها وقال أن تضربها ضربة واحدة بعصا خفيفة.
11: والعصا فيها 100 غصن صح؟
12: أيوة.
11: ممتاز يا حسن، ما شاء الله عليك، يعني طريقة سردك جميلة. خليني أطلب منك أيضا قصة سيدنا موسى، أكيد تعرفها ما دام قلت لي. أحكي لي بنفس جمال سردك لقصة سيدنا أيوب.
12: عندما ولد سيدنا موسى رأت أمه في المنام وحيا بأنها يجب أن ترميه في النهر. وعندما رأته أخبرت زوجها وذهبت ورمته في النهر. وعندما رمي في النهر وصل إلى قصر فرعون. وعندما وصل رأوه وأخذته زوجة فرعون التي اسمها آسيا. وعندما أخذته ربته حتى كبر. وعندما كبر لم تكن تعرف بأن أمه هي تلك المرأة هي أمه.
11: من زوجها آسيا قلت لي؟
12: آسيا فرعون.
11: فرعون صحيح، ممتاز يا الحسن. إنزين الحين تحكيت لي قصة نبيين، أريدك تحكي لي بعد شيء من قصص الصحابة.
12: قصة مصعب بن عمير. عندما ولد مصعب كان فتى غنيا، وكانوا يلقبونه بفتى مكة من شدة غنائه. وبعدها رأى أن الإسلام هو الدين الحق، وعندما أسلم منعته أمه أن يدخل بيتها ومنعته عن المال كله. وبعدها هو أسلم وبقي على إسلامه وثبت، وصار فقيرا جدا لدرجة أنه لم يكن يملك أكلا. وعندما صار فقيرا صارت أمه تقول له عد إلى الكفر، وكان يقول لا. وبعدها أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يثرب لكي يعلم الناس.

0: في نشاطات في المدرسة؟
1: نعم،
0: إيش تشارك؟
1: أشارك في الإذاعة.
0: أها، إيش دورك في الإذاعة؟
1: أحيانا أكون المقدمة،
0: أها،
1: وأيضا أشارك في المسابقات التي تقيمها المدرسة.
0: جميل، إيش شارك من المسابقات؟
1: في رمضان كان هناك مسابقة لحفظ سورة ياسين وشاركت فيها.
0: أها، حفظتها؟
1: نعم، شاركت فيها وفزت.
0: أيوة، ممتاز. إذا إيش رأيك تسمعني شيء من سورة ياسين؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، تنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. صدق الله العظيم.
0: صدق الله العظيم، ما شاء الله عليك يا حسن، ممتاز ما شاء الله. إيش هواياتك الثانية غير القراءة؟ قلنا نلعب كرة القدم، صحيح؟
1: نعم،
0: تلعب وين تلعب؟ في البيت ولا في المدرسة ولا في الحارة ولا وين؟
1: ألعب في البيت وفي المدرسة.
0: آه. وإيش مركزك في اللعب؟
1: مهاجم.
0: مهاجم. تسجل أهداف؟
1: نعم.
0: آه. من يعجبك من المهاجمين في العالم؟
1: ليونيل ميسي.
0: ليونيل ميسي. تعرف وين يلعب الحين؟
1: نعم،
0: وين؟
1: انتر ميامي.
0: ما شاء الله عليك، ثقافتك الرياضية ممتازة. وتتابع دوريات أوروبية؟
1: نعم،
0: ايش تابعت؟ أي دوري؟
1: الإنجليزي.
0: إنجليزي. من تشجع في الدوري الإنجليزي؟
1: أرسنال.
0: أرسنال. هو متصدر الحين صح؟
1: نعم،
0: ومن ينافسه؟
1: السيتي.
0: مانشستر سيتي. ما شاء الله عليك، معلوماتك رائعة. والدوري الإسباني ما تتابعه؟
1: أتابع
0: أنت تشجع الريال ولا برشلونة؟
1: برشلونة.
0: أوه، برشلونة أنت، ما شاء الله، عشان كذا تحب ميسي؟ من أحسن لاعب في برشلونة الحين؟
1: الحين
0: أيوه،
1: لامين يامال.
0: لامين يامال. مصاب ولا ما مصاب؟
1: آخر مباراة كان لعبنها ضد
0: أيوه
1: الأتلتيكو.
0: أيوه لكن المشكلة طبعا احنا نسجل هذه الحلقة هو مصاب، وتقريبا بيظل لنهاية الموسم
1: أيوة،
0: ما بيلعب. ممتاز يا حسن، ممتاز. إيش أمنيتك تصير في المستقبل؟
1: أطمح أن أكون معلما وكاتبا.
0: معلما وكاتبا. ليش معلما؟
1: يعني أعلم الطلاب وفيها أجر
0: فيها أجر.
1: وأساعد الناس.
0: أي مادة تحب تكون معلم؟ تربية إسلامية ولا لغة عربية ولا
1: اللغة
0: إنجليزي؟
1: العربية.
0: اللغة العربية.
1: نعم.
0: أنت والدك طبعا معلم صح؟
1: نعم.
0: معلم إيش؟
1: رياضيات.
0: رياضيات. وليش ما تحب تكون رياضيات مثل والدك؟ لا، لازم لغة عربية.
1: أحب الرياضيات لكن لأني متفوق في المواد الأدبية.
0: أها، أنت تحب الأدب إذن،
1: نعم
0: عشان كذا أيضا تتمنى تكون كاتبا.
1: نعم
0: كاتبا يعني تكتب شعر ولا قصة ولا مقالات ولا إيش تتمنى تكتب؟
1: أكتب يعني قصص.
0: قصص. إن شاء الله تحقق أمنيتك وتصير معلم كبير في المستقبل وكاتب كبير أيضا
1: إن شاء
0: إن
1: الله.
0: شاء الله. في نهاية هذا الحوار الجميل معك أطلب منك حكمة.
1: حكمة؟
0: أيه.
1: قول الشاعر الشافعي حين قال: لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن.
0: الله، جميل هذه الحكمة للإمام الشافعي. يعني إيش؟ اشرح لي إياها، إيش معناها؟
1: بمعنى أن لا تتكلم عن الناس وتعيب عليهم.
0: لأنك أنت أيضا
1: فيك عيوب.
0: فيك عيوب وقد يعيبون عليك أيضا صح؟
1: نعم.
0: ممتاز يا حسن، ما شاء الله عليك. إذن الحسن بن طلال بن طالب البلوشي، البالغ من العمر 10 سنوات، الطالب الرائع في مدرسة عمرو بن الجموح للتعليم الأساسي في ولاية بركة. شكرا جزيلا لك.
1: العفو، وشكرا لكم على استضافتكم الجميلة.
0: تسلم، ما شاء الله عليك.
2: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري وسيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير. عند 5 مساء تستمعون إلى برنامج بانوراما، إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. ماذا لو؟ سؤال يجيب عن ما يجول بخاطرنا. نحلل الماضي ونستشرف المستقبل لنصنع واقعا أجمل. ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.
1: أهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة تمس مشاعرنا وأعماق نفوسنا من برنامجكم ماذا لو؟ كل منا يحمل في حقيبة ماضيه ذكريات يتمنى لو أنها لم تحدث، مواقف محرجة، انكسارات أو فقدان أحبة. ماذا لو أصبح بإمكانك اليوم أن تتوجه إلى عيادة متخصصة وبضغطة زر واحدة تمحو تلك الذكرى التي تؤرقك إلى الأبد؟
2: للوهلة الأولى يبدو الأمر رحمة كبرى. تخيل أن تتخلص من عقدة نفسية دامت سنوات، أو أن تنسى خيانة أو فشلا ذريعا حطم ثقتك بنفسك. سيصبح الناس أكثر سعادة، وستختفي أمراض مثل اكتئاب ما بعد الصدمة. ولكن هل السعادة المبنية على الجهل هي سعادة حقيقية؟
1: هذا هو السؤال الأصعب. الذكريات بمرها وحلوها هي التي تصنع شخصيتنا. نحن نتعلم من الألم أكثر مما نتعلم من اللذة. ماذا لو محوت ذكرى فشلك في مشروع تجاري؟ ستفقد معها الخبرة التي اكتسبتها، وربما تقع في نفس الخطأ غدا. محو الذكريات يعني محو الدروس المستفادة، وبالتالي سنظل أطفالا في مدرسة الحياة لا ننضج أبدا.
2: ولنتخيل الجانب الأخلاقي والقانوني. ماذا لو محى المجرم ذكرى جريمته؟ لن يشعر بتأنيب الضمير ولن يتوب أبدا. وماذا لو قام شخص بمحو ذكرياتك أنت دون علمك؟ سيصبح التلاعب بالعقول سلاحا فتاكا، يمكن للأنظمة أن تمحو أحداثا تاريخية من الذاكرة الجماعية للشعوب لتصبح الشعوب بلا هوية أو مطالب.
0: ماذا لو؟
1: وهناك مسألة العلاقات الإنسانية. تخيلي خلافا بسيطا بين صديقين، يقرر أحدهما محو الصداقة كلها ليهرب من العتاب. ستصبح الروابط هشة جدا، لن يبذل أحد مجهودا للإصلاح أو التسامح، لأن الحذف أسهل من المواجهة. سنفقد قيمة الوفاء، لأننا سنمحو كل ما سبب لنا الإزعاج ولو كان بسيطا.
2: ولكن لا يمكننا أن نقسو على من يعانون صدمات فوق طاقة البشر. هناك ضحايا للحروب والكوارث يعيشون في جحيم يومي بسبب مشاهد لا تفارق خيالهم. لهؤلاء قد يكون زر المحو هو طوق النجاة الوحيد ليستمروا في الحياة. ربما يكون الحل في تقليل حدة الألم دون محو الحدث نفسه، ليبقى الدرس ويختفي الوجع الذي يشل الإرادة.
1: في الختام يبدو أن ذكرياتنا مهما كانت قاسية هي الخيوط التي تنسج ثوب حياتنا. إذا سحبنا خيطا واحدا فقد ينهار الثوب كله. ربما كان النسيان الطبيعي الذي منحنا الله هو التوازن المثالي بين بقاء الدرس وتلاشي مرارة اللحظة.
2: أعزائنا المستمعين، شكرا لمتابعتكم، ونلتقي بكم في حلقة قادمة من ماذا لو.
0: ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.
3: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان
1: بانوراما بانوراما بانوراما بانوراما رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد إلى الخميس من الخامسة وحتى السابعة مساء عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما
2: بانوراما. بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا في كل مكان مسا عليكم بالخير، ونرحب بكم في حلقة الأحد وعودا حميدا بعد إجازة عيد الأضحى. نرحب بكم في برنامج بانوراما وانطلاقة جديدة معكم متجددة أكيد، ومساءات جميلة تجمعنا معكم خلال ساعتين من البرنامج، وإن شاء الله دائما تقضوا معنا أجمل وأمتع الأوقات ونكون رفقة طيبة لكم. حياكم الله إذن مستمعينا في حلقة بداية الأسبوع وبداية موفقة بعد إجازة عيد الأضحى المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى دائما أن تكون كل أيامكم أعياد وأفراح ومسرات، وأكيد نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد حجاج بيت الله الحرام إلى ديارهم سالمين غانمين، وأن يتقبل منهم صالح الأعمال وحجا مبرورا وذنبا مغفورا. إذن رجعنا يعني بعد أن استمتعنا إن شاء الله بأيام العيد وأكلنا اللحوم المقلي المشاكيك الشوى، واستمتعنا والتقينا بالأحباب ولبسنا الجديد، والحمد لله على كل خير.
3: يلا هلا هلا حياكم، هلا وغلا
2: هلا وغلا. هذه طبعا تحية من الشبيبي لكم، أكيد إن شاء الله استمتعتوا بأيام العيد، وإحنا الحين طبعا نعود لكم مستمرين معكم في برنامج بانوراما مثل ما تعودتم من الأحد إلى الخميس من الخامسة وحتى السابعة مساء، ومحطاتنا اللي تعودتم عليها مستمعينا. دائما نتمنى أنكم تشاركونا لحظاتكم المسائية على رقم الواتساب 724-420-10، وأكيد دائما العود أحمد بإذن الله. وأيام حرارة، أجواء حارة، حتى أيام العيد كانت أجواء حارة، واليوم طبعا أجواء حارة، ولكن إن شاء الله تتلطف مع برنامجنا. كيف الأجواء عندكم وكيف الحرارة؟ يمكن بعض المناطق يعني شوي يمكن أقل، لكن هنا في مسقط أجواء حارة شابة كمثل ما يقال سواهيب. والحمد لله على كل حال، انتظر أنكم تشاركونا على رقم الواتساب 724-420-10، نسعد بتواصلكم ومشاركتكم لنا يعني على رقم الواتساب. وهكذا نحن معكم إن شاء الله في هذه الرحلة المسائية حتى السابعة مساء. هذه تحيات فريق العمل، سنكون معكم إن شاء الله في الإعداد والتقديم ياسر الهناي، وفي الإخراج محمد الشبيبي، ومساء الخير بانوراما.

وعودا لكم مستمعينا في بانوراما، تحية مسائية، تحية لرسائلكم على رقم الواتساب 72442010. أبو أسعد الهاشمي وجه تحية لك يا الشبيبي، يقول مساء الخير للجميع، كل عام وانتم بخير وصحة، ويا سلام عليك يا الشبيبي، ظهرنا أعجب بالأغنية. تحية لك يا أبو أسعد الهاشمي. وعشان ما ننسى، تحية لطلاب المدارس من الصفوف طبعا من الخامس إلى الحادي عشر، اللي غدا يبدأون أولى الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025-2026. نسأل الله سبحانه وتعالى لهم التوفيق، وأن تكلل كل الجهود اللي بذلوها خلال هذا الفصل بالتوفيق والنجاح خلال هذا الاختبارات. إن شاء الله أتمنى لهم التوفيق، وتحية لأولياء أمورهم، وتحية للمعلمين اللي ساهموا في تعليمهم وتدريسهم، وإن شاء الله يعني نسأل الله التوفيق لهم. وأيام الامتحانات دائما معروفة، أيام ليست بالأيام السهلة، يعني فيها بذل للجهد وفيها تعب، ولكن إن شاء الله بعد هذا التعب ترتاحون تفرحون بالنتائج إن شاء الله الطيبة والنجاح والتوفيق لكم. عيسى بن راشد النيري من ولاية قريات يقول مساء الخير، مساء العودة إلى العمل بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، مساء بداية الأسبوع، أسأل الله مساكم بكل خير. وأسأل الله مساك يا عيسى، شكرا جزيلا لك على مشاركتك. وفاطمة عيد خلفان المحروق يمغيث تقول إلى الأساتذة الرائعين في أيام الامتحانات وما يصاحبها من جهد وضغط، تذكروا أن وراء كل طالب ناجح بصمة معلم مخلص، وأن هناك تلميذا سيظل يذكركم بالخير ويعتبركم أفضل أستاذ مرة في حياته. وفق الله أبنائنا الطلبة، مساء الخير للجميع، حفظ الله حفظكم الله وأسعد مساءكم. شكرا لك يا فاطمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لأبنائنا الطلبة والطالبات. تحية لأبو حكيم عبد الله الدبدوب من ولاية صحار يقول مساء الأنوار لكم ياسر والغايبة الحاضرة فتحية، وجه تحية للزميلة فتحية اللي بتكون إن شاء الله حاضرة خلال الأيام القادمة، ولجميع طاقم البرنامج سرنين أن نهنئكم بعيد الأضحى المبارك، عاد الله عليكم باليمن والبركات. وتشرفت محافظة شمال الباطنة عامة وصحار خاصة بمقدم سلطان البلاد ومجدد نهضتها جلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه بأداء صلاة عيد الأضحى المبارك بجامع السلطان قابوس بولاية صحار. ربي يحفظ عمانة للحبيب وسلطانها المفدى وشعبها الوفي من كل سوء ومكروه، وربي يتقبل من الحجيج حجهم ويعودهم سالمين. ويقول الجو معنا مولع بالحرارة والرطوبة والحمد لله على كل حال. شكرا لك يا أبو حكيم عبد الله الدبدوب، تحية لك وتحية لكل من يشاركنا طبعا. ومثل يعني ما ذكر عبد الله الدبدوب أبو حكيم، الأجواء حارة واللي تصدرت اليوم درجات الحرارة حسب ما ذكرت الأرصاد العمانية، السويق 48 هي وبركة، يعني أعلى درجات الحرارة في السويق وبركة 48، ومن بعدها الخابورة ووادي المعاول وبدبد والعامرات وبوشر، يعني درجات الحرارة مرتفعة ومن جاي من العامرات. أنا والشبيبة جاي من العامرات وأجواء حارة يعني، وبعد نشرب شاي. يعني هذا طبعا المستغرب، يعني حرارة أجواء حارة ونشرب شاي، يلا الأمور طيبة إن شاء الله متعودين. تحية لكم مستمعينا، والحين نروح لمحطة سالفة، وسالفتنا ما بتكون بعيدة عن العودة بعد إجازة عيد الأضحى المبارك. أكيد يعني رجعنا للعمل، البعض يمكن استمر في إجازته لكن الأغلبية رجعوا للدوامات، رجعوا لأعمالهم. وطبعا بعد إجازة عيد الأضحى المبارك اللي كانت من يوم الثلاثاء من وقفة أو يوم عرفة واستمرت حتى يوم السبت، واليوم طبعا أول أيام الدوام بعد الإجازة، والبعض يعني رجع بهمة ونشاط، ويعني وعنده طرقه الخاصة وطريقته الخاصة لطبعا يعيد تركيزه بعد الإجازة. هناك مقولة مستمعينا، إنه بعد انتهاء العيد تقول هذه المقولة: ابدأ دوامك بذكاء لا بجهد. احنا حابين نسألكم وناخذ رأيكم، وإيش هي العادات اللي انتم تقوموا بها والعادة اللي تقومون بها والخطوة اللي تساعدكم أكثر على العودة للدوام والتركيز بعد الإجازات. يعني بعد الإجازات
طبعا خاصة إذا كانت الإجازة طويلة، يحتاج لك عشان تعود إلى العمل بهمة ونشاط يحتاج لك الكثير من التركيز يعني، وتكون عندك نوع من النشاط والهمة. فهذه المقولة تقول ابدأ بذكاء لا بجهد. فأنتوا مستمعين، إيش هي العادة أو الخطوة اللي تساعدكم أكثر على العودة للدوام والتركيز بعد الإجازات؟ احنا ننتظر مشاركاتكم وآرائكم عن هذه العادات والخطوات اللي تساعدكم للعودة للدوام والتركيز بعد الإجازات على رقم الواتساب 724-4210.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: حياكم الله مجددا مستمعينا في بانوراما، وتحية طبعا مسائية لكم أينما كنتم تستمعون لأثير إذاعة سلطنة عمان، وإن شاء الله كذا نكون رفقة طيبة لكم. نذكركم بسؤال سالفتنا لليوم، يقال بعد انتهاء العيد ابدأ دوامك بذكاء لا بجهد، برأيكم ما هي العادة أو الخطوة التي تساعدكم أكثر على العودة للدوام والتركيز بعد الإجازات؟ أكيد ننتظر آرائكم على رقم الواتساب 7244-2010. أما الحين فنروح لمحطة إيش صاير، ومثل ما تعودتوا مستمعينا مجموعة من الأخبار المحلية، وأولى أخبارنا جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه وفخامة الرئيس الفرنسي يبحثان خلال اتصال هاتفي مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود الدبلوماسية المبذولة لتقريب وجهات النظر بما يدعم الأمن والاستقرار ويساعد على ضمان حرية الملاحة البحرية وحركة التجارة الدولية وعلاقات التعاون والشراكة القائمة بين البلدين الصديقين. وتسجيل 451 سجلا تجاريا جديدا في محافظة جنوب الشرقية. 35 ترخيصا تعدينيا في محافظة جنوب الباطنة حتى نهاية العام 2025. جمعة بن خميس البكاري مدير دائرة المعادن بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة ذكر بأن قيمة الاستثمارات في المحاجر والكسارات بمحافظة جنوب الباطنة تتراوح بين 500 ألف ريال عماني و20 مليون ريال عماني بحسب حجم الاستثمار والمشروع ونوع الخام. وفريق طبي متخصص من مستشفى خولة ينجح في إجراء عمليتين جراحيتين عاجلتين ومعقدتين للعمود الفقري بمستشفى الرستاق ضمن الجهود المستمرة لتقديم الرعاية الصحية التخصصية للمرضى في مواقعهم. وسلطنة عمان تنضم رسميا إلى اللجنة الدولية للسدود الكبيرة خلال أعمال الاجتماع السنوي 94 للجنة الدولية للسدود الكبيرة في المكسيك لإسهامها في تطوير البنية الأساسية المائية ورفع كفاءة إدارة الموارد المائية ودعم التوجهات الوطنية الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن المائي. إذن مستمعين، هذه كانت أبرز أخبارنا وعلومنا. أنتم بعد شاركونا أخباركم وعلومكم على رقم الواتساب 7244-2010.

0: جميل للجميع، تحية مسائية لكم أينما كنتم تستمعون لأثير إذاعة سلطنة عمان، برنامج بانوراما. وكيف كانت العودة للدوامات بعد إجازة عيد الأضحى المبارك؟ أكيد كل شخص له طريقته الخاصة، ويمكن له عادة معينة وخطوة معينة هكذا يحاول أن يستعيد من خلالها نشاطه وتركيزه في الدوام بعد الإجازة. نريد طبعا تشاركونا آراءكم وإيش هي العادات والخطوات اللي تساعد أي شخص ممكن أن يعود إلى الدوام والتركيز بعد الإجازة، خاصة إجازات العيد. يعني نعرف أن إجازات العيد مختلفة تماما، أن إجازات فيها طبعا زيارات، فيها لقاءات، فيها طبعا احنا بسبب عاداتنا اكل اللحوم يمكن لمده 3 ايام 4 ايام، المقلي، الشوى، المشاكيك، واكيد يعني بتحتاج انك تستعيد نشاطك وحيويتك للعمل. كيف كانت عودتكم اليوم للعمل بعد الاجازه؟ ايش هي العاده والخطوه اللي طبعا تساعدك على انك تعيد تركيزك ونشاطك والهمه طبعا للدوام؟ اكيد اليوم لقاءات مع الزملاء وتهاني العيد، وإن شاء الله الله يجمعكم دائما على خير. ننتظر مشاركاتكم على رقم الواتساب 7244-2010. أكيد أيام جميلة، وإن شاء الله كل أيامكم جميلة وكلها أيام فيها الأفراح والمسرة. إحنا مستمعينا أكيد ننتظر مشاركاتكم وننتظر آراءكم وننتظر إيش اللي الأشياء اللي أنتوا والخطوات أو العادات اللي تحاولوا أن تقوموا بها في أول أيام العودة للعمل بعد الإجازات، خاصة إجازات العيد، على رقم الواتساب 7244-2010. أكيد بنرجع لرسائلكم إن شاء الله، لكن الحين نروح لمحطة بيسا. وإحنا طبعا حتى في محطة بيسا ما حبينا نروح بعيد عن أجواء العيد وما بعد العيد، خاصة في موضوع المصاريف. نعرف أنه في أيام العيد في صرف كبير لشراء مستلزمات العيد، خاصة عيد الأضحى. يمكن عيد الأضحى بسبب الأضاحي تكون يعني المصاريف أكثر، مع شراء الملابس طبعا للأبناء، للآباء بنفسهم يعني بصفة شخصية، فبالتالي هناك مصاريف مختلفة العيدية بعد. فكيف نعيد أو نستعيد توازننا المالي ما بعد العيد؟ هذا الموضوع اللي بنناقشه مع ضيفنا الأستاذ يوسف المفرجي، مدرب في الوعي والثقافة المالية. مساء عليك بالخير أستاذ يوسف، وكل عام وانت بخير.
1: وانت بخير وصحة وسلامة، حياك الله، أهلا وسهلا بك أستاذنا العزيز ياسر، وعودا حميدا إلى هذا البرنامج الجميل ما بعد أيام عيد الأضحى المبارك. الله يسعدكم إن شاء الله يا رب.
0: اللهم أمين، أهلا وسهلا بك أستاذ يوسف. وأكيد يعني دائما العودة للدوام بعد الإجازات، خاصة إجازة العيد، أكيد تكون مختلفة، ومحتاجين أن نستعيد الهمة والنشاط وكذلك التوازن المالي. نعرف مثل ما ذكرنا مصاريف كثيرة في العيد، ففي البداية قبل أن نروح لكيف نستعيد التوازن ما بعد العيد، كيف تؤثر مصروفات العيد على الميزانية الأسرية لدى الكثير من الأسر أستاذ يوسف؟
1: يعطيك العافية أستاذ ياسر، وأول حقيقة نهني جميع المستمعين وهنيكم أيضا بهذه المناسبة العزيزة أيضا على قلوب كل مسلم. وحقيقة العيد هو من الطبيعي جدا أستاذ ياسر، يعني هي موسم فرح وموسم اجتماعات اجتماعية ومجتمعية ولقاءات وصلة رحم، ولكن حقيقة من الأشياء الموجودة في أيضا هذه المناسبات هي موسم حقيقة ترتفع كثير فيها بعض الأحيان المصروفات بشكل ملحوظ. وسواء يعني لما نتكلم عن موضوع الأضاحي أو نتكلم عن موضوع العيديات أو نتكلم عن موضوع مثلا اليوم أيضا صار معنا حاجة جديدة اللي هي موضوع مثلا السفر في الأعياد للأسف شديد، كذلك معنا موضوع الضيافة، وأصبح للأسف شديد حتى موضوع الضيافة يعني لما تتكلم عن الضيافة الطبيعية شيء، ولكن اليوم حقيقة لما اتجهنا للاتجاه اللي هو الخاطئ موضوع التظاهر في موضوع الضيافة أيضا أثر علينا تأثير كبير. الجانب الآخر اللي هو اليوم التسوق ما قبل العيد بطرق بعض الأحيان أنك أنت تتأخر مثلا التسوق، فلما تجي خلاص توصل إلى الوقت الضيق وبعد ذلك تتسوق في يوم العيد في اللحظة الضيقة في اللحظة اللي هو البدل الضائع، تصير معنا نحن اللي هي موضوع الصرف الزائد. لذلك حقيقة من المهم جدا اليوم لما نتكلم مثل هذه المواضيع أستاذ ياسر، مهم جدا أن نحن نراجع أنفسنا كيف نحن نعود إلى هذا التوازن بعد يعني ما فرحنا وارتحنا واستمتعنا واجتماعنا ورحنا وجينا. مهم جدا أن نحن نعود إلى حياتنا الطبيعية دون الضغوطات المالية. والله اليوم لما تسمع مثلا الأخوة أو الزملاء أو تلتقي ببعض الشباب وتسمع منهم يقول لك على أنه والله طلعنا من العيد ونحن عاد 0 ريال، طلعنا من العيد ونحن خلاص يعني ما عندنا، الواحد ناشف يطلع من العيد ونحن ما عندنا ريال. الحقيقة أنه يجب اليوم أن نحن لا نتخطى هذا الموضوع إلا أن نحن قيمنا وضعنا المالي ما بعد العيد. ليش؟ لأن لازم نعرف كم نحن أنفقنا، كم صرفنا، هل كانت هذه المصروفات ضمن خطة ولا تجاوزناها، نحن هل وضعنا أموالنا في أماكنها الصحيحة ولا لا، أصرفنا زيادة عن اللازم، ما هي الدروس اللي تعلمناها من مصروفات هذا العيد، هل نحن كان الصرف بوعي ولا كان الصرف أيضا عاطفي. يعني الوعي اليوم المالي أستاذ ياسر لا يبدأ للعلم يعني قبل الإنفاق فقط، أن نحن انفقنا اليوم وهناك يجب أن يكون واعي. الوعي الحقيقي يبدأ أيضا هي بعد مراجعة الإنفاق وبعد انتهاء الإنفاق منه. اليوم نحن انتهينا من إنفاقنا في العيد وانتهينا من مصروفات العيد، يجب الآن أن تراجع مصروفاتك، هل أنت صرفت في المكان الصحيح ولا أنت صرفت بطريقة خاطئة. معرفتك لهذه النقاط صدقني هي مبدأ تستطيع من خلاله أن تصحح أيضا للأعياد القادمة. وأنا دائما أقول على أن الإنسان ما يرجع لأنه يلوم نفسه يا ريتني، لأنه يا ريت هذه ما تسوي لك شيء. دائما نقول لو سويت ماشي ما تنفعك، لكن أقول على أنه كل خطأ أو كل سلوك اليوم أنت تجي تصححه وللمستقبل تصحيحا وليس الماضي توبيخا. أنت ممكن تقول على أنه أنا ليش سويت خلاص اتركها، بس أنا كيف ممكن أصحح مساري بالطريقة الصحيحة في المستقبل وأكون أنا واعي في تعاملاتي المالية.
0: ممتاز. ومثل ما ذكرت أستاذ يوسف، يعني بعد ما صرفنا مصاريف العيد وخلصت إجازة العيد وخلص العيد، نحن محتاجين إلى تقييم هذا الوضع المالي وبالتالي لاستعادة التوازن. طيب أستاذ يوسف، ما أول خطوة تنصح بها لاستعادة هذا التوازن، التوازن المالي بعد العيد؟
1: جميل. أهم نقطة أستاذ ياسر في حاجة مهمة، أنا أقول على أنه أولا في القرارات المالية في أيام العيد، يعني أول نقطة يجب أن نتجنب القرارات المالية العاطفية. وأنا دائما حقيقة موضوع الجانب العاطفي لما تدخله في المال دائما أقول على أنه ممنوع، هذا أمر خاطئ جدا. بعد العيد يعني بعض الأحيان نحن نقع في بعض من مثلا مثال على ذلك الاقتراض لتغطية المصروفات السابقة. اليوم أنا يعني أغطي مصروفاتي بالاقتراض وهذا خطأ. رقم اثنين يعني استخدام البطاقات الائتمانية أو اللي هي الكريدت كارد بشكل مفرط. اليوم للأسف الشديد واحد يطلع من العيد خلاص ماسكين الكريدت كارد ويشخط يمين ويشخط يسار ونخطفنها بالصرف العشوائي بطريقة عشوائية عن طريق الكريدت كارد، لا ما حاسب حسابه على أنه بعد انتهاء مثلا هذا الشهر بيكون في مردود لأنك تدفع لهذا الكريدت كارد وتتأثر ماليا يمكن لمدة 4-3 شهور. أيضا جانب أخير أستاذي أو نقطة أخرى اللي هي شراء أشياء إضافية بسبب التخفيضات والعروض ما بعد العيد. اليوم نحن لما يجينا مثلا بعد العيد بعض الأحيان تفاجأ وتشوف أنه في عروض والواحد يقول غريبة ليش بعد العيد تخفيضات؟ أنا بقول لأنه بعض الأحيان يشتري مثلا من محل من المحلات التجارية غرض معين لأنه يريد يبيعه قبل العيد، خلاص هو يعني باع ما قبل العيد يبقى هذا الأشياء ما فيها استهلاك ما بعد العيد، فيعمل هو فيها تخفيضات وعروض وكذا. يجي بعض الناس للأسف الشديد اللي دائما للأسف العقول اللي هي العقل اللاواعي يقول لك على أنه في تخفيض روح له، في تخفيض روح له، هذا العقل بيروح ويشلك للعروض وتروح تشتري مع أنك أنت ما في حاجة أساسية أنك تروح تشتريها. لذلك حقيقة لا تجعل معالجة أخطاء مالية بخطأ مالي أكبر منه.
0: نعم.
1: يعني وهذه أهم نقطة ممكن نحن نعالج فيها أنفسنا ما بعد اللي هو يعني العيد.
0: نعم.
1: أيضا هناك نقطة مهمة أستاذ ياسر.
0: نعم. إذا
1: ممكن أذكرها أيضا إعادة ترتيب الأولويات أستاذ ياسر. في موضوع يعني ما بعد العيد أيضا يجب أن نعيد ترتيب الأولويات في حياتي المالية. اليوم أنا يجب أن نعود إلى الالتزام بالأساسيات، يجب أن يعني أن يعني ألتزم بأيضا سداد الالتزامات اللي علي. لا يجب أنه أنا أقول على أنه بعد العيد بنشوف إن شاء الله بندفع الفواتير بعدين بنسوي معرفة إيش بعدين ونأجل كل شيء وبعدين بعد العيد يجينا ما عندنا ريال، وكل هذه الأشياء ربما تسبب لك وعكات أو ضوائق مالية في قادم الوقت في قادم الأشهر. فلذا حقيقة دائما نقول، وأنا دائما نقول على أنه التخطيط لفترة الصيف، للتخطيط لفترة الأعياد، التخطيط للعودة للمدارس، كل هذه مهمة جدا.
0: نعم، خاصة مثل ما ذكرت يعني ترتيب الأولويات بعد العيد، مثلا تقليل المصاريف اللي غير يعني ضرورية أو ممكن الاستغناء عنها، مثل مثلا الطلعات المستمرة بعد العيد مثلا للأسرة، يعني نخفف أو نقلل منها طلبات بعض الأحيان من المطاعم، وأنت تعرف هذا الأمر يعني زاد بشكل كبير، ممكن التقليل منه، يعني نعمل مثل خطة يعني طارئة لإدارة هذه المصروفات بعد إجازة العيد. نعرف في العيد مصاريف كثيرة، فبالتالي يعني إذا كنت أنت ما عملت خطة أصلا للصرف في أيام العيد، على الأقل تعمل خطة فيما بعد العيد. أستاذ يوسف، هل تؤيد؟
1: شوف أستاذ ياسر، أنت بناء على طرحك هذا ممتاز جدا، في نقطة مهمة هنا مهم نذكرها، اللي هو نحن دائما حقيقة من الأشياء المهمة أن نخطط، صح؟ أنا دائما أقول وأردد بهذه دائما هذه النقطة، اللي هي نقطة بناء صناديق للمناسبات الموسمية، أو يعني مدخرات للمناسبات الموسمية. يعني أستاذ ياسر، من الطبيعي جدا نحن عارفين على أنه العيد في الوقت الفلاني، يعني العيد ما مفاجأة، لا ما في أمر مفاجئ، العيد معروف متى يأتي، الأعياد معروفة، رمضان معروف، العودة للمدارس معروفة، وقت الصيف إذا كان باغي تروح سفر ولا حاجة أنت عارف متى بتروح. فلذلك أنا حقيقة دائما أقول على أنه الحكمة هو تخصيص مبلغ شهري لهذه المناسبات، بحيث أن المناسبات هذه المتوقعة لا ينبغي أن تتحول إلى أزمات مالية مفاجئة وصادمة للإنسان. لذلك حقيقة مهم جدا أن نحن نبني هذه الصناديق، نشتغل على هذه الصناديق أو نشتغل على هذه المدخرات في أظرف، في صندوق، في أي كان، بحيث أنك أنت لما يجيك العيد ما تشعر على أنك أنت جاي تدخل في نفق مظلم، ما تعرف كم بتنفق وكم تخلي وكم بتبقي. لذلك حقيقة من المهم جدا أن نحن نعرف على أنه كل عيد كم أنا بصرف. يجيك واحد يقولك على أنه يا أخي ما نعرف، يعني يمكن الملابس ترتفع أسعارها. طيب أنت خذ بقدر من المال الموجود عندك، يا أخي ما تستطيع تشتري 5 ملابس أو 5 قطع، تشتري لك 3 قطع، يا أخي قدر المستطاع. يجب أيضا هنا نقطة مهمة، أن يتعاون الأبناء، تتعاون الزوجة، يتعاون الزوج، كل واحد من أفراد الأسرة يتعاون في أنه يعني يصرفوا قدر المال الموجود معهم. لأنه اليوم نحن عندما نصرف فوق المبلغ الموجود، نحن بهذه الطريقة قاسين ندخل في أنفسنا في أنفاق مظلمة لا نستطيع الخروج منها بطريقة مريحة وبطريقة سليمة. المناسبات المتوقعة مثل ما ذكرت أستاذ ياسر هي معروفة وواضحة، لا يجب أن تتحول هذه المناسبات إلى أزمات مالية مفاجئة.
0: نعم، وأنا أرى بأن هذه الثقافة، ثقافة الادخار، ثقافة التخطيط، ثقافة الصرف كذلك للمبالغ المتوفرة، حتى يجب أن ننقلها لأبنائنا. أنا لاحظت أن بعض الأبناء أستاذ يوسف يعني العيدية اللي جمعوها، وبعض الأحيان تكون مبالغ جيدة للطفل، يصرفها هكذا بدون ما يعني يحسب حساب، وكأن أموال زائدة، ما كأن هذه أموال تخص أصبحت، وبالتالي صرفها يجب أن يكون بطريقة يعني مدروسة، على الأقل أبائهم يساعدون، يمكن هؤلاء أطفال يعني يحاولوا أن يعلموهم كيفية الصرف، إيش اللي ممكن يشتري، ويعني الأشياء اللي ما محتاج إنها ما يشتري، يعني الأطفال يشتروا أي شيء، حتى شيء يمكن ما محتاج له تجده لعب كذا فترة بسيطة ورمى، لأنه يقول لك فلوس عندي كثيرة. ف ما أهمية أن ننقل هذه الثقافة، ثقافة جميل. الصرف؟
1: شوف أستاذ ياسر، أنا نشرت حاجة في أيام أول يوم العيد تقريبا، كنت في على منصة من الانستغرام، فكنت أقول حقيقة هل الإدارة المالية تعني حرمان الطفل من متعة الاستمتاع بالعيد وبالمال الموجود عنده؟ الحقيقة هذا الموضوع أنا ذكرت على أنه هو العكس صحيح تماما. ليش؟ لأنه نحن نعلمهم ونمكنهم بأن هذا المال يجب أن يدار بطريقة صحيحة وليس حرمان. أنا ذكرت هناك أيضا نقطة وحقيقة وصلتني رجول خصوصا أيضا عن الخاص، وكان يقول على أن بعض الأسر حقيقة كانت تتعامل بهذه الطريقة ونجحت. فلذلك الموضوع هذا يجب أن تكون أنت تنقل لهم ثقافة التعامل مع المال. اليوم لو علمت ابنك على أن هذا المبلغ حطه في الحصالة عشان أنت تفهم كيف أنت تستطيع أن تدخر هذا المال وتستفيد منه في المستقبل. لو جيت وقل له هذا يا ابني خذ في اليوم الواحد أعطيك مثلا 500 بيسة أو ريال تشتري فيهم تستمتع فيهم، خذ من هذا المبلغ أيضا وروح تصدق فيه في المسجد ولا في أحد الصناديق الموجودة في المحلة التجارية، أو روح وأعطيه هذا الإنسان أو هذا الجار الفقير أو هذا المسكين الموجود في المكان الفلاني، وعلم ابنك معنى العطاء. هذه 3 نقاط مهمة جدا أستاذ ياسر. يا أخي نحن لماذا لا نعلم أبنائنا هذه الحصيلة من المعرفة اليوم اللي موجود؟ أنت في مثلا اليوم سائق سيارة الموجود الآن ويستمع إلى هذه الإذاعة أو أيا كان وين مكانك، تعلم أبنائك هذه الثقافة بأن نجعل العيدية تقسيمة ذكية مع أطفالك. أنت تستطيع والله أن توصل لابنك معلومات جيدة من خلالها، هو يستطيع بكرة. أنت وصدقني والله الاستثمار الأجمل، ذكرت في هذا أيضا في أحد المنشورات على أنه في العيد، هو أن يكونوا أطفالنا واعين ماليا. فلذلك حقيقة من الجميل جدا أن نحن نوصل لأبنائنا ثقافة التعامل مع هذه

0: والله صدقني ترى أنت ربما عمل بسيط أنت سويته لكن لم تحسب له حساب، وهو راح وفهم على أنه هذا المعنى الحقيقي للعطاء.
1: نعم، وأكيد يعني هذا الأمر سيكبر مع الطفل، وبالتالي
0: أحسنت،
1: سيصبح بالنسبة له أمر مهم في حياته، سواء التخطيط المالي سواء الصدقة أو غيرها. وبالتالي نحن
0: بالضبط،
1: محتاجين أن ننقل هذه الثقافة لأبنائنا منذ نعومة أظافرهم حتى يكبروا وعليها ويصبحوا فيما بعد وهم يديرون أسرة يديرونها بنجاح وقدرة حتى في يعني الجانب المالي. فرسالتك الأخيرة اليوم أستاذ يوسف يعني بعد العيد، وأكيد
0: والله
1: مصاريفي كثيرة.
0: أستطيع أن أقول أستاذ ياسر بأن العيد فعلا أيام معدودات، أما القرارات المالية فآثارها قد تمتد لأشهر،
1: نعم
0: لذلك علينا أن نجعل فرحة العيد ذكرى جميلة وصور جميلة وذكريات رائعة، ولا تجعل فاتورتها عبئا طويلا على نفسك،
1: نعم ولا
0: لأن
1: نجعل
0: الإدارة
1: يعني
0: المالية
1: جانب سلبي يعني العيد، يعني البعض يعني للأسف وضع العيد، والله العيد لما يجي مصاريف وخسائر، يعني حوله إلى جانب سلبي للأسف.
0: بالضبط، لأن الإدارة المالية صدقني أستاذ ياسر الناجحة والتي دائما يعني نتذكرها، وأنتم حقيقة قائمين بدور كبير في هذا أيضا في
1: واجب
0: من منصتكم هذه أستاذ ياسر، رفع أيضا الوعي يجعل الإنسان أن يعرف على أن الإدارة المالية الناجحة ليست في منع الإنفاق أبدا، وإنما هي أن تنفق بوعي وإدراك ثم تعود إلى حياتك بتوازن سريع. أما أن نعيش يعني بمتعة مؤقتة وبعدين ندخل أنفسنا في أنفاق مظلمة من الضوائق المالية فهذا متعب جدا للإنسان، فلذلك علينا أن نعيش بتوازن في حياتنا وأن نستمتع بالعيد وما بعد العيد.
1: إذا إن شاء الله دائما يستمتع الجميع بأيام العيد ومثل ما ذكرت ما بعد العيد. وإحنا شاكرين لك الأستاذ يوسف المفرجي مدرب في الوعي والثقافة المالية، كنت معنا في محطة بيس، أشكرك جزيلا لك.
0: عظيم التقدير والامتنان لكم أستاذ
1: شكرا
0: ياسر،
1: شكرا لك أستاذ
0: يومكم
1: يوسف.
0: سعيد.
1: وأنتم مستمعين كذلك، إيش هي الخطوات اللي تتبعوها عادة لإعادة تنظيم ميزانياتكم المالية بعد العيد وبعد مصاريف العيد؟ إيش هي الخطوات اللي تتبعوها لإعادة تنظيم ميزانياتكم بعد العيد على رقم الواتساب 724-420-10.

0: حياكم الله مجددا مستمعينا، 50 دقيقة بعد الخامسة وما زلنا مواصلين معكم مشوار بانوراما، ورسائلكم على رقم الواتساب 724-4210. كيف تستعيدوا طبعا التركيز والنشاط بعد إجازة عيد الأضحى وبعد إجازة العيد بشكل عام للعودة للدوام، وكيف كانت العودة اليوم؟ ننتظر مشاركاتكم على رقم
1: شوف الرسائل فيها مكتوب
0: بنشوف الرسائل أكيد لمستمعين على رقم الواتساب 724-4210. سمير العماني يقول عودا حميدا، وإن شاء الله كانت إجازتكم مريئة ببركات عيد الأضحى المبارك، عاد الله عليكم وعلى جلالة السلطان هيثم حفظه الله ورعاه وعلى الشعب العماني الأصيل بكل خير وصحة وعافية. شكرا لك يا سمير وشكرا على تواصلك. سالم سليمان سعيد العاصمي يقول انقضت أيام العيد الجميلة التي غمرتنا بالفرح ودفء صلة الأرحام، والحمد لله الذي منحنا فرصة عيش تفاصيلها بكل حب. نطوي اليوم صفحة الإجازة لنفتح كتابا جديدا من العطاء، نعود بكل شغف لنستكمل مسيرة العمل والاستعداد للاختبارات. اللهم توفيقك في كل درب نسعى إليه. الله يوفقكم، وفق كل طلاب المدارس للصفوف من الخامس إلى الحادي عشر اللي غدا إن شاء الله يبدأون الاختبارات. أتوقع اختبار الرياضيات غدا، يعني بدايتها مباشرة بالرياضيات. تحية لك يا سالم، والله يوفقكم ويوفق الجميع. أحمد بن عزيز الحسيني يقول العودة إلى العمل بعد الإجازة قد تكون تحديا للبعض، خاصة بعد فترة من الراحة وتغيير الروتين اليومي، ولتسهيل هذه المرحلة من المهم تنظيم المهام وترتيب الأولويات والبدء بالأعمال الأكثر أهمية دون ضغط زائد على النفس. وضع أهداف واضحة لليوم يساعد على استعادة التركيز والإنتاجية بسرعة، ومع قليل من الصبر والتنظيم يمكن تحويل العودة إلى العمل من عبء مؤقت إلى انطلاقة جديدة مليئة بالحماس والإنجاز. لذلك من الطبيعي أن يشعر البعض بصعوبة في التركيز خلال الأيام الأولى، ولتجاوز هذه المرحلة ينصح بالبدء بتنظيم الأعمال وتحديد الأولويات وعدم الانشغال بالتفاصيل الثانوية قبل إنجاز المهام الأساسية. تحية لك يا أحمد عزيز الحسيني على هذه المشاركة، وتحية لأبو حكيم عبد الله الدبدوب. إن شاء الله سنصل رسالتك، سنوصلها إن شاء الله للزملاء برنامج أحلى صباح. شكرا لك يا أبو حكيم، شكرا على تواصلك. ورسالة من أم ناصر الهادي تقول مساء الخير ياسر وطاقم البرنامج، سعد الله مساكم بكل خير ونور، كل عام وأنتم خير، وتحياتي لفتحية الخنبشي. باكر تبدأ الاختبارات النهائية لطلابنا، نتمنى لهم التوفيق والنجاح. اللهم أمين. شكرا لك يا أم ناصر، وإن شاء الله التوفيق لجميع الطلاب، وإن شاء الله تكون الاختبارات سهلة وفي يعني حسب ما يعني تعلموا، وأكيد لكل مجتهد نصيب إن شاء الله. بدر محمد يقول أهلين بانوراما، وانت طالع من العيد رايح الدوام طبعا لازم تجدد ثقتك بنفسك. تحية لك يا بدر، يقول يعني سوي نفسك ميت عشان تجدد ثقتك، لا خليك نشيط دائما. تحية لك يا بدر. ليش عاد كذا يعني؟ خليك دائما نشيط، روح بابتسامة وتفاؤل. الإنسان اللي يروح متفائل وبإيجابية أكيد بتكون ثقته كبيرة وبتجدد نشاطه. دائما الإيجابية تجدد النشاط والحيوية. يمكن بعد
2: كلام واضح مش محتاج تفسير.
0: الشبيب يقول يمكن مأثرة فيك الحرارة بدر، هو يعني الحرارة طبعا تأثر يعني طبيعي مع الأجواء الحارة، يعني وصلت 47 48 في بعض الولايات، فالحمد لله على كل حال، وإن شاء الله تتلطف مع أجوانا. يعني احنا نتمنى انكم تشاركونا كيف كان دوامكم اليوم بعد إجازة العيد، كيف استعدتوا الحيوية والنشاط، ايش العادات اللي او العادة اللي تعملوها، وايش الاشياء اللي يعني تنصحون بها كل من يبدأ دوامه بعد إجازة العيد او اي إجازة طويلة عشان يجدد دائما نشاطه ويبدأ العمل بالنشاط والحيوية. ننتظر اكيد آراءكم على رقم الواتساب 724-4210، وروح لفاصل مع الشبيبي وراجعين.

0: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: حياكم الله مستمعينا وبانوراما، مواصلين معكم مشوارنا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. تحية مسائية لكم أينما كنتم تستمعون لهذا الأثير، وتحية للي يستمعونا في السيارة وهم في الطريق ذاهبين لأي مشوار مسائي والعالقين في الزحمة. إن شاء الله بعد نخفف عنكم الزحمة وتستمتعوا معنا ونكون رفقة طيبة لكم. شاركونا هذه الأجواء وشاركونا طبعا حول سالفتنا لليوم، آرائكم، كيف استعدتكم للدوام، كيف كان الدوام اليوم بعد الإجازة، إجازة العيد، وإيش هي العادات اللي تجعلكم يعني أكثر تركيزا وتستعيدوا التركيز والنشاط والحيوية للدوام على رقم الواتساب 7244-20-10. لكن الحين نروح لمحطة عشان صحتك. هناك معلومة كنا دائما نسمعها، هي لما ناكل خاصة اللي ياكل ويشرب الماء، البعض يقول لك يعني هذا الأمر غير صحي أو غير جيد أنك تشرب الماء مع الأكل، لكن هل هذا الأمر يعني صحيح؟ يعني دائما نسمع يقول لك والله يعني يسبب كثير مثلا يعني من الأمور المضار اللي ممكن أن يسببها شرب الماء مع الأكل، حموضة وغيرها وعدم الهضم، لكن هذه الأمور قد تكون غير صحيحة، ومن خلال ما سنقرأه لكم يعني سنذكر إذا كان الماء شرب الماء مع الأكل يعني أمر عادي طبيعي أم والله له مضار. طبعا هناك من يقول أنه يبطئ الهضم ويتسبب في انتفاخ البطن، لكن هناك طبعا من قال أو بعض الأطباء قالوا أن هذا الأمر غير صحيح من خلال دراسات متعددة لا تثبت هذه العلاقة. يعني ما يوجد أبدا علاقة أنه والله شرب الماء مع الأكل سبب الحموضة وانتفاخ البطن حسب الشايع اللي دائما نسمع عنه، يقولك لا تشرب الماء مع الأكل، لكن البعض يقولك أنا ما أقدر أشرب. هناك دراسات أثبتت أن هذا الأمر ليس له علاقة. طبعا هذه الدراسة تؤكد أن الجسم يعدل إفراز عصارات الهضمية تلقائيا، وبالتالي يعني هو الماء ما بيأثر على الإفرازات هذه، والماء لا يغير طبعا حموضة المعدة بشكل مؤثر. في المقابل يعني مستمعينا تشير بعض الدراسات إلى أن الماء مثل ما ذكرنا لا يغير حموضة المعدة بشكل مؤثر، وتشير دراسات أخرى إن الماء مع الأكل يسهل البلع والهضم ويحسن امتصاص العناصر الغذائية الذائبة، ولا علاقة له بتراكم الدهون في البطن. ودراسة طبعا نشرت كذلك أن كوبين من الماء قبل الوجبة يقلل السعرات المتناولة بنحو 74 سعرة، إذن يقلل بنحو 74 سعرة. جدير بالذكر أن الكميات الكبيرة جدا من الماء قد تبطئ الهضم مؤقتا، خاصة مع وجبات دسمة غنية بالدهون، أما الشرب المعتدل فهو آمن وصحي. هل طبعا كنت تتجنب الماء خلال وجباتك خوفا من انتفاخ البطن وغيرها؟ طبعا هناك دراسات تثبت بأن هذه الأمور ليس لها علاقة، والماء المعتدل مع الأكل أمر طبعا وضع آمن وصحي وليس له علاقة بهذه المقولات التي كنا نسمعها. لكن طبعا الشرب المفرط مع الأكل هو اللي يمكن يسبب بطء في عملية الهضم. إذا كنت من الناس اللي لما يأكل يشرب الماء وبشكل معتدل، توكل على الله وأمورك طيبة وأمور صحية، وكل هذه الأمور اللي كنا نسمع عنها ما إلها علاقة أبدا حسب هذه الدراسات اللي ذكرناها. يشرب الماء، والماء طبعا مهم خاصة في مثل هذه الأجواء. عليكم بالعافية إن شاء الله، ودائما نتمنى لكم الصحة والعافية.

0: وعودة لكم مستمعينا في بانوراما، تحية لخميس الغزالي أبو الحسن. يقول السلام عليكم ياسر، لك وللمخرج محمد الشبيبي المتألق. حاليا راجع عامل رياضة، أمشي في هذا الجو الحار، الحمد لله الحين أصبح الجو معتدل وأنا راجع للمنزل. والله شيء طيب أبو الحسن، يعني إنسان يعمل رياضة وما يتعذر بالأجواء. أما بخصوص سالفة اليوم عن الأشياء اللي طبعا تحفزني للعودة بعد الإجازة، هي بيئة العمل المحفزة والحمد لله، وحبك لعملك والإخلاص له. تحية لك يا خميس الغزالي أبو الحسن، وأكيد ننتظر مشاركاتكم مستمعينا، وبنعود لرسائل بعض المستمعين. أو سالفتنا اليوم عن العودة للعمل بعد الإجازة، إيش هي العادة اللي تخليك انك تستعيد نشاطك، تستعيد تركيزك في العمل بعد إجازة طويلة، سواء إجازة العيد او اي إجازة كانت. واكيد العودة للعمل يجب ان تكون بنشاط وحيوية. ننتظر اكيد اراكم على رقم الواتساب 7244-2010. اما الحين فنروح لمحطة حرفة، وفي محطة حرفة بيكون معنا الحرفي خالد بن سعيد المشايخي، طبعا هو شخص متخصص في الصناعات الحرفية الخشبية، صناعة السفن، وكذلك في النحت والفنون التشكيلية. مسا عليك بالخير أخي خالد، وكل عام وأنت بخير.
1: وانتم بصحة وعافية، مرحبا وسهلا فيكم، وانتم بصحة وعافية يا رب ان شاء الله.
0: اهلا وسهلا بك اخوي خالد. اذا اكيد شغف في الصناعات الحرفية، وهذا الشغف بدأ من المنزل والى العالمية. نسأل عن البدايات، كيف بدأ هذا الشغف؟
1: والله هي بداية اول مدرسة، ايام المدرسة والمشاركات في مجال الفنون التشكيلية، وبعدها بديت في مرسم الشباب النحت مع الأساتذة الكبار، الأستاذ أنور سوريا والأستاذ أيوب الله يرحمه، وعدة الأساتذة تعلمت معاهم النحت على الرخام والخشب. بعدها وأنا دائما أمر، كون إن أنا من سكان ولاية صور، من ولاية صور، أمر على المصانع السفن وأشوف كبار السن. ومن ضمن الكبار السن دائما يا اخي اشوفهم يصنعوا بنفسهم، ما حد معاهم جيل صغير مثل الجيل يعني كان سابقا يعني. فاجتني فكره انني اتعلم في مجال صناعه السفن الخشبيات، ما بالسفن في الاول. كان في مجال الخشبيات، وبديت في مرحله البيت اشتري اخشاب المرمايه وكذا، وبديت أستغل كنماذج بسيطة كذا يعني. وبعدها الحمد لله بديت في الالتحاق في الهيئة العامة للصناعة الحرفية سابقا. فأول ما شافوا أعمالي في معرض على طول رحبوا بي بالاستضافة معه وحصولي على بطاقة حرفي يعني. ومنها بدأت المشوار خالد المشايخي.
0: نعم، إذن يعني هذا الأمر بدأ بشغف في البداية ومن مقاعد الدراسة، وبديت بالنحت يعني، وبالتالي هذا الأمر، وبما أنك من سكان ولاية صور ومرورك بصناع السفن هناك في ولاية صور، وطبعا صور معروفة بصناعة السفن، هو اللي خلاك بالضبط تنتقل إلى الصناعات الحرفية الخشبية وبالتحديد صناعة السفن. صناعة بالضبط السفن اللي أنت تصنعها بأحجام مختلفة أخوي خالد؟
1: والله أحجام اللي هي الأحجام السياحية المكتبية المنازل فقط يعني، ما بسفن الكبار.
0: نعم.
1: كنماذج سياحية يعني، نماذج تسويقية للسياح وللزوار كذا يعني، نماذج.
0: نعم، كتحف يعني.
1: كتحف، نعم، تحف فنية.
0: نعم، ممتاز. يعني هذه الصناعة يمكن البعض يرى يقول لك والله الأعمال الحرفية يعني ما تدر لي دخل، فبالتالي ليش أدخل فيها؟ رسالتك لكل من يقول هذا الأمر، وبما أنك أنت الآن مشتغل في الصناعات الحرفية أو خاصة صناعة السفن اللي هي مثل ما ذكرت صناعة السفن التحف المختلفة طبعا.
1: والله شوف أنا أستاذ الغالي، بدأت أنا كان شغف في هذا المجال، وما كنت أفكر أن يكون لي مدخول من هذا المجال. بديت أستمر في هذا المجال الحرف، كون أنا بس أريد كسمعة كمشاركة. في يوم من الأيام أنا أشوف، وكنت أشوف العم صالح الله يرحمه كان حرفي في مجال الفضيات، أشوف يسافر إلى البرازيل، ألمانيا، فرنسا، وهو كبير السن. فكنت أقول له أستاذ يا سعم صالح، أقول له أنت كيف شلوك كبير في السن؟ هذه والله هذه عبارة دائما أنا أنقلها للناس لأدربهم. مسك أنامل أصابع إيدي وقال لي هذه أناملك هي اللي تسفرك إلى العالمية.
0: ما شاء الله.
1: فهذه خذيتها إلى عبرة لي وللناس اللي أدربهم. فكل مجتهد في هذا المجال يحصل رزق. أنا بديت والحمد لله تزوجت من هذا المجال الحرف، وأسست بيتي من هذا المجال الحرف، وسافرت إلى دول العالم يعني الأوروبا والأماكن اللي أنا كنت أحلم فيها. فهذه طموح، وكل واحد له لمسة. كل ما تميزت أنت بلمستك في الحرفة كل ما كان لك تسويق أكثر وأجمل. يعني
0: إحنا من خلال يعني ما نشاهده من صور حقيقة للتحف اللي قمت بعملها يعني جدا رائعة. عملية صناعة هذه التحف اللي هي السفن، وأنت أضفت لها بعض الإضافات، كم تأخذ عليك؟ وبالتالي الأشكال كذلك من وين تستوحيها؟ لأنه ما فقط سفن، أنت تضيف لها بعض الأمور لكي تقدم كتحفة أو كهدية.
1: أنا بداية لما كنت أشوف السفينة، هي كسفينة كانت أشوف عند الشياب معانا الله يحفظهم، كان نموذج بسيط كسفينة. أنا ضفت فيه لمسات، مثل السفينة كانت ضفت لها تطريز بمسامير نحاسية. هذه لمسة تعتبر لي يعني كخالد، يعني معروفة خلاص، لمسة خالد معروفة. كيف التصميم؟ أنا شكل أنا درست في مجال التصميم وحاولت أن المنتج يظهر بشكل مختلف للزبون أو للسائح أو لأي شخصية، وحاول أغير لكل عندي تطوير، عندي خطة واضعنها لنفسي خلال هذه السنة. أنا وش البنتج من الأشياء، تصورات أو التصاميم الجديدة اللي بنزلها في السوق. فدائما يكون معي تحديث لهذه المنتجات الحرفية.
0: ممتاز. طيب الأخشاب اللي تستخدمها أخوي خالد، يعني من وين تحصل عليها؟ هل هي ونوعية الأخشاب اللي تستخدمها؟
1: الخشب هو نوعين، أنا أستخدم فيه على حسب الرغبة. أوقات نستخدم على حسب الزبون، أوقات تكون أخشاب اللي هي محلية اللي هي الأخشاب السدر. عندك أوقات نستخدم شجر الليمون والأشياء المستوردة هو الخشب التيك، البورما والساج المعروفة على أجود أنواع الأخشاب. وكذلك على حسب الزبائن، البعض يجيب لي قطعة الخشب الصندل ونحط لي إياها على سفن أبواب على حسب احتياج الزبون. ولكن أنا أتميز دائما خالد متميز بصناعة النماذج بالخشب الساج، هو أجود أنواع الأخشاب كذا يعني.
0: وهو متوفر في السلطنة؟
1: متوفر، نعم استورد ومتوفر في السلطنة.
0: نعم ممتاز. طبعا عملية صناعة هذه الهدايا التذكارية والتحف الفنية اللي تقوم أنت بصناعتها، هل الزبائن مثلا يطرحوا لك فكرة، أم أنت تعرض لهم بعض النماذج اللي ممكن أنه والله الزبون يقول لك أنا أريد تحفة معينة، سفينة يعني فيها إضافات كذا، أم يعني أنت لا والله أنا عندي كذا من الإضافات اللي ممكن أضيفها، أم أنك لا تستقبل من الزبائن كذلك بعض الأفكار؟
1: بالعكس، أنا يهمني الزبائن، الأفكار اللي يعطيني الزبائن أستفيد منها كثير وأتعلم منها. وكثير الزبائن أنا أحب أقولهم وش رأيكم نطور في المنتج؟ أنت شفت معاي حساب الانستجرام، وشفت معاي المنتجات اللي أنا حولت لك إياها وغسلت لك إياها، فممكن أضيف لك لمسة وأنت تساعدني في إضافة لمسة جديدة في المنتج يكون نادر ومختلف للتحفة اللي بتاخذها. هذه دائما الزبائن اللي يشتروا معاي التحف والهدايا هذه دائما أنا أحب أنوع لهم، ما أخلي المنتج مكرر للهدية. أما الأشياء السياحية مكررة. ودائما أنا نستعين بصراحة في بعض الزبائن أفكار ما شاء الله يساعدوني في الأفكار، وبعض الأحيان أنا أصممهم أفكار. والحين ما شاء الله بدأ الذكاء الاصطناعي، الزبائن يساعدوك بالذكاء الاصطناعي ونبدأ نطبق الذكاء الاصطناعي بالواقع.
0: ممتاز. وبالتالي يعني هذا دليل على تمكنك حقيقة وإبداعك في صناعة هذه الأعمال الفنية الجميلة. حقيقة هي ليست فقط سفينة، بل هي تحفة ممكن أن تقدم كهدية. اليوم أي تحفة أو أي عمل كم يأخذ عليك تقريبا؟
1: والله التحفة، عملت تحفة اللي هي كانت هدية خاصة، كانت ظلت معي شهرين. هذه كانت تحفة هدية خاصة ظلت معي شهرين، وكانت من الخشب الساق، من خشب الصندل، كانت من أجود التحف اللي أنا اشتغلت فيها. أما السفن بدايتي كانت مقاس المتر، كانت تأخذ معي شهر، الحين الحمد لله على تمكني في الصناعة تأخذ عندي من أسبوعين إلى 3 أسابيع.
0: ممتاز، وبالتالي الإنسان ترى يتعلم، كل ما تطور في الحرفة يكتسب خبرة، وبالتالي تسهل عملية الصناعة. نأتي إلى العالمية اللي ذكرتها ومشاركاتك سواء داخل السلطنة وخارجها.
1: والله هي بداية مشاركاتي الحمد لله، شاركت بفضل الله سبحانه وتعالى. أنا عامل الخريطة في البيت كذا، اللي هي رحلات اللي شاركت فيها في المجال الحرفي.
0: نعم.
1: والحين بدأت في 35 دولة عربية وإسلامية وأوروبية. أول بفضل الله سبحانه وتعالى اللي هي التشجيع الحافز، حصلت على جائزة السلطان قابوس طيب الله يكرمه في الإجادة الحرفية. وسافرت إلى الصين، تعلمت فيها التقنية، الأسلوب التقنية الحديثة، كيفية التعامل مع الآلات أو التقنية الحديثة في الآلات الحديثة، السي إن سي والراوتر والليزر، هذه الأشياء. وسافرت إلى فرنسا كذلك لروشيل، اللي هي الاستفادة من طريقة هي العمل على كيفية أشتغل على نموذج سفينة اللي هي بدون مسامير. وكذلك برازيل نفس الشيء، ودول الخليج الحمد لله مرينا عليها كلها. يعني وأذربيجان حصلت على كذلك المركز الثاني في أذربيجان على مستوى الدول العربية والإسلامية.
0: نعم. هل تأتيك طلبات من خارج السلطنة كذلك؟
1: إيه الحمد لله، مستمر في الطلبات عن طريق التسويق اللي هو الأونلاين، نفس الشيء الموجود معي. ودول الخليج أكثر شيء، هم الناس اللي هي تسويقهم أكثر معي في الدول الخليج.
0: ممتاز. والشيء الجميل أنه هذا الشغف، يعني ما فقط شغف أنه والله أنا عندي مهارة أو هواية أنا حاب أني أطبقها، لا، أنت رحت ودرست حتى في جمهورية الهند. تحدث عن هذه الدورات اللي أخذتها في جمهورية الهند.
1: والله الهند كانت تحدي بالنسبة لي، وكانت عن طريق الهيئة العامة للصناعات الحرفية. هذه أول صفقة كانت لي. نعم. من الهيئة العامة للصناعات الحرفية، قالوا لي خالد نحن نريد تعمل لنا سفينة بهذا النموذج، نريد نعمل لنا أبواب بهذا النموذج من كل نوع، إذا قدرت تسويه نريد 50-50-50-50. فصفقة قوية كانت بالنسبة لي، ولكن كنت محتار وين الموقع اللي راح أتعلم فيه، وين المكان اللي أروح عند الشياب الله يحفظهم. لكن الشيابنا اللي كان قبل يعني ما تحصل عندهم وقت كافي للتدريب. فأول ما رشحوا لي زميلي سالم العريمي، كان والدي سافر إلى الهند، ورشحوا لي أن أروح إلى الهند وأتعلم هذا المجال الحرف. فرحت إلى الهند، وبداية كانت حصلت إلى صعوبة في التعليم. الهند عندهم أساليب أن أنت بس تجي تشوف عليهم وما تمسك أي أدوات مدة شهر. فكنت صبور معاهم وتعاملت معاهم، والحمد لله ارتاحوا لي في التعامل واكتسبت المهارة. حتى كان ما يتكلموا الإنجليزي، يتكلموا بالهنباري الهندي، وتعلمت معاهم بعض الأشياء اللهجة، وتعلمت معاهم أساليب النحت والخشب وأنواع الأخشاب. فكانت استفادة قوية خلال 6 أشهر. يعني كان 3 أشهر، بعدها 3 أشهر ورجعت وأنا جايب العينات والنماذج للهيئة واعتمدوها الحمد لله.
0: ممتاز، وأنت كذلك مدرب معتمد كذلك. نتحدث كذلك عن موضوع الاعتمادات التدريبية.
1: والله الحمد لله آخر شيء حصلت على شهادة معتمد عن طريق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال الصناعات الحرفية كمدرب معتمد. هذه الشهادة فعلا فادتنا على مستوى عمان أو خارج عمان دول الخليج، في قطر، في البحرين، كتدريب. إن هذه الشهادة هي تساعدك في أنك تكون مدرب معتمد. أول ما كنا عندنا شهادة معتمدة، بس مجرد نقول إحنا مدربين، لكن الشهادة هذه أثبتت لنا أن نحن فعلا متدربين مدربين ونقدر ندرب في عدة مجالات الفنون الحرفية في مجال الخشب. وكذلك شهادة الهند كانت نوبة بارزة كبير لي في مجال هذا في مجال الحرف.
0: ممتاز. وكيف تستطيع التوفيق بين عملك في الفرشة لصناعة طبعا هذه الصناعات الحرفية السفن وهذه التحف وبين موضوع التدريب أخوي خالد؟
1: والله الحمد لله الحين معي أنا التدريب هو ساعدني كثير في حصولي على كوادر عمانيين في ورشتي هنا في صور أو غير صور أستعين فيهم. مثلا سفينة تمر على عدة مراحل، الخيوط أتركها للنساء اللي دربتهم اللي اشتغلنا على ربط الخيوط وهذا للسفينة الدقالة نحن نسميها وكذا والأشياء التفاصيل الصغيرة ترجع لبعض الشباب اللي عندهم مناجر والأشياء فتتوزع القطعة ويتم تجميعها معاي عدة أشخاص ويتم التدريب معاي الحمد لله. عندي الشباب هم اللي يساعدوني في مجال الانتاج وانا استمر في مجال التدريب السعي في التدريب الشباب الكوادر.
0: ممتاز يعني. ممتاز. واحنا دائما يعني نتمنى ان كل شخص لديه حرفه ان ينقل هذه الحرفه للاجيال القادمه، ان يقوم بتدريب مجموعه من الشباب العماني حتى نحافظ على هذه الحرف اللي توارثناها من ابائنا واجدادنا. وانتم ما شاء الله عليكم اضفتم عليها لمسات ممكن ان نسوقها حتى للخارج كتحف وهدايا، والحمد لله انت يعني وصلت لهذا المستوى المشرف واحنا فخورين بك أخوي خالد. أنت سميت أحد الخطوط خطوط الإنتاج بالخط الإنتاج النخبي، إيش اللي يميز هذا الخط؟
1: هذا اللي دائما أنا أتميز بمنتجاتي كخالد لما أشارك اللي هو هذه الكلمة اللي قال إياها واحد قطري كنت مشارك في كأس العالم في قطر يقول لي دائما أنت منتجاتك يعني تثير الانتباه فهو أعطاني هذا اللقب وعاد عيبني هذا اللقب وحبيت دائما أذكره معاي كخط الإنتاج. فأنا لما أشارك في دول أتميز في خط الإنتاج كمنتجاتي اللي هي كان كمنتجات اللي هي اللي تميز بالخشب الساج والخشب اللي هي الميزات جمالية الخشب يعني والتحف ما تكون متكررة نادرة يعني واللي شخص يقتني تحفة واحدة فقط من في المعارض اللي هي الدولية دائما اختلف في كل منتج ويكون الشخص يقتني تحفة واحدة حتى يقول لي انا اريد تحفتين قطعتين اقول لا واحدة فقط
0: هذا دليل على التميز يعني منتجاتك
1: عشان يرجع لي مرة ثانية ويشتري معي كميات ثانية تضل حاله هو المنتج.
0: ممتاز. هذا نوع من انواع التسويق طبعا
1: بس وهذا المسمى اللي هو دائما اللي سماني الشخص جزاه الله خير الاستاذ عبد الله.
0: وانت مميز ومبدع اكيد اخي خالد، نحن نتمنى لك التوفيق وحقيقة يعني ابداع من خلال ما نشاهده من صور في حسابك، طبعا حسابك صناعة السفن العمانية على الانستغرام. اذا اي حد اليوم يسمعنا وحاب انه يدخل ويشوف لو تذكر لنا حساباتك.
1: والله هو مثل ما ذكرت استاذي اللي هو صناعة السفن العمانية هذا حساب الانستغرام.
0: نعم.
1: وموجود كل الانت او كرافت سمان اللي هي سفن والتواصل الاجتماعي موجود معي على حساب الهاتف التليفون والواتساب وكل التواصل هذا يعني اكثر شيء في الانستغرام.
0: نعم.
1: متواصلين.
0: اتمنى لك التوفيق. رسالة أخيرة بعد ما وصل خالد اليوم لهذا المستوى منذ البداية وبداية الشغف حتى الوصول اليوم لهذا المستوى مستوى العالمي، وانت ذكرت الوصول الى العالمية واعتمادك كمدرب معتمد في الصناعة الحرفية، إيش الرسالة اللي حاب تقولها؟
1: والله رسالة أقدمها للشباب أو حتى للشابات الحرفة نحن هن تعبوا عليها كثير ودائما مقولة اللي هي بلادنا نحن ترث إرث كبير في مجال الحرف وناس محتاجة نوثق هذه الحرف وتطويرها كون ان الحين مؤسسات صغيره متوسطه جالسه تعمل اللي هو اضافه لمسه او تطوير الحرف فمجال الحرفي اللي يمسك واللي يثبت عليه واللي يبدع فيه واللي يتميز فيه ودائما يخرج في اشياء افكار جديده يتميز يقدر يفتح له افاق كثير من البيوت ويقدر يساعد نفسه ويساعد الشباب ويكون له يعني صيت واسم في الدول العالم في كل دولة يكون اسم مرفوع ويرفع رأس بلاده ورأس أهله في هذا المجال الحرفة. فأتمنى من الجميع أن يرجع لتاريخ جداده ويش كانوا يشتغلوا وكيف كانوا عايشين اللي بهذه الحرفة.
0: نعم ممتاز. وانت استثمرت طبعا ما تتميز به ولاية صور صناعة السفن اللي توارثناها من آبائنا وأجدادنا، وإن شاء الله تستمر هكذا. نفخر بكم خالد وبزملائك الحرفيين في مختلف الصناعات الحرفية في السلطنة، وإن شاء الله دائما نعلم الأجيال القادمة حتى تستمر هذه الصناعات الحرفية. وأكيد سلطنة عمان مهتمة كثيرا بالصناعة الحرفية وتشجيع الحرفيين، وهذه المحطة كذلك هي دعم لكم من إذاعة سلطنة عمان. نتمنى لكم التوفيق، وشكرا لك خالد بن سعيد بن سالم المشايخي، طبعا حرفي في مجال الحرفية، طبعا صناعة الحرفية الخشبية صناعة السفن، وهو كذلك يعمل في مجال النحت. شكرا جزيلا لك خالد، نتمنى لك التوفيق.
1: كل الشكر على هذا الاستضافة الجميلة، وكل الشكر على دعمكم الدائم لنا نحن كحرفيين، لكم جزيل الشكر.
0: هذا واجبنا، لذلك إذاعة سلطنة عمان خصصت هذه المحطة محطة حرفة في برنامج بانوراما. كل التوفيق لك خالد ولزملائك. إذن مستمعين هذه كانت محطة حرفة، مواصلين معكم مشوارنا، فاصل قصير وراجعين.

0: نود أن نسجل بكل فخر واعتزاز كلمة ثناء وعرفان لجميع العاملين بقواتنا المسلحة الباسلة بالقطاعات العسكرية والأمنية القائمين على حماية هذا الوطن العزيز والجود عن حياضه والدفاع عن مكتسباته.
1: مساءكم جميل مستمعينا، حياكم الله مجددا في برنامج بانوراما عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. وكنا قد طرحنا عليكم سؤال عن العودة للدوام بعد الإجازة، إيش هي العادة اللي تجعلكم يعني هكذا تستعيدوا التركيز والحيوية والنشاط في العودة للعمل بعد الإجازة؟ ومشاركات على رقم الواتساب 724-420-10. فنأخذ بعض هذه الرسائل. رسالة من سمير العماني يقول: بعد السلام، العودة للعمل بعد إجازة حلوة تحتاج ليوم كامل للاندماج مجددا في روتين العمل، لأن بعد فرحة العيد وهدوء الإجازة قد يتسلل شيء من الكسل إلى بداية يوم العمل. أعتقد أنه في أول إنجاز بسيط يعود النشاط ويستعيد الموظف في إيقاعه المعتاد. ينصح علماء النفس النوم مبكرا في الليلة السابقة للدوام بدء يوم العمل بمهام بسيطة سهلة الإنجاز، عدم محاولة إنجاز كل شيء دفعة واحدة، وأخذ فترات استراحة قصيرة خلال اليوم. تحية لك يا سمير، شكرا جزيلا على مشاركتك. أبو أسعد الشبيبي يقول: حماس العمل بعد عطلة العيد، زملاء العمل الأعزاء بعد إجازة عيد مفعمة بالراحة والتجديد، أتوجه إليكم وكل نشاط وحماس لبدء مرحلة جديدة من العمل المتقن والإنجازات المتميزة. لقد كانت إجازة العيد فرصة رائعة لتجديد الطاقات والاستمتاع بأوقات طيبة، ومن ضمنها بالطبع الاستمتاع بأكل اللحوم أو اللح طبعا الشهية الذي يرافق هذه المناسبة الكريمة. أدعوكم جميعا لاستثمار هذه الروح المعنوية العالية والنشاط المتجدد في أعمالنا، والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق أهدافنا وتجاوز توقعاتنا. معا سنتمكن من تحقيق الكثير من الأعمال الجميلة والمثمرة. شكرا لكم، مع خالص التقدير، أبو أسعد الشبيبي. وإحنا نقول لك شكرا جزيلا يا أبو أسعد الشبيبي، كل عام وانت بخير، وشكرا على مشاركتك. سعيد أو سليمان سعيد العاصمي يقول: كل التوفيق والنجاح لكل الطلبة والطالبات، شكرا جزيلا لكل المعلمين والمعلمات في مدارسنا. استعدادا للاختبارات، يجب التخلص من قلق الاختبارات، يعتمد على الاستعداد الجيد والتحكم في ردود أفعالك. يمكنك السيطرة على التوتر من خلال تجزية أهداف الدراسية، طبعا ممارسة التنفس العميق، النوم المنتظم، وتجنب المقارنات السلبية مع الآخرين، كيفية التعامل مع قلق الاختبارات، طلب مساعدة الأهل في المراجعة، تجنب السهر للحفاظ على صفاء الذهن، الثقة بالنفس، تناول الخضار والفواكه. تحياتي لطاقم البرنامج المبدعون المنورين للاستوديو. شكرا جزيلا يا سليمان، شكرا لك. وهذه نصايح لطلاب المدارس. المنذر بن سعود البسامي من الرستاغ يقول: العمل أو العودة إلى العمل بعد إجازة العيد يعطيك إيجابية والتحمس للعمل. شكرا لك يا المنذر، إن شاء الله دائما تعود هكذا بحماس وحيوية. أبو اليمان البهلاوي يقول: مساكم الله بالخير ومساء الخير لأسرة البرنامج الرائع، كل عام وأنتم بخير. وأنا يقول: متقاعد، ولكن العمل بعد الإجازة يحتاج تركيز واستعداد. تحية لك يا محمد المشايخي أبو اليمان، وطبعا المتقاعدين مرتاحين. تحية لك، وأكيد هي نصايح اللي يعمل أو ما زالوا في العمل، أنه طبعا يحتاج تركيز واستعداد. شكرا لك يا أبو اليمان. تحية لحمود التبعي من ولاية محود يقول: مساء الخير، السلطنة تسخر بالكثير من الحرف، والشباب العماني لديه الطموح والشغف للمحافظة عليها وتطويرها. أما العودة للعمل بعد الإجازة فيها حماس لخدمة الوطن وتقديم الأفضل للمجتمع دائما. تحية لك يا حمود، شكرا جزيلا لك، وتحية لأهلنا في ولاية محوت. وأحمد المزيدي أبو صهيب ومحمد يقول: مساء الخير لجميع المستمعين، مساء الخير ياسر والمخرج، برنامج جميل، كل عام وانتم بخير، نتمنى التوفيق لطلاب المدارس، وحجا مبرورا وذنبا مغفورا لحجاج بيت الله الحرام، اللهم امين. شكرا لك يا احمد المزيدي. مستمعين اكيد بنعود لرسائلكم، لكن الحين نروح لمحطه حول العالم. وحول العالم من الصين. في الصين شخص توفى منذ أشهر لكنه ما زال يتصل بوالدته، كيف هذا؟ طبعا فجرت عائلة صينية جدلا واسعا بعد لجوئها إلى نسخة رقمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لرجل توفي في حادث سيارة حتى يتمكن من مواصلة الحديث مع والدته البالغة من العمر 80 عام عبر مكالمات فيديو في محاولة لتجنيبها صدمة معرفة الحقيقة. يعني هو توفى لكن عملوا له شخصية افتراضية بالذكاء الاصطناعي عشان يكلم والدته وكأنه هو عايش، والدته طبعا تبلغ من العمر 80 عام. طبعا هذه القصة نشرتها ونشرها أحد المواقع الصينية تتعلق بأسرة قررت الاستعانة بفريق تقني لإنشاء نموذج رقمي لابن العائلة بعد وفاته كي تظل والدته المسنة تعتقد أنه لا يزال على قيد الحياة. وبحسب التقرير فإن الرجل توفي في حادث مروري العام الماضي وكان الابن الوحيد لوالدته، ومع تقدمها في العمر ومعاناتها من مرض في القلب رأت الأسرة أن إبلاغها بوفاة ابنها قد يعرض صحتها لخطر كبير فاختارت إخفاء الخبر عنها. يعني هذا الابن هو الابن الوحيد لهذه الأم، الأم تبلغ من العمر 80 عام ومشكلة أنها تعاني من أمراض مرض القلب، وبالتالي الأسرة خافت أنه والله يمكن لو أبلغناها يمكن تتعرض صحتها لخطر كبير. طبعا المشروع كشف للعلن بواسطة مطور النسخة الرقمية بعدما تواصل معه نجل المتوفي طالبا تنفيذ الفكرة، وتم تصميم الابن الافتراضي اعتمادا على صور ومقاطع فيديو وتسجيلات صوتية تخص الراحل ليخرج النموذج النهائي شديد الواقعية في الشكل والصوت. وإحنا نعرف أن الذكاء الاصطناعي يعتمد على مثلا تعطيه صور مقاطع فيديو الصوت طبعا، وبالتالي بيقوم بعمل لك شخصية مشابهة للشخص الحقيقي لكن طبعا هي شخصية افتراضية، حتى الصوت نفس الصوت. ولم يتوقف الأمر عند الملامح فقط، فالنسخة الرقمية نجحت في تقليد لهجته وطريقة حديثه وحتى بعض حركات المميزة مثل الانحناء إلى الأمام أثناء الكلام، ما جعل حضوره على الشاشة يبدو مقنعا إلى حد كبير. ومنذ ذلك الحين تجري الأسرة مكالمات فيديو منتظمة بين الأم ونسخة ابنها الاصطناعي، بينما لا تزال السيدة تعتقد أن ابنها مشغول بالعمل في مدينة أخرى ولذلك لا يستطيع زيارتها. يعني هي ما زالت تتوهم أن ابنها عايش على قيد الحياة لكن طبعا مشغول بالعمل في مدينة أخرى بعيدة وما يقدر يجيها، ولكن يكلمها من خلال الفيديو وهو متوفي في حادث. وخلال هذه المكالمات توصل ابنها بالاعتناء بنفسه وأن يأكل جيدا ويرتدي ملابس دافئة، فيما يرد عليها بأنه سيزورها قريبا عندما يخف ضغط العمل. الواقع طبعا قسمت الرأي العام الصيني إلى معسكرين، الأول رأى أن ما فعلته الأسرة تصرف نابع من الرحمة والحب لحماية امرأة من سنه من حزن قد لا تتحمله، بينما اعتبر آخرون أن الأم تستحق معرفة الحقيقة بدلا من الحديث إلى نسخة رقمية لا تعرف أنها ليست حقيقية. إذن الآن طبعا الرأي العام وطبعا الخلفية اللي عملها الشبيبي فلكلور صيني. طبعا الأسرة يعني هي بين نارين، إذا خبرت الأم يمكن وهو الابن الوحيد لها يمكن تتأثر صحتها، الأم مسنة وعندها مرض القلب فخافوا على صحتها أنه والله تتعرض لخطر كبير، وبالتالي عملوا هذه الشخصية الافتراضية لابنها عشان يتكلموا بالفيديو، وهو طبعا مقانعين أنه هو يعمل في مدينة بعيدة وبسبب ضغط العمل ما يقدر يجي يزورها. فالحين في الرأي العام الصيني منقسم بين معسكرين، بين أنه والله التصرف الأسرة نابع من الرحمة والحب لحماية هذه الأمرأة المسنة، وبين أن يقولوا لا الفريق الثاني يقول لا لازم الأم تعرف الحقيقة بدل أن تتحدث مع نسخة افتراضية أصلا غير حقيقية. فما نعرف الحين هل الأسرة اللي عملته أمر صحيح؟ أنت إيش رأيك شبيبي؟ الأسرة اللي عملته شيء صح ولا خطأ؟ الشبيبي يقول لك خطأ، ترى هو توفى والمفروض أن تعرف وخلاص، ترى هذا قضاء وقدر يمكن تتحمل وتصبر. فسبحان الله الذكاء الاصطناعي كيف ممكن يعني يقوم بتجسيد شخصية وكأنها حقيقية، وأي شخص ينظر لها يعني يفكر أنه والله هذا الشخص حقيقي اللي جالس يكلمني هو الشخص، فهذه الأم المسنة مسكينة تفكر أن هذا ابنها اللي توفى وأنه هو اللي يكلمها، ولكن في الحقيقة هو شخص افتراضي عن طريق تم تصميمه عن طريق الذكاء الاصطناعي. هذا هو التطور، ولكن عندما يستخدم

إذا مستمعين، أكيد مثل ما ذكرنا الذكاء الاصطناعي تطور حقيقي، لكن كيف نستخدمه وكيف نستثمره؟ يجب أن يكون الاستثمار الصحيح المفيد. فبالتالي مثل ما ذكرنا في الخبر اللي من الصين، يعني ممكن يكون الأسرة عملت تصرف صحيح ويمكن البعض يراه غير صحيح. فهذا هو الذكاء الاصطناعي، في بعض الأحيان يجيب لك شخصية كأنها حقيقية بس من خلال مقاطع الصوت والصور والفيديو، يصور لك الشخص وكأنه حقيقي وهو شخص افتراضي أصلا عمل بالذكاء الاصطناعي. مواصلين معكم مشوار، فاصل مع الشبيب وراجعين.

وتحية مسائية لكم مستمعينا، ونسعد أكيد بكم. وإحنا في الدقائق الأخيرة من عمر برنامجنا، وسؤالنا عن العودة طبعا للدوام. ولكن قبل لا نختم بنذكر بعض الهوايات اللي تعزز صحة الدماغ. كيف ممكن بعض الهوايات أن تعزز صحة الدماغ؟ القراءة طبعا من ضمن هذه الهوايات اللي تحفز الخلايا العصبية وتوسع الخيال، كذلك الألعاب الذهنية كالشطرنج والكلمات المتقاطعة تبني الاحتياط المعرفي للدماغ، كذلك تعلم لغة جديدة، يعني تعلم لغة جديدة ينشط مرونة الدماغ ويعزز مهارات التركيز. عزف الموسيقى، اللي يحبوا عزف الموسيقى طبعا يشرك كلا شقي الدماغ ويقوي الذاكرة. من ضمن الأمور كذلك مستمعينا الكتابة الإبداعية تحسن مهارات التعبير وتنظيم التفكير، كذلك البستنة الزراعة المنزلية تقلل هرمونات التوتر وتحمي من الخرف. من ضمن الأمور كذلك الرياضة البدنية المتنوعة تزيد تدفق الدم والأكسجين للدماغ. طبعا هذه الدراسة الطبية الحديثة ومنها تقارير جامعة هارفارد تظهر أن ممارسة بعض الهوايات بانتظام لا تملأ أوقات الفراغ فحسب، بل تبني شبكة حماية عصبية قوية تعرف بالاحتياط المعرفي، ما يحمي الدماغ من الشيخوخة المبكرة وخطر الإصابة بالزهايمر. إذن هذه بعض الأمور وبعض العادات اللي ممكن والهوايات اللي ممكن انك تعزز من خلالها صحة الدماغ: القراءة، الألعاب الذهنية كالشطرنج والكلمات المتقاطعة، تعلم لغة جديدة، عزف الموسيقى، الكتابات الإبداعية، البستنة مثلا اللي يحبوا الزراعة خاصة الزراعة المنزلية، بعد هذا أمر جدا مهم، الرياضة البدنية المتنوعة. دائما نتمنى لكم صحة طيبة ودماغ، يعني ضروري أن تكون صحة الدماغ نحافظ عليها عشان نحافظ على تركيزنا، وإحنا اليوم نتكلم عن التركيز في العمل، فنحن محتاجين إلى التركيز. وأبو أسعد الشبيبي وجه لك تحية ويشكرك مخرجنا.

0: محمد الشبيبي، ونشكرك على تواصلك. شكرا لك يا أبو أسعد الشبيبي، وشكرا لكل المستمعين اللي تواصلوا معنا وشاركونا واستمعوا لنا، وسامحونا على القصور، وأكيد إحنا بعد استمتعنا بآرائكم واستفدنا منها، وإن شاء الله أنتم استمتعتوا معنا خلال هاتين الساعتين، وكنا رفقة طيبة لكم، ونلقاكم إن شاء الله غدا في حلقة جديدة من برنامج بانوراما، والعهد بيننا وبينكم يتجدد غدا. وهذه تحيات فريق العمل، كنا معكم في الإعداد والتقديم ياسر الهنائي، وفي الإخراج محمد الشبيبي، وفي أمان الله. ونتوقف بعد قليل مع الفترة الدينية لأذان المغرب، فتقبل الله منا ومنكم صالحات الأعمال. بانوراما بانوراما بانوراما بانوراما رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يوميا من الأحد إلى الخميس، من الخامسة وحتى السابعة مساء، عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما
1: إذاعة سلطنة عمان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

السلام عليكم مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان، وفيكم بأخبار عمان، والبداية مع أبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم وفخامة الرئيس الفرنسي يبحثان في اتصال هاتفي مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود الدبلوماسية المبذولة لتقريب وجهات النظر بما يدعم الأمن والاستقرار وضمان حرية الملاحة البحرية. نجاح عمليتين معقدتين للعمود الفقري بمستشفى رستاق بدعم من فريق متخصص من مستشفى خولة. بحث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وفخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية الصديقة خلال اتصال هاتفي اليوم مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود الدبلوماسية المبذولة لتقريب وجهات النظر بما يدعم الأمن والاستقرار ويساعد على ضمان حرية الملاحة البحرية وحركة التجارة الدولية. كما تناول الاتصال علاقات التعاون والشراكة القائمة بين سلطنة عمان والجمهورية الفرنسية الصديقة وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات. نجح فريق طبي متخصص من مستشفى خولة في إجراء عمليتين جراحيتين عاجلتين ومعقدتين للعمود الفقري بمستشفى الرستاق ضمن جهود تعزيز الرعاية الصحية التخصصية وتقليل الحاجة إلى تحويل المرضى إلى المستشفيات المرجعية. وشملت الحالة الأولى مريضا تعرض لكسر غير مستقر في الفقرة القطنية الثانية إثر سقوط، فيما تعلقت الحالة الثانية بمريض وافد أصيب بكسر كسر بليغ في الفقرات العنقية شكل خطرا مباشرا على الأعصاب والحبل الشوكي. وقد تكللت العمليتان بالنجاح وسط متابعة طبية مكثفة للحالتين. أغلق مؤشر بورصة مسقط عند مستوى 7757.21 نقطة منخفضا بمقدار 18 فاصل نقطتين مقارنة مع آخر جلسة تداول، وبلغت قيمة التداول 42,773,815 ريالا عمانيا مرتفعا بنسبة 8.5%، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 37 مليار ريال عماني. وسجلت قيمة شراء غير العمانيين 6,009,000 ريال عماني مقابل مبيعات بلغت 7,031,000 ريال عماني، لينخفض صافي الاستثمار غير العماني بمقدار 1,022,000 ريال عماني. ناقش المجلس البلدي بمحافظة شمال الشرقية خلال اجتماعه الخامس لعام 2026 عددا من الموضوعات التنموية والخدمية والتخطيطية بمختلف ولايات المحافظة برئاسة سعادة محمود بن يحيى الذهلي محافظ شمال الشرقية رئيس المجلس. واستعرض المجلس تحديث المعاملات الفنية للبناء والتشييد ومقترحات تجميل واجهات المباني التجارية إلى جانب مناقشة الفرص الاستثمارية المطروحة عبر منصة تطوير، ومنها مشروع مصنع لتقنية وتعبئة المياه بولاية إبرة. كما بحث الاجتماع طلبات تخطيطية وخدمية ومشروعات سياحية شملت استحداث أراض بحق الانتفاع وإنشاء جيوب تخطيطية وممشى بمنطقة العوين الأثرية بولاية وادي بني خالد، إضافة إلى مناقشة أوضاع العزب الحيوانية بالمحافظة. تشهد محافظة جنوب الشرقية حراكا اقتصاديا متناميا مدفوعا بنمو الأنشطة التجارية والصناعية والإنشائية في ظل السياسات الحكومية الداعمة لتحفيز الاستثمار وريادة الأعمال بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عمان 2040. وأظهرت بيانات وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تسجيل 451 سجلا تجاريا جديدا خلال الربع الأول من عام 2026، ليرتفع إجمالي سجلات إلى 20,933 سجلا، فيما تصدرت ولاية جعلان بني بوعلي عدد السجلات الجديدة. كما سجلت المحافظة نموا ملحوظا في التراخيص التجارية والصناعية والاستثمارات الأجنبية إلى جانب ارتفاع إصدار شهادات المنشأ بنسبة 195.1%، ما يعكس تنامي النشاط التصديري وتعزيز ثقة المستثمرين بالخدمات الرقمية وتبسيط الإجراءات.
بلغ إجمالي التراخيص التعدينية بمحافظة جنوب الباطنة 35 ترخيصا حتى نهاية عام 2025، منها 15 ترخيصا تعمل فعليا، بينها 14 لخام مواد البناء وترخيصا واحدا لخام الكروم وفق بيانات وزارة الطاقة والمعادن. وأوضح جمعة بن خميس البكاري مدير دائرة المعادن بمحافظتي شمال الباطنة وجنوب الباطنة أن المحاجر والكسرات تتوزع في عدد من ولايات المحافظة، وتتركز النسبة الأكبر منها في ولاية نخل، مشيرا إلى أن قيمة الاستثمارات تتراوح بين 500,000 ريال عماني و 20 مليون ريال عماني بحسب نوع المشروع والخام. وأشار إلى أن قطاع المعادن يسهم بنحو 0.7% من الناتج المحلي الإجمالي مع وجود مؤشرات واعدة لخامات النحاس والكروم، فيما يجري العمل على استكمال إجراءات 13 موقعا عاما لمواد البناء خلال عام 2026. تشارك سلطنة عمان في المعرض الزراعي والصناعي الدولي بلاغرو 2026 الذي سيقام في مدينة مينسك بجمهورية بيلاروسيا بعد غد الثلاثاء ويستمر عدة أيام. وتتمثل المشاركة بجناح يشارك فيه عدد من الشركات العمانية من القطاعين العام والخاص، يتم فيه استعراض أبرز المشروعات والمبادرات الوطنية المتعلقة بالاستدامة الزراعية والسمكية والمائية، إلى جانب التعريف بالفرص الاستثمارية التي تزخر بها سلطنة عمان في هذه القطاعات الحيوية. وسيقام على هامش المشاركة بالمعرض منتدى الأعمال العمانية البيلاروسي يناقش تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين الصديقين، ويستعرض أبرز فرص الاستثمار المشتركة في عدد من القطاعات الحيوية ومسارات الشراكات الثنائية وعقد اللقاءات الثنائية بين الشركات التي تمثل مختلف القطاعات الغذائية والصناعية والتقنية. وقبل الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم وفخامة الرئيس الفرنسي يبحثان في اتصال هاتفي مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود الدبلوماسية المبذولة لتقريب وجهات النظر بما يدعم الأمن والاستقرار وضمان حرية الملاحة البحرية. نجاح عمليتين معقدتين للعمود الفقري بمستشفى الرستاق بدعم من فريق متخصص من مستشفى خولة. كان معكم في التحرير يونس بن سعيد القنوبي، وفي التنفيذ علي بن حسن العجمي، وهذه تحيات خالد بن عبد العزيز العبري. دمتم بسلام وإلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: صالح زعل، نجاة سعد، أحمد الحمداني في مخالف ملتزم جدا جدا جدا، بطولة وليد دغداني ووفاء المعشرية. ضيوف الحلقات: زهاء قادر، صالح القاسمي، جاسم البطاشي، يعقوب الحارثي، يونس البلوشي، سعود القنجري.

مخالف ملتزم جدا. تأليف أحمد بن درويش الحمداني. شارك في الحلقات أحمد البلوشي، سعود الشيذاني، نورة الفارسية، عهود عبد العزيز. الحان المقدمة والمخرج المساعد صلاح بن جمعة الرئيسي.

0: مخالف ملتزم جدا للمخرج محمود بن عبيد الحسني.
1: ما قادرة أتصور إن عبد الخالق يسحب الأرصدة اللي في حساباتي البنكية.
2: البركة في التوكيل العام اللي وقعتيه بتصرف في أموالش كلها حالة.
3: أمي ما له داعي هذا الكلام الحين، ترى اللي صار صار.
1: لا خليها تتكلم، هي ما قالت شي غلط، بالعكس الغلط كان مني أنا.
3: كل شي بيتعوض، اطمني بس.
1: انت وش تظنوا؟ تظنوا اني ندمانة على اللي سواه؟ لا أنا مغطاضة، مغطاضة انه هو هان كرامتي يا عقيلة.
2: وانتي هنتي كرامته قدام الكل آلاف المرات وكان ساكت.
1: كان يمثل، يمهد لمثل هذا اليوم، عاش تحت أمارتي عشان ياخذ كرامتي. أنا ما راح أتركها، ما راح أتركها مهما صار.
3: يا غزالة إذا تقدر تنسي اللي سواه انسيه، ترى كل شيء صار بموافقتك أنت.
1: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، كل شيء سواه غصبا عني لكن بطريقته.
2: الحين ما هنا المشكلة، أنتوا ما خبرتوها؟
3: خالتي هذا ما وقته الحين.
1: إيش هو اللي ما وقته؟ إيش اللي ما وقته؟ إيش بعد سواه؟ خبروني، لا تسكتوا وقولوا ترى ما في أقصى علي من اللي صار. مرة أرجوك تكلمي.
3: أعفيني وعذريني يا أختي، ما أقدر أتكلم.
2: أنا بقول لش بس بالأول كوني غزالة القوية اللي أنا أعرفها.
1: أسمعك قولي ولا بنت مطلوب.
2: في هناك مخالفات قانونية باسم الشركات اللي باسمش، وعليهم قضايا صارا من فترة، وهو كان يماطل وما يتكلم
1: بعد، يعني خلاني مدانة ومطالبة من الناس.
3: قلت لك كل شيء مقدور عليه ما دام أخوك مخالف ورا ظهرك.
1: ترى مخالف كان معي وفي ظهري وما قصر معي، أعطاني كل اللي كنت أحلم فيه، وكان يسألني إذا أريد زيادة، وأنا إيش سويت وأنا اللزقة من غشوميتي سلمت لعبد الخالق الحقير.

0: اتفقنا من البداية ما في أي أسئلة خارج موضوع الشغل اللي جاي.
1: أيوة، بس اللي جالس ساكت هناك.
2: اسمع الكلام يا عمي وتكلم في شغلك.
1: طيب أسمعك يا أخ يا أستاذ نجيب.
0: بغيت تشتري المخططات السكنية اللي نملكهن أو تدخل شريك في بنائهن ومن ثم البيع؟
1: أعتقد
0: ما في شيء اسمه أعتقد في التجارة.
1: إذن الشراء أفضل لي، لأني ما عندي الإمكانية أني أدخل شريك من الأساس.
3: في هذه الحالة يشتري، بشرط أن البناء والبيع يكون عن طريقنا.
1: وبالنسبة للأراضي الممنوحة لكم للاستثمار السياحي
3: نجيب، الظاهر ما قال السوق هذا بشكل جيد.
0: الأخ صقر، أنت الأراضي اللي نملكهن ما قدرت تدخل شريك، فما بالك يعني بالأراضي الممنوحة للاستثمار؟
1: أنا قصدي إنه
4: أنت بعدك بتجلس تقصد وتشعر. أذيك أراضي الهوامير.
3: تمت الموافقة على البيع حسب الأسعار القائمة، ولكن على شرط.
0: حرصا على سمعة شركتنا العريقة، فشرطنا إن ما نريد نسمع أن عليكم شكاوي أو دعاوي من أي نوع كان.
1: أي بس نحن بعدنا ما تكلمنا في ال...
0: خليل.
2: حاضر عمي، قوم من فضلك جلس في الغرفة الداخلية وفكر وقرر وخلص أمورك مع الناس، أحسن لك. ها؟ قوم.
0: ما أعتقد إنه بينجح.
5: بيكون ثور لو ما خلص اللي عليه للناس، وفي كل الحالات نحن بنساعده علشان ينجح. نادوا نمر.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
7: أنا وين؟ في الطيارة؟
8: قمت من رقادك يا الغاوي؟ إذا تبى تنزل بنزلك على الباراشوت.
9: لا لا لا، إنه عاقل وسيصبر إلى أن نصل إلى بلادنا، بلاد الخير.
8: ها عبد الخالق، بتصبر ولا نشوح بك فوق السحاب؟ وهناك اركب لك بساط الريح بغوازيك.
7: لا لا لا لا لا لا، من نوصل بنتفاهم يا جماعة.
8: قول عمامي يا الباقع.
10: فيني أخدمكم شباب؟
9: نعم نعم، أحضري أي شيء يساعد هذا الشاب على النوم.
8: أقول يبي ليوب ذاك العصير أبو ريحة اللي شرب ذاك الرال وانغضن ونام.
2: باه، ما لين صوابعك ذاك ضربن الطاولة؟
3: قرأ عني المعوذات يا خليل.
2: نسيت المعمول المعوذات انت؟
3: ظهر انهم هم نسوا اللي طلبته. اشوفهم يتشاوروا.
0: يعني انت يا اخ نمر تريد تشتري مقار مراكز التسوق فقط، ولا يعني تشارك في ادارتهن بعد ما نقوم بتوسيعهن اكثر؟
3: هو
2: ضربة دبل با ضربة دبل دبل وتسهل امورك.
3: هو شعركم زين يعني، لكن أخاف أن المبلغ اللي عندي ما يقضي كل اللي قلت عليه.
11: أنت بتدخل بالنسبة اللي بتدفعها، وفايتك أكيد بتزيد عن الحين 3 مرات. لكن
0: هذا طبعا مرهون بشرط واجب التنفيذ.
3: موافق وبدون تفكير بعد.
2: أنت أول اسمع الشرط الأول.
3: نعم نعم نعم، تفضل شرطه.
11: المعلومات اللي عندنا انك فاشل اسريا وما مهتم باسرتك وزوجتك واولادك.
0: واذا كنت بهذه الحاله يعني مع اسرتك، فكيف بتقدر تدير المحلات بالشكل المناسب اللي نحن نريده؟
3: انت خبرتهم يا ردي؟
2: ابوي يقول لكم ان
3: موافق بالثلاث. اسرتي في حضني وبيحظوا بالرفاهيه، وبامكانكم تتاكدوا من امرهم اليوم.
2: انا اريد نسبه.
3: بعطيك بس اسكتوا.
2: زين، قوم تو عند اخوك صقر في الغرفه الداخليه، روح هناك فكر وراجع نفسك ولا تتهور كالعاده. روح بابا روح.
0: ليث الباقي.
8: يا الله ان روحي ردت في مكانها يوم شفتك يا مهيرتي.
12: انا احمد ربي ان جمعنا مع بعض يا ضاحي.
8: سويت اللي قلت لك عليه مع اختك غزاله.
12: تطمن ما تركتها ولا دقيقه.
8: وشملان هيش اخباره؟
12: الحين انت تسال عن بعيرك قبل لا تسال عن اولادك يا ضاحي.
8: ايش اسوي تاكلهم معز وحده.
0: شيخنا يريد يقول لك شرطة بنفسه.
13: هو يشرط ويامر ويتدلل وأنا العبد لله الفقير علي التنفيذ.
11: المفروض أنك إنسان راقي ومهتم بشكلك وملابسك، وهذه طبعا من مواصفات رجال الأعمال، ولكن
13: هي فيها لكن؟
11: لكن اللي وصلني عن طريقاتك وأولادك ما عجبني وما شجعني في التعامل معاك.
13: كل شيء ممكن يتصلح شيخنا.
11: إذا تردهن مع أولادهم ما مشكلة، بنوفر لك مزرعة ببيت يستقروا فيها كلهم وانت معهم بعد.
13: بس واحدة تزوج شيخنا؟
0: رد الموجودات والأهم الأولاد. نعم الأولاد بدل يعني نعشلتهم اللي ما لها داعي، لأنه هذا الأمر يعني ما يليق برجل الأعمال.
4: أقول لك عمي ارفض ارفض لا تخليهم يتحكموا فيك.
13: غيب من قدامي. أنا تحت الأمر شيخنا.
11: نجيب دخل لي صقر ونمر بالمرة.
0: طيب
1: نحن موافقين بالدخول
3: عليه شيخنا.
5: إذن خليهم يقرئوا العقود ويوقعوا عليهن يا نجيب.
3: من؟ مخالف؟
2: لا هذا الشبح.
14: عمري ما حسيت بسعادة مثل هذه قبل اليوم.
15: يعني ما متأسفة على عبد الخالق؟
14: عبد الخالق خط جزايا أمي، لكن يحس أني أنا السبب للي هو وصل له من طمع.
15: ما تنلامي يا بنتي، لأنش تربيتي وسط أخوان الطمع محاوطنهم من كل صوب.
12: ما عاد مهيرتك يا الغالية.
0: إيش أخبار أبوك وأعمامك؟
2: والله والله سحر عمي مخالف مسوي عمايل معاهم. أقول لك بغيت أسألك يعني بما أني خلصت كليتي فأنا ترى يعني أريد منصب كبير.
0: تستاهل تستاهل يا خليل. وصديقك شنان أنا بعدني ما مصدق إنه دخل تقنية المعلومات.
2: شنان شنان خلاص الحين يفكر يفتح مصنع مشروبات.
0: مشروبات إيش يا خليل؟
2: تموين له.
12: ليت أنا خاطر في بيذام هاليومين.
13: ليكون أنت
12: أيوة أنا حامل.
13: ما مشكلة بيتربع مع أخوانه وأبوه.
5: الحمد لله على سلامتك يا عقيلتي. ها فكرتي ايش بتسميه؟
12: لو كانت بنت انا بسميها، لكنه ولد
5: اذا انا بسميه.
11: ما تنسوا ان نحن هنا.
5: طبعا بسميه مطلوب مخالف مطلوب.
9: ها نهاية سعيدة، ولكن ماذا يوجد حقيقة تحت الكواليس؟
16: بتدفعوا يعني بتدفعوا ولا تعرفون يا ما برحمكم في المحكمة.
3: رايحين يا أبو مازن رايحين، ورحلتنا هذه المرة إن شاء الله إلى بلاد المزايين.
13: باقي مكان واحد للرابعة، واللي تريديه يوصل لبيتكم.
11: لا أولاد مطلوب يا جماعة، تراهم ما يخلوا من العيوب.
5: أبو نعيم
9: نعم
5: إلغي كل الاتفاقيات اللي سويناها معهم.
17: عشنا وإياكم مع مخالف ملتزم. جدا مع تحيات أحمد الحمداني، صلاح الرئيسي، ومحمود بن عبيد الحسني، ومخالف ملتزم.

0: مخالف ملتزم جدا.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
2: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
3: رفعت الجادرجي:
4: فن العمارة خلاه يسميه يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
3: معاذ الألوسي:
5: التكوين العمراني المادي، هذه هدف الغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية، كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة، وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
3: راسم بدران:
6: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
3: شهيرة فهمي:
7: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
8: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
7: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة 1 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.

الوقت الإضافي. الوقت الإضافي.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيب الله أوقاتكم مستمعينا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أهلا وسهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي الرياضي الوقت الإضافي. عودة متجددة مستمعينا الأحبة بعد الأجازة التي صادفت عيد الأضحى المبارك، عاده الله علينا وعلى هذا الوطن العزيز والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات والسلام، وأكيد تفاصيل كثيرة تتعلق بانتهاء الموسم وتحضير المنتخبات لبطولة كأس العالم، والأمر كذلك ينطبق حول منتخباتنا الوطنية. أنا جحنم الحضري أحييكم في الإعداد والتقديم، وأنقل لكم تحيات فريق العمل من هندسة الاستديوهات خالد بوسلاسل، من الإخراج المخرج العزيز أحمد العوائد، وأكيد محاور مهمة تتعلق بهذه الحلقة حيث يخوض منتخبنا الوطني معسكرا هو الأول خارجيا بقيادة المدرب طارق السكتاوي، حيث يقيم منتخبنا الوطني معسكرا في إندونيسيا تحضيرا لما هو قادم. في هذا المعسكر منتخبنا يخوض تجربتين وديتين أمام منتخب إندونيسيا وكذلك منتخب موزمبيق. وفي إطار تصفيات آسيا لمنتخبات الشباب أوقعت قرعة تصفيات كأس آسيا منتخبنا الوطني للشباب في المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات قطر المستضيف والمنتخب السعودي وكذلك منتخب هونغ كونغ. تضم التصفيات ثماني منتخبات ويتأهل إلى النهائيات متصدر المجموعة بالإضافة إلى أفضل سبع منتخبات تحتل المركز الثاني من بين المجموعات الثمان. التصفيات تبدأ في 31 من أغسطس وهو محور سنتحدث حوله في قادم الوقت. ونبدأ أيضا بدءا من هذه الحلقة بفتح ملف منتخباتنا العربية المشاركة في مونديال كأس العالم 2026، والبداية ستكون بمنتخبي المغرب وقطر. أوروبيا باريس سان جيرمان يؤكد مرة أخرى قوته الأوروبية بتتويجه بلقب ثاني على التوالي بعدما تفوق على أرسنال بركلات الترجيح. إذن هذه أبرز محاور حلقتنا لهذا الأسبوع من خلال برنامج الوقت الإضافي. نتوقف قليلا ثم نبدأ الرحلة ونناقش أبرز المواضيع المتعلقة بحلقة هذا الأسبوع.
1: القدم هي عالم آخر، وفي الوقت الإضافي نعيش تفاصيل هذا العالم. الوقت الإضافي.
0: أهلا وسهلا بكم مجددا مستمعينا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان من خلال برنامج الإذاعي الرياضي الوقت الإضافي. أكيد منتخبنا هو المحور الأول، منتخبنا الأول لكرة القدم الذي سافر بالأمس إلى إندونيسيا لإقامة معسكر إعدادي ضمن الخطة التي وضعت استعدادا لكأس الخليج وكذلك بطولة غرب آسيا وكأس آسيا في مطلع العام القادم. قبل أن نخوض في تفاصيل هذا الموضوع والمواضيع الأخرى، دعوني أولا أرحب بضيفي في البرنامج. كابتن فوزي بشير، أهلا بك وكل عام تبخير.
2: كل عام تبخير أبو سعيد، أمسي عليك وأمسي على الكابتن القدير أبو عميرة وأمسي على المستمعين الكرام.
0: حياك الله. أيضا أرحب بالكابتن عبد الغني، أهلا وسهلا وكل عام تبخير.
3: وأنت بخير يا أبو سعيد، وكل سنة والأمة الإسلامية بخير والشعب العماني دائما إلى من تقدم إلى تقدم.
0: آمين يا رب، وجميع الدول العربية والإسلامية، وأن يعم الرخاء والأمان في كل بقاع الأرض. أكيد منتخبنا كابتن فوزي يبدأ محطة أولى تتعلق بالتحضير لما هو قادم، وهذه المحطة تأتي في إندونيسيا في تجربتين أيضا تتعلق بمواجهة منتخب إندونيسيا وموزمبيق. 26 لاعب اختارهم الكابتن طارق السكتاوي، كثير من الأسماء شاهدناها في الفترة الماضية. ما هو المغزى وما هو منتظر في المرحلة المقبلة؟
2: أول شيء أبو سعيد، أكيد بداية الكابتن طارق سكتاوي بهذا المعسكر أعتقد أنها هي بداية مشوار المدرب. أعتقد من اليوم يبدأ التقييم المدرب في هذا المرحلة والمراحل الجاية. نحن نتمنى التوفيق للكادر التدريبي بقيادة الكابتن طارق سكتاوي وإدارة الاتحاد باللي اختار هذا الاسم أعتقد الكبير في وطن العربي بعد تحقيقه إنجازات، اللي هو تأهل دور الأربع في بطولة أولمبياد باريس وتحقيق البطولة الكأس العرب. هذا يعتقد إنجاز كبير يحسب للكابتن طارق سكتاوي. أكيد معسكر مهم بالنسبة للاتحاد، بالنسبة للمدرب، بالنسبة للاعبين. أكيد اليوم هناك في تقييم المدرب على اللاعبين، تقييم الجهاز الفني، الجهاز الإداري للمدرب. هناك تجربتين مع المنتخب الإندونيسي ومنتخب الموزمبيقي، أعتقد بتكون تجربتين جدا مهمة للاعبين أنفسهم. اليوم أنت في ظل استقطاب مدرب جديد، كل اللاعبين يكونون تحت، مفروض يكونون في أجهزية تامة لكي أنهم يحظون بعقاب المدرب بهم، يكونون في القائمة النهائية اللي هي البطولة الأقرب، هي بطولة كأس الخليج. أنا أشوف اليوم حتى القائمة كان فيها لغط كبير في شارع الرياض العماني. اليوم هناك في اختيارات لاعبين سابقين كانوا في معدل أعمار كبيرة، الشارع الرياضي كان يرى أنهم يكون في تغيير من مدرب سكتاوي، أنه هو يستدعي لاعبين صغار في السن اللي يكون هم مستقبل الكرة العمانية. لكن اليوم أنا إذا بتأخذ رأيك أستاذ قحنون، اليوم صعب اليوم المدرب يكون تحت مجهر أنه في تجربة اللاعبين جدد عشان هو يتم في المستقبل أنهم يكونوا رافد للمنتخب الأول. أعتقد أنه كان في السابق، كنا نتمنى كان في السابق هناك في إحلال في بطولات سابقة. واليوم لكل المدربين اليوم حتى طارق سكتاوي، والناس تعرف طارق سكتاوي انه هو درب يمكن مراحل السنية كثير في منتخب المغرب، لكن وجدنا ان صعوبة طارق سكتاوي انه هو يستبعد لاعبين كبار في المنتخب ويستدعي لاعبين صغار انهم يكونون هم اساسيين او هم رافد المنتخب الاول. اعتقد ان المرحلة جدا صعبة للمدرب، لا يمدرب يكون هناك الاحلال الكبير اكثر من 6 لاعبين او 5 لاعبين يكونوا هم مش متواجدين مع المنتخب في الفترة
0: طبعا
2: الحالية.
0: كابتن فوزي، هذا المعسكر يعني باستثناء المعسكر اللي تم معالجته بطريقة توافقية ما بين المدرب والاتحاد والاندية اللي كان تقريبا اسبوع من اجل التعرف على اللاعبين او ما شابه ذلك، هي كانت محطة ثانوية لا تعكس العمل المنتظر من طارق السكتاوي من خلال أول معسكر حقيقي، تجمع واضح بوجود المحترفين أيضا وكذلك وجود تجربتين وديتين يمكن من خلالها الحكم على اللاعبين ومدى قدرة التطور الحاصل بالنسبة له.
2: نعم بسعيد، اليوم هي المباريات هي اللي تعطي المدرب رؤية للاعبين، هل هو هذا اللاعب بيكون عندي في المرحلة الجاية بيكون عنده استمرارية أو هذا اللاعب ما يقدر أنه يكمل معي هنا. حتى اللاعبين لابد أنهم يدركون أن هذا المعسكر معسكر تقييمي لكل لاعب فيهم، لابد أنهم يثبتون أنفسهم للمدرب انهم قادرين انهم يكونوا في قائمه المنتخب اليوم. حتى في الحلال اعتقد انا اشوف الكابتن السكتوري بيكون الحلال على فترات، ما بيكون الحلال مبدئي انه هو يقصي لاعبين عندهم خبرات كبيره، بيكون هناك الحلال اعتقد هناك من فترات من كاس الخليج الى الاعداد لكاس اسيا هو بيكون الحلال. لكن اليوم هو اسم دائما نحن يتردد في اذهاننا، ونتمنى يكون هو في مرحله طارق السكتوري يكون افضل من المرحله السابقه اللي هو صلاح الاحيائي. الكل يعرف امكانيات صلاح الاحيائي، الكل يتمنى ان صلاح الاحيائي يكون متواجد مع المنتخب في الفتره الحاليه. اتمنى ان يكون هذا رساله او مسج لصلاح الحياه انه هو لابد انه هو يجتهد اكثر، انه هو يكون متواجد مع المنتخب في فترات جايه. اعتقد انه
0: مهم جدا الكابتن فوزي، يعني وجهه نظر احترمها ونقدر كل اللاعبين اللي يسعون ان يمثلوا المنتخب، لكن الرساله اللي احنا نحتاج لها من ليس جاهزا لتمثيل البلد لا يجب ان نطالب ولا يجب ان نشير إلى اسم اللاعب الذي لا يستطيع أن يقدم الإضافة. إحنا فترات من الفترة من الفترات كانت المطالبات الجماهيرية هي سبب في تراجع المنتخب في عديد النتائج. بسبب هذه المطالب كان المدرب يستجيب أو الاتحاد ربما بتمرير بعض المعلومات سواء إعلام أو جمهور. إذا كنا سنثق بالمدرب طارق السكتاوي علينا أن نثق بما يختار.
2: صحيح أنا أبو سعيد، أنا لك اليوم أنت تتكلم عن الموهبة، اليوم الموهبة اليوم مطلوبة، اليوم الكواليتي أو الموهبة صلاح الحياة لا مش موجودة. أنا هذا الكلام مش إن أنا اليوم أنا أمدح صلاح الحياة، إنه هو يتواجد، أنا رسالتي له إنه هو لابد إنه هو يبذل جهد أكبر، إنه هو يعرف إن المنتخب باب مفتوح لكل اللاعبين، هذا الباب مش هو صلاح الحياة هو متواجد فيه. لكن أنا أتمنى أن طارق السكتوي أن يعطيه فرصة في الفترات الجاية أن يثبت نفسه، أنه هو يعني لاعب مهم بالنسبة للمنتخب. أعتقد أنه صلاح جدا مهم في المنتخب هذا، وأنا أشيد في طارق السكتوي خلال المرحلة الحالية أنه هو يعني عطى كثير أسامي، يعني ممكن أسامي أول مرة تكون متواجدة في المنتخب. أبو عمير يمكن أنت تشاركني الحديث كونك أنت مدرب سابق، أن أنا أشوف الفترة الحالية أن المدرب طارق السكتوي أنه هو عنده مجال عشان يقيم جميع اللاعبين القائمة الموجودة معه، ويطلع لنا أعتقد أن المباريتين أعتقد كافيتين مع منتخب إندونيسيا صاحب الأرض والجمهور، مع منتخب موزمبيق يعتبر من المنتخبات المتطورة في الفترة الأخيرة.
3: وأشوف فوزي يعني الفترة الأولى اللي أعلن عليها القائمة الأولى هو أعطى إشارة بس لبعض الأسماء أنه أنا عيني عليكم أنتم كمجموعة، وفي هذا السن بما معنى أنه مستقبلا راح أعتمد على على على على على مثل هذه العناصر. ليش؟ لأن المجموعة اللي كانت استبعد منها تقريبا 10 لاعبين، العشرة لاعبين هذه كلها سن صغير، ما في من ما استبعد منهم اي لاعب من اللاعبين السابقين. اذا رجعنا للائحه الحاليه الحين كلهم لاعبين اللي نعتمد عليهم رسميا. فاحنا انا على نفسي حسيت انه الكابتن سكيتيوي القائمه الاولى اللي استدعى كان يريد يشوف مجموعه من اللاعبين اللي مثل ما تفضلت كابتن فوزي انه اظهرنا بعض الاسماء اللي احنا كنا نطالب بها اللي كان لها تاثير على فانديتها في مسابقة

0: نفس الشيء لازم يهتم في نفسه ولازم يعطي إشارة للمدرب، لأن الوقت الراهن
1: نعم
0: وقت تجديد المنتخب، ممكن أي لاعب يمكن يفقد المكانة مالته مع الكابتن، لأن الكابتن يريد توليفة جديدة
1: نعم
0: بغض النظر على الأسماء الموجودة أبو سعيد.
1: يعني في المعسكر اللي تم قبل شهر تقريبا من الآن، يعني كانت هناك قائمة يغيب فيها لاعبو نادي الشباب بسبب ارتباطهم بالمشاركة الآسيوية، وتم ضم العديد من الأسماء في نادي النصر في ذلك الوقت. والحقيقة أنا كنت في أثناء المباريات اللي نغطيها في الاستوديو التحليلي وتحت الهواء، كنت أتحدث مع الكابتن هاني الضابط وحمدي هوبيس، وكنت أشير إلى اللاعب عيسى الناعبي، يعني لاعب مدافع صلب لديه القدرة في التغطية، لديه القدرة على التعامل مع المواقف المتعلقة بإبعاد الكرة ومراقبة المهاجم. استغربت حقيقة أنه ما تم استدعاءه في المعسكر السابق، لكن تم استدعاءه في المعسكر الحالي، وبالتالي المسألة تتعلق بقدرة اللاعب على التطور من أسبوع إلى أسبوع، وليس فقط كما يحاول البعض أن يصور أنه هذه الأسماء هي اللي موجودة من فترة طويلة. المنتخبات عادة اللاعب فيها يظل عمره الافتراضي داخل هذه المنتخبات ما لا يقل عن 15 سنة.
0: هو أبو سعيد شوف، بالنسبة للحالة أبو سعيد اللي نحن نعيشها في المنتخب الوطني، حالة ما نقول مش مثل الحالات، لأن المجموعة اللي احنا التوليفة اللي موجودة يعني اقتصرت لمدة طويلة على مجموعة معينة، وما كان في مثل ما نقول فتح المجال لبعض الأسماء اللي كانت برزت وكان
1: يعني من اللاعب اللي يفترض أن يكون في المنتخب الآن كابتن؟
0: والله
1: وما تم استدعاءه مثلا؟
0: والله شوف أبو سعيد، أنا أضم صوتي لصوت الكابتن فوزي، لأن الفترة هذه الفترة ما هو فترة التجريب أو فترة لأن أنت مقبل على إثبات الركائز أولا، بعدين تضيف الأسماء اللي أنت ممكن تبني عليها.
1: وهذا صح، إحنا ترى فقدنا الهوية الخاصة بالمنتخب في ظل تغيير 3 إلى 4 مدربين، كل مدرب لديه نظام خاص فيه في يعطي للاعب ما يريد داخل أي مباراة أخرى.
0: بالفعل أنا ليش أنا قلت لك هذا الكلام أبو سعيد، لأنه الأسماء العشرة هذه اللي نادى عليها في المعسكر الأولاني واستبعدها ورجع الأسماء اللي كانت تشارك خارجيا في البطولات الخارجية، هي دليل على هذا الكلام أبو سعيد. لأن لما نشوف عبد المجيد البلوشي، وليد المسلمي، فهد عادل، عبد الحافظ حديد، محمد سبيعي، هذو كل محمد المخيني، هذو كله أسماء شابة، أعطاها إشارة أنه أنتم مستقبل، وأي أي أي لاعب من اللاعبين الأساسيين أعطى الأساسيين نفس إشارة أنه في مجموعة منتظرة الدور مالها وما حد له مكان بالنسبة للمنتخب. وأنا عارف الكابتن سكيتيوي يعطي الإشارات ومع الجميع، لكن وقت الجد ما في عاطفة أبو سعيد. وهو مطالب الحين مثل ما تفضلت، مطالب الحين بالهوية، والهوية هذه ما تجي إلا لما يكون عندك العدد والوفرة تكون موجودة، تخلق منها الهوية. لما تكون المجموعة محدودة ما تقدر تخرج على الإطار، وهذا هو اللي نحنا بدأت الإشارة مالته تعطيه. نعطيك مثال أبو سعيد، اللاعب المصاربين اللي موجودين صلاح الحيائي وتاني الرشيدي وأرشد العلوي، إذا شفنا اللاعبين اللي زج بهم بالنسبه لهذا التعويض لهذ اللاعبين، عندنا انا عيسى الناعبي اللي تتكلم عليه، هو الحين تاني الرشيدي طلع موجود عيسى الناعبي، وهذا شيء جميل. حسين الشحري نفس الشيء مع صلاح الحيائي، انت تتعوض في واحد بديل على طول، ونفس الشيء بالنسبه لمصعب المعمري، ارشد العلوي خرج دخل مصعب، فهذا جميل لما تحس انه اللاعب يحس انه البديل موجود، فهنا تعطي إشارة أنه لازم الأمور تكون في تنافس يا أبو سعيد.
2: أنا أتفق معك على الفكر المدرب طارق ستيوي، لكن أعتقد أن هذا هي بتكون القائمة اللي بيعتمد عليها خلال الفترة الجاية، بحكم أنه هو رايح معسكر عنده تجربتين مهمة بالنسبة هو، الأسلوب اللي بيلعب فيه، التكتيك، اللياقة البدنية، كل الأفكار من هذا المعسكر، يعتبر هذا معسكر بالنسبة لطارق ستيوي هو بداية مشوار طارق سكتيوي مع منتخب عمان. اليوم حالة عدم استدعاء أي لاعب أو استبعاد لاعبين سابقين من القائمة من المعسكر اللي هو في قام في سلطنة عمان في محافظة مسقط، اللي هو المعسكر اللي سمى كان التعريفي للاعبين، أكيد تعرف على معظم اللاعبين بشكل قريب، وأكيد هنا كان حصد تدريبية، كان هناك في نظرة عن كثب أي كل لاعب فيهم. في اسم جدا يعني قدم إضافة كبيرة اللي هو فهد عادل مع نادي النصر، قدم مستوى جدا كبير، لكن هو رأى انه هو مكتفي بحارب السعدي وعبد الله فواز او
1: في هذا المركز
2: المشايخي في هذا المركز، عندك ثقافة في هذا المركز، لكن في مراكز أخرى ممكن في الهجوم ممكن هناك العصا

0: الصبحي، هناك عبد السلام الشكيري، هناك
1: المنذر العلوي.
0: منذر العلوي، يعني في حلول كثيرة. لكن احنا اليوم نتمنى من الكابتن طارق سكتوي انه هو يعمل لنا حلول داخل الملعب، ان احنا نلعب بطريقة هجومية وطريقة دفاعية يكون متوازنة.
2: هذا السؤال كابتن، في ظل ما شاهدته من تشكيل تم استدعاء اللاعبين، يعني ربما الكل يعرف أغلب قدرات هؤلاء اللاعبين وما هي الطريقة المناسبة، لكن برأيك كيف يمكن من خلال التشكيل اعتماد طارق سكتوي ومنهجيته في رسم خارطة جديدة لمنتخبنا الوطني؟ احنا لا نريد أن نقول بأنه نريد فريق يهاجم ولا يحقق النتائج، ونريد أن نقول فريق مدافع ولا يستطيع أن يبهر الجماهير بما كان يقدمه في السنوات الماضية. يعني ربما يعرف عن طريقة السكتوي مدرب متوازن.
1: صحيح، أتفق معك أبو سعيد أنا في هذه النقطة دي فعلا. حتى في تعامله مع الأندية في المغرب وتعامله مع المنتخبات ما يهمه الاسم إذا ما كان يؤدي الدور الدفاعي والدور الهجومي،
2: وهذا المدرب الناجح اليوم
1: اللي ما يدخل في المنظومه. انا ممكن المجموعه هذه في كثير من الناس تقول والله نفس المجموعه وكذا، لكن سيطره المدرب وقدره المدرب على اخراج ما ممكن اخراجه من اللاعب في الامور اللي هي تحتاج في الشكل التكتيكي اللي يريد المطلوب منه. لان بعض الاحيان المدربين ينهكوا اللاعبين بالشق، يرجعوه دفاعيا ينهكوا، لكن ما يعطيه حرية لما تكون معاه الكرة. هنا هذا مشكل آخر. على عكس أنا اللي شايف أنه أتمنى فعلا أن، لأن ممكن تكون، ممكن نقول، يمكن اتفق معك كابتن فوزي أنه ممكن نقول أنه جودة اللاعبين الموجودة اللي كانت معاه في المنتخب المغربي مش هي مثلا مش نقص في
0: لا هذا واقع،
1: لكن هذا واقع، لكن الظهر أنه راح فعلا يكون هناك انضباط وهناك أدوار، واللي ما راح يؤدي الدور مثل ما هو دفاعيا وهجوميا في توازن، لأنه له من المدربين اللي ما يسلم وما يتراجع. فهذا شيء إيجابي، ونتمنى أنه يخلق في المنتخب مثل ما تقول
0: نفسية، يعني
1: بالضبط تنفسية. بالضبط، يرجع الهيبة ونفسية اللاعب داخل الملعب، يحس بنفسه فعلا يعني يقدم شيء.
0: شوف أبو عمير، بالنسبة للكابتن سكتوي نحن شاهدنا في بطولة كأس العرب عن قرب، شاهدنا المنتخب المغربي، لكن اليوم تتكلم على الأدوات، أكيد الأدوات تختلف من منتخب المغرب ومنتخب عمان. لكن أنا اليوم أشوف يعني نحن البيئة اللاعب العماني، أكيد نحن عشنا هذا الأجواء وعارفين إيش الأجواء، لكن يمتلك اللاعب العماني يمتلك المهارة، يمتلك القوة البدنية، يمتلك عنده يعني مؤهلات يقدر أن طارق سكتوي أنه يستفيد منها إذا حب بأي طريقة، إن كان يلعب بالشق الهجومي أو الشق الدفاعي. إن كان هي المشكلة الأسلوب، الكابتن طارق السكتيوي نفس ما تكلمنا في السابق مع المدرب اللي هو كيروش، هل الأسلوب بيقدر اللاعب العماني يستوعب طريقة الكابتن طارق السكتيوي في فترة؟ أعتقد أن المعسكر نفسه، أنا بعيد أكرر أن هذا المعسكر جدا مهم للمدرب وللاعبين، واللاعبين بشكل خاص، أن اليوم اللاعب لابد أن يبذل أقصى جهده أنه هو يقدر يقنع المدرب بمهاراته بأسلوب لعبه بطريقته. هي مباراة أندونيسيا وموزمبيق أعتقد أنها بتعطينا تقييم
1: شكل صورة،
0: تقييم صورة حتى للمدرب، هل بيلعب بطريقة الهجومية نفس ما ذكر السادة أبو سعيد، ولا طريقة دفاعية أو متوازنة. احنا نتمنى أن نشاهد منتخب عمان يلعب بطريقة هجومية ويلعب بطريقة دفاعية، وعنده الإمكانيات، عندهم لاعبين إمكانيات اللي شاهدناهم،
2: يفرض حضوره،
0: يفرض حضوره اليوم.
1: حتى كابتن فوزي اسمح لي على المقاطعة، فحتى أختي على فكرة في مغالطة، يمكن الناس تسمع موزمبيق تشوف اسم المنتخب الإفريقي تشوفه كأنه منتخب
3: متواضع،
1: ترى مش متواضع أبو سعيد، لأنه في كأس الإفريقية الأخيرة
2: يعني اليوم حتى كابتن أندونيسيا في ظل السياسة المتعلقة بتجنيس من لهم أصول في أندونيسيا أصبح منتخب أشبه بتركيبة أوروبية يمثل خطر على مستوى قارة آسيا في التصفيات القادمة أو حتى في كأس آسيا. وهذه تجربة كما قلنا بأن من المهم أن تتنوع المدارس التي يجب أن يخوض فيها منتخبنا مبارياته حتى يستطيع اللاعب أن يدرك المواقف داخل أرضية.
1: بالفعل أبو سعيد، الحين الموزمبيق ترى تصنيفه 23 إفريقيا، واحد عالميا، مش يعني بالنسبة الإفريقيا ترى ممتاز، عنده تقريبا 11 لاعب يمارسون في الدوري الإنجليزي، اللي يمارس في البرتغال، اللي في سندرلاند، اللي في براغا، في أندية ما هو سهلين أبو سعيد. اللهم بعد الاحيان مثل ما تقول الوضع البلد هو اللي يخليها مثل هذا.
2: ولكن ايضا النقطه لا تتعلق فقط، يعني ربما دائما ما يتم التركيز على تغيير مدرب، رحيل مدرب. انا اعتقد انه اليوم يعني واحده من اساليب النجاح داخل الانديه او المنتخبات هو الكادر المحيط بالمدرب، سواء الكادر الطبي، الكادر المتعلق بتحليل البيانات، القادر على استكشاف مكامن قوة وضعف الفريق ومعرفة طرق الفريق المنافس. اليوم ما في نادي أو على مستوى المنتخبات يعني ربما الفريق المساعد يوازي دكة البدلاء أحيانا.
1: أكيد صحيح وأبو سعيد، لأنه حتى في كرة القدم الحين أصبح كل يمكن المهاجمين لهم مدرب، المدافعين، وسط الميدان
2: يساهم في الأسلوب،
1: حتى حتى في كرة مثل ما تفضل الكابتن فوزي، في كرة ثابتة، في أمور كثيرة.
2: لا إحنا عانينا في المرحلة السابقة مع كل التقدير لمن كان يتواجد في تلك المرحلة من إصابات لاعبي منتخبنا. عملية العودة دائما تكون مشكوكة، يعني يقول بأنه اللاعب جاهز ثم يلعب، على سبيل المثال أمجد أو ربما أرشد في مرحلة معينة، ثم صلاح اليحيائي، وكانت هناك أسماء يتم استدعائها للمعسكر وتخرج مصابة.
1: أبو سعيد شوف، هذا المشكل هو اللي تتكلم عليه. فأهم نقطة اللي هي يمكن من أسباب تأثر أمجد وصلاح اليحيائي، لأن الإصابة من يوم تصابوا ما عاد رجعوا، إصاب ويرجع إصاب، هذا ما كانت موجودة في أي منتخب. إذا نادي ويرجع اللاعب ماله، لكن هنا المشكل المتابعة أبو سعيد، له متابعة طبية في النادي،
2: أي برنامج يكون واضح صحيح،
1: ولا بالنسبة للمنتخب في ولا بالنسبة لجهة المنتخب في
2: يعني كابتن أدرى كابتن فوزي أكيد هذه المرحلة مع ما شاء الله ثم مدرب آخر، وجدت فترة أيضا تغيرت حال المسؤولية أو الفكرة المتعلقة بكيفية إدارة المنتخب في فترة 2007 إلى 2012، ربما كان هناك حالة من التغيير في الأجهزة الفنية، اقتربنا إلى أسماء كبيرة في مستوى العالم، لوروا أو بولو جوين، هذه الأسماء التي دائما ما تتميز بالانضباطية والجاهزية الفنية. كيف شاهدت تلك النقلة؟
0: أكيد أبو سعيد هناك خبرات من مدرب إلى مدرب، لكن لابد أنك أنت حتى الظروف المهيئة حواليك، اللي هو لابد أن نحن نواكب أبو سعيد، نواكب
2: صحيح.
0: إذا نريد ننجح لابد أن الكرة مش في الملعب، الكرة خارج الملعب، يعني لابد أن نفس ما ذكرت يكون هناك مدرب خصائص علاقة بصورة جيدة، أجهزة طبية بشكل جيد، مدرب لياقة بدنية بشكل جيد. اليوم شاهدنا في المنتخبات الكبيرة كل جهاز فني مختص بعمل مختلف عن المدرب السابق. لابد نحن من الجهاز الفني، من مدرب طارق سكتيو، انه هو لابد انه يضغط على إدارة الاتحاد انه يتواجدوا نفس هذا النوعية من المدربين.
2: اذا كنا نتحدث عن المشروع، يعني انا دائما كنت اقول بانه ربما على مستوى الاندية احنا نحتاج الى عمل كبير وموسع ومشروع حقيقي حتى تتشكل هذه البيئة داخل الاندية. لكن اليوم لما نقول منتخباتنا الوطنية، منتخبات البلد، فأنت بإمكانك أن تخلق لهم صالة رياضية على مستوى، كادر طبي على مستوى، يهيئ لكل هذه المنتخبات.
0: رد لسؤالك، من الخبرات اللي احنا استفدناها من مدربين سابقين مع المدرب مثلا كلود لوروا أو المدرب بول لوغوين، كلود لوروا مدرب خاض تجارب كثيرة في قارة أفريقيا مع منتخبات كبيرة مع لاعبين جدا كبار، لكن هم الظروف كانت محيطة في البلد، لكن كانوا كل اللاعبين محترفين خارج السلطنة. ممكن هذا ممكن سهل الأمر كثير علينا احنا الفترة الجيل اللي احنا لعبناه، كنا في أنديتنا نفس ما ذكر أبو سعيد، هناك كان الاستشفاء بصورة جيدة، كان هناك صالات رياضية، هناك لاعب محترف من الصباح ممكن هو في الجيم،
1: التنافسية كانت عالية،
0: حتى التنافسية ما خارج الملعب، لابد أن هذه الأشياء تكون متواجدة عشان اللاعب يكون في تطور في المستوى البدني من ثم المستوى الفني. ممكن مدرب طارق سكتيوي في أرضية الملعب المستوى الفني سهل أنه يقدر يتعامل مع هذا الموضوع، لكن خارج الملعب هو الصعوبة اليوم.
2: يعني اليوم هو صاحب تجربة سواء في أوروبا سواء على مستوى المنتخب المغربي، شاهد العديد من النقاط، وبالتالي اليوم إذا أردنا أن نستشير شخصية يمكن أن تساهم في تطوير البيئة الخاصة بالمنتخبات الوطنية، أعتقد ما في أجمل من هذا المدرب، خاصة أن احنا نتحدث عن وجوده كمشروع وليس مدرب يخوض تجربة بطولة أو معرفة إذا كان سيصعد بالمنتخب كأس العالم وما إلى ذلك. احنا اليوم مشروعنا يجب أن يتجاوز مفهوم نتائج مباريات كرة القدم.
0: نعم بوسعيد، أنا ممكن تشرفت أنا بالتواجد مع طارق السكتوي مدرب المنتخب في قرعة كأس الخليج في السعودية، وكنا نتحدث عن تطوير المنتخبات المغربية، هي من الفئات السنية للمنتخب الأول، التطوير يعني جدا كان كبير في هذا المنتخبات. وكن يكلمني على الأكاديمية الموجودة في المغرب اللي هي الأكاديمية محمد السادس، يكلمني على يعني ملاعب تدريب على شكل كبير، يمكن أكثر من 6 ملاعب في هذا الأكاديمية، صالات هناك حتى في
2: يعني ملعب. أكيد أثناء حديثك أشار إلى بعض النقاط الخاصة بالبلد.
0: لابد نحن نحن نحن يعني نحن كعمانيين نحن نعرف إن عندنا في نواقص كثيرة متواجدة في السلطنة اليوم. إذا نريد أن نواكب العالم وتطور اللاعب اليوم، أنا أعيد وأكرر أن اللاعب في تطويره مش داخل الملعب اللي هو 90 دقيقة، ما قبل 90 دقيقة، ما ماذا اللاعب ماذا يعمل، ماذا يشتغل. حتى ممكن سمعنا في الفترة الأخيرة أبو سعيد تشكر وزارة الرياضة والثقافة والشباب على أن تفريغ اللعيبة في هناك استراتيجية جديدة للكرة
2: إيه بس
0: العمانية.
2: هذا المشروع
0: لكن
2: يعني
0: نحن
2: يعني طالما
0: نحن
2: أنا كنت
0: نتأمل
2: يعني صحيح
0: أنا كنت نتأمل خير في سابق في المستقبل يعني
2: صحيح هذا ما نتمنى. أنا كنت أحضر هذا السؤال لأنني كنت متأكد سنتحدث عن مسألة التفريغ. اليوم مسألة التفريغ كابتن فوزي ليست مجرد جلوس اللاعب من العمل، هو مشروع. يعني إذا كنا نتحدث عن المشروع فبالتالي على المتفرغ أن يذهب إلى النادي في الساعة الفلانية صباحا، أن يقوم بواجبات، أن يقوم بتمارين خاصة في صالة الجيم. هذا الاحتراف إذا نريد ننقل اللاعب من مسألة تفرغ إلى مسألة عمل وبناء ديناميكية خاصة في هذا اللاعب، يستطيع أن يرفع من الجانب البدني الخاص فيه ويرفع من الرتم الخاص بالمسابقة، ثم يذهب ليقارع الدول الأخرى على مستوى التنافس القاري. اليوم إذا سنذهب إلى أمثلة، اليوم واحدة أيضا من الدول التي تمارس نظام حديث يتشكل في قارة آسيا، وربما إذا ما كان العام القادم في السعودية ربما بعد القادم ستكون أوزبكستان بطلة لكأس آسيا، لأنه على مستوى المراحل السنية أصبحت واضحة كدولة، واضحة في مسألة ماذا تريد في عالم كرة القدم، حتى في بناء قاعدة رياضية حول هذه المجتمعات.
1: شوف أبو سعيد، هو يعني هذه خطوة بالنسبة لنا، احنا دائما نقول لك الأمور اللي هي عادية لكن شوف احنا كبيرة ليش احنا مفتقدينها، انه اللاعب يتفرغ، وهذا الطبيعي انه يتفرغ، لكن المجهود يحسب للجهات.
2: انا ما اختلفت في هذا كابتن،
1: لكن هل هو
2: انا لا اريد ان يقول ان لدينا لاعب متفرغ و12 ساعة في النهاية عمل المتعلق بكرة القدم عبارة عن ساعتين من الساعة 7 إلى الساعة 9:30.
1: أنا أتفق معك أبو سعيد، التطوير مش بهذا الشكل. نعم. التطوير أول شيء لازم يكون من التأسيس. مش الوقت اللي أنت فيه، اللاعب هذاك وصل لسن 28 سنة فرغ وبعدين هذا هو التطوير. مش هذا هو التطوير أبو سعيد، التطوير يكون من لما الولد يتأسس، مثل ما تفضل الكابتن فوزي في نقاشه مع الكابتن سكيتيوي، أنه إحنا المغرب ما وصل بهذه الأسماء من على طول. لا صحيح، في أسماء في أوروبا جات على طول واستفدوا منها، لكن برضو كان شغل من تحت من القاعدة. نحن ليش ما نشتغل من القاعدة؟ ولما يوصل الشاب الوقت وظيفة الشاب تبدأ من 20 سنة، صح ولا لا؟ من 20 سنة يبدأ التفريغ، لكن يكون هو قد تأسس، ولما يجي التفريغ يكون تكميلي للعمل اللي انت
2: بس هذه النقطة شيء آخر، يعني هي كبادرة وكخطوة أولى في مفهوم التحول إلى جانب احترافي يشمل اللاعب في كرة القدم. لكن من المهم أن يكون هناك نقطة واضحة، التفرغ لا يعني جلوس اللاعب
1: بالضبط
2: من العمل من الجهة التي يتواجد بها ليمارس كرة القدم لمدة ساعتين في اليوم ثم يخوض مباراة ونقول بأنه تفريغ صحيح لتطور اللاعب. هذا الفكرة.
0: أنا وصلت الفكرة أبو سعيد، لابد أن اللاعبين المتفرغين أنهم لابد يكون عندهم تمرين صباحي، يكون عندهم لعب تمرين المسائي مع المدرب النادي. لكن اليوم انت كل مدرب هناك له برنامج يختلف، يمكن ابو عميره يعرف اليوم مدرب المنتخب يرى ان اللاعب لابد انه يكون هو عنده استمراريه في التمرين. لكن نتمنى في المستقبل انهم يكونون في رؤيه واحده، ومدرب سكتيو اكيد هو عارف يعني المدربين الانديه والانديه ومشاكلنا، وهذا ان شاء الله يتفقون على فكره معينه ان شاء الله.
2: ان شاء الله. أكيد ما زلنا في الحديث حول منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم والمتواجد في مدينة والعاصمة الأندلسية جاكرتا، حيث وصل يوم الجمعة بالأمس أو قبل أمس إلى إندونيسيا لإقامة معسكر إعدادي يتضمن إقامة مباراتين وديتين أمام منتخب إندونيسيا وكذلك منتخب موزمبيق. للحديث أكثر حول أجواء منتخبنا الأول ومدى الجاهزية والأفكار التي يحاول طارق السكتاوي إيصالها للاعبين، سعدنا أن يتواجد معنا في هذه الأثناء مدير منتخبنا الوطني الأول كابتن خالد الرواس. أبو بندر مساء الخير، أهلا بك معنا في برنامج الوقت الإضافي، كل عام وانتم بخير والحمد لله على السلامة. أيضا
3: أهلا أبو سعيد، كل عام بخير وعيدكم مبارك، وأيضا الكابتن فوزي والكابتن أبو عميرة، وإن شاء الله الأمور تكون طيبة، ربنا يحفظكم
2: إن شاء الله جميعا يا رب. أكيد رحلة بمحطة أولى حقيقية تشمل المنتخب بأسماء أيضا متوفرة لدى المدير الفني طارق السكتاوي، لمحطة مهمة جدا في اكتشاف التحول المنتظر والذي نريده في المنتخب قبل الاستحقاقات المهمة.
3: صحيح أبو سعيد، طبعا الكابتن طارق عند السلامة ودفة المنتخب الأول خلال متعبته للدوري ومن خلال المعسكر السابق اللي كان لمدة 5 أيام الفترة الماضية، تعرف على اللعيبة، تعرف على إمكانياتهم، على أفكارهم، على الأمور الموجودة في الدور العماني. طبعا هذا المعسكر الحالي اختلف، طبعا يتخلوا مباراتين وديات، وطبعا العدد 28 لاعب يكون متواجدين في هذه المباراتين. يقدر المدرب يشوف يختبر اللعيبة، يشوف إمكانياتهم، أفكارهم، كيف الأمور اللي بتصير معهم مستقبلا، وإن شاء الله نستفيد مباراتين مهمات جدا. وفي أيام الفيفا أعتقد منتخب إندونيسيا منتخب كما قلت توصيات، منتخب لا يستهان به، وأيضا المنتخب الثاني منتخب موزمبيق، وإن شاء الله الأمور تيسر إن شاء الله، ونطلع فائدة كبرى خاصة الفائدة الفنية اللي نتمناها تكون مع المدرب وحاضر إن شاء الله للفترات القادمة بإذن الله
2: إن شاء الله. يعني كابتن، أكيد هناك رسائل تم وضعها من جانب المدرب طارق السكتاوي في أول معسكر، في أول تجمع هناك أيضا أسماء تأتي لأول مرة بهذا المعسكر، سواء المحترفة أو بعض العناصر اللي تم استدعائها خلال هذا المعسكر. ما هي الرسائل وما هي النقاط التي دائما يحاول المدرب طارق السكتاوي إيصالها للاعبين؟
3: طبعا أكيد يعني نقدر نقول المعسكر القادم كان في مجموعة كبيرة من اللاعبين أول مرة يلتحقوا بالمنتخب، المعسكر السابق اللي كان لمدة 5 أيام، وشيء طبيعي المدرب يتعرف عليهم ويعرف اللاعبين وأيضا متابعتهم من خلال الدوري، وأيضا المجموعة الحالية الموجودة في مجموعة كبيرة جدا متواجدة خلال الفترات الماضية، المعسكرات السابقة وعلى السنوات الماضية. الرسائل طبعا طبيعي جدا أن أي مدرب يمسك المنتخب، والبداية يمكن لازم يعرف طبيعة اللاعب اللي هو بيتعامل معه، الطبيعة الفنية موجودة في اللاعب، الأمور طبعا الثانية من خلال متابعته للدوري، من خلال أيضا اللاعب إذا موجود مع المدرب في المنتخب يعرف إمكانياته، شيء أكيد بيوصل رسائل يمكن للاعيبة بأن المنتخب مفتوح للجميع في النهاية، ما في لاعب مخصص اللي هو بيكون طبعا موجود الفترة القادمة إلا إذا كان لاعب طبعا مواصفاته تؤهل أن يكون في المنتخب الأول، وعلى حسب تقدير المدرب لهذه الأسماء وهذه المستويات خلال الفترة القادمة وخلال المباراتين طبعا القادمتين، يعني بتكون مهمة جدا. أول خطوة بتكون إن شاء الله أن المدرب يقوم اختبار اللعيبة، وفي النهاية بيوضح له الكثير للفترة القادمة بإذن الله.
2: نعم أكيد كل الثقة بالمدرب طارق السكتاوي في إيصال الرسائل التي يستجيب من خلالها اللاعبون للطرق التي يريد أن يبدأ بها مشواره مع المنتخب. التركيز النفسي والمعنوي بالنسبة للاعبين من خلال أيضا الأجواء المحيطة بهذا المعسكر كابتن، بلا شك هذه المحطة تمثل أيضا توقف طويل، أم بعد هذا المعسكر هناك أيضا خطة بمعسكر قادم يتمثل ربما في شهر يوليو أو أغسطس قبل كأس الخليج؟
3: وطبعا أكيد المعسكر هذا الحالي من ضمن أيام الفيفا، وكان لابد نستغلها، يعني يكون طبيعي جدا أي منتخب يحضر نفسه لأيام الفيفا.
2: صحيح،
3: يكون هناك في مباريات، وفي الفترة القادمة طبعا منتظرين خطط الكابتن على أساس المعسكر القادم اللي بيكون بينطلق، هل بينطلق قبل كأس الخليج، هل بيكون أيضا قبل الدوري أو بعد الدوري بانطلاقة الدوري، هذا في النهاية ترجع للخطط الكابتن، والأمور بالنسبة بتكون واضحة أكثر، وطبعا طبيعي جدا لأنه لازم يكون في تجمع أكيد قبل كأس الخليج، بس ما نعرف الوقت هل يمكن نستفيد من الفترة اللي بتكون طويلة جدا، الفترة القادمة اللي بتكون أيام الجاية بتكون طويلة جدا، شهر 9 حسب القانون الجديد اللي موجود في الاتحاد الدولي
2: بالضبط،
3: نتعدي يمكن ما يقارب أسبوعين زيادة أكثر. بتعطينا فرصة أن نحط الأمور بطريقة يشوفها الكابتن طارق إنه هو المسؤول عن المنتخب، هو يعرف الأمور هذه كيف ويعرف يقيس، وإن شاء الله الفترة القادمة بإذن الله بتكون فترة متاحة ومساحة أكبر عند المدرب، خاصة يمكن يبني على هذا المعسكر الفترة القادمة اللي بيقدر يشتغل عليها أكثر بإذن الله بتكون واضحة بالنسبة له.
2: يعني بحكم قربك أيضا كابتن خالد نستغل وجودك أيضا، المسألة أيضا تتعلق كما ذكرت في حديثك مسابقة الدوري، هل هناك رقم أو تاريخ معين يحاول طارق السكتيوي أن يرسل المعنيين بأن يقول أفضل أن يبدأ الدوري في هذه التوقيت حتى يكون معلوم لدى الكل على مستوى الأندية لكي تعمل وتشارك في خطط المنتخب أيضا؟
3: أكيد أبو سعيد هناك خطة بين المدرب وبين لجنة المسابقات والاتحاد بخصوص أن بدء دوري جندال الفترة القادمة أو الموسم القادم، وهذا طبيعي جدا أي مدرب لازم يحدد الفترة، أي مدرب منتخب طبعا لازم يحدد الفترة اللي تناسبه، ومن ناحية فنية بعد أن اللاعبين لازم يلعبوا مباريات، كل ما لعب اللاعب مباراتين أو ثلاث أو أربع أو أكثر خلال الفترة القادمة بالعكس هذا بتعطي اضافه فنيه لمستوى اللاعب ايضا وللفتره اللي بيستعد فيها المنتخب لاي بطوله او استحقاق قادم.
2: نعم.
3: اعتقد في اتفاق بيكون الفتره القادمه بين الاتحاد
2: هو حسب الاخبار يعني حسب الاخبار في تاريخ 27 اغسطس يعني قبيل كاس الخليج ربما باسبوعين او ثلاثه، وبالتالي يعني هل هناك معسكر قادم؟ لكن دعنا ايضا نشرك
3: هي زي ما
2: تفضل كابتن
3: زي ما تفضل أبو سعيد هي حسب الأخبار، لكن أنا ما أقدر أعطيك تاريخ محدد.
2: أيه.
3: يعني انطلاقة الدوري في تاريخ محدد لأن الأمور هذه كلها ترجع للنهاية للتنسيق بين المدرب وبين الاتحاد العماني وأيضا بين حتى الأندية يعني هذه الأمور تكون صحيح. واضحة في من خلال يعني قرار رسمي أو خبر رسمي يصدر عن طريق الاتحاد وبيتضمن يعني الأمور كلها في الفترة القادمة وأيضا بيكون عن طريق جدول بينزل الفترة القادمة واضح للجميع.
2: نعم كابتن فوزي بشير تفضل.
0: أبو بندر شخبارك؟
3: يا كابتن فوزي حياك الله
0: وعافيه. ابو بندر بس انا عندي سؤال على السريع، اكيد هناك الوقت ممكن فرق كم ساعتين
2: ولا ساعات؟
3: ثلاث ساعات.
0: الحين ساعه كم في اندونيسيا؟
2: يعني قرابه 11
3: الحين الساعه 11
0: يعني نحن مسهرينك معنا يمكن ابو بندر.
3: لا عادي الامور طيبه
2: يعني دائما كابتن ابو بندر ابو لنا نشكرك حقيقه يعني انت دائما عندما نتواصل معك لا تتردد في التواجد في برنامج الوقت الاضافي.
3: بالعكس والله العظيم هذا دورنا بإذن
0: الله. أبو بندر بس أنا سؤالي اليوم خلال هذا المعسكر بنلعب تجربتين مع المنتخب الأندونيسي مع المنتخب الموزمبيقي، خلال هذا المعسكر أكيد هناك بيكون في نقاش بينك وبين الجهاز الفني بحكم أنك أنت مدير المنتخب وقريب من مع إدارة الاتحاد، هل هذا المعسكر بيكون تقييم في خلال المباراتين كل اللعيبة بيحصلون فرصة أنهم يلعبون في هذين المباراتين من ثم بيكون هناك تقييم على اللاعبين، هل هناك لاعبين بيستمروا الفترة الجاية ولاعبين ممكن يتم استبعادهم، ولا أنه معسكر القائمة هذا هي النهائية بتكون هي بتستمر مع الكابتن سكتيوي خلال الفترة الجاية؟
3: لا يا كابتن فوزي، شوف هو في العادة أنك أنت عندك مباراتين دوليات وكلهم في توقيت يعني قريب من بعض، تلعب يعني خلال يمكن ثلاث ايام او اربع ثلاث ايام بتلعب مباراتين، يعني بتلعب تاريخ 5 وبتلعب تاريخ 7. شيء طبيعي العدد اللي متواجد مع المدرب الان 28 لاعب، اكيد يمكن المدرب بحسب رؤيته الفنيه يختار مين يبدا المباراه الاولى او مجموعه يمكن تبدا المباراه الاولى وتبدا المباراه الثانيه، يبدل بين اللعيبه مثلا يشوف الامور هذه كلها، لكن هذا مش دليل انها بتكون قائمه نهائيه. بالعكس انا اتوقع الامور بتكون واضحه اكثر للكابتن طارق سكتيوي من خلال هذه المباراتين.
2: نعم كابتن خالد بس
3: تفضلتوا انتم وتكلمت انا معكم بتكون امور فنيه واضحه له طبعا اي مدرب.
2: كابتن خالد انا اسمح لك كابتن خالد احنا سنتوقف قليلا ثم نعود نكمل هذا الحوار.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة سلطنة عمان. كرة القدم هي عالم آخر، وفي الوقت الإضافي نعيش تفاصيل هذا العالم. الوقت الإضافي.
1: اهلا وسهلا بكم مجددا مستمعينا عبر برنامج الوقت الإضافي، ورحب بضيفي هنا في الاستوديو، ورحب ايضا بمدير المنتخب الاول الكابتن خالد الرواس. كابتن خالد، اكيد الحديث ما زلنا مستمر حول المعسكر الخاص بالمنتخب، وايضا هنا حديث وسؤال ياتي من جانب الكابتن عبد الغني ابو عمير.
2: السلام عليكم كابتن ابو بندر.
3: عليكم السلام كابتن ابو عمير، ايش اخبارك؟
2: الله يبارك فيك. الحمد لله، والله لا شاكرين لك لانك دائما تستجيب ودائما تعطينا يعني تعطي المستمع وتعطينا المعلومه حتى تقرب المتتبع من الاخبار. جزاك الله خير يعني صراحه.
3: لا بالعكس، هذا هو حاضرين في اي وقت.
2: عندي تساؤل ابو بندر الحين، بالنسبه نحن على انتهاء انتهينا الدوري، دخلنا في معسكر، بعدين راح تكون بتكون تصفيات اللي هي فيها الحرس والجيش وشؤون البلد السلطاني، البطوله اللي بتكون صلاله، وبعد منها على طول بيكون التصفيات البطولات العالم العسكريه، بعدين التزامكم انتم يمكن معسكر، بعدين يمكن يكون الدوري متى ما معروف متى بيبدي الدوري. فهاد كل الامور هل انتم بنيتوا عليها روزنامه مالتكم، او لان هذه كل هذا الكلام اللي تكلمت فيه مرتبط باللاعبين الدوليين، لانه هم اللي راح يكونوا سواء في البطوله العالميه العسكريه يمثلوها لاعبين دوليين، البطوله المحليه اللي فيها الجهات الحكوميه هذه فيها لاعبين دوليين، معسكركم محتاجين لاعبين دوليين، فهذا كله يعني ممكن ياثر على المسار مال المنتخب. يعني بغيناك تعطينا فكره في هذا الامر هذا ابو بندر.
3: طبيعي كابتن بعمير، هو شوف في تحديات قادمه. طبعا البطوله الوحدات العسكريه طبعا بطوله متفق عليها، يعني خلاص طبيعي جدا حكم هي جهات عمل اللاعبين، اغلب اللاعبين طبعا هذه جهات عملهم، وطبعا هذا نشاط رياضي، ويعني مشكورين طبعا الوحدات هذه مشكورين على تعاونهم السابق مع المنتخب خلال السنوات الماضيه، وفي النهايه يعني طبعا كجهاز فني وكاتحاد عنده خلفيه عن هذه المواضيع وعن هذه المشاركات، وفي ان شاء الله باذن الله في تنسيق كامل ومتابعه لهذه الامور كلها على اساس في النهايه مصلحه المنتخب دائما هي المهمه بالنسبه لنا او بالنسبه للجميع. لكن ان شاء الله في امور الفتره القادمه بيتفقوا عليها وبتمشي. هي البطوله مقام اللي بتكون في صلاله مقامه، شيء طبيعي جدا الملاعبين بيقول معسكر عمليه الريكفري والاستشفاء بيكون بالنسبه لهم بينهم وبين الوحدات العسكريه هذه مقدر، يعني الناس فاهمين وعارفين ان اللاعب لازم ياخذ فتره بسيطه جدا على الاقل، لكن ان شاء الله الفتره القادمه في تنسيق كامل بيكون موجود بين الاتحاد وبين هذه الجهات، وفي النهايه مصلحه البلد هي المهمه بالنسبه للجميع، والامور هذه كلها حاطينها في حسبان ان شاء الله في متابعه فيها.
2: بالفعل كابتن ابو بندر، لانه الامر هذا يعني فيه اجهاد، واذا ما اذا ما اذا اذا, إذا الجهه جهه الاتحاد او الجهاز الفني ما يتابع الامور مع الجهات العسكريه اللي هي راح تشارك، اذا ما يتابع معاهم لانه انت ما تضمن هل الامور راح تروح بالشكل اللي يريدوا الجهاز الفني مال المنتخب، لان الريكفري هذا مش اي واحد يعمل ريكفري، مش اي، لان لها ريكفري لها ناسها لها مختصينها. هل هاد الناس متواجدين في هذه الجهات اللي هم راح يتواجدوا فيها المنتخبات؟ فهذا مشكل كبير لانه لازم تكون المتابعه، وهذا هو التخوف.
3: لا ان شاء الله كابتن في متابعه من قبل الجهاز الفني وايضا من الاتحاد ومن الجميع اللي مسؤول عن المنتخب الاول، وفي طبعا في بعض التوجيهات للاعيبة في هذه الأمور، لكن الكابتن في النهاية ما تقدر تمنع اللاعب إنه ما يشارك في هذه البطولة أو البطولات العسكرية، لأن حق مشروع لهم يعني، والكل يعرف إن اللاعب في النهاية ما هو محترف أنا في عمان، يعني مش مفضي نفسه للنادي أو نقدر نقول للمنتخب بدرجة أولى. طبعا إذا كان في عندنا مشاركة قريبة جدا كانت شهر يولي ولا شهر 8 أكيد هذه الوحدات بتقدر هذا الجود، لكن لطبيعة الوضع القادم يمكن نحن نقدر نقول سنة ونص أو سنتين جزاهم الله خير، يعني متعاونين معنا كثير الجهات العسكرية في هذا الأمر، بس الآن جاء وقتهم على أساس الأنشطة مالهم الأمور هذه الرياضية اللي تخصهم، وبيكون في متابعة إن شاء الله كابتن بعمير، أكيد في متابعة لهذه الأمور كلها، وعاملين طبعا خطة وإن شاء الله متابعينها في الفترة القادمة بإذن الله.
1: نعم كابتن خالد رواس مدير المنتخب الأول لكرة القدم، احنا شاكرين لك على هذا الدقائق وهذا الإيضاحات المتعلقة بمعسكر المنتخب، وبعض النقاط الأخرى. أكيد كل التوفيق لمنتخبنا في مباراته الأولى أمام إندونيسيا وكذلك موزمبيق، وأن يعود بفائدة كبيرة من خلال هذا المعسكر.
3: شكرا لكم، أحسنتم، الله يعطيكم الصحة والعافية.
1: شكرا أبو بكر.

0: أكيد كل التوفيق لمنتخبنا في معسكره الأول بقيادة طارق سكتيوي، المعسكر المتعلق بشكل واضح ويتخلل أيضا تجربتين وديتين أمام منتخب إندونيسيا وكذلك موزمبيق. المواجهة الأولى أمام إندونيسيا يوم الجمعة القادم في تمام الساعة 5 بتوقيت مسقط، ويوم الأحد القادم أيضا مباراة موزمبيق في ذات التوقيت في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت مسقط. يعني في إشارة للنقطة الأخيرة اللي كان يتحدث فيها الكابتن عبد الغني أبو عميرة مع مدير المنتخب خالد الرواس حول البطولة العسكرية أو بطولة الوحدات العسكرية، وبلا شك يعني ربما الكابتن خالد تطرق إنه هذا مسألة تتعلق بجهة عمل، لكن عندما يتعلق الأمر بمنتخب البلد ومنتخبنا الوطني وما يمثل هذا الاسم في تقديم له كافة التسهيلات واللاعبين الذين يساهمون بتحقيق النجاح، فالأولى دائما المنتخب وليس جهات العمل. واللاعب في النهاية هو عبارة عن قدرات بشرية، له جهد معين، له فترة استراحة، له مرحلة معينة يحتاج فيها إلى مراجعة الكثير من الإجهاد البدني الذي مر فيه طوال الموسم. يعني كابتن فوزي، هذه المسألة ليست وليدة اليوم. لاعب المنتخب يعمل في الجهة العسكرية، لديه التزام في الجهة العسكرية، يخوض مباريات الدوري، يذهب إلى المنتخب، وبالتالي اليوم نحن نتحدث عن مشروع طارق السكتيوي. طارق السكتيوي يحتاج إلى لاعبين، يعني عندما يشار إلى مرحلة معينة للمنتخب لا يجد فراغ في عدد الأسماء، بل يجد كل الأسماء متوفرة. عندما يريد طارق السكتيوي إقامة معسكر داخلي يجد اللاعبين متوفرين، لا يجدهم مرتبطين بجهات أخرى. وبالتالي اليوم هذا المشروع المتمثل من الآن من هذا المعسكر حتى كأس آسيا قرابة 6 أشهر، وهذا هذا المشروع اللي يسمى مشروع قصير المدى، يتخلل كأس الخليج، بطولة غرب آسيا، ونهائيات كأس آسيا.
1: أبو سعيد، اليوم أنت تتكلم على احتراف، اليوم إذا تريد تواكب الدول المجاورة، تواكب استراتيجية المدربين اللي أنت اليوم توقع مع مدربين عالميين من ضمنهم طارق سكتيوي، لابد أنك أنت توفر له عناصر النجاح. اليوم هذا تحدي كبير بالنسبة للمدرب أبو سعيد. اليوم أنت عندك برنامج استراتيجية، عندك بطولات قادمة، بطولات مهمة، بطولات قارية تتدخل من ضمن البرنامج، أكيد البطولات العسكرية. اليوم هذا أكيد هذا موضوع تحدي كبير بالنسبة
0: حتى للمدرب أبو سعيد. اليوم يعني في ذات السياق، اليوم إذا طارق سكتيوي حاب أنه يعمل، إذا بهذا التصور الموجود في الوحدات العسكرية بإقامة بطولة تنشيطية أو بطولة خاصة فيهم ثم تصفيات المنتخبات العسكرية لكأس العالم خلال شهر 7 وشهر أغسطس، طارق سكتيوي لن يجد مرحلة لجرعة جديدة من المعسكر الخاص بلاعبي المنتخب.
1: أتفق معك أبو سعيد، مسألة الفترة اللي هي الاستشفاء للاعب، راحة اللاعب، هذا لا يوجدها طارق سكتيوي اللاعب، وهذا جدا صعب لأي لاعب أو أي مدرب أنه هو عنده جدول أو استراتيجية معينة مع لاعبين المنتخب. لابد أن هناك في مرحلة استشفاء، مرحلة جهد، مرحلة مباريات تجريبية، مرحلة ما البطولات، هذا كل الأفكار دائما ما المدرب يفكر فيها. لما أنت تنصدم في بطولة داخلية خارج نطاق الاحتراف اللي هو نحن نتمنى نوصل للاحتراف، أكيد بتسبب مشكلة كبيرة لأي مدرب، طارق سكتيوي أو غير طارق سكتيوي. اليوم نحن نتمنى من الاتحاد العماني، نتمنى من الجهات العسكرية أنهم يوجدون حل، أنه اليوم اللاعب المنتخب للمنتخب، هناك في لاعبين كثير عمان ولادة اللاعبين. نحن هذا أرسل رسالة للاتحاد العماني والجهات العسكرية، اليوم اللاعب عمان في أندية لاعبين ممتازين، لاعبين مهاريين، يحتاجون إلى الفرصة أنهم يلعبون في بطولة تنافسية. نحن اليوم هذا بطولة تنافسية اللي هي بطولة البطولة الوحدات العسكرية، نتمنى أنهم هذا اللاعبين اللي يلعبوا ولاعبين الأندية ولاعبين المنتخب. خلاص نحن كنا نعرفه هذا، بعد أنهم قد يشكرون عليه أنهم ممكن هناك ممكن صارت هناك توظيف للاعبين، توفير لهم الراحة النفسية بوظيفة ممكن هو محتاجها لكل فرد مواطن في السلطنة، لكن لابد أنهم يوضعون حلول أنها لاعب المنتخب للمنتخب ولاعب العسكري. هناك في لاعبين كثار أبو عمير، أنا شاهدنا اليوم قائمة المنتخب، في لاعبين تستحقون يكونوا في المنتخب لكن ما وجدوا مكان في المنتخب. إن المنتخب عندك أنت قائمة محددة في 26 أو 25 لاعب، هنا اللاعبين اللي ما راحوا لقائمة المنتخب هنا نريد نشوفهم في بطولة العسكرية عشان يكونوا عندهم استمرارية في اللعب. لكن أنا اليوم هذا الموضوع لابد أنه يوجد له حل بوسعيد من الجهات المختصة.
0: حتى اليوم كابتن يعني ما في منتخب عسكري ما زال بياخذ لاعبين الأندية.
1: ما في بوسعيد اليوم حتى الدول المجاورة الدول الخليج خلاص يعني هذا كنا نحن نسمع فيه من في السبعينات والثمانينات المنتخب الكويتي المنتخب المصري المنتخب المغربي كان هناك في لاعبين يلعبون في هذا البطولات اللي هي البطولات العسكرية. لكن اليوم نحن في 2026 لاعب منتخب يلعب في بطولة عسكرية هذا لا يوجد. أنا ممكن كثير شدني هذا الموضوع.
2: شوف فوزي
1: صعب والله يعني اليوم أنت تتكلم في احتراف وتتكلم أنك أنت تصعد كأس العالم وتنافس على كأس آسيا ولعبك يلعب في بطولة عسكرية ممكن ينصاب كابتن بومير.
2: أتفق معك هذا النقطة اللي بغيت أتطرق معها لك كابتن فوزي لأنه ما ممكن لاعب هو أصلا جهة عمله لكن يمثل المنتخب والجهة العمل والمنتخب العسكري. بما معنى هذا اللاعب يعني ليش انت تجيب مدرب عالمي وتصرف فلوس وانت ما موفر العوامل اللي هي تساعد على انك تنجح بهذا المدرب؟
0: لا هو مش هذا مشكلة. مشكلة يعني كابتن هو الان يعمل في هذه الجهة ومثل ما اشار كابتن فوزي متى ما انضم اللاعب الى المنتخب لا يعني بالضرورة ان يأتي ايضا ليمثل المنتخب العسكري او الوحدة العسكرية. هناك افراد يتوفر لديهم أيضا الإمكانيات للمشاركة في هذه الوحدات أو في المنتخب العسكري لا يمثلون المنتخب الأول، وبالتالي إذا كان هناك مجموع 12 لاعب في المنتخب يتواجدون في جهات عسكرية بعد معسكر إندونيسيا سيأتي للاستجمام والراحة للتحضير للموسم القادم المجهد مع الأندية ومع المنتخب يجد نفسه ما زال مستمر.
2: بالضبط الحين العمل. أنا أتفق معك أبو سعيد لأن الحين صار اللاعب في الفترة هذه اللي هي فترة التنافسية والتمثيلية الدولية صار يجي للمنتخب عشان الاستشفاء. وين عمل المدرب الحين؟ لما المدرب يريد يشتغل بدنيا بالشكل اللي يريد، لأن بعض المدربين يعتمد على على على على على طريقة لعب يحتاج فيها المجهود البدني للاعبين.
0: حتى كابتن اليوم ما معقولة انه طارق سكتاوي عادة المدرب يحتاج الى حصص ولا تتوفر الا في التوقف الدولي. اليوم إذا كنا سنأتي إلى هذا التوقف الدولي ثم ينتظر طارق سكتاوي شهر 9 ليلتقي بالمنتخب مرة أخرى ويذهب إلى كأس الخليج ثم نقول بأنه طارق سكتاوي مسؤول عن إظهار منتخب جيد هذا ضرب من الخيال.
2: أكيد وهذا واضح أبو سعيد. ليش أقول لك أنا أنت الحين كيف بغيت الجاهزية نوصل لها على الأقل لكأس الخليج؟ كأس الخليج شهر 9 ونحن التنافسية اللي عند المنتخب الحين بيدخل البطولة. أنت ما لازم تعرف قيمة التنافسية الموجودة في البطولة العسكرية هذه. ترى تنافسية كبيرة وممكن ينصابوا بعض اللاعبين على فكرة لأنه حتى معسكراتهم على مستوى عالي أبو سعيد هم يعني تأهيل وتجهيز كل جهة حكومية تجهز لاعبينها يعني كأنه يجهز منتخب الوطني.
1: بالعميرة بالإضافة إلى كلامك اليوم أنت لاعب منتخب، اليوم أنت لاعب منتخب تعتبر أنت من صفوة اللاعبين في البلد. اليوم أنت تلعب بطولة عسكرية مع احترامي البطولة العسكرية بطولة تنافسية بطولة الكل أنه ينافس عليه عشان يحقق هذا البطولة، لكن لابد أنه يوجد هناك حل قدري لهذا المشكلة. اليوم مدير المنتخب اللي هو خالد الرواس قال هذا تحدي، لكن اليوم التحدي هذا أنا عايشة من أكثر من 10 سنوات. لابد أن يوجد حل.
0: الجلوس يعني بمجرد أن يكون اسم اللاعب الذي يأتي أو يعمل في جهة عسكرية انضم إلى المنتخب يتم استبعاده من
1: أنا هذا رأيي
0: التنافس على مستوى
1: أنا
0: الجهات
1: أنا
0: العسكرية
1: هذا رأيي ويعطي الفرصة للاعبين الآخرين أنهم يلعبوا في هذا البطولة التنافسية. وهذا حل من الحلول يعني.
2: أبو سعيد إذا ممكن نضيف نقطة، هو الحين مش القانون الوزارة اللي نزلوا الحين أعطوا تسهيلات أنه ممكن يعني فرصة أنه جهات حكومية تدخل الفريق، ليش لا؟ مثل كم سابقا نادي الشرطة مشكلة الحين كان حتى الشركة ممكن باسم شركة يمكن يستثمر في نادي.
1: ليش أن البطولة هذا مفترض أنها تكون هي في شهر 4، هو ممكن وقته حل أن هذا البطولة شهر 4 نحن عندنا هناك بطولات ما ممكن نتقام. هم الوحدات العسكرية أخروها لين نهاية الموسم يكون المنتخبات خلصت الأندية تعطي فرصة. لابد أنها خلص اتفاق هناك في اتفاق أن اللاعبين أنهم يلتزمون في وحدات عملهم اللي هو، لكن هذا مش حل بأميرة اليوم، هذا مش حل، هذا تأخير للاحتراف أو تأخير التطوير وتأخير، مجرد أنك أنت عطيت بس وقت أنك أنت للاعب المنتخب يكون أثناء البطولة، لكن هناك وقت الراحة لابد أن اللاعب يكون هناك عنده راحة صحيح. كافية، لاعب عنده استشفاء، مدرب منتخب في شهر 7 ما بيكون متواجدين مع اللاعب، ممكن يكون هو عنده برنامج. أنا أضم صوتي لصوت أبو سعيد، لابد أن يكون لاعب المنتخب للمنتخب ولعب الوحدات العسكرية، أن الوحدات العسكرية عندها لاعبين كثير، وأنا اليوم في مواهب كثيرة في عمان أنها تحتاج الفرصة، تحتاج ان البطوله نفس هذا البطوله المهمه في سلطنه عمان اللي هي البطوله العسكريه، ان تبرز ان لاعبين جيدين للانديه وللمنتخبات الوطنيه.
0: نعم اكيد، كل التوفيق لمنتخبنا الوطني المتواجد في اندونيسيا تحضيرا للعديد من البطولات في مقدمتها في شهر سبتمبر كاس الخليج، ثم في شهر نوفمبر بطوله غرب اسيا، وفي مطلع العام القادم من 2027 بطولة كأس آسيا والتي ستقام في المملكة العربية السعودية، رحلة في شكلها كأنها طويلة لكن على مستوى الوقت هي قصيرة جدا، وعادة مدرب المنتخب يحتاج إلى عمل مضاعف ومساحة أكبر لإيصال أفكاره وإيصال الخطط التي يريد أن يطبقها مع المنتخب، وربما هذه الفترة شهر 6 شهر 7 شهر 8 هي أفضل فرص المدرب طارق سكتاوي إذا ما أراد أن يضع برنامج يستطيع من خلاله فهم وتكوين منتخب قادر على أن يذهب ينافس في كأس الخليج وبطولة غرب آسيا وكأس آسيا. لن نقول بأن كأس الخليج بطولة ثانوية ولا كأس غرب آسيا بطولة ودية، ونقول كأس آسيا هي الأهم. كل مرحلة وكل درج يتصاعد فيه منتخبنا من محطة إلى أخرى هي محطة للتعلم والتجربة والوقوف على القمة. كأس الخليج نريد أن نقف على القمة، بطولة غرب آسيا نريد أن نقف على القمة لندخل كأس آسيا بمعنويات كبيرة وببيئة مميزة صحية مثمرة تشكل حالة من الخطر على المنتخبات الأخرى.

0: نبقى في ما يتعلق بمنتخباتنا الوطنية، لكن هذه المرة منتخبنا الوطني للشباب، حيث أقيمت قرعة كأس آسيا والتي من المزمع إقامتها في شهر إبريل القادم في جمهورية الصين. لكن قبل ذلك تلعب مباريات التصفيات خلال الفترة من أواخر شهر أغسطس وحتى مطلع شهر سبتمبر القادم بمختلف المجموعات. منتخبنا الوطني للشباب جاء في المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات السعودية ومنتخب هونغ كونغ وكذلك منتخب قطر الدولة المستضيفة لهذه المجموعة. نظام التصفيات هذه المرة يأتي بنظام مختلف، نظام يتأهل إلى النهائيات متصدر المجموعة بالإضافة إلى أفضل 7 منتخبات تحتل المركز الثاني من بين المجموعات الثمان، وهناك أيضا خلال التصفيات من يحتل المركز الأخير في كل مجموعة يهبط إلى مستوى التطور أو ما يسمى التطوير، وتصعد من ذلك المستوى منتخبات أخرى تدخل التصفيات القادمة، وبالتالي هكذا سيكون حال التصفيات المرتقبة. كابتن فوزي، أكيد مجموعة جيدة لمنتخبنا، والأهم أيضا أنه موقع التصفيات في ملاعب جيدة في مكان قريب، هي منطقة الخليج وفي دولة قطر.
1: أبو سعيد، ممكن أنا أشوفها مجموعة صعبة جدا أبو سعيد، من المنتخب السعودي والمنتخب القطري ومنتخب هونغ كونغ. بالنسبة يمكن المنتخب المغمور بالنسبة لنا، ما شاهدنا المنتخب هونغ كونغ بصورة حقيقية، لكن أنا المنتخب السعودي عندهم يعني الثورة في السعودية بالعمل اللي بيقام فيه الاتحاد السعودي بالمراحل السنية واستراتيجية جدا كبيرة، وشاهدنا المنتخب السعودي في بطولة الأخيرة حقق بطولة كأس الخليج، عنده مواهب جدا ممتازة بأهلهم للمستقبل. وأكيد المنتخب القطري، المنتخب القطري صاحب الأرض والجمهور، هناك دائما قطر ما تكون دائما في هذه البطولات منافس قوي على بطاقة التأهل، إن كان أي بطولة المنتخب القطري منتخب صعب. إذا رجعنا المنتخب العماني، اليوم المنتخب العماني تحت إشراف الكابتن العزاني، ممكن ما كان هناك العمل الحقيقي بصورة جيدة في السابق، بدأ من الشهر الماضي شاهدنا هناك في حراك من المدرب، معسكرات داخل عمان، شاهدنا في الفترة الأخيرة معسكر خارج عمان في جمهورية مصر العربية، ممكن خاض هناك مباراتين مع المنتخب المصري. اليوم التقييم اليوم، هل المنتخب بيظهر بصورة جيدة خلال هذا البطولة؟ أنا أشاهد معسكر المنتخب العماني هناك اليوم تكلم على خبرة المدرب، وهو ممكن خاض كثير تجارب في المراحل السنية، لكن لابد أن يكون هناك في تقييم في مباريات تجريبية، ممكن ما لعب مباريات تجريبية كثيرة، ممكن مع المنتخب المصري لعب مباراتين، خسر مباراتين. أكيد هناك في عمل جدا صعب للمدرب.
0: بس هذه النقطة اللي كنا نشير إليها كابتن فوزي، إنه اليوم المنتخب أو المراحل السنية علينا أن نرتقي بهذه المرحلة من خلال تطويرها في مواجهة منتخبات سنية حقيقية وليس أندية. يعني في مرحلة معينة كان نلتقي أندية، وما زالت هذه التجربة تتكرر لدينا. اليوم المتبقي لهذه التصفيات، انطلاق هذه التصفيات، شهرين،
1: جدا وقت قصير يعني بالنسبة للبطولة.
0: اليوم منتخبنا شهر مايو خاض تجربة ودية مع منتخب مصر، واحد من المنتخبات المعروفة على مستوى قارة أفريقيا والوطن العربي في هذه المرحلة، تجربة جيدة بغض النظر عن الخسارة. اليوم لا يعقل بعد هذه المعسكر تعود إلى سلطنة عمان لتلتقي أندية السلطنة وتقول بأنه أريد أن يتجرع اللاعب شعور الفوز أو شعور الأهداف، وتذهب إلى التصفيات لتصطدم بأن المنتخب لا يقدم مستوى جيد. علينا أن نقيم معسكرات حقيقية لهذا المنتخب، علينا أن نأخذ تجارب حقيقية مع منتخبات القارة إذا كان هناك فرصة لإقامة هذه المنتخبات، ثم علينا أن نلوم حمد العزاني إن لم يوفق في مشواره على مستوى التصفيات، وعلى المدرب الوطني أيضا أن يكون جاد في برنامجه. يعني التجارب الأخيرة، تراجع منتخباتنا الوطنية بسبب هذا الفكرة تلعب مع أندية تذهب إلى التصفيات لا يستطيعون تسجيل أهداف.
2: تنافسية الدولية.
0: تنافسية قدر. مختلفة.
1: صحيح. مختلفة. وأنا أضم صوت لصوت بوسعيد اليوم. لابد أن من المدرب الوطني أنه هو يعني يكون يعني حاد مع الجهاز الإداري الاتحاد العماني. هم المدرب الوطني يوافق على أي معسكر، يوافق على أي برنامج، أي تجمع، أي اليوم لابد أنك أنت تريد النجاح، لابد أنك أنت تلعب مع منتخبات كبيرة، أنك أنت تذهب إلى معسكرات خارج السلطنة، في هناك تقدر أنك أنت تلعب مع مباريات كبيرة، اللاعب يكون متواجد معك في معسكر خارجي، لابد أن نلعب بصورة دهنية وبدنية وفنية، هناك بيكون هناك في عمل حقيقي، لكن لابد أنك هو اليوم أنا أشوف مشكلة المنتخب عمان هو عنده حلين بوسعيد، إذا يريد هو يظهر مظهر جيد خلال لو عنده هو معسكرات نفس الكلام اللي ذكرناه، يكون هو عنده طلبات من الاتحاد العماني، الاتحاد العماني يوفر له هذه المعسكرات والمباريات الودية، هذا الشق نحن نتمنى أنه يكون هذا في تجاوب من الاتحاد العماني للجهاز الفني للمنتخب الشباب، أو هناك إذا مشكلة كبيرة اليوم أنت ذهبت لعبت مع المنتخب

0: كابتن حمد العزام،
1: انا بوضح لك النقطه كابتن فوزي، انت ذكرت نقطه مهمه، لانه يعني التوقف قبل بدايه المعسكر هذا توقف 4 اشهر بدون ممارسه نهائيا ولا دوري. عمل معسكر انتقائي، عمل معسكر ثاني انتقائي ولعب مبارتين، مره مع الجيش ومره مع الحرس، بما معنى في المبارتين هذه شال الناس اللي يروح بها للمعسكر
0: اللي هما الافضل
1: اللي هو ايوه، بما معنى انه الجوده خلاص الانتقائي انتهينا منه ودخلنا في المعسكر الخارجي اللي كان في مصر. احنا ما تهمنا شيء اكثر ما تهمنا التنافسيه الدوليه، المنتخبات القويه، اللاعب يعني مثل ما تقولوا يرفع من مستواه، لانه بعض الاحيان انت بعض الاخطاء ما تحصل لك لما تكون مع في المباريات العاديه، ما تحصل لك الاخطاء الكبيره هذيك اللي ممكن انت تستفد منها، لان المنافس اللي امامك ما يخلق الحالات اللي انت تتعلم منها. وهذا هو
2: ابو عمير، خلينا بس نتناقش في هذه الجزئيه اللي هي مهمه بالنسبه للشارع الرياضي او المستمع اليوم. انت كونك انت تخسر مباراه، هل هذا شيء ايجابي؟ بعض الاوقات يكون ايجابي ان المدرب يعرف ممكن مشاكل الفريق ومشاكل المشكله اللي بتكون موجوده، لكن اليوم انت تذهب منتخب الشباب تذهب مباراه مع تلعب مع المنتخب المصري وتخسر في مباراتين، هذا عندك مشكله فنيه، مشكله لاعبين.
1: اذا تخرج اذا تخرج بالحلول،
2: تخرج بالحلول انك انت تغير اللاعبين مثلا،
1: هو اصلا في المباراه
2: هل عند اللاعبين اللي يقدرون
1: يغيروا اللاعب المتواجد؟ شوف فوزي يكون على يقين، مثل ما تكلمنا مع مدير الفريق المنتخب الاول، نفس التوجه دائما. اذا كانت عندك مبارتين في المعسكر، عارف بانه يلعب بمجموعه من اللاعبين، يعني يلعب فريق، مره يلعب فريق ومره يلعب فريق، ولكن خلال المبارتين دائما يدخل مجموعة اللي يشوف هل بيركب اللاعب الفلاني مع اللاعب الفلاني، هل يركب الخط وسط الميدان مع الخط اللي أنا ببدي به، فهمت علي؟ فهو يوجد التوليفة من خلال المبارتين، حتى من خلال المباريات تعمل تغييرات في خلال المبارتين، لأن في
3: هو في النهاية كابتن، يعني هو المدرب مسؤول عن اختياراته ومسؤول عن طريقة اللاعب، لكن احنا نركز الآن على مسألة تطور هذا المنتخب. قد ما ننجح في التصفيات، قد ما ننجح، احنا مو منتخب عمان وحده جالس يعد منتخب الشباب، هناك من سبقونا في مرحله اعداد وخطه برامجيه واضحه تشارك على مدى العام. احنا ننتظر التصفيات ثم نقول هناك تجمع نخوض تجارب وديه مع انديتنا المحليه، ومن ضمن تلك الخطه ربما معسكر الى تركيا، الان غيرنا شوي رحنا الى مصر، ما مشكله، المهم انك انت تلعب مع منتخبات. اليوم اذا نريد ان نضع ظواهر في كرة القدم على مستوى المراحل السنية سواء في آسيا حققت نجاح وسط ظروف معينة سنجد، وإذا أردنا اليوم في قارة أفريقيا سنجد. اليوم منتخب تنزانيا مع كل الاحترام، منتخب الشباب أو منتخب الناشئين في ماذا يقارن مع المنتخبات الأخرى؟
1: صحيح،
3: ولا شيء.
1: هو النهائي الحين،
3: لكن اليوم يلعب نهائي مع مالي
1: أفريقيا.
3: بالضبط. صحيح. هناك في عمل، في خطة، في منهجية واضحة من جانب المدرب في اختياراته، في الفكرة التي يريد أن يطبق بها المباريات. اليوم كثير يدرك أفكار حمد العزاني، نعرف أفكار حمد العزاني، لكن المرحلة القادمة تحتاج أن نكون منتخب يفهم كرة قدم، لاعبون يعرفون ماذا يريدون داخل المباراة.
2: أنا أنا أنا سؤالك على ردًا على سؤالك أبو سعيد، لكن نحن اليوم ما نتكلم على الماضي، لكن لابد نحن من نقاش، لابد أنك تتكلم ترجع شوي للوراء. اليوم أنت خلال يعني الاتحاد العماني، ممكن من اول ما مسك الاتحاد العماني برئاسه السيد سليمان عطل المنتخب الشباب، ما نعرف نحن مين كان هو مدرب منتخب الشباب في بطوله الخليجيه، بعدين نحن طلعت الاسم حمد العزاني بيكون هو مدرب منتخب الشباب وبيكون متواجد مع مدرب كيروش في التصفيات الكاس العالم.
1: صحيح. هذا
2: هني صار في يعني
1: ارتجالية
2: في العمل. بوسعيد اليوم انت تمسك، بعدين تمسك الفريق يروح مشاركة مهمة بالنسبة للمنتخب الشباب اللي هي بطولة الخليجية بمساعد المدرب، صارت هناك مشاكل، ذهبنا الى رجع حمد العزاني. هني الاستراتيجية اللي احنا دائما نتكلم عليها، نتكلم على الاستراتيجية، يكون هناك مدرب عند الوقت الكافي انه هو يقدر. اليوم تتكلم على المنتخبات اللي صعدت اللي هي المنتخب اللي في هنا كان في عمل سابق بسعيد، حتى اليوم اذا انا مسكت منتخب من اي مدرب يكون هناك في عمل انا اقدر ابني فيه، ابني عليه من السابق. اليوم هنا اكيد اللي هي مرحلة حمد العزاني الحالية مرحلة صعبة، الوقت مدة شهرين اعتقد انه مش كافي، لاعبين يحتاجون هناك.
3: ما هو المطلوب؟ ما هو المطلوب من حمد العزاني فيما هو قادم مع الاتحاد العماني؟
2: لابد أن يكون هناك في معسكرات خارجية، يكون هناك مباريات على مستوى عالي نقدر.

0: بيستفيد منها، يكون هناك توفر لكل عناصر النجاح، اللي هي الرأي أنا اللي يكون هناك دائما يكون هناك معسكرات خارجية ومباريات ودية
1: خاصة
0: خارج
1: كابتن
0: السلطنة،
1: فوزي،
0: خارج
1: مسألة
0: السلطنة.
1: الصعود متوفر، يعني إما أن تذهب متصدر أو كمركز ثاني.
2: هو شوف أبو سعيد، حسابيا 32 منتخب تصعدنا 15، إذا ما تصعد إيش عندك من عمل أنت؟ إذا نص المنتخبات المتواجدة راح تصعد، إذا هنا يتبين أنه إذا ما عندك عمل وما تصعد من ضمن 15 المنتخب، يعني بصراحة يعني شيء
1: لا، هو
2: مؤسف.
1: سيكشف حقيقة الأمر إذا
2: بالضبط.
1: ما تصعد يعني،
2: لكن
1: هذا
2: أنت
1: ما تقدم في التصفيات هو نتيجة عمل، خاصة على مستوى المراحل السنية، هي دائما المؤشر الحقيقي لمدى تطور هذه الاتحادات المراحل السنية.
2: شوف ابو سعيد، المركز الثاني
0: أنا
2: ممكن
0: أنا بس اقاطعك شوي.
2: تفضل.
0: ابو عمير، انت تتكلم المفروض يصعد، نحن السنوات الماضيه المنتخب الناشئين لن يصعد، منتخب الشباب لم يصعد، منتخب الاولمبي لم يصعد. اليوم هي مش مشكله انك انت الكم، الاتحاد الاسيوي اليوم اعطى فرص لكل المنتخبات انها تصعد، لكن هناك في منتخبات بتعمل.
2: صحيح.
0: بتعمل اكثر عنك انت.
2: لا انا اقول لك
0: لابد انك انت تعمل عشان
2: توصل. انت بهذا الفاسيليتي وما تصعد، بما معناك انت وين بتروح مع الناس. هنا المشكل. الحين قلت كلمه ابو سعيد انه الشهرين هذه ما هو المطلوب. الحين الاولاد الحين يعني في خلال شهرين ما هو البرنامج اللي هو خرجوا به على اساس يوفروه ما قبل البطوله في خلال شهرين؟ هل فيه معسكرات؟ هل فيه مباريات دوليه في المستوى اللي يوصلهم للتنافسيه الدوليه؟ فهذا مشكل كبير ابو سعيد. فلهذا ليش اقول لك انا الحين اذا مدرب منتخب ناشئين مش مسمي موجود مدرب وطني مثل ما نقول، وعلى ما على ما على ما يجي مدرب اخر، هذا ما هو عمل. المدرب لنا الشباب مثل ما تفضل كابتن فوزي، وهو مساعد مع الفريق الاول، وهو
1: ما في مدرب سياتي الان. لا. يعني واضح مدربين،
2: لا لكن توجه ابو سعيد، توجه موجود، التوجه هذا اللي كان
1: توجه خلاص. أيوة. لكن اليوم هذا واقعنا اليوم.
2: إذن
1: واضحه من تقود منتخب ناشئين، منتخب شباب، منتخب الاولمبي، مدربين وطنيين يحتاجون الى دعم واضح. هذا الدعم لا يتمثل، انا دائما اعيد واكررها، اذا سنلعب مع الانديه، وهذه نصيحه نكررها دائما، إذا راح نلعب مع أنديتنا لاعب ما راح يتطور. انسى أنك أنت تذهب بعيد في أي تصفيات، سواء أولمبي أو حتى ناشئين أو شباب، يا أما نوضع برامج حقيقية أو إقامة دورات وبطولات ودية داخل البلد نستقطب فيها المنتخبات.
2: صحيح.
1: ويتم العمل على هذا البرنامج التطويري، البرنامج اللي يشكل حالة من البناء المستقبلي. اليوم إذا سنتحدث عن كأس عالم 2030 أو ما بعدها، لابد أن تكون لدينا بذور تزرع الآن. هذه البذور لابد أيضا أن تنافس منتخبات القارة. اليوم بطولتين من كأس العالم بعد التغيير اللي أقرها الاتحاد الدولي للفيفا، اللي بطولة كأس العالم للناشئين تلعب كل سنة، احنا غائبين عنها، وبالتالي في مشكلة، وقد نغيب في المرحلة القادمة في ظل العمل اللي جالس نشاهده ويتكرر ببرنامج واضح، مجرد تغيير أسماء ومن يقود هذه المنتخبات.
2: وهي كل مرحلة يروح معها جيل.
1: بالضبط.
2: هذا مشكل كبير. كل مرحلة راح معها جيل، كل مرحلة جيل، وكل جيل فيه مواهب.
1: وكابتن، إذا كان هذا الجيل بيترحل وهو فاهم اللعبة، فاهم التموضع، فاهم التمركز، فاهم الانتشار، وفاهم كثير من جوانب اللعبة، فأنا أقول بالعكس، هو ما توفق في التصفيات، وبالتالي عليه أن يفكر الآن في المرحلة القادمة وأن يبني. لكن يتفاجأ مثلا منتخب الشباب بأنه اللاعب لا يملك أساسيات كرة القدم، أو يتفاجأ مدرب المنتخب الأولمبي لا يفهم في أساسيات كرة القدم، أو لا أو المدرب، في مشكلة.
2: مشكلة
1: في مشكلة. اليوم اليابان تطورها ليس بسبب احتراف اللاعب، بل بسبب فهم اللعبة.
2: صحيح.
1: اليوم تتفوق على أسبانيا أيضا على مستوى الاستحواذ في لحظات.
2: شوف أبو سعيد، هو الأساس دائما الأندية في الوقت اللي إذا ما عندك مراكز تكوين، الأندية هي الرافد. الحين الدول صارت تعتمد على إيش؟ على مراكز التكوين. أنت الحين جيت تشوف تنزانيا اللي نتكلم عليها مع كل احترام، والله لو تشوف مستوى اللاعبين تحس أنه اللاعب مكون، وأين تكون هذا اللاعب؟
1: صحيح.
2: بما معنى أنه الناس شغالة على التكوين. إحنا مشكلتنا أنه مركز سالالا فلان، عندك المركز الفلاني تكلف. كابتن ما يصير، لا متابعة، لا مؤهلين.
1: وحتى بانت يعني، اذا كنا بنشير الى فهم المستوى واللعبه في مباراه منتخب مصر وتنزانيا، اذا سنشير الى مصر، فمصر يعني قوة في أفريقيا في مختلف المنتخبات، ولديها الأندية ولديها الأموال ولديها التأسيس المتمثل بداخل الأندية أو في الأكاديميات، لكن من كان يلعب منتخب تنزانيا وليس منتخب مصر.
2: نفس الشيء ينطبق أبو سعيد على منتخب إثيوبيا. وأين المقارنة؟ منتخب إثيوبيا واجه المنتخب المغربي، والمنتخب المغربي وهو في هذاك السن محترفين خارجيا، وتحس أنه هذا اللاعبين في تكوين. ممكن تقول إذا الدوري الإثيوبي ما يرتقي أين دوري المراحل السنية؟ ولكن هناك تكوين،
1: تكوين صحيح،
2: تكوين أبو سعيد خلي بالضبط. فهذا هو نحن نتمنى أبو سعيد يكون تكوين، والمشكل لازم المتابعة ولازم الكوادر الفنية المؤهلة اللي تكون في الأندية وتكون المراقبة. ما ممكن أبو سعيد دوري تعطي حتى بالنسبة للمدربين، حتى شواهد المدرب ما تسعفوا أنه يدرب هذه المرحلة. ولا
1: نحن ما ينقصنا الآن هي العين الثاقبة اللي كانت زمان في الأندية تختار الأسماء التي يمكن أن تمارس اللعبة داخل الأندية وتصبح بعد ذلك أسماء لامحة.
2: الأندية مستبعد اللاعبين السابقين مالتهم.
0: والله بوسعيد يعني في السابق كنا نعرف اللاعب المنتخب الناشئين، لاعب منتخب الشباب، مثلا منتخب الأولمبي، نعرف الموهبة اللي يعني بتكون مستقبل الكرة العمانية. الحين للأسف شديد ما ما ما نعرف اللاعبين المراحل السنية. لابد من الاتحاد العماني، لابد من المدربين المراحل السنية، لابد من هناك يكون في عمل حقيقي للمنتخبات اللاعبين الراهمة اللي مستقبل الكرة العمانية. هذا اللاعبين أنا بالنسبة للموضوع نحن بالنسبة للموضوع منتخب الشباب ومشاركته منتخب الشباب، لابد أن يكون المدرب محمد العزاني هناك في وقفة، يكون هناك في مع إدارة الاتحاد العماني، وعلى الاتحاد العماني أن يوفرون كل على عناصر النجاح للكي المشاركة بشكل حقيقي، المنافسة على البطاقة التأهل مش المشاركة من قرد المشاركة.
1: في الختام كابتن،
2: والله الختام نتمنى التوفيق للمنتخبات الوطنية للأمانة يعني.
1: نعم كده هذا اللي نتمنى. احنا ادركنا الوقت، شكرا كابتن فوزي.
0: شكرا بسيط.
1: شكرا كابتن عبد الغني.
2: مشكور أبو سعيد.
1: الشكر ايضا موصول لكم مستمعينا الاحبة عبر اثير اذاعة سلطنة عمان. اكيد تفاصيل كانت حاضرة تتعلق بمنتخبنا الاول وكذلك منتخب الشباب، موعدنا يتجدد بحول الله في الاسبوع القادم لنقل لكم تفاصيل اخرى، ونفتح ملف أيضا كأس العالم ومشاركة المنتخبات العربية. في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل من هندسة الاستوديوهات خالد أبو سلاسل، في الإخراج المخرج العزيز أحمد العوائد، وهذا جحيم الحضري يتمنى لكم أوقاتا سعيدة في أمان الله.

السلام عليكم مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان، وفيكم بنشرة الأخبار والبداية مع أبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم وفخامة الرئيس الفرنسي يبحثان في اتصال هاتفي مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود الدبلوماسية المبذولة لتقريب وجهات النظر بما يدعم الأمن والاستقرار وضمان حرية الملاحة البحرية. نجاح عمليتين معقدتين للعمود الفقري بمستشفى الرستاق بدعم من فريق متخصص من مستشفى خولة. واشنطن تقدم مقترحا جديدا لطهران لإنهاء الحرب، وإيران تربط الموافقة بضمان حقوق شعبها. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وفخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية الصديقة خلال اتصال هاتفي اليوم مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود الدبلوماسية المبذولة لتقريب وجهات النظر بما يدعم الأمن والاستقرار ويساعد على ضمان حرية الملاحة البحرية وحركة التجارة الدولية. كما تناول الاتصال علاقات التعاون والشراكة القائمة بين سلطنة عمان والجمهورية الفرنسية الصديقة وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات. نجح فريق طبي متخصص من مستشفى خولة في إجراء عمليتين جراحيتين عاجلتين ومعقدتين للعمود الفقري بمستشفى الرستاق ضمن جهود تعزيز الرعاية الصحية التخصصية وتقليل الحاجة إلى تحويل المرضى إلى المستشفيات المرجعية. وشملت الحالة الأولى مريضا تعرض لكسر غير مستقر في الفقرة القطنية الثانية إثر سقوط، فيما تعلقت الحالة الثانية بمريض وافد أصيب بكسر بليغ في الفقرات العنيفة شكل خطرا مباشرا على الأعصاب والحبل الشوكي، وقد تكللت العمليتان بالنجاح وسط متابعة طبية مكثفة للحالتين. وأكدت وزارة الصحة أن هذه النجاحات تعكس كفاءة الكوادر الطبية وتعزيز جهود اللامركزية في تقديم الخدمات الصحية التخصصية بمختلف المحافظات. أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أرسل إلى إيران مقترحا جديدا وأكثر صرامة لإنهاء الحرب يتضمن تجديدا لشروط الاتفاق المطروح بين الجانبين. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن التعديلات شملت قضايا وصفها ترامب بالمهمة من بينها مصير المواد النووية الإيرانية. وأشارت مصادر أمريكية إلى أن المقترح كان بانتظار موافقة ترامب خلال اجتماع عقد في غرفة العمليات بالبيت الأبيض دون صدور قرار نهائي حتى الآن. من جانب آخر، حذر رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف من عدم إمكانية الوثوق بالولايات المتحدة، مؤكدا أن طهران لن توافق على أي اتفاق لا يضمن حقوق الشعب الإيراني، وذلك وسط تقارير عن تجديد واشنطن شروطها في المفاوضات الجارية بين الطرفين. وأشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى حصوله على ضمانات من إيران بعدم امتلاك أو شراء سلاح نووي، فيما أكد مسؤولون إيرانيون أن المحادثات لا تزال مستمرة وأنه لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن. أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إصدار أوامر للجيش الإسرائيلي بتوسيع عملياته البرية في لبنان رغم سريان وقف إطلاق النار منذ أكثر من 6 أسابيع في إطار المواجهة المستمرة مع حزب الله. وقال الجيش الإسرائيلي إنه سيطر على قلعة الشقيف التاريخية والمناطق الاستراتيجية المحيطة بها في جنوب لبنان عقب تصعيد ميداني شهد هجمات مكثفة لحزب الله على شمال إسرائيل، فيما دعا الجيش سكان المناطق الواقعة جنوب نهر الزهران إلى الإخلاء. وذكرت الحكومة اللبنانية أن التوغل الإسرائيلي
أسفر عن مقتل أكثر من 3370 شخصا ونزوح أكثر من 1,200,000 لبناني، بينما أعلنت إسرائيل مقتل 24 جنديا وأربعة مدنيين خلال المواجهات. هذا وأعلنت فرنسا طلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي عقب سيطرة الجيش الإسرائيلي على قلعة شقيف الاستراتيجية في جنوب لبنان وتوسيع عملياته البرية في المنطقة. وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إن استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية واحتلال مزيد من الأراضي اللبنانية يتعارضان مع وقف إطلاق النار الساري منذ 17 من إبريل الماضي، إضافة إلى مخالفتهما للقانون الدولي. وكانت إسرائيل قد أعلنت الأحد سيطرتها على قلعة شقيف الاستراتيجية في جنوب لبنان ورفع علمها فوق الموقع بالتزامن مع توسيع عملياتها العسكرية البرية في المنطقة. أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن طائرة مسيرة استهدفت محطة زاباروجيا النووية الخاضعة لسيطرة روسيا في جنوب أوكرانيا، ما أدى إلى أحداث ثقب في جدار مبنى التوربينات دون تسجيل أضرار بالمعدات الرئيسة. هذا وأعلنت أوكرانيا تنفيذ هجمات بطائرات مسيرة استهدفت مستودعا للنفط في منطقة روستوف ومحطة ضخ لخط أنابيب نفطي في منطقة كروفا الروسية ضمن تصعيد ضرباتها على البنية التحتية للطاقة داخل روسيا، فيما أعلنت السلطات في منطقة روستوف حالة الطوارئ بعد حريق هائل امتد على مساحة 3600 متر مربع وتسبب بأضرار في منازل ومتاجر. وأوضح الجيش الأوكراني أن خط الأنابيب المستهدف ينقل النفط من سيبيريا إلى غرب روسيا وبيلاروس. بدأ الكولومبيون التصويت في الانتخابات الرئاسية وسط منافسة بين اليسار الساعي للاحتفاظ بالسلطة واليمين المتشدد الذي يركز على ملف الأمن في ظل تصاعد العنف المرتبط بالجماعات المسلحة وتهريب المخدرات. ويبرز السيناتور اليساري فان سيبيدا حليف الرئيس غوستافو بيترو أوفر المرشحين حظا وفق استطلاعات الرأي في مواجهة المحامي اليميني أبيلاردو دي لا إسبيريا الذي يدعو إلى نهج أمني صارم ضد الجماعات المسلحة. ونشرت السلطات أكثر من 408,000 عنصر أمني لتأمين الانتخابات. أفاد رجال الإنقاذ في ميانمار بمقتل أكثر من 50 شخصا وإصابة نحو 70 آخرين جراء انفجار وقع داخل مبنى يعتقد أنه كان يستخدم لتخزين متفجرات التعدين في قرية كاونغتوب قرب الحدود الصينية شمال ولاية شان. وأوضح أحد رجال الإنقاذ أنه تم انتشال 46 جثة بينها جثث 6 أطفال ونقلها إلى مستشفى البلدة إلى جانب نقل نحو 74 مصابا لتلقي العلاج. وأشار شهود ومنقذون إلى تضرر أكثر من 100 منزل في محيط الانفجار وسط تضارب في حصيلة الضحايا واستمرار عمليات البحث عن مفقودين. ارتفع عدد ضحايا حادث تسرب مواد كيميائية في مصنع للورق بولاية واشنطن الأمريكية إلى 11 شخصا بعد انتشال جثث جميع المفقودين 9 وفق ما أعلنته السلطات الأمريكية. ووقع الحادث إثر انفجار خزان ضخم يحتوي على ملايين اللترات من مادة المحلول الأبيض شديدة التآكل داخل مصنع بمدينة لونغفيو، ما أدى إلى إطلاق عملية بحث وإنقاذ واسعة. وكان الخزان المنفجر يحتوي على مواد كيميائية تستخدم في تفكيك رقائق الخشب لإنتاج لب الورق من بينها هيدروكسيد الصوديوم وكبريتيد الصوديوم. وقبل الختام هذا تذكير بأبرز العناوين.
جلالة السلطان المعظم وفخامة الرئيس الفرنسي يبحثان في اتصال هاتفي مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود الدبلوماسية المبذولة لتقريب وجهات النظر بما يدعم الأمن والاستقرار وضمان حرية الملاحة البحرية. نجاح عمليتين معقدتين للعمود الفقري بمستشفى الرستاق بدعم من فريق متخصص من مستشفى خولة. واشنطن تقدم مقترحا جديدا لطهران لإنهاء الحرب، وإيران تربط الموافقة بضمان حقوق شعبها. كان معكم في التحرير يونس بن سعيد القنوبي، وفي التنفيذ علي بن حسن العجمي، وهذه تحياتي خالد بن عبد العزيز العبري. دمتم بسلام وإلى اللقاء.

0: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين، واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا
1: سلطنة عمان. أيها الإخوة المستمعون، ننتقل الآن في بث مشترك مع تلفزيون سلطنة عمان لمتابعة برنامج سؤال أهل الذكر.

0: السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج، نطرح فيها كعادتنا أسئلة متعددة ومختلفة تشكل بالنسبة لنا معرفة جزلة وقوية وحكيمة، نستطيع من خلالها أن نتعرف على الأحكام التي لا بد أن نسلكها جميعا. ضيفنا العزيز هو فضيلة الشيخ الجليل الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي، مساعد المفتي العام لسلطنة عمان. نرجو منكم أن تشاركوا عبر الأرقام التي ستظهر في الشاشة بعد قليل، وأسئلتكم التي أرسلتموها عن طريق المواقع هي التي نبدأ بها بإذن الله. فأهلا ومرحبا بكم، أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
1: حياكم الله وأهلا وسهلا بكم، وأحيي الإخوة والأخوات الذين يتابعون، وأسأل الله تبارك وتعالى في مستهل هذا اللقاء أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه تعالى سميع مجيب.
0: آمين يا رب العالمين. نبدأ بأسئلة خفيفة هذه المرة ما يتعلق بالصلاة. الأخ السائل يقول: ما هو مقدار الفاصل الذي تفسد فيه الصلاة إذا سلم ثم تذكر أن عليه ركعة باقية وما هي الطريقة الصحيحة لأدائها؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا أثواب حكمتك، اللهم علمنا ما لم نعلم وفهمنا ما لم نفهم، واهدنا إلى الطريق الأقوم، إنك أنت العز الأكرم وأنت الرب وأنت الحكم. أما بعد، فإن المصلي إذا سلم سهوا ولما يكمل صلاته بعد، إذ عليه أن يأتي بركعة أخرى، فإنه يرخص له أن يكمل صلاته فيأتي بالركعة إن تذكر أثناء تسليمه أو بعد التسليم ولم ينصرف عن أمر الصلاة بكلام أجنبي، بحديث، أو بانتقال من مكانه، أو بالتفات عن توجهه للقبلة. فإن لم يحصل منه شيء من ذلك فله أن يقوم مكبرا ليأتي بالركعة الباقية عليه، ثم يسجد من بعد للسهو. وإنما اختلفوا إن أتى بإشارة على سبيل المثال أو أتى بذكر، فالذكر الخلاف فيه أهون، لأن طائفة من أهل العلم رأوا أن الذكر إنما هو من شأن الصلاة، فلا يفسد عليه إن لم يطل. وأما الإشارة فهل هي قول أو ليست بقول، هذا هو منشأ خلافهم في الإشارة. فمن وقع في ذلك فالأسلم له أن يعيد الصلاة، أما إن لم ينصرف عن القبلة ولم يشتغل بحديث جانبي ولم يطل الفاصل، فلا حرج عليه في أن يقوم فيأتي بالركعة الباقية عليه، والله تعالى أعلم.
0: طيب، هي الأخت أحلام السائلة المحروقية تقول: علما بأنني في حالة تذكري أقوم بعد التسليم مباشرة بتكبيرة وأقضي الركعة، فهل فعلي هذا صحيح؟
1: نعم صحيح، قالت بأنها تذكرت بعد التسليم مباشرة فقامت. وهذه من الصور التي قلت بأن المصلي يمكن له أن يكمل صلاته، لأن تسليمه جلوسه للتشهد وتسليمه إنما كان على سبيل السهو، وقد تذكر، وهذا الانصراف عن الصلاة إنما كان سهوا ولم يشتغل بفاصل أجنبي عن الصلاة، فلا حرج على المصلي ذكرا كان أو أنثى في أن يكمل صلاته في مثل هذه الأحوال، والله تعالى أعلم.
0: طيب، هناك موضوع ربما يحسن طرحه عندما نتحدث عن صلاة الجماعة. كثيرا ما يرد في كتب الفقه الحدود، حدود الصلاة إذا لم يتجاوز الحد.
1: نعم.
0: ما المقصود بالحدود؟
1: الحدود يقصدون بها الواجبات التي يؤتى بها في الصلاة، كالقيام والقراءة والركوع والسجود، مع خلاف في تفاصيلها. فهل القيام من الركوع على سبيل المثال حد منفصل، أو هو تابع للركوع نفسه فالركوع حد واحد؟ هل السجود أيضا يسري عليه في الهوي والرفع؟ هل السجدتان حد واحد أو حدان؟ هذا فيها خلاف، لكن هذا هو المقصود. ولذلك فإن الفقهاء حينما يبنون بعض الفروع الفقهية تجد أنهم اختلفوا في ضبط هذه الحدود. ولكن هذا الخلاف يعني يمكن أن يكون باب سعة للمصلي، لا سيما بعد فراغه من العبادة نفسها.
0: نعم.
1: إذا أتى بالأركان والواجبات فإن كثيرا من هذه الهفوات التي تكون على سبيل السهو والخطأ في الصلاة مما لا يؤثر على الصلاة إبطالا. نعم. والله تعالى أعلم.
0: طيب لو يعني طبقنا هذه المسألة على المستدرك.
1: نعم.
0: الذي يكبر تكبيرة الإحرام ويكون الإمام قد رفع من الركوع بينما المصلون لا زالوا في حالة الركوع، هل يعتبر حد الإمام أم حد المأمومين؟
1: لا لا، أصل أنه تابع للإمام، أن الجماعة تابعة للإمام، فهنا الأصل فيه المتابعة، متابعة الإمام. ولكن هذه الصورة إن كان يكبر في الوقت الذي يعني كبر فيه ثم نزل للركوع كان الإمام يرفع، فهذا أيضا مما لا حرج عليه فيه،
0: يعني
1: ولم يقصد، هو لم يقصد المخالفة هنا، وإنما كبر تكبيرة الإحرام وإذا به يركع والإمام يرفع.
0: نعم.
1: من الركوع فيتم ركوعه ولا حرج عليه.
0: نعم، جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. ننتقل إلى سؤال آخر، ما السر البلاغي وراء حذف النون في الفعل تكن في قوله تعالى ولا تكو في ضيق من سورة النحل، وإثباتها في موضع آخر ولا تكن في ضيق من سورة النمل رغم تماثل السياق اللفظي للآيتين، وهل لهذا التباين دلالة على تفاوت شدة الضيق واختلاف طبيعة المكر الذي حيك ضد النبي صلى الله عليه وسلم في كلا الموقعين؟
1: الجواب، هذه المسألة تعرض لها بعض المعاصرين أكثر من تعرض المتقدمين من المشتغلين بتفسير كلام الله عز وجل، ومن المشتغلين بإظهار الوجوه البلاغية للنظم القرآني. والسبب يرجع إلى أن الآيتين في موضعين مختلفين، ووردتا، أي وردت الآيتان في سياقين مختلفين، وإن كان التوجيه فيهما متقاربا إلا أن السياقات مختلفة، والأصل أنه ينظر إلى المتشابهات إذا كانت في موضع واحد أو إذا كانت في سياق متفق أو متقارب إلى حد بعيد، حينئذ يبحث عن النكتة البلاغية في وجود فرق بالحذف أو بالإثبات.
0: نعم.
1: في كلمة أو في صيغة كلمة سواء كانت فعلا أو اسما، هذا هو الأصل.
0: نعم.
1: لكن لا مانع من البحث عن السبب في اختلاف صيغة الفعلين في الموضعين من سورة النحل وفي سورة النمل. ففي سورة النحل ربنا تبارك وتعالى يقول وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. حذف النون هنا خير من رأيت ممن تعرض لسر الحذف في هذه الآية الكريمة الإمام الزركشي في البرهان، قال القصة هنا فيها طول فناسب التخفيف بالحذف، أي في سورة النحل. وهذا كلام وجيه، أي أن السياق والتوجيهات الواردة في سورة النحل فيها قدر من الإطالة، ولذلك المناسب لمثل هذه الصيغة أن يحذف حرف النون من الفعل كان في سياق النهي. وبالمناسبة هذا وجه جائز، يعني الوجهان لغة جائزان.
0: نعم.
1: الإثبات والحذف، فلا تكو ولا تكن. إذن هذا هو السر في إثبات في حذف النون في سورة النحل. في سورة النمل ربنا تبارك وتعالى يقول قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. ليس في هذه الآية توجيه بالتصبير.
0: نعم.
1: وليس هناك تفاصيل لما يفعله هؤلاء، لما كان يفعله ويمكر به المجرمون. قال قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين
0: بشكل عام.
1: بشكل عام. هذا الإجمال أيضا يعني أن هناك غوائل وأن هناك كيدا يكيده هؤلاء وأن هناك أقاويل يتداولونها فيما بينهم، فجاءت على سبيل الإجمال فهو سياق فيه إيجاز، فهنا ناسبه أن تثبت النون لا حاجة إلى الحذف لأن السياق موجز. فمن حيث الصناعة البيانية البلاغية لا ضير في إثبات النون لأن السياق موجز مختصر، وإن كان معناه يشمل كل ما كان يمكر به المجرمون مما دعي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والمؤمنون إلى الاعتبار به والاتعاظ منه والحذر منه. إذن هذا هو أفضل الوجوه. ذكر أيضا البقاعي في نظم الدرر وجها آخر حسنا، وهو أن خاتمة النحل تهيئة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لسورة الإسراء، فأراد ربنا تبارك وتعالى توجيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لنفي كل ضيق، لأن حذف النون في النهي أبلغ في الدلالة، حتى لا يعترض أحد ويقول بأن الزيادة في المبنى هي زيادة في المعنى، هذا في الإثبات. الآن في حالة النفي العكس يحصل. فأراد ربنا، أي معنى كلام البقاعي، أراد ربنا جل وعلا توجيه رسوله الكريم تهيئة له إلى لحادثة الإسراء وما سينعم عليه ربه تبارك وتعالى به من استلال كل أسباب الضيق والكدر والحزن. فلذلك جاءت الصيغة أبلغ والبلاغة كانت بالحذف هنا. أما في النمل فلأن السياق سياق إجمال لكل ما يمكن أن يتصور مما يفعله المجرمون وما يكيدون به للدعوة ورسولها صلى الله عليه وآله وللمسلمين وما يحدثونه من غوائل وفتن ومكائد، فالنون فيها معنى السكون، يعني إثبات النون فيها معنى الاستقرار والسكون، ف كان هذا السياق دالا على أن المقصود هو النهي عن التمادي في الضيق والحزن، لأن استلال كل ما يمكن أن يحدثه فعل المجرمين من أقاويل ومكائد وغوائل عسير. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى، وهذا مما استشهد به البقاعي، قال ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فهذا قدر لا يمكن اتقاؤه، فأراد ربنا جل وعلا أن يرفع الحرج عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أنك في هذا القدر الذي يعسر اتقاؤه لا حرج عليك، وإنما المقصود هو النهي عن التمادي في الضيق والكدر، فناسب هذا السياق إثبات النون، والله تعالى أعلم.
0: طيب فضل الشيخ، لو نقلنا الموضوع من السر البلاغي إلى الجانب التوجيهي في هذه الآية، نجد أن هذه الآيات التي تلوتمها قبل قليل وآية أخرى فلا تذهب نفسك عليهم حسرات فلعلك باخع نفسك على آثارهم. ما المعنى الذي لابد أن يفهمه الداعية وهو يتعامل مع المدعوين مما يعود على نفسه بالهدوء أو الاستقرار، أو أن هناك فهم آخر لابد أن
1: هذا هو المقصود دكتور. المقصود أن تتهيأ نفوس الدعاة إلى الله تبارك وتعالى بمثل هذه التربية الربانية للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وبمثل ما وجه ربنا جل وعلا نبيه الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم من توطئة هذه النفوس لتلقي الكدر ومواجهة الخطوب التي يمكن أن تكون في طريق الدعوة إلى الله عز وجل وهي لا شك كائنة، ألا تضيق نفوسهم وألا يتغلب عليهم الضيق والحزن واليأس والكدر، وأن يكونوا موصولين بمثل هذه التوجيهات الربانية التي تبدد عن نفوسهم كل هذه المشاعر وتبعث فيهم الرجاء وتجدد فيهم اليقين بالله تبارك وتعالى، و تجعلهم موقنين أنهم سائرون على ذات الطريق التي سار عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنهم سيلاقون من الصعاب والفتن والتحديات من مثل ما لاقاه عليه الصلاة والسلام، فما عليهم إلا أن يتعلقوا بالمولى الكريم، وأن ينظروا في هذه البشارات في كتاب الله عز وجل، وأن يعززوا صلتهم بربهم تبارك وتعالى، متوكلين عليه، موقنين بنصره، مستشرفين للمآل الموعود وهو النصر والعزة والتمكين، ونفي هذه الأقاويل الباطلة والشبهات التي يرددها المبطلون، وعدم الاكتراث إليها بعد الرد عليها وبيان ضلالها وبيان فسادها، بأن لا يشتغلوا بما سوى ذلك من آثار يمكن أن تعطلهم عن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وعن بلوغ المقاصد والمراشد والهدايات التي يبتغونها، وهي مراشد خير ورحمة وعدل وحق. هذا هو المقصود، والله تعالى أعلم.
0: طيب، ننتقل إلى سؤال آخر. الأخ أحمد العسري يقول: مصل في جماعة سجد وخرج منه دم وأصاب فراش الصلاة، كيف يتصرف؟ لأنه لو خرج لأصاب الدم، من سيسد الفرجة؟
1: نعم، أولا يعني هنا مسألة ينبغي أن نقررها، وإن كانت من الفروع لكنها يترتب عليها الجواب عن هذه المسألة، وهو أن موضع النجاسة أو الدم لا يجاوز الموضع الذي أصابه.
0: نعم،
1: هذا هو الصحيح، بقطع النظر عن نوع الفرش أو السجاد،
0: هل هو متصل أو غير متصل.
1: نعم، إذن فالنجاسة في ذلك الموضع الذي أصابت. الأمر الثاني الآن سنبني عليه كيف يتصرف. هو مأمور بالخروج، إن أمكن له أن يزيل النجاسة فذلك حسن، إن لم يمكن فإن المطلوب من المصلين عن ميمنة هذه الفجوة التي ستحصل وعن ميسرتها أن يضيقوا الفجوة، بحيث إنهم لا يصلون في موضع الدم، أو إن كانت نجاسة في موضع النجاسة، لكنهم يضيقونها قدر المستطاع، فلا يبقى إلا موضع الدم في الفرش أو في السجاد أو موضع النجاسة فقط، فحينئذ صلاتهم صحيحة. فكل ما يطلب منهم أن يضيقوا فقط، أن يوسعوا أقدامهم قليلا بحيث تضيق فلا تتسع لمصلين. فهذه حالة ضرورة تراعى وتقدر بقدرها، والصلاة بإذن الله تعالى صحيحة.
0: معتز يقول: ما حكم من لم يصلي صلاة العيد بسبب اشتغاله بشيء ما؟
1: هل بين ما الذي شغله عن صلاة العيد؟
0: لا، لم يذكر.
1: يعني إن لم يكن له عذر مقبول شرعا فقد فرط في سنة مؤكدة، وهي عند بعض الفقهاء واجبة، وفاته فضل كبير، فاته ذكر الله تبارك وتعالى وشهود الصلاة بما فيها من تكابير، وشهود الخطبة التي فيها المواعظ والتفقيه والتذكير بالله تعالى واليوم الآخر، وفاته ما يحصل من الأنس بلقاء إخوانه المسلمين في صلاة العيد، في يوم بشر وفرح، في يوم أعلى الله تبارك وتعالى مكانته وعظم منزلته، لما يحصل فيه من اجتماع المسلمين وأدائهم للصلاة واستبشارهم بفضل الله تبارك وتعالى عليهم وشهودهم هذه الشعائر المعظمة وإعلائهم لذكر الله تبارك وتعالى، ثم قيامهم بعد ذلك بتقديم قرابينهم لله جل وعلا طيبة بها نفوسهم، ففاته فضل كبير. وإنما عندي تنبيه على مثل هذه الأسئلة، وذلك حين يسأل أحد عن غيره دون أن يتبين عن السبب، دون أن يتبين السبب، فلأنه في هذا الدين دين سعة ويقدر الأحوال والظروف، قد يكون هناك معذور لا يتمكن من أداء الصلاة، أو أنه يقوم بما لا بد له منه. فيأتي البعيد ويرى أن هذا تأخر عن الصلاة ولا يتبين السبب، فإذا به يسأل ليضيق، مع أن هناك احتمالات كثيرة. يعني لأوضح، أضرب مثالا. في حالة الصيام رأى رجلا يفطر، يبادر فورا إلى السؤال عن حكم من كان يأكل في نهار رمضان
0: دون أن يتأكد.
1: الآن هذا السؤال سؤال مفتوح على احتمالات كثيرة. المتمرس في الفقه والمبتلى بالفتوى يعلم أن هناك احتمالات كثيرة، قد يكون معذورا لمرض أو لسفر، قد يكون ناسيا، فأن يجيب عن كل هذه الأحوال، عن كل هذه الاحتمالات، ليس بالأمر اليسير.
0: نعم.
1: وكذا الحال في مثل هذه الصورة، لا نعرف، لم يبين لما تأخر عن الصلاة.
0: نعم.
1: ما الذي شغله عن الصلاة؟ ولكن الحاصل إن لم يكن له عذر مقبول شرعا فقد فاته فضل كبير، وبينت وجوه هذا الفضل الذي فاته، وليتب إلى الله تبارك وتعالى وليكثر من إتيان الحسنات ولا يرجع إلى مثل هذا، ليحمل نفسه دوما على الحرص على أداء شعائر الإسلام. هذه وإن كانت يعني من السنن المؤكدة، إلا أنها من الشعائر الظاهرة لهذا الدين، التي فيها اجتماع الكلمة، وفيها مزيد من التآلف وتوحيد صف المسلمين، وفيها تقوية لأواصر التآخي والترابط والتواد بين المسلمين، وفيها أيضا تعويل للناشئة على الحرص على أداء مثل هذه الشعائر. فلا ينبغي لمسلم أن يفوت كل هذه الحسنات وأبواب الأجور. وفقط عودة للتنبيه، أيضا ينبغي للمسلم أن يشتغل بأحوال نفسه وما وقع فيه، وأن يحمل الناس على حسن الظن. وإن كان في ريبة فليتبين منهم ولينصح، فإن احتاج الأمر إلى طلب حكم شرعي فليفعل حينئذ، والله تعالى أعلم.
0: طيب، نطرح هذا السؤال ثم نقطع فاصل إن شاء الله. الأخ سلطان الحبسي يقول: ما قولكم في من يعني يقيم الصلاة وهو يتحرك، أي أنه غير واقف وقوفا صحيحا للصلاة إنما كان يمشي؟
1: نعم، هو إقامته صحيحة، لكن الإقامة كالأذان لها آداب، هذه الآداب ينبغي أن تراعى، فيها سكينة ووقار، لأنها إعلام بالصلاة ونداء بذكر الله تبارك وتعالى بخير الأذكار. فينبغي أن يوقر المؤذن والمقيم، أن يوقرا هذا المقام. وأن يستشعرا السكينة، وأن يوليا هذه العبادة، رفع الأذان والإقامة، حقهما من جميل الرعاية. فلا ينبغي أن يكون في اشتغال أو انصراف عن القبلة أو سعي ومشي إلا لسبب معتبر شرعا. إن وجد سبب فلا حرج، كما قلت هي الإقامة صحيحة مجزئة، ولكن نريد للمؤذنين والمقيمين أن يكونوا أكثر مراعاة كما قلت لآداب رفع الأذان وإقامة الصلاة، وأن يكونوا في حالة من السكينة والخشوع والوقار ومراعاة هيبة المقام الذي هم فيه، والله تعالى أعلم.
0: إذن بعد هذا نقف مع فاصل قصير، أعزائنا نعود إليكم بعده بإذن الله.

0: مرحبا بكم أعزائنا الكرام. أخ مازن يقول: هل يمكن أو عفوا هل ما يسمى بالألفاظ الاهتزازية في القرآن الكريم ودلالتها في الفعل نفسه يمكن قبولها؟ في سورة الحاقة وردت بريح صرصر عاتية، فدلت على أن الريح أتت من الجهتين، وفي سورة آل عمران وردت ريح فيها صر، وتدل على أن الريح أتت من جهة واحدة.
1: هنا مسألتان. المسألة الأولى ما ذكره مما يسمى ماذا قال الظاهرة الاهتزازية
0: أو بالألفاظ الاهتزازية.
1: الألفاظ الاهتزازية، هذا المصطلح وافد غريب على علوم القرآن وعلى علوم إعجاز كتاب الله عز وجل، يعني أنا لم أطلع عليه.
0: نعم.
1: وإن كان لا مشاحة في المصطلحات، لكن من السؤال يتبين المراد.
0: نعم.
1: وهذه جزء من الظاهرة الصوتية في القرآن الكريم، من الإعجاز البلاغي والبياني في كتاب الله تبارك وتعالى، وجود ألفاظ تتكرر أجزاؤها فتعطي معنى إضافيا، كالمثال الذي ذكره في سؤاله. وأظن أننا تعرضنا في مناسبات سابقة لمثل هذا، في مثل قول الله تبارك وتعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها.
0: نعم.
1: فكبكبوا فيها هم والغاوون.
0: نعم.
1: فهذا التكرار لجزئي الكلمة الفعل يساعد في إبلاغ المعنى وتوفيته حقه، وفي التأثير على المتلقي السامع لتصور المعنى من اللفظ نفسه.
0: نعم.
1: هذا ملحوظ عند علماء العربية وقد تكلموا فيه، فمن أوائل من تكلم فيه بتمحيص وتدقيق ابن جني في الخصائص، ويعني في الهامش أقول بأنه مما يؤسف له أن طلبة العلم اليوم لا يقرؤون ولا يدرسون كتب اللغة الأولى.
0: نعم.
1: يكاد يكون من النادر أن تجد من يقرأ ويتعلم الكتاب لسيبويه أو الخصائص لابن جني، مع أن في وأمثالها.
0: نعم.
1: مع أن فيها فوائد كثيرة تعين على فهم كتاب الله عز وجل وعلى تفسيره وتدبره، والبعد عن مدارستها وقراءتها ومطالعتها أحدث فجوة من صعوبة وعدم تمكن من التعامل معها بسهولة ويسر، وكأنها مستغلقة على الفهم.
0: نعم.
1: لأن الشقة بعدت عنها فلم تقرب ولم تحقق ولم تسهل ألفاظها وما فيها من معلومات. فهذا كما قلت استطراد، وفي هذا الاستطراد دعوة إلى إعادة النظر والاشتغال من أهل الاختصاص وأهل الدراية بهذه الكتب، لأن فيها فوائد كثيرة.
0: نعم.
1: ابن جني، يعني هذا الذي قادني إلى الاستطراد، سمى هذه الظاهرة إمساس الألفاظ أشباه المعاني.
0: نعم.
1: الآن هذا العنوان يحتاج إلى شرح.
0: صحيح.
1: مع أنه هو جعله بابا مستقلا، قال: باب في إمساس الألفاظ أشباه المعاني.
0: نعم.
1: يعني المقصود بأن الألفاظ فيها مسيس صلة بالمعاني.
0: نعم.
1: التي يحملها التركيب اللفظي نفسه. وقال بأن هذا الباب باب خفيف ظريف، وأن الخليل وسيبويه وجماعة النحاة قالوا به، بمعنى أنه يكاد يكون محل اتفاق. وضرب أمثلة.
0: نعم.
1: منها صرصر، ضرب هذا المثال لكن ضربه في سياق مختلف عن الآية الكريمة.
0: نعم.
1: كيف أن العرب في أصل وضعها اللغوي لاحظت أن الصوت إذا كان ممتدا قالوا صر، وإذا كان متقطعا قالوا صرصر، فيه تقطع.
0: نعم.
1: وضرب بعد ذلك هو أمثلة وتعقب بعض كلام المتقدمين، لكن الحاصل أن هذه الظاهرة الصوتية المتعلقة بما نعرفه نحن اليوم بإيقاع الكلمة، مما يعين على توفية المعنى وفهمه، ظاهرة موجودة في كتاب الله عز وجل، وهي جزء من الإعجاز البياني البلاغي للقرآن الكريم.
0: نعم.
1: بشرط ألا يتكلم

0: يتحدث عن التراكيب اللفظية هو قسمه إلى ثلاثة أنواع، استطراد هذا إذا
1: نعم
0: كان الوقت يسمح.
1: جيد مفيد.
0: التنافر، وقال هذا موجود في كلام العرب في كلام الناس غير
1: نعم.
0: البلغاء غير الفصحاء.
1: نعم.
0: وتلاؤم في الطبقة الوسطى، وضرب له أمثلة من كلام الشعراء، قال وتلاؤم في الذروة العليا، وهذا
1: نعم.
0: كلام كتاب الله عز وجل، كلام الله تعالى في كتابه الكريم كله من هذا النوع، كله من هذه الطبقة. ثم ذكر بعض الأمثلة لذلك. فإذا هذه الظاهرة الصوتية موجودة في القرآن الكريم، وهي متعلقة بجرس اللفظ أو إيقاع اللفظ وما يحققه من توفية للمعنى،
1: نعم،
0: دون تكلف، وفي قواعد اللغة والتفسير.
1: نعم.
0: إذا أعملنا هذه القواعد فإن ما ورد في السؤال وهو السؤال وهو الجزء الثاني الذي قلت بأن هذا المسألة فيها سؤالان أو فيها
1: نعم.
0: مسألتان، المسألة الثانية أن الأمثلة التي ذكرها غير صحيحة.
1: نعم.
0: المعاني التي ذكرها غير صحيحة. في قول الله تبارك وتعالى وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية.
1: نعم.
0: أنا لم أطلع على قول عند المفسرين بأن صرصر تعني أن الريح كانت تأتيهم من كل مكان، أو من كل جانب كما
1: نعم
0: قال
1: نعم،
0: وإنما الريح الصرصر هذا المعنى ملحوظ بناء على القاعدة، لا بمثل ما ذكره، وإنما لقوة هذه الرياح وشدتها وسرعتها، ولأن فيها دويا، فيها أصوات
1: صفير مثلا،
0: فيها أصوات دوي،
1: نعم،
0: فهي يعني تحدث الأثر العظيم. هذا المعنى نعم يوحي به أن الصيغة صيغة يعني صرصر،
1: نعم،
0: وتكررت يعني الكلمة في كتاب الله عز وجل، وصفت بها الريح التي أصاب الله تعالى بها قوم عاد في موضعين أو ثلاثة غير الحاقة،
1: وسماها الله عاتية.
0: عاتية،
1: نعم،
0: فهي لشدتها وقوتها،
1: نعم،
0: وما فيها من دوي مرعب، استعمل لها هذا الوصف. أما فيها صر، الصر أي البرد الشديد الذي من شدته يكون كالجليد فيهلك الحرث والزرع،
1: نعم،
0: وكأنه أحرقه، هذا هو قول أكثر المفسرين. فهي ليست هذه صر وتلك صرصر،
1: نعم،
0: هذه مختلفة. فالصر يطلق لغة على البرد الشديد،
1: نعم،
0: وهناك قول عند بعض المفسرين نقله البغوي، وإن كان قال بأن أكثر المفسرين على ما تقدم، وهو أن الصر يقصد به أنها ريح فيها برد شديد كالجليد يؤدي إلى إتلاف الزرع والحرث وإهلاكه وكأنها أحرقت، لكن هناك قول بأن الصر هنا أيضا هو أن لها صوتا شديدا، وقيل بأن فيها نارا تحرق، وهذا القول نسب إلى ابن عباس،
1: نعم،
0: لكن الجمهور هو على القول الجمهور على القول الأول. إذن تبين أن هناك فارقا بين المفردتين، فهما ليسا من نفس الباب، إلا عند من يرى بما يعرف بالاشتقاق الكبير،
1: نعم،
0: وابن جني الذي ذكرته فيما مضى يميل إلى هذا متابعة لأبي علي، ولكن أكثر علماء اللغة على غير هذا. هذا باب آخر، يعني مقصود باختصار شديد إن سمح الوقت، وأن الاشتقاق الكبير أن جذر المفردة من فعلها الثلاثي،
1: نعم،
0: كيفما قلبت التراكيب التي يتصرف إليها ذلك الجذر فإنها تدور حول معنى واحد، وما وجد أنه بعيد عن ذلك المعنى فإنه يقرب إليه بلطف. فجذر الكلمة،
1: نعم،
0: يتقلب إلى ستة أبنية، هذه الأبنية كلها تدور حول معنى مشترك من هذه المعاني لهذه المباني، ما يكون قريبا في الصلة ومنه ما يكون بعيدا. ما كان بعيدا فإن هؤلاء يعملون إلى أولا ضبط المعنى المشترك ليكون صالحا لكل الأبنية، ثم تقريب، هو استعمل عبارة بلطف، تقريب هذا المعنى لهذا المبنى البعيد إلى المعنى الأصلي الذي يدور حوله الجذر.
1: نعم.
0: لكنه صرح، يعني ابن جني صرح بأن هذا قلة من علماء العربية قال به،

0: وإنما قال به أبو علي، وأما الخليل وسيبويه وعامة علماء اللغة فلم يقولوا به، قالوا بما يعرف بالاشتقاق الصغير.
1: نعم.
0: وهو أن كل مبنى يدل على معنى قد يكون مختلفا عن المبنى الآخر، ولو كانت المباني تشترك في الجذر اللغوي. هذا أيضا استطراد.
1: نعم.
0: للتشويق طلبة العلم إلى العناية بهذه الكتب الأولى.
1: جميل. طيب، لكن ذكرتم في البداية أن الذين ذكروا هذا هم من المتأخرين، هل هم من المفسرين أم من المتأملين الذين يحاولون أن
0: الذين ذكروا
1: فيه؟
0: ماذا في
1: الاحتفاظ الاختصاصي؟
0: نعم، وبعض المتأخرين المعاصرين قد تكون ترجمة.
1: نعم.
0: لظاهرة لغوية موجودة في لغات أخرى، لكن المصطلح نفسه.
1: نعم.
0: قلت بأن المصطلح هذا مصطلح الألفاظ الاهتزازية. أنا لم أطلع لا في علوم اللغة في علوم القرآن ولا في كتب التفسير، وإنما يتحدثون عن الظاهرة الصوتية، عن التناسب، يتحدثون عن التلاؤم كما قال الرماني، يتحدثون عن بعض أيضا يعني من تجوز قال الجرس الصوتي، الظاهرة الصوتية، لكن الألفاظ الاهتزازية لم أطلع على هذا المصطلح.
1: نعم.
0: أما ما يدل عليه فالظاهر أنه هذا الذي كان البيان فيه، والله تعالى أعلم.
1: جيد. يبقى سؤال واحد ولكن نؤجله إن شاء الله تعالى، نؤجل إجابته، أعلم. نعم. أنكم ستطيلون فيه ربما، وهو أن هذه الريح التي ذكرها الله تعالى بأنها تدمر كل شيء، ذكر أيضا بأنها استثنت المساكن، أصبحوا لا يرى إلا مساكنهم.
0: نعم.
1: فما الذي تدمر عندئذ؟ يعني دمرت كل شيء، ماذا يعني كل شيء؟ إن شاء الله في الحلقة. لأنه
0: نعم.
1: بقيت معنا دقيقة واحدة فقط ونحاول أن نبحث عن سؤال خفيف جدا.
0: نعم.
1: يقول السائل: ما حكم لبس الملابس التي تحتوي على نسبة يسيرة جدا من الحرير الطبيعي، حوالي 0.5% للرجال، مع العلم أن الحرير مخلوط ومستهلك تماما في النسيج وليس ظاهرا؟
0: لا مانع من ذلك.
1: نعم.
0: ما دام على هذه الصورة، وقد وردت رواية من طريق سيدنا عمر بن الخطاب، والرواية صحيحة.
1: نعم.
0: فيها نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الرجال عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين.
1: نعم.
0: أو ثلاث أو أربع.
1: نعم.
0: أصابع. والرواية صحيحة، يعني وردت بألفاظ متقاربة، وفيها موضع إصبعين في بعضها، وفي بعضها موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع، هذه أوسع رواية، وهذا دل على أن القليل مغتفر فيه.
1: نعم.
0: ولا يؤثر، لا يدخل صاحبه في النهي. والظاهر من السؤال الذي ذكره السائل أن هذه النسبة يكاد تكون أقل.
1: نعم.
0: من هذا الاستثناء الوارد في هذه الرواية من طريق سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، والله تعالى أعلم.
1: جزاكم الله خير. شكرا لكم فضيلة الشيخ.
0: جزاكم.
1: أعزائنا، نشكر وإياكم فضيلة الشيخ الجليل الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفتي العام لسلطنة عمان. نشكركم أيضا على أسئلتكم الجميلة ومتابعتكم الطيبة، ونراكم بإذن الله تعالى في حلقة أخرى. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة سلطنة عمان من أرض سلطنة عمان، حيث يمتد تاريخ عميقا ويولد الإبداع في كل زاوية. تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاء بالوجدان الإنساني وغرسا لقيم الأصالة والعطاء، ودعما للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان عن فرع الثقافة، الخط العربي عن فرع الفنون، القصة القصيرة عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زر www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 من يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان،
1: تتويجاً للإبداع وارتقاءً بجودة المحتوى الإعلامي، وإبرازاً للطاقات الإعلامية الوطنية، ومواكبةً للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026، 21 فرعاً في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية عمان.info.om. آخر موعد للمشاركة 31 من مايو. مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.
0: إذاعة سلطنة عمان تقدم مساكين رجال البحر، حين تضيع منهم السفن فيصبحون بلا حول أو قوة، ويضطرون أن ينتظروا المجهول. ترى ماذا يفعلون كل ليلة في مكان مظلم غامض؟ تعالوا معنا في نفس الموعد كل يوم للتعرف على غرائب بحر الهند القديم. عجائب الهند. التأليف الدرامي محمود قاسم. بطولة أحمد درويش، عصام الزجالي، هلال الهلالي، محمد السيابي، بدر الشيباني، أحمد الكلباني، مريم الفارسية، طلال الكلباني، حمد الوردي. بالاشتراك مع النجمة فخرية خميس والنجمة رشا البلوشية. الموسيقى التصويرية والمؤثرات الصوتية رائد الفارسي. المخرج المنفذ حمد الوردي. المراجعة الدرامية إبراهيم اليحمدي. عجائب الهند، تمثيل وإخراج سعود بن سالم الدرمكي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. بسم الله الشافي، هو وحده الذي يعرف اسم كل ترياق يجب أن يتعاطاه الإنسان الذي تقرصه الحيات كثيرة العدد، أو العقارب المختبئة وراء كل قطعة حجر في الصحراء.
1: اسمي أبو الحسن، أعطاني الله القدرة على اكتشاف أنواع عديدة من ترياق السموم التي تعجل بالموت، وقد اضطرتني ظروف الإبحار والرحيل والنزول في الجزر والموانئ أن أجمع وأن أشاهد أنواعا متعددة من الحيوانات السامة، خاصة الثعابين والحيات.
2: طبعا نحن الحاضرون هنا في هذه الليلة المعتمة 28 لنا في هذه الجزيرة التي غاب عنها الضوء والأمل، نحن الحاضرون لدينا معرفة مؤكدة أن الثعابين هي الذكور، ونطلق على إناث الثعابين بالحيات.
1: يا أيها النوخذة القديم بزرك بن شهريار، سبقني زملائي في سرد الحكاية، وهذا يضيق المجال عليه في إيجاد موضوع مدهش يجذب انتباه المستمعين في هذه الدائرة حول النيران التي تكاد شعلاتها أن تنطفئ.
0: أعرف ما أنت فيه أيها النوخذة أبو الحسن، بعد 27 ليلة من الحكايات، هل لديك ما سيجعلنا نلتف حولك طيلة الليل فتدفئنا حكايتك؟
1: آمل هذا يا بزرك بن شهريار.
0: أعرف أن حكايتك لو جاءت بالجديد فهذا يعني أن تنقشع الغمة شيئا ما وينجلي الكرب.
1: الخلاء، وما أدراكم ما الخلاء؟ حينما ينزل البحارة وحيثما يذهبون يقابلون الخلاء، وفي هذه الأماكن تنتشر الكائنات السامة، خاصة الحيات والثعابين، وما أكثر أنواعها، إنها موجودة في الجو والبحر والبر.
3: في غيابك وعندما نفتقد إلى الوقود، فإن ضوء القمر ينعكس على سطح البحر، وهذه الثعابين كأن الحياة تدب فيها.
1: يا زوجتي، لا أتصور أن امرأة في الدنيا يمكنها أن تخاف وتخشى مجرد حيوانات ميتة.
3: ليست ميتة، عندما يسقط الضوء من خارج النافذة على هذه الثعابين الملتوية فإن الأضواء تبدو كأنها تدب فيها الحياة.
1: أولاً أنت زوجتي، وقد سلخت هذه الحيوانات أمامك وحشوت أجسادها بالقطن والمنسوجات، هي ليست حية.
3: لست أنا وحدي يا أبا الحسن الذي يخاف الليل وهذه الثعابين، أبناؤك أيضاً، حتى أكبرهم سناً الحسن.
1: أكاد أخشى على هذا الغلام، يبدو أنه لا يحب أن يصير بحاراً مثل أبيه، إنه يفتقد الشجاعة. هل أنت واثقة يا امرأة أنك أنجبت صبيا؟
3: أولا لا أريد أن أفقد ابني وأن أجعله يمتحن البحر وأن يجابها الأخطار وهذه الثعابين التي تجلبها لنا من البحر.
1: البحر؟ من قال لك إنها من البحر؟
3: من أين تأتي بهذه الثعابين إذن؟
1: من الجزر، من الصحراء، من الغابات والرمال، وأحياناً من البحر.
3: ثعابين البحر وثعابين البر كلها اجتمعت في بيتنا، وقمت برصها على الجدران وفي الحديقة وفي السقوف.
1: هل تريدين أن أخذها معي وأضعها في المركب؟
3: ليتك تفعل هذا.
1: خسارة، تصورتك ستقولين ليتك لا تفعل هذا. اليوم فقط أتمنى ألا أكون بحارا. نعم، سافرت بحثاً عن الحيات والثعابين في كل مكان، وفي الوقت الذي كنت حريصاً على اصطياد المزيد من الثعابين حرصت أيضاً على عمل ترياق مضاد للسموم.
4: يا أبا الحسن، هذه هواية مربحة للغاية، نحن نبيع الترياق بأسعار عالية للمهتمين بالأدوية.
1: بودي لو قابلت الحية الأطول في العالم إنها هناك في تلك الغابة التي جئنا إليها.
5: أبحرنا إلى هذه الغابة لأكثر من 28 يوماً بلياليهم، ثم وصلنا هنا. يبدو أن الثعابين عرفت بأمرنا فقررت أن تهجر الغابة.
1: نحن هنا منذ أكثر من أسبوع ولم نعثر على ثعبان واحد فيما يسمى بجزيرة الثعابين العمالقة.
4: وأين ذهبت الثعابين؟
6: لا أحد يعرف.
4: لعله موسم التكاثر، أو لعل هذه الثعابين ترتدي الطاقية الإخفاء.
5: ترى هل هناك سر في هذا الشأن؟
4: انظروا انظروا، ماذا دهاك؟ إنها تتحرك، أراها بعيني. الثعابين،
5: ياه، بالفعل هذا هو أطول ثعبان شاهدته في حياتي. إنه يلتف حول الجذع السميك لهذه الشجرة كأنه صار الجذع نفسه.
4: أنا لا أصدق عيني، إنه ليس ثعبانا واحدا بل ثعابين تملأ الغابة.
7: ها؟ خدعتنا أبصارنا.
4: لا تخافوا شيئا، كل منا لديه ترياقه الخاص ويجب أن يستخدمه عند الضرورة.
7: كل ثعبان يلتف حول جذع شجرة بشكل لولبي.
4: هناك مشكلة، لا يمكن أبداً اصطياد أي من هذه الثعابين وإبعادها عن جذوع الأشجار.
5: لا أحد يعرف بالضبط الطول الحقيقي لكل الثعابين التي تدفن رؤوسها في الأوراق الكثيفة للأشجار.
1: من الأفضل لنا أن ننسحب من هذه الغابة وأن نعود إلى مراكبنا دون أن يلحق بنا الأذى. وكانت هذه الثعابين والحيات الأطول التي شاهدتها أثناء رحلاتي بحثاً عن المزيد من غرائب هذه الكائنات السامة العجيبة. نعم، بالكاد لا يكاد يوجد ثعبانان متشابهان.
7: إنه الثعبان متعدد الرؤوس، الثعبان الأسطوري.
4: لكن هذا الثعبان ليس متعدد الرؤوس،
7: له رأسان فقط. لكن الغريب أن أحد الرأسين أطول من الأخرى.
4: بالفعل،
5: ترى أي رأس هي الأطول من الأخرى، اليمنى أم اليسرى؟
4: اليمنى لا، بل اليسرى، بل اليمنى. لا لا لا، إنها الأخرى.
5: أؤكد لكم أن الرأسين تتبادلان الطول فيما بينهما. أحياناً أرى أن الرأس اليمنى تصبح أطول ثم تعود مرة أخرى لتكون الأقصر.
4: هذا الثعبان القصير له رأسان طويلان، وتلتف الرأس اليمنى حول نفسها من اليمين إلى اليسار.
7: لا، الرأس اليسرى هي التي تدور حول نفسها من اليمين إلى اليسار.
4: أما الرأس الثانية فتفعل العكس، كأنما هذا الثعبان يتوقع عدواً شرساً وعليه معركته.
5: نحن هنا نختبئ في مكان آمن أقرب إلى الكوخ، ونحن نراقب هذا الثعبان الموسوس.
7: انتبهوا انتبهوا، إنه يتجه ناحيتنا، لقد رأنا.
4: أعدوا أنفسكم لمعركة فاصلة مع الثعبان.
1: ونجونا بأعجوبة من هذا الثعبان ذي الرأسين الذي كان في طريقه للاشتباك مع قنفذ ضخم يبدو أن بينهما خصومة لا تنتهي. فسرعان ما غرس القنفذ أشواكه في الثعبان وأسقطه أرضاً. أما نحن فقد استفدنا بشكل مضاعف، أخذنا القنفذ معنا واستخرجنا الترياق من الثعبان ذي الرأسين. حكاياتنا مع الثعابين والحيات ما زالت مستمرة، فما أكثر حاجتنا إلى الترياق لكثرة ما نقابل في سفراتنا.
7: هل سيموت؟ كانت اللدغة قوية هذه المرة.
4: إنها الحية اللاسعة تعيش في أعماق البحر، ولم يستطع إنسان أن يستخرج منها أي ترياق.
5: لم تخرج قط من مكمنها، فأرسلنا إليها هذا البحار كي يصطادها في الأعماق.
4: عندما خرج من أسفل كان جسده كله يرتعش، لقد لدغته الحية المائية ورمت به إلينا، لعلها تهددنا.
5: هذا هو جسده يرتعش وهو راقد على المحفة.
1: أنا النوخذة أبو الحسن، أعترف أنني لم أشاهد أبدا مثل هذه الحالة من السمية، وأعتقد أن الله عز وجل سوف يسترد عطيته قبل طلوع الشمس.
7: ألا يوجد أي أمل أيها النوخذة؟
1: صباح الغد سوف تأخذ الأمواج هذا الملسوع، وسنقف فوق ظهر السفينة وننزله إلى مصيره حتى يبتعد عنا ويختفي.
7: يختفي عند الأفق حيث يلقى مصيره، ولن نراه أبدا بعد ذلك.
5: ربما ستأكله الحيتان،
7: أو ربما ستدب فيه الحياة من جديد.
5: ليكن الله في عونه.
6: غدا لدينا رحلات غامضة مثيرة. محمود قاسم المؤلف، والمخرج سعود بن سالم الدرمكي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان.
2: غرت في البادية ومفاليها، فرمالها وتلالها ومراعيها، وغزلانها وذلايلها ومغانيها، بنزورها وبنوقف على ماضيها، وبننقل للأجيال كل ما فيها، في زمن عهد الخير اللي كاسيها غير ملامحها ورواسيها، واصبح ساكنها منعم فيها. تغاريد

0: المعد والمقدم
1: عيد بن حارب المشافري.
0: المخرج
1: حبيب بن عبد الله حبيب.

0: السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته، نرحب بكم وبرنامجنا تغاريد. اليوم أعزائي المستمعين احنا في منح، ونعود إلى الأخت فاطمة بنت حميد
1: بن
0: حمود جنيبية. كيف حالك؟
1: الحمد لله.
0: عساك بخير.
1: سؤالكم العافية.
0: طيبة؟
1: خير الحمد لله.
0: الله يعطيك الخير.
1: وقايل في الخير.
0: الله يحييك.
1: يا مرحبا.

0: انا بسالك انت عن ايضا عن البدويات، عن البخور، سوى البخور؟
1: لا
0: ما شاء بخور،
1: بس نشريه
0: تشرونه من برا. يشرونه من نزوي، من
1: اي مكان،
0: من اي مكان،
1: من يعني خدام خلي انا،
0: لكن هن الروح يصنع لنا هنا؟ لا
1: لا
0: ما يصنع لنا،
1: خد من لنا الحواري،
0: يجيب لنا من من من من الخارج.
1: ايوه
0: من من من خارج، يعني خارج المناطق البدويه. أيوة. من خارج المناطق البدويه، من نزوه، من
1: ايوه
0: من من احماض،
1: خد من الحواري لنا.
0: الحواري
1: الحواري
0: الحضاري
1: ونعطيهن فلوس،
0: تعطينا فلوس. أيوة. يعني الحضريات هن اللي خد منهم
1: هن.
0: البدويه ما تخبر،
1: نجيب لنا العتاد وبيخد منا لنا ونعطيهن ما بذولها.
0: شي ختم كانت او لبسنا ايضا
1: وايدات
0: البدو
1: معني.
0: سمي لي يعني كل صبع له خاتم معين، سمي لي البدله تسمينا الختم.
1: هذا شاهد
0: نفس البحريات ايضا سمينا شاهد، هو نفس الشيء انت تسمونه شاهد.
1: ايوه
0: بعد
1: هذا يبيره.
0: ها
1: يبيره
0: يبيره. بدويات سمينا يبيره.
1: يبيره
0: حضريات لا ما يسمونها يبيره.
1: شو يسمونها؟
0: الشاهد العود هذا.
1: هذا شاهد.
0: هذه
1: يبيره.
0: يبيره
1: هذه اسمها خاتم كحل.
0: خاتم كحل.
1: شواقط على في الحنحو. سوى عليها ذهب.
0: موجوداتها مو فضة أيضا.
1: وهذه هني حيسة.
0: الحيسة بتكون هنا. هنا بتكون فيه الحيسة.
1: أيوة الحيسة هني.
0: فاطمة.
1: هي.
0: زمان كان عندكم أغنام، بعد لا يزال عندكم أغنام موجودات الحين، لكن ما مثل أول.
1: الحمد لله.
0: ها؟
1: الحمد لله.
0: كيف ترعنهن أول في السيح هذه؟
1: نرعاهن ننشر فيها من الصبح. على نجي الساعة 4
0: الصبح.
1: على نجي الساعة 4
0: للعصر،
1: مرة هي
0: أو خلاف العصر،
1: مرة هي الساعة 5، مرة نجي مغرب،
0: يعني من الصبح الفجر.
1: أول
0: إلين خلاف العصر.
1: أول عليهن ذيب. ذيب يهوي عليهن ويأكلهن، جاي يرعيهن فيهن ويرعاهن بعيد. بعيد يرعاهن عن بيت عادي، جاي شال مي فوق ظهره، شال سعن يسمونه سعن بدو. شال سعن وظهره وشال فيه مي وشال عادة شيء، شال صح ولا حليئة ولا شيء. ويجي هناك عنده
0: السعن هذا فيه ماء.
1: فيه مي
0: والصح ويش خليه؟
1: شال داخل خلق ولا في قرطاسة.
0: قرطاسة
1: هو مربوط عاد
0: عليه. ما شال شيء معين، هبان ولا شيء سواه للسعن؟
1: هبان اخي شال فيه الصوف. شال فيه صوف وشال فيه مغزل.
0: الهبان شل فيه الصوف
1: ومغزل
0: والمغزل
1: ويا كان عود وطعا فيها كالصحيح وكر وقليبا ياكلها الساعة 11 من النهار، غير عاد بعيد من الشرنها.
0: اللي صرحان كان الحريم ولا رجال؟
1: لا على حريم ما حد ريال،
0: ما حد ريال.
1: حريم يتسارحن كان يارات أربع كل يوم من يوم، وكانهن ثنتين كل يوم وحدة
0: يتسايرن مع بعضهم بعض.
1: لا لا قالوا في بيت وحدة وحدة، باكر تنشر اليوم تنشر وحدة وباكر تنشر وحدة.
0: لكن تنشر وحده وحدها ولا رباعي؟
1: روحي روحي تنشر راعي على انتي. على انتي وكانت حتى رباع يمكن تيجي بالساعة واحدة حتى ونقول قبل
0: تنشر في السيح وروحي؟
1: روحي
0: ما يمشي ثنتين مع
1: لا بقى. لا ما يمشي ثنتين، كان تلعقن في السيح هوش غير ثاني مكان
0: مكان ثاني. ولا كل يوم تنشر وحده؟
1: كل يوم وحده ترعى وحده تقيل في بيت تخدم الشغل
0: وتقيل في البيت معنا
1: وتقبل قبل وتسوي وتسوي الاكل
0: يوم كامل التم.
1: اول ولا ذا الحين؟ لا ذا الحين رقدوها، الحين رقدوها كان يورك يشحون عليها بسياره.
0: الحين رجال يكردونها.
1: رجال وحريم.
0: رجال وحريم.
1: ايوه لما عندها حرمه يزور الروح.
0: ولا اول كان حريم؟
1: حريم اول.
0: كله كان الحريم.
1: واول وقت حلو يتقلون من سيح الى سيح، ما يسكنون له مكان واحد.
0: يشدون. يشدون من مكان لمكان.
1: اليوم هذي السيح يسكنون فيه 5 ليال 6 ليال، بعدين يتحولون ويدورون يوم الشهر هنا. ويتحولون منك ويدورون هنا ويبنوا 20 يوم ويتحولون من شان انه ماشي يكون يوقن اكل حلو
0: يوقن. واحد من اللي التقيت معاهم كلموني ايضا عن الماشي وتنقلات البدو.
1: ايوه
0: عشان يتبعون الرعي، يقول احنا كنا نوصل عشان يعني هوشنا واغنامنا من الخصب نروح له، يقول نوصل حتى للباطنه المصنعه.
1: صح
0: كنا نوصل يقول للغبرة.
1: لا لا بعد
0: واحد قال لي نوصل للغبرة كان هناك في مسقط
1: بعيد نشوف في الحيوان بعيد.
0: كان بعيد ما شيء مشقة فاطمة ذاك الأيام بعيد عن اللي...
1: ما شيء ما شيء الحمد لله شقة، يعني حمارنا ركبناه جاتنا مطية ركبناها، يعني حد من ربعتنا قلنا له.
0: لكن بتشتلي مني انت مثلا الى مثلا الى لمحوت مسافة بعيدة
1: زين، بكون في الليل بعد الصبح انشر على يوم الساعة 2 3 بنوخ ركابي وحماري وحيواني ومن يصبح الصبح نفكر لنا عيالهم حتى اللي قدرون يفولون ينشرون، واللي ما ينشرون بنسوي لهم شمله، بنسميها شمله بدل
0: شمله
1: هذا. بنغطيهم فوق قبوش، بنشغلهم فوق قبوش صغيرين بهم. ويوم يقومون يقدرون بهم نفك تحت مهات والناشر ناشر.
0: ما شاء الله ما شاء الله.
1: فرقان يكون جيران، أربعة فرقان، خمسة، كلهم رباع شايمين
0: رباع كلهم يشدوا.
1: أيوه.
0: البلاد هاي متى يجونها عاد بلادهم مثلا؟
1: لا نجيه في وقت الحر.
0: في وقت الحر.
1: مقراتنا نفني عليه ونقيض فيه.
0: أيام القيض.
1: أيام القيض الحيوان نخليهن على صوب يقعد فيهن حد.
0: كيف كان يشربن؟ فين يشربن؟
1: يشربن يشربن يشربن من الغدران، ويشربن من الطويان، ويشربن من الأفلاج.
0: أول ماشي مثلا أنت اللي راح في السيح هذا لين توصلين من محود ماشي كانت يعني
1: ما يمشون غير المقرمي.
0: هم يتعنون المكان اللي فيه ماي
1: اللي بيجيلون فوقه
0: بيجيلون فوقه.
1: ايوه.
0: عاد هناك المكان اللي حصلوا فيه مرعى
1: حصلوا فيه مرعى بيسكنون عنده يمكن يوم 20 يوم 3 شهر، بعدين بيتحولون في مكان ثاني في مفلي. يعني يعذونهم حيوان، يدوروا لهم تعذيه، يدوروا لهم مكان حلو، ما يخلونهم في مكان واحد.
0: كيف يصير يعني هم واحد مثلا الان يتساءل، خصوصا هالشباب صار اللي طالعين الحين وبعيدين عن الحياه البدويه. انت مثلا عندك كم راس مثلا؟ كم راس غنم مثلا؟ مثلا مثلا اول كم راس واحد غنم عنده؟
1: اول
0: 100 راس.
1: 200
0: 200 راس.
1: 150 حد 40 حد 20 لعنده 10 10 رواس يشوف
0: 10
1: والله.
0: كيف يبيعهن؟ ايش الفائده؟ كيف يبيعهن؟ كيف حصل من قفاه مرده؟
1: فخي يذبح منهن ويبيع منهن، يبيع وحده اول كل شيء في بركه، اول كل شيء في بركه يغمسون منهن اكلهم.
0: كيف تبيعهم؟ خلينا في البيع هنا. كيف تبيعهن؟ تبيعهن ايام الاعياد، يبيعهن في المدن مثلا، في عدم، في
1: نبيعهن في اي وقت محتاجين نبيعهن.
0: بعضكم بعض والله يجونكم ناس من الحرم.
1: انا وياهم واللي يجوني 5 عرب نذبح لهم، يجوني 4 نذبح لهم.
0: يعني عيشتكم كلها من هنا؟
1: من هنا.
0: اكثر شيء تحبون انتوا هنا البدو؟ اكثر شيء تحبون شو البدو انت هنا؟ المعز ولا اليعد اكثر شيء؟
1: نحبهم كلها.
0: وين من اغلى ايش؟
1: اغلى عندي معز.
0: المعز اغلى من اليعد؟
1: ازيد عن اليعد.
0: اغلى من
1: وهن كلهم فيهن بركه.
0: كلهم فيهن بركه، كلهم زين يعني فيهن.
1: الحمد لله.
0: فيهن بركه.
1: بعد اللي عنده يعد يحوض منها اللبن. ويسوي منها دهن مثل دهنة البقرة اللي عندها يعد. بعد هي اللي عندها يعد هو أول
0: حليب. الحليب اليعد أكثر.
1: يقول لعنده سبع من بنات الضان. هو يقول أكو فقر ما يحاول عليه
0: ما شاء الله.
1: هاي ويسوي منها سمن تطلع منها دهنة دهنة البقرة، يوب برتقالة دهنتي، وبضول هناك داخل لاك قوطي. بعدين عقب 4 أيام 5 بزوفه بتوطيه في عكة سمه عكة هاق مدبوغ بقرة، وبتخرز من تحت خرازة نظيمة وبتلم في السمن وبتغمس بشوية.
0: هاي تسوي من
1: من بتسوي عشي
0: بتصور من يهاب يهاب الغنم ولا يهاب
1: من يهاب الغنم؟
0: يهاب الغنم
1: من وده معز. بتدبغه وبتخرزه وبتوطي في السمن وبتخدم خدمة يديه.
0: يعني كل اعتماد البيت بيكون على الحيوانات هي.
1: على الحيوان
0: يعني الحيوانات، بيعن السمن منهن، اللحم منهن،
1: اللبن منهن،
0: اللبن منهن، حتى الصوف بعد منهن.
1: نعم.
0: البيت اللي سواه كله
1: ونسوي الزرع منها. هذه الحابنيها من هو من يعد
0: من يعد
1: ومن معز.
0: من المعز
1: ومعز نسوي فليه كبير أكبر من هذه بساطها ونذريب عليهن أنا مطر وبرق.
0: فليه اللي هو الخيمة هذه
1: والصيف والصوف غزلها نخدم بمدري ومنسال نتلحفه ونلحف ريالني منه.
0: بعد حتى الحاف يسوون من الأغرام.
1: أعموه
0: الحاف يعني الفريش
1: الحاف الريال هذا يسوي منسول سودي مثل الحين انتم تسوون بش تشيلون عود. وكل تلبسونه على بر هاك نسويه من صوفيات حن الحريم بداوي.
0: ما شاء الله ما شاء الله.
1: نخدمه ونسوي عربني منه والحريمني منه ومركب اولادني منه.
0: والثياب منه
1: كل الهوش. لا ثياب من عاد ثياب نشريها.
0: ثياب تشرونها. بس المهم الفرش وما فرش
1: كل هذه الخدمه كلها من الهوش مغزلني ليل نهارني يشتغل.
0: هذا بالاضافه الى زينه البوش بعد ايضا زينه البوش ايضا كل العبده من الصوف بعد
1: كله من الصوف
0: زينه البوش الخري وما خري
1: الله.
0: والساحه هذا
1: ونتحول فوق الحمير ونتحول فوق بوش حريم نعربني نركب بوش وهو وحمير والهوش ناشر عاد في حريم 3 ولا 4 يكون بعد عليه باك السمر ها الهوش كثره
0: الحمد لله.
1: واول الامطار تروح اسبوعيه الحين عاد اني غير السنه الحمد لله.
0: بسالك انا كنت على الامطار
1: السنة ربنا يعلني
0: لكن حبيبي الحين يقول لي وقت اليوم انتهى وباكر بنرجع بنكمل ان شاء الله ان شاء الله
1: ان شاء الله.
0: شكرا لكم اعزائي المستمعين، والى اللقاء في حلقه الغد من برنامجنا تغاريد. كان عندي في هذا اللقاء الاخت فاطمه بنت حميد بن حمود قنبيه، وشكرا ايضا لزميلي حبيب بن عبد الله حبيب مخرج هذا البرنامج، وزميلي علي بن مصبح. والى اللقاء اعزائي المستمعين في حلقه الغد وبرنامجنا تغاريد.
2: يا المستمع ما اكتملت التغرودة، باكر نكملها ونريح الفودة، ونسمع المغرد ايش مقصودة وكيف المجاوب يكون ردودة. تغاريد.

0: إذاعة سلطنة عمان. تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. حديث البيئة، برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. حديث
1: البيئة، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا بشكل تمهيدي في الحلقة السابقة عن هولندا، الأراضي المنخفضة، صنعها الماء وغيرها الإنسان. هذه التفاصيل الجميلة جدا اللي موجودة في هذا البلد الأوروبي الصغير نسبيا، يصل إلى 41 ألف كيلومتر مربع، وسكانه أكثر من 18 مليون نسمة، وفي ضغط شديد على الأرض والماء والطبيعة في هذا البلد الجميل. وتحدثنا عن بعض الظواهر البيئية اللي موجودة في هولندا، مثل بعض المصطلحات البيئية مثل البولدر. والبولدر هو الأرض المنخفضة التي كانت في الأصل سواء كانت مغمورة بالمياه مثل الخور أو رطبة. الأراضي الرطبة التي تحدثنا عنها سابقا في النورماندي، يعني ضفاف الأخوار لا يوجد فيها ماء، لكن الأرض بذاته رطب بشكل دائم ومستمر، قد يكون مجاور لبحيرة تتمدد بين فترة وأخرى، مثل ما يحدث في أفريقيا في بوتسوانا، البحيرات التي تصل إلى 6 كيلو في يعني أضعف أوقاتها في الصيف، والتي تصل إلى 12 كيلو أو أكثر كيلومتر مربع في أثناء الفيضان وتمدد هذه البحيرات. فهذه المسافة التي تصل إلى 6 كيلومتر تتحول إلى أراضي رطبة خارج موسم الفيضان. فهذه الأراضي الرطبة ولها اتفاقيات خاصة ولها كائنات حية خاصة بها ولها أهمية كبيرة في التنوع البيئي، اتفاقيات رامسار للأراضي الرطبة. ورامسار هذه على اسم موقع في إيران تمت فيه هذه الاتفاقيات في سبعينات القرن الماضي. فهذه الأراضي الرطبة الموجودة في هولندا البولدر، والتي تم التخلص من الماء أو عمل سدود، واستخدمت لاحقا ك مزارع أو كأراضي للسكن أو يعني استخدمها الإنسان بطريقة معينة، ولكن هذا الاستخدام البشري لم يغير كونها أراضي منخفضة، فهي لازالت أيضا معرضة للأنهار وللمياه للسدود. لذلك تكيف الإنسان بطريقة أو بأخرى في هولندا مع وجود الماء في هذه المواقع. أيضا مناخ هولندا مناخ بحري معتدل، ويقال أيضا المناخ المحيطي، معنى ذلك أن البحر يخفف شدة الحرارة والبرودة، فالشتاء بارد ورطب لكنه غالبا ليس قارسا مثل داخل القارة الأوروبية، والصيف معتدل، الأمطار موزعة على مدار العام، البرودة في هولندا ليست مثل برودة الصحاري الجافة ليلا، بل برودة رطبة إلى حد ما تزيدها الرياح القادمة من بحر الشمال، وهذا يشبه إحساسنا في جبال ظفار أثناء وقت الخريف، فالضباب والرطوبة والرياح تجعل الجو أبرد مما تقول درجات الحرارة وحدها. يعني يقال في فصل الخريف

0: رغم المساحة الصغيرة، دائما المساحة الصغيرة في النظم البيئية لا تعني بالضرورة أن هذا النوع، أن هذه المساحة الصغيرة لا تحمل تنوع بيئي هائل. التنوع البيئي الكثيف يسمى هوت سبوت، نقطة ساخنة في مكان معين، مثلا منطقة الخريف في محافظة ظفار والتي تشكل 3000 كيلومتر مربع تقريبا، منها يعني تقريبا 800 كيلو عبارة عن غابات شجرية مواجهة تماما لبحر العرب. هذه المنطقة هي الهوت سبوت في جنوب الجزيرة العربية، أو حتى ممكن نعتبرها في سلطنة عمان ككل، لأنه أغلب التنوع الحيوي موجود في هذه المنطقة البسيطة جدا والتي تشكل 3% من مساحة محافظة ظفار و1% فقط من مساحة سلطنة عمان. هنا في هولندا أيضا الموضوع مشابه بل أكثر من ذلك بكثير، سنتعرف عليه أكثر في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرج مريم بنت محمد العجلية.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: تستبين أسوي بنفسي أذبح روحي يعني أقط روحي من فوق أقتل نفسي؟ تبيني أطعن نفسي بآلة حادة كالسكيني مثلا؟ تبيني أشوي روحي؟

شوف الرسائل فيها مكتوب. ما هذا المسج؟ هذا من من؟ والله العظيم قاعد اضحك.

0: السلام عليكم ورحمة الله. حصاد اليوم الإخباري من إذاعة سلطنة عمان، البداية مع أبرز العناوين.
1: جلالة السلطان المعظم وفخامة الرئيس الفرنسي يبحثان في اتصال هاتفي مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود الدبلوماسية المبذولة لتقريب وجهات النظر بما يدعم الأمن والاستقرار وضمان حرية الملاحة البحرية.
0: واشنطن تقدم مقترحا جديدا لطهران لإنهاء الحرب، وإيران تربط الموافقة بضمان حقوق شعبها.
1: اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي لمناقشة التطورات في لبنان.
0: بحث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وفخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس جمهورية الفرنسية الصديقة خلال اتصال هاتفي اليوم مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود الدبلوماسية المبذولة لتقريب وجهات النظر بما يدعم الأمن والاستقرار ويساعد على ضمان حرية الملاحة البحرية وحركة التجارة الدولية. كما تناول الاتصال علاقات التعاون والشراكة القائمة بين سلطنة عمان والجمهورية الفرنسية الصديقة وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.
1: أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أرسل إلى إيران مقترحا جديدا وأكثر صرامة لإنهاء الحرب يتضمن تشديدا لشروط الاتفاق المطروح بين الجانبين. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن التعديلات شملت قضايا وصفها ترامب بالمهمة من بينها مصير المواد النووية الإيرانية. وأشارت مصادر أمريكية إلى أن المقترح كان بانتظار موافقة ترامب خلال اجتماع عقد في غرفة العمليات بالبيت الأبيض دون صدور قرار نهائي حتى الآن.
0: من جانب آخر، حذر رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليبوف من عدم إمكانية الوثوق بالولايات المتحدة، مؤكدا أن طهران لن توافق على أي اتفاق لا يضمن حقوق الشعب الإيراني، وسط تقارير عن تشديد واشنطن شروطها في المفاوضات الجارية بين الطرفين. وأشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى حصوله على ضمانات من إيران بعدم امتلاك أو شراء سلاح نووي، فيما أكد مسؤولون إيرانيون أن المحادثات لا تزال مستمرة وأنه لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن.
1: استشهد فلسطينيان وأصيب العشرات في قطاع غزة في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية رغم وقف إطلاق النار المعلن مع توسع ميداني يتجاوز الخطوط المرسومة. وتشهد الأوضاع الإنسانية في القطاع تدهورا متزايدا نتيجة تصاعد القصف واستمرار القيود على الخدمات الأساسية. إلى التفاصيل.
2: إعادة تشكيل واقع قطاع غزة ديموغرافيا وجغرافيا خدمة لمخطط سياسي هو ما تعمل عليه حكومة بنيامين نتنياهو من خلال رفع وتيرة التصعيد لتحويل القطاع إلى بيئة غير صالحة للحياة وتكثيف التدمير العمراني واستهداف مكونات المجتمع المدني عبر استهداف الكوادر التعليمية والطبية وغيرها. الفصائل الفلسطينية ترى في الواقع الراهن مشروع تصفية كبير لفرض الهجرة بالقوة على سكان غزة عبر تعريضهم للضغط العسكري والحصار الاقتصادي والمجاعة. المكتب الإعلامي الحكومي بغزة وصف اتفاق التهدئة المبرم بالصوري، فما تمارسه إسرائيل يوميا هو سلسلة ممتدة من الخروقات لوقف إطلاق النار. قطاع غزة ودع شهيدا متأثرا بجروحه في غارة سابقة، وأعلن عن إصابات في استهدافات لجباليا شمالا وشرق مدينتي غزة وخان يونس، مع مواصلة الجيش نصف المباني والقصف بالمدفعية شرقا بالتزامن مع تدهور متسارع للأوضاع الإنسانية. الهلال الأحمر الفلسطيني حذر من انهيار تام للمنظومة الصحية بسبب النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، ما يهدد بوقف كامل للعمليات الجراحية. ومع استمرار منع إسرائيل إدخال مواد الصيانة والوقود لمولدات الكهرباء، حذرت مستشفى الشهداء الأقصى من توقف العمل فيها نتيجة تعطل مولداتها. ووسط هذا التصعيد تستمر وتتكثف الجهود السياسية لمنع انهيار الوضع بالكامل، فيسارع الوسيط المصري لدعوة حركة حماس لمحادثات في القاهرة، كما يفترض أن تخوض الحركة محادثات مع مجلس سلام غزة الأسبوع المقبل حول تسليم السلطة إلى اللجنة الإدارية. حماس من جانبها أعلنت عبر متحدثها حازم قاسم أنها تجري مشاورات مع الوسطاء لبحث مقاربات معقولة تفضي للانتقال إلى المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار. تصعيد إسرائيل يشمل كامل الأراضي الفلسطينية، ففي الضفة الغربية نفذت آليات إسرائيلية أعمال هدم في الأغوار الشمالية مع مواصلة أعمال تجريف جنوب مدينة جنين، إضافة لتنفيذ الجيش الإسرائيلي حملات دهم اعتقل خلالها عشرات الفلسطينيين. كما اعتدى مستوطنون إسرائيليون على مدرسة وسرقوا محتوياتها، وشن آخرون هجوما على أراضي زراعية فلسطينية، وجميعها اعتداءات تصب في صالح توسيع المد الاستيطاني بهدف فرض مخطط الضم على الضفة. في القدس المحتلة يواصل المستوطنون الإسرائيليون اقتحاماتهم للمسجد الأقصى، وعمد جنود الاحتلال إلى تنفيذ أعمال هدم في باب العمود واقتحام بلدة بيت حنينة شمالا، كما نصب الجنود حواجز حديدية على مدخل بلدة بيت حزمة، حيث يتهدد القدس مخطط تهويد لعزلها عن محيطها الفلسطيني وتغيير هويتها. الأراضي الفلسطينية ساحة مفتوحة على نهج إسرائيل الإقصائي الرامي لوأد القضية الفلسطينية. لإذاعة سلطنة عمان، رول عليان، الأراضي الفلسطينية.
0: أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إصدار أوامر للجيش الإسرائيلي بتوسيع عملياته البرية في لبنان رغم سريان وقف إطلاق النار منذ أكثر من 6 أسابيع في إطار المواجهة المستمرة مع حزب الله. وقال الجيش الإسرائيلي إنه سيطر على قلعة شخيف التاريخية والمناطق الاستراتيجية المحيطة بها في جنوب لبنان عقب تصعيد ميداني شهد هجمات مكثفة لحزب الله على شمال إسرائيل.
1: فيما دعا الجيش سكان المناطق الواقعة جنوب نهر الزهران إلى الإخلاء، وذكرت الحكومة اللبنانية أن التوغل الإسرائيلي أسفر عن مقتل أكثر من 3370 شخصا ونزوح أكثر من 1,200,000 لبناني، بينما أعلنت إسرائيل مقتل 24 جنديا وأربعة مدنيين خلال المواجهات.
0: هذا وأعلنت فرنسا طلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي عقب سيطرة الجيش الإسرائيلي على القلعة وتوسيع عملياته البرية في المنطقة. وقال وزير الخارجية الفرنسي جان ويل بارو إن استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية واحتلال مزيد من الأراضي اللبنانية يتعارضان مع وقف إطلاق النار الساري منذ 17 من أبريل الماضي، إضافة إلى مخالفتهما للقانون الدولي.
1: أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن طائرة مسيرة استهدفت محطة زاباروجيا النووية الخاضعة لسيطرة روسيا في جنوب أوكرانيا، ما أدى إلى أحداث ثقب في جدار مبنى التوربينات دون تسجيل أضرار بالمعدات الرئيسة. هذا وأعلنت أوكرانيا تنفيذ هجمات بطائرات مسيرة استهدفت مستودعا للنفط في منطقة روستوف ومحطة ضخ لخط أنابيب نفطي في منطقة كيروف الروسية، ضمن تصعيد ضرباتها على البنية التحتية للطاقة داخل روسيا.
0: فيما أعلنت السلطات في منطقة روستوف حالة الطوارئ بعد حريق هائل امتد على مساحة 3600 متر مربع وتسبب بأضرار في منازل ومتاجر. وأوضح الجيش الأوكراني أن خط الأنابيب المستهدف ينقل النفط من سيبيريا إلى غرب روسيا وبيلاروس.
1: بدأ الكولومبيون التصويت في الانتخابات الرئاسية وسط منافسة بين اليسار الساعي للاحتفاظ بالسلطة واليمين المتشدد الذي يركز على ملف الأمن في ظل تصاعد العنف المرتبط بالجماعات المسلحة وتهريب المخدرات. ويبرز السيناتور اليساري فان سيبيدا حليف الرئيس غوستافو بيترو أوفر المرشحين حظا وفق استطلاعات الرأي في مواجهة المحامي اليميني أبيلاردو دي لا إسبيريا الذي يدعو إلى نهج أمني صارم ضد الجماعات المسلحة. ونشرت السلطات أكثر من 408,000 عنصر أمني لتأمين الانتخابات.
0: أفاد رجال الإنقاذ في ميانمار بمقتل أكثر من 50 شخصا وإصابة نحو 70 آخرين جراء انفجار وقع داخل مبنى يعتقد أنه كان يستخدم لتخزين متفجرات التعدين في قرية على حدود الصين. وأوضح أحد رجال الإنقاذ أنه تم انتشال 46 جثة بينها جثث لستة أطفال نقلت إلى مستشفى البلدة إلى جانب نقل نحو 74 مصابا لتلقي العلاج. وأشار شهود ومنقذون إلى تضرر أكثر من 100 منزل في محيط الانفجار وسط تضارب في حصيلة الضحايا واستمرار عمليات البحث عن مفقودين.
1: ارتفع عدد ضحايا حادث تسرب مواد كيميائية في مصنع للورق بولاية واشنطن الأمريكية إلى 11 شخصا بعد انتشال جثث جميع المفقودين التسعة وفق ما أعلنته السلطات الأمريكية. ووقع الحادث إثر انفجار خزان ضخم يحتوي على ملايين اللترات من مادة المحلول الأبيض شديدة التآكل داخل مصنع بمدينة لونغفيو، ما أدى إلى إطلاق عملية بحث وإنقاذ واسعة.
0: وكان الخزان المنفجر يحتوي على مواد كيميائية تستخدم في تفكيك رقائق الخشب لإنتاج لب الورق، بينها هيدروكسيد الصوديوم وكبريتيد الصوديوم.
1: أعلن جان كاسيا المدير العام لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في أفريقيا تسجيل 263 حالة إصابة مؤكدة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا حتى أمس السبت، مع التحقيق في أكثر من 1100 حالة مشتبه بها. وأوضح أن 43 شخصا توفوا نتيجة الإصابة بسلالة بوندي بوغيو النادرة من الفيروس، مؤكدا أهمية تفعيل أنظمة الطوارئ الوطنية وضمان استمرار الاستثمارات في مجال التأهب للأوبئة.
0: وأشار كاسيا إلى أن الشركاء الدوليين يؤدون دورا مهما في دعم جهود الاستجابة، شريطة توافق الدعم مع استراتيجيات الحكومات والمؤسسات الأفريقية. وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت أن تفشي إيبولا في الكونغو الديمقراطية وأوغندا يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا وسط نقص في الإمدادات الطبية الأساسية وصعوبة احتواء انتشار الفيروس.
1: جددت الولايات المتحدة انتقاداتها لحلفائها في حلف شمال الأطلسي خلال حوار شانغريلا في سنغافورة، حيث دعا وزير الدفاع الأمريكي بيت هيكسيث الدول الأوروبية إلى زيادة أنفاقها الدفاعي وتقليل اعتمادها على الحماية الأمريكية. وأكد مسؤولون أوروبيون أن الحلف لا يزال متماسكا رغم خطط واشنطن لسحب 5000 جندي من ألمانيا وتهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانسحاب من الحلف، مشيرين إلى أن أوروبا تعمل على تعزيز قدراتها الدفاعية بشكل مستقل.
0: وشدد وزراء دفاع أوروبيون على أهمية الحفاظ على مصداقية حلف الشمال الأطلسي عالميا، مؤكدين ترابط الأمن الأوروبي مع أمن منطقة المحيطين الهندي والهادي في ظل التحديات الدولية المتزايدة.
1: لقي 8 أشخاص مصرعهم وأصيب العشرات في حادث مروع لحافلة ركاب في محافظة دينيزلي جنوب تركيا. وذكرت وسائل إعلام تركية أن الحافلة انحرفت عن مسارها على الطريق السريع دينيزلي أيدين واصطدمت بحاجز، ما أدى إلى اندلاع حريق فيها. وعملت فرق الإسعاف والإنقاذ والإطفاء على إخماد النيران ونقل المصابين إلى المستشفيات القريبة، فيما لا تزال أسباب الحادث غير معروفة.
0: أرسلت الصين قمرا صناعيا جديدا لاختبار تقنيات الإنترنت إلى الفضاء من مركز شيتشانغ في مقاطعة سيشوان جنوب غرب الصين. وانطلق القمر على متن صاروخ من طراز لونغ مارش 2D، حيث دخل مداره المخطط له بنجاح وفق ما أعلنت الجهات المختصة.
1: ويهدف القمر إلى اختبار تقنيات الاتصال عريض النطاق المباشر بين الهواتف المحمولة والأقمار الصناعية، إضافة إلى أنظمة الشبكات الفضائية الأرضية المتكاملة. ويمثل هذا الإطلاق المهمة رقم 646 ضمن سلسلة صواريخ لونغ مارش الصينية المخصصة لعمليات الإطلاق الفضائي.
0: حصاد اليوم الإخباري مستمر معكم من إذاعة سلطنة عمان، وهذا تذكير بالعناوين.
1: جلالة السلطان المعظم وفخامة الرئيس الفرنسي يبحثان في اتصال هاتفي مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود الدبلوماسية المبذولة لتقريب وجهات النظر بما يدعم الأمن والاستقرار وضمان حرية الملاحة البحرية.
0: واشنطن تقدم مقترحا جديدا لطهران لإنهاء الحرب، وإيران تربط الموافقة بضمان حقوق شعبها.
1: اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي لمناقشة التطورات في لبنان.
0: أعلنت وزارة التجارة الصينية أن بكين والاتحاد الأوروبي يناقشان إنشاء آلية للتشاور بشأن التجارة والاستثمار، على أن يتم عقد حوار رسمي حول هذا الملف خلال الفترة المقبلة. وأكدت الوزارة أن التواصل بين الجانبين مستمر بشكل سلس، مشيرة إلى أن العلاقات الاقتصادية والتجارية تقوم على مبدأ المساواة والمنفعة المتبادلة.
1: ودعت الصين الاتحاد الأوروبي للالتزام بقواعد منظمة التجارة العالمية ودعم التجارة الحرة ومواجهة الإجراءات الحمائية والأحادية، وحذرت من أن أي قيود تجارية تمييزية جديدة قد تدفع الصين لاتخاذ تدابير لحماية مصالحها الاقتصادية.
0: من أخبارنا المحلية، وقعت وزارة التراث والسياحة اتفاقيتين لعقود انتفاع لإقامة مشروعين سياحيين في ولايتي الحمرة بمحافظة الداخلية ومرباط بمحافظة ظفار بتكلفة إجمالية تتجاوز 12 مليون ريال عماني، بما يعزز الاستثمارات في القطاع السياحي. يشمل المشروع الأول منتجعاً فئة أربع نجوم في ولاية الحمرة، فيما يتضمن المشروع الثاني فندقاً فئة 5 نجوم في ولاية مرباط على مساحات استثمارية واسعة ومرافق سياحية متكاملة.
1: وتهدف هذه المشاريع إلى تنشيط الحركة السياحية وتوفير فرص عمل وتعزيز المحتوى المحلي، إضافة إلى دعم التنويع الاقتصادي وزيادة الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية في سلطنة عمان. وأكدت الوزارة أن توقيع العقود يأتي ضمن برنامجها الاستثماري لتطوير القطاع السياحي وتحسين التجربة السياحية في مختلف المحافظات، بما ينسجم مع مستهدفات التنمية السياحية الشاملة. وقع الاتفاقيات من جانب الوزارة معالي السيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي وزير التراث والسياحة، فيما وقعها من جانب الشركات المعنية ممثلوها.
0: أغلق مؤشر بورصة مسقط عند مستوى 7757 نقطة، منخفضا بمقدار 18 نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول، وبلغت قيمة التداول 42 مليون و773 ألفا و815 ريالا عمانيا، مرتفعة بنسبة 8.5%، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 37 مليار ريال عماني.
1: وسجلت قيمة شراء غير العمانيين 6,009,000 ريال عماني مقابل مبيعات بلغت 7,031,000 ريال عماني، لينخفض صافي الاستثمار غير العماني بمقدار 1,022,000 ريال عماني.
0: استأنفت إيران إنتاج الغاز في 3 منصات بحرية بحقل بارس الجنوبي بعد توقف إثر هجمات إسرائيلية عطلت جزءا من قدرات المعالجة في منشآت برية، وفق ما أعلنته وسائل إعلام رسمية. وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة أن المنصات لم تتعرض لأضرار مباشرة، وأن الإنتاج يحول حاليا إلى محطات معالجة بديلة في المنطقة.
1: وأضاف أن أعمال الإصلاح ما زالت مستمرة في المنشآت المتضررة بهدف إعادة تشغيلها بكامل طاقتها في أقرب وقت ممكن. ويعد حقل بارس الجنوبي أحد أهم مصادر الغاز في إيران، وتؤثر أي اضطرابات فيه على الإمدادات المحلية وخطط التصدير.
0: انضمت سلطنة عمان رسميا إلى اللجنة الدولية للسدود الكبيرة خلال مشاركتها في الاجتماع السنوي 94 للجنة في مدينة غوادالاخارا بالمكسيك. جاء هذا الإعلان ممثلا باللجنة العمانية للسدود الكبيرة في خطوة تعكس حضور سلطنة عمان المتنامي في المحافل الدولية المعنية بإدارة الموارد المائية وتطوير قطاع السدود.
1: ويهدف الانضمام إلى تعزيز الاستفادة من الخبرات العالمية وتبني أفضل الممارسات في هندسة السدود ورفع كفاءة إدارة الموارد المائية، كما يتوقع أن يسهم في دعم مشاريع البنية الأساسية المائية وتعزيز جهود الأمن المائي والتنمية المستدامة في سلطنة عمان.
0: مستمعينا الكرام، لازلتم تتابعون حصادنا لهذه الليلة، وفيه بعد قليل.
1: نجاح عمليتين معقدتين للعمود الفقري بمستشفى الرستاق بدعم من فريق متخصص من مستشفى خولة.
0: ناقش المجلس البلدي بمحافظة شمال الشرقية خلال اجتماعه 5 لعام 2026 عددا من الموضوعات التنموية والخدمية والتخطيطية بمختلف ولايات المحافظة برئاسة سعادة محمود بن يحيى الذهلي محافظ شمال الشرقية رئيس المجلس. استعرض المجلس تحديث المعاملات الفنية للبناء والتشييد ومقترحات تجميل واجهات المباني التجارية إلى جانب مناقشة الفرص الاستثمارية المطروحة عبر منصة التطوير، ومنها مشروع مصنع لتقنية وتعبئة المياه بولاية إبرة.
1: كما بحث الاجتماع طلبات تخطيطية وخدمية ومشروعات سياحية شملت استحداث أراض بحق الانتفاع وإنشاء جيوب تخطيطية وممشى بمنطقة العوين الأثرية بولاية وادي بني خالد، إضافة إلى مناقشة أوضاع العزب الحيوانية بالمحافظة.
0: كما تشهد محافظة جنوب الشرقية حراكا اقتصاديا متناميا مدفوعا بنمو الأنشطة التجارية والصناعية والإنشائية في ظل السياسات الحكومية الداعمة لتحفيز الاستثمار وريادة الأعمال بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عمان 2040. وأظهرت بيانات وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تسجيل 451 سجلا تجاريا جديدا خلال الربع الأول من عام 2026،
1: ليرتفع بذلك إجمالي السجلات إلى 20,933 سجلا، فيما تصدرت ولاية جعلان بني بوعلي عدد السجلات الجديدة. كما سجلت المحافظة نموا ملحوظا في التراخيص التجارية والصناعية والاستثمارات الأجنبية، إلى جانب ارتفاع إصدار شهادات المنشأ بنسبة 195.1%، ما يعكس تنامي النشاط التصديري وتعزيز ثقة المستثمرين بالخدمات الرقمية وتبسيط الإجراءات.
0: بلغ إجمالي التراخيص التعدينية بمحافظة جنوب الباطنة 35 ترخيصا حتى نهاية عام 2025، منها 15 ترخيصا تعمل فعليا، بينها 14 لخام مواد البناء وترخيص واحد لخام الكروم وفق بيانات وزارة الطاقة والمعادن. وأوضحت دائرة المعادن بشمال الباطنة وجنوب الباطنة أن المحاجر والكسارات تتوزع في عدد من ولايات المحافظة،
1: وتتركز النسبة الأكبر منها في ولاية نخل، مشيرا إلى أن قيمة الاستثمارات تتراوح بين 500,000 ريال عماني و20 مليون ريال عماني بحسب نوع المشروع والخام. وأشار إلى أن قطاع المعادن يسهم بنحو 0.7% من الناتج المحلي الإجمالي مع وجود مؤشرات واعدة لخامات النحاس والكروم، فيما يجري العمل على استكمال إجراءات 13 موقعا عاما لمواد البناء خلال عام 2026.
0: تشارك سلطنة عمان في المعرض الزراعي والصناعي الدولي بيلاغرو 2026 الذي سيقام في مدينة مينسك بجمهورية بيلاروسيا بعد غد ويستمر عدة أيام. تتمثل المشاركة بجناح يشارك فيه عدد من الشركات العمانية من القطاعين العام والخاص، تستعرض أبرز المشروعات والمبادرات الوطنية المتعلقة بالاستدامة الزراعية والسمكية والمائية، إلى جانب التعريف بالفرص الاستثمارية التي تزخر بها سلطنة عمان.
1: وسيقام على هامش المشاركة بالمعرض منتدى الأعمال العمانية البيلاروسي يناقش تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين الصديقين، ويستعرض أبرز فرص الاستثمار المشتركة في عدد من القطاعات الحيوية ومسارات الشراكات الثنائية، وعقد اللقاءات الثنائية بين الشركات التي تمثل مختلف القطاعات الغذائية والصناعية والتقنية.
0: نجح فريق طبي متخصص من مستشفى خولة في إجراء عمليتين جراحيتين معقدتين للعمود الفقري بمستشفى رستاق ضمن جهود تعزيز الرعاية الصحية التخصصية وتقليل الحاجة إلى تحويل المرضى إلى المستشفيات المرجعية. الحالة الأولى هي لمريض تعرض لكسر غير مستقر في الفقرة القطنية الثانية،
1: فيما تعلقت الحالة الثانية بمريض وافد أصيب بكسر بليغ في الفقرات العنقية شكل خطرا مباشرا على الأعصاب والحبل الشوكي، وقد تكللت العمليتان بالنجاح وسط متابعة طبية مكثفة للحالتين. وأكدت وزارة الصحة أن هذه النجاحات تعكس كفاءة الكوادر الطبية وتعزيز جهود اللامركزية في تقديم الخدمات الصحية التخصصية بمختلف المحافظات.
0: سجلت دول مجلس التعاون تراجعاً في المعدل السنوي لاستخراج المياه الجوفية بنسبة 3% خلال السنوات التسعة الماضية بالتزامن مع ارتفاع حصة المياه المتجددة لتصل إلى 25.5% في عام 2024 في مؤشر يعكس تنامي الاهتمام بتطبيق سياسات الإدارة المستدامة للموارد المائية.
1: وأكدت البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول المجلس أن دول الخليج العربية تواصل تنفيذ توجهات استراتيجية لتعزيز استدامة الموارد المائية وتحقيق الأمن المائي للأجيال القادمة من خلال تقليل الاعتماد على المياه الجوفية ورفع حصة المياه المتجددة ضمن منظومة الموارد المائية.
0: أظهرت تجربة سريرية متقدمة أن عقار إيرليدا من شركة جونسون أند جونسون يعزز فرص القضاء على سرطان البروستاتا ويقلل خطر تطور المرض أو الوفاة عند استخدامه مع العلاج الهرموني قبل الجراحة وبعدها. وبينت الدراسة أن إضافة العقار رفعت احتمال انخفاض أو انعدام مؤشرات السرطان بنحو 9 أضعاف مقارنة بالعلاج الهرموني وحده.
1: وأشارت النتائج إلى خفض خطر انتشار المرض أو الوفاة بنسبة 20% وتأجيل الحاجة إلى علاجات إضافية لأكثر من 6 سنوات مع تقليل احتمال عودة السرطان بنسبة 29%. وأكد الباحثون أن هذه النتائج قد تمثل تحولا جذريا في علاج سرطان البروستاتا عالي الخطورة، خاصة أن نحو 40% من الحالات في الولايات المتحدة تصنف ضمن الفئات الشديدة الخطورة.
0: كما أظهر باحثون أن دواء تجريبيا جديدا لعلاج سرطان البنكرياس رفع معدل البقاء على قيد الحياة إلى نحو الضعف مقارنة بالعلاج الكيميائي مع تحسن ملحوظ في الأعراض وجودة الحياة لدى المرضى. وأوضحت تجربة سريرية شملت نحو 500 مريض أن الدواء خفض خطر الوفاة بنسبة تقارب 60% وأبطأ تطور الورم لدى نسبة أعلى من المرضى مقارنة بالعلاج التقليدي.
1: ويرى الباحثون أن النتائج قد تغير أساليب علاج سرطان البنكرياس مستقبلا مع استمرار اختبار الدواء في مراحل مبكرة وبتركيبات علاجية مختلفة لتعزيز فعاليته.
0: حذرت منظمة اليونسكو من أن الحصار النفطي الذي تفرضه الولايات المتحدة على كوبا يعرض نظام التعليم في الجزيرة للخطر من خلال تقليل ساعات اليوم الدراسي ومفاقمة النقص في عدد المدرسين. وتعاني الجزيرة وضعا اقتصاديا متدهورا بسبب الحصار والعقوبات الأمريكية، ما يتسبب في نقص حاد في السلع وانقطاعات متكررة للتيار الكهربائي واضطرابات في قطاع النقل.
1: وقالت المنظمة إن القيود المفروضة على الطاقة واضطرابات النقل تؤثر على وجود المدرسين في المنشآت التعليمية. وفي مواجهة الأزمة اتخذت الحكومة الكوبية تدابير طارئة تشمل تقليص مدة اليوم الدراسي وإنهاء العام الدراسي مبكرا.
0: انفجر نيزك كان مندفعا نحو الأرض فوق شمال شرق الولايات المتحدة وفق ما قالت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، ما أحدث دويا تردد صداه في أنحاء المنطقة جراء انفجار بقوة تعادل 300 طن من مادة TNT.
1: وقالت وكالة ناسا إن كرة النار تفتتت فوق شمال شرق ولاية ماساتشوست وجنوب شرق ولاية نيو هامشير، وأوضحت أن كرة النار هذه لم تكن مرتبطة بأي زخة نيزكية نشطة حاليا، بل كانت جسما طبيعيا ولم تكن ناجمة عن عودة حطام فضائي أو قمر اصطناعي إلى الغلاف الجوي.
0: من أخبارنا الرياضية، ضمن حصادنا لهذه الليلة أعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد جدول مباريات النسخة 12 من بطولة العالم لكرة اليد الشاطئية للرجال والنساء التي تستضيفها كرواتيا خلال الفترة من 23 إلى 28 من يونيو المقبل. ويستهل منتخبنا الوطني مشواره في البطولة بمواجهة منتخب كرواتيا المستضيف يوم 23 من يونيو المقبل ضمن منافسات المجموعة الرابعة. وأوقعت القرعة المنتخب الوطني في هذه المجموعة إلى جانب منتخبات كرواتيا وفرنسا وأستراليا، إذ يلتقي منتخبنا كما سلف في مباراته الأولى مع المنتخب الكرواتي قبل أن يواجه منتخب فرنسا في اليوم ذاته فيما يختم مبارياته في الدور الأول بمواجهة منتخب أستراليا يوم 24 من يونيو المقبل.
1: توج باريس سان جيرمان الفرنسي بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه عقب فوزه بركلة الترجيح على أرسنال الإنجليزي في المباراة النهائية للمسابقة القارية على ملعب بوشكاش أرينا في العاصمة المجرية بودابست. وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث بدر الألماني كاي هافيرتس بالتسجيل لمصلحة أرسنال مبكرا في الدقيقة السادسة، لكن الفرنسي عثمان ديمبلي منح التعادل لسان جيرمان في الدقيقة 65 من ركلة جزاء. ولجأ الفريقان للعب وقت إضافي مدته نصف ساعة مقسمة بالتساوي على شوطين دون أن تسفر عن أي جديد، لتضع ركلات الترجيح كلمتها الأخيرة وتمنح البطولة لسان جيرمان الذي احتفظ باللقب للمرة الثانية على التوالي بعدما حصل عليها لأول مرة الموسم الماضي على حساب إنتر ميلان الإيطالي.
0: خسر المنتخب السعودي من نظيره الإكوادوري بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي أقيمت بينهما في ولاية نيو جيرسي الأمريكية ضمن استعدادات المنتخبين للمشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي تنطلق الشهر المقبل بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا. ومن المقرر أن يلعب المنتخب السعودي مباراة ودية ثانية قبل مشاركته في كأس العالم ضد منتخب السنغال في 10 من يونيو المقبل. ويوجد المنتخب السعودي في المجموعة الثامنة بمرحلة المجموعات لكأس العالم رفقة منتخبات إسبانيا وأوروغواي والرأس الأخضر، فيما أوقعت القرعة المنتخب الإكوادوري في المجموعة الخامسة مع منتخبات ألمانيا وكوت ديفوار وكوراساو.
1: استعاد سانتوس نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلتين الماضيتين ببطولة الدوري البرازيلي لكرة القدم عقب فوزه الثمين ب3 أهداف لهدف على ضيفه فيتوريا مساء أمس ضمن منافسات المرحلة 18 للمسابقة. وافتتح ميجيل تيرسيروس التسجيل لسانتوس قبل أن يضيف زميلا ألفارو باريال وجابرييل الهدفين الثاني والثالث، بينما قلص فيتوريا الفارق عقب تسجيل لاعبه رينيه هدف الفريق الضيف الوحيد. وارتفع رصيد سانتوس الذي خسر أمام كورتيبا وغريميو في المرحلتين الماضيتين بالبطولة إلى 21 نقطة في المركز 15، فيما توقف رصيد فيتوريا الذي تكبد خسارته الثانية في لقاءاته الثلاثة الأخيرة بالمسابقة عند 22 نقطة في المركز 12.
0: في الختام مستمعينا الكرام تذكير بالعناوين.
1: جلالة السلطان المعظم وفخامة الرئيس الفرنسي يبحثان في اتصال هاتفي مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود الدبلوماسية المبذولة لتقريب وجهات النظر بما يدعم الأمن والاستقرار وضمان حرية الملاحة البحرية.
0: واشنطن تقدم مقترحا جديدا لطهران لإنهاء الحرب وإيران تربط الموافقة بضمان حقوق شعبها.
1: اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي لمناقشة التطورات في لبنان.
0: في الختام مستمعينا الكرام هذه تحيات الزميلين في التحرير يونس بن سعيد القنوبي وفي التنفيذ الزميل علي بن حسن بن محمد العجمي
1: وفي التقديم سعيد بن مهنا العميري وخالد بن عبد العزيز العبري.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان.
2: غرت في البادية ومفاليها، فرمالها وتلالها ومراعيها، وغزلانها وذلايلها ومغانيها، بنزورها وبانوقف على ماضيها، وبننقل للأجيال كل ما فيها، في زمن عهد الخير لي كاسيها، غير ملامحها ورواسيها، واصبح ساكنها من عن فيها. تغاريد.

0: المعد والمقدم
1: عيد بن حارب المشافري.
0: المخرج
1: حبيب بن عبد الله حبيب.
2: السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة من الله وبركاته. نرحب بكم وبرنامجنا تغاريد. اليوم أعزائي المستمعين احنا في منح، ونعود إلى الأخت فاطمة بنت حميد
3: بن
2: حمود جنيبية. كيف حالك؟
3: الحمد لله.
2: عساك بخير.
3: سألكم العافية.
2: طيبة؟
3: خير الحمد لله.
2: الله يعطيك الخير
3: وقايل في الخير.
2: الله يحييك.
3: يا مرحبا.

0: أنا بسألك أنت عن أيضا عن البدويات، عن البخور، سوون بخور؟
1: لا
0: ما شاء بخور،
1: بس نشريه.
0: تشرونه من بعض؟ يشرونه من نزوي؟
1: من أي مكان؟
0: من أي مكان؟
1: من يعني خدام خلينا.
0: لكن هن الروح يصنع عنا هني؟ لا
1: لا
0: ما يصنع عنا،
1: خد منا لنا الحواري،
0: يبنا من من من من الخارج.
1: أيوه
0: من من من خارج، يعني خارج المناطق البدوية.
1: أيوة.
0: من خارج المناطق البدوية، من نزوى، من
1: أيوة
0: من من أحماض.
1: خد منا الحواري لنا.
0: الحواري.
1: الحواري.
0: الحضاري.
1: ونعطيهن فلوس.
0: تعطينا فلوس. أيوة. يعني الحضريات هن اللي خد منا. البدوية ما تخبر.
1: نجيب لهن العتاد وبيخد منا لنا ونعطيهن ما بذولها.
0: شيختم كانت أول لبسنا أيضا؟
1: وايدات
0: البدو
1: معني.
0: سمي لي يعني كل صبع له خاتم معين، سمي لي البدويات يسمينا الختم.
1: هذا شاهد
0: نفس البحريات أيضا سمينا شاهد، هو نفس الشيء. أنت تسمونه شاهد؟
1: أيوه.
0: بعد
1: هذا يبيرة.
0: ها
1: يبيرة.
0: يبيرة. بدويات سمينا يبيرة.
1: يبيرة.
0: حضريات لا ما سمينا يبيرة.
1: شو سمينه؟
0: الشاهد العود هذا.
1: هذا الشاهد.
0: هذه
1: يبيرة.
0: يبيرة.
1: هذه اسمه خاتم كحل.
0: خاتم كحل.
1: شواقط على في الحنحو. سوى عليها ذهب.
0: موجوداتها من فضة.
1: وهذه هني حيسة.
0: الحيسة بتكون هنا. هنا بتكون في الحيسة.
1: أيوة الحيسة هني.
0: فاطمة.
1: هي.
0: زمان كان عندكم أغنام. بعد لا يزال عندكم أغنام. موجودات الحين لكن ما مثل أول.
1: الحمد لله.
0: ها؟
1: الحمد لله.
0: كيف ترعنهن أول في هالسيحة هذي؟
1: نرعاهن ننشر فيها من الصبح على نجي الساعة 4
0: الصبح؟
1: على نجي الساعة 4
0: للعصر.
1: مرة هي
0: أو خلاف العصر.
1: مرة هي الساعة 5 مرة نجي مغرب.
0: يعني من الصبح الفجر؟
1: أول
0: إلين خلاف
1: يعني
0: العصر.
1: أول عليهن ذيب. ذيب يهوي عليهن ويأكلهن يجي يراعيهن فيهن ويرعاهن بعيد. بعيد يرعاهن عن بيت. عادي قيل شال مي هو ظهره. شال سعن يسمونه سعن بدو. شال سعن. وظهره وشال فيه مي وشال عادي شيء شال سح ولا حليقه ولا شيء. وقيل ناق عنده.
0: السعن هذا في ماء.
1: في مي.
0: والسح ويش خليه؟
1: شال داخل خلق ولا في قرطاسه.
0: قرطاسه.
1: مربوط عاد
0: عليه. ما شال شيء معين هبان ولا شيء سواه له
1: السعن. هبانك شال فيه صوف. شال فيه صوف وشال فيه مغزل.
0: الهبان شل فيه الصوف
1: ومغزل
0: والمغزل
1: ويا كان عود وطلع فيك الصحيح وكذا وقلي وياكله الساعه 11 من النهار غير عاد بعيد منشرنها
0: اللي صرح كان الحريم ولا رجال؟
1: لا على حريم ما حد ريال
0: ما حد ريال
1: حريم يتسارح كان يا رات اربع كل يوم من يوم وكانها ثنتين كل يوم وحده
0: يتسايروا مع بعضهم بعض
1: لا لا قالوا في بيت وحده وحده باكر تنشر اليوم تنشر وحده وباكر تنشر وحده
0: لكن تنشر وحده وحدها ولا رباعي
1: روحي راحي راحي تنشر راحي علين تيجي علين تيجي وكانت حتى رباع يمكن تيجي بالساعة واحدة حتى بنقول قبل
0: تنشر في الساعة وروحي
1: راحي
0: ما يمشي ثنتين مع
1: لا لا ما يمشي ثنتين ما كان تلعقن في السيح خوش غير ثاني من مكان
0: مكان ثاني يعني. ولا كل يوم تنشر وحده
1: كل يوم وحده ترعى وحده تقيل في البيت تخدم الشغل
0: وحده تقيل في البيت معانا
1: وتقبض قبل وتسوي الاكل
0: يوم كامل التم
1: اول ولا ذا الحين لا ذا الحين رقدوها هنا رقدوها كان هو يكشحون عليها بسياره
0: الحين على رجال يكردون
1: رجال حريم
0: رجال وحريم
1: ايوه لما عندنا حرمه يزور الروحه
0: ولا اول كان حريم
1: حريم اول
0: كله كان الحريم
1: واول وقت حلو يتقلون من سيح الى سيح يسكنون له مكان واحد
0: يشدون يشدون من مكان لمكان
1: اليوم هذه السيح ها يسكنون فيه 5 ليال 6 ليال بعدين يتحولون ويدورون يوم الشهر هنا ويتحولون منك ويدورون هنا ويتنابيوا بعشرين يوم ويتحولون من شان انه ماشي يكون يوقن مأكل حلو
0: يوقن واحد من اللي التقيت معاهم كلموني ايضا عن الماشي وتنقلات البدو
1: أيوة.
0: عشان يتبعون الرعي يقول احنا كنا نوصل عشان يعني هوشنا واغنامنا من الخصب نروح له يقول نوصل حتى للباطنة المصنعة
1: صح
0: كنا نوصل يقول للغبرة
1: لا لا بعد
0: قال لي نوصل للغبرة كان هناك في مسقط
1: بعيد نشوف الحيوان بعيد
0: كان بعيد ما شيء مشقة فاطمة هذاك الأيام بعيد عن يعني
1: ما شيء الحمد لله شقا يعني حمارنا ركبناه ياتنا مطية ركبناها يعني حد مربعتنا قلنا له
0: لكن بتشتلين مني أنت مثلا إلى لمحوت مسافة بعيدة
1: زين بكون في الليل بات الصبح نشر على يوم الساعة 2:00 3:00 بنوخ ركابي وحماري وحيواني ومن يصبح الصبح نفك لنا عيالهم حتى اللي قدران يفولون ينشرون، واللي ما ينشرون بنسوي لهم شمله، بنسميها شمله بدل
0: شمله
1: بنغطيهم فوق بوش، بنشغلهم فوق بوش الصغيرين بهم. ويوم يكون يقدرون بهم نفكهم تحت مهات والناشر ناشر.
0: ما شاء الله ما شاء الله،
1: فرقان يكون جيران أربعة فرقان خمسة كلهم رباع سامية
0: كلهم يشدوا ما
1: ايوه.
0: البلاد هاي متى يجونها عاد بلادهم مثلا؟
1: لا نجيها في وقت الحر،
0: في وقت الحر
1: مقراتنا نفني عليه ونقيض فيه
0: ايام القيض.
1: ايام القيض الحيوان نخليهن على صوب يقعد فيهن حد.
0: كيف كان يشربن؟ فين يشربن؟
1: يشربن يشربن من الغدان ويشربن من الطويان ويشربن من الافلاي.
0: اول ماشي مثلا انت اللي رايح في السيح هذا لين توصلين من محوت ماشي كانت يعني
1: ما يمشون غير المقرمي.
0: ها هم يتعنون المكان اللي فيه ماي
1: اللي بيقيلون فوقه
0: بيقيلون فوقه.
1: ايوه
0: عاد هناك المكان اللي حصلوا فيه مرعى
1: بيسكنون عنده يمكن يوم 20 يوم 3 شهر بعدين بيتحولون في مكان ثاني في مفلي. يعني يعذونهم حيوان يدوروا لهم تعذيه يدوروا لهم مكان حلو ما يخلونه في مكان واحد.
0: كيف يصير يعني هم واحد مثلا الان يتساءل خصوصا هاي الشباب الصغار اللي طالعين الحين وبعيدين عن الحياه البدويه انت مثلا عندك كم راس مثلا كم راس غنم مثلا مثلا مثلا اول كم راس واحد غنم عنده؟
1: اول 100
0: 100 راس
1: 200
0: 200 راس
1: 150 حد 40 حد 20 اللي عنده 10 10 ارواس يشوفهم
0: عشرة
1: والله.
0: كيف يبيعهن؟ ايش الفائده؟ كيف الفائده؟ كيف يبيعهن؟ كيف يحصل من قفاهم مرد؟
1: يذبح منهن ويبيع منهن، يبيع وحده اول كل شيء في بركه، اول كل شيء في بركه يغمسون منهن اكلهم.
0: كيف تبيعهم؟ خلينا في البيع هنا. كيف تبيعهم؟ تبيعهم ايام الاعياد؟ تبيعهم في المدن مثلا في ادم في
1: منع؟ نبيعهن في اي وقت محتاجين نبيعهم.
0: بعضكم بعض والله يجونكم ناس من الحرم
1: انا وياهم واللي يجوني خمسة عرب نذبح لهم، يجوني عرب نذبح لهم.
0: يعني عيشتكم كلها لمنهن؟
1: منهن.
0: اكثر شيء تحبون انت هنا البدو؟ اكثر شيء تحبون شو البدو انت هنا؟ المعز ولا اليعد اكثر شيء؟
1: نحبهم كلها.
0: وين من اغلى؟ اغلى ايش؟
1: اغلى عندنا معز.
0: المعز اغلى من اليعد؟
1: ازيد عن اليعد
0: اغلى من
1: وهن كلهم فيه هنا بركه.
0: كلهم فيه بركه، كلهم اثنين يعني فيه
1: الحمد لله
0: فيه بركه.
1: بعد اللي عنده يعد يحوض منهن لبن ويسوي منها دهن مثل دهنة بقرة اللي عندها عاد. بعد هي اللي عندها عاد هو بتول
0: حليب الحليب اللي عاد أكثر.
1: يقول لعنده سبع من بنات الضان هو يقول أكو فقر ما يحاول عليه
0: ما شاء الله.
1: هاي ويسوي منها سمع تطلع منها دهنة ودهنة بقرة يقول برتقالة دهنتي وبضول هناك داخل لاك قوطي بعدين عقب أربعة أيام خمسة بزوه بتوطيه في عكة سمي عكة هاق مدبوغ بقرة وبتخرز من تحت خرازة نظيمة وبتلم فيه السمن وبتغمسه بشوية.
0: هاي تسوي من من
1: من بتسوي عشي
0: بتسوي من يهاب يهاب الغنم ولا يهاب
1: من يهاب الغنم؟
0: يهاب الغنم
1: من وده معز بتدبغه وبتخرزه وبتوطي فيه السمن وبتخدمه خدمة يديه.
0: يعني كل اعتماد البيت بيكون على الحيوانات هي
1: على حيوان
0: يعني الحيوانات بيعن السمن منهن اللحم منهن
1: اللبن منهن
0: اللبن منهن حتى الصوف بعد منهن.
1: نعم.
0: البيت اللي سواه كله
1: ونسوي الزرع منها هذه الحابنها من هو مليعد
0: مليعد
1: وممعز
0: ملمعز
1: ومعز نسوي فليه كبير أكبر من هذه بساطها ونذريب عليها على مطر وبرد
0: فليه اللي هو الخيمة هذه
1: والصيف والصوف غزلها نخد من بمدري ومن سال نتلحفه ونلحف ريالني منه
0: بعد حتى الحاف يسوون منه
1: كلام عموه
0: الحاف يعني الفريش
1: الحاف الريال هذا يسوي منسول سودي مثل الحين انتم تسوون بش تشيلون عود وكل تلبسونه على بر هاك نسويه حمص وفيات حن حريم بداوي
0: ما شاء الله ما شاء الله
1: نخدمه ونسوي عربني منه والحريمني منه ومركب اولادني منه
0: والثياب منه
1: كل الهوش لا ثياب من عاد ثياب نشريها
0: ثياب تشيلونها بس المهم الفرش وما فرش
1: كل هذه الخدمه كلها من الهوش مغزلني ليلني نهارني يشتغل
0: هذا بالاضافه الى زينه البوش بعد ايضا زينه البوش ايضا كل عبد الله مصوف بعد
1: كله مصوف
0: زينه البوش الخري وما خري
1: الله
0: والساحه هذا
1: ونتحول فوق الحمير ونتحول فوق بوش حريم عربنا نركب بوش وهو وحمير والهوش ناشر عاد في حريم ثلاثه ولا اربع يكون بعد عليه وباقي السمر ها الهوش كثره
0: الحمد لله رب.
1: واول الامطار ترى اسبوعيه الحين عاد نغاية السنه الحمد لله
0: بسالك انا كنت عن الامطار
1: السنة ربنا يعلني
0: لكن حبيبي الحين يقول لي وقت اليوم انتهى وباكر بنرجع بنكمل ان شاء الله ان شاء الله
1: ان شاء الله.
0: شكرا لكم اعزائي المستمعين، والى اللقاء في حلقه الغد من برنامجنا تغاريد. كان عندي في هذا اللقاء الاخت فاطمه بنت حميد بن حمود قنبيه، وشكرا ايضا لزميلي حبيب بن عبد الله حبيب مخرج هذا البرنامج، وزميلي علي بن مصبح. والى اللقاء اعزائي المستمعين في حلقه الغد وبرنامجنا تغاريد.
2: يا المستمع ما اكتملت التغرودة، باكر نكملها ونريح الفودة، ونسمع المغرد ايش مقصودة وكيف المجاوب يكون ردودة. تغاريد.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: مجال
2: أرض السفن.
1: مجال
2: ميناء السفن.
1: مجال. تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى.
2: مجال.
1: الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني. الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: مجال.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامج مجان الذي يتحدث عن تاريخ عمان القديم. ووصلنا في الحلقات القليلة الماضية حديثنا عن أصل الشعوب اللي سكنت مجان والجزيرة العربية، وتحدثنا عن هجرات هذه الشعوب والفترة التي هاجرت فيها هذه الشعوب إلى بلاد الرافدين وتأسيسهم الحضارات العريقة في بلاد الرافدين، ومن الحضارة الأشورية والبابلية والكلدانية.

إلى بلاد الشام، ونتكلم اليوم عن كلمة كنعان وكلمة فينيق. وتكلمنا في الحلقة السابقة عن كلمة كنعان، وقلنا أن لها عدة يعني أصول، يعني اختلف المؤرخين والعلماء في أصل هذه الكلمة. فبعضهم من قال إن أصلها كلمة تعني الصبغة القرمزية وهو أصل هندو أوروبي، وبعضهم قالوا إن أصلها الصبغة الأرجوانية وقد يكون أصلها يوناني وتعود إلى القرن الثامن عشر أو التاسع عشر أو السابع عشر قبل الميلاد. لكن كثير من الباحثين وخاصة الباحثين من محافظة ظفار، ومن بينهم الباحث علي أحمد محاش الشحري وغيره من الباحثين، ذكر أن هذه الكلمة أصلها من اللغة الشحرية الجبالية، وهذه اللغة ما زالت الحديث فيها حتى الآن في محافظة ظفار، وأن معنى كلمة كنعان هي الشيء الواطئ المنخفض في اللغة الشحرية أو الجبالية، وهذا ما يتطابق مع طبيعة الشعوب الكنعانية التي سكنت أيضا في بلاد الشام، وكانت تسكن السهل من لبنان والشام. وطبعا الشام فيها مناطق سهلية وفيها مناطق جبلية، فكان الكنعانيين هم الذين يسكنون المناطق السهلية من الشام، وقد يكون أصل هذه الكلمة أو معناها هي المناطق المنخفضة أو الشيء الواطئ المنخفض أو السهل. اليوم نتحدث أيضا عن كلمة أخرى من الكلمات المهمة القديمة اللي هي كلمة فينيق، ومعنى هذه الكلمة سواء كانت معناها القديم وكما يتوقعه العلماء أو كما يعتقد العلماء والمؤرخين والباحثين، أو معناها مع الباحثين القديم، وهل لها أصل في الجزيرة العربية وفي جنوب الجزيرة العربية بالذات أو لا. فهذه الكلمة كلمة فينيقي قد تكون هي نفسها الكلمة التي تعني الكنعانيين، فهي بعض المؤرخين يقول أن الكنعانيين إما أن يسموا كنعانيين أو يسموا فينيقيين، وهي الكلمة لها نفس الأصل ونفس المعنى، وكلمة مرادفة لكلمة فينيقي، وهي ظهرت منذ القرن الثامن عشر قبل الميلاد. هذا طبعا رأي من آراء أحد المؤرخين أن الكلمة لها معنى واحد، وهي يعني ظهرت منذ القرن الثامن عشر قبل الميلاد، وأن أصل هذه الكلمة هي فينيقيا أو الفينيقيين أصلها يوناني. وأيضا قالوا أن أصل هذه الكلمة فينيقيا مشتقة من كلمة يونانية تعني القرمز أو اللون الأرجواني، وذلك لشهرة هذا اللون في أو لشهرته بصبغة اللي هي الصبغة القرمزية أو الملابس الأرجوانية، اللون اللي كانت تصبغ بها الملابس، واللي كانت طبعا هذه الصبغة يعني تستخلص من نوع من المحار يسمى موركس، تستخلص من هذه الصبغة وتصبغ به الملابس، وهي تعطي لون الأرجواني أو القرمزي، فسمي الفينيقيين لأنهم اشتهروا بهذه الصبغة وكانوا يتاجروا بهذه الملابس وتباع أيضا لليونانيين، فسميت منها على أقوال بعض العلماء. إلا أن بعض العلماء يقول أن أصل هذه الكلمة يوناني، ولكنه يعني اللون الأحمر نسبة إلى الأصباغ الغالبة على الصناعة في تلك البلاد، وهي مرادفة لكلمة بعضهم طبعا يشير أن هذه الكلمة هي مرادفة لكلمة كنعان، وأنها ظهرت منذ 1200 قبل الميلاد. بعض العلماء يشير أن هذه الكلمة كلمة فينيق يعود إلى طائر يعني خرافي يسمى طائر الفينيق، وهذا الطائر له لون وهو اللون الأحمر، فنسبت هذه أو معنى هذه الكلمة هي طائر الفينيق ذو اللون الأحمر حسب بعض الأساطير التي وجدت في بلاد الشام. طبعا هذا الطائر يعني الأسطورة تقول أن هذا الطائر يحرق نفسه ثم يبعث حيا من رماده. طبعا أضاف بعض العلماء أن قد تكون هذه الكلمة أصلها شجر النخيل. طبعا آراء كثيرة جدا عن أصل كلمة كنعان، ذكر أن بعض العلماء أصل فينيق أنها شجرة النخيل، وأرجعت أيضا إلى أصل يوناني،

0: وليس إغريقي كما يقول بعض الباحثين. باحثين وآخرين قالوا أن هذه الكلمة فينيقية ترادف كلمة كنعان، وأن الكلمتين أصبحتا تعني شعبا واحدا، واتفقوا أن هذه الكلمة الكنعانيين والفينيقيين هي من أصل إغريقي، وأنها تعني اللون الأحمر، يعني كما يعني سموا باللغة الإغريقية. طبعا هم طبعا بعض الآراء تقول أن أصول هذه الشعوب هو أصول سامي، أي أصل سامي، أنهم أصولهم من الجزيرة العربية ثم انتقلوا إلى فلسطين وبلاد الشام. بعض الباحثين ذكر أن هذه الكلمة اللي هي الكلمة فينيق هي تعني فنخو، وأصل هذه الكلمة هي من اللغة المصرية القديمة، وقد استعملت هذه اللغة من قبل المصريين، وكان أصولها من اللغة اليونانية. فطبعا الآراء في هذا المجال كثيرة جدا جدا ومتنوعة، ولكن بعضهم أيضا ذكر أن أصل هذه الكلمة هو من الجزيرة العربية، وبالذات من جنوب الجزيرة العربية، وهي تعود إلى الشعب الأحمر كما ذكر بعض المؤرخين، أو الحميريين، فهي نفس المعنى كلمة الحميريين اللي هم من جنوب الجزيرة العربية. وهكذا طبعا الآراء في موضوع أصل اللغة كثير جدا كثيرة جدا جدا، فمنهم من أرجعها إلى اللغة اليونانية، منهم من أرجعها إلى اللغة الإغريقية، منهم من أرجعها إلى اللغة المصرية، ومنهم من قال أنهم هم الحميريين اللي هي قريب يعني أصلهم من الجذر حمر أو حمير وهكذا. لكن بعض الباحثين الآن ومن بينهم الباحث العماني علي أحمد الشحري في كتابه لغة عاد ذكر أن هذه الكلمة لا تعني اللون الإرجواني، وإنما كلمة فونوق أو فيناق هي كلمة باللغة الشحرية. طبعا اللغة الشحرية معروفة أو اللغة الجبالية ما زالت لحد الآن قائمة، وهي تعني في يعني معنى هذه الكلمة في اللغة الشحرية هي المستطلع أو المستكشف أو الباحث عن مواقع الكلاء والرعي والماء ومصادر الرزق. فذكر الشحري أن هذه الكلمة أصولها من الجزيرة العربية ومن جنوب الجزيرة العربية ومن جنوب عمان بالذات، واللغة هي اللغة الشحرية أو الجبالية، هي معنى كلمة فينيق وتعني المستطلع أو المستكشف في هذه اللغة. يعني نكتفي بهذا القدر أيها الأحبة الكرام، جزاكم الله خيرا على المتابعة، ونلتقي بكم قريبا لنواصل حديثنا عن أصل كلمة فينيق وأصل هذه الشعوب وهجراتهم بإذن الله تعالى. إلى اللقاء بكم قريبا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مجال تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجال الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: يا مان. التنفيذ الفني فاطمة الرواس.
1: السلام عليكم ورحمة الله. عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان، أهلا بكم. جلالة السلطان المعظم وفخامة الرئيس الفرنسي يبحثان في اتصال هاتفي مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود الدبلوماسية المبذولة لتقريب وجهات النظر بما يدعم الأمن والاستقرار وضمان حرية الملاحة البحرية. واشنطن تقدم مقترحا جديدا لطهران لإنهاء الحرب، وإيران تربط الموافقة بضمان حقوق شعبها. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن السيطرة على قلعة استراتيجية جنوب لبنان، والأمم المتحدة تحذر من التداعيات الإنسانية الخطيرة للتصعيد الإسرائيلي المتواصل. اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي لمناقشة التطورات في لبنان. الرئيس الأوكراني يحذر من استعدادات روسية لشن هجمات جديدة واسعة النطاق على بلاده وسط استمرار التصعيد وتبادل الهجمات بين الجانبين. انتهت العناوين، قدمت لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان.

التنفيذ الفني فاطمة الرواز، المخرج المساعد صلاح بن جمعة الرئيسي، تأليف وإخراج طالب بن محمد البلوشي.

0: أنا كلامي ما ينزل الأرض في هذا البيت، فاهم يا ولد ولا لا؟
1: بس يا ميس هي طيبة، وعمرها ما قالت لك لا ولا يوم يابت كلامك الأرض.
0: طلقها يعني طلقها، ما أباها تجلس في هذا البيت دقيقة واحدة.
1: كيف بدون سبب؟ أمي إحنا صار لنا متزوجين 5 أشهر، وأنا عمري ما شفت من سهيلة شيء يكرهني فيها. طول عمرها مطيعة لأوامرك، تحبني وأحبها.
0: حبك الشيطان، اسمع ولا ترادني، بنت حسين ما تجلس في هذا البيت بعد اللحظة هذه، اطلقها وطلعها من البيت بثوب اللي عليها، ما لها شيء عندنا، مثل ما دخلت تطلع.
2: أوه. علامكم ايش فيكم؟ اسمع صوتكم واصل الحوي.
0: لان ولدك ما يسمع الكلام ويالس يرادني.
2: افا حمد تراد امك؟
1: لا طبعا يا ابوي، عمري ما قلت لها اف ولا بقول لها، بس هذا الشيء ما يرضي الله، سامحني اني بقول لا.
2: الظاهر بديت تغلط، ولا شايف نفسك كبرت وقلت بتكبر على امي وابوي؟
1: حاشا لله ابوي، حاشا لله، ماتي مني اقطع لساني اذا تكبرت عليكم بيوم من الايام.
0: انا اللي بقطع لسانك ولسانها بنت حسين.
2: بنت حسين؟ ليش؟ سهيلة غلطت عليك بشيء؟ سوت شيء؟
0: تستانس تغلط علي، اقطع لها حسه بس اذا حاولت.
2: هاي ليش تبين تقطعي حسه؟
0: انا كلام قلته وقرار وخذيته، الحين تروح تطلقها وتوصلها بيت ابوها، فاهم؟
2: ليش؟
0: انت بعد تسأل ليش؟
2: اسأل ليش؟ هذه بنت اخوي زوجة حمد ولدنا، البنت غلطت عليك شيء؟ قالت لك شيء؟ يعيبها شيء في وجودها في هالبيت؟
1: ابدا ابوي، السهيلة طول عمرها مطيعة وطيبة وحنونة وشهمة.
0: بس من هالكلام، عاد ناقص بعد تقول عنها ملاك.
2: هي فعلا ملاك ومتربية احسن تربية، وما حد اشتكي منها من تزوجها حمد للحين. 5 أشهر والبنت بخير، وجات معه الخير بعد.
0: وين الخير؟ وين يا حمدان؟ وين الخير؟ 5 أشهر ما شفنا منها خير، ما شفناها توحمت ولا حملت ولا حتى قالت بصير أم.
2: لا ظلم البنت يا عنيدة، هذا أمر رب العالمين وهو الرزاق. البنت بعدها صغيرة وأصغر حتى من زكريا ولدنا، وإذا شاء الله الله بيرزقها إن شاء الله.
0: وأنا أقول يطلقها حمد وتروح بيت أبوها، ما أباها في بيتي بعد هاللحظة هذه، بعد هالساعة ما تجلس.
1: وأنا أقول ما بطلقها، البنت ما لها ذنب وليها الرزق من الله، ليش ما يكون مني؟
0: أبد، أنت ما فيك عيب يا ولد إنه أخذ حمدان، طلقها وأنا بزوجك بنت من بنات الأخيار.
1: أمي أنت ليش شايفتني أحسن من عيال الناس؟
0: نعم، أنت تاج راسهم، أنت ولد عنيدة بنت النوخذة سلطان وولد النوخذة حمدان.
2: وسهيلة بنت من؟ ها؟ ما بنت أخوي حسين اللي طول عمره واقف معي وساندني؟
0: خلاص الكلام وانتهى، اطلقها وتوصلها بيت أبوها وكلامي ما ينزل الأرض.
3: مكتوب ومقدر يا بنتي، مكتوب ومقدر.
4: والنعم بالله، بس السبب معروف. أنا أستغرب من واحد مثل حمد، تهم وخلوق، يستسلم هذه السهولة.
5: حاقدة، طول عمرها شايفة نفسها عنيدة مثل اسمها، طول عمرها تتفاخر بأبوها اللي غرق بعد ما ظلم الناس، أبوها اللي كان الشيخ والنوقذة اللي ما ساروا في جنازته غير 5، جنازته اللي الناس تتكلم عنها لليوم، عبرة لكل من لا يعتبر، مريضة بالغرور، مريضة. الحمد لله يا بنتي، يمكن الله حبك وما يبتي من ذريتها ياهل، كان بتنتقم حتى من الياهل.
6: ليش يا حمد؟ ليش أنا كنت جاية أبشرك؟ ليش حرمتي حتى من البشارة؟ أنا إيش سويت فيك؟ أنا بإيش كسرت معك؟
5: أنت ليش واقفة وساكتة وتشوفين في عيوننا؟ ليش؟ صيحي، صرخي، قولي شي يا بنية، قولي شي.
3: سبحان الله، البارحة كنا نتكلم بأنه راح نهد البلاد ونهاجر، أخوي ما عاد أخوي، تغير علينا وايد.
5: ما حد غيره غيرها، سلم رقبته للشيطانة ويلست توسوس في أذونه وخلته يكره حتى نفسه.
3: الربع كلهم يتكلمون عليه، يقولون صار مغرور ومتكبر. يا الله، الظلم شيء كبير كبير. ما بشوف أخوي متكبر على الناس عشان ما يصيب اللي صاب أبوها رحمة الله عليه.
5: اللي صار صار، وصلها للباب وقدامنا طلقها بالثلاث ولا استحى حتى على وجهها.
4: كيف يستحي؟ كيف يستحي هو ولد أمه جبان ويبقى طول عمره جبان؟ قلت لكم ما تبونه. قلت لا، ولدنا هو ولد أخونا سهيلة، بتعيش ببيت عز الله والعز اللي كله مر.
3: خلينا في موضوعنا، ولازم نروح نشوف نصيبنا بعيد بعيد عن أخوي حمدان بعد اللي صار.
4: سامحني يا أبوي، أكسر كلامك وأمرك، أنا ما بروح معاكم.
5: وين بتروح؟ ها؟ وين تروح بدوننا وبتبقى هني بروحك؟ حتى هالبيت ما بيتنا، بيت هالعنيدة، ولا نسيت؟ وين بتجلس بعد هالذل كله؟
4: بروح عند خوالي الباطنة، خلونا نروح عندهم، أعرف خالي سعود ما بيقصر، على الأقل نكون أهله بعد ما توفي زوجته وما معه غير بنت دانة، تكوني له الأخت وتكوني لبنت الأم، ونكون له لأولاد السند.
3: يا ولدي، ما فيني أوري وجه لسعود بعد ما وقفت ضده عشان أخوي.
4: خالي سعود ما مثل أخوك، يكيل بمكيالين، صدقني لو رحنا بيفتح بيته وقلبه لينا.
3: بن هاجر، نعم بن هاجر، بنروح بعيد، يمكن الله يكتب لنا حياة ثانية ونعيش هناك.
5: يعلم الله يا ولدي أني بغيت أخوي، لكن ما أقدر أترك أبوك. طيعني يا عبد الله يا ولدي وخليك معنا، ترى بعد أبوك أنت السند والغربة كربة يا ولدي.

0: الحين انت صار لك 3 أشهر وما طايع تعطيني لا اذنك ولا قلبك ولا حتى طايع تروح تعاون ابوك في المصنع؟
1: عنده ناس طيبة تعرف شغلها واستادية ابن عن جد. كل السفن اللي تمخر عباب البحر من صدع يدهم وعرق جبابهم.
0: ايه خسون، هذا كله من فلوس النوخ. هذا صاحب المصنع حمدان نسيب النوخ ذا العرض سلطان رحمة الله عليه. وليش تضحك؟ أنا قلت شيء يضحك؟
1: أمي أنا نويت أتزوج.
0: والله زين يا أمي، زين يا ولدي، خير وبركة. هذا هو الكلام السنة، وأنا بختار لك العروس اللي ترفع الرأس، عروس من ثوبنا وشيفتنا.
1: لا لا، هاي المرة عاد أنا اللي بختار. أو تبي الصراحة؟ أنا خلاص اخترت.
0: نعم، ومن بتكون هذه اللي أنا ما أعرفها؟
1: تعرفينها؟ بنت ريال كان راس، كان ظهر أبوك يد سلطان اللي لو كان عايش كان ما يقدر يقول له لا.
0: ما يقدر يقول له لا؟
1: اي نعم.
0: ومن بيكون هذا بعد؟
1: راح تعرفي بعد ما اروح لو اطلب يد بنته بعد ما هي توافق.
0: موافقتها؟ ومن ذي عصر اللي ما شايفه بعمرها الدرب علشان ترفض ولد الشيخ حمدان وعنيده؟
1: قلت لك يا امي، هذا كان راس وظهر لابوك، يعني شيخ بن شيخ، ما اقل من حد في البلاد.
0: والله ما حد شيخ بن شيخ غير اخوي ناصر وبس.
1: لا، اخوك خلي على صوب، خلي يسوي اللي يبيه، الناس ما ترحم اذا ما رحم نفسه.
0: انت ايش ياس تقول يا ولد؟ نسيت ان هذا خالك اخوي؟
1: امي خلينا من هالسالفه كلها، وخلينا احصل موافقه البنيه وبعدها بخبرش. تروحي وتخطبيها.
0: ابدا ابدا ابدا ابدا، غير بنت ناصر اخوي ما خطب لك، وما يقف في شبر اروح بيت حد ثاني غير بيت اخوي.
1: زين، ما علي، انت هدي، انا بخبر ابوي، يعني شغل ريايل، وترى البنت امها متوفيه وابوها الكل في الكل.
0: اسمعني يا ولد، وكلامي ما ينزل الارض.
1: انا رايح اسعف مناكبها واشوف رزقي في وداعة الله.
0: يا ربي هالولد هذا، نعم انه بينني ويطير عقلي من راسي. نعم، وبعدين من هالريال اللي هالولد يريد ياخذ راي بنته؟ بنت من ذي؟ بنت من؟
2: اقول معك لبيك نوخذه. حد بقى ما اخذ معاشه؟
3: الدفتر عندك وكل شيء قدامك، واللي ما ماخذ يعني ما موقع ولا ما باصم.
2: انا ما اعرف هالولد، هين يمشي هين يسير، استواله 3 أشهر ولا مهتم حتى بالشغل، عاق الدفاتر كلها علي.
3: زين نوخذه، اعين حد يمسك الدفاتر، وترى الربع كلهم والنعم فيهم.
2: صحيح والنعم فيهم، بس يا اخوي هذا شغل ولدي حمد، المفروض يكون معي قدامي بكل مكان، يعني مثل ما كان. ما ادري ليش تغير هالولد علينا هالايام.
3: سبحانه مغير الاحوال. نوخذه سامحني، الولد مقطوع ريل.
2: كيف يعني مقطوع ريل؟
3: ترى يا اخوي البني ادم روح وقلب، اذا انكسر قلبه روحه تتعب. بعد اللي صار اظن الولد صاب التعب. الله يحفظ اخوك حسين، من سافر مع الحرمة والبنت وعادلهم 3 أشهر ما حد درى عنهم شيء، ولا حتى السفارة يابوا عنهم خبر.
2: إيه، ذكرتني بأخوي حسين، حتى ما قال وين رايح. يقولون ولد عبد الله راح عند أخوال الباطن.
3: نوخذ لا تزعل مني، ويقولون هذه ما يقولها غير الغريب. هذا أخوك وطول عمره كان عضيدك وسندك واستاذ من أمهر الوسادة.
2: اي والله يا مبارك، كان من أمهر الوسادة، الله يعيننا على طلبات التجار وشروطهم. بس
3: لا تبعد ولدك عنك يا نوخذ حمدان، الولد سند وراس.
2: ايه، يا ترى وين صارت ديارك يا اخوي يا حسين؟
1: يعني خلاص أي عند أبوك وأطلب يدك منه؟
4: ما أدري.
1: كيف ما تدرين؟ أنت كذا تحيريني زيادة. سمعي، أنا يهمني أنت لو قلتي نعم راح أجي لأبوك وأوقف في وجهه وأقول له اسمع، أنا أطلب يد بنتك فنة منك ولازم توافق.
4: بل لهالدرجة أنت واثق أنه بيقول لك تم؟
1: المهم أنه أنت اللي تقولي تم.
4: بس عندي شروط.
1: بدينا شروط من الحين؟
4: أيوة، أمك.
1: وإيش فيها أمي بعد؟
4: ما بهالطفر بمثل ما طفرت بسهيلة بنت عمك، ما تتدخل بيني وبينك.
1: بس هذه أمي ترى.
4: وأباك تعيش معنا في بيت أبوي. أنا ما أقدر أودر أبوي. أبوي بالنسبة لي كل شيء، أطبخ له، أغسل ثيابه، وأبخره هو طالع للمسيد.
1: وليش أبوك ما يتزوج ويفكنا من كل هذا؟
4: خلاص روح ولا تقرب بيتنا، خليك في بيتك مع أبوك.
1: بل بل بل تزعوله؟
4: لازم أزعل، ما حد يدخل بيتنا غيري، حرمة غيري ما تدخل هالبيت.
1: إلى متى زين؟
4: روح روح روح خلاص.
1: زين وين أروح؟
4: أبوي كأنه وصل عند باب البيت، ما تشوفه؟
1: وأبوك؟
5: قال بوقف ويه أبوك وأقول له اسمع أنا بطلب منك يد بنتك. جبان يا ولد عنيدة.
6: يا مال أو يا مال. صالح زعل، فخرية خميس، أمينة عبد الرسول، محمد السيابي، فارس البلوشي، غالية السيابية، وفاء المعشرية، سامي البوسعيدي، خالد الكعبي، مسعود العيسري، رزان الوضاحية.
7: والطفل سام الخصيبي.
6: بالاشتراك مع أحمد الحمداني وخالد الضياني، ولأول مرة عبد الحميد اليعقوبي وخليفة اليعقوبي. أهل البحر أو يا مال. نهمة راشد الكاسبي أو يا مال. للمخرج طالب بن محمد.

0: إذاعة سلطنة عمان. تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. حديث البيئة، برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا بشكل تمهيدي في الحلقة السابقة عن هولندا، الأراضي المنخفضة، صنعها الماء وغيرها الإنسان. هذه التفاصيل الجميلة جدا اللي موجودة في هذا البلد الأوروبي الصغير نسبيا، يصل إلى 41 ألف كيلومتر مربع، وسكان وأكثر من 18 مليون نسمة، وفي ضغط شديد على الأرض والماء والطبيعة في هذا البلد الجميل. وتحدثنا عن بعض الظواهر البيئية اللي موجودة في هولندا، مثل بعض المصطلحات البيئية مثل البولدر. والبولدر هو الأرض المنخفضة التي كانت في الأصل سواء كانت مغمورة بالمياه مثل الخور أو رطبة. الأراضي الرطبة التي تحدثنا عنها سابقا في النورماندي، يعني ضفاف الأخوار لا يوجد فيها ماء، لكن الأرض بذاته رطب بشكل دائم ومستمر، قد يكون مجاور لبحيرة تتمدد بين فترة وأخرى، مثل ما يحدث في أفريقيا في بوتسوانا. البحيرات التي تصل إلى 6 كيلو في يعني أضعف أوقاتها في الصيف، والتي تصل إلى 12 كيلو أو أكثر كيلومتر مربع في أثناء الفيضان وتمدد هذه البحيرات. فهذه المسافة التي تصل إلى 6 كيلومتر تتحول إلى أراضي رطبة خارج موسم الفيضان. فهذه هي الأراضي الرطبة، ولها اتفاقيات خاصة ولها كائنات حية خاصة بها، ولها أهمية كبيرة في التنوع البيئي. اتفاقيات رامسار للأراضي الرطبة، ورامسار هذه على اسم موقع في إيران تمت فيه هذه الاتفاقيات في سبعينات القرن الماضي. فهذه هي الأراضي الرطبة الموجودة في هولندا، البولدر، والتي تم التخلص من الماء أو عمل سدود، واستخدمت لاحقا ك مزارع أو كأراضي للسكن أو يعني استخدمها الإنسان بطريقة معينة. ولكن هذا الاستخدام البشري لم يغير كونها أراضي منخفضة، فهي لازالت أيضا معرضة للأنهار وللمياه للسدود. لذلك تكيف الإنسان بطريقة أو بأخرى في هولندا مع وجود الماء في هذه المواقع. أيضا مناخ هولندا مناخ بحري معتدل، ويقال أيضا المناخ المحيطي. معنى ذلك أن البحر يخفف شدة الحرارة والبرودة، فشتاء بارد ورطب لكنه غالبا ليس قارسا مثل داخل القارة الأوروبية، وصيف معتدل، الأمطار موزعة على مدار العام. البرودة في هولندا ليست مثل برودة الصحاري الجافة ليلا، بل برودة رطبة إلى حد ما، تزيدها الرياح القادمة من بحر الشمال، وهذا يشبه إحساسنا في جبال ظفار أثناء وقت الخريف. فالضباب والرطوبة والرياح تجعل الجو أبرد مما تقول درجات الحرارة وحدها. يعني يقال في فصل الخريف درجات الحرارة من 23-21 إلى 25-26، لكن الشعور دائما يكون مختلف لأنها مخلوطة بالهواء وبالرذاذ، فيشعر الإنسان أن درجة الحرارة مختلفة عن درجة الحرارة الحقيقية، يشعر أنه أكثر برودة. وهذا أيضا يحدث في هولندا، الضباب والرطوبة والرياح تجعل الجو أبرد مما تثبت درجات الحرارة. الفرق في هذا أن الرطوبة في ظفار موسمية، أما في هولندا فهي جزء من طبيعة المناخ العام. بيئيا تمتلك هولندا تنوع كبير جدا رغم المساحة الصغيرة. دائما المساحة الصغيرة في النظم البيئية لا تعني بالضرورة أن هذا النوع، إن هذه المساحة الصغيرة لا تحمل تنوع بيئي هائل. التنوع البيئي الكثيف يسمى هوت سبوت، نقطة ساخنة في مكان معين، مثلا منطقة الخريف في محافظة ظفار والتي تشكل 3000 كيلومتر مربع تقريبا، منها يعني تقريبا 800 كيلو عبارة عن غابات شجرية مواجهة تماما لبحر العرب. هذه المنطقة هي الهوت سبوت في جنوب الجزيرة العربية، أو حتى ممكن نعتبرها في سلطنة عمان ككل، لأنه أغلب التنوع الحيوي موجود في هذه المنطقة البسيطة جدا، والتي تشكل 3% من مساحة محافظة ظفار و1% فقط من مساحة سلطنة عمان. هنا في هولندا أيضا الموضوع مشابه بل أكثر من ذلك بكثير، سنتعرف عليه أكثر في الحلقة القادمة. فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرج مريم بنت محمد العجلية.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم. تظل حياة كل منا مليئة بالغموض والغرائب حتى اللحظة الأخيرة بما يثير الدهشة. كيف رحل هؤلاء؟ تأليف الحوار الدرامي محمود قاسم. بطولة فخرية خميس، رشا البلوشية، أحمد الحمداني، عصام الزجالي، هلال الهلالي، بدر الشيباني، جنان العيسى، سعود الخنجري، أنيس الحبيب، أحمد الكلباني، مريم الفرسية. بالاشتراك مع صالح القاسمي. التأليف الموسيقي والمؤثرات الصوتية صلاح الرئيسي. كيف رحل هؤلاء؟ تمثيل وإخراج سعود بن سالم الدرمكي.
2: ابن رشد الجزء الأول.

0: الحمد لله أن أوصلني إلى هذا العمر، وأن أنام هادئا فوق فراشي وأسرتي من حولي.
1: أطال الله في عمرك يا أبي العزيز، وأبقاك لأسرتك وتلامذتك.
0: لا تنسى أنك كنت من تلاميذي يا ولدي.
1: نعم لا أنسى، تعلمت منك الطب والفلسفة والحكمة، وكيف أفكر أيضا.
0: هذا في حد ذاته فخر لي، ويجعلني أنام في هذا الفراش وأنا بالغ الرضا والسعادة.
1: أرجوك لا تنم طويلا هذه المرة يا أبي، هناك أناس في الخارج يريدون أن يطلوا عليك ويقوموا بتحيتك.
0: يا إلهي الكريم، كم كنت دوما معهم، أذهب إليهم أفكر وأكتب من أجلهم، الكبير والصغير، الحاكم والمحكوم.
1: سوف أتركك قليلا لتستريح من فضولي يا أبي ومن أسئلتي وقلقي عليك.
0: يا ولدي، هل ينام المرء طويلا حين يبلغ هذا القدر من العمر؟
1: نم في هناء وصحة يا أبي.
0: المرء عندما يطعن في السن وتقترب نهايته يصعب عليه أن يترك الحياة وينام. أنفاسي أصبحت معدودة، اتركني، أريد أن أكون وحدي.
1: نوم العافية يا أبي. يا أستاذي،

0: ما الأخبار؟
1: أرجو من الله أن يتمكن من النوم.
0: لنعطيه دواء.
1: إنه أبي وأنا أعرفه، يمكنه أن يتكيف مع نفسه.
0: ألف لا بأس عليه.
1: يمكنكم أن تستريحوا الآن، حان وقت النوم.
0: أنا شخصيا لن أنام حتى لو نام أستاذي.
1: صار أبي في سن كبيرة ولا يريد أن يكون سببا في قلق من حوله.
0: أستاذنا الشيخ اليوم يبلغ 66.
1: بل إن أبي تجاوز 76.
0: اليوم هو 9 من كانون الأول حسب التوقيت في الأندلس.
1: لسنا في الأندلس، بل أن أبي هنا في بيته بمراكش.
0: أبوك عاش ربع قرن إذن.
1: أبي مولود في قرطبة بالأندلس في 14 من نيسان عام 1126.

0: يا إلهي، لا تحرمني من متعة النوم والاستيقاظ بشكل منتظم. أشكرك على كل الرحلة الطويلة التي قطعتها في هذه الأرض. دعني أسترجعها، أسترجع أيامي الجميلة هنا وهناك.
1: إن شاء الله سيكون محمدا مثل جده الأكبر، سيكون عالما ليس له مثيل.
2: بارك الله فيك يا زوجي، كما أنا فخورة بك وبعائلتك الكبيرة التقية التي تعمل في خدمة العلم.
1: أتمنى من الله أن يشب محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد ابن أحمد بن رشد ويحمل اسم جداده.
2: إن شاء الله سيكون الرشد صفته واسمه.
1: إن شاء الله. اقتربت عودة أبي من رحلته.
2: أظن أنه سيحمل معه هدايا جميلة لحبيبه.
1: عندما سيعود أبي المعروف باسم ابن رشد من رحلته، سوف يحمل معه أكثر من هدية جميلة لحفيده.
2: أتمنى هذه المرة أن يأتي بالحرير، لست في حاجة إلى مخطوطات.
1: بل سوف يأتي بالاثنين معا، الحرير من أجلك والكتب لحفيده.
2: أبوك هذا الرجل المبارك هو 10 علماء اجتمعوا معا.
1: بالفعل كما تعرفين فهو من زعماء الفقه، هو فقيه ليس له مثيل.
2: هو أيضا شيخ المالكية وإمام جامع قرطبة،
1: وهو من كبار مستشاري أمراء الدولة المرابطية هنا في الأندلس.

0: أخبرتكم أن تذهبوا إلى دياركم للراحة.
1: بل سوف نبقى هنا نذكر مآثر شيخنا وفقيهنا.
0: أبي.
1: وأيضا جدك.
0: جدي أبو القاسم أحمد أبو الوليد كان فقيها في جامع قرطبة.
1: شيخنا ابن رشد تربى أفضل تربية على يدي أبيه وجده.
0: كان جدي قد تولى القضاء في قرطبة وأبي في سن 12.
1: القاضي ابن القاضي وسليل القضاء.
0: صارت عائلتنا لا تعرف إلا هذا النشاط الإنساني.
1: القضاء شرف للرجال والعائلات في كل زمان ومكان، وأيضا عبء يمنع صاحبه من أشياء كثيرة.
0: هكذا تربينا على أن نعيش.
1: أنت ألم تفتقد اللهو يوماً؟

0: ترى لو عاد بي الطريق هل كنت أستمع إلى كلام صديقي المنذر؟
1: نعم يا محمد، لكل مرحلة من العمر لذتها.
2: أيها المنذر، هل تريدني أن أجرب الملذات وأنا الذي يعده أبوه ليكون قاضي القضاء؟
1: ما زلنا صبية،
2: علينا أن نحتفظ بهذه الروح البريئة طيلة حياتنا حتى لا أشعر يوما أن في ثوبي بقعة أخجل منها.
1: يا ألي هذه الدرجة؟
2: أبي هذا الأسبوع ترك القضاء

0: نعم، ما حكايتك وما سرك بالضبط؟
1: كما ترى يا صديقي ابن طفيل، لست أكثر من شاب يهوى العلم والمعرفة.
0: أي علم وأي معرفة؟ قل علوم قل معارف.
1: السر أنني اخترت أساتذتي يا ابن طفيل.
0: شاب له كل هذه الأسماء من الأجداد والأب، يتتلمذ على هذا العدد الكبير والمتميز من الأساتذة والشيوخ والعلماء.
1: إنهم كثر أكثر مما تتصور. ليس للمعرف أصحاب في المطلق، ولكل عالم منهجه وأسلوبه.
0: وماذا تعلمت على يدي الفقيه الحافظ أبي محمد بن رزق؟
1: حفظت على يديه كتاب الموطأ للإمام مالك.
0: أعرف أنك تعلمت ذلك على يدي أبيك شيخنا الجليل أبي القاسم.
1: لا أحد يشبع من زيادة العلم يا ابن طفيل.
0: تعلمت أيضا على يدي الفقيه أبي مروان ابن عبد الملك ابن مسرة.
1: هو الذي نصحني أن أتتلمذ على يدي ابن بشكوال.
0: ورحت تفتش عن أساتذة جدد في أنحاء الأندلس.
1: نعم نعم، من لم يدرس على يدي العالم أبي بكر بن سمحون ينقصه الكثير.
0: يجب أن أحمل الجميل إلى الفقيه أبي جعفر بن عبد العزيز.
1: بالطبع، فهو من أجاز لي أن أفتي في الفقه. ثم لماذا تغبطني على هؤلاء الأساتذة؟ أليسوا هم أيضا أساتذتك؟
0: نعم، وهم سر صداقتنا.
1: نعم صداقتنا، نحن أشبه بالديكة في تنافسنا.
0: لأنك تتميز عني في أنني لم أتتلمذ على يد أبي مروان بن جبرول الذي كنت تذهب إليه في بلنسي.
1: وربما الفيلسوف العلامة بن باجة.
0: يبدو أننا سنصير ديكة.
2: كيف رحل هؤلاء؟ حمد الوردي المخرج المساعد، محمود قاسم المؤلف. كيف رحل هؤلاء؟ تمثيل وإخراج سعود الدرمكي.

0: إذاعة سلطنة عمان استوديو الظهيرة عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا استوديو الظهيرة
1: عبر أثير إذاعة سلطنة عمان تتابعون برنامج استوديو الظهيرة من 22 دقيقة حتى 4 عصرا من الأحد إلى الخميس
0: استوديو الظهيرة إذاعة سلطنة عمان.

0: الشعوب من دون تاريخ كالشجرة من دون جذور. ماركوس كارفي. إذاعة سلطنة عمان تقدم من التاريخ العماني.
1: من التاريخ العماني.
0: برنامج أسبوعي يكشف أسرار عمان عبر الزمن، يسرد حكاياتها وتفاصيلها العتيقة، نستذكر فيه الأمس القديم وملامح عمان.

0: من التاريخ العماني. من التاريخ العماني نلتقي مع باحثين في التاريخ العماني، ننبش موضوعا ما، نستخرج الحقائق والوقائع المخفية، ونعرف قصصا مثيرة. من التاريخ العماني، موعد مع الماضي التليد عبر الأثير. عبر الأثير. إعداد الدكتور محمد بن حمد الشعيري، تقديم أحمد بن سالم الكلباني، إخراج علي بن عبد الله العجمي. من التاريخ العماني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم من التاريخ العماني.
0: من التاريخ العماني.
2: من التاريخ العماني.
1: عمان في عهد الدولة العباسية.
3: عمان في عهد الدولة العباسية.

مستمعين الكرام، نواصل بكم من خلال هذا البرنامج استعراض تاريخ عمان الإسلامي وكشف التفاصيل التي ارتبطت بعمان منذ ظهور الإسلام. وفي الحلقة الماضية تحدثنا عن تاريخ عمان في عهد الدولة الأموية التي حكمت خلال الفترة من 40 إلى 132 للهجرة، ووضحنا للمستمع الكريم الكثير من الحقائق والمعلومات التي ارتبطت بعمان في عهد الأمويين من خلال حلقتين كاملتين. ولأن الدولة العباسية أعقبت مباشرة الدولة الأموية، بل هي من قضى عليها، لذلك سنواصل معكم الحديث عن التاريخ العماني لننتقل إلى الدولة العباسية مباشرة، ونسرد بالتفصيل علاقة عمان بالعباسيين وأهم المواضيع التي ارتبطت بتاريخ الدولة العباسية خلال فترة حكمها التي امتدت من عام 132 للهجرة وحتى عام 656 للهجرة، وأهم الأحداث المتعلقة بعمان في تلك الفترة من حكم العباسيين. وفي الحديث عن ذلك سنتطرق إلى قيام أول إمامة في عمان، وكذلك علاقة عمان بكل من القرامطة وبنو بويه وبنو مكرم، بحكم أن الأحداث التي ارتبطت بذلك كان لها علاقة بالدولة العباسية ونفوذها في عمان. وسنخصص مستمعين الكرام حلقتين كاملتين أيضا للحديث عن تفاصيل التاريخ العماني بالدولة العباسية من خلال استضافة الدكتور سليم بن محمد الهنائي الباحث في التاريخ العماني. فابقوا معنا مستمعينا حتى نواصل هذا الحديث.

0: من التاريخ العماني.
1: من التاريخ العماني.
2: عمان في عهد الدولة العباسية.
3: عمان في عهد الدولة العباسية. عمان.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة هذا الأسبوع من برنامج من التاريخ العماني، والذي نخصص هذه الحلقة للحديث حول موضوع عمان في عهد الدولة العباسية. وباسمكم جميعا مستمعين الكرام نرحب بضيفنا العزيز الدكتور سليم بن محمد الهنائي الباحث في التاريخ العماني. أهلا ومرحبا بك دكتور معنا في حلقة هذا الأسبوع.
1: أهلا وسهلا بكم وشاكرا لكم هذه الاستضافة الطيبة في هذا البرنامج الرائع.
0: حياكم الله دكتور. سنخصص هذا الموضوع عبر حلقتين، في كل حلقة ثلاثة محاور نبتدئها بدءا دكتور بالحديث عن المحور الأول، ما قبل قيام الدولة العباسية، عمان في الفترة الانتقالية بين نهاية الدولة الأموية وقيام الدولة العباسية تحديدا. وكما نعرف دكتور، تعرضت الدولة الأموية في نهاية عهدها لانهيار شديد بعد أن تمكنت منها عوامل الهدم التي ترجع جذورها إلى بداية الدولة. الآن السؤال دكتور، ما هي الظروف التي كانت تحيط بعمان في تلك الفترة تحديدا؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، وبعد، قبل أن ندخل في الحديث عن الظروف التي كانت تحيط بعمان في تلك الفترة، سوف أعطي نبذة سريعة ومبسطة عن حال الدولة الأموية في تلك الفترة، وإن كانت الحلقة السابقة قد مرت مرورا سريعا على هذا الجانب. فقد تعرضت الدولة الأموية في آخر عهدها للكثير من الثورات التي كانت تحدث، سواء كانت في بلاد الشام أو في العراق أو في الجزيرة العربية أو حتى في اليمن وشمال أفريقيا ومصر، بحيث كان آخر خليفة أموي وهو مروان بن محمد لم يكن له شغل شاغل في خلافته التي استمرت من عام 127 هجري حتى عام 132 إلا قمع هذه الثورات. لكن وعلى الرغم من قدرة هذا الخليفة العسكرية والتي شبهها البعض بقدرة معاوية بن أبي سفيان، إلا أن الثورات التي قامت كانت أكبر من قدرته على مواجهتها. فهناك من جانب آخر قيام الثورة العباسية السرية التي بدأت من خراسان وامتدت حتى إلى العراق حتى وصلت إلى بلاد الشام وقضت على الدولة الأموية. هذا بشكل مختصر لحالة الدولة أو صورة مختصرة لحالة الدولة الأموية قبل انهيارها. في هذه الظروف عمان كانت يتولها آخر والي من قبل الدولة الأموية هو عمار بن عبد الله الأنصاري، وقبل ذلك كان يتولى عمان زياد بن المهلب واليا من قبل أخاه يزيد بن المهلب الذي كان واليا للدولة الأموية على العراق. طبعا يزيد بن المهلب حتى فقط أذكر هنا كان واليا زمن الخليفة الأموي سليمان بن عبد الملك، واستمر حتى عام 99 عندما تولى عمار بن عبد العزيز الخلافة، ومن ثم قام بعزل يزيد بن المهلب، وبالتالي تم عزل زياد بن مهلب مباشرة عن إقليم عمان. نقول من عام 100 هجري حتى عام 132 هجري كانت العلاقة بين الدولة الأموية وعمان في تلك الفترة التاريخية حوالي 30 سنة يسولها نوع من الانقطاع، أي عدم التواصل، فلا قدرة للدولة الأموية للسيطرة أو إخضاع عمان، ويعني عمان لم تكن بشيء من الثورات وإنما كانت مستقلة إداريا وسياسيا عن الدولة الأموية.
0: نعم. أنا دكتور، في عهد آخر الخلفاء الأمويين وكما هو معروف وتذكره كتب التاريخ وهو مروان بن محمد، حدث صراع قبلي تحديدا بين قبائل نزار واليمن. الآن ما هو موقف العمانيين تحديدا من هذا الصراع، أو ما موقع عمان من هذه الفتنة؟ هل هي طرف في هذه الفتنة أم نأت عمان بنفسها كما عرف عنها في تاريخها وحاضرها؟
1: نعم، حقيقة أن العصبية القبلية تعتبر من أكثر الأسباب التي أدت إلى دمار الدولة الأموية. فآخر خليفة أموي وهو مروان الذي قام بتقريب العناصر النزارية على العناصر اليمانية كان من أسباب ثورة اليمانية عليه، وهو تقريبه للعناصر النزارية. فقط أشير هنا وتعريف للمستمع الكريم أن يعني العرب يتم تقسيمهم إلى فئتين، إلى العرب الشمال وعرب الجنوب، أو إلى النزارية واليمانية. ومنذ عهد معاوية وهو أول خليفة في الدولة الأموية، حرصت الدولة الأموية وحرص معاوية على إبقاء الفرقتين يعني في نفس الصف، وعدم تغريب فرقة على فرقة أخرى. لأنه لاحقا في وسط فترة الدولة الأموية، وعندما رأينا عبد الملك بن مروان ومن قبله يؤثرون فرقة على أخرى، ظهرت الثورات. لكن مروان بن محمد لم يتحكم في هذا الأمر، وبالتالي قرب العناصر النزارية على اليمانية، مما استدعى وجود ثورات عليه من قبل اليمانية وخاصة وهم عرب الجنوب ثورات. فمثلا الإمام الإباضية الأولى التي قامت في اليمن بقيادة طالب الحق كانت فيها كثير من العناصر اليمانية الناقمة على الدولة الأموية التي قاربت العناصر النزارية. وأشير من جانب آخر أن هناك رواية للمسعودي يذكر فيها افتخار مروان وتعصب مروان للنزار، وأيضا مع بن زايد الذي كان واليا للدولة الأموية على اليمن قام بقتل العناصر اليمانية وتخريب العناصر النزارية. فما كان من عقبة بن سالم هذا الذي كان واليا على البحرين إلا أنه قام أيضا بالثار لليمانية من النزارية في البحرين، وبالتالي هذا الصراع كان موجودا. لكن عمان في على أي حال في هذه المرحلة كانت بعيدة سواء كان سياسيا ومذهبيا عن الدولة الأموية، فلم يؤثر عليها سواء تخريب العناصر اليمانية أو العناصر النزارية.
0: نعم. طيب، يعني كما يذكر التاريخ أن الدولة العباسية أسهمت إسهاما كبيرا في القضاء على الدولة الأموية. الآن هل نفهم من مجمل حديثك أن العمانيين شاركوا بصورة مباشرة في سقوط الدولة الأموية مما كان عاملا مهما مساعدا لقيام الدولة العباسية دكتور؟
1: نعم، إذا كان يعني شاركة العمانيين كانت في بالتحديد في ثورة طالب الحق في اليمن، لكن المشاركة هذه لم تكن مشاركة لدواعي يعني
0: مذهبية
1: وليست لدواعي حتى كعصبية قابلية، وإنما الغرض منها هو الرغبة في القضاء على الدولة الأموية، لأن الاختلاف ما بين الإباضية والدولة الأموية لا يختلف عن يعني نفس الشيء ما بين الإباضية والدولة العباسية. فالمشاركة لم يكن بقصد مساعدة الدولة العباسية وإنما بقصد القضاء على الدولة الأموية، ولذلك كانت مشاركتهم يعني مشاركة محدودة ولا غراض سياسية محددة، وهو القضاء على الدولة الأموية بغض النظر عن مذهب هذه الدولة، بغض النظر من سيأتي بعدها أو من سيخلفها ومن النتائج المترتبة على ذلك.
0: لكن هل عمان كانت على علم بأن سيعقب الدولة الأموية الدولة العباسية؟
1: طبعا أريد أن أؤكد هنا أن الدعوة العباسية كانت سرية، وبالتالي يعني في عمان لم يكن لهم علم من سيخلف الدولة الأموية. حتى بلاد الشام والتي هي مركز ودمشق التي هي مركز الدولة الأموية لم يكن لهم علم بالدعوة العباسية، ولأن الدعوة العباسية أخذت جانب سري وبدأت تتكون بشكل سري. يعني أنا لا أريد أن أطيل لأن هذا يحتاج إلى كثير من سوف نتشعب في هذا الجانب، ولكن فقط أن أشير أن حتى مروان بن محمد عندما علم بالدعوة السرية العباسية كان يعني إجراءه إجراء بسيط، لأنه لم يكن يتخيل أن الدعوة العباسية سوف تستفحل في خراسان وتمتد العراق لتقضي على بلاد الشام، فكانت دعوة سرية. مشاركة العمانيين كانت مشاركة فقط للسيطرة على اليمن وتحويلها إمامة إباضية، وأيضا للسيطرة على الحجاز، ومن ثم التوجه نحو بلاد الشام للقضاء على الدولة الأموية، على أن تكون الإمامة الإباضية خلفا للدولة الأموية وليس مساعدة للدولة العباسية.
0: طيب، يعني تفصيلا عن هذه الثورة تحديدا التي تعتبر من أبرز الثورات التي شهدتها السنوات الأخيرة من عمر الدولة الأموية، وهي ثورة عبد الله بن يحيى الكندي المعروف باسم طالب الحق كما ذكرته قبل قليل عام 129 للهجرة على حدود عمان. طيب، لو نسلط الضوء قليلا دكتور على أحداث هذه الثورة، ما الأسباب التي أدت إلى ظهورها، ثم ما هي أهدافها يعني بشكل مفصل، ثم ما علاقة العمانيين بكل ما دار في هذه الثورة؟
1: طبعا هذه الثورة كانت بنتائج للدعوة التي قام بها جابر بن زيد ومن ثم أبو عبيدة مسلم بن أبي كريم التميمي في إقامة أول إمامة إباضية. بعد أن نضج الفكر الإباضي ورأوا أن الظروف السياسية سمحت أو أصبحت الظروف السياسية سانحة لإقامة إمامة إباضية في اليمن، خاصة وأن الإمامة الإباضية التي قام في اليمن عام 129 هجري، هذه الفترة كانت الدولة الأموية تمر بمخاض، الدولة الأموية في مرحلة من الضعف والعجز، مروان بن محمد أصبح عاجزا عن مقاومة هذه الثورات، فأصبحت الظروف مهيئة لظهور أول إمامة إباضية. وبالتالي قام طالب الحق عبد الله بن يحيى بالتواصل مع زعماء الإباضية في البصرة لأخذ مشورتهم في هذا الجانب، فقالوا له إن استطعت أن لا تقيم يوما واحدا فقم بالثورة كنوع من البركة لهذه الثورة. فبدأ طالب الحق بالاستعداد لهذه الثورة، وبدأ الإباضية يلتفون حوله، بعضهم حتى أتى من الحجاز وبعضهم حتى أتى من البصرة. وشيء مؤكد أن العمانيين شاركوا في هذه الثورة بزعامة جيفر بن الجنندة بن مسعود الذي سنأتي عليه لاحقا في محور آخر وسنفصل فيه، لكنه شارك مشاركة فعلية سياسية وشارك معه العمانيون في هذا الجانب. طبعا هذه الثورة قامت بالتحديد في حضرموت، فكان يقودها عبد الله بن يحيى، ومعه أيضا أبو حمزة المختار بن عوف، ومعهم بليغ بن عقبة. خرجت هذه الثورة بعد أن استطاع طالب الحق أن يقوم بإخراج الوالي الأموي على حضرموت، وهو بالمناسبة هو كندي نفس قبيلة طالب الحق، لكنه قام بسجنه يوم واحد ثم أطلقه وتوجه إلى صنعاء. فبعد السيطرة على حضرموت توجهت هذه الثورة وسيطرت على صنعاء، ومن ثم قام طالب الحق بإرسال أبو حمزة المختار وبليغ بن عقبة للسيطرة على الحجاز، وبالفعل توجهت هذه الحملة وسيطرت على مكة والمدينة في موقعة تسمى موقعة قديد عام 130 هجري. عندما علم مروان بن محمد بأنباء هذه الحملة قام بإرسال بإرسال قوات لمقاومة هذه الحملة بقيادة عبد الملك بن عطية السعدي. طبعا حتى لا نفصل كثيرا فيها، ولكن نقول أن هذه الثورة تم القضاء عليها من قبل عبد الملك بن عطية السعدي في مكة وفي مكة والمدينة، ومن ثم قام بتتبع هذه بتبع الثوار حتى صنعاء قضى عليهم، ومن ثم وصل عبد الملك بن عطية السعدي حتى وصل حضرموت، وهنا قضى على باقية الإباضية، وقتل طالب الحق في هذه المعركة ومعه أبو حمزة المختار بن عوف وأيضا بليغ بن عقبة. وبالمناسبة أريد أن أذكر هنا أن الجولندا بن سعود كان من المشاركين الفعليين في هذه الحملة. وشاءت الصدف أن أن يتوجه عبد الملك بن عطية السعري ويتوقف في حضرموت ويتوجه عائدا إلى الحجاز، لأن موسم الحج عام 130 هجري كان قد قرب، فتوجه لكن مجموعة من الإباضية خرجت عليه في الطريق وتم قتله انتقاما لإخوانهم الذين قتلوا من قبله. طبعا لا أريد أن أفصل كثير في هذا الجانب، ولكن أتوقع أن هناك جانب آخر سوف يتناول هذا الجزء أو حلقات أخرى بإذن الله.
0: طيب الآن ما دلالة توجه العدد كبير من أتباع طالب الحق بعد هزيمته إلى عمان؟
1: نعم، كما ذكرت أن جزء كبير من الجيش الذي ظهر في ثورة طالب الحق كان جزء كبير جدا منهم من عمان، حتى أن الجولان بن مسعود كان من ضمن الذين حضروا بيعة طالب الحق، ومن الناس الذين كانوا من المؤسسين للإمامة الإباضية. فخروجه إلى هذه الثورة هو أصبح لديه فكر ومعرفة بهذه الثورة، على الرغم أن طالب الحق في ثورته لم يكن لديه برنامج خاص كيف يقوم بهذه الثورة وما هي حدوده وإلى أين تمتد، وبالتالي تم القضاء عليها لأنه لم يكن لديه علم لم يقدر قواته التقدير الصحيح. فبالتالي بعد القضاء بعد السيطرة على مكة والحجاز كان يريد التوجه إلى مروان بن محمد في دمشق، فلم تكن قواته تسمح بهذا الأمر، وهذا ما ساعد الجولندا بن مسعود على عند تأسيس الإمام الإباضية في التعرف على قدراته وما هي حدود إمكانياته في إقامة إمامة إباضية. بالفعل هذا شيء ذهني استغله الجولندا بن مسعود. الجانب الآخر أن عمان وقيام وقيام إمام إباضية لاحق فيها وموقعها الجغرافي هو من موقعها الجغرافي الحصين من الأسباب التي ساعدت بعد اندحار الإمام الإباضية في اليمن توجه الكثير من أتباعهم وتوجههم إلى عمان لأنها كانت حصنا لهذه لهذه الإمامة. حتى لو أن عبد الملك بن عطية لم يوافي موسم الحج فإنه كان من الصعب عليه ومن الصعوبة التوغل في عمان نظرا لوعورتها ولتضاريسها العالية، وبالتالي هي حصنا للإباضية.
0: نعم. طيب بما أن علم التاريخ يقوم أساسا على فكرة التحليل وذكر الأسباب، أيضا من أبرز الشخصيات دكتور التي حضرت بيعة عبد الله بن يحيى في حضرموت هو الجولندا بن مسعود الذي أصبح فيما بعد أول إمام منتخب في عمان، ما دلالة ذلك أيضا؟
1: نعم، الجولندا بن مسعود طبعا هو من بني الجولندا، وهي من القبائل التي كان لها زعامة في عمان، فحضوره لهذه البيعة يعتبر بمثابة تأييد معنوي وسياسي لهذه الثورة، وأيضا اكتسب خبرة ودراية من خلال حضور هذه الثورة وتوجهه إلى الحجاز مع بليغ بن عقبة ومع المختار بن عوف، وأيضا هذا كله في المجمل ساعده على إقامة إمامة إباضية. حتى أنه عندما قامت الإمامة الإباضية في عمان كان الجولندا يعرف حدود قدراته، وبالتالي لم يفكر في التوجه مثلا إلى بغداد على سبيل المثال أو التوجه إلى الحجاز أو اليمن وتوسيع مساحته إلا في الحدود التي تسمح له. فهذا من هذه المشاركة كانت من الأسباب الرئيسية التي ساعدته في إقامة إمامة إباضية في عمان، كما أيضا استطاع من خلال إقامة الإمامة الإباضية في عمان ومن خلال مشاركته في ثورة طالب الحق أن ينظم أتباعه وفرقه وجيوشه كما سنأتي عليها.
0: نعم، إذا دكتور نحن سنواصل بقية الحديث في هذه الحقبة التاريخية المهمة من تاريخ عمان، وهي عمان في عهد الدولة العباسية، لكن بعد هذا الفاصل القصير.
2: من التاريخ العماني، من التاريخ العماني،
3: عمان في عهد الدولة العباسية. عمان في عهد الدولة العباسية.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام مجددا في برنامجكم من التاريخ العماني، والذي نخصص هذه الحلقة للحديث عن عمان في عهد الدولة العباسية. وكنا قد تحدثنا في الوقت السابق عن عمان في الفترة الانتقالية بين نهاية الدولة الأموية وقيام الدولة العباسية. أما في المحور القادم فسنفرد المساحة من الحديث للحديث عن إمامة الجلندب بن مسعود. وقبل الشروع في الأسئلة نذكر أنه تعتبر إمامة الإمام الجلندب بن مسعود هي أول إمامة إباضية في عمان، ومن أهم الأحداث التي وقعت في عمان كونه أول إمام منتخب في التاريخ العماني. وبما أن هذه الإمامة وقعت بالتزامن مع قيام الدولة العباسية وكان لها ارتباط واضح بالأحداث المتعلقة بالعالم الإسلامي آنذاك، لذلك ارتأينا أن نفرد محورا مستقلا للحديث عن هذا الموضوع كونه جاء بالتزامن مع الدولة العباسية وعلاقتها بعمان. نواصل هذا الحديث مستمعين الكرام من خلال استضافتنا للدكتور سليم بن محمد الهنائي، وهو الباحث في التاريخ العماني. أهلا بك دكتور مجددا.
1: أهلا بك.
0: دكتور، يعتبر عام 132 للهجرة من أهم الأعوام في التاريخ الإسلامي، فهو العام الذي شهد سقوط الدولة الأموية وقيام الدولة العباسية وقيام أول إمامة في عمان كذلك. نتوقف قليلا مع أهمية هذا العام.
1: نعم، عام 132 هجري يعني يعتبر عام جدا مهم، يعني وحتى بعض الأبحاث خرجت فقط في هذه السنة وهي عام 132 هجري، أو تناولت هذه الفترة التاريخية 132 هجري. لماذا؟ لأنه سقطت الدولة الأموية بعد هزيمة مروان بن محمد في معركة الزاب الأكبر على يد جيوش العباسيين، وقامت مباشرة خلفا لها الدولة العباسية أو الخلافة العباسية. شاءت الأقدار أن تقوم الإمامة الإباضية الأولى في عمان عام 132 للهجرة في نفس الفترة التاريخية لقيام الخلافة العباسية. وطبيعة الحال أن الخلافة العباسية عندما قامت في عام 132 هجري لم تكن الظروف تسمح لها بالامتلال والتوسع، فهناك كثير من الظروف التي أجبرتهم على الاستكانة وترسيخ حكمهم ومن ثم تطلع لتوسيع خلافتهم. ف132 هجري يعني سمحت، يعني وهذا ما اكتسبه الجلندب بن مسعود من خبرته في المشاركة في ثورة طالب الحق، في أن ماذا؟ في أن يقوم بإعلان الإمام الإباضي في نفس العام، وهو عام سقوط الدولة الأموية وقيام الخلافة العباسية، بحيث أنه تصبح لديه فترة في الاستعداد وتجهيز نفسه وتجهيز الإمام وتجهيز عساكره ووحداته وفرقه.
0: طيب، يعني هل كان قيام هذه الإمامة يهدف إلى تحقيق استقلال عمان عن الدولة العباسية، يقصد بذلك إمامة الإمام الجلندب في عام 132؟
1: نعم، بالتأكيد أن الهدف الذي كان يسعى له الجلندب بن مسعود وهو الاستقلال عن الدولة العباسية. فالعمانيين كانوا منذ عهد الدولة الأموية وهم يحاولون الاستقلال عن الدولة الأموية نظرا لكثير من الأمور التي لم يرضوا عنها والتي قام بها الخلفاء الأمويين، فبالتالي أرادوا الاستقلال. كانت المشاركة الأولى لهم في ثورة اليمن لكن لم تنجح، وبالتالي كانت الإمامة الإباضية الأولى في عمان عام 132 هجري وهي الاستقلال عن الخلافة العباسية، خاصة وأن هناك كثير من الأمور لم يرضوها من قبل الخلفاء العباسيين، ولم يرضوا أن تخضع عمان لا سياسيا ولا إداريا للسلطة العباسية.
0: طيب دكتور سليم، يعني كتب التاريخ تذكر أن الإمام الجلندب هو إمام ظهور، هل نوضح للمستمع الكريم ما هو المقصود بهذا المصطلح تحديدا؟
1: نعم، الإمامة بشكل عام يعني تمر بعدة مراحل، تبدأ بمرحلة الكتمان ثم مرحلة الدفاع وثم مرحلة الظهور. ولعلنا نشير إلى أن جابر بن زيد كان وهو المؤسس للمذهب بدأ فيما يسمى بمرحلة الكتمان، ثم في زمن أبو عبيدة مسلم أيضا مرحلة الكتمان. أما مرحلة الدفاع وهي الفترة التي تحتاج فيها الإمامة إلى قيام شخص قادر على قيادة الجيوش، جيوش الإمامة، وتحريرهم سواء كان من عدو متسلط أو فتح منطقة معينة، فيسمى هذا الإمام إمام دفاع، فقط مهمته وهو عملية الدفاع أو تحرير أو شيء من هذا القبيل. ثم لاحقا بعد أن يتحقق المراد ويتحقق الهدف ينظرون هل هذا الإمام دفاع يستحق أن يكون إمام ظهور أم لا، أم له مرحلة فقط محددة ومن ثم يعزل. فإذا أجمع العلماء الإباضية على عزله تم عزله، أما إذا رأوا في أنه قادر على قيادة الإمامة فإنه يتم فيتم مرة أخرى انتخابه بإجماع وشورى آخر غير إمام، يعني غير المرحلة الأولى، لأن هناك إجماع في البداية لإمامة الدفاع، وثم إذا أثبت كفاءته وقدرته يتم انتخاب مرة أخرى فيما يسمى بإمامة الظهور. فالجلالة بن مسعود على سبيل المثال هو إمام ظهور، لأنه ظهر وأعلنت الإمامة عام 132 هجري. أما ما سبق ذلك في البصرة فهي إمامة في إمامة كتمان. أما إمامة الدفاع فجاءت لاحقة، وأشير هنا يعني جاءت لاحقة خاصة بعد سقوط الإمام الإباضية، وهي الفترة التي امتدت من عام 134 هجري حتى عام 177 هجري. الإمام أو الأئمة الذين قاموا في هذه الفترة تسمى إمامتهم بإمامة كتمان، ولاحقا إمامة الدفاع، خاصة مثلا عندما يأتي القرامطة إلى عمان أو بنو بويه أو حتى العباسيين يرسلوا حملات إلى عمان، فيتم انتخاب إمام فقط مهمته هي الدفاع عن ذلك.
0: هذه التقسيمات في مواضيع الإمامة هي مرتبطة بالفكر العماني؟
1: إنها هي مرتبطة بالإمامة الإباضية، يعني بالإمامة، أنه لابد أن يكون هناك يعني
0: مراحل
1: معينة، ولكن ليس في كل الأحوال يجب أن تكون يعني متواصلة أو تمر بمراحل، قد تكون ظهور مباشرة، لكن في الغالب دائما مرحلة الكتمان وهي الإعداد والتجهيز لمرحلة الظهور في الغالب. إمامة الدفاع هذه تظهر عند الحاجة إلى إمام يقود الأمة أو يقود الناس للدفاع عن بلادهم، خاصة في حالة وفاة الإمام الشرعي أو في حالة عدم وجود أو خلو منصب الإمامة من إمام قادر على القيادة، فيتم انتخاب بصورة سريعة لقيادة أو لأمر ما أو أمر يعني أو هدف محدد، ثم يعزل أو يولى يعني بعد انتخابه انتخابا شرعيا.
0: طيب دكتور، يعني إمامة الإمام الجلندة بن مسعود هل كانت الفترة التي يحكمها فترة مستقرة؟ هل امتد حدود حكمه في نفوذ متعددة خارج القطر العماني، أم أين كانت تحديدا حدود حكمه؟
1: نعم، بالنسبة لحدود حكمه فامتد حكمه كامل شمال عمان، ووصل جنوبه إلى الشحر ودبا، يعني لم يدخل إلى حضرموت، لأن حضرموت كانت هذه تابعة للإمام الإباضية وما زال يوجد فيها إباضية في تلك الفترة. فوصل جنوبا حتى الشحر وشمالا عفوا حتى دبا. قام الإمام الجلندة طبعا بتثبيت حكمه، طبعا اكتسب خبرة كبيرة من مشاركة في الإمامة الإباضية في اليمن، وعرف كيف يقسم جيشه ويفرق أتباعه، فقام بتنظيم الشؤون المالية والشؤون الاجتماعية والشؤون العسكرية، بحيث أنه كان يستعد لأي مواجهة من خلال ما عرفه عن الخلافة العباسية والدولة العباسية، ومن خلال مواجهته الصريحة المباشرة مع جيوش الدولة الأموية.
0: هل يعتبر فترة حكم فترة استقرار؟
1: نعم، تعتبر فترة استقرار بالمعنى الكامل، خاصة وأنه قام بصرف رواتب لجنده، يصرف لهم رواتب، وأيضا نظم الشؤون الاجتماعية سواء كان خاصة بالناس أو بالنساء، وأيضا نظم الشؤون المالية وشؤون الزكاة والصدقات.
0: نعم، ذكرت يعني اهتمامه الكبير بالجوانب العسكرية، فهل كان منبع ذلك الاهتمام شعوره بأنه سوف يواجه قوة عسكرية كبيرة تتمثل في الدولة العباسية، بمعنى أنه كان يدرك حتما بأن المواجهة بينه وبين العباسيين ستقع لا محالة دكتور؟
1: المواجهة مع الدولة العباسية كان ستقع لا محالة مثل ما تفضلت، فالدولة العباسية لن تسكت على قيام أي دولة أو إمارة أو ثورة في فترة خلافتهم. فإذا كانت الدولة العباسية عام 132 هجري حتى عام 134 هجري سكتت واستكانت، فلا يعني ذلك أنها رضيت، وإنما فقط حتى يقوم أبو العباس السفاح، أول خليفة عباسي اسمه بالمناسبة عبد الله بن محمد، حتى فقط إيش يجهز نفسه ويستعد، لكن لن ترضى الدولة العباسية. لذلك قام الإمام الجلندة بتجهيز أوجه في الناحية العسكرية، لأنه سوف يواجه الدولة العباسية لا محالة، فقام بتقسيم جيشه إلى وحدات عسكرية، والوحدات العسكرية أيضا قسمها إلى مجموعات، فكل مجموعة يوجد فيها يعني مجموعة من الجنود يتراوح عددهم ما بين 10 إلى 14 فردا، وكل وحدة عسكرية حوالي 200 فرد. أيضا قام بصرف رواتب للجنود، كل جندي يحصل على 7 دراهم في الشهر يتقاسمها لنفسه ولأهله، وفي بعض الأحيان وصل بهم الأمر أن الجندي إذا بقي شيء من 7 دراهم هذه يقوم بإرجاعها إلى الإمامة حتى تقوم بصرفها لمستحقيها. بالمناسبة الإمام نور الدين السالمي أشار إلى هذه 7 دراهم التي كان يصرفها الإمام الجلندة إلى جنده، وكيف كانوا يعني يحاولون قدر الإمكان ماذا أن يكون بينهم شدة الترابط، لأنهم يعلمون أن هناك عدو يتربص بهم ولا محالة سوف يخدم للقضاء على هذه الإمامة.
0: طيب دكتور، في هذا الموضوع تحديدا ارتباط إمامة الجلندة بن مسعود والتي تعتبر أول إمامة إباضية في عمان كما ذكرنا، ارتباطها بالبصرة، ويقال حتى أن قيادة الإمامة كانت في البصرة وهي من كانت تتحكم بالأمور، هل هذا الأمر صحيح؟ وإن كان صحيحا لماذا؟ ما سر هذا الارتباط؟ ما سر هذه السيطرة إن صحت التسمية أيضا؟
1: نعم، أكيد أن هذا الأمر صحيح.
0: نعم،
1: فالقيادة الروحية والفكرية كانت في البصرة، وكما ذكرت سابقا أن الإمام الإباضية التي قامت في اليمن كانت مباركة وتوجيه من العلماء في البصرة. والجولندب بن مسعود عندما قام بإمامته في عمان عام 132 هجري لم يقم بها اعتباطا، وإنما أخذ التعليمات والتوجيهات من العلماء في البصرة الذين باركوا له وأشاروا عليه بالقيام في هذه الفترة بالتحديد عام 132 هجري، وهي كما ذكرنا سابقا سقوط دولة وظهور دولة أخرى، بمعنى أنه لن تكون هناك دولة قادرة على إيقاف قيام الإمام الإباضية. فالتواصل كان مستمر، فكانت تأتي من البصرة إلى أهل عمان، كانت التعاليم التي يعني يحصل عليها الإمام الجولندا كانت تأتيه من البصرة، فدائما القيادة الروحية كانت في البصرة موجودة، وهي التي تشير عليه وتحرك الإمامة في عمان يعني. وأيضا حتى في بعض الأحيان كانت هناك بعض التعليمات وبعض المساعدات الفكرية وبعض المساعدات العسكرية التي تأتيه من البصرة.
0: نعم. طيب يعني دكتور، كما هو معلوم أن التاريخ لا يؤخذ هكذا بكل ما ورد به من علات، لذلك وجد موضوع البحث في التاريخ حتى يفصل ويعني يفند ما هو صحيح وما هو غير صحيح. بعض الروايات تصف بأن الإمامة الأولى لم تكن مستقرة تماما، نقصد بذلك خاصة إمامة الإمام الجولندب بن مسعود خلال فترة حكمه لعمان. ويرد أيضا في بعض الروايات بأن الإمام الجولندا عمد إلى قتل الكثير من معارضيه خاصة من أسرته. نتوقف دكتور حول حقيقة وتفاصيل هذه الروايات.
1: يعني موضوع قتل الكثير من معارضيه هذه يعني نتوقف كثيرا عندها. فإذا كان الإمام الجولندا اضطر إلى أن يقوم بالتخلص من بعض الشخصيات المناولة، فهو فعل ذلك اضطرارا وليس رغبة في التخلص منهم. فكما تفضلت أستاذ راشد، فالتاريخ لا يؤخذ هكذا على علاته، وإنما يجب أن نحلل فيه ونفصل. فما الذي دفع الإمام الجولندا إلى ذلك؟ فلا نقول أنه قتل الكثير، وإنما قتل أو يعني أبعد أو يعني
0: إزاحتهم
1: أو القضاء عليهم، لأنه مجبرا، فهو مجبرا بالناحية العسكرية، ومجبرا من خلال التعاليم والقيادة الروحية في البصرة، ومن خلال العلماء الذين نصبوه وجعلوه إماما. فأشير بداية إلى حادثة أبو صالح الوضاح، وهو كان بالمناسبة واليا على إبرة. فكان مجموعة خارجين على الإمام وطلبهم الإمام للاختصاص، ولكنهم فروا منه ولجأوا إلى أبو صالح الوضاح وهو والي على إبرة، فقام بتأمينهم. فبعثوا إلى الإمام بأن أبو صالح الوضاح قام بتأمينهم، يعني صدرت الفتوى بأنه لا أمانة إلا أمان الإمام، ولا أمانة دون الإمام. وبالتالي عندما توجه هذه المجموعة متوجهة من إبرة إلى مقر الإمام الجولندا، فخرج إليهم بعض الإباضية وقتلوهم في الطريق. نعم، ويعني بالمناسبة في العلماء الإباضية في البصرة وفي عمان يعني لم يستنكروا ذلك، لأنه لا أمانة إلا للإمام. أما الموضوع الآخر وهو الخاص بأن الإمام الجولندا قتل مجموعة من أسرته، فهذا يعني مجموعة قد نقول بها ولكن ليس الكثير، وإنما أجبر على ذلك. خاصة وأنا أذكر هنا بالمناسبة أن أشير هنا إلى شخصية، وهي شخصية جعفر بن سعيد، وهي الفرع الثاني للجولندا بن مسعود. يعني الجولندا بن مسعود ينتمي إلى الجولندا بن مسعود بن جيفر. نعم. وهذا جعفر بن سعيد بن عبد، فهذا هو الفرع الثاني الذين رفضوا إمامة الإمام الجولندا، رفضوا إمامته سواء كان سياسيا، ورفضوا أيضا الانتماء للمذهب، مما أجبر الإمام الجولندا على التخلص منهم، وعلى التخلص من جعفر بن سعيد، وعلى التخلص أيضا من ابنيه النضر والزائدة، تخلص منهم مجبرا. حتى أن الرواية تشير إلى أن الإمام الجولندا سالت دموعه عندما تم الاقتصاص منهم، فرأى البعض منه وخاصة الجماعة المتشددة رأوا أن هذا ضعفا منهم أن تسيل دموعه، وطالبه بالاعتزال ووافق على الاعتزال، لكن بعد إلحاح من أهل الحل والعقد يعني عاد إلى الإمام. هذه هي الرواية التي أريد أن أؤكد إليها دائما يعني، ويجب أن تأخذ الروايات بتفصيل ويعني ونوع من المقاربة، ولا تأخذ الروايات على علاتها. فالجولندا لم يكن همه القتل الناس، وإنما فقط مجبرا لتثبيت الإمامة والتخلص من المناوئين الذين رأوا فيهم تأثيرا على الإمامة وتأثيرا على قيام الإمامة.
0: أين كان عاصمة حكم الإمام الجولندا بن مسعود؟
1: أشكرك أستاذ راشد على هذا السؤال بالفعل، وهذا سؤال جدا مهم. فهناك أكثر من رواية حول مقر الإمام الجولندا، هل مقرهم في نزوة أم في مسقط أم في صحار أم في توام؟ يعني الأقرب وهو صحار، خاصة أن جيوش العباسية عندما أتت إلى عمان للقضاء على الإمام الإباضية توجهت إلى جلفار، فخرج إليهم الإمام الجرندي كما تشير الرواية. فخرج، فلو أنه كان موجود مثلا في جلفار أو توام فتكون قريبة، لكنه خرج إليهم من صحار وهو الأقرب لعاصمة الجرندي. بالمناسبة دائما صحار، وأنا أريد أن أشير إلى هذه النقطة، صحار دائما هي النقطة التي توجه إليها الجيوش سواء كان من القرامطة الذين سنت إليهم أو الخلافة الأموية أو الخلافة العباسية. فصحار كانت هي المركز في شمال عمان، القضاء على صحار وتدميرها يعني تدمير الجزء الشمالي من عمان، هي مركز سياسي مهم، مركز اقتصادي مهم، وحتى الوقت الحالي فكل الجيوش تبدا في صحار، وبالتالي القضاء على صحار يمهد الطريق للاستيلاء على عمان. فالموقع الذي تحتله هذه المدينه موقع جدا مهم على بحر عمان، وبالتالي هذا ما اجبر الامام الاباضي الثاني على نقل عاصمتهم من صحار الى نزوه بعيدا عن الساحه، لان السيطره على صحار تعني السيطره على كافه شمال عمان.
0: طيب دكتور، بعد ان افردنا المساحه من الحديث حول هذه الحقبه المهمه وهي امامه الامام الجلنده بن مسعود، ننتقل للحديث حول ابرز الصدامات العسكريه مع العباسيين التي كانت عمان طرفا فيها، لكن بعد أن نتوقف أيضا مع هذا الفاصل القصير.
2: من التاريخ العماني،
3: من التاريخ العماني.
0: عمان في عهد الدولة العباسية،
3: عمان في عهد الدولة العباسية.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام مجددا إلى برنامج من التاريخ العماني، وهذه الحلقة حديثنا حول عمان في عهد الدولة العباسية. ومن جديد نرحب بضيفنا العزيز الدكتور سليم بن محمد الهنائي الباحث في التاريخ العماني. أهلا بك دكتور مجددا.
1: أهلا وسهلا
0: دكتور. بعد أن كنا قد تحدثنا حول عمان في الفترة الانتقالية بين نهاية الدولة الأموية وقيام الدولة العباسية، وكذلك تحدثنا عن الحقبة التاريخية المهمة وهي إمامة الإمام الجندة ابن مسعود وهو أول إمام منتخب في التاريخ العماني، ننتقل الآن للحديث حول الصدامات العسكرية مع العباسيين التي كانت عمان طرفا فيها. في مرحلة نشأة الدولة العباسية دكتور، لم يكن هناك اهتمام بعمان في البداية كما تذكر كتب التاريخ، ما هي أسباب ذلك؟ ما هو أسباب هذا الإهمال؟ هل هو إهمال مقصود؟
1: الصدامات العسكرية بين العمانية والعباسيين لم يظهر في البداية، وكما تفضلت لأن الدولة العباسية دولة قائمة وناشئة، وهمها في البداية هو ترسيخ الحكم والقضاء على المعارضة التي تتمثل في الأمويين والقضاء على المعارضة التي جاءت من خراسان، لأن أبو مسلم الخراساني وإن كان مشارك في هذه الثورة إلا أنه كان من العناصر التي تخوف منها العباسيين، تخوف منها أبو العباس السفاح وتخوف منها أبو جعفر المنصور، فهذه الأمور كلها لم تكن مهيئة أو تسمح للخلافة العباسية بالتوجه نحو عمان وإخضاعها لحكم الخلافة العباسية، خاصة أن أبو جعفر أو أبا جعفر المنصور الذي تم تعيينه واليا على اليمامة والبحرين وعمان من قبل أخاه أبو العباس السفاح لم يكن قادرا على توجيه أي حملة، لأنه يريد ترسيخ الحكم في البداية، القضاء على الأمويين في بلاد الشام، القضاء على الثورات التي تقوم بين الفينة والأخرى، أيضا ترسيخ حكمهم في الحجاز تحديدا وفي أنحاء الجزيرة العربية وفي شمال أفريقيا، فتركوا الأمر حتى يستتب الأمر، ومن ثم بدأوا بعد سنتين من قيام الخلافة العباسية بالتفكير في التوجه إلى عمان وإخضاعها للخلافة العباسية.
0: طيب، من الشخصية التي يمكن اعتبارها تحديدا بأنها أول والي على عمان في عهد الدولة العباسية ومتى كان ذلك؟
1: نعم، أنا أريد أن أشير هنا إلى جناح بن عبادة الهنائي، وبالمناسبة جناح بن عبادة الهنائي وهو أزدي من الذين سكنوا من الأزد الذين سكنوا بأعداد كبيرة في البصرة، نعم، منذ عهد الدولة يعني منذ عهد الدولة الأموية، ونظرا للسيرة التي كان عليها جناح بن عبادة وسيرته الحسنة تم تعيينه أول والي للخلافة العباسية على عمان في عهد الخلافة العباسية عام 132 هجري. الآن السؤال الذي يتبادر إلى المستمع الكريم، كيف يعين والي على عمان والدولة العباسية ما زالت لم تخضع عمان؟ لأن الدولة العباسية لم ترى أن عمان مناوئة لها، ولأن لأن الإمام الإباضي لم تكن قد قامت، فتوقعت الخلافة العباسية أن عمان سوف يعني سوف تستكين الأمر وترضى بهذا الإمام. أن الوالي جناح بن عبادة عزل بعد فترة من الوقت، وتم تعيين ابنه محمد بن جناح ليكون إماما على عمان.
0: لماذا؟ ولماذا بالذات ابنه يعني لم يكن يعني شخصا آخر؟
1: نعم، يعني لا تذكر الروايات ما الأسباب في عزله وتعيين ابنه بدلا منهم، ولعل الخليفة العباسي كان يريده في عاصمته في الأنبار وعين ابنه مكانه حتى لا يأخذ الأمر بنوع من الحساسية. بالمناسبة أن سواء كان جناح بن عبادة أو ابنه محمد هم من الذين ساعدوا وساهموا في قيام الإمام الإباضية، لأنهم هادنوا العمانيين وهم في النهاية عمانيين سكنوا في البصر، وهادنوهم وساعدوهم على قيام الإمام الإباضية في عمان، وطبعا هذه من الإيجابيات التي ساعدت الإمام الجندي في ذلك.
0: الدولة العباسية كيف كانت تنظر إلى عمان كرقعة جغرافية وتاريخ؟
1: نعم، الدولة العباسية في كل الأحوال تنظر إلى موقع الاستراتيجي الذي تحتله عمان وتسيطر عليه، فكانت ترغب الدولة العباسية في إخضاع الخليج العربي الكامل بقصد السيطرة على التجارة، ومن ثم استخدام عمان أو الاستعانة بعمان في توجيه حملات نحو السند والهند ونحو حتى يعني أواسط آسيا، سواء كانت حملات برية أو بحرية. الموقع الذي تحتله عمان تجاريا جدا مهم بالنسبة للخلافة العباسية، وهي على مدخل الخليج العربي تتحكم في التجارة القادمة من شرق آسيا، فبالتالي سيطرة الخلافة العباسية على عمان لها جوانب إيجابية سواء كانت متعلقة بالناحية التجارية أو بالناحية السياسية والعسكرية.
0: طيب، لماذا أدى استقلال عمان في عهد الإمام الجند بن مسعود عن دولة بني العباس إلى إغضاب العباسيين إلى هذا الحد؟
1: من المؤكد أن الدولة العباسية لن ترضى عن ذلك، خاصة وأنها دولة قائمة ولا تريد أن تكون هناك أي ثورة قائمة ضدها سواء كان في عمان أو غيرها، وبالتالي حسب ما عرفنا أن الخلافة العباسية قضت على كافة الثورات حتى في اليمن وحتى في الحجاز وبلاد الشام، قضوا على الأمويين بالكامل ولم يبقى أي أموي في بلاد الشام حتى تتبعوا آخر خليفة أموي وهو مروان بن محمد، تتبعوه في مصر، حتى قتل في صعيد مصر في قرية تسمى قرية أبو صير، قتل يعني مرة بن محمد. فهذا دليل على أن الخلافة العباسية لن تسمح بقيام أي إمامة مناوعة لها، سواء كانت مناوعة أو غيرها. المهم أنها إذا لم تدخل في تحت حكمها وتحت سيادتها فلن تسمح لها بالبقاء، وهذا ما أجبر الخلافة العباسية وأبو العباس سفاح على إرسال حملة إلى عمان للقضاء عليها.
0: طيب، يعني هذه تعتبر كردة فعل قام بها الخليفة العباسي الأول أبو العباس السفاح بإرسال جيش إلى عمان بقيادة خازم من خزيمة، كان يستهدف في البداية ملاحقة شيبان الخارجي وأتباعه. نتحدث حول هذا الموضوع بشكل مفصل دكتور، وحول تفاصيل حملة خازم بن خزيمة.
1: نعم، أولا أنا أشير إلى خازم بن خزيمة، هذا كان قائدا من القوات المشهورين في الخلافة العباسية زمن أبو العباس السفاح. ولماذا تم اختيار خازم بن خزيمة؟ يجب أن نحلل هذه الرواية. خازم بن خزيمة تم اختياره يعني أبو العباس السفاح يريد أن يتخلص منه، على الرغم من أنه من قواده، أراد أن يتخلص منه لأنه في مرة من المرات فكان خازم بن خزيمة يقوم بالفتوحات في بلاد فارس، ومر على بلدة يسمها بلدة المطامير، هذه من أعمال مدائن فارس، فمر بأخوال أبو العباس السفاح فسألهم مسألة فردوا عليه ردا قبيحا، مما دعاه إلى أن يقوم بقتل جماعة كبيرة جدا منهم وصلبهم. قتل ما يقرب من حوالي 700 رجل منهم، فما كان منهم إلا أن شكوه إلى أبو العباس السفاح الذي أراد أن يقتص منه انتقاما لأخواله الذين يعني قتل مجموعة منهم وسبى مجموعة منهم. ولكن أشار عليه بعض أقربائه بأن لا يقتله، وإنما يبعثه إلى ملاحقة شيبان الخارجي، وهو طبعا شيبان بن عبد العزيز اليشكري الخارجي من الصفارية، وهي فرقة طبعا انبثقت يعني من ضمن الفرقة التي انبثقت وظهرت بشكل واضح منذ عام 75 هجري، وتبنت لها أفكار متشددة وأفكار غالية. انهزمت طبعا هذه الفرقة في جنوب العراق على يد مروان بن محمد، ولكنها ما زالت باقية. فخرجت هذه الفرقة بقيادة شيبان عبد العزيز الخارجي وتوجهت إلى بعض جزر الخليج العربي، إلى جزيرة ابن كاوان. وطبعا جزيرة ابن كاوان أريد أن أشير هنا هي ليست جزيرة البحرين، لأن كثير من الباحثين يذكرون أن جزيرة ابن كاوان هي جزيرة البحرين، طبعا هي جزيرة نائية في الوقت الحالي.
0: وأين تقع؟
1: تقع في الخليج العربي يعني في الجهة اللي الشرقية الشمالية من جزيرة البحرين، وهي جزيرة يعني غير مأهولة في الوقت الحالي. فخرجت حملة خزيمة بن خازم في هذه الحملة، وعندما علم بهن شيبان بن عبد العزيز الخارجي لم يخرج من جزيرة ابن كاوان حتى أفصل في الموضوع هذا. فقام خازم بأرسل إليه الضحايا بن قيس، فأدى إلى هزيمة جيش شيبان وخرج مع جماعته فارا وتوجه إلى شمال عمان ونزل في قلفار. فأرسل إليهم الجدد بن مسعود كما عادت منهج الإباضية، وهو يخيرهم بين الدخول فيما دخل فيه العمانيين أو الخروج أو القتال، فاختار شيبان القتال. وفي تلك الفترة يشاء القدر أن يصل جيش خازم بن خزيمة قبل أن تدور المعركة بين جيش شيبان وجيش الجرندة بن مسعود، فظل يراقب هذه المعركة الدائرة حتى انهزم شيبان وقتل. فتدخل خازم بن خزيمة وتوجه للجرندة بن مسعود وطلب منهم، قال له لقد أكفيتمونا عدونا، وأريد منك أن تسلمني الخاتم والسيف حتى تكون عمان تابعة للخلافة العباسية، أي نوع من الولاء للخلافة العباسية. فالجرندة بن مسعود لم يستأثر بالأمر والرأي، وإنما استثار أصحابه الذين أشار عليه بعدم الطاعة، فدخلوا في حرب أدت إلى هزيمة جيش الجولندا بن مسعود ومقتل هلال بن عطية الخراساني في هذه المعركة.
0: أيضا من التبعات التي أدت إلى هذا الصدام العسكري المباشر مع العباسيين دكتور استشهاد الإمام الجولندا في صدامه العسكري مع خازم بن خزيمة في معركة جلفار الثانية عام 134 للهجرة تحديدا. ما الأثر الذي تركته وفاة الإمام الجولندا، وهو يعتبر أول إمام منتخب في التاريخ العماني ويعتبره العمانيون مرحلة مهمة من تاريخهم؟
1: نعم، هو الأثر الأكبر وهو أثر معنوي، خاصة نحن عندما شاهدنا الإمامة التي سقطت في اليمن كيف كان أثرا معنويا كبيرا على أصحاب طالب الحق، وبالتالي نفس الأثر حدث هنا مع إمامة الجولندا. يعني الإمام الجولندا على الرغم من خبرته العسكرية في القتال في ثورة اليمن، إلا أن هنا لم يتوقع أن يقوم الجيش العباسي بقيادة خازم بن خزيمة بحيلة ومكر في هذه المعركة، أي أن خازم بن خزيمة أمر جيشه بأن يجعلوا المشاق، وهي كلمة المشاق نوع مثل نوع من القطن السفن يجعلوها على رؤوس الرماح ويعني يسقوها بنوع من مثل النفط يشتعل، فأشعلوا فيها النيران ورموها على منازل العمانيين، مما أدت إلى احتراق المنازل، وهي في الغالب يعني في الغالب هي من السعف. فانشغل الجيش الجولندا هل يطفئ الحريق أم يتوجه لإنقاذ الأطفال والنساء، وهذا ما أدى بالتالي إلى تفتت جيش الجولندا بن مسعود وعمل فيها السيف وقتل إمام الجولندا بن مسعود ومعه هلال بن عطية العماني الخراساني في هذه المعركة، وفت في عض العمانيين، وسقطت الإمام الإباضية بعد سنتين من قيامها، أي سقطت في عام 134 الهجري.
0: نعم، هل بهذه الوفاة 134 هجري وفاة الإمام الجولندا بن مسعود تأكدت سيطرة العباسيين على عمان؟ هل هذه السيطرة أيضا كانت متواصلة أم متقطعة في فتراتها المتلاحقة؟
1: نعم، من عام 134 هجري حتى عام 177 هجري، هذه الفترة يعني لم يوجد بها إمام منتخب. لماذا؟ لأن حتى خالد بن خزيمة عاد، ولكن تأكدت سيطرة العباسيين على عمان، وظهر ثلاث قوى في هذه المرحلة أريد أن نشير إليهم: قوة العباسيين على الساحل والتحكم في التجارة، قوة الجولندا ومن تبعهم، طبعا لا أقصد هنا الجولندا بن مسعود وهي الإمامة، لا، وإنما الجولندا من الفرع الذي قتل الزمن، وهم يعني هنا أريد أن نشير راش بن النضر ومحمد بن زائدة الذين قتل والدهم وجدهم في زمن الجولندا بن مسعود. فهذه هي القوة الثانية، والقوة الثالثة وهي قوة الإباضية في الجبال وتضاريس الوعرة. فهذه هي ثلاث قوة تتحكم في الأمر، حتى أنه في مرحلة من المراحل كانت الدعوة الإباضية قائمة وكانت يعني تجبى الصدقات من الإباضية. فهذه ثلاث قوة: العباسيون في الساحل، وبنو الجولندا يسيطرون على بعض القبائل، وايضا الامامه الاباضيه يعني لم تكن امامه وانما دعوه اباضيه في الداخل، متحصنه في الداخل تنتظر الفرصه او حتى ايش تعود مره اخرى وتنتخب من جديد.
0: الان ما ابرز الاحداث التي وقعت في عمان بعد خضوعها لسيطره العباسيين بعد حمله خازن ابن خزيمه، وخاصه الاحداث المرتبطه بالجانب السياسي؟
1: نعم، عندما نتناول الجانب السياسي فنقول ان استمرت الدعوه في الداخل.

0: جاز العلامة موسى بن أبي جابر الأزكوي الخروج مع غسان بن عبد الملك للقضاء على سلطة الخلافة العباسية المتمثلة في بنو القلندة اللذان هما محمد بن زايدة وراشد بن النضر.
1: نعم، أيضا من أبرز الحملات العسكرية التي شنت على عمان من قبل العباسيين هي حملة الخليفة هارون بن رشيد كما تذكر كتب التاريخ. أيضا نتحدث دكتور عن هذا الموضوع تحديدا في تفاصيل هذه الحملة، أسبابها وأهم نتائجها.
0: نعم، الحملة وجهها هارون رشيد وجهها أولا بقيادة عيسى بن جعفر. ولماذا عيسى بن جعفر؟ هنا السؤال الذي يتبادر للذهن. عيسى بن جعفر هذا ابن عم هارون الرشيد، ووجهه إلى عمان رغبة في التخلص منه. ويعني احنا دائما نشاهد هذا الجانب، انه عندما تريد الدولة العباسية ان تتخلص من اي شخصية سواء كانت سياسية او حتى مذهبية ترسلها الى عمان.
1: نعم.
0: وتكون قد حققت احد الهدفين، اما التخلص منه او اخضاع عمان. فبالتالي ارسل هارون رشيد عيسى بن جعفر بعد عام، طبعا هذه الحملة كانت بعد عام 79 هجري، ولعل عام 89 هجري يمكن هو التاريخ الاقرب لهذه الحملة، في فترة امامة الوارث بن كعب الخروسي.
1: نعم.
0: عيسى بن جعفر أرسله هارون رشيد رغبة في التخلص منهم حتى لا يزاحم أبنائه في ولاية الأحد، أبناء هارون رشيد الأمين والمامون والمعتصم. أراد أن يبعد عيسى بن جعفر عنهم حتى يتفرد بولاية الأحد لأبنائه. فخرجت هذه الحملة بغير عيسى بن جعفر، قام داود بن يزيد المهلبي طبعا في البصرة وأرسله إلى الإمام الوارث يخبره عن نبأ هذه الحملة. فقام الإمام الوارث وأرسل إلى واليه على صحار. بالمناسبة أريد أن أشير أن الإمامة في الإمام الإباضي الثانية انتقلت إلى نزوة، لأن الإمام الإباضي الأولى قضي عليه في صحار لأنها كانت قريبة من الساحل، وبالتالي أي حملة تأتي تستطيع بسهولة القضاء عليها. فتوجهت إلى نزوة الإمام الإباضي الثاني حتى تكون كحصن يمنع هجمات العباسيين عليهم. فالإمام الوارث أرسل إلى واليه على صحار مقارش بن محمد اليحمري يخبره بأنباء هذه الحملة. فاستعد الجميع، خاصة أن هذه الحملة عندما خرجت من بصرة أخذت تفجر بها النساء وتسبي حتى توجهت ووصلت إلى عمان. فخرج لهم الوالي مقارش واستطاع ملاقاتهم في بلدة حتى في شمال عمان، وأدى إلى هزيمة جيش عيسى بن جعفر وتوجه إلى البحر، لكن توجه إليه العمانيون وعادوه مرة أخرى وسجن في قلعة صحار. وفقط حتى لا أفصل كثيرا فيها، أنه سجن وتم قتله من قبل بعض الشباب الذين تسوروا القلعة وقضي عليه. وطبعا هذا يعني هذا الجانب جانب فكري، يعني يأخذ منحى آخر، وهو هل يجوز قتله وهو أسير، ولماذا أتى إلى عمان، وغيرها من الأمور. المهم أن الإمامة خلصت نفسها من هذا الجانب حتى لا تستشعر أو لا تكون مسؤولة عن قتل عيسى بن جعفر. ثم قام هارون رشيد بعد أن علم مختلف بتجهيز، أراد أن يجهز حمل كبير للانتقام، لكنه توفي في عام 193 هجري قبل أن يتمكن من إرسال الحملة إلى عمان، وكفى أهل عمان حملة هارون الرشيد.
1: بشكل مختصر وسريع الحديث عن علاقة عمان بالدولة العباسية في عهد الإمامة الإباضية الثانية دكتور.
0: الإمامة الإباضية الثانية امتدت من عام 177 هجري حتى 280 للهجرة. العلاقة بينهم لم تكن علاقة سياسية ولا عسكرية. لماذا؟ باستثناء حملة هارون الرشيد التي أرسلها وسبق الحديث عنها، فإن الدولة العباسية لم تخرج أي حملة بداية من عام 177 هجري. لماذا؟ لأن 177 هجري هي حملة يعني فترة خلافة هارون الرشيد، ثم بعد وفاته جاء الأمين ثم المأمون، وهؤلاء كانت لديهم ظروف لم تسمح لهم بإخراج حملة. الأمين كان في صراع مع أخيه المأمون، ثم المأمون الذي كان يهتم بالعلم والثقافة والفكر لم يكن همه السيطرة السياسية بقدر الجانب الفكري والجانب العلمي. ثم أتى بعد ذلك بعد المأمون الذي يعني توفي في عام 218 هجري أخاه المعتصم الذي بدأ يخرب العناصر التركية. وهكذا إذا يعني أكمل موضوع الخلفاء العباسيين، فلم يكن همهم ماذا السيطرة أو التوسع سياسيا.
1: نعم.
0: لأن في عام 232 هجري بدأت الدخول في العصر العباسي الثاني وهو عصر الضعف، فلم تكن لهم القدرة لإرسال حملة للسيطرة إلى عمان. فإذا في الإمام الإباضي الثاني كانت الأمور مستقرة، اللهم باستثناء حملة هارون رشيد بقيادة عيسى بن جعفر.
1: شكرا لك دكتور على هذا التفصيل الكبير للحديث حول هذا الموضوع، عمان في عهد الدولة العباسية. وبذلك نصل بكم مستمعين الكرام إلى ختام الجزء الأول من حديثنا عن هذه الحقبة التاريخية عمان في عهد الدولة العباسية، والتي خصصنا حلقة هذا الأسبوع للحديث عن عمان والدولة العباسية، وتحدثنا فيها عن ظروف المرحلة الانتقالية ما بين نهاية الدولة الأموية وقيام الدولة العباسية وارتباط عمان بهذه المرحلة. كما تطرقنا كذلك مستمعين الكرام للحديث عن الإمام الجلندة ابن مسعود كونه أول إمام منتخب في عمان، وكان ذلك بالتزامن مع قيام الدولة العباسية وارتباط الحديث.

0: الهدفين وعلاقتهما ببعضهما. وتحدثنا أيضا عن الصدامات العسكرية ما بين العمانيين وما بين العباسيين، وأهم الحملات العسكرية التي وجهت لعمان من قبل العباسيين مباشرة في محاولة السيطرة عليها وإخضاعها لسيطرتهم. آملين مستمعين أن نكون قد وفقنا في إفادتكم. وفي الختام نتوجه بجزيل الشكر لضيفنا العزيز الدكتور سليم بن محمد الهنائي، الباحث في التاريخ العماني. شكرا لك يا دكتور.
1: شكرا جزيلا أستاذ راشد، وشكرا أيضا للمخرج ومعد البرنامج الدكتور محمد الشعيلي على هذا البرنامج الرائع.
0: شكرا لك يا دكتور، وسنواصل لقاء بك مجددا الأسبوع القادم بإذن الله للحديث أكثر حول بقية المواضيع المرتبطة بتاريخ عمان في عهد الدولة العباسية. شكرا لك يا دكتور، وشكرا لكم مستمعين الكرام، وإلى اللقاء. في الختام تقبلوا تحيات طاقم البرنامج، كان معكم في الإعداد الدكتور محمد بن حمد الشعيلي، وسعدت بالتواصل معكم في تقديم هذه الحلقة راشد بن خميس السعدي، وهذه تحيات المخرج علي العجمي، وإلى اللقاء.
2: الأمس هو الماضي، وغدا هو المجهول، بينهما رحلة اليوم، معرفة الوصول لمعرفة المستقبل. كنتم مع برنامج من التاريخ العماني، من التاريخ العماني. إعداد الدكتور محمد بن حمد الشعيلي، تقديم أحمد بن سالم الكلباني، إخراج علي بن عبد الله العجمي. من التاريخ العماني، من التاريخ العماني. من التاريخ العماني.
3: الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر، وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة، وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
4: فأنا شخصيا تعلمت الكتابة بالكتاب،
5: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
6: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
7: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
8: العازف دائما مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوما،
9: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
3: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء، ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان استوديو الظهيرة عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا استوديو الظهيرة
1: عبر أثير إذاعة سلطنة عمان تتابعون برنامج استوديو الظهيرة من 22 دقيقة حتى 4 عصرا من الأحد إلى الخميس
0: استوديو الظهيرة إذاعة سلطنة عمان
2: الإنسان بطبيعة الحال هو المتأثر الأول
3: الرأي هو ليس المعرفة
2: من الذي قد يسيطر على المساحات التي يقول فيها الناس آراءهم؟
3: حتى الخبراء أو المختصين أصبحوا ينحون نحو مصالح معينة أو اتجاهات معينة
2: أعتقد أنه محاولة خطيرة في مسارات أخرى
3: مساحة الاختصاص في مثل هذا النوع من القضايا تكتسب خصوصيتها
2: الإنسان بطبيعته سيقول رأيه إما في غرف مغلقة أو في مساحات وفضاءات مفتوحة
3: لكنها قد تكون هذه مشكلات مثل النار التي تختبئ تحت الرماد
0: المناظرة كثير آراء يمكن تتصدى لها حجة ويا كثر افتراضات يدحضها دليل بين رأي يقنع وفكرة يمكن تكون مغلوطة تبقى للمناظرات نقطة نظام المناظرة إعداد وتقديم إدريس البشري متابعة وتنسيق أصيل العمري إخراج منى المسلمية
4: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم مستمعينا في برنامجكم المناظرة هذا البرنامج الذي يعده بالتعاون مع مركز مناظرات عمان المشاركة والتفاعل مع الأحداث السياسية على منصات التواصل الاجتماعي في ظل التوترات الإقليمية هل هي حق عام ومساحة مشتركة بين الجميع أم فعل يجب أن يقتصر على ذوي الاختصاص السياسي؟ في ظل التحولات الرقمية المتسارعة أصبحت منصات التواصل الاجتماعي فضاءً مفتوحاً للتعبير عن الرأي وميداناً واسعاً للنقاشات العامة بما في ذلك القضايا السياسية لا سيما في أوقات التوترات الإقليمية التي تشهدها بعض مناطق العالم في هذا السياق يبرز تساؤل جوهري هل ينبغي أن تظل المشاركة السياسية عبر هذه المنصات حكراً على المختصين في الشأن السياسي لما تتطلبه من وعي ودراية أم أنها حق عام ومساحة مفتوحة لكل فرد فبين من يرى أن الخوض في القضايا السياسية دون معرفة كافية قد يؤدي إلى تضليل الرأي العام وتأجيج الأزمات ومن يؤكد أن المشاركة السياسية حق أصيل لا يجوز تقييده تتشكل ملامح هذا الجدل الذي نطرحه في هذه الحلقة من برنامج المناظرة في حلقة اليوم نطرح هذه القضية ونضعها موضع التحليل والنقاش في إطار مناظرة بين طرفين أحدهما يمثل جانباً مؤيداً للمشاركة السياسية والثاني يمثل رأياً معارضاً حول هذه القضية ضيفي الأول في هذه الحلقة الأستاذ مبارك الحمداني باحث في علم الاجتماع أهلاً وسهلاً بك أستاذ مبارك
3: أهلاً وسهلاً بكم سعيد بوجودي في هذا البرنامج
4: أهلاً وسهلاً بك أستاذ مبارك أيضاً في الطرف الآخر من هذه الحلقة وهذه المناظرة الأستاذ عبد الله السعيدي إعلامي ومقدم برامج حوارية أهلا وسهلا بك
5: أهلا وسهلا بك إدريس حياك الله
4: بداية كما في كل حلقة أو مناظرة نطرح ضوابط هذا البرنامج طرح الموضوع لا يمت بالصلة أو بالضرورة بصلة لبلد أو جهة ما المناظرة قائمة على تدافع الأفكار لا مواجهة الشخوص الالتزام بموضوع المناظرة واحترام الطرف الآخر منع المقاطعة أثناء الحديث واستخدام اللغة مهذبة ومفهومة للجميع والالتزام بالوقت المحدد طبعا حتى نبين وجهتي النظر بين الطرفين. الأستاذ مبارك يدافع عن فكرة أن المشاركة السياسية يجب أن تقتصر على ذوي الاختصاص والخبرة في الشأن السياسي. الأستاذ عبدالله يدعم فكرة أن المشاركة السياسية على منصات التواصل تعد حقا عاما ومساحة مشروعة للجميع. نذهب مباشرة إلى المحور الأول وخطاب الافتتاح. المشاركة السياسية عبر منصات التواصل حكر على ذوي الاختصاص أم حق عام؟ أبدأ معك أستاذ مبارك في غضون 3 دقائق.
3: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن نفند في هذه القضية يجب أن نتفق على محددات عامة في تقديري.
4: نعم.
3: أولا، هذه المحددات مشتركة بين الرأيين، ما وصفته بالرأي المؤيد والرأي المعارض.
4: نعم.
3: المشاركة أصبحت ليست تقديرا أو يحكمها أحد، وإنما هي حق عام بالضرورة وبطبيعتها، ولا يمكن لأحد مهما كانت قوته أو سلطته أن يجهض هذا الحق العام. وبالتالي نقاشنا اليوم في ربما في التداعيات والآثار للمشاركة في القضايا السياسية على منصات التواصل الاجتماعي. ما أنطلق منه هو فكرة أن القضايا السياسية هي بطبيعتها قضايا معقدة يختلط فيها الأمن بالسياسة بالاقتصاد بالاجتماع بمنطق العلاقات الدولية. وما نراه ظاهرا غالبا من ظواهر سياسية أو من خلافات أو من تصادمات سياسية يختبئ خلف طبقاته الكثير من هذه الأبعاد والأوجه والتداعيات. وبالتالي عندما ندافع عن أن يكون هناك متخصصين يتحدثون في هذه القضايا ويحللون هذه القضايا، فهي مدافعة عن أصل المعرفة، وهي مدافعة عن تأصيل المعرفة الحقيقي. عندما نريد أن نفهم الظاهرة السياسية لابد أن تتكامل هذه الأبعاد المختلفة مثل ما ذكرت في البداية. وهذا التكامل لا يحمله إلا شخصا متخصص يستطيع أن يسبر أعماق هذه الأبعاد ويستطيع أن يصل إلى خلاصات المعرفة حولها لتكوين رأي أصيل ومستقل حول هذه الظواهر. ما عدا ذلك تبقى آراء سطحية. هذه الآراء السطحية تداعياتها أكثر من إيجابياتها. من تداعياتها أنها قد تؤجج المجتمع، قد تنشر المعلومات المضللة، قد تؤجج الشائعات بين المجتمع، وهذه الأبعاد أيضا لها دور في التأثير على المجتمع بشكل عام. قد تكون هناك انقسامات أو توترات اجتماعية نتيجة رأي مغلوط أو رأي غير صائب. فمن هذا المنطلق ربما نحن يعني ننتصر بشكل أساس للرأي الاختصاصي، خاصة في مثل هذه التوترات التي تحمل في طيئتها مثل ما ذكرت أبعادا متشعبة وعميقة.
4: نعم، ولهذه المعطيات ترى أن يجب أن يكون هناك اختصاص وسردية قائمة على وجود مختص يدعم فكرة أيا كانت في هذا الشأن السياسي أو الجو السياسي في مثل هذه الأوضاع. هذا ما ذكره أستاذ مبارك، يعني أستاذ عبد الله إليك. خطاب الافتتاح أيضا كما ذكر هو في غضون 3 دقائق، كيف ترد على ما ذكره وأيضا تفند فيها وجهة نظرك بشكل شمولي؟
6: نعم إدريس، من وجهة نظري أنه لا يمكن الحديث عن هذا الموضوع بانتزاع بعض الجوانب المهمة من سياقاتها، وقبل الحديث عن أحقية الناس في المشاركة في مختلف القضايا السياسية يجب أن ندرك تماما أن الوصول للمعرفة أصبح أمرا متاحا وسهلا مقارنة بالسابق. وبالتالي المعرفة التي أشار لها الأستاذ مبارك الوصول إليها أصبح يسيرا وسهلا من مختلف فئات المجتمع، وليس حكرا أو يقتصر على المتخصصين في هذه المجالات. قدرنا في المنطقة أن نعيش في مكان مليء بالصراعات، مليء بالنزاعات، مليء بالحروب، فبالتالي ابتعاد الناس عن مناقشة مثل هذه القضايا يجعل هناك فجوة كبيرة بين ما يدور حولهم وبين مدى معرفتهم واهتمامهم وتقديم رأيهم حول مختلف هذه القضايا. أدرك تماما مستوى التعقيد الذي ذكره الأستاذ مبارك في مثل هذه القضايا التي تتشابك فيها السياسة مع الأمن مع الاقتصاد مع المجتمع، ولكن الإنسان بطبيعة الحال هو المتأثر الأول، وبالتالي رأيه صوته يجب أن يصل بنفس المستوى الذي تصل فيه الآراء الأخرى. وهذا لا يعني بأي حال من الأحوال أن يكون هذا الرأي بعيدا عن الوعي بعيدا عن الإدراك. وبالتالي أرى أنه من الأهمية بمكان أن يكون رأي وصوت الناس حاضر في هذه القضايا، بل ومؤثر كذلك في سير مجرياتها.
7: جميل. ولهذه المعطيات كلها بشكل شمولي سنذهب يعني في قارب الوقت إلى يعني جوانب بشكل أعمق نتحدث يعني حولها في إطار فرضيات يعني مطروحة بشكل عام حول هذا الموضوع. تقول الفرضية أن القضايا السياسية خاصة في أوقات التوترات تتطلب معرفة متخصصة، ما يجعل المشاركة فيها مسؤولية ينبغي أن تقتصر على أهل الاختصاص. أبدأ معك أستاذ مبارك يعني في الرد على هذه الفرضية انطلاقا من وجهة نظرك وما تؤيده.
3: نعم، في تقديري في البداية لابد أن نفند بعض ما ذكره الأستاذ عبد الله فيما يتعلق بحق مشاركة العموم في القضايا السياسية أو بالرأي في القضايا السياسية، وذكر أن المعرفة متاحة أصبحت للجميع، وهذا مبدأ نتفق جميعا فيه.
7: نعم،
3: خاصة مع انتشار الوسائط المعرفية المتعددة والوسائط الإلكترونية. لكن ما نتحدث عنه تحديدا هو الرأي، والرأي هو ليس المعرفة، الرأي هو خلاصة التحليل الناتج عن المعرفة. الكل يستطيع أن يصل إلى معلومات، الكل يستطيع أن يصل إلى بيانات، لكن من هم أولئك الذين يستطيعون أن يكونون خلاصة فكرية مرتبطة ومحللة قادر على تكوين رأي مستقل في هذه البيانات وهذه المعلومات؟ فهذا جانب. الجانب الآخر أيضا ذكر أن الرأي لابد أن يكون قرينا بالوعي والإدراك، وهذه نقطة أعتقد نقطة الاختلاف أو نقطة النقاش الرئيسية. ما هي الضمانات وما هي أيضا الحدود التي نقول من خلالها أن هذا الوعي والإدراك يتوفر، لا نقول لدى الجميع لكن لدى الغالبية التي تشارك في مثل هذه المساحات ومثل هذه القضايا؟ أنا أعتقد هاتين النقطتين مفصليتين في تفنيد هذه الحجة. بالعودة إلى سياق الفرضية المطروحة، عندما نقول وننادي بمشاركة المتخصصين وتكوين رأي المتخصصين، إذن نحن نعترف بالصيرورة الطبيعية لتكوين المعرفة. المتخصص هو ذلك الشخص الذي تأهل بالمعرفة، سواء كان من مؤسسات معرفية، من مؤسسات أكاديمية، وحصل على الاعتراف المؤسسي من السياق الذي يأتي منه، سواء كان من مؤسسات رسمية أو من مؤسسات إعلامية مختلفة، وهو مر بالوضع الطبيعي والتدرج الطبيعي الذي يكسبه هذه القدرة وهذه يعني المكنة على تكوين الرأي المستقل والرأي الناضج والرأي الواعي. ولكن عندما يشارك الجميع بمختلف مشاربهم، بمختلف أيضا طبقاتهم، بمختلف معارفهم، بمختلف مستوياتهم الفكرية، ما الذي يضمن أن هذه الآراء جميعها تكون آراء مسؤولة وتكون آراء واعية وتكون آراء تصب في الحقيقة التي نبحث عنها جميعا؟ أنا أدعو هنا إلى أن نتعامل مع المسألة أن أوقات الأزمات هي أوقات لا تحتمل الآراء المريحة أو الآراء التي يمكن أن تثار وجهات النظر حولها باتساع، وإنما تحتاج إلى الآراء المسؤولة، لأن مثل ما ذكرت في البداية الكلمة غير المسؤولة والرأي غير المسؤول له ثلاثة مسارات أساسية، إما أن ينتج انقساما أو توترا أو خوفا داخل المجتمع، وكلها محاذير ربما نحن نعانيها الآن في منطقتنا بتداعيات الأحداث وتدافعها. نعم، الكبير في هذه المنطقة.
7: وهذا الأمر ينسحب على أي كان صاحب هذا الرأي؟
3: يعني مرة أخرى نعود إلى تأصيل المسألة.
7: نعم،
3: أنه لابد أن عندما ننادي بمشاركة الجميع لابد أن تكون هناك محددات، لأن نقول هذا رأي مسؤول وهذا رأي واعي وهذا رأي مدرك.
7: نعم، ربما من يقرأ ما ذكره أستاذ مبارك قد يجد في نوع من المبالغة بالنسبة للرأي العام، أيا كان فئات هذا الرأي أو أصحاب هذا الرأي، وهو ينطلق من أن يكون هذا الرأي مسؤول لكونه يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على مجريات الأحداث. يعني هل هناك من مرد على ما ذكره وبناء، وأيضا مردك أستاذ عبد الله على هذه الفرضية المطروحة في هذا المحور؟
6: نعم، أنا أفند وأؤكد على بعض النقاط.
7: نعم،
6: المعرفة كما ذكر الأستاذ مبارك تماما وكما كنت أقصده.
7: نعم،
6: هي مدخلات لتكوين رأي جيد أو رأي مبني على مدخلات جيدة. بدون هذه المعرفة، بدون هذه المدخلات، لا يمكن أن يتكون هذا الرأي. الوعي والإدراك هي عملية تراكمية من هذه المعرفة ومن هذه النقاشات ومن هذا الطرح.
7: نعم،
6: أريد أن أرد على النقطة من وجهة نظري أنها في غاية الأهمية، وهو الموضوع الذي ذكره الأستاذ مبارك حول الضمانات.
7: نعم،
6: ومن وجهة نظري أجد استغرابا نوعا ما عندما نتحدث عن الضمانات. ما هي الضمانات للمختصين والمحللين المعنيين بالشأن السياسي عندما يظهروا في مختلف وسائل الإعلام في أنهم يقدموا رأيا موزونا رصينا، وهم الأكثر عرضة للاستقطابات، وهم الأكثر عرضة لمحاولة توجيه الرأي العام؟ نعم. وهذا ما نتابعه وما نراه، هذا الاختلاف الشديد الذي يطرح والذي يصل إلى مراحل أحيانا سيئة جدا من الطرح والحوار.
7: نعم.
6: ألا يأتي من مختصين؟ ألا يأتي من من نعتقد أنهم من المعنيين بتقديم رأي سياسي؟ ما أود قوله أن المشاركة ليست امتيازا حصريا للمحللين والمختصين، الذي من وجهة نظري أنهم في أحيان كثيرة يمارسوا دورا سلبيا يختطف وعي الناس ظنا منهم أن الفرد الإنسان العادي لا يستطيع أن يقدم رأيا سياسيا.
7: نعم، وهم مختصون أيضا يعني في هذا الجانب، لأنه يعني كثير أيضا من المختصين من يقدم رأيا ربما يعتد به لعدة عوامل، قد تكون أيضا حتى القاعدة الجماهيرية لهذا المختص ولهذا الخبير السياسي له تأثير معين، ولذلك أحيانا يعني يطرح سؤال، طيب بمن أثق؟ يعني هل بمن هو موجود في هذا الفضاء من التواصل السياسي والاجتماعي في هذا الفضاء الرقمي؟ لأنه في الوقت الذي نقول فيه أن هناك يعني فئة من المختصين من يجب أن يعتد برأيهم والذهاب على سرديتهم في تحليل مثل هذه الأحداث، قد تكون هناك نوع من الضبابية في مسألة توجيه الرأي العام أو الكشف عن ما هو غامض، وهذا يحيلنا أيضا إلى ديمقراطية التواصل الاجتماعي، وإن كان هناك ما تود أيضا الرد عليه. نذهب إلى هذه الفرضية ترد على ما ذكره أستاذ عبد الله أستاذ مبارك في المحور الثالث، تقول الفرضية أن منصات التواصل الاجتماعي أتاحت ديمقراطية التعبير أو جعلت من المشاركة السياسية حقا متاحا للجميع دون استثناء، كيف ترد على هذه الفرضية؟ نعم.
3: ربما أعود إلى فكرة الضمانات وإلى فكرة القول بأن حتى الخبراء أو المختصين أصبحوا ينحون نحو مصالح معينة أو اتجاهات معينة. أنا أقول أيضا أن الأشخاص المؤدلجين لا يمكن أن ينتفوا من فضاء واقعنا أو من عالمنا، لكن لا يعني ذلك أنه إذا كانت هناك اسم أو اسمين والكل يجمع أن هذه الأسماء تتحدث من إيديولوجيات معينة ومن اتجاهات محسوبة على كيانات معينة، لا يعني ذلك أن الكل سيء. هناك من الأصوات العقلانية والأصوات التي تحترم لغة العلم ولغة الاختصاص التي تقدم رأيها أيضا بطريقة موزونة ومسؤولة، لكن إذا أخذنا ذلك عذرا أن هؤلاء الأشخاص الذين ينطلقون من إيديولوجيات ويحاولون تسويق هذه الإيديولوجيات هم من يسيطرون على المشهد، فهذا يدفعنا، وأن يكون ذلك عذرا يدفعنا إلى القول بأهمية مشاركة الجميع والسماع لرأي الجميع. أنا أعتقد أننا نحن نخلق نوع من الفوضى المعرفية في قضايا جدا حساسة وقضايا معرفية تحتاج مثل ما ذكرنا في البداية إلى نوع من التأصيل الجيد والتأصيل المعرفي والمنهج الواضح. ردا على فرضية ديمقراطية المشاركة أو حرية المشاركة، حرية المشاركة محترمة وهي أصل إنساني بالدرجة الأولى، وأصل أيضا فرضته هذه المساحات في وسائل التواصل الاجتماعي في مختلف أيضا منصات ما يعرف بإعلام الفرد اليوم، لكن لا يعني ذلك أن نشيع الفوضى المعرفية في المجتمع. أنا أعتقد أن هناك دور أصيل يقع على عاتق المنصات الرسمية التي توجه هذه الآراء. عندما نريد أن نستمع إلى الخبراء فهناك من الخبراء المختصين المعروفين وأيضا المشهود لهم بتقديم الرأي المختص، ومثل ما ذكرت لا يمكن لا ينفي ذلك وجود الأشخاص الذين يحسبون على اتجاهات أو تيارات معينة. أنا أقول أن الاختصاص في مثل هذه الأوقات هو أصل قومي بالنسبة لأي بلد، الاختصاص يحمي المصلحة العامة، مثلما أن هناك منظومات للأمن الاقتصادي والأمن المادي والأمن أيضا السياسي، هناك منظومات للأمن المعرفي يجب أن تتشكل وأن تتولد وأن تفعل في مثل هذه الأوقات، وأحد محركات هذه المنظومات هي مسألة القول بضرورة وجود المختصين الذين يقدمون آراء واضحة ومنطقية وعلمية ومسؤولة أيضا في مثل هذه الأحداث والتداعيات.
7: نعم بكل تأكيد. إذن أستاذ مبارك، في الرد على هذه الفرضية ينطلق من يعني مسائل وطنية مهمة جدا يفند بها أن هذا الرأي يجب أن يكون مسؤولا تماما. أستاذ عبد الله، كيف ترد على هذه الفرضية وأيضا على ما ذكره أستاذ مبارك؟
6: من وجهة نظري أنه لا يمكن عزل القضايا السياسية عن بقية القضايا التي يقدم فيها المجتمع رأي. نحن نتحدث عن مرتكزات وثوابت، متى ما توفرت سيتوفر الطرح والرأي المسؤول في مختلف المواضيع ومنها المواضيع السياسية. عندما يرتكز الأفراد وترتكز هذه المجتمعات على منظومة قيمية تمنعهم من الانزلاق أو التجاوزات أثناء الحوار، عندما ينطلقوا من قيم أن يقدموا المعلومة الصادقة، أن يتحلوا كذلك بأدب الحوار وثقافة الحوار، فهم سيقدمون رأيا معتبرا. هذا الرأي سواء كان في قضايا سياسية أم قضايا أخرى، هذا من جانب. من الجانب الآخر أهمية الرأي المختص، نعم هذا مهم للغاية، ولكن عندما نتحدث عن وسائل التواصل الاجتماعي، هذه المنصات التي صممت ليتبادل الناس فيها وجهات النظر وحتى تكون مساحة لتقديم آرائهم، ونأتي في قضية معينة أو نأتي في مجال معين ونقول لا هنا يجب أن يتوقف الناس عن إبداء آرائهم، لأن هذه القضية معقدة وهذه القضية حساسة وهذه القضية لها أبعاد وطنية وهذه قضية تثير الرأي العام، يدفعنا إلى طرح سؤال: من يحدد هذا؟ من يحدد هذه المساحات؟ من الذي قد يسيطر على المساحات التي يقول فيها الناس آرائهم؟ ومن الذي يقدر مستوى معرفتهم إن كانوا قادرين على تقديم رأي في هذا المجال أم لا؟ أعتقد أنه ترك ولو مساحات صغيرة لمنع أو تقنين رأي الناس في قضية معينة نظرا لحساسيتها وتعقيدها، أعتقد أنه محاولة ستكون خطيرة في مسارات أخرى، لأنه الإنسان بطبيعته سيقول رأيه إما في غرف مغلقة أو في مساحات وفضاءات مفتوحة.
7: نعم. طيب يعني أليست الأطر التشريعية والتنظيمية أحيانا، وهذا محور يعني مفتوح بين الطرفين أستاذ مبارك أستاذ عبد الله، وضعت هذه الأطر لتنظم يعني نوعا ما يقوله الناس وما لا يجب قوله، خصوصا في مثل هذه الظروف التي قد تكون الكلمة تذهب بأصحابها ذات اليمين وذات الشمال وتكون لها مجرياتها وأحداثها؟ يعني من وجهة نظرك أستاذ مبارك، الأطر التشريعية ألا تعتبر هي الضامن الأول وخط الدفاع الأول لما يمكن يعني أن ينظم الآراء المتناثرة في هذا الفضاء الرقمي؟
3: نعم، الأطر التشريعية إلى حد كبير تنظم مثل هذه المسألة، ولكن نحن نتحدث عن يعني آراء، والآراء بطبيعتها متنوعة ومختلفة، منها ما يمكن ضبطه من خلال الأطر القانونية والتشريعية، ومنها أيضا لا يمكن الحساب عليه بمواد قانونية أو بتشريعات معينة. لكن ربما عودة على نقطة ذكرها الأستاذ عبد الله، أن ما يحكم أو الضامن الحقيقي هو المنظومات القيمية والأخلاقية التي ينطلق منها أفراد المجتمع. هذا أمر متفهم إذا كنا نتحدث عن مجتمع واحد، ولكن المجتمع هو مجتمعات بالضرورة، وأفراد المجتمع لم يولدوا من رحم واحد لنضمن أن منظومات القيم والأخلاق كلها متشابهة. ولذلك لازلت أرى أن مساحة الاختصاص في مثل هذا النوع من القضايا تكتسب خصوصيتها. لماذا على سبيل المثال تضع يعني إذا ذهبنا إلى سياق آخر، لماذا تضع بعض الدول في قوانينها أن من ينشر معلومات مغلوطة فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية، مثلا التأثير على العملة أو ما يمس العملة الوطنية وإلى آخره، يعتبر أمرا محظورا وعليه عقوبات كبيرة؟ لأن ذلك يساهم في نوع من التوتر الاقتصادي والتجاري داخل الأسواق، وكذا الحال بالنسبة للمجتمع في المشكلات السياسية وفي القضايا السياسية. الرأي غير المحسوب والرأي غير المنهجي قد يؤدي بالضرورة ليس إلى إلى إلى إلى ظواهر أو إلى مشكلات ظاهرة، لكنها قد تكون هذه مشكلات مثل النار التي تختبئ تحت الرماد، وقد يفرزها الزمن في مرحلة معينة. ولذلك أنا أعتقد من الضرورة بمكان في ظل عالم محتدم، عالم لا يعرف إلا منطق الصراع ومنطق أيضا محاولة صراع السرديات مثل ما أسميه دائما، لا بد في مثل هذا العالم أن تحكم السردية الوطنية، وأن يحكم من يتحدث بهذه السردية الوطنية ويسوقها أيضا ويلتزم بها.
7: نعم، إذن أنت تؤكد على فكرة أن هذا الرأي لا يستقيم إن كان لا يستند إلى المعطيات الأساسية والوطنية. كيف ترد على هذا، على ما ذكره أستاذ مبارك، يعني أيضا في سياق الفرضية الأخيرة التي نطرحها، أن انتشار الآراء غير المتخصصة على منصات التواصل قد يسهم في نشر المعلومات المضللة وتأجيج التوترات. وربما أيضا أنت وأستاذ مبارك أيضا تحلل هذا المشهد في الفضاء الرقمي، كيف أن هذه الآراء تؤجج التوترات سواء كان من قبل المتخصصين والخبراء السياسيين أو حتى من عموم الناس.
6: بداية أتفق تماما مع الضوابط ومع مقاومة أو مواجهة الفوضى التي قد تحصل على هذه المنصات وتؤثر بشكل أو بآخر على استقرار وأمن المجتمع. وهناك نقطة في غاية الأهمية أشرتم إليها قبل قليل، وهي وجود التشريعات والأنظمة التي تحدد ما هي المساحات الممكنة لتقديم هذا الرأي دون الإضرار بالآخرين ودون الإضرار كذلك بأمن واستقرار المجتمع. وبالتالي يجب علينا أن نتحدث عن هذه الضوابط وقدرتها في حماية المجتمع، حماية الإنسان الذي يقدم رأيه، بدلا من أن نفكر في تحييد رأي الإنسان على هذه المنصات في قضية معينة. هناك جانب آخر يجب أن ندركه، أن هذه المنصات لا حدود لها ولا تعترف بالخرائط الجغرافية حتى تضبط أنت أمرا هنا، وبالتالي تكون قد حددت مكاسب معينة. هذا الفضاء واسع جدا، لا يعترف بالحدود، وبالتالي عندما تكف صوتا فأنت تترك مساحة لصوت آخر يعمل بطريقة ربما تكون منظمة. نحن في فضاء وساحة تتصارع فيها السرديات، بل أن كل الآلات مسخرة لبناء سردية معينة. هذا الكم الهائل، أنا أتساءل عن هذا الكم الهائل، هذا الانفجار المعلوماتي الذي يصل إلى عقول الناس والذي ينفذ إلى قلوبهم كذلك. يعني كيف لنا أن نتخيل أنه كل هذا لن يكون رأيا معينا عند الإنسان؟ وبالتالي حبس هذه الآراء في صدور وعقول الناس أعتقد أنه أمر أخطر بكثير من محاولة ضبط هذه الآراء. لأنه كما هو معلوم ومعروف دائما، إذا ما كانت لك الأدوات الممكنة في قياس ومعرفة هذه الآراء واتجاهاتها، فلن تستطيع أن تبني سرديتك أو تتدخل في وجود الطرح الصحيح.
7: وأنت ترى أن مسألة الضبط لن تحدث ربما أحيانا إلا إذا تدخلت الخوارزميات نفسها بأن هي من تحدد من الأشخاص من يتحدث أو لا يتحدث، منها مباشرة إلى خطاب الختام حول هذه القضية وموضوعنا في حلقة اليوم. أبدأ معك في إطار دقيقة واحدة أستاذ مبارك، يعني تجمل ما ذكرته بشكل عام حول ما يؤيد رأيك حول هذه القضية.
3: أنا أعتقد أنا والأستاذ عبد الله وصلنا إلى نقطة اتفاق في في في
7: في, في نهاية في الأمر يعني
3: في ختام حديثه. وما ذكره في ختام نقطته هي مسألة أن هناك دول تشتغل على سرديات، تصميم سرديات محكمة وإلى آخره. وأنا أطرح السؤال، من الذي يصنع هذه السرديات؟ أليس المختصين والخبراء؟ وبالتالي عندما ننادي أن يكون الرأي للمختصين والخبراء فهو دفاعا عن السردية الوطنية بالدرجة الأولى. الأمر الآخر، لابد يمكن ربما هناك نقطة مفقودة في في في خضم هذا الحديث. ما الذي تكافئه وسائل التواصل الاجتماعي؟ لمن تنتصر وسائل التواصل الاجتماعي؟ هل للرأي العقلاني والعاطفي؟ هي تنتصر للإثارة، تنتصر للتفاعل، تنتصر للعاطفة. والمجتمعات في حالة صراع مستمر مع هذا الانتصار الذي تولده هذه الوسائل للعواطف وللآراء المشحونة والمتحيزة. ولذلك عندما نريد أن نجمل هذا الموقف، فإننا عندما ننادي برأي المختصين وبضرورة مشاركة المختصين، هو نوع من الحماية للمجتمع، هو نوع من تأمين المجتمع من سرديات متلاطمة ومن آراء قد تذهب به إلى مآلات غير محمول.
7: شكرا لك أستاذ مبارك. أستاذ عبد الله، بشكل مختصر وفي أقل من دقيقة،
6: أؤكد على عدم يعني دعوتنا لعزوف المختصين. يجب على المختصين أن يكونوا حاضرين على هذه المنصات، ولكن ما أريد التأكيد عليه أن رأي الناس يجب أن يكون حاضر على هذه المنصات. هناك تجارب لسنا ببعيدين عنها أثبتت أن رأي الناس كان يعني علامة فارقة في حديثهم عن الجوانب السياسية المنضبطة التي قدمت وعيهم ورأيهم للآخرين بطريقة محترمة جدا. وهناك أمثلة أخرى قد تكون أمثلة سيئة، وبالتالي العزوف أو الامتناع عن تقديم الرأي ليس حلا في كل حال من الأحوال.
7: أشكر جزيل الشكر للأستاذ عبد الله السعيدي، إعلامي ومقدم برامج حوارية. كل الشكر لك على وجودك معنا في حلقة اليوم.
6: شكرا.
7: كما أشكرك أيضا الأستاذ مبارك الحمداني، باحث في علم الاجتماع، شكرا لك على وجودك معنا. وأيضا شكر لكم مستمعينا الكرام. في ختام هذه المناظرة، يتضح أن الجدل حول المشاركة السياسية عبر منصات التواصل الاجتماعي لا يدور بين حق ومنع بقدر ما يتمحور حول حدود المسؤولية ومستوى الوعي، فبين الدعوة إلى ترشيد الخطاب وحصره في أهل الاختصاص والتأكيد على شمولية الحق في التعبير والمشاركة، تبقى المساحة الرقمية مجالا يحتاج إلى توازن دقيق بين الحرية والمسؤولية. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة من برنامجكم المناظرة، تقبلوا تحيات فريق البرنامج، في أمان الله.
0: المناظرة، كثير آراء يمكن تتصدى لها حجة، ويا كثر افتراضات يدحضها دليل. بين رأي يقنع وفكرة يمكن تكون مغلوطة، تبقى للمناظرات نقطة نظام. المناظرة، إعداد وتقديم إدريس البشري، متابعة وتنسيق أصيل العمري، إخراج منى المسلمية.

0: إذاعة سلطنة عمان من أرض سلطنة عمان، حيث يمتد التاريخ عميقا ويولد الإبداع في كل زاوية. تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاء بالوجدان الإنساني وغرسا لقيم الأصالة والعطاء، ودعما للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان عن فرع الثقافة، الخط العربي عن فرع الفنون، القصة القصيرة عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زر www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 من يوليو 2026. جائزة سلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد. حديث المؤتلف. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن سعيد المعمري. حديث المؤتلف. إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون والمستمعات الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذه الحلقة الأولى من حلقات برنامج حديث المؤتلف في نسخته الرابعة. هذا البرنامج الذي سنستعرض من خلاله أبرز التحديات المجتمعية والعالمية الراهنة والمرتبطة بالإنسان وقيمه، ورؤية مشروع سلطنة عمان الدولي المؤتلف الإنساني في التعاطي معها. بعد أن تناولنا في الجزء الثالث من البرنامج مجموعة من الموضوعات التي ألقت الضوء على مشروع المؤتلف الإنساني وعلى تطبيقاته الفلسفية والأخلاقية والعملية للقيم الإنسانية المشتركة عبر مختلف مجالات التفاعل البشري، في هذا الموسم سنبدأ رحلة فكرية متدرجة تبدأ بشرط الفهم، ثم تتتبع تكون الإنسان واختبار القيم وبناء العالم المشترك، وصولا إلى أفق يجعل التعايش ممارسة واعية لا خطابا عابرا. ونبدأ في الحلقة الأولى بالفهم أو المساحة التي تسبق الموقف، فأهلا وسهلا بكم جميعا.
0: حديث المؤتلف.
1: أعزائي المستمعين والمستمعات، قبل أن يتخذ الإنسان موقفا يكون قد عبر مساحة صامتة لا ترى، مساحة الفهم. هناك تتكون المعاني الأولى وترتب الأولويات ويحدد ما يبدو منطقيا أو مقلقا أو بديهيا. الفهم لا يولد لحظة الاختلاف، بل يعمل في الخلفية، ينسج علاقة الذات بالعالم ويصوغ الصورة التي نرى بها الأحداث والناس والأفكار. في تلك المنطقة الهادئة لا يكون السؤال ماذا سأقول، بل كيف أرى وكيف تكونت رؤيتي. فالإنسان لا يتحرك من فراغ، وإنما من تفسير سابق للواقع يحمل معه أثر خبرته وبيئته وسردياته ومخزون ذاكرته الفردية والجمعية. لذلك يصبح الاشتغال على الفهم أعمق من الاشتغال على الموقف، فالمواقف نتائج، أما الفهم فهو البنية التي تنتجها. وإذا أردنا قراءة الإنسان في ضوء العالم، فعلينا أن نبدأ من هذه المساحة التي تسبق الضجيج، لأنها الأصل الذي يتفرع عنه كل اختلاف. أيها المستمعون والمستمعات، الفهم ليس لحظة تفكير عابرة، هو بنية تتراكم ببطء داخل الإنسان. كل تجربة، كل كلمة، كل موقف سابق يترك أثرا في طريقة القراءة. حين يحدث أمر ما لا نستقبله خاما، بل نعيد تشكيله عبر شبكة من المعاني المختزنة. في لحظة قصيرة يختار العقل زاوية للنظر ويمنح الحدث عنوانا داخليا، ومن ذلك العنوان يولد الموقف. في التأمل الذاتي يمكن أن نلاحظ كيف تتكون هذه العملية دون إعلان. أحيانا نغضب قبل أن نفهم، أو نحكم قبل أن نستمع. لو أعدنا النظر في تلك اللحظة لوجدنا أن الغضب لم ينبع من الفعل وحده، وإنما من تفسير أسبق، كافتراض نية أو استدعاء تجربة مشابهة أو إسقاط معنى مألوف. هكذا يتبين أن الموقف ليس استجابة خالصة للواقع، وإنما هو استجابة لقراءتنا له. وعندما نقرأ الإنسان في ضوء العالم تتضح الصورة أكثر. المجتمعات أيضا تبني فهمها عبر تاريخ من الخبرات والرموز والسرديات. ما يبدو بديهيا في سياق ما قد يكون غريبا في سياق آخر، لأن البنية التي تنتج المعنى تختلف. من هنا فإن أي حوار يتجاهل هذه البنية سيبقى أسير السطح. أما إذا اقتربنا من منطقة التكوين الأولى سنجد أن الاختلاف أقل حدة مما يبدو، لأنه اختلاف في القراءة قبل أن يكون اختلافا في القيم. أعزائي المستمعين والمستمعات، الفهم يتكون داخل سياق حي لا في عزلة فردية. تقرير التنمية العالمية الصادر عن البنك الدولي عام 2015 قدم خلاصة واضحة، مفادها أن البشر يفكرون بطرق تتأثر بقوة بالسياق الاجتماعي والثقافي، وأن كثيرا من قراراتهم تنطلق من نماذج ذهنية تشكلت عبر البيئة المحيطة. هذه المعلومة الواحدة تكشف أن الفهم ليس نشاطا عقليا مستقلا تماما، وإنما هو تفاعل بين الداخل والخارج. في التأمل الذاتي يتجلى ذلك حين نكتشف أن بعض أحكامنا ليست نتيجة تحليل دقيق، بل صدى لما اعتدناه. نرى ما تعودنا أن نراه، ونفسر وفق القوالب التي نشأنا عليها. وفي قراءة الإنسان في ضوء العالم نفهم أن اختلاف البيئات يولد اختلافا في البديهيات. قد نتشارك اللغة ذاتها، لكن نحمل تصورات متباينة عن معناها. هنا تظهر أهمية منهج المؤتلف الإنساني الذي يدعو إلى البحث في شروط تكون الفهم قبل مساءلة نتائجه. فبدل أن نبدأ بمواجهة المواقف، نعود خطوة إلى الوراء لنسأل: ما الذي جعل هذه القراءة ممكنة؟ هذا السؤال لا يبرر الخطأ، لكنه يضعه في سياقه ويمنح الحوار فرصة أن ينتقل من الاتهام إلى التفكيك الهادئ. وعندما ندرك أثر السياق نصير أكثر وعيا بعدساتنا، وأقدر على الاعتراف بأنها ليست العدسات الوحيدة الممكنة. أيها المستمعون والمستمعات، إذا كان الفهم يسبق الموقف فإن الحكمة تبدأ بتوسيع تلك المساحة قبل أن نغلقها بحكم نهائي. أول ما يمكن فعله هو التمييز بين الحدث وتأويله. الحدث واقعة محددة، أما التأويل فهو المعنى الذي أضفناه إليها. حين نخلط بينهما يصبح التأويل حقيقة غير قابلة للنقاش. في التأمل الذاتي يكفي أن نتوقف لحظة قبل الرد ونسأل: هل أرى الواقع أم أرى قصتي عنه؟ هذا السؤال القصير قد يغير مسار نقاش كامل، لأن كثيرا من النزاعات لا تنشأ من تضارب القيم، بل من تضارب التفسيرات. وعندما نقرأ الإنسان في ضوء العالم ندرك أن إدارة الاختلاف تبدأ من إدارة المعنى. المجتمعات التي تمنح مساحة للسؤال قبل الإدانة وللاستماع قبل التصنيف تكون أقدر على تحويل التنوع إلى ثراء. هنا يذكرنا المؤتلف الإنساني بأن الاشتغال على البنية أعمق من الاشتغال على السطح. فالمواقف قد تتبدل، أما البنى التي تنتجها فتظل تعمل بصمت. توسيع مساحة الفهم لا يعني التنازل عن المبدأ، بل يعني تثبيته على أرض أكثر صلابة، لأن المبدأ الذي لم يفهم جيدا يسهل أن يتحول إلى شعار، أما المبدأ الذي مر عبر مساءلة هادئة فيغدو اختيارا واعيا لا رد فعل سريعا.
0: حديث المؤتلف.
1: ختاما، الفهم هو المنطقة التي تتكون فيها المعاني قبل أن تتحول إلى مواقف، حين نعود إليها لا نضعف رأينا بل نمنحه جذورا أعمق. إدراكنا لآلية التكوين الأولى يهدئ الإيقاع ويجعل الحوار ممكنا على مستوى البنية لا السطح. فبدل أن نتساءل من المخطئ، نتساءل كيف تكون هذا الفهم في الأصل. وعند هذه النقطة يبرز سؤال أدق وأوسع: إذا كانت العدسات مختلفة، فكيف يولد المعنى بين بشر لا يتشابهون؟ هنا تبدأ الحلقة القادمة. نقف عند هذا الحد ونلقاكم في الحلقة المقبلة بإذن الله. إلى لقاء يجمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: كنتم مع حديث المؤتلف. حديث المؤتلف مع تحيات الدكتور محمد بن سعيد المعمري وخالد بن درويش أولاد ثاني.

0: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقم والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا.
1: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.